0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، البرنامج الذي تنسجم فيه الألحان مع الإحساس والكلمات بنبض الفن، لنرسم معا لوحة من الجمال تطرب القلب وتبهج الروح. رحلة فنية أنيقة نأخذكم بها ونمر على محطات من الإبداع والطرب الأصيل، ونستمع إلى حكايات اللحن والكلمة بأعذب الأصوات. أطيب التحايا أبعثها لكم مستمعي الكرام، محدثكم مبلغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من الجميل عماد عبد الله، وتحية موسيقية عاطرة من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. أما من يخرج هذا الجمال إلى مسامعكم فهو بصمة المخرج سعد بنتني. نرحب بضيفنا وضيفكم لهذه الحلقة، الفنان الجميل الرائع عبد الله الخالد. حياك الله عبد الله.
2: الله يحييك.
1: كيف الحال؟
2: تسلم الله يحييك.
1: شو أخبارك؟ تمام؟
2: تمام الحمد لله.
1: احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا.
2: وانا اسعد اني اكون معك.
1: ان شاء الله بس ما تعبت وانت جاي والامور كانت تمام وكل شيء تمام.
2: طيبة.
1: الحمد لله الحمد لله. طبعا احنا ترى هذا البرنامج نسولف فيه، نغني فيه، يعني اعتبرها جلسة ودية. تمام؟
2: تمام.
1: إيه يعني نتعرف على الفنان من خلال الفقرات، في عندنا كم فقرة نتعرف من خلالها على شخصية الفنان وموهبته، وأيضا على إبداعه وفنه. تمام؟
2: تمام.
1: راح نبدأ معك بالأسئلة وبالحوار عن بداية هذه الموهبة. متى بدأت؟ في سن الطفولة؟ في البيت؟ في المدرسة؟
2: من البيت يعني.
1: أيه؟
2: وانا صغير كذا احب اني اغني واسمع
1: من سن صغير يعني.
2: من سن صغير
1: يعني، يعني نقدر نقول كذا 5 سنوات 6 سنوات.
2: لا يعني من 13.
1: اها جميل. أيه. جميل. طيب ما كان فيه مثلا دور للمدرسة بما انه في سن 13 ممكن يكون مثلا في مشاركات في الطابور الصباحي المدرسي ولا
2: نشيد؟ كنت اقول نشيد وكذا و...
1: يعني
2: طلع ايه
1: يعني وطلع. كان في يعني كان في
2: صوت إيه؟
1: في صوت، وكان في ناس ملاحظين هذا الصوت
2: إيه؟
1: انه موجود، فكان يطلعك عن طريق الـ الـ الـ المسرح المدرسي او الطابور المدرسي.
2: إيه نعم.
1: ممتاز. دور الاهل، طيب هل فيه شخص كذا حسيت انه دعم هالموهبة، قال لك انت فنان، قال لك هذا طريقك امشي في الفن كمل؟
2: اخوي، في اخوي يعني هو اللي قال لي غنوا صوتك حلو واستمر.
1: ماشي.
2: والحمد لله
1: ما شاء الله. حلو حلو. طيب احنا عندنا اول فقرة بعنوان زمن الفن الجميل، يعني تتكلم عن الطفولة وعن الأشياء الحلوة في الطفولة. هذه الفقرة تعتمد على الأغاني يا عبد الله اللي كنت تسمعها في طفولتك وما زالت عالقة في ذهنك إلى الآن. إيش الأغنية اللي محفورة في ذاكرتك من الطفولة إلى الآن؟
2: في أغنية، يمكن في أغاني بس الأغنية اللي أنا دائما أحب أسمعها تكون حقت الرويشد.
1: حقت الرويشد.
2: الرويشد.
1: إيش هي؟
2: أعتذر لي.
1: اعتذر لي. الله،
2: اعتذر لي.
1: اي كلمة.
2: إيه.
1: الله الله الله، جميل. طيب ايش رايك نسمع المستمعين الاعزاء هالاغنية من صوتك؟
2: تمام.
1: اسمعها من صوتك.
2: نسمع.
1: تمام، يلا اجل نروح نسمع هالاغنية الجميلة بصوت الفنان عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله على الجمال، يا سلام يا سلام يا عبد الله على الصوت الرائع والإحساس الجميل في هالأغنية الطربية الجميلة. يعطيك العافية عبد الله.
2: عافيك.
1: الله يخليك يسعدك عبد الله. احنا وصلنا في الحديث عن ان عندك الأخ الأكبر او الأخ بشكل عام هو اللي كان يدعم هالموهبة،
2: صح؟
1: طيب الزملاء الأصدقاء الطلعات، هل كان تسمع منهم مثلا يقول لك يا عبد الله يا أخي سمعنا هالأغنية الفلانية، نحب نسمع هالأغنية بصوتك؟
2: فيه أكيد. أي. طلعت الشباب أكيد فيه يعني. أيوه. نسمع وغنوا واجتهد وزي كذا.
1: أيوه. يعني حتى الزملاء والأصدقاء كمان كانوا
2: أكيد داعمين. أكيد أكيد.
1: جميل. طيب نروح للفقرة الثانية. الفقرة الثانية بعنوان كلاسيكيات، وهذه الفقرة تعتمد على الأغاني الطربية الهادية. إيش تحب تسمعنا فيها الفقرة؟
2: عديم الشوق.
1: عديم الشوق؟ لمين هالأغنية؟
2: فنان عبد المجيد عبد الله.
1: الله الله. أجل نسمع أغنية عديم الشوق بصوت الفنان عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام، الله الله الله على الإبداع، يا سلام على الجمال، الله على الصوت الرائع. يعطيك العافية عبد الله.
1: الله يعافيك.
0: شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم الصحة والعافية. عبد الله، الآن ما شاء الله أنت غنيت أغنية للفنان عبد الله الرويشد، غنيت الأغنية الثانية للفنان عبد المجيد عبد الله. أنت الآن حطيت المستمعين في حيرة، تمام؟ أتوقع أنهم يسألوا يقولوا مين الفنان المفضل عبد الله؟ مين فنانك المفضل؟
1: فنان المفضل محمد عبد.
0: محمد عبد. أكيد. على طول إجابة سريعة.
1: أكيد.
0: يعني بصراحة أكثر أو أسرع ضيف جاوب على هذا السؤال. بالعادة الناس تقول فلان وفلان وفلان، ولكن أنت ما شاء الله يمكن متعلق بالفنان محمد عبده بشكل كبير، لذلك كانت الإجابة حاضرة.
1: أكيد حرمنا.
0: جميل. طيب، أغنية كذا تتمنى أو تمنيت أنك إن هالأغنية لك، كل ما تسمعها تقول يا ليت كانت هالأغنية لي.
1: أغنية من متى حسيت فيني.
0: من متى
1: حسيت فيني.
0: من متى حسيت فيني. الله، نسمعها. طيب
1: نسمعها. ليش؟
0: يلا نسمع من متى حسيت فيني بصوت الفنان عبد الله الخالد، ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله على الأغنية الجميلة. يا سلام يا سلام يا عبد الله، يعطيك الصحة والعافية عبد الله. جميلة جدا هالأغنية عبد الله. دائما يعني الشخص يكون عنده رهبة لما يواجه جمهور، هل هذه الرهبة كانت موجودة عند عبد الله؟ حس فيها يعني تتذكر أول مرة واجهت فيها جمهور حسيت بهالرهبة ولا؟
1: حسيت أكيد بالرهبة.
0: طيب كيف كان الموقف؟ وصف لي كيف أنت قدرت تتغلب على هذا الموضوع، ولا هل ما زال إلى الحين ملازمك هالشيء؟
1: أكيد للحين ملازم هذا الشيء، بس يعني خلاص يعني تعودت إني أكون مواجه دائم.
0: إيه؟ تحس إنه هو دافع ممكن يخلي الشخص إنه طالما إنه يخاف على عمله وكذا إنه يحاول إنه ينتج شيء جميل أو يظهر غنى حلو بصوته، ولا كيف؟
1: أكيد يساعدني مجتهد يعني وغني كويس.
0: أي لأن أنا حتى فيه فنانين كبار إلى الآن يقول وقفة المسرح لها رهبة، لها هيبة.
1: صح.
0: يعني الواحد يحس بـ بـ في الدقائق الأولى أن لا لسه ما سيطر على رهبته. صحيح؟
1: صحيح أكيد.
0: طيب بالنسبة للأعمال، هل لك أعمال عبد الله موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: لي أعمال يعني عملين يعني موجودة.
0: أعمال خاصة؟
1: أعمال خاصة.
0: حلو، إيش هي وإيش هي؟
1: أغنية إذا ودك.
0: أيوة.
1: كلمات محمد الشمراني والحاني.
0: ما شاء الله. إيه. حلو جميل. والأغنية الثانية؟
1: ليتك تحس.
0: ليتك تحس، يا سلام، جميل جميل جدا. طيب إحنا الآن رح نروح لأصعب فقرة عندنا في البرنامج، هي عبارة عن تحدي. تمام؟
1: تمام.
0: أنا أقول لك مواقف وأطلب منك أنك تعطيني أغنية مقابل هالمواقف. تمام؟
1: تمام.
0: الموقف الأول يتكلم لو فيه أشخاص، يقول لك فيه أشخاص يا عبد الله

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله يا عبد الله، الله الله على الصوت الجميل، ما شاء الله عليك يا عبد الله، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، تسلم.
1: الآن عرفت الموضوع وعرفت اللعبة في هالتحدي كيف؟ تمام، أنا أقول لك الموقف وأنت تعطيني الأغنية المناسبة لهالموقف، تمام؟
2: تمام.
1: نروح للتحدي الثاني اللي يقول: بما أن احنا عبد الله في إذاعة الرياض، فودنا لو مثلا تعطينا مثلا شيء، أغنية يعني عن الرياض أو عن نجد، أغنية للمستمعين الكرام. هنا
2: تكون ليالي نجد.
1: ليالي نجد، إيه؟ الله الله الله، حلوة هالأغنية، حلوة هالأغنية، وما شاء الله على طول جت في بالك.
2: أكيد دائما أسمعها.
1: جميل، يلا نسمع هالأغنية من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يعطيك العافية عبد الله، صوت جميل ورائع ما شاء الله عليك.
1: تسلم
0: الله. الله يخليك. وشكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم العافية. نروح للاختبار الثالث، واللي يقول الخيانة أكثر شيء صعب، صح؟
1: أكيد.
0: إيه، ولكنها تختلف، يعني في خيانة نقدر نقول عليها خيانة شخص غالي، في خيانة نقدر نقول عليها خيانة حبيب، في خيانات كثيرة. أنا أبغاك تقول لي أي أغنية تتكلم عن الخيانة.
1: خانتني وقت الدار.
0: الله الله، يعني أنت ما رحت للحبيب ولا رحت رحت للوقت.
1: الوقت
0: هو اللي خانك. الوقت,
1: الوقت.
0: جميل جميل يا عبد الله، يلا نسمع في صوتك.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله الله على الإبداع يا عبد الله، ما شاء الله عليك، يعطيك العافية يا عبد الله.
1: الله يعافيك، تسلم
0: عبد الله. إلى الآن احنا ماشيين تمام تمام،
1: قد التحدي.
0: ايوه، وباقي معنا فقط اللي هو فقرة واحدة ونخلص من فقرة حكي أغاني. و التحدي فيها يقول يعني في البعاد احيانا يا عبد الله مو بس الصوت اللي ينادي، احيانا لما تبتعد عن شخص ما تناديه بس بصوتك، تحس ان قلبك يناديه، تحس ان روحك تناديه، تحس ان الاماكن اللي تعودتم انكم تجتمعون فيها كمان تناديه. فابغى اغنيه لهالموقف،
1: اغنيه اسمع رسول اشواق.
0: ايوه،
1: قلبي يناديك.
0: الله الله الله، اسمع رسول اشواق قلبي تناديك ولا يناديك؟
1: يناديك
0: يناديك. يا سلام للفنان
1: محمد عبده،
0: للفنان محمد عبده فنان العرب. نسمع هالاغنيه من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله، يا سلام. الله الله الله، جميل جميل جميل جدا. والحقيقة يعني في حكي أغاني أبدعت، يعطيك الصحة والعافية يا عبد الله.
1: الله يهديك
0: عبد الله. للآن مثلا يسمع صوتك وتعلق بهالصوت وبهالأداء وبهالجمال، يمكن يسأل هل في عمل قريب للفنان عبد الله الخالد؟
1: أكيد إن شاء الله فيه عمل قريب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ممكن تعطينا كذا بعض التفاصيل عن العمل، أشياء حصرية للبرنامج؟
1: يعني عمل لطيف خفيف لطيف بإذن الله. كلمات الشاعر فارس والحان.
0: ما شاء الله. ألحانك؟
1: ألحان.
0: أنت ملحن؟
1: ألحن وأغني.
0: هذه أول أغنية تلحنها؟
1: لا لحنت قبل.
0: لحنت قبل كذا؟ طيب ممكن كذا بس سمعني مقطع من بدون الموسيقى، كذا مقطع بصوتك من الأشياء اللي لحنتها.
1: اللي لحنتها؟
0: أي
1: فيه إذا ودك.
0: يلا مقطع كذا بسيط بصوتك. يلا.

0: أنا لا أنا حبك معودني أشوف الويل وأذوق الآه.
1: الله الله الله الله الله، جميلة جميلة جدا. مع أن في عتب بسيط، يعني أنك سمعتنا القديم ما سمعتنا شيء من الجديد.
0: جديد صعب أني أسمعك يعني.
1: طيب قلت لي من كلمات مين ومن كلمات
0: الشاعر فارس والحان.
1: ما شاء الله حلو. طيب احنا وصلنا الحين لآخر فقرة في البرنامج اللي هي اسمها أغنية عربية. احنا دائما نحب في هالفقرة نسمع شيء عربي. ايش تحب تسمعنا فيه؟
0: كل ده.
1: كل ده؟
0: ايه؟
1: كل ده كله؟
0: ايه؟
1: يا سلام حلو. عجل نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان عبد الله الخالد.
2: دوزان على

0: الله الله الله يا عبد الله، يا سلام يا سلام على الإبداع، يا سلام على الطرب، يا سلام على الجمال. الحقيقة ختام جميل، ختام جميل ورائع لهالحلقة، بهالأغنية، بهالأداء، بهالإبداع، بهالصوت. احنا الحقيقة نشكرك جزيل الشكر عبد الله لتلبيتك دعوة للبرنامج وحضورك معنا، كنت ضيف غالي وعزيز علينا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك. شكرا أيضا لكم مستمعين الأعزاء، يقولها لكم من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، ومن الإعداد الجميل الرائع عماد العبد الله، وأيضا لكم تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج والإبداع من سعد بنتني. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان في أمل.

0: دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا بكم. يوم جديد وحلقة جديدة في خوارزميات تجمعنا وياكم، وهذا العالم المليء بالأشياء الغريبة والعجيبة والتي هي في تسارع وفي أيضا تسليط للاحتياج بشكل فعلي وعملي لفئات مختلفة من المجتمع. لا نتحدث عن طلاب أو باحثين، وإنما في مجالات مختلفة. وحتى مع هذه الوفرة وهذه الجودة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، هناك أوامر وتطبيقات. في حلقات سابقة تحدثنا عن الراق وكيف أنه ممكن نخلي الذكاء الاصطناعي يقدر يجاوب على الأسئلة بشكل أكثر دقة ويذكر حتى المصادر أو المعلومات والتواريخ. لكن احنا في الحلقة هذه بنحاول كيف ممكن نستخدم هذه التقنيات بشكل مجدول يساعدنا على جودة أكثر ويوفر علينا، بدل ما كل مرة نعطيه بعض التعليمات أو التوجيهات. نرحب بضيفنا المهندس مصطفى الشعلة. يا هلا وسهلا.
3: يا هلا وسهلا أخ صالح، وأهلا بالمستمعين الكرام.
2: أنا في شرحي حاولت أني أفهم النقطة هذه أو يعني مكنون الحلقة هذه اليوم، ويعني أرجو أني أكون قربت الصورة بناء على فهمي. يعني
3: أحسنت، مقدمة رائعة وواضحة. إحنا عشان نأخذ المستمعين من بداية القصة، نختصر ما قدمناه سابقا في الحلقات الماضية. إحنا تكلمنا في البداية إذا تتذكر عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام وتاريخ الذكاء الاصطناعي، بعدين انتقلنا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبعدين ذكرنا مشاكل الذكاء الاصطناعي التوليدي ووصفنا كأنه موظف ذكي، ولكن بعض الأحيان يهلوس أو يأتي بمصادر غير معروفة. ومشكلة الذكاء الاصطناعي التوليدي يعطيك الإجابة بثقة، ما تعاملت إياه بشكل واعي ممكن تقع في الخطأ، ممكن تعتبر الأجوبة أجوبة صحيحة وهي أجوبة مهلوسة. وهذا نقلنا إلى تقنية الراق. الراق اللي هو مختصر Retrieval Augmented Generation، أو الذكاء الاصطناعي المعزز. طبعا الترجمة الحرفية بالاسترجاع اللي هو Retrieval، ولكن الترجمة الواضحة هي المعزز بالمصادر، بمصادر المعرفية الخاصة فيك. ساعدنا كثير هذه

0: التقنية ساعدتنا كثير برفع مستوى الثقة والاستفادة من مصادرنا المعرفية، بدل ما نخليها مخزنة في أجهزتنا ممكن الاستفادة منها في إدخالها في مهامنا اليومية واعتبارها مصادر ذكية. الآن لازلنا، وهذه المقدمة اللي ذكرتها، لازلنا إحنا في إطار السؤال والجواب أو الأوامر prompt، يعني تسأله يجاوبك مثل عبد المطيع، تسأله يجيبك حسب سؤالك. السؤال هنا هل نستطيع أن ننتقل من البرومت إلى البروسيس، يعني من الأوامر إلى مجرد الأوامر إلى إعطاء قائمة من المهام الروتينية اللي فيها اللي تحتاج إلى فيها أنسنة أو تحتاج إلى ذكاء إنساني، ولكن مو أنا اللي أقوم بها. الإنسان دائما من زمان يعمل أوتوميشن، يحاول أنه يختصر على المهام بعمل أتمتة الأعمال، ولكن ما هذه تقدر تسويها من دون تدخل الذكاء الاصطناعي. الآن مع تدخل الذكاء الاصطناعي بيكون موضوع جدا نقلة وثورة نوعية في الأعمال.
1: يعني نقدر نحول هذا الذكاء الاصطناعي من خلينا نقول خادم إلى سكرتير، يعني يفهم بالضبط اللي الله. عليه حتى قبل لا أقول له.
0: حبيت المثال، خلاص تعطي على قولتهم أعطي الخبز خبازة ولو أكل نصه، خلاص أصد أو وجه حكيما ولا توصيه. فبالضبط مثل ما ذكرت، هو السكرتير الخاص فيك، هو يعرف متى بالضبط يدير الأعمال من الألف إلى الياء، وإنت فقط تعطيه المهمة الأولى أو تعطيه الإجراءات وهو يقوم بالأعمال بشكل روتيني مكرر.
1: إذن هو بيفهم يعني بالضبط الروتين اللي أمشي عليه سواء يومي أو أسبوعي أو شهري.
0: بالضبط، وإحنا إن شاء الله بناخذ في هذه الحلقة والحلقة القادمة أمثلة واضحة وسهلة وبسيطة ما تحتاج إلى برمجة، وكل إنسان فينا ممكن الاستفادة منها وتحويل الذكاء الصناعي إلى انتقاله، يعني من مجرد برومت أوامر بس أو أسئلة وأجوبة إلى مهام مكررة ممكن ينفذها لك في مواعيد محددة.
1: يعني احنا اعتدنا على انه نسأل وهو يجاوب، فممكن ان نوصل معاه الى انه هو يبادر ويذكرنا بشغلة. اذا مثلا مر يوم ما فتحت الايميل فهو يقول لي مثلا بالضبط هذا موعد الايميل مثلا.
0: بالضبط، وهو اصلا حتى ممكن يشوف الايميل ويقرأ ويرد وانت حاط راسك على الوسادة.
1: طيب ايش القوالب اللي نستخدمها؟ ايش اسرع قالب ممكن نبدأ فيه في هذه الفكرة او هذه التقنية؟
0: شوف، هي أنت في البداية لابد تعرف إيش القوالب اللي أنت اللي هو القوالب المعرفية قصدك، يعني أنت عندك بيانات أنت تبغى تحطها أي قالب سحابي مثل جوجل دوكس، يعني ممكن هذه وخصوصا إذا هي بيانات نصية ممكن تحطها في جوجل دوكس كهو المكان اللي أنت ممكن تحط فيه المحتوى، وممكن يكون محتويات ممكن يكون اليوتيوب أو اي مكان تقدر تحط فيه المحتوى. مثلا حلقتنا احنا اذا بثت في على الدرايف او الدروب بوكس تقول ترى هذه حلقتي هنا، ابغاك تاخذها وتلخصها وتكتب 100 كلمه عنها. هذا مثال. عندك حلقه اسبوعيه انت حاب تستخدم أو تحطها تنشرها على السوشيال ميديا وتنشرها على اصدقاء خوارزميات على الواتساب، المخرج الحلقة ممكن يطالبنا بمحاور، يقول الله انتوا عملتوا الحلقة ابغاكم تعطوني المحاور، فاحنا منضطرين احنا نكتب المحاور. هنا في هذه الاتمتة اعطيه وين مصدر الملف، فممكن تستخدم اي برنامج اتمتة بسيط مثل ميك ان 8n او زابير، هذول منصات ممكن تحط فيها المهام اللي انت تبغى تنفذها ويحتوي على حاجتين راح نتكلم عنها تفصيلا اذا سنح الوقت لنا ان شاء الله في حلقات قادمه، كيف تعمل اتمته ذكيه. تعطي التريجر، التريجر هنا او المحفز متى يشتغل الاتمته، لما مثلا ترفع الحلقه في جوجل دوكس هو يسمعك، رفعت الحلقه ياخذها ينفذ المهام الا انت عملتها له.
1: خليني انا النقطه دي شدتني فعلا، خلينا نكمل بعد فاصل وراجعين. من جديد نحييكم مستمعينا ولازلنا معكم في خوارزميات وحديث عن تطوير المساعدة اللي نحصل عليها من الذكاء الاصطناعي إلى قوالب أكثر سرعة وبشكل تنفيذي أكثر. يعني مهندس مصطفى، أنا ممكن مثلا أعطي الأوامر أن الحلقة هذه إذا أذيعت تبدأ تنزلها لي على مثلا إكس وعلى يوتيوب وتلخص

0: تصلي وترسلها إلى الآخرين بدون ما أني كل خطوة أرجع أقول له.
1: بالضبط بالضبط. فأنت تحتاج إلى قالب الحلقة حطيتها وين، على اليوتيوب أو في جوجل درايف، وتحتاج إلى جدولة، ممكن تستخدم جوجل كالندر علشان مواعيد أنت تبغى تحدد مواعيد النشر، مثلا النشر في إكس والله فيسبوك والله. وبعدها تحتاج إلى المهام، في جدولة مهام وتنظيم مهام مثل تريلو، أنا شخصيا أحب تريلو، في أسانا. آخر شيء الأتمتة أو منصة الأتمتة، تربطها تقول إذا شفت ملف الرفع في هذه المنصة في هذا العنوان ابدأ المهام. مثلا من المهام اللي ممكن تنشئ مسودة في موجز تولد مثلا 3 منشورات، منشور مثلا على الواتساب، منشور في الإكس، منشور في الفيسبوك، تمام؟ وبعدين تقوم بعملية النشر في المواعيد المحددة في جوجل كالندر. كذا أنت سويت أتمتة كاملة.
0: جميل. يحتاج أني أتأكد من الشيء اللي سويته في ضمان لجودة هذه الأوامر أو الالتزام فيها؟
1: مهمة جدا، هذه اللي نسميها مراجعة الجودة. ممكن تهجنها، يعني جزء منها تخليها أوتو، يعني نفس الأتمتة في N8N مثلا أو زابير، يراجع إذا في أسلوب غير مهذب أو كلام غير منطقي كذا، هذا أوتو. وممكن يتأسنن يعني أو ترفعها إلى تدخل البشري، ما يستغرق منك 3 إلى 5 دقائق، يجيك أمر أنك تراجع مراجعة سريعة، تقبل والله ترفض الشيء حلو قبل لا يتم النشر. نعم، له مراجعة الجودة قبل النشر.
0: جميل. لكن أحتاج إلى مثلا لو احتجت إلى تغيير الجدولة اللي أنا سويتها، هذا أيضا يعني سهل؟
1: طبعا، ترجع لنفس الكالندر، أنت في جوجل كالندر تروح تحط المواعيد اللي تناسبك أنت، نفس الأتمتة موجودة وبس تغير في الجدولة اللي أنت وضعتها.
0: بالمناسبة أحيانا بعض الملفات ما يعيد قراءتها، مثلا لو أخذنا على سبيل المثال شات جي بي تي، أنه ما يطلب مثلا إذا ما كان بي دي اف ما يقدر مثلا يقراها، أو إذا كان مثلا يعني كيف أقدر أطوعه أنه يقرأ ملفات كثيرة؟
1: هو يعتمد على هو تحضير الملف، يعتمد على جودة الملف. يعني إذا البي دي اف رديء ما راح يقرأ، وممكن يقرأ بشكل عشوائي. وحتى لو رجعت تبغى تقرأ مثلا باستخدام 11 Labs ممكن يخبط لك. فأنت تتأكد أنه البيانات تبعك اللي تحطها نظيفة،
0: وكل ما كانت نظيفة أو واضحة هذا انعكس على المعطيات اللي يعطيك إياها.
1: بالضبط، على جودة العمل. صحيح.
0: طيب، احنا كذا تقريبا يعني جينا على ختام حلقتنا وحديثنا المخصص حول هذه النقلة النوعية في تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي، من مجرد أسئلة إلى نظام تشغيل يساعد بدون ما أنه احنا نحتاج إلى تذكيره في كل مرة. شكرا لك مهندس مصطفى ولمستمعينا، وبإذن الله في الأسابيع القادمة يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
7: صح لسانك على إذاعة الرياض. أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم، ورحب بضيفي الكريم محي العتيبي الشاعر صخر والمشهور بالشاعر صخر. يا مرحبا أستاذ محي.
8: يا هلا حياك ربي، يا مرحبا، يا هلا فيك، يا مرحبا مليون ولا يشدون، يا مرحبا مليار حجمه ومقدار.
7: الله يبيض وجهك يا أستاذ محي العتيبي الشاعر الكبير والجميل والصوت المترنم دائما. طبعا احنا سعداء ان نسمع صوتك، وانت اول مره للاسف تشارك برنامج صح لسانك. من اقنعك اول شيء؟
8: وانا اسعد والله، والله اني سعيد معكم جميعا.
7: الله يحييك.
8: الله يحييك.
7: نبي نسمع منك اول شيء شعر، وبعدين تقول لنا بصوتك الحلو.
8: ابشر بعزك.
7: يلا، ما احنا متخيرين، انت يا صخر اللي تبي تخير لنا.
8: أبشر بعزك، أقول يا سلام الله، سلام فيه راحة للجميع اللي سمع من كل دولة. الشعر طير السعد في كل ساحة، والصخر يا الشمري سجل دخوله.
7: يا سلام عليك.
8: الشعر طير السعد في كل ساحة، والصخر يا الشمري سجل دخوله. الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله أني لأسبح عرضه طوله.
7: سلام.
8: الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله اني لاسبح عرضه طوله. الشعر وهبة ويسعدني نجاح، ساكن في داخلي من الطفولة.
7: سلام يا سلام عليك.
8: الشعر وهبة ويسعدني نجاح، ساكن في داخلي من الطفولة. طير حر فلق رفرف جناحه، في سما الابداع للصولة وجولة. ما يهيض هاجي كود الصراحة، الصراحة طاهر له عجولة.
7: صحيح.
8: ما يهيض هاجي كود الصراحة، الصراحة طاهر له عجولة. والشعر كلماتها العذبة مباحة، خلوا الشعر يقول اللي يقوله.
7: نعم.
8: الشعر كلماتها العذبة مباحة، خلوا الشعر يقول اللي يقوله. خلوا العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعزولة.
7: يا سلام.
8: خلوا العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعسولة. وكان للشعار ترتيب ومساحة، والله اني من هواه ومن سحولة، والله اني من هواه ومن سحولة.
7: كفو صح لسانك يا صخر العتيبي.
8: كفو كطيب، كفو كطيب، وصح الله فدك.
7: الشباب يقولون نبي نسمع القصائد العاطفية اللي دايم نسمعهن. هم يتابعونك طبعا عن طريق المواقع، ولك جمهور كبير، ويبون يسمعون بعد من يسمعونك وانت تغني.
8: أبشر بعزك، أبشر بعزك، والله يحييكم في وقت.
7: أسلم.
8: أقول صوت

يا طير خلي صغير السن ومرات ولا يذبح الشاعر اللحب بالنادى والناس ما تقبل العشاق ومقرد الطبع الواد متحس الرجل في قوته طبع الواد متحس الرجل في قوته يا طير

0: صح لسانك يا شاعرنا الكبير محي العتيبي. طبعا الأوادم تحسد الناس في قوته، أنت ما عالجت موضوع الحسد والأشياء هذه بقصيدكم الشعراء؟
1: والله الإنسان ما يخلى، الإنسان كله ما يخلى، الحسد بالقوت والحسد بكل شيء، وهذه سنة الحياة. ولولا هذا ما جهده، لولا الحس ما طلعوا الناس وتحدوا وقاموا وخذوا اللي يبوه.
0: صحيح، يعني أنت ترى فيه أيضا الحس، ترى فيه جانب مشرق ووجه مشرق يعني، وبه وجه أكيد مظلم.
1: أكيد فيه جانب التحدي والوصول إلى المبتغى،
0: بس هالجانب هذا والباقي كله شر وشرير.
1: الله الله.
0: ممتاز محيا. طيب محيا وش تختار لنا؟
1: اختاروا اللي تبون اجتماعية، تبون
0: عطنا اجتماعي.
1: اجتماعي يقول طبعا أنا متعود أجر البيتين الأول دائما.
0: نعم.

0: انا جربت في الدنيا تجارب تجارب كلها مرت علي، ترى الدنيا اتعلم كل شارب ولا يخفى على العاد الخفية، تشوف عيونكم والوضع خارب ولا باقي على الدنيا بقية، واول ضربها سب الاقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، واول ضربها سب الاقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، واشوف اصحاب واخوان انتحارب واشوف العذر ما له قابلية، هلا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على ربع قضية، هلا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على ربع قضية، يقل الدين ما قل المشارب ويموت إحساس وتموت الهوية، يقل الدين ما قل المشارب ويموت إحساس وتموت الهوية، ترى الشيطان دايم له مآرب وله فرصة وضرباته قوية، وشوف الموت يعطى كل غارب وياكل في البشر صبح وعشية، وياكل في البشر صبح وعشية.
1: صح لسانك يا محيا العتيبي على هالقصيدة الجميلة وهالأداء الرجولي اللي ما شاء الله يهتز الميكروفون عندي.
0: الله يسعدك الله، من بعدك لا عاد مناك من بعدك.
1: جميل جميل زين، القصائد العاطفية وش علاقتك بالأمور العاطفية يا محيا؟
0: والله عذب الشعر، أنا أسميه عذب الشعر القصائد العاطفية، طبعا هي من الأجمل القصيد لما تكون الغزلية ولا سواء عتاب أو غزلي أو حاجة زي كده.
1: لكن أنتم الشعراء أنتم تغزلون صدز على الواقع ولا تقولونه من باب الترفيه عن النفس والترويح ولهو الحديث وما هنالك؟
0: هم يقولون أصدق الشعر أكذبه، وأنا أقول العكس، أصدق الشعر اللي هو أعذب، أعذب الشعر أصدقه.
1: أنت تميل للمشاعر الصادقة؟
0: المشاعر الصادقة هي اللي تجيب عذب القصيد.
1: أسلم، وش قال محيا بأصدق مشاعره؟
0: أقول دقيقة خلنا بتذكر لك القصيدة، دائما يصعب على الشاعر البداية، البداية أقول فيها قصيدتي من صميم القلب بادعها، قصيدتي من صميم القلب بادعها، أعشق حروف الشعر والعذب مرباعي، أحب عذب القصيدة أعرف مواجعها، وعذب القصايد خطيري قلب وجعي، أحب عذب القصيد أعرف مواجعها، وعذب القصايد خطيري قلب وجاعي، يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها، قلوبنا رهيبة وصدرنا وجاعي، يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها، قلوبنا رهيبة وصدرنا وجاعي، أجاهد النفس ما أدري كيف بقنعها، والنفس عيت على المزيون تنصاعي، أجاهد النفس ما أدري كيف بقنعها، والنفس عيت على المزيون تنصاعي، أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور أمور أم الهداعي، أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور أمور أم الهداعي، الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي، الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي، الحب قلبين تحلم من يجمعها، تبقى على العهد لو أن الوصل ضاعي، تبقى على العهد لو
1: أن الوصول
0: ضاعي.
1: صح لسانك يا محيي العتيبي. صخر، كيف علاقتك مع الشعراء؟ أنت بالقصيم وعندك مجموعة من الشعراء ما شاء الله، وشارك معنا مجموعة في برنامج صح لسانك، كيف تجمعون؟
0: والله الشعراء معرفة رجال شروات، وطبعا لنا علاقة مع بعض سواء بالأمسيات، وهو أجمل ما في الشعر معرفة الرجال الطيبين شرواك،
1: شرواك الطيب،
0: وما فيهم محمد الجراح الشمري، أنا عرفت هذا الشاعر مبدع مبدع وعلم من أعلام السعودية، وشارك معي في خارج المملكة في عدة مهرجانات، ورجل مبدع.
1: نعم محمد الجراح بن عمي ترى.
0: ونعم والله، ونعم ونعم والله، فيك وفيه.
1: ما عليك زود يا ابو، وش اسم الولد؟
0: ابو سيف.
1: ابو سيف ما عليك زود، انت من الرجال اللي حقيقه من رجال الكفو، ويعني شهادتنا فيك مجروحه، ومن الشعراء الكبار اللي لهم ميزه بادائهم وبتواصلهم مع الشعراء. لكن الغريب انك ما ذكرت فارس جويعت صديقك الشاعر المشهور السبيعي.
0: والله انا اتكلم لك عن السعوديين. اذا جينا خارج المملكه الشاعر فارس جويعت من دوله الكويت شاعر المركز الثاني في شعراء العرب.
1: نعم.
0: ونعم الرجل ونعم الصديق ونعم.
1: تحفظون لبعضكم مثل الشعراء الاولين ولا هونتوا عنها الطبيعه الحلوه هذه؟
0: الحفظ والله ان الحفظ بعد الجوالات قل.
1: عجيب، انت تحفظ قصايدك كلها يا محيا؟
0: والله الحمد لله هذا من فضل ربي. انا احفظ يمكن تقريبا 80 او قصيده، ما هو ترى من 400 500 احفظ 80 تقريبا.
1: ما شاء الله عليك. طيب اطول قصيده حفظها محيا؟
0: والله عندي قصائد اللي هي قصيدة الأردن المهرة الأردنية.
1: عطنا قصتها أول شيء.
0: أولا هذه القصيدة في المهرجان عشتار في الأردن.
1: نعم.
0: وكان منافسات بيني وبين إخواننا العراقيين. وحنا في جامعة اليرموك.
1: نعم.
0: واضطريت اني اجيبها قصيده غزليه فكاهيه في نفس الوقت.
1: حلو، وانت طبعا مشهور بالجانب هذا اللي هو الفكاهي والاشياء الحلوه.
0: والله ان اذا تبغى صدق انا احب الجمهور واحب ما يرضي الناس، الشيء اللي يرضي الناس انا احبه.
1: حلو.
0: والقصيده اللي ما فيه شيء من الفكاهه وخاصه القصيده الطويل الناس تمل منه.
1: نعم.
0: أقول فيها سلام يا شعب عزيزين وكرام، وللأردني مني سلام وتحية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام، وأعشق تراب الدولة الهاشمية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام، وأعشق تراب الدولة الهاشمية، ولي موقف العام مدري ورا العام يوم الربيع ودلت انشاد لي، أخذت الأردن 19 أيام عند النجامة والحياة الطرية، أصحاب يلي عندكم ربع وحزام، ومشيت بين العصر والمغربية، في دايري زحمة وفي نص أعلام، ما اخطيت بس البنت تخطت علي، هي انزلت وضاعت علومي ولو هام، سنة القمر في الأرض مدري سمية، حوريت في لحية نقش ووشام، وفي عينها لناظرة جاذبية، قالت وش انت؟ قلت سعودي ومقدار، الصحبة اللي ما يخلي خوية، قالت نعم مليون في ربع وحشام، وعتيب هالهيلة لهم قابلية، وسامحتها وعطيتها كل الأرقام، من يوم قالت لي فداك أردنية، ويقلب خليته وانا رحت قدام، بين الرصيف وبين هاك البنية، أدف نفسي جن يمشي بالأقدار، والموت ردف وحاله ودية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام ولا باقي إلا خطتها جنبية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام ولا باقي إلا خطتها جنبية، لهاك الشايب تنه زعل وقلت لبيت وأنا على الميكروفون قلت، وصحيت من نوم من هوا جيد وأحلام أحلام لكن بالصراحة قوية.

0: تسلم تسلم وصح زانك يا محي. جميل جميل، تقبلوا طبعا المزحة هذه ووصفك للموتر اللي مدري شلون، وانت رايح من القصيم لا لردن حول 1000 كيلو، مو معقولة ما تروح على سيارة زينة.
1: كل شيء جاهز، لا تستغرب شيء.
0: نعم نعم جميل، أعطنا من القصائد الفكاهية.
1: الفكاهية يا طويل العمر لها طبعا قصة وقصيدة.
0: أي
1: قصة وقصيدة؟ هذه أم سعود، يمكن أنت تحبها سمعتها.
0: نعم
1: أم سعود، أول ما جينا نقبل وظائف ونشتغل قالوا لي أصدقائي اشتري لك جمس على جابة تودي المعلمات مشاوير.
0: حلو،
1: هم جابوا لي الفكرة، أنا ما اضطرت وعلى طول اشتريت الجمس. أنا يوم شريت الجمس أترى المدارس ساعة ما عطلت وأنا نشبت بالجمس، يقعد لي شهرين عند الباب، المدارس ما جت وأنا نشبت بالمتواقف. قلت في بالي أنا بروح الموقف يمكن أجالي مشوار لمكة ولا المدينة ولا الرياض. المهم إني رحت للموقف، اللي أجيت الموقف اللي عنده فيها كالعجوز أثر الموقف يعرفونها وأنا ما أعرفها، وانا طحت فيها كالعجوز القشرة. وحين جيتها قالت مشوار، قلت الله الله ما جيت الا ادور مشوار. قالت انا ام سعود، قلت حياة الله اركبي يا ام سعود. ام سعود يوم ركبت اثرها فتحت اشتارها اللي ورا، انا كنت بسويها عشان معلمات.
0: نعم.
1: واثرها فتحت اشتارها وتربعت وراي، وعلى طول قالت انت وش سبب المكدة ما تروح توظف مع الريجين اللي هاك العجوز الملسنة المجنونة اللي ما تسكت. قلت اسمعي يم سعود، قالت ها، قلت حداني زمان الفقر والجوع يم سعود، وسويت لي في العرض صورة وتشعيرة أدور عش عيالي ولا همني منقود، ولي أضاق صدري قلت يا علها خيرة على موتر أشهب قرن بعون الصقفود، ومن شاف لونه قال موضه وتغبيره، ونافس على المشوار شايب وخمس هنود، وترسي علي بأربع ريال للديرة.
0: سلام.
1: وشيل الجمال المعتبر وشيل برود أشر أنا بصبعي وراء، أنا أحسب إن أشتارة مسكرة وأثري قشرة، فاتح سنة أشتارة وصبعي ما عاد لو يدخل في فمه. وشيل الجمال المعتبر وشيل برود أشر عليها بصبعي، وهانت علي شوفة القرد من غيره. وراحت 3 شهور والفوق ما من فوق، والموتر الأقشر تحال حل مجاميره، وهذه حياة الناس والشعر المقروض، وانطاح الضفيف جلت مجاويره. قالت الله لا يعيدك انت موترك نزلني، قلت ابرك السعد وانزلها وكتكت.
0: بس ما جربت الا مشوار واحد وهون،
1: ما كان هالمشوار اول مشوار واخر مشوار.
0: جميل جميل، صح لسانك يا محي. الشباب يقولون، يقولون الشعراء دائم قلوبهم خضر، واحيان يقولون قصايد عاطفيه، وكيف تجربتك مع الشعر العاطفي يا محي غير القصايد الفكاهيه؟ طبعا انت عرفت بش بالقصايد الفكاهيه، والناس يسالون عنك كثير بصراحه.
1: طبعا انا في المسرح بغيت اغير الموضوع لغزل عن طريق الانشاد البيتين.
0: اي

والدموعي دموعي والحرف حرفي والقصيدة العاني والقلب قلبي والضلوع ضلوعي

0: الجرع جرعي والدموع دموعي والحرف حرفي والقصيد الحاني والقلب قلبي والضلوع ضلوعي واللي سكن في قلب واحد ثاني سن العسل من شفته مصنوعي والورد من خد ثلاث ألواني في هالحلا كله وزين طبوعي أتمنى تشوفه كل يوم دماني
1: يا سلام
0: في هالحلا كله وزين طبوعي أتمنى تشوفه كل يوم دماني يسحر جماله والجسم

0: مربوعي والبسمة الحلوة تزيد جناني. يسحر جماله يسحر جماله والجسم مربوعي والبسمة الحلوة تزيد جناني. يلوعني زين الوصايف لوعي له بيبعدني ولا ينصعني. لو كان صوتي للغلا مسموعي ما كان غربلني ولا خلاني. ما كان غربلني ولا خلاني.
1: صح لسانك يا صخر صح لسانك على القصيدة الجميلة. جميل. وين تبي تروح بنا بعد هالقصيدة الغزلية واكتشفنا انك مغرم؟
0: أبروح بك للاسم
1: اللي هو صخر.
0: لا بقول لك قصيدة غزلية رسالة شبه رسالة.
1: حلو.
0: أقول يا شبيه الورد في الياسمين فايحن كنا على الأرض محمي. يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثل كادم. يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثلك آدمي. أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثاني أضع زمي. أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثاني ضاع سمي. ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع الأسرة سمي. ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع الأسرة سمي. وكل ما ندرت قلت الله يعين وابتدى ينزف من الحبر قلمي. وابتدى ينزف من الحبر قلمي.
1: عزاء صح لسانك يا محي صح لسانك. جميل. محنا ما نبي نسألك ولا الشباب والله موجودين بعد كبار مذيعين وكذا استانسوا على القصايد. لكن حنا نبي نتركك على كيفك يا محي. ما نقوى نامر عليك وانا اخوك. انت شاعر كبير شاعر مميز ولك جمهور كثير ومتابعينك كثير.
0: الله يسلمك ويطول لي عمرك وانت تامر امر صديق وعزيز انت وربعك وجميع المتابعين والمستمعين. ابشر بعزك وانا اخوك.
1: اسلم. وش تبي تختار لنا؟
0: اختار عن الدنيا اقول ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح. ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح. هذه هي الدنيا كذا مشغلتنا. يا كثر ما عطتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الضلوع جرحتنا. يا كثر ما عطتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الضلوع جرحتنا. وكم واحد يا رقا وكم واحد طاح وعيشها أكلنا وعيش أكلتنا. وكم واحد يا رقا وكم واحد طاح وعيشها أكلنا وعيش أكلتنا. أحيان تعطينا ذهب فوق الأرباح وأحيان تغطي عمرها ما عطتنا. وكم واحد غنى وكم واحد صاح تضحك وحنا بالشقا متعبتنا. هذه هي الدنيا باحزن وفراح واللي رحلنا عمرها ما بكتنا. واللي رحلنا عمرها ما بكتنا.
1: صح لسانك وعسى عمرك طويل يا محية.
0: الله يطول لي عمرك
1: تبطي حي إن شاء الله أنت والمستمعين الكرام ومن يسمعنا.
0: الله يطول عمرك وأعمار المستمعين كلهم.
1: تسلم. يلا عطنا ما عندك.
0: أبشر بعزك أقول أبشر بعزك. طبعا أنا عندي أربع أبيات من شيلة اشتهرت على التواصل.
1: نعم.
0: اللي فيها أقول أنا ضحية زمان وطيب نياته وغرتني الناس في حلو ابتسامتها. نفسي على الطيب جياشة ومواته وحملت نفسي حمول فوق طاقتها. نفسي عزيزة وذقت المر جرعاته تضغط على العين لا نتهل عبرتها. وكل يوم لمرني تكثر خساراته وحولت في غبة يبعد قعدها. وحولت في غبة يبعد قعدها.
1: جميل. هذه من اللي شالها لك؟
0: شالها محمد مخاشن موجودة على
1: محمد مخاشن. نعم مشهور محمد مخاشن. كان الحن وهزم من الحنك ولا انت عطيته هاللحن ولا تسيفت؟
0: لا والله انا اللي بديت هالبدايه. وهو مبدع واصلا مبدع.
1: اي نعم ويفهم بالمقامات نعم. زين عطنا شيله من عندك.
0: شيله ابشر اقول يا ريم.
1: اي
0: أعشق أضاب شام وأعشق الدائم مال المدينة عشق والجو ديمة جدد صوابي يوم شفت السماء غايم وأحيا جروح في حشايا قديمة.
1: سلام عليك.

0: دامت.
1: تسلم تسلم تسلم وصح لسانك يا محيى العتيبي.
0: الله يبارك.
1: محيى باقي وش تبي تختار لنا؟ لأنه قرب برنامجنا على النهاية وودنا ختامية، وأنت دائما ختامياتك مسكية.
0: أبشر بعزك، تبون غزلية، تبون عامر تدلل
1: يقول. أبدا الاختيار لك طال عمرك.
0: أقول وشلون تبقى في نظر عيني كبير وانت مع الأيام هاجرني هجر، قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر، قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر، اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تغطي في أسهر للفجر، اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تسطي في أسهر للفجر، وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلب جر، وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلب جر، ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير ما باقي إلا عرق ورغبة انفجر، ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير ما باقي إلا عرق ورغبة انفجر، شفت دروب وساع والعالم تدير وحذيت رجلي معك ودروبك عجر، أخطر على شوفتك وغنيت الفقير لعيونك الذبلة على دربي تجر، وسقيت كل الناس من جال الغدير، غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر، غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر.
1: صح لسانك يا محيا، وكلمة أخيرة منك يا الغالي.
0: الله يطول عمرك ويسلمك ويجمل حالك أنت وجميع المستمعين، وإن شاء الله لنا لقاء قريب إن شاء الله سواء في الشارقة ولا في الأردن، وتسمعون الجديد إن شاء الله عن قريب.
1: بارك الله فيك أعزائي المستمعين، كان معنا الشاعر الكبير محيى العتيبي المعروف أبو صخر، الشاعر كبير له تجربة طبعا طويلة في الشعر. أتمنى أننا استمتعنا مع شاعرنا الكبير محيى العتيبي، شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل.

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إن النوم آية من آيات الله، وقد جعل الله له أسرارا في أجسادنا. أما التخدير فهو علم طبي متطور يستخدم لحماية المريض من الألم مع المحافظة على وظائفه الحيوية تحت مراقبة دقيقة. وبين قدرة الخالق وعلم الإنسان يبقى قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يسرنا أن نستضيف الدكتور ناصر بن أحمد توفيق، استشاري تخدير النساء والولادة وطب العمليات، وأستاذ التخدير والعناية المركزة، مساعد جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، لنسبر أغوار التخدير. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم وشكرا على اللقاء، وإن شاء الله كما بديتيها بالقرآن نختمها بالقرآن. كل جمعة نقرأ ونقول: وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وماتوا الناس 300 عام وأحياهم الله بقدرته. فمن القرآن نتعلم ونعلم الناس أننا في علم وفي أمان.
0: نعم جميل. دكتور، يعتقد كثير من الناس أنه دور طبيب التخدير ينتهي بمجرد نوم المريض. كيف نلخص أو تلخص لنا دور طبيب التخدير طوال فترة العملية؟
1: طبعا احنا نشبه النوم كسفر، فقبل أن تسافر تقوم بحجز تذكرة، فحجز التذكرة تختار الخطوط، فغالبا تذهب إلى طبيب التخدير الذي يقوم بتقييمك من الرأس حتى القدم لكي يعرف ما هو أفضل نوع تخدير لك، وما هي النصائح التي تعملها قبل عملية التخدير، وما هي الرياضة التي لابد أن تمارسها، ومن ثم نعلمك بالمخاطر التي قد تحصل للقلب، قد تحصل للرئة بسبب الحالة الجسدية لك وبسبب العملية. لذلك تبدأ علاقتنا بالمريض قبل العملية، وأثناء العملية نبدأ كأننا في رحلة طيران، يكون عندنا أكثر من 1000 مونيتر، نحاول أننا ندرك ماذا يعمل المريض من ناحية حيوية، وكيف الأكسجين، وكيف ثاني أكسيد الكربون، وكيف تنفسه، وكيف دقات القلب، وما شكل رقصات القلب، وهل هناك رقصات متعددة أو عادية، وكم كمية الإخراج للكلى، وكيف تعمل الكبد. فنحاول أن نفهم الجسم بشكل كامل. لذلك جهاز التخدير يكلف حاليا 250 ل 350 ألف ريال لكي نقوم بملاحظة المريض كل ثانية. وليس ذلك فقط، هناك غرفة مركزية زي غرفة المراقبة تراقب ماذا يحدث في جميع الغرف لكي تنبه أي شخص في غرفة العمليات ماذا يحصل للمريض في كل الأحوال، وتحفظ هذه المعلومات على مدى 50 عام. حتى لو احتجنا المعلومات نستطيع الرجوع لها بإذن واحد للحد. لذلك عالم التخدير أصبح أكثر أمانا من الماضي، وأصبح أكثر قوة من الماضي من ناحية الأرقام والتفاصيل، وأصبحت هناك عملية دقيقة لكل شيء.
0: نعم جميل. طيب دكتور، الفرق بين التخدير العام والتخدير النصفي والتخدير الموضعي، وكيف يتم اختيار النوع الأنسب؟
1: طيب احنا خلينا نتكلم بصفة عامة. لما نروح لطبيب الأسنان نضع إبرة وتخدر الخد، فهذه نسميها التخدير الموضعي، اللي نخدر فيها مكان معين، قد يكون خد، قد يكون صدر، قد يكون قدم، فنسميها تخدير نصفي. فإذا خدرنا السرة وما تحتها، مثلا عمليات القيصرية، عمليات الدوالي، عمليات الركب، عمليات الورك، هذه كلها نعمل تخدير نصفي. وأحيانا تخدير موضعي فقط لليد، فقط للقدم وهلم جر. لذلك التخدير أصبح 3 أنواع: عام اللي هو الرأس للقدم، نصفي اللي هو من السرة وما خلفها، أو موضعي لمكان معين لإجراء عملية معينة نقوم بها. فأصبح التطوير متخدر، هناك أنواع كثيرة. لذلك عندما يأتي المريض نحاول نشرح له ما هو أنسب تخدير، وترجع تحديد نوع العملية ونوع عملية التخدير ترجع لما يريد المريض. بعض المرضى يقول لك أنا ما أبغى أشوف شيء، خدرني من رأس رجولي، وبعضهم يتحمل أنه يكون صاحي وأهل مجر.
0: نعم. طيب دكتور، بسألك، لما ذكرت التخدير النصفي تحديدا في العمليات القيصرية للسيدات، بعض السيدات تقول أثناء العملية تشعر أنها، طبعا هي تكون واعية بالنصف الأعلى، أنه مثلا تحس أن نفسها انخفض، تحس مثل الرعشة، هل هذه ممكن نقولها نوبة هلع؟ أو خصوصا لما يقولها طبيب التخدير يقول كل العمليات الحيوية عنده كلها ممتازة يعني، فوش الشعور اللي تشعر فيه السيدة في هذه اللحظة؟
1: طبعا احنا لما نعمل تخدير نصفي نشل مغلب العضلات اللي في الجسم، عضلات البطن، وعضلات البطن دائما الانسان يستخدمها لكي يتنفس، فيبدا يجي شعور انه لا يستطيع التنفس، انه بيغرق، انه رايح في عالم اخر. فيحاول انه طبيب التخدير يطمنه انه الاكسجين كويس ولا، لكن هو شعور الغرق هذا هو شعور عدم القدرة على التنفس، وعادة يذهب بعد ساعة الى ساعتين، لانه التخدير يطلع حتى حلمة الصدر، وهذا ما يسبب المريضة انها تقول لك انا حاسة انه ماني قادر اتنفس، وهذا الشيء طبيعي لانه الاكسجين لم يتأثر. ولكن احيانا يكون مصاحب بانخفاض في نبضات القلب، فلما ينخفض نبضات القلب تشعر باغماء وتبدا تخش في مرحلة هلع، هنا يبدا يتدخل الطبيب باعطاء ادوية مساعدة لزيادة عدد نبضات القلب لكي لا يحس المريض بانه حس احساس شعور الانخفاض. والمرأة السعودية ذكية دائما تصفها تقول لك انا عندي انخفاض في الضغط، لانه اثناء الحمل تعرف متى ينخفض الضغط ومتى يرتفع، فلذلك الشعور هذا كان شعور صحيح، لكن توجد ادوية تعالجه بشكل سريع.
0: جميل. طيب دكتور، ما هي ابرة الظهر وكيف تختلف عن التخدير الكامل في القيصرية؟
1: طبعا خلينا نتكلم عن الشائعة المعروفة انه الإبرة في الظهر تسبب الشلل. طبعا هذه القصة لها سبب، انه قديما لو حصل حادث الواحد وانضرب في ظهره يحصل له الشلل، فحاولوا انهم يدمجوا قصة الشلل الى التخدير. طبعا التخدير النصفي هو عبارة عن إبرة اصغر من شعرة رأسك توضع تحت العمود الفقري وليس في العمود الفقري، ومن ثم تخلط أدوية مع السائل اللي حوالين المخ، سوف يقوم بعملية إيقاف حركة لجميع الأعضاء اللي تغذيها تلك الأماكن اللي هي القدم حتى السرة، لذلك نسميها إبرة الظهر باللغة العامية التي يسمى ما فوق الجافية. الجافية كلمة من اللغة العربية، والتي تجعل الغلاف المخ مغطى بطبقة تجعله جافيا عن جميع الجسم، فسموها الطوق الجافية، وتحمل سوائل لكي لا يتأثر المخ من الحركة، فتسميت بما فوق الجافية أو كما تسمى بالعامية إبرة الظهر، واللي هي برضو تعطى أثناء الولادة، لكن الولادة اللي هي بلا ألم نحطها طوقة الجافية فتختلف عن الجافية. أعرف الأسامي بدأت تخلبص في المخ، لكن خذها بشكل بسيط، إبرة الظهر قد تكون بجرعة قليلة تفيد في عملية قيصرية، وقد تحتاج إلى جرعة أكبر للولادة، لذلك هي تختلف إبرة الظهر عن إبرة الولادة.
0: نعم. طيب بالنسبة لإبرة الظهر، لأنها تعطى أسفل مكان وجود الحبل الشوكي، فهذه ممكن من الأشياء المسببة للمخاوف بالنسبة للسيدات.
1: نعم، يقول لك في مثل يقول إنما يفسد الأجساد نصف متطبب ويفسد العقول نصف متثقف. العمود الفقري ينتهي على مستوى القطني واحد، يعني احنا نحطها على المستوى الثالث والرابع منخفضة جدا، فلا يوجد عمود فقري في تلك الأماكن. العمود الفقري ينتهي عند مغلب الناس على مستوى السرة، نحن نضعها من الخلف تحت السرة، لذلك نحن بعيدين تماما عن العمود الفقري. أنا لم أجد على قول واحد بروفيسور يقول الناس تتذكر أخطائي، فلم أجد هذه التي أصبح لها شللا بعد التخدير النصفي، وهي عبارة عن روايات ليس لها حقيقة. فالحمد لله التخدير آمن والتخدير النصفي آمن بشكل أكبر، لذلك نحن ندعو النساء. طبعا اللي حصل إنه في بريطانيا وجدنا أنه لو عملنا تخدير نصفي للنساء يمنع دخول العناية المركزة، كان 30% من النساء عندما يعملوا قيصريات يخشوا العناية المركزة، بسبب وجود التخدير النصفي لم تصبح العناية المركزة الشيء الذي دائما يحصل بعد العمليات القيصرية. لذلك ندفع المجتمع إلى الذهاب إلى إبرة الظهر، وحتى إذا تشوف الأفلام الأخيرة إنه يقول لك والله غيروا البيبي حقي، غيروا شكله عشان تطمن إنه البيبي حقك حيجيك أنت وحيجيش على صدرك وحتطمن إنه البيبي كويس، عشان كذا نبغاك تكوني صاحية أثناء إبرة الولادة ولا أثناء الولادة القيصرية.
0: نعم. طيب دكتور، ما هي الأعراض الجانبية المتوقعة بعد زوال مفعولها؟
1: والله بالعكس، احنا نحط أدوية تكفي لمدة 24 ساعة للآلام اسمها مورفين. الأعراض الجانبية لا توجد، لكن بعض المراكز لا تستخدم الإبرة الصحيحة تسبب صداع بعد العملية، ولا هي كلها مقاس نسميه 22. تعرفي على المحلات في شيء اسمه بوصة، ف22 بوصة هذه

0: أصغر من شعرة رأسك لكن تسبب صداع، فنستخدم 27 إنش اللي هي تساعد في أنه ما يكون في تسريب من السوائل من خلال الحبل الشوكي. التسريب السوائل، المخ كله يكون محاط بماء، عندما تفتح فتحة كبيرة الخزان اللي حوالين المخ يبدأ تقل الموية فيه فتسبب الصداع. وعادة العلاج له أنك تنامي على ظهرك لمدة 2-3 أيام والصداع سوف يزيل، لكن نحن لا نشجع أنه إذا حصل صداع راجع لطبيبك، في عندنا رقعة دموية اللي قد تمنع حدوث الصداع ما بعد الإبرة، هي نادرة الحصول لكن ممكن تحصل من كل 1000 حالة حالة واحدة، وعلاجها سهل جدا.
1: نعم جميل. دكتور ناصر، الخوف من عدم الاستيقاظ أو الاستيقاظ أثناء العملية، كيف تطمئن المرضى، خاصة فيه مرضى يمكن كنسلوا عملياتهم بسبب الخوف من إبرة التخدير؟
0: والله شوف يا أختي، خلينا نتكلم واقعيا. أنا الآن أنا أطلب منك أنك أنت لما تيجي تزوريني في مستشفى الحرس تيجي بالخيل أو بالجمل، لأنه ممكن لما تركب السيارة يحصل لك حادث، ممكن تنقلبي. فهذه هي المشكلة، أنه نتحدث عن فرضيات لا تحصل. إذا أقول لك أنا متابع النبض ومتابع الضغط كل ثانية واحدة ومتأكد أنك حتصحي، لأنه مغلب الأدوية اللي أعطيك هي تختفي من جسمك، إذا كانت الكلية سليمة والكبد سليم فحتختفي من جسمك. فلماذا القلق؟ القلق لأنه في قصص مجهولة. كان زمان قبل 50 سنة لو حطوا أنبوب التنفس ما يعرفوا إذا كانت حط في الرئة ولا، الآن لا، صرنا نحط الأنبوب تحت النظر تحت المنظار، صرنا نتأكد أن الأنبوب في مكان كويس ونشوف ثاني أكسيد الكربون فما يحصل. والجهاز تبعنا صار قيمته 300,000 ريال لأنه بيقيس الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ويتدخل في النبضات ويحاول أنه يصح المريض. حتى عندنا في جهاز جديد نقيس فيه كهربة المخ عشان نعرف المخ هل هو شغال ولا لا أثناء النوم.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
2: الحرمان الشريفان ليس مقصدا لأبناء لغة واحدة ولا لشعب واحد ولا حتى لقارة واحدة، ففي كل يوم تتجه إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي أفئدة المسلمين من مختلف أنحاء العالم، يحمل كل منهم لغته وثقافته، لكنهم يجتمعون جميعا على قبلة واحدة وغاية واحدة ورسالة واحدة. ومن هنا أدركت المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن لا تكتمل بتوفير المكان الآمن والمهيئ للعبادة فحسب، بل تمتد إلى إزالة حاجز اللغة ليصل الإرشاد وتفهم التعليمات وتنقل رسالة الإسلام إلى الجميع بوضوح ويسر. لقد أصبحت خدمات الترجمة والإرشاد في الحرمين الشريفين اليوم إحدى الركائز الأساسية لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن، فهي لا تقتصر على ترجمة الكلمات، وإنما تبني جسورا من الفهم والتواصل بين ملايين الزوار والجهات التي تعمل على خدمتهم وتساعد كل قاصد على أداء عبادته وهو مطمئن مدرك لما حوله قادر على الوصول إلى ما يحتاج إليه مهما كانت لغته. وتبدأ هذه الخدمة منذ اللحظات الأولى لدخول المسجد الحرام، وقد وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 22 موقعاً للإرشاد المكاني تعمل على مدار الساعة. ومع تنوع جنسيات ضيوف الرحمن كان لابد أن تتنوع اللغات التي تقدم بها هذه الخدمات، ولهذا تقدم الهيئة خدماتها الإرشادية بأكثر من 50 لغة عالمية من خلال مترجمين مؤهلين ينتشرون في المواقع المختلفة داخل المسجد الحرام ويعملون على مساعدة الزوار والإجابة على أسئلتهم. ولم تعد الترجمة تعتمد على الحضور المباشر فحسب، بل أصبحت التقنية شريكا رئيسا في هذه المنظومة، فقد أطلقت الهيئة منصة منارة الحرمين التي تتيح بث وترجمة خطب المسجد الحرام ودروسه العلمية بصورة مباشرة، ليتمكن المسلم في أي مكان من العالم من متابعة ما يلقى في الحرمين بلغته، كما تبث خطب الجمعة والعيدين وعرفة والدروس العلمية بلغات عالمية عدة، في خطوة تعكس حرص المملكة على أن تصل رسالة الحرمين إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين. وتظهر أهمية هذه الخدمة بصورة أكبر في المواسم الكبرى كالحج وشهر رمضان، حيث يتوافد الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات. ولا تقتصر خدمات الترجمة على الجوانب الميدانية، بل تمتد إلى الجوانب العلمية والدعوية، فالدروس العلمية التي تقام في الحرمين تترجم إلى لغات متعددة، كما تترجم المؤتمرات والندوات والبرامج التوعوية بما يضمن وصول المحتوى الشرعي الصحيح إلى المسلمين من مختلف الجنسيات، ويعزز رسالة الوسطية والاعتدال التي يحملها الحرمان الشريفان إلى العالم. ورغم كل هذا التطور التقني، يبقى العنصر البشري هو الأساس في نجاح هذه المنظومة، فالمترجم لا ينقل الكلمات فقط، بل ينقل المعاني ويزيل الالتباس ويساعد الزائر على الشعور بالطمأنينة. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير هذه المنظومة عاما بعد عام، إيمانا منها بأن رسالة الحرمين الشريفين رسالة عالمية، وأن خدمة ضيوف الرحمن لا تعرف حدودا للغة أو الثقافة أو الجنسية وبين عشرات اللغات ومئات المرشدين والتقنيات الحديثة، تتجسد صورة مشرقة من صور العناية بالحرمين تؤكد أن خدمة الإنسان تبدأ بفهم احتياجاته، وأن أعظم الرسائل هي تلك التي تصل إلى القلوب بلغتهم.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات، ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
9: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، حياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات. كونوا معنا في رحلتنا الثقافية. هيئة فنون الطهي تشارك في موسم التمور. تشارك هيئة فنون الطهي شريكاً استراتيجياً في موسم التمور المقام في مدينة الرياض بهدف إبراز الوصفات التي تعتمد على أنواع التمور السعودية ودعم المنتجات المحلية وتعزيز حضورها في قطاع فنون الطهي. وتتضمن مشاركة الهيئة تقديم ورش عمل ابتكارية ينفذها فريق معامل الابتكار في فنون الطهي التابع للهيئة، ويستعرض خلالها وصفات ومنتجات مبتكرة قائمة على التمور، إلى جانب التعريف بتطبيقاتها المتنوعة، بما يسهم في تطوير المعرفة بفنون الطهي وتعزيز الابتكار والاستدامة في الأغذية السعودية. وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في موسم التمور امتدادا لجهودها في تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من مواردها والتعريف بتراث فنون الطهي المرتبط بالتمور، وتشجيع توظيف المكونات السعودية في ابتكارات معاصرة، بما يعزز حضور الموروث الغذائي في التجارب الحديثة ويدعم استدامة المنتجات المحلية ونموها. ندوة عن السرد في الطب بجمعية الثقافة والفنون بجدة. احتضنت جمعية الثقافة والفنون بجدة ندوة ثقافية بعنوان السرد في الطب، تناولت العلاقة بين الطب والسرد ودور الحكاية في التعبير عن التجربة الإنسانية وما تحمله من أبعاد معرفية ووجدانية. واستعرضت الندوة أوجه التقاطع بين المعرفة الطبية والكتابة الأدبية، وكيف يمكن للتجارب المرتبطة بالمرض والعلاج أن تتجاوز إطارها السريري لتتحول إلى نصوص تستنطق المشاعر والتفاصيل الإنسانية، وتنقل أبعاد التجربة إلى القارئ بلغة تجمع بين المعرفة والوجدان. وتطرق المشاركون إلى مفهوم السرد في الطب بوصفه مساحة تتيح قراءة التجربة الصحية من منظور إنساني أوسع، وتسهم في فهم ما يعيشه الإنسان من تحولات

ومشاعر لتعزز حضور الإصغاء والتأمل، إلى جانب المعرفة العلمية بما يكشف عن الصلات بين الممارسة الطبية والأدب. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق برنامج راوي مقيم. عززت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكتها الثقافية مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية في العاصمة الأمريكية واشنطن من خلال إطلاق برنامج راوي مقيم بمشاركة الراويين عاطف البلوي ووداد ياسين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار الثقافي الدولي والتعريف بالإرث الحضاري الاستثنائي للمنطقة. ويعد هذا البرنامج أول برنامج موجه للجمهور ضمن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الهيئة والمتحف، ونفذ عبر 3 جلسات تفاعلية شملت زوار المتحف والعائلات والمقيمين الفنيين والمرشدين، إلى جانب عدد من المختصين في مجالات التراث والثقافة. وتضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات والتجارب التفاعلية التي تسلط الضوء على المشهد الثقافي للعلا ومواقعها التاريخية، إلى جانب استعراض دورها التاريخي بوصفها محورا رئيسا للتبادل الحضاري على طريق البخور، مستندين في ذلك إلى أساليب السرد القصصي والتفسير التراثي. هذه الخطوة تأتي امتدادا للزيارات الميدانية وتبادل الخبرات بين الهيئة والمتحف التي أسهمت في بلورة مفهوم راوي وتضمينه ضمن البرنامج الصيفي للمتحف في واشنطن، بما يعزز الفهم المشترك لأساليب التفسير التراثي وتطوير تجربة الزائر وفق أعلى المعايير العالمية. هيئة الأفلام تعلن آلية الترشيح للمشاركة في جائزة الأوسكار. أعلنت هيئة الأفلام القواعد الرسمية ومعايير الأهلية وآلية الترشيح لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة رسمياً في فئة أفضل فيلم روائي دولي للدورة 99 من جوائز الأوسكار، تماشياً مع أنظمة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأوسكار. وتشمل هذه القواعد متطلبات أهلية الأفلام وضوابط وآلية الترشيح وإجراءات اختيار الفيلم. ويأتي الإعلان امتداداً لجهود الهيئة في دعم وصول الأفلام السعودية

0: ترشيح مستقلة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء في القطاع السينمائي، تتولى مراجعة الطلبات المؤهلة وتقييمها والتصويت لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة رسمياً وفق إرشادات أكاديمية للأوسكار. معرض في رحاب الحرم بمركز الحرمين للثقافة والإثراء. ضمن فعاليات موسم الصيف في مركز الحرمين للثقافة والإثراء يقام معرض في رحاب الحرم الذي يتضمن تجربة تفاعلية تستعرض جانباً من الأعمال والخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وتعرف الزوار بما تشهده منظومة العناية بالحرمين الشريفين من تطور في مختلف المجالات. يأتي المعرض ضمن الجهود الرامية إلى إثراء تجربة القاصدين والزوار وتعزيز الجانب الثقافي والمعرفي المرتبط بالمسجد الحرام من خلال تقديم محتوى يجمع بين المعرفة والتجربة التفاعلية، كما يبرز العديد من مراحل تطور الخدمات والأعمال المرتبطة بالعناية ببيت الله الحرام. ويضم المعرض مجموعة من الأركان والمحتويات التعريفية، من بينها عرض لمراحل تطور صناعة كسوة الكعبة المشرفة والخيوط المستخدمة في حياكتها. التراث ذاكرة الشعوب، والفن واحد من أجمل الطرق التي تحفظ هذه الذاكرة وتعيد تقديمها للأجيال. واليوم مع الحضور المتسارع للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، أصبحت أمام الفنان أدوات جديدة تتيح له أن يعود إلى النقوش والزخارف والأزياء والعمارة والموروث البصري، ثم يقدمها بصورة معاصرة ومختلفة. لكن هذا التحول يفتح أمامنا أسئلة كثيرة. ماذا يحدث عندما يلتقي التراث بالذكاء الاصطناعي؟ وهل تساعد التقنية الفنان على إبراز هويته؟ أم يمكن أن تبعد العمل الفني عن روحه الأصلية؟ وأين تقف حدود إبداع الفنان أمام قدرات الآلة؟ حول الجماليات بين التراث والتحول الرقمي ومستقبل العلاقة بين الفن والتراث والتقنية، نستضيف في الإيوان الباحثة المتخصصة في مجال الفنون وتقنيات الذكاء الاصطناعي الدكتورة ألطاف حمدي. مرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا بكم، وأتشرف أن أكون اليوم معكم في هذه الحلقة اللي فعلا عنوانها مميز.
0: أهلا وسهلا بك. بداية وبشكل نبسط به للمستمع، ماذا نعني عندما نتحدث عن الجماليات في العلاقة بين التراث والتحول الرقمي؟
1: عندما نتحدث هي صياغة التراث بطريقة الرقمية المعاصرة، فأرشفت التراث الرقمية وأيضا الأصول الثقافية الذكية، وتكون لدينا خيارات لدى الفنان. المساحة أصبحت الآن أن يعبر بأكثر من تقنية، ممكن يعبر بلوحة رقمية أو بطباعة ثلاثية الأبعاد أو بالعالم الافتراضي، وما تميزت فيه المملكة أيضا الألعاب الفيديو الرقمية. فهناك أصبحت طريقة عرض التراث بطريقة رقمية وهي لغة العصر. يعني
0: نعم، نحن أمام جيل يعيش بين إرث ثقافي غني وأيضا تقنيات تتطور بسرعة. كيف يمكن للفنان أن يجمع بين الاثنين في عمل فني واحد؟
1: نقول أنه قد يكون تحدي، ولكن هي ميزة، ونقول أنه الفرصة للجيل المعاصر، لأن الالتزام ما بين التقنية والتراث والأصالة هو الحفاظ على أصالة الرموز والهوية البصرية لها. كيف يتم الحفاظ عليها؟ من خلال بناء دراسة أساسية للرمز، يعني أن لا يؤخذ الرمز البصري أو الهوية البصرية بمفردها، بل تبنى على دراسة البعد التاريخي والبعد اللغوي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد الجغرافي. هنا يستطيع أن أقول أنه يجمع ما بين مفردات أو رموز بصرية أصيلة، والتقنية هنا يكون دورها مجرد وسيط.
0: نعم دكتورة ألطاف، هل ترين أن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح مجرد أداة في يد الفنان، أم أنه بدأ يتحول إلى يعني أكبر من ذلك، إلى مستوى شريك في صناعة العمل الفني؟
1: طبعا التقنية كانت بيد الفنان كأداة عندما كان التصميم الرقمي أو ما نسميه بالتحكم الآلي يعني.

0: يعني في برامج التصميم، لكن الآن هو أصبح شريك إبداعي يترجم الفكرة في عدة مراحل. يبدأ في فكرة إنشاء الأمر. إنشاء الأمر هي مرحلة زي ما ذكرت قبل شوي، هي مرحلة إنشاء للمحتوى الأمر، والأمر يجب أن يكون نابع من فلسفة وفكر الفنان، طريقة تفكيره. ثم تبدأ المرحلة الأخرى التي هي تأتي إلى إنشاء العمل الفني أو التصميم أو الصورة. هنا تأتي بحيث لا يكون هناك احتمالية الأخطاء الغير مرغوب فيها، لأنه بناء على دراسة تكون نادرة الأخطاء، وبالأصح معدومة عندما يكون الأمر مبني على دراسة. فهو دور التقنية الآن أو الآلة أو الذكاء الاصطناعي هو أصبح شريك يترجم فكرة الفنان إلى عمل أو إلى أي منتج إبداعي.
1: لا تخشين دكتورة أنه الذكاء الاصطناعي عندما يصل إلى هذا المستوى من المساعدة أو الشراكة مع الفنان أنه يطغى على عمل الفنان وأفكاره، وقد يكون هنالك مسار فكري للفنان قد يؤثر عليه الذكاء الاصطناعي بإضافة أفكار أخرى؟ هل هذا الأمر سلبي برأيك ولا إيجابي؟
0: هو الاستخدام الغير موجه للذكاء الاصطناعي، أو كما يقال استخدام النماذج الجاهزة. إذا فعلا الفنان بظل يستخدم، أو إحنا لا نقول أن إحنا الفنان، أو هو يستخدم نماذج جاهزة. الاستخدام للنماذج الجاهزة، أولا النتيجة شيء طبيعي حتكون في تشابه في أكثر الأعمال. أيضا هي حتكون الفكرة ليست نابعة من الفنان، لكن عندما يبدأ الفنان بإنشاء الفكرة الهوية، فلدينا مصفوفة هندسة الأوامر للأعمال الفنية. تبدأ بالخبرة المعرفية لدى الفنان، تنتقل ثم إلى التجربة الذاتية لدى الفنان، ثم تبدأ بالأبعاد الثقافية للمجتمع، ثم تنتقل إلى عناصر وبناء العمل الفني، ثم فكرة الإخراج. فتبدأ الفكرة في أساسيات الفكرة المعرفية، الفكر المعرفي للفنان، وأيضا هي خبرة هدفة الخبرة الذاتية. فهنا صعب أن تكون تجارب، يعني هي توجد تحديات، ولكن بهذه الطريقة تكون نسبة تجاوز لهذا التحدي.
1: طيب دكتورة، يعني على هذا السياق، يعني عندما يستخدم الفنان الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم نقش تراثي أو زي شعبي أو عنصر من العمارة، كيف يمكن أن يحافظ على روح هذا التراث وهويته؟
0: طبعا هذا السؤال المهم جدا. عندما نتعامل مع التراث وإنشاء عمل يحاكي الهوية البصرية، وهذا ما يميز فن الذكاء الاصطناعي، أنك تبني على استخدام مراجع أكاديمية وأبحاث ودراسات نابعة من هوية التاريخ ذاتها. لديها القدرة الفائقة في تلخيص المحتوى في لحظات، أو نقول في ساعة أو ساعتين، وقادر على تلخيص مراجع كثيرة، في أن يصير بالتعاون مع الباحث أو أنا أتحدث عن الفنان في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا من يقوم بعمل صياغة الهوية هو الفنان الفيلسوف والناطق، وليس التجربة عابرة. لا، هو يبدأ بمرحلة دراسة تاريخية، ثم يبدأ بالمرحلة الفلسفية والدراسة الجمالية، إلى أن يصل إلى الأمر لإنشاء أمر ثم إنشاء العمل.
1: خلني أروح معك دكتورة لنقطة مهمة جدا. التراث السعودي متنوع من منطقة إلى أخرى، وهذا التنوع يعني يعطي أبعاد كثيرة جدا. هل يمكن للتقنيات الحديثة أن تساعدنا على التعريف بهذا التنوع وإيصاله بصورة أجمل وأوسع إلى الأجيال الجديدة؟
0: طبعا أول ما نتكلم في التراث، فالتراث هو في أجمل صورة، لكن ما يقوم فيها الفنان هو إعادة صياغة، هو محاكاة جمالية، تجريد. ولكن جماليات أو مميزات التراث الثقافي السعودي التنوع، وإحنا ذكرنا أنه أول ما يبدأ في صياغة الأمر هو يبحث في التنوع الجغرافي، وهذا التنوع ناتج من التنوع الجغرافي وأيضا التنوع الاجتماعي والتنوع أيضا التاريخي. فهذه الأبعاد تنعكس تماما على أني تحقق ثراء في المخرج الجمالي للأعمال. يعني أنت الآن أمام تقنيات تحقق لك الملمس، تحقق الرائحة، وإحنا لاحظنا في أكثر الأعمال الذي يعني مثلا يميز الطائف بأن تكون الأعمال مصاحبة لرائحة الورود الطائفية أو رائحة العود، فهذه الجماليات أيضا ملمس، فلا أصبح التعامل مع الأعمال الفنية أو المخرج الجمالي المحاكي للتراث لا يكون محصور فقط على مجال حاسة البصر فقط، بل تعدى إلى مرحلة الصوت. أيضا كما نعرف أن التراث الثقافي السعودي غني بتنوع الفنون الأدائية والصوتيات، فهذه كلها تكون مرافقة للأعمال الفنية وتحمل هوية متنوعة من عمل إلى آخر، من منطقة إلى أخرى.
1: نعم دكتورة، تحدثت في مقالك عن الذكاء الاصطناعي الثقافي، ماذا يعني هذا المصطلح ببساطة؟ وهل يمكن أن نصل إلى ذكاء اصطناعي يعني يفهم ثقافتنا وتراثنا وخصوصيتنا المحلية؟
0: هذا هو رؤية المملكة. إحنا المملكة دائما تعمل على برمجة وبناء برامج متخصصة، برامج تعزز بهوية ثقافية سعودية. فالبرامج أو الذكاء اللي نكون عنها ذكاء اصطناعي الثقافي هو الذي يعزز بمفردات ثقافية تحمل هويتنا وتحمل تراثنا وتحافظ على خصوصيات المجتمع المحلي.
1: نعم دكتورة، خليني أختم معك أيضا بهذا السؤال، ماذا تتخيلين بعد سنوات من الآن شكل الفن؟ كيف تتخيلين؟ هل سنرى أعمال تنطلق من التراث والهوية في الوقت نفسه تتحدث بلغة المستقبل؟
0: هو بالحقيقة طالما نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن التقنية، فهي التقنية متسارعة وبدأت الملامح تظهر فعلا أعمال تمزج ما بين الهوية، تمزج ما بين الرموز البصرية والهوية الثقافية للمجتمع وما بين التقنية. أصبحت موجودة أعمال تخيل إلى أعمال نقول أنها تراثية مستقبلية التي تتخيل المستقبل ولكن بنفس الهوية السعودية أو بنفس مفردات المجتمع المحلي. ونقول الاستثمار في مجال الثقافة الرقمية وهي هذه الفرصة التي تتيح لك هي سرعة الإنتاج، يعني جودة المنتج، سرعة الوقت، أيضا أنه توجد لديك التكلفة البسيطة. هذه تجعل من أنه سيكون الأعمال أو الفن مسار غير متوقع، أو نقول أنه راح يكون هو جيل أو عفوا على المطرح، ولكن نقول أنه هو راح يكون مستقبل الاستثمار الثقافي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم حقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير يا دكتورة على هذه الدقائق التي قضيتها معنا في برنامج الإيوان. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الباحثة المتخصصة في مجال الفنون وتقنيات الذكاء الاصطناعي الدكتورة ألطاف حمدي. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لكم، أتمنى أن أفدتكم بشيء ولكن أشكركم جدا.
1: شكرا جزيلا لك، ما قصرتي، ومستمرون معكم في برنامج الإيوان.
2: صناعة الخوص بنجران حرفة متوارثة تجسد ارتباط الإنسان ببيئته. حافظت صناعة الخوص في منطقة نجران على حضورها بوصفها إحدى الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس مهارة الحرفيين في توظيف خامات البيئة المحلية وتحويلها إلى منتجات متعددة الاستخدامات ارتبطت منذ القدم بالحياة اليومية لأهالي المنطقة. واعتمدت هذه الحرفة على سعف النخل وليفه في صناعة عدد من الأدوات والمشغولات من بينها السفر والمطارح والجونة والسلال والحقائب والزنابيل والمراوح اليدوية والمكانس والحبال، قبل أن تتطور أشكالها واستخداماتها لتجمع بين الطابع التراثي واللمسات الفنية المعاصرة. وفي السوق الشعبي القديم بحي بسعود تعرض المحلات تشكيلة متنوعة من المشغولات الخوصية التي تبرز مهارة الحرفيين وتعرف الزوار بجانب من موروث الشعبي للمنطقة من خلال منتجات تتميز بدقة النسج وتنوع الأشكال والألوان. وصناعة الخوص تتطلب الصبر والدقة والمهارة، وتبدأ باختيار سعف النخيل المناسب وتجهيزه قبل عملية النسج، ومنتجاتها ما تزال تحظى باهتمام الزوار والمهتمين بالتراث، ولا سيما المنتجات التي تجمع بين الشكل التقليدي والاستخدام العصري. وتجسد صناعة الخوص في نجران ارتباط الإنسان ببيئته واستثماره مواردها المحلية، كما تمثل موروثا ثقافيا انتقل بين الأجيال وحافظ على قيمته الفنية والاجتماعية مع تطور استخداماته.
1: أعزائنا المستمعين، في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع عبق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد. شكرا لكم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج شوق بدر الحربي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. دمتم في أمان الله. الإيوان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: برنامج يومي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها الأخوة، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج كتاب وقارئ. الكتاب الذي نحن بصدده في حلقة هذا اليوم رحلات وذكريات، تأليف الأستاذ عبد الله حمد الحجل. وضيفنا في هذا اللقاء هو الأخ عبد العزيز سليمان العلي، مشرف على مركز الوثائق في دارة الملك عبد العزيز، سيحدثنا عن هذا الكتاب. هناك الكثير ممن يحبون ويعجبون في أدب الرحلات، وهذا الكتاب ينضم إلى قائمة أدب الرحلات أو أداب الرحلات والمشاهدات والانطباعات، وهو تقريبا يعطي صورة عن وجهة نظر المؤلف في المناطق التي زارها ضمن انطباعاته الشخصية وضمن معطياته الذاتية. فممكن أخ عبد العزيز إذا سمحت تعطينا فكرة عن فصول هذا الكتاب وعن ماهيته وعن الرحلات التي قام بها بين دفتيه.
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أولا نبدأ الحلقة بتعريف المؤلف، نبذة عن المؤلف.
1: تفضل. طبعا
2: فالمؤلف الأستاذ عبد الله حمد الحكيل ولد في عام 1352 بمدينة المجمعة في سدير، وحصل على درجة الليسانس في اللغة العربية في عام 78 هجرية، وابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1973، وتقلد عدة وظائف في التربية والتعليم في داخل المملكة وخارجها. والآن يعمل حاليا في مدير عام الإدارة الفنية بإدارة الملك عبد العزيز. وله عدة مؤلفات كثيرة، من ضمنها الكتاب الذي بين يدينا، وهو ذكريات ورحلات، رحلات وذكريات. يبدأ الكتاب أولا بوصايا المسافرين، طبعا هو يتعلق في الرحلات. فهو يبدأ بوصايا المسافرين مما أوصى به بعض الحكماء العرب قدامة، وبعد ذلك يبدأ الكتاب في ذكر الرحلات الخليج العربي. لأنه ابتدأ في الخليج العربي،
1: ابتدأ في الخليج العربي.
2: في عام 97
1: حين
2: بدأ بزيارة الكويت بالطائرة ثم البحرين، ثم قطر فعمان ثم دبي ورأس الخيمة والشارقة وعجمان وأبوظبي. وبعدها يعود بنا كاتب حيث نقلنا في رحلة حين غادر الكويت، فزار البصرة والزبير والأهواز وعبدان. وكان الكاتب قد اتيح له في صيف عام 1380 أن يزور الشام. فزار دمشق وبيروت وما حولها من المصائف، وطرابلس وصيدا ثم عمان، ثم انتقل إلى القدس وصلى في مسجد الأقصى يوم الجمعة.
1: عندما كان الأقصى يعني مع العرب والمسلمين.
2: كانت السيادة العربية. قبل احتلال صهيوني.
1: إن شاء الله سيعود إلى.
2: إن شاء الله يعود عن قريب إن شاء الله. ثم إلى نابلس فرام الله، يعني معظم البلاد المدن الفلسطينية زارها تقريبا. ثم عاد إلى عمان، ومنها إلى دمشق فحلب ثم حمص.
1: هذا حقيقة محتويات رحلة.
2: هذا في بلاد الشام.
1: الأستاذ عبد الله في الخليج العربي وفي بلاد الشام.
2: ثم زار مصر. فزار القاهرة طبعا والإسكندرية والسويس وبورسعيد، ورحل إلى السودان فزار الخرطوم. ثم زار كذلك أم درمان في السودان، واشترك في رحلة على النيل.
1: هل في رأيك الحقيقة أنه الكتاب من خلال مطالعتك له وقراءتك له، نريد أن نسأل ويمكن المستمع يشاركنا هذا السؤال، أكثر ما لفت نظرك فيه بزياراته من حيث الانطباعات اللي كتبها، في أي منطقة في رأيك الأستاذ؟
2: والله انطباعات
1: الجميع.
2: لا جميع، لكن أكثر شوي في جنوب شرق آسيا تقريبا. شاهد هناك يعني، وقام دور كبير في توعية المسلمين هناك، وأجرى اللقاء معهم في عدة أماكن في المساجد وكذا. ففي الأندلس يقول الأستاذ عبد الله كانت زيارة الأندلس بالنسبة لي من أعز الأماني وأغلاها، فطالما هفت نفسي وتطلعت إلى مشاهدة تلك المعالم والوقوف على المفاخر العربية الإسلامية والمجد العربي، وشاء الله عز وجل أن تتحقق تلك الأمنية. ففي عطلة الربيع من عام 1384 اغتنمتها فرصة، سيما أن الجو الربيع دافئ وما يحفل به من متعة وبهجة يشجع على ذلك، فاتفقت مع مجموعة من الأصدقاء على تمضية العطلة في أسبانيا، وبعد تهيئة الاستعدادات الواجبة للرحلة من الحصول على تأشيرة الدخول وغيرها من مستلزمات الرحلة، غادرنا مدينة وهران وهي المدينة الجزائرية الجميلة، وتوجهنا منها بطريق السيارات إلى الحدود الجزائرية المغربية، حيث وصلنا بعد مسافة قطعناها وهي 170 كيلو متر وبعد الإجراءات المعتادة دخلنا الحدود المغربية، ويستطرد بعد ذلك حتى يقول ضمن كلامه: ولقد كان الطريق متعبا حيث المنحنيات المتعددة بداخل الجبال، فلا تستطيع السيارة أن تزيد سرعتها أكثر من 30 كيلو متر، أما جوانب الطريق فهي جميلة ومتعة لدرجة تنسي الإنسان متاعب الطريق.
1: جميل.
2: وعند وصولنا غرناطة صادفنا عشرات المرشدين، وتوجهنا إلى فندق في داخل المدينة قريبا من قصر الحمراء، وسكان غرناطة طيبون جدا، يمتازون باللطف وحسن المعاملة، والابتسامة ترتسم على وجوههم، ويحبون العرب، كما أن ملامح أهلها غالبا أقرب ما تكون إلى السمات والملامح العربية.
1: نعم.
2: وتذكرت وأنا أطوف في شوارع غرناطة وفي أحيائها ما كانت تحفل به هذه المدينة من ندوات الأدب ومجالس الشعر وأعلام البيان وأساطين الفلسفة ورواد المعرفة وما خلفه أولئك العرب المسلمون من مذاهب فكرية وتراث عزيز ونظريات علمية، ولا زال الأثر العربي قويا واضحا في حياة الناس وفي صناعاتهم، مما يبعث على الاعتزاز بتاريخنا الذي بقي حيا إلى اليوم.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: نعم، ثم ماذا؟
1: ولكن ابنتك سلوى ترغب مواصلة دراستها.
0: إن أبي شيخ كبير، لقد بلغ 100 سنة في يوم عيد الفطر المبارك،
1: وأرجو الله أن يمد في عمره.
0: وتعلمين أنه يحتاج إلى مزيد من العناية.
1: هذا صحيح،
0: وأنا كما تعلمين قد شغلت بهذه المؤسسة.
1: بالشكر تدوم النعم، ونحمد الله على هذا.
0: الحمد لله.
1: ثم ماذا؟
0: ثم أنك مشغولة أبداً في أعمال البيت.
1: هذا صحيح،
0: وأيضاً مشغولة بأطفال ابنك علي.
1: ولكن لا تنسى أنهم أطفالك أيضاً، فهم أطفال ابنك.
0: نعم، إنهم أطفالك وأطفالي، ولكني يعني أنك كثيرة المشاغل وأنا كذلك.
1: لقد كنا نتحدث عن رغبة ابنتنا سلوى في مواصلة دراستها.
0: أعلم هذا، ولأننا نعاني من كثرة المشاغل، ولأن أبي يحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية، فإني أرى أن تتفرغ سلوى لهذه المهمة.
1: لهذه المهمة؟
0: أجل،
1: وتترك دراستها؟
0: نعم، فأبي أهم من ذلك.
1: هذا صحيح، ولكن سلوى على أبواب الكلية، ومن الصعب أن تحرمها مواصلة دراستها.
0: إن أبي قد أعطانا الكثير من عمره، فكم شقي وتعب ليتكون هذا البيت وهذه الأسرة الطيبة من فضل الله، ولا أقل من أن نرد له بعض الجميل.
1: صدقت، ولكنني أنا وفاطمة زوجة ابننا علي نستطيع أن نقوم بهذا الواجب، وأننا نقوم به فعلا.
0: أعلم هذا، ولكن لا يكفي، فمشاغلكما كثيرة، وأنا أفضل أن تتفرغ ابنتي سلوى للعناية.
1: ولكنه لا يوافق على هذا التصرف.
0: لا يوافق؟ كيف؟
1: إذا علم أنها ستترك الدراسة فلن يوافق.
0: لا لا لا، أنت لست على حق، لقد أخطأت التقدير هذه المرة.
1: أخطأت التقدير؟
0: أقصد تقدير الأمور، فلعل أبي لا يرى أن تواصل دراستها أكثر مما وصلت إليه.
1: أبوك لا يرى هذا الرأي.
0: أنا أدرى بأبي، وعلى كل حال لا داعي لمزيد من النقاش. سلوى ستتفرغ للاهتمام بشؤون أبي، هذا كل شيء.
1: لا تتسرع يا أبا سلوى في قرارك هذا.
0: ليس في هذا أي تسرع.
1: ألا تستشير والدك أولا؟
0: ماذا؟
1: أرى أن تأخذ رأيه قبل كل شيء.
0: لقد أحسنت في هذا، هيا إليه الآن.
1: الآن؟ ألا تدع الأمر إلى الغد؟
0: كلا كلا، الآن الآن يا رقية.
1: كما تحب.

0: كيف أنت اليوم يا أبي؟
1: الحمد لله يا بني، أنا بخير. لم أكن أحسب أن أبلغ هذا العمر. أيام.
2: الحمد لله، إننا سعداء ما دمت بيننا.
1: السعادة من الله يا رقية.
0: ونعم بالله.
2: هذا صحيح، ولكنني أقصد أن وجودك بيننا من مصادر هذه السعادة.
1: جزاكم الله عني كل خير، لقد أحسنتم خدمتي ورعايتي، وما ذلك إلا من توفيق الله ورعايته.
0: أبي.
1: نعم يا بني.
0: ما دام أننا تطرقنا إلى هذا الموضوع.
1: أي موضوع يا ولدي؟
0: خدمتك ورعايتك.
1: خدمتي؟ قلت إنكم جميعا قمتم بواجبي وأكثر من ذلك.
0: ليس بكثير، فأنت والد الجميع.
1: ولكن الأجداد يثقلون على أبنائهم وأحفادهم أحيانا.
0: كلا كلا يا أبي، فالذين يعرفون حق الوالد على أولاده لا يستكثرون مهما قدموا له من خدمات ومهما قاموا به من رعاية وإحسان.
1: بارك الله فيكم يا ولدي.
0: ولهذا فقد رأيت أن تتفرغ ابنتي سلوى لخدمتك ورعايتك.
1: سلوى، إنها تبر بي كثيرا يا ولدي،
0: وأريدها لذلك أن تكون بجانبك أبدا.
1: إنها قريبة مني أبدا، فلا أنادي إلا وتلبي، ولا أرغب في شيء إلا وأجدها قد أتت به من نفسها ولو لم أطلب.
0: بارك الله فيها، ولكنني أرغب أن تتفرغ لخدمتك.
1: لخدمتي؟ لم أفهم يا ولدي.
2: إنه يرغب أن تترك دراستها حتى تقوم على راحتك وخدمتك.
0: نعم.
1: تترك دراستها؟
0: أجل يا أبي رعاك الله، فسعادتك وراحتك أهم عندنا من كل شيء.
1: تترك دراستها من أجلي؟ هذا كثير يا ولدي.
0: كثير؟ لا تقل هذا يا أبي، وأرجو أن لا تضطرنا الأمور فنترك أعمالنا جميعا ونبقى إلى جوارك. إننا لا نرى شيئا أهم من راحتك.
1: بارك الله فيكم يا بني، ولكن لا داعي لأن تتوقف سلوى عن الدراسة من أجلي.
0: إن سعادتها من سعادتك.
1: أعلم هذا يا ولدي، ولكن العلم يهمني أيضا، ثم أنني بخير ولله الحمد وفي راحة وسعادة.
0: لقد ظننتك توافقني رعاك الله.
1: إيه يا ولدي، إنكم في زمن العلم. لقد ذكرتني ببعض أيام عمري يا ولدي.
0: ما بك ما بك يا أبي؟
2: سلامتك يا أبا محمد.
1: لا شيء لا شيء يا ولدي، ولكني تمنيت لو كان لنا في تلك الأيام مثل ما لكم الآن. لقد عشتم في زمن العلم والرخاء، ومع ذلك لا تحرصون على طلب العلم. لقد ولدت يا ولدي في زمن الملك الراحل عبد العزيز رحمه الله.
0: رحمه الله.
1: ولو عشت أنت في زمن الأول لعبرتني. إنك لم ترى سوى الرغد من العيش والأمن والعلم. أما ما رأيته أنا فإن أولادك لا يصدقونه، ولا أظنك تصدقه أيضا يا بني.
0: كيف؟ حدثني يا أبي.
2: علمه يا أبا محمد حتى يعلم فضل العلم.
1: أجل يا ولدي، في بلدنا لم يكن هناك من يجيد القراءة سوى 3 أشخاص، أما القراءة والكتابة فلا يجيدها سوى إمام المسجد الجامع.
0: وبقية الناس
1: يجهلون القراءة والكتابة يا بني. ثم فتح الله على هذه البلاد سبل العلم والخير حين وفق الله الملك الراحل عبد العزيز بفتح الرياض.
0: وهل تذكر فتح الرياض يا أبي؟
1: أجل يا ولدي، كان ذلك في سنة 1319 هجري، وكنت في نفس بلدة الرياض في ذلك اليوم.
2: لو حدثتنا ماذا حصل في ذلك اليوم يا أبا محمد؟
0: أجل يا أبي، فإني أحب مثل هذه الأخبار.
1: اسمع يا ولدي،

0: إن جدي لو علم بهذا لغضب منك.
1: ولما يا أبي؟
0: لأنك لم تفلح في دراستك ولا تريد أيضا هذه الوظيفة.
2: إن والدك على حق، فلماذا ترفض هذه الوظيفة؟
1: الراتب قليل يا أبي، 1500 ريال قليلة.
0: قليل؟ هذا قليل؟
2: 1500 ريال وتقول هذا؟
1: أظن أنه لا يكفي لمتطلبات حياتي.
0: أولا أنت لا تحمل سوى شهادة التوجيهية، فلو كنت تحمل الشهادة الجامعية لكان راتبك أكثر من 3000 ريال.
1: هذا صحيح يا أبي.
0: ولم تتزوج بعد يا بني، وليس لك أطفال، ولا تتحمل مصروف بيت، ولا عليك أي مسؤولية مالية. أنت معنا في هذا البيت تأكل وتشرب وتنام، ونصرف عليك أيضا، وتقول لا يكفي هذا الراتب؟
1: وماذا ترى أطال الله في عمرك؟
0: أي بني، إننا من فضل الله لا نحتاج إلى راتبك، ولا نريد أن نصرف منه شيئا في هذا البيت، فماذا تريد أيضا؟ ها هذا أبي قد جاء.

0: في ماذا كنتم تتحدثون؟ كأن أصواتكم مرتفعة.
1: أبي لا شيء، أطال الله في عمرك.
0: ولكن ألا يحق لي أن أشترك في حديثكم؟
2: إننا نستأنس برأيك يا خال، فكيف لا تشترك معنا؟
1: الموضوع أن ابني لا يرغب الوظيفة.
0: صالح؟
1: نعم رعاك الله.
0: لماذا لا ترغب الوظيفة يا ولدي؟
1: إن الراتب لا يكفي.
0: وما مقدار هذا الراتب يا بني؟
1: 1500 ريال.
0: ماذا؟
1: تصور يا أبي، 1500 ريال، أطال الله في عمرك.
0: 1500 ريال وتقول قليلة؟ كيف تقول هذا؟ ألا تشكر الله يا ولدي؟ من كان يحلم بمثل هذا الراتب في مثل سنك وتعليمك؟ لا لا يا ولدي، إنك تغضبني بهذا.
1: ولكن يا جدي.
0: لا لا، لقد حسبتك رجلا، ولكنك تتصرف كالأطفال، تترك الدراسة وتستقلل راتب الوظيفة. آه إن أنتم يا شباب هذا الجيل.
1: أرجوك يا والدي لا تغضب نفسك.
0: لقد أجهدت نفسي لأحسن تربية أولادي وأحفادي أيضا، ولكن ولدك هذا لا يحسن التصرف ولا يعمل لخير مستقبله.
1: لا بأس يا جدي، لن أخرج عن رأيك وسأقبل بهذا الراتب ولن.
0: اسمع اسمع يا صالح.
1: نعم رعاك الله.
0: هل تعلم كم كان راتبي عندما كنت في مثل سنك؟
1: لا أعلم يا جدي.
3: يا أبي أخبره يا أبي حتى يعلم ما هو فيه من خير ورخاء.
0: كان طعامي هو راتبي.
3: سبحان الله.
1: لم أفهم يا جدي.
0: لم تفهم؟ أجل لم تفهم يا بني. كنا نحرث الأرض ونحفر الآبار ونعمل في البناء بالأسابيع والشهور دون أن يأخذ أحدنا فلسا واحدا.
1: وهل كان الراتب بالسنة؟
0: ليس هناك أي راتب. كان العامل يعمل طوال ساعات النهار بوجبة واحدة. كان راتبه طعام العشاء. كان الإنسان يعمل ليأكل فقط يا بني.
3: سبحان الله.
0: لقد ولدتم وعشتم يا بني في زمن الرخاء والأمن والعلم قبل ظهور الملك عبد العزيز وحكمه رحمه الله. كان الإنسان لا يجد ما يأكله ولا يأمن على نفسه ولا يبرح بلدته حتى لا يقتله قطاع الطرق يا بني.
3: آه يا أبي، لو أخبرته بحادثة صرة التمر يرحمك الله.
0: لقد ذكرتني يا ولدي. اسمع يا صالح، كنت في مثل سنك وأنا

0: أراك هنا منذ الصباح، هل تنتظر أحدا؟
1: كلا، ولكنني أبحث عن جمال سيذهب إلى بلدة الدرعية فأكون رفيقا له على جمله.
0: تريد أن تذهب إلى الدرعية؟
1: نعم.
0: ولماذا لا تذهب على قدميك؟
1: الطريق كما تعلم مليئة باللصوص وقطاع الطرق،
0: ولكن المسافة قريبة بين الدرعية والرياض، ولا داعي لركوب الجمل في هذه المسافة.
1: قلت لك قطاع الطرق.
0: تخشى اللصوص وقطاع الطرق.
1: نعم.
0: هل لك أن ترافقني؟
1: وهل ستذهب إلى الدرعية؟
0: نعم.
1: أمعك ما تحمله؟
0: كلا.
1: على قدميك أم على جمل؟
0: أنا لا أحتاج إلى جمل في مثل هذه المسافة، إنها كما تعلم مسافة قصيرة.
1: واللصوص، اللصوص وقطاع الطرق، ألا تخشاهم؟
0: معي هذا الخنجر.
1: هذا الخنجر، إن السلاح لا بد منه، ولكن لا يبدو أنك من سكان الدرعية.
0: هذا صحيح، ولكني أريد الذهاب لأحد معارفي هناك، فإذا كنت تريد مرافقتي.
1: ومتى ستذهب؟
0: الآن.
1: الآن؟
0: أجل الآن.
1: هيا إذن، اتكلنا على الله.
0: هيا.

0: لقد تعبنا من المسير، فلنجلس بعض الوقت تحت ظل هذه الشجرة.
1: قد قلت إنك لا تتعب.
0: ولكني تعبت الآن.
1: لا بأس، لا بأس، لنجلس بعض الوقت.

0: بسم الله وعليه توكلت.
1: لقد ظننت أنني لا أتعب. أترى أحداً؟
0: كلا.
1: إذن ارمي عصاك بعيداً.
0: ماذا؟ أراك تشر خنجرك علي. ماذا تنوي؟
1: أنوي قتلك.
0: قتلي أنا؟
1: أجل،
0: وماذا صنعت لك لتقتلني؟
1: لا شيء، ولكنك تخفي شيئاً معك.
0: أنا؟
1: نعم أنت
0: أخفي شيئاً؟ اتق الله يا هذا ولا تحمل ذمتك دمي.
1: اسمع، أعطني ما معك وإلا قتلتك الآن.
0: اسمع اسمع يا هذا،
1: لا تطل الوقت. هذه السرة التي تحت إبطك أعطنيها في الحال.
0: هذه السرة؟ الحمد لله، خذها خذها.
1: هاتها.
0: خذها. ماذا كنت تظن بها؟
1: دعني أرى ما بها أولا.
0: هي معك، فانظر ما بها.
1: تمر.
0: أجل أجل، تمر.
1: لقد كدت أن أقتلك، لقد ظننتها دراهم.
0: دراهم؟
1: ومع ذلك فإني لم أفلس، لقد وجدت شيئا أكله.
0: والآن أعد السرة إلي.
1: أعيدها إليك؟
0: أجل، فهي ليست بدراهم،
1: ولكنها تنقذني من الموت بالجوع.
0: أعطني نصفها إذن.
1: اسمع.
0: نعم.
1: من الخير لك أن تنجو بنفسك.
0: أنجو بنفسي؟
1: إن رضيت أن تذهب وتدع سرة التمر معي فبها، وإلا قتلتك.
0: تقتلني؟
1: نعم، فأنا لست سوى قاطع طريق.
0: هكذا؟
1: أجل.
0: إذن فمن الخير أن أذهب.

0: لقد كفاك الله شر هذا اللص يا أبي.
1: الحمد لله يا بني.
2: لقد أوشكت أن تموت بسبب سرة تمرين يا جدي.
1: أجل يا صالح، لقد أوشكت أن أموت. إنك لا تقدر ما أنت عليه، لأنك تجهل ما كنا عليه في ذلك الوقت.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لقد سمعت حديثك يا أبي، فعلا لقد كان زمانكم يخيف يا أبي.
1: كان مرعبا يا بني.
0: سبحان الله يا أبي، كيف كنتم تعيشون؟
1: لقد كان زماننا زمن الجوع والخوف والجهل والمرض أيضا. لم نكن نعرف شيئا مما تعرفون الآن، ولا نجد ما تجدونه الآن. إننا لا نحلم بمثل هذه الحياة.
4: لقد برد الأكل يا خال، كأنكم نسيتم العشاء هذا اليوم.
1: لقد نسينا العشاء بسبب صالح.
2: أرجو المعذرة يا جدي، فقد كنت أجهل الكثير من أمور هذه الحياة.
3: حسنا، والآن ماذا ترى يا صالح؟
2: الذي أراه وأرجوه أن يكون أبي راضيا عني، وكذلك جدي عبد الله وأنت.
1: ما دمت تراجعت يا صالح عن رأيك، عن رأيك هذا الخاطئ، فقد سامحناك، وهيا إلى العشاء.
3: هيا تفضل، أطال الله في عمرك.
1: هيا هيا يا صالح.
2: تفضل رعاك الله، وأنت يا أبي تفضل.

0: صالح، إن جدك يزداد به المرض، هل حضر الدكتور؟
1: نعم.
0: تفضل تفضل يا دكتور.
2: بسم الله. أين المريض؟
0: هو ذا على سريره يا دكتور.
2: افتح زرار ثوبه. بسم الله. أبعد هذا عن صدره.
0: حسنا.
1: كيف تسمع دقات قلبك؟
2: لحظة من فضلك، هو بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: على فكرة،
0: نعم،
2: كم يبلغ من العمر؟
0: 100 سنة.
2: ما شاء الله.
0: ها، كيف ترى يا دكتور؟
2: أمراض الشيخوخة كثيرة، ولكن الأمل بالله كبير.
1: ونعم بالله.
0: ونعم بالله.
2: دقيقة من فضلك، خذ هذه الروشتة، تذهب معنا الآن وتصرف الدواء من صيدلية الإسعاف وتعود في الحال.
0: شكرا لله ثم لك يا دكتور.
2: إننا في خدمتكم، ومن واجبنا راحة

0: المريض وإسعاده.
1: حسنا، هيا يا صالح خذ سيارتك واذهب معهم لتعود بالدواء في الحال.
2: الآن الآن.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: قهوة الصباح.
4: كثير ما يهرب الإنسان من كلمة عزلة ويربطها في ذهنه بالوحشة أو الانقطاع أو ربما الحزن، لكن الحقيقة التي يدركها من تصالح مع ذاته هي أن هناك فرقا شاسعا بين الوحدة الموحشة التي تفرض علينا فنشعر فيها بالاغتراب، وبين الخلوة المنتجة التي نختارها بملء إرادتنا لنرمم فيها ما أتلفه ضجيج الأيام. العزلة ليست جدارا نبنيه لنعزل أرواحنا عن العالم، بل هي مساحة دافئة ومقدسة نختارها لنعود فيها إلى أنفسنا الصادقة، بعيدا عن الأقنعة التي نرتديها كل صباح لنواجه بها توقعات الآخرين. تخيلوا معي أن هذه العزلة المختارة هي مختبر حقيقي لولادة الأفكار العظيمة، ففي الهدوء الساكن حيث يصمت ضجيج الخارج وتكف الأصوات عن مناداتنا يبدأ صوتنا الداخلي بالظهور. هناك بعيدا عن ضجيج التوقعات وسباق المقارنات تنضج الأحلام على نار السكينة وتتشكل الرؤى بوضوح لم نكن لنجده وسط الزحام. إن العزلة هي الفرصة التي نمنحها لأنفسنا لنعيد ترتيب أنفسنا وأحلامنا، وتماما كما تفعل البذرة تحت ركام التراب فهي لا تصرخ لتعلن عن نموها، بل تتربى في صمت الخفاء لتخرج للعالم شجرة راسخة. حاجة ماسة لهذه العزلة المضيئة لترميم ذواتنا، فالانكسارات التي نمر بها والخيبات التي تهز شجرة القلب من جذورها لا تعالج في وسط الصخب، بل تحتاج إلى مأوى هادئ نمتص فيه ألمنا ونحوله لوعي ونضج. العزلة هنا هي شجاعة التكيف والاستمرار، وهي اليقين بأن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا طالما أننا نملك الجرأة لنواجه مرآة أنفسنا بصدق. حينها لا نعود من عزلتنا كما كنا، بل نعود حكماء نعرف متى نعطي ومتى نتوقف، ونعود بقلب أكثر صلابة وروح أقدر على التحليق. عندما نختلي بأنفسنا نحن لا نربط سعادتنا بأشخاص، بل نربطها بذلك الأمل الذي نزرعه في داخلنا قبل أن نبحث عنه في الآخرين. نحن نثق بالله ثم بأنفسنا، ومن هذه الثقة نمد جسورنا نحو الآخرين من جديد، ولكن بوعي يحمينا وبحدود تحفظ كرامتنا وسلامنا. إن العظماء في هذا العالم هم من عرفوا كيف يحولون خلوتهم إلى إشراق، وكيف يجعلون من سكونهم إرادة صلبة وروحا متجددة لا تعرف الاستسلام.

يحتاج إلى لحظات من الصمت، والكلمة الطيبة تحتاج لنفس مطمئنة لتخرج بلسما يضمد الشقوق ولا يعمقها. لذا لا تخشوا العزلة، بل اخشوا أن تفقدوا الطريق إلى أنفسكم وسط زحام البشر. كن أنت السكن لنفسك في لحظات العزلة، واجعل من خلوتك شمس طموح لا تغيب عن قلبك، فليكن صمتكم وقارا وعزلتكم نورا وأثركم في نفوسكم أولا قبل أن يكون في نفوس الآخرين أثرا لا ينسى. استمتعوا بعزلتكم المضيئة، فهي الرحلة الأجمل، رحلة العودة إلى دياركم الأولى حيث تسكن الروح ويشرق اليقين.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة.

0: ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا، والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار. نحييكم مستمعينا، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. مستمعينا، معنا في هذا اليوم الأحد كالمعتاد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
3: يا هلا وسهلا، يا حيا الله سهل.
2: الله يحييك دكتور. طبعا بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، موضوعنا اليوم هو عن حقوق المعلم وحقوق الطالب، لئلا يعني نجحف بحق أي منهما. فدعني في البداية أسألك دكتور عن الأنظمة واللوائح اللي تحكم العلاقة بين الطالب والمعلم والمدرسة، وهل هي نفس الأنظمة واللوائح اللي تنطبق على المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، أم في اختلاف بينهم؟
3: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نهني الطلاب والطالبات بأنهم نجحوا من العام الماضي واستهلوا هذه الدراسة. وأتقدم أنا عن نفسي وأتوقع كثير من الآباء والأمهات بالشكر والتقدير والدعاء والعرفان لكل معلم ومعلمة مارسوا التعليم، سواء لنا أو لأبنائنا أو للأجيال القادمة. هذه مقدمة، ونتمنى يعني ندعي لهم دعاء كثير، لأنهم يعني زود عن أنهم يتحملون أبنائنا ويعلمونهم، هم يعني يبنون بناء المستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم. في سؤالك الله يطول عمرك عن الأنظمة، الحقيقة ما يوجد نظام واحد اسمه حقوق الطالب والمعلم، إنما هي حقوق موزعة في نظام.

0: التعليم، وفي خلينا نبدا من النظام الاساسي للحكم، الناس توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، ثم تأتي أنظمة أخرى بعد كذلك، نظام حماية الطفل، نظام الحماية من الإيذاء، التحرش، الجرائم المعلوماتية، الأحداث، حتى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم عندنا كذلك في اللوائح والأدلة المتخصصة مثل قواعد السلوك والمواظبة لدى طلاب التعليم، لائحة تقويم الطالب وإجراءات تنفيذية، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، مدونة قواعد السلوك الوظيفي للشاغلي الوظائف التعليمية، لائحة الوظائف التعليمية، واللوائح الخاصة بالمدارس الأهلية. هذه القواعد مثل ما سألت أنت، هل تسري على المدارس الخاصة؟ هي قواعد عامة تسري على الحكومي والخاص والمستمر وفي الخارج، لكن في قواعد تنطبق على داخل الفصل أو داخل المدرسة أو التعليم الإلكتروني، الآن عندنا تعليم إلكتروني، أو في الأنشطة والبرامج المدرسية، أو حتى في الحافلة المدرسية، في النقل المدرسي، أو في أي نشاط آخر. هذه الأشياء كلها نظمتها أكثر من لائحة ومن نظام. وكذلك عندنا بعض الأنظمة اللي قاعدين سيتم تطبيقها مستقبلا.
1: طيب دكتور ماجد، دعنا إذن الآن نبدأ بالسؤال عن الحقوق الأساسية اللي يجب أنه يتمتع بها الطالب داخل المدرسة. ما الذي يعد حقا نظاميا، وما الذي في المقابل يبقى مجرد مطالبة أو رغبة شخصية؟
0: يا سلام. طيب خلنا نبدأ من أول شيء. يعني مش المدرسة فقط بتجيب لك كتاب وفصل ومعلم، الطالب له حقوق تعليمية ونفسية وجسدية وإجرائية. أول حاجة لازم نعرف أنه في المملكة العربية السعودية وفي نظام الطفل، نظام حماية الطفل، اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم صورة من صور الإيذاء أو الإهمال، تمام؟ والتزمت الجهات بضمان حصول الطفل على التعليم المناسب. إذن حتى عندما يخطي الطالب يبقى الأصل استمرار تعليمه، ولهذا نجد قواعد السلوك تنص في حالات إحالة الطالب إلى إدارة التعليم على تمكينه من مواصلة الدراسة إلى أن يصدر القرار. هذا جانب الحق في التعليم. عندنا جانب آخر اللي هو الحق في الكرامة، وهذا ليش نقوله؟ نقوله للتذكير، ولا الأصل أنها موجودة. فسوء المعاملة الطفل غير مقبولة، استخدام كلمات مسيئة وتحقيرية غير مقبولة، التمييز ضد غير مقبول، أي كل ما يهدد سلامته الجسدية أو النفسية. فلا يجوز لا للمعلم ولا لأحد غيره أنه يقول له أنت فاشل ولا غبي ولا أي من الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة،
1: تمام؟ وأنت ما تفهم أي
0: أي. فهذه لابد من الكلام هذا. كذلك من ضمن الحق في بيئة مدرسية آمنة. ولما نقول حق في مدرسة آمنة، فقواعد السلوك جعلت من أهداف تهيئة بيئة تعليمية وتربوية مناسبة وآمنة للطلبة ومنسوبي المدرسة، تمام؟ وألزمت إدارة المدرسة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ممنوع الاعتداء الجسدي، التنمر، التحرش، الأدوات الخطرة، التمييز، التهديد والابتزاز، أي خطر موجود في المبنى أو المختبر أو الحافلة. كذلك من ضمن الأشياء اللي حددت الحق في معاملة تربوية عادلة. فالمرحلة العمرية للطالب لازم تؤخذ بعين الاعتبار، الظروف، التدرج في الإجراءات، المحافظة على سرية المعلومات. بالأخير عندنا الحق في عدم تعريضه لعقوبات مهينة، سواء إيذاء جسدي أو استفزاز أو سخرية، والحق في معرفة، شوف هذه الأخيرة مهمة، الحق في معرفة سبب حسم درجات السلوك. فما تيجي تقول والله نقصناك وبس لأن ما جزت لنا، لا، خصمت منك هذا الموضوع لأجل كذا وكذا، فالطالب يحاسب على الخطأ لكن لا تهدر كرامته ولا يحرم من تعليمه بسبب هذا الخطأ.
1: طيب دكتور، الآن تحدثتم عن الحقوق للطالب، نريد أيضا أن نتعرف على الحقوق الوظيفية والمهنية للمعلم داخل البيئة المدرسية، وأيضا نريد أن نعرف المسؤول عن حمايته وتمكينه من أداء عمله بشكل مطلوب.
0: تمام. لما نتكلم حنا عن الطالب وأسهبنا فيه، لابد أن نتكلم عن حقوق المعلم، لأن المعلم لن يستطيع أداء رسالته في بيئة يتعرض فيها للإهانة أو التهديد أو الاعتداء أو حتى التعسف الإداري أو تطبيق بعض الأنظمة التي لا تساعده على أداء مهامه بل تزيد أعباؤه زيادة على مهنيته، زين، أو أنك تطلب منه بعد كذلك أنه يضبط الطلاب وأنت ما ضبطت الطلاب أصلا. فأبرز حقوق المعلم عندنا حق المكفول له نظاما ألا يتعرض من أي طالب أو إدارة أو ولي أمر إلى أي سب أو سخرية أو تهديد أو اعتداء أو حتى التصوير دون موافقته أو التشهير فيه أو إتلاف ممتلكاته، زين. وصنفت قواعد السلوك هذه الاعتداءات وشددت عليها. كذلك له الحق في بيئة عمل آمنة صحية منتجة، وليس هذا فقط في بالمبنى فقط بل يشمل حماية المعلم من الطالب العنيف وولي الأمر المعتدي والتنمر الوظيفي والتشهير. كذلك الحق في المعاملة العادلة وعدم التمييز، وهذه حتى في نظام الموارد البشرية تضمنت حقوق الموظفين ومعاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة. فإذا قدمت شكوى ضد معلم مباشرة له الحق في معرفة ما نسب إليه، تمكينه من الرد، ألا يدان لمجرد الاتهام، المحافظة على سمعته والاعتراض على القرار. كذلك الحق في المتعلقة بالنصاب والتكليف، وهذه في لائحة الوظائف التعليمية حددت الأنصبة، يعني مثلا عندك الممارس والمعلم 24 حصة، المعلم المتقدم 22 حصة، المعلم الخبير 18 حصة، المعلم التربية الخاصة الممارس 18 حصة، المعلم التربية الخاصة المتقدم 16، المعلم التربية الخاصة الخبير 14 حصة. فإذا استوفى المعلم نصابه فلا يكلف بحصص وفق اللائحة إلا عند الحاجة وبعد موافقته مع صرف مكافأة وفق الضوابط. وهذه لما نقول حنا أنه المعلم عنده 24 حصة والمتقدم أو الخبير عنده 18 حصة، حنا نعطيهم الحق. أنت لما تتكلم عن واحد تقول له عندك هذه الحصص، هذه الحصص ليست هي والله قاعد على مكتب وبيقرأ له موضوع ويخلص، لا، هو مسؤول عن عدد من الطلاب، راح يتكلم معهم، راح يحاول ينقل هذه المعلومات من هذا الكتاب أو من هذا الذهن إلى ذهن الطالب. فيجب الإشارة إلى أنه هذا المعلم لديه حد معين وفقا اللائحة التي نظمت هذا الموضوع. من ضمن الأشياء المهمة حقوق الوظيفية والمالية صراحة، سواء من الراتب والعلاوة وتصرف الترقية والتطوير أو حتى النقل والتكليف أو الإجازات وتقويم الأداء بصورة عادلة. والله إحنا زعلنا عليه، والله قائد المدرسة أو قائدة المدرسة تخصص فيها أو كذا، هذه إن شاء الله مين موجودة، لكن لابد نفهم إنها لابد من العدالة. وكذلك له الحق في التظلم من القرارات الوظيفية. فاحترام المعلم لا يعني تحصينه من المساءلة، زين، ومساءلته كذلك لا تعني هدر كرامته أو إدانته قبل التحقيق.
1: التظلم وين يا دكتور؟
0: التظلم، أنت عندك التظلم في له خطوات، لما يكون في تظلم سواء كل شيء، مثلا يبي يتظلم على تقييم الأداء، زين، له طريقة. كذلك يبي يتظلم على معاملة معينة من قائد المدرسة.

0: الرياض نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء. إسطنبول تستضيف اليوم الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الدفاعية لاتفاق مكة. خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للتقدم الفكري بالمالديف، رئيس الجامعة الإسلامية، الاستثمار في الإنسان أساس التنمية. برنامج استدامة الطلب على البترول يحصد جائزتين دوليتين ضمن جوائز فيجا الرقمية الدولية. المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك في مؤتمر كاب 31 بأنطاليا نوفمبر القادم. تتويج 44 فائزا في الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي بأكثر من 1,500,000 ريال. انطلاق مؤتمر ليب 2026 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم اليوم. أمير عسير يضع حجر أساس مشروع وستن أبها. انطلاق المسار الحضوري لبرنامج تطوير الكوادر الوطنية في قطاع المقاولات بالمدينة المنورة. انطلاق فعالية صيف ينبع 2026 بمشاركة الحرفيين والأسر المنتجة. القوات المسلحة الأردنية تعترض 8 صواريخ اخترقت مجالها الجوي. النمسا تسجل 646 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو. انتهى الموجز في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. لا تقول لي شاي، لا تقول لي شيء حليب، لا تقول لي كرك، لا تقول لي خر عني بس يا أخوي. صباحك منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة. صباحك جميل، رايق، سعيد، يعني وش أعبر. صباحك كذا في طاقة تفاؤل، صباحك في انخفاض درجات الحرارة، صباحك يوم الاثنين مثل ما قال الشاعر ولا سافروا بيوم الاثنين. ما أدري ليش أنا يوم الاثنين أبي أسافر، أبي أروح، أبي هج، ما أدري ليه، أحس بداية، أحس هو البداية الفعلية للأسبوع. إي والله في الاثنين كذا تحس إنه يعطيك شعور إنه ترمش الأسبوع. إيش رأيك فيني كشوخي أنا اليوم كذي يسألك، يشاور إنه كيوت يوم الاثنين. والله يوم لطيف جميل رهيب، تحس إنه

الدنيا بخير. يوم الأحد ما تدري، ما تدري يعني، تحس إنه لا لا يعني إحساسه غريب الأحد والله العظيم. تحس إنه مرت أبوك، عرفت؟ شيء غريب قسم بالله يوم الأحد. لكن كل أيام جميلة وكل الأيام حلوة، كل أيام لها تفاصيلها، كل أيام لها أحاسيسها. يعني أهم شيء الواحد بصحة وعافية ولا لا يا شباب؟ الله يصبحكم أينما كنتم وأينما حللتم، بالسيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات. حياكم في برنامج صباح المملكة على ثير إذاعة الرياض، البرنامج المتجدد معكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10، ثلاث ساعات يا نب نبثركم فيها يا جماعة الخير. يا ساتر، مواضيع وسواليف وتشكيل وخذ وخل. يعني أنا أقول لك على الصباح يعني بنتفخ راسك من المعلومات ومن الأشياء الحلوة ومن الضحكات ومن الجو الحلو. برطم معقد النونة، لا لا فك فك المود وتعال معنا كذا، اسمع كذا، علي الصوت شوي، أخذ لك رشفة من القهوة وصدقني بتستانس معنا، بنروق على هالصباح. وعد إذا ما روقناك ها علمني، خلاص نقفل ذا ونعزل. شو رايك؟ شفت القوة؟ شفت قديش يعني حيل أغوية؟ يعني ترى ما نرحم على هالصباح يبا، ورب الكعبة شغل قوي يعني. أنا ما لا لا أقول لك يعني، لا نسى أيضا صبح على فريق العمل من الإخراج والتنفيذ عبد العزيز الجربوع، من الإعداد أنا صباح وسيد الشهري وعمر تيبي، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. بإذن الله بكون المرافق الشخصي لكم من خلف المايك الحيل غوي العدو فقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة. فهد الغامدي ضبط القهوة مثل ما قلت لك، اسحب علي مشروب ثاني وضبط لي مودك، وتعال بيك بعد الفاصل في موضوع فيه هوشات، فيه طلع لي في اللفة، ولا تعال عند الطلعة. وصباحكم جمال وسعادة وحبيبي صباح الخير.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، والآن مع حالة الطقس لليوم. توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السوق مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران. وأشار المركز إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من المنطقة الشرقية، مع احتمال تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها. أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة في المدن الرئيسية، الرياض غائم جزئي مع رياح نشطة، نسبة الرطوبة 35%، درجة الحرارة العظمى 45 الصغرى 34، مكة المكرمة صحو إلى غائم جزئي، الرطوبة 20% العظمى 44 الصغرى 28، الدمام أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وضباب، الرطوبة 90% العظمى 28 الصغرى 19، أبها صحو الرطوبة 60% الحرارة العظمى 35% الصغرى 23، بريدة صحو إلى غائم جزئي مع رياح نشطة، الرطوبة 25% العظمى 40 الصغرى 26، حائل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وضباب، نسبة الرطوبة 90% العظمى 30 والصغرى 23.

0: طيب مثل ما عودناكم أصدقائي كل يوم عندنا موضوع نتكلم فيه ونتناقش فيه وناخذ ونعطي ونشوف يعني بعد وجهات النظر والآراء والمواقف ونحكي ونرجع بالذكريات. لكن اليوم فعلا بنرجع بالذكريات بنتكلم في شيء في الحاضر وشيء بالماضي. يعني الموضوع اليوم صراحة فيه شغل. اليوم زقرتي بيطلعون زقرت كلهم بنشوفهم اليوم نسمعهم صراحة. يقول لك السؤال اليوم يعني بحكم الآن عودة المدارس وتصير يعني بعض الأحيان يعني برضو بويز ستيل بويز يعني على قولتهم الأولاد يظلون أولاد يعني مهما يعني طال الزمن أو قصر. تغيرت المفاهيم تطورت الدنيا نظل مثل ما احنا. يقول لك هل تدخل في المشاكل اللي تحصل لأبنائك في المدرسة أو التنمر اللي تعرضون له؟ هذا بالنسبة إذا عندك أبناء حاليا وتواجه مشاكل مع أبنائك الآن، هل أنت تتدخل فيها تكون ضليع في أو تكون يعني على اطلاع بهذه المشكلة تتصرف سواء مع المعلم مع المتنمر مع والد المتنمر وما إلى ذلك، ولا في البيت؟ اسمعني زين ركز على المعلومة أو على هذا التساؤل، ولا تهيئة وتعلمه كيف يتعامل مع هذه المواقف، شلون يتعامل مع المتنمرين، شلون يتعامل مع اللي يحاولون يضربونه، شلون يتعامل مع الأشخاص اللي يتمردون عليه. يا أخي قاعد أطالع فيك عادي ترى ما أقصدك أنت يا أخي، وإيش فيك أنت بسم الله عليك. لا لا ما عليك. طيب وبرضه كم مرة كذا نرجع بالذكرى، كم مرة جتك جملة الوعد الطلعة أو جت لأحد أبنائك الوعد في الصرفة عند الطلعة؟ متى؟ علمني. هل كنت أسدا كجلمود صخر حطه السيل من علي تذهب إلى الطلعة ولا تطلع من الحصة السادسة والسحاب طيب وتخرج بدري للبيت؟ على حسب يعني وقتها العدة والعتاد. علمونا وشاركونا على 0-11-40-5-3 وخلونا نقلب في بحر الذكريات مع المدارس ومع الروحات والجيات وأيضا مع المشاكل اللي تعرضوا لها أبنائكم أو أنتم قد تعرضوا لها سابقا. إذا تعرضوا لها أبنائكم حكونا، إذا تعرضتوا لها أنتم برضو علمونا، هذا اللي نبيه منكم، ونشوف كيف كانت طرق ردود الأفعال التصرف أيا كان التصرف. عادي قول، احنا بساط أحمد هنا في برنامج صباح المكر. والله العظيم كيف كان التصرف بعدين أقول لك أنا شوي اصبر شلا أثر على الناس. 0-11-40-5-3 ومعنا عبد العزيز.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيا.
1: أنا ما حكلمك كمدرس لأن أنا مدرس متقاعد، لا أيام ما كنت في الدراسة.
0: يا سلام.
1: فأنتوا قلبتوا المواجع زي كده.
0: يا ساتر.
1: طبعا أيام زمان كان المعلم يعني هو الأب الروحي للجميع.
0: الله.
1: والواحد حتى لو انضرب في المدرسة ولا راح البيت ما تقدر تتكلم مع أبوك تقول له الأستاذ ضربني. أنا حصل لي موقف من المواقف، كنت في الفسحة في المدرسة وكانت الحصة يعني الرابعة، طلعت إلا مدرس الدين قال لي تعالى عبد العزيز، قلت له خير، قال لي فك يدك، قلت له ليش، قال لي أبغى أضربك وبعدين حقول لك السبب.
0: ما شاء الله.
1: أبغى أفكر إيش اللي حصل، ما يدار إيش اللي ساي.
0: أيوة.
1: المهم مديت يدي ضربني بعدين قال لي عرفت ليش، قلت له لا والله ما أدري، قال لي أمس في العصر شفتك تلعب كورة ليه ما تقعد تذاكر؟
0: ما شاء الله.
1: يا يعني صراحة بس يعني الضرب كان ضرب يعني تربية.
0: أيوة.
1: يعني لأنه لو ما هو حاسس بقيمتك وقيمة الوالد وزي كده ما يهرجك، خليه مع السلامة نجل هو ولدي، إن نجح لنفسه وإن ما نجح لنفسه.
0: يا سلام.
1: سبحان الله. يعني أنا مو أنا هنا أيد على الضرب وزي كده، لا أيام زمان غير ودحين الوضع غير. أيام زمان ما عندنا، خاصة الواحد ينام من العشاء.
0: يا سلام.
1: تنام على طول وتقوم قبل الفجر.
0: يا سلام.
1: قوم تسوي لنا 3 فطائر، فطير بالعسل وفطير بالجبنة وفطير سادة. نحن نأخذ أبو الجبنة لما نوصل البيت، طبعا تلفه في جريدة، أوصل المدرسة في الفسحة أقرأ كل شيء مكتوب في الفطيرة.
0: يا سلام. يا سلام.
1: هي الأنباء الطيبة تحصلها لأنه جريدة. ولا صابنا ولا شيء من فضل الله عز وجل.
0: ما شاء الله.
1: طبعا الحافظ الله عز وجل. أنا ما أيد يعني بقول للواحد يسوي زي هذه الأشياء، ولكن الحمد لله يعني أنت رجعتني للذكريات هذه. شوف قبل حوالي 50 سنة زي كده.
0: تكتبت العمر وصحة العافية عبد العزيز، طول لي عمرك.
1: وإنتوا تاج على راسنا نتعلم منكم.
0: يسلم راسك يا عبد العزيز حبيبنا، شكرا على المشاركة. ولا خلا ولا عدا، طول لي عمرك، طول لي عمرك عبد العزيز. بس عشان مستمعين، عشان لا نخلط الموضوع، أوكي جميل القصة هذه عبد العزيز وجميل الأمور، بس ما ودنا نخرج عن نطاق الموضوع اللي هو نحن نتكلم كيف، هل شلون يعني تتعامل، هل أنت تتدخل في مشاكل أبنائك سواء كان عليهم متنمرين أو مثلا مشاكل في المدرسة مع أقرانهم من الطلاب؟ هل أنت قد تعرضت مثلا هيا نتقابل في الصرفة، ولا نتقابل في الطلعة، ولا نتقابل في أنتوا التفاصيل هذه يعني؟ ولا يعني هل أنت تتدخل في المشاكل حقت ابنك بهذا الشأن، ولا تقول له اسمع ترى في ناس متنمرين، في ناس حق مشاكل، عموما خلك مؤدب وخلك محترم، لكن اللي بدي يدك اكسر يده يعني. في تفاصيل كذا، في تفاصيل، لا لا في تفاصيل كذا يعني، ما يعني هذا ما وجدنا عليه أبانا يعني. انا اسف جدا بس هو غلط اللي تسوي هذا، غلط. ايش وكالة من غير بواب؟ في مدير، في وكيل، في ها. طيب معانا اتصال ونقول هلا يا ابو تركي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. يلا حي صباح النور الكرام. يا اهلا وسهلا، حياك الله يا ابو تركي.
2: انا اللي بسالك سؤال. المايك عندي، انت متصل.
0: اي حلو، على كيف.
2: السلام عليكم، معنا فهد. بسالك انت كنت من اي نوع؟
0: لا لا اسمعني، قال لا تسقط مذيع مذيع ثاني اتصال بتجاوب
2: جاوب من اي نوع انت كنت؟
0: اسمعني.
2: لا بس واضح خلاص. عرفت ما يحتاج.
0: لا بعينك يا ابو تركي. ابو تركي
2: والله سؤالك جميل.
0: عندك ابناء؟
2: ايه الحمد لله.
0: طيب هل تدخل في مشاكلهم ولا توصيهم؟ شو
2: اصلا تركي الله يحفظه ان شاء الله انه دارس اولى ابتدائي السنه هذه.
0: اي ما شاء الله.
2: اعطيته من قبل، انا كنت اعلمه له التنمر، ان هذا سمين، هذا ضعيف، هذا كذا. هذه خلقه الله سبحانه، ما نقول حق احد كذا. لاني واجهت معاه في بدايه يعني انطلاقه بعد 3 سنوات كذا، لما يشوف شخص يعني اختلاف الوان البشره.
0: ايوه.
2: فكان يدقق يقول هذا ليش كذا؟ ليش هذا مو زينا؟ هذا ليش كذا؟ ليش هذا؟
0: طبيعي.
2: فكنت اقول له ايوه، فكنت اقول له تعال شوف هذه البرتقاله لونها كذا، شوف الليمون لونه كذا، شوف هذا لونه كذا. قلت طيب كلها حلوين صح؟ ناكلها. قال لي قلت بس الناس كلها طيبه يا بابا وكويسه وحلوه، انت ما عليك من اللي برا. فتقبل الفكره ومشت الامور.
0: يا سلام.
2: انا معلمه انه لما احد يخطي عليك مو انه تكسر راسه، في شيء اسمه دفاع عن النفس.
0: الله.
2: وهذا من حقك.
0: نعم.
2: لما احد يعتدي عليك في شيء اسمه دفاع عن النفس، حسب نوع او الموقف اللي انت فيه.
0: نعم.
2: انه يتمالك مثلا، يمسك الشخص يتكلم معه، بعدها في مدرس تكلم معه تقول هذا الشخص حاول يؤذيني اذا ما اذاك، او تلفظ عليك بشكل مباشر. وثاني شيء انت ذكي يعني، شوف الحين اللي ياخذ الكرسي ويرجع ويضرب المكيف ويخرب، انت قول لي صح قال خاطئ، قلت خلاص خليه. المجموعه هذه انت لما تروح اسبوع اسبوعين بتشوف الاولاد كويسين، بتشوف الاولاد اللي يسوون شغلات.
0: ايه.
2: يعني ابعد عنهم من هذا الكلام.
0: طيب ابو تركي طيب حلو هذا بالنسبه ما شاء الله تبارك الله على يعني ما شاء الله والله احسنت التربيه واحسنت التوجيه ما شاء الله تبارك الله. طيب انت على ايامك احد قال لك تعال اطلع لي بالصرفه ولا الوعد؟
2: انا شوف انا كنت محمي صراحه سنوات عمري كلها تقريبا. في الابتدائي كان لما دخلت الابتدائي اخوي كان في ثالث.
0: الله.
2: فخلاص حنا اثنين ما حد يجيك.
0: ما شاء الله.
2: ايوه وصلت ثالث رابع هو في سادس مثلا.
0: ما شاء الله.
2: رحت انا متوسط، رحت اولى متوسط
0: هو ثانوي.
2: خبر في حقين ثالث دول. أيوة. حونشيه. هو ثالث متوسط.
0: يا سلام.
2: فخلاص عندك
0: الحماية
2: يعني الدفاع الأخير موجود في المدرسة
0: أكبر.
2: كلها
0: الله أكبر عز الله.
2: فعلمني طريقة، هو قال لي شوف أي أحد يجيك أو شيء لا تقول أخوي هنا أو تكلمني، لا قل له شوف قل يا العمي حنا هنا والجماعة والحارة كلها، احترم نفسك لا نصف فيه.
0: لما رحت
2: الثانوية صار لي موقف، جواني مجموعة من جنسية عربية يعني كذا زي الحزب. قلت شوف يا صاحبي الحارة كلها ترى هنا، ألف يمين بقى اثنين، ألف يسار قدامي خمسة. فرجاء لو سمحت يعني أنا مو مؤسفا على نفسي مؤسفا عليك. فنجحت الطريقة أنت يعني أحيانا لما ترسل الشخص بيكلمه مثلا أنه هو جماعته ولا الحي ولا كذا ترى يدق بريك معليش يعني. يقول لا أبعد
0: يحسبها صح
2: إيه خلنا نشوف واحد ثاني طقطق عليه عرف ما يجي ومشت والله يعني
0: يا سلام يا سلام. السلام عليكم يا تركي صباحك سعيد اتمنى لك يوم
2: الله
0: جميل ما شاء الله تبارك الله يا حبيبي يا حبيبي تركي صباحك سعيد اتمنى لك يوم جميل يا هلا وسهلا معنا سليمان
3: هلا فهد صباح الخير
0: هلا وسهلا صاحب النور يا مرحبا يا مرحبا
3: عساك طيب
0: شلنا كيف الدنيا
3: فهد اهم مرحله مرحله البناء مرحله الطالب او مرحله الابناء لما يخشوا المدارس

0: من هو العريق في الفصل اللي هو أقوى طالب معروف والله. صاحب شخصية قوية
1: أو ابن المدير أو ابن المدير
0: يعني ما هيبة
1: إيه بس مو قوي للأسف يعني
0: مهم عيالك صادقونا بس والله العظيم يعني شوف أنت اليوم موضوع التنمر فهم عيالك وخلى أول شيء يصادق العريب حتى العريب حتى أنت لما تيجي لما تشوف العريب تسلم عليه وتحسب قيمته هلا بالقوي هلا بصديق ولدي
1: يا سلام
0: مثل ما رفعوا بنا رفع بهم
1: هذا الكلام
0: إيه بحيث أنك يعني أول شيء تفتك من شغلة طلعة والمطاق وهذه أول شيء ابعد عنها قدر مستطاع وأي أحد يقطع عليك اشتك المدير موجود المدرسة موجودة ما إحنا جايين إحنا في حلبة مصارعة إحنا جايين ربي أبناء مستقبل ونبني شخصية قوية أوكي أنا أبين شخصيته وقوي ولكن عندي هذا الابن بكرة بيصير أب وبكرة بيصير صاحب أسرة
1: لازم أشوف
0: ولدي أفضل واحد قدر المستطاع اللي أنا أقدر أوصله
1: أنا معاك سليمان يعني شوف ما شاء الله حلو توجيه إنه إذا صار لك مشكلة تشتكي بس يا أخي أحيانا ترى يجيك تشكيلة الابن أو الشخص أو الطالب أو هذا الولد اللي في المدرسة يعني تلقاه ما شاء الله أهله زرعين الثقة فيه هذا تلاقي كبرياء هو ما يهون عليه يروح يشتكي ولا شيء فهمت
0: لا شوف أول شيء لازم تفقد في طاقة عند الأطفال أو الشباب الصغار طاقة مفرطة هذه الطاقة إذا أنا استطعت كأب إني أفرغها في أشياء تخدمه صدقني ما راح يفرغها في شخص آخر لكن إذا عندها الطاقة أو كابتة في البيت لا تطامر لا تسوي لا تلعب لا تطلع مجرد ما يفارق وجهك يا أبوه تشوفه بيسوي أشياء أكثر
1: يا الله.
0: الأطفال عندهم طاقة أنت تشوف الأطفال كيف لا يا أخي أنت في السوق تشوفه يروح يركض ويجيك يسوي أشياء أنت ما تسوي ليش عنده طاقة عطى مساحة من الحرية بس قدام عينك لا تضايق مو بكل ما طمر اركض يا بزر اقعد يا ولد
1: اركض
0: زي يقولون اول تذكر يعني لو نرجع بالماضي طلعة اختلف اليوم الوضع اليوم الولد يطلع قدامه السواقة ولا قدامه ابوه ولا قدامه الباص ما عاد زي اول دق رجلية اول فيه يعني ممكن تقوله في الطلعة في اللفة ما فيه كلام لكن الحين ما عاد زي الكلام اليوم اللي ما شاء الله اليوم الابناء مدللين فانا اقول اليوم يا ابنائنا احمدوا ربكم على النعمة اللي انتوا فيها انتوا اليوم عايشين في عيشة جميلة في امن وامان وفي وعي كبير وفي مدارس ما شاء الله تبارك الله يا اخي حتى كل ادوات الترفيه موجودة في المدرسة ترى اول ما في عندنا الا التغذية
1: ما في يعني
0: ما في الا التغذية نحتاج التغذية يجون يعطونا التغذية وستك ورافيولي وحليب صح ولا لا يا
1: فهد؟ الله يسلمك الله يعطيك العافية صباحك سعيد
0: وبعدين ترى انتبه من البابا يا ويلك من البابا
1: ما ليه؟
0: تقول مرت ابوه يا ويلك من مرت ابوه دلوعة البابا
1: نشد
0: اي والله
1: اي والله
0: مرت ابوه يا
1: والله يصدق
0: ارضيها يرضيك ابوك
1: عز الله يعطيك العافية سليمان صباحك سعيد يا هلا وسهلا جنى لك يوم يا ساتر جابها معنا ما زيها سليمان طيب معانا ابراهيم
2: هلا والله السلام عليكم
1: عليك السلام يلا حيا يا اهلا وسهلا
2: كل عام بخير
1: الله يصبح برضا ونعيم يا اهلا يا اهلا
2: يا مرحبا يا اهلا فيك
1: هيا ابراهيم
2: الله يبيك موضوع ممكن
1: لا لا لا لا مو لا صراحه مو ممكن لا لا لا يا ابراهيم يا ابراهيم يحق لك ما لا يحق لغيرك يا اخي لا تشاور
2: يا حبيب قلبي يا حبيب الله يطمن باب الميان الله
1: يطول لي عمرك ارفع قدرك سم ابراهيم سم
2: هلا اقول وش موضوعكم اليوم عن التنمر
1: ناسي الموضوع ابراهيم راس مال ذكريات وحلم وامال وطموح
2: طيب
1: ابشر ابشر اسمعني ابراهيم يقول لك العلم اللهم صل الحبيب الان هل انت تتدخل في مشاكل ابنائك في المدرسه اذا كان عليهم متنمرين او مثلا مشاكل في المدرسه ولا تفهم تقول ترى المدرسه فيها متنمرين لازم تتعامل معهم بالطريقه الفلانيه اذا صار لك تشتكي او مثلا في ناس يقول لك اشتكي وعلم المدير وعلم المدرس وفي ناس يقول لك لا والله اذا مد يدك دافع عن نفسك واذا وقس على ذلك وهل الشق الثاني من الموضوع هل ايام المدرسه ابراهيم قد جتك الصرفة الموعد الصرفة الوعد الطالع إن شاء الله الوعد نهاية الدوام شو رأيك هل صار الشيء ذا معك
2: والله كلها انصارت. أولا طال عمرك تقول لا والله أوصيهم طال إن ما إنك ما تسلم ما رايح تسلم. فيها المتنمر وفيها المتح اللي يعني يبغى

0: على أذن الكلام وكذا.
1: ايه
0: فيعني في عندك الأستاذ المباشر اللي هو المدرس،
1: يا سلام،
0: وعندك مرشد طلابي، وعندك مدير. فإذا لم بدون جدوى أنت هاك الحين أنا أتصرف، اللي له حق التصرف، أروح لمدير المدرسة وأقول والله كذا وكذا وكذا، فيدعي. فحفرت معي أنا مرة صراحة، ودعا ولي أمر الطالب. فيوم جاء ولي أمر الطالب وتكلمت معاه، والله يا فهد إني خجلت.
1: الله،
0: يعني الرجال يعني قال أنت بدن، حنا أنا اللحمة وأنت السكين، وأوامر اللي أنت تبي، والولد ولدي، حتى لو تضرب ولدي والله ما رايح أتكلم عليك ولا أقول لك شيء ولا لا. فيعني أنا بعض الآباء هو كان يقول، قال والله أحل أقسم لك من حل القسم أنه ما جاني خبر، يعني حتى يشوف المدير ما قال له وليت حاجة، يعني يحولون أنهم يحلونها بيناتهم وهذا، لكن
1: ما ينفع الحل بين الأطفال، لازم
0: أي نعم. فأنا جيت المدير وقلت له، قال أنا قلت أنا جيتك سبق وقلت لك ولا وبدون جدوى، فأرجو أنه تطلبي ولي أمر الطالب علشان أتفهم أنا وياه. فطلبه وجاء الرجال، يوم جاء الرجال يمرح على قدر من الاحترام والتقدير. فيعني سبحان الله، صلى الله، ما توقعت ان هذا الابن لهذا الشخص.
1: اي لا سبحان الله، بعض الابناء يجي.
0: فعندما جاني وتكلمت معاه يعني قال انت وش تبي؟ بس لا، اولا اقسم لك بمن حل قسم انه ما جاني الخبر ان صار كذا وكذا.
1: صادق والله،
0: فانت الحين لو والله لو مديت يدك على ولدي وهذا ولا شيء اعتبر انه ولدك، انه ابنك.
1: يا سلام،
0: فابد والله، وهذا جوالي اذا صار شيء. فيعني بعض الاباء يعني يخليك يعني يحطك موقف تقول والله لو دريت انه كذا يبي يتصرف اني فلا اقول له جيب لي ولي امر الطالب ولا شيء.
1: يعني والله لا، هو شوف اجراء لابد منه ابراهيم انه تكلم ولي امر
0: الطالب بعد ما تنفذ المحاولات
1: اللي لا هو لازم، لانه ما بيريد حيله. اذا انت تكلمت وما صار مثلا فائده وتكرر الموضوع مع ابني، تخيل ما كلم ولي الامر، ما الله ترى مشكله. يعني انا اعرف نفسي يدي بتفلت مني.
0: نعم صحيح،
1: والله العظيم.
0: حتى جاءنا قد امام المرشد وهذا ومدير المدرسه، يعني كلامه يعني بكل يعني احترام وبكل تقدير. فسبحان يعني بعض الاباء ما يدري عن ابنه ولا يدري عن هذا، والتصرفات الاطفال خاصه بالمتوسطه والابتدائي، ترى تصرفات الاطفال يعني ما تصير يعني كلمه سمعت كلمه ولا شيء
1: تروح تسوي تكبرها وما ادري
0: ولا تكبرها ولا شيء ولا بروح.
1: وبعدين ابتدائي متوسط تغير هرمونات والشباب البلوغ ومرحلة إثبات الوجود والذات، فطبيعي تحصل مشاكل.
0: فأنا والله يعني آخر جدوى زي ما يقولون بالمثل الشعبي، آخر طب الكي يعني زي ما يقولون.
1: عز الله.
0: فأنا يعني فطبعا يعني لا تقيس إن الأبناء هذا إن الابن هذا إن وراه أبو غير سوي أو إنسان كزي هذا، طفل صغير يعني يجيك من الجاهل مثل ما يجيك من العدو، صح ولا لا؟
1: الله الله.
0: طبعا أما طال عمرك بالطلعة هذه، وعد الطلعة هذه حصلت لي مرتين. والله أنا كنت من الناس اللي يتحاشى إن يقول الكلمة هذه.
1: أيوة.
0: لكن البادي هم اللي يقولون، يعني يقول لك الوعد الطلع.
1: الوعد الطلع. الطلع قدام تعال.
0: إن تراجعت يعتبر
1: هروب.
0: هروب. وإن قدمت ربما تحصل لك على ما قال، ما تدري من الغالب من المغلوب.
1: فلقى غرزتين شيء.
0: هذا نعم هذا واحد طال عمرك. توعدت انا وياها بالطلعه وصارت عاده، صار اللي صار، وهالحين عندي من عزه الاستقامه من هاك اليوم لليوم هذا.
1: لا شو هذه تحصل ترى يا
0: وهذا واحد توعدت انا وياها بالطلعه، ولا زالت بيني وبينه ما حتى السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، الامور ما
1: انت في يعني في غنى عن سلامه يا رجل، اسحب عليك.
0: والله الله يستر علينا وعليه ولا اي حاجه، لكن سبحان الله خلق بعض الناس يشيل خلاص،
1: يشيل بقلبه وخلاص يا أخي سبحان الله. في ناس
0: والله يستر علينا وعليها، حنا على
1: في ناس ما ينغفر له، استغفر الله العظيم. طيب
0: نعم
1: باقي واحدة.
0: أحيانا يا فهد ربما ضارت النافع.
1: نعم.
0: يعني أحيانا تكون ها المشكلة هذه سبب للصداقة، سبب ال
1: اي لا انا معاك في الكلام هذا، فبالعكس ترى يقول لك ما بعد العداء الا محبه احيانا، وفي
0: نعم.
1: وفي اصدقاء كثير ترى سبحان الله من اصدقاء المقربين اصلا بدايتنا هواش وضرب ضريب، اصلا مو هو بس كلام، ضرب ضريب، وسبحان الله صرنا اكثر من الاخوان.
0: فاصلا يا ابو محمد قدر الامكان انك لا تكون انت السبب بالمشكله ولا شيء.
1: إيه
0: حاول انك قدر ما تتجنب المشكله وتبتعد عنها، ربما تصير امور لا تحمد عقباها. فانت انظر لما بعد المشكله، لا تنظر للمشكله هاك الحين.
1: طيب
0: ممكن انك تنتصر هاك الساعه، لكن فيما بعد امور لا تحمد عقباها.
1: طيب عشان لا نطول على المستمع الثاني وباقي واحد.
0: لا اليوم المخرج ابو حمد، عسى الله يطول عمرك وعمر هذاك ابراهيم الصويا.
1: باقي واحد.

0: الله يذكره بالخير، الله يوجه له تحيه من هالمنبر. هذا طال عمرك يا فهد، شو اسمه، احيانا بعض المزح ولا شيء بعض الناس ترتاح عندما يمزح معك، وعندما يذب عليك يعني كانه يعني لانه يجي من دوافع محبه وغالة واحترام وتقدير. وبعض الناس ما تحمل منه كلمه واحده لانه يجي من دوافع حقد وعداوه وكراهيه، يحاول انه يستفزك، مثل اللي يقول ان زعلت ولا شيء، قال اعوذ بالله ما توقعت انك لهالدرجه،
1: يا سلام،
0: وان تحملت قاعد يذب عليك ويعطيك يعني مثل اللي يقول مزح برزح،
1: يا سلام، مزح برزح،
0: يقول انا اعتبر مزحك دوا كل
1: عله
0: امزح معي واللي يجي منك مقبول
1: مقبول
0: من ناحيه هم الزعل لا تشله، معقول هزعل منك؟ ما هو معقول حتى ولو ان الزعل في محله هزعل عليك شوي وارضى على طول.
1: والله اكبر، صح لسانك، ولا خلا ولا عدم ابراهيم ولا لا لا لا لا، يعني وش هالشيء شل لا لا لا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليك ابراهيم. طيب معنا اتصال ونقول هلا يا فاطمه.
2: هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه. متاخره شنو هذا؟
2: اي والله متاخره ومع اخطر لفه قبل الدوام.
1: يا ساتر يا ساتر، انتبهي اعترف قبل الخط. حياك الله يا فاطمه.
2: الله يسلمك،
1: شلونك؟
2: كيف الحال؟
1: خيري خيري، ما العافيه،
2: كيف الامور؟ ان شاء الله تمام.
1: لا لا، الامور طيبه وعلى العال، ما في ما الامور طيبه مستتبه، ما في مشاكل، درجه الحراره في انخفاض اهم شيء.
2: اي والله هذه اكبر نعمه.
1: ايوه ها فاطمه، غريبه لان بنت متصله في ذا الموضوع، شو السالفه؟
2: ايه كنت... ليش بنت متصله في الموضوع؟ لاني بحكي لكم قصه ولدي.
1: حسبت قلت انت والبنات برضو عندكم طيله، طلعي لي في اللفه، قلت ايش فيه؟
2: لا لا لا، انا من قوه ماني كنت نظاميه بزياده، كنت طالبه نظام.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب وش صار مع ولدك؟
2: شوف انا الصدق انا ما عندي الا ولد واحد، الله يحفظه
1: الله يحفظه طول في عمره ان شاء الله ويصلحه.
2: امين. فتعرف ام الولد الواحد لا اله الا الله.
1: ايوه لا حد يلمس الا الهواء لا يقربه.
2: ايوه والله. فلما الصدق الصدق لما دخلت المدرسه كنت مره خايفه عليه. طلع هو شخصيته اجتماعي وما شاء الله تبارك الله، يعني اموره تمام. بس تعرف كأم ما برتاح، اخاف عليه من التنمر، اخاف عليه على قولتكم الوعد في الصرفه، تعرفوا نظام الاولاد وكذا. يعني فل عليهم شريفين بزيادة يعني. طيب. وعندهم هالشيء لعب عادي
1: طبيعي،
2: طب والوضع عادي،
1: العيال دفاشة.
2: اي والله. فولدي صدق قبل ما ادخل المدرسة دخلت دورة كاراتيه.
1: ما انت جهزتي للمعركة؟
2: يعني الناس يعلمون يدرسون من سبهم التنمر، لا فاطمة عندها حلول على طول، دورة كاراتيه دفاع النفس.
1: يا ساتر، والله شغلك عدل والله.
2: اي والله خلاص ابغى اضمن، والحمد لله الحمد لله الحمد لله جد. وهو تعرض لموقف مره كان صعب في المدرسه، ويعني لو ما عنده هالمهاره كان ما قدر يدافع عنه
1: ما شاء الله وفرشهم.
2: اي والله. طيب هو ولدي قلت لك اجتماعي ومسالم وكل شيء، بس انك انت ما تضمن البيئه نفسها المدرسه نفسها. للاسف في يوم من الايام جاني وكانت رقبته محمره.
1: افا.
2: اي والله. فلان ايش في ايش صار؟ قال واحد من زملائي، طبعا ولدي بسم الله عليه نحيف رشيق مره. اي فيقول واحد من زملائي بسم الله عليه الولد عريض ومسكين وكذا، يقول على غفله، تعرف الالعاب البلاي ستيشن والاشياء هذه مأثره فيهم.
1: اي
2: الجيل هذا مره مأثره. فكان المعلم مو موجود وكان تعرف الاولاد يلعبون وكذا، يقولوا انا غافل كذا، مسكني من ورا وخنقني بيده.
1: يا ساتر.
2: اي فيقول احاول اصيح، يقول انا اختنقت صدق، وهو مسوي فيها مزحه يعني تعرف مزح الاولاد.
1: يا الله.
2: فيقول زملائي بس يضحكون ويناظرون، تعرف اطفال بالابتدائي ما يدرون. يقول يعني يقول قمت انا ما بكيت اني قدرت اعض يده، عرف؟ اي لين فكه، يقول لو ما سويت هالحركه كان خنقني، كان مطمح درعني.
1: يا ساتر يا ساتر، ايش

0: لا ما حد داري عنهم يعني تخينهم في الفصل يلعبون ما كانت في رقابة.
1: يا ساتر يعني. يا ساتر واحد أيه. واحد اخنق يقول لي قاعد لك خلت انا جفا طيب
0: يعني
1: ايه
0: لو ما دافع عن نفسه يعني لا اخ ولا شيء
1: لا ب... لا لا بس كفو والله كفو عليه تصرف
0: أيه
1: واحسنتي انت برضو تصرف
0: لما... اي لما نادوا الاباء وكذا نعم. وجاء رجلي وجاء ابو الولد وكذا ايش سوى الاداره اعتبر من زميلك خلاص انتهينا اعتبار انتهينا طيب اوكي حلوا المشكله انتوا بس اعتبار ما ينفع بيرجع بيسويها مره ثانيه وثالثه عاد ايش سوى رجلي
1: والله شوفي لانه شوفي دائما التصرف بين لو يعني شوفي دائما بين خصوصا الاولاد ترى يتعاملون على اساس انهم رجال فهمتي يقولون لهم يلا خلاص وعد الحردين وخلاص يستسمح من بعض ما في الامور طيب ما تتكرر
0: لا بس يعني لا تكتفون بالاعتذار انتم كمدرسه لازم تراقبونهم هذا الولد ليش سوى هذا التصرف لازم تتفاهمون مع ابوه لازم تسوون اي شيء طبعا الرجل لما شاف الموقف كذا انه سهالات وبروده هذا ما ينفع لهم مسك الولد على جنب واعطى ديك التهديده
1: اي لازم معليش تعرف اللي لازم تمسك على جنب تقول اي ويل فايند يو
0: انا ترى ما عند اخوان بس ابوه موجود
1: كفو كفو
0: الى يومكم بالشكر صديقه صار بالمرحله الثانويه صديقه الى الان
1: ما شاء الله تبارك اي ما بعد العدل محبه سبحان الله ترى دائما تيجي المواقف هذه تصنع صداقات عظيمه الله يعطيك العافيه فاطمه اتمنى لك يوم جميل ان شاء الله ودرب السلامه للدوام يا رب هلا ومرحبا طيب يعني احيانا بعض المواقف اللي زي كذا انت تحتار فيها صراحه ما تدري لكن الافضل التوجيه الاستعداد يكون متاهب ابنك للمرحله المدرسيه ايش فيها ايش متوقع ناهيك انه لازم يكون هناك مراقبه تامه لوضع ابنك تسال شلون تسال الابن وتعوده انه حتى لو يعترف ما تعاتبه ولا تزعل عليه خله زي صديقك زي خويك اسأله تسولف معه اسال في المدرسه هل تعرض لمشاكل ما الى ذلك كل التفاصيل هذه يعني يناهيك يعني عن بعض التصرفات الأبوية يعني عرفت اللي واحد ضرب ولدي وبعدين قالوا له اسمعني زين أنا لو لقيتك يوما ما تأذي ولدي أخلي زي الكابوس طيب يا الله يا أخي والله ذكرت ذكريات بس بقول إن شاء الله بعد هالفاصل عموما ما يصح للصحيح دائما خلوكم على وضع النقاء والواحد أخلاقه وسموه وأيضا رقية في التعامل مع الناس هو اللي يكون السمت السائد بينه وبين فئات المجتمع سواء الكبار ولا الصغار أهم شيء أهم شيء أهم شيء لا تكون من الناس الردية ولا يقولون عنك ردي أوكي

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه. حياكم الله في موضوع اليوم. اذكركم بنفسي فهد الغامدي، واذكركم ايضا بموضوع اليوم. موضوع اليوم نتكلم، هل تكون انت عزيزي الاب وعزيزتي الام، هل انتم كنتوا يعني تكونون ضليعين في مشاكل ابنائكم في المدرسه، اذا تعرضوا لتنمر، اذا كانوا هم متنمرين، اذا كان هناك مشكله في المدرسه، ولا تهيئونهم من البيت؟ اسمعني، في شيء راح اعلم مديرك، في شيء اعلم معلمك، لا تسكت على طول، لا تتخلي، لو في شيء صار معك علمنا، حاول تتصرف معه مثلا دفاع عن النفس، شغلات معينه. وشلون توجه ابنك في هذه الحاله؟ هل انت فعلا تتدخل تدخل فعلي ومباشر، ولا تخليه مهيئ وانه يكون يذهب الى المدرسه؟ طبعا هي مدرسه في الاول والاخير يا جماعه، يعني احنا ما نتكلم عن حلبة ولا نتكلم عن معركة، لا لا، المدارس جدا ترى يعني بيئة جميلة ورائعة، ونادر ما يكون هناك، في طبيعي في المتنمر، في المتذمر، في أصحاب المشاكل موجودين، بس برضو في قانون، في نظام يقمع مثل هؤلاء الطلبة. مو بس كذا، يخليهم برضو حتى أنه يبطلون من هذه الشغلة، يكون متنمر وشو يعتدل أمره، وترى في أمور كذا بس هي تحتاج متابعة ومسائل. طيب هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل أنت يا الأب اللي تسمعني الآن، هل مرة زمان في الزمن الجميل جاك وقالوا لك الوعد صرفه، الوعد فوق طلعه، ها الوعد عنده بقالة الحلواني في ولا ما صار الشيء ذا ولا ما صار؟ علموني وشاركوني على 011-40-53 ومعنا علي.
1: يا مرحبا يا فهد.
0: هلا وسهلا، يلا حيا
1: يا اخي، من زمان عنك والله.
0: شنو هذا علي؟ ورب الكعبة تتغلى علينا؟
1: لا والله ما تغلى عليك. لا والله،
0: شنو هذا علي؟ ايش الغيبة؟
1: والله العظيم أنا قلت كذا عشان توحشني كثير كثير، وبعدين أرجع أكلمكم من جديد.
0: لا لا، يتغلى علينا. شوف إحنا شفناك غبت، قلنا حاشتك
1: عشان محبسك زايدة، وبعدين أرجع لك مرة ثانية.
0: الله الله، أنت كذا من النوع اللي أنت تشوق الواحد، ها؟
1: أيوة
0: مسكين الله، نظامك
1: ترى
0: ترى انتبه، هذا نظام تغلي اللي هو يشوق ولا يذوق، انتبه.
1: لا لا، ثاني مرة ما راح أطول عليه.
0: اي زين زين،
1: وتحية البدرية ولك يا فهد وعبد العزيز.
0: حياك الله يا علي، شو اخبارك، شو مسوي؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: ها علي، وش صار معك في الموضوع ده، وش رايك؟ يلا علمني.
1: والله يا فهد الحمد لله، ترى بيئة المدرسة لما تدخلها فيها أشكال وألوان الناس.
0: أيوة.
1: لكن الحمد لله يعني إنك تنسجم معهم وينسجمون معك، تدخل كذا في أجواء يعني معهم مختلفة.
0: أيوة. طيب هذا ما نختلف. أوكي، لكن هل تعرضت للتنمر يا علي؟
1: لا الحمد لله.
0: هل قالوا لك تعال؟
1: يعني أيوة فهمت.
0: هل قالوا لك مرة أطلع تعال الوعد الصرفة، الوعد في الفسحة، الوعد في بعد صلاة الظهر؟
1: لا لا لا لا، هم مرة أحد الشباب أعطاني مقلب تمام؟
0: أيوة.
1: فالشاهد في الموضوع بعد أنه حاب يدخلني في جو يعني رعب وكذا، وأنا كنت أفكر قلت أنا ما سويت يا جماعة شيء. بعدين بعد ما طلعنا من المدرسة اللي هو يقول لي ترى كنت تمزح معاك أنا في البداية.
0: يا حبيبي علي، والله كنت مسالم، كنت شكلك من الطلاب اللطيفين الهادين في المدرسة، ولا؟
1: والله الحمد لله، وأحب يعني إن فيهم أحد المعلمين حتى والله كثيرين الحمد لله، بهذا إنهم دائما يستدعون إني أطلع في احتفالات اليوم الوطني.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: يعني
0: ما شاء الله عليك علي، ما شاء الله. إيه نقول لك كنت طالب مثالي، هادي، لطيف، وكما عهدناك لطيف حتى في إذاعة الرياض، وكم متصل.
1: الله يسعدك يا فهد، والله على راسك.
0: اسلم راسك يا حبيبي، اتمنى لك يوم جميل، وشكرا على مشاركة، ولا تحرمنا
1: والله،
0: لا تحرمنا صوتك الطيب يا علي، تتغلى علينا والله.
1: انا اللي اسعد والله بالتواصل مع فهد
0: يا حبيبي، يا حبيبي تنور وتشرف، يا مرحبا. طيب معانا اتصال، نقول هلا بالسمي.
2: لا أهلين يا حبيبنا فهد، صباحك صباح الجمال وصباح مملكتنا الحبيبة الجميلة المتدفقة بالحب على جميع البشر.
0: الله الله الله الله الله،
2: صباحك صباح العصافير أخوي فهد.
0: حلاوة حلاوة، أهلا أهلا وسهلا بفهد، حياك ربي.
2: والله حبيبي قلبي كيف حالك؟ والله برنامجك كل يوم واختياراتكم يعني تلامس المشاعر وتلامس القلوب.
0: يا سلام، يا
2: يعني
0: سلام.
2: اليوم أسمع التنمر على الأطفال في المدارس واجهها وكذا، يعني التنمر يحصل كثير، لا يقول لك الواحد ما يحصل، يحصل.
0: فهد عندك أبناء صح؟
2: عندي الحمد لله.
0: طيب تعرضوا لمشاكل، تعرضوا تنمر، هل تتدخل ولا أنت تجهزهم في البيت تقول والله اسمعوا يا عيالي الوضع كذا كذا، الواحد يا يشتكي مديره ولا عاد ياخذ حق بيده، وش رايك؟
2: لا لا لا، ياخذ حق بيده صعبه، لكن يواجه مشاكل، ما شاء الله يعني مملكتنا الحبيبه فيها مدارس راقيه جدا، يعني فيها مدراء ومشرفين متعلمين ويحضرون الاطفال ويجيبون ولي الامر عندهم يقولون صار كذا كذا كذا ويحلون المشاكل وديه، يعني تحصل على كلامك على كلام الاخوه اللي سابقين يسبقونا.
0: يا سلام،
2: في ناس يعني يقول يلا اطلع برا وبعدين يلا يقولوا عن كذا.
0: أيوة.
2: بس ما بس في احتواء كبير من المدرسه واحتواء من حتى الاباء، يعني عندهم طبخهم، يعني الحمد لله الحمد لله حنا زرعت فينا مملكتنا الحبيبه وحكامنا اللي الله يطول في اعمارهم، زرعوا فينا الحب والتسامح وزرعوا فينا في كل شيء، وديننا ديننا سبحان الله العظيم تعاملنا ويحثنا على اننا نتعامل بالتسامح واللطف مع الناس ومع كل شيء، حتى يا اخي حتى التعامل مع الحيوان لازم يكون بلو
0: الله،
2: فما بالك الانسان.
0: فعلا والله فعلا. طيب
2: اشكرك على الكلمات اللي تلامس المشاعر يا اخي.
0: يطول لي عمرك يا فهد، ولا خلا ولا عدم، وشكرا والله على المشاركه الطيبه. ويعني فعلا الواحد يعني دائما لما ينظر لهذه المواضيع فعلا ترى قضيه الاحتواء المشكله واحتواء الموقف ترى أهم من التصرف، والله العظيم يا جماعة ترى دائما دائما يا أخي في المدرسة لا يعني معلش لا أحد يمارس البلطجة، لا أحد والله معلش عذرا على الكلمة اللي ممكن أقولها، لكن لا أحد يفهم أبنائنا والله خذ حقك بيدك، خذ حقك مدري إيش، خذ لا لا لا لا، الدنيا ما هي فوضى يا جماعة، فيه مدير فيه وكيل يعقد مجلس يجيب ولي أمر الطالب المعتدي والمعتدى عليه ويبدأ يحلون الموضوع، ما نحل الموضوع الولد بدأ يتمادى، انذار أول ثاني بعدها يفصل من المدرسة أو يتصرف بنقلة من مدرسة أخرى أو فرع ثاني للمدرسة، عموما في أكثر من طريقة لحل المشكلة، أبدا إحنا في زمن الغاب ولا في لا لا لا، فينا قانون في نظام في حقوق والناس الحمد لله الدنيا لسه فيها خير. طبيعي يجيك واحد يشذ عن القاعدة اثنين ثلاثة يعني ترجع حتى النظام ما ينفع مع هذا، تقول وش هذا علة ذا، لكن ما يصح إلا صحيح في الأول وفي الأخير، ولا لا يا شباب إيه هذا الكلام، الله يحكيكم الله يكم الله يكم طلعنا يلا ما علي سق الله ذيك الأيام، فاصل غناي وراجي لكم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، مع بداية كل مرحلة دراسية جديدة يعني لا يواجه الطالب فقط مناهج مختلفة ومتطلبات أكبر، بل أيضا يمر بتغييرات اجتماعية ونفسية مهمة، خصوصا عندما ينتقل إلى فصل جديد أو مجموعة طلاب مختلفة التي اعتاد يعني عليها لسنوات. يعني هذه التغييرات مستمعينا قد يكون أو تكون فرصة لتكوين صداقات جديدة وبناء شخصية أكثر استقلالية، لكن قد يسبب لدى بعض الطلاب شعور بالقلق أو صعوبة في التكيف. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ صالح بن حسن العموش، المستشار الأسري والتربوي. حياك الله وبياك أستاذ صالح.
1: حياك الله أستاذ فهد، وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين، حياكم الله.
0: الله يبقيك طول عمرك، نورتنا وشرفتنا أستاذ صالح في برنامج صباح المملكة.
1: نور نورك، الله يحفظك ويبارك
0: فيك. يبارك فيك إن شاء الله. بداية أستاذ صالح، عند انتقال الطالب من الابتدائي المتوسط أو من المتوسط إلى المرحلة الثانوية، وش أبرز التحديات النفسية والاجتماعية اللي ممكن أستاذ صالح أن يواجهها بسبب تغير البيئة الدراسية، الزملاء سواء كان من مدرسة أو من فصل وما إلى ذلك؟
1: نعم، بلا شك يعني انتقال الطالب من المرحلة المتوسطة أو حتى المرحلة المتوسطة للثانوية والثانوية إلى الجامعة أو أي مرحلة من المراحل للدراسة، يمر الطالب بتغيرات كثيرة، يعني خاصة يعني مرحلة المتوسط سبحان الله سريع النمو، تذبذب في الأفكار، تذبذب في المشاعر، تذبذب في الحالة النفسية، عدم الاستقرار، عدم الفهم، الخوف، الهلع، الإنسان عدو ما يجهل. فالطالب بلا شك يعني من مرحلة متوسطة بعمر تقريبا 12 سنة ثم ينتقل إلى مرحلة مثلا الجامعية أو ثانوية مثلا عمر البلوغ والنضج، بلا شك أولا من ناحية نفسية يعني تغيرات، يعني أنا أعتبر هذه المرحلة مرحلة يعني ما يسمى مثلا الريشة في مهب الريح، يعني يوم فوق يوم تحت، يوم مبسوط يوم زعلان، لتركيبة هذا الطالب في هذه المرحلة بالذات. الأمر الآخر ناحية اجتماعية، يعني كان صغير وكان مرحلة متوسطة اسمها، الآن انتقل لمرحلة ثانوية أكبر، يواجه طلاب أكبر، يواجه تعامل مع خلينا نقول مراهقين أكبر، أيضا المناهج أكثر، أيضا معلمين يختلفون، هذا تؤثر على قضية الطالب في هذه المرحلة. أيضا قضية البلوغ، يعني اليوم أنا في الطابور وأتكلم مع بعض الشباب، قلت شوف الآن هذا أمس ما كان يعني على أي أثار البلوغ، الآن الشعر ما شاء الله واضح، الآن كبير يبدأ يخجل على شكله، يخجل على جسمه، يخجل على مثلا وزنه، على نحفة، على أمور أخرى قد يعني تواجه الطالب. إذن الطالب انتقاله من مرحلة لمرحلة بأمور نفسية وأيضا اجتماعية وأيضا صحية وأيضا ما يقابله من مناهج وشيء جديد عليه. دائما نقول قاعدة، يعني الإنسان عدو ما يجهل يسبب أو يجهل يسبب له القلق والخوف من انتقال من مرحلة إلى مرحلة.
0: طيب أستاذ صالح، بعض الطلاب يعني يرتبطون بشكل كبير جدا بأصدقائهم في المراحل السابقة، طيب كيف ممكن للأسرة والمدرسة مساعدتهم على تقبل فكرة الانتقال إلى فصل أو مجموعة جديدة؟ بعض يعني لاحظت في بعض الأحيان بعض الآباء أو الأمهات يعانون معاناة شديدة جدا في المنزل بس بشرح فكرة أنه مجرد بينتقل من مدرسة إلى مدرسة أو بينتقل من مدينة إلى مدينة، فيصلون في مرحلة يعني بناء وتمهيد ويا ساتر من الحوار والنقاش اللي يصير مع الطالب حتى يتقبل هذه الفكرة، شلون الطريقة الصحيحة؟
1: نعم والله أنا أتكلم معك بكل صراحة بعدة طرق، يعني من أهمها تهيئة الطالب. تهيئة الطالب ليس بالضغط عليه وانتبه وترى مدرسة ولا تزعل ولا تضيق ولا كذا، لا، تهيئته أنا مثلا هذه المدرسة كذا، ممكن أعرف بعض، أزور المدرسة بالطالب، يحضر الطالب إلى يشوف المدير، يشوف الوكيل، يشوف المرشد الطلابي، ممكن يشوف فصله، يتهيئ نفسيا. يعني للأسف بعضهم مباشرة يعني بكرة دراسة يلا خذ شنطة ونزله، يعني أنا أصدمك من بعض أولياء الأمور ينزل الطالب بغير مدرسته، وش رأيك يعني هذا وحصل؟ يعني بدل ما ينزل في المدرسة اللي مثلا المدرسة مثلا نقول حطين ينزل مثلا في حرين مثلا، هذه كارثة، لأن ولي الأمر ما يعرف حتى موقع المدرسة، هذه كارثة. إذا تهيئة الطالب لا يمنع من زيارة المدرسة، لا يمنع أني أنا كولي أمر أني أنزل مع الطالب، أهيئة، أعرفه بالمدير، أعرفه بالمعلمين، أعرفه بمرشد الطلابي. أيضا ممكن لو خلنا نقول مدرسة مغلقة في الإجازة ممكن أمر مدرسة أقول هذه مدرستك، ما شاء الله مبناها جميل، عندها مواقف قريبة من البيت، كل هذه الأشياء البسيطة اللي في نظر ولي الأمر ونظر الطالب ترى هذه تهيئة. أيضا ممكن أشجع أقول ترى أنت للتحفيز، أنت الآن انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، من مدينة إلى مدينة، من مدينة أصغر مدينة أكبر، من مثلا انتقلت مثلا من مدينة محافظة صغيرة إلى منطقة الرياض أو إلى مدينة الرياض، بحيث أني أنا أبين لك أنك الآن فكرك اختلف، بتخالط ناس مختلفين، ناس أشجع لهذا الأمر. ثانيا وأهم شيء، بعض الصداقات اللي اكتسبها سواء في المدرسة أو في المحافظة اللي كان فيها سابقة لا يعني معناته نقطع العلاقة بهم، لا أتواصل معهم، يكون تواصل، الحمد لله الجولات الآن موجودة، الصداقات موجودة، ممكن يشاورهم، ممكن يشيرهم بعض الأمر، هذه برمتها يعني تهيئة للطالب، يعني بحيث أنه يتقبل الانتقال من مدرسة إلى مدرسة، وأيضا يتقبل الانتقال من مدينة إلى مدينة أو من محافظة إلى محافظة.
0: طيب وش رأيك أستاذ صالح في تغيير الفصول وتوزيع الطلاب من جديد اللي بعض الأحيان المدارس يسوونه؟ هل تشوف أنه يعني يسهم في تنمية مهارات جديدة اجتماعية وبناء شخصية من جديد للطالب، بحيث أنه يتطور في شخصيته، يتطور في شخصيته في تعامله مع الأشخاص الجدد، ولا تشوف أنه ممكن يؤثر سلب على الطلاب؟
1: والله شوف هذه قضية مهمة جدا. للأسف أصبحنا نتعامل مع أبنائنا بعاطفية كبيرة. أيوة. يجي الطالب أو الطالبة للأم أو للأب والله ما أروح المدرسة، ليه يا ولد، ليه يا بنت، والله أنا نقروني صديقتي فلانة في المكان الفلاني فصل فلاني أو صديقي في المكان الفلاني، ثم تبدأ معركة. طبعا الأسبوع الأول ماضي والآن الأسبوع الثاني، إلى الآن قبل ما أدخل معك في اللقاء عندي طالب يبغى ينقل من فصل لفصل.
0: لا إله إلا الله.
1: ليش يا ولدي؟ قال والله أنا مرتحت أبغى زميلي فلان. أغلبنا اليوم للأسف يسعى خلف العاطفة لا المصلحة. أنا أذكر قبل 30 سنة، بعد نكبر عمرنا شوي، ها 30 سنة طالب أنا اجتهدت مني أنا بحكم أني في المدرسة وأحببت أنه يدرسه فلان من المعلمين، قلت خلاص بنقلك بكرة ونقلته فعلا. اليوم الثاني ولي أمره جاني زعلان، قال ليش تنقله؟ قلت يا أخي معلم أفضل، الفصل أفضل. قال لا، أنت اليوم عنده بكرة ما حد عنده. لازم نربي أبنائنا على كيف نتعامل مع هذه الوضعية، العاطفة التي تقود الآباء والأمهات اليوم نقل الفصل عشان فلان عشان فلان، وإن كانت يعني إيجابية عشان يرتاح ويستقر، لكن أحيانا ليست هي الأساس، قد يكون سبب اللعب، العبث، عدم الاهتمام، الانشغال، أيضا عدم المذاكرة، أيضا الانشغال بالأمور الجانبية. فأنا أقول المدرسة هي نفسها، الفصل نفسها، المنهج نفسه، المدير نفسه، والحمد لله يعني كمنزل واحد سواء في الغرفة اللي فوق ولا الغرفة اللي تحت ما تفرق مع الطالب كثيرا.
0: فعلا والله يا كم تنقلنا احنا ايام المدرسة زمان، يعني اتذكر مروا علي كل، يعني اتذكر كل دفعتي مرينا مع بعض بكل المراحل، يعني دفعتي حرفيا هذا فصل اول، اول مدري اول واحد اول اثنين، نفسنا نفس، بس تختلف الكراسي والمقاعد وما اثرت فينا. اي نعم نشتاق لاصدقائنا اللي بدينا معاهم مع بعض، لكن سبحان الله فعلا كان يكون عندنا علاقات جديده، صداقات، صارت المرحله كلها على قلب واحد، يعني صار الكل يعرف بعضه، مو بس فصل خلاص كذا منزوي على نفسه وخلاص هم يعرفون بعضهم كطلاب، لا صار الكل يعرف اللي في أول أول أول ثاني أول ثاني، كلهم يعرفون بعضه كأنهم أسرة واحدة. طيب أستاذ صالح، طيب وش العلامات اللي يعني أنا كمعلم أو أنا كوالد أو كوالدة، وش العلامات اللي ممكن تشير أن الطالب يواجه صعوبة حقيقية في التأقلم مع الفصل الجديد؟ يعني متى يكون من الضروري التدخل التربوي أو النفسي لدعم هذه الحالة؟
1: والله شوف أنا هي علامات كثيرة قد تختلف من طالب لطالب، لكن نذكر المجمل منها. أولا عدم الذهاب وعدم الرغبة الذهاب المدرسة، يرفض، صحي الصباح ما أبغى أروح، في الليل ما أبغى أروح، هذا مؤشر خطير، قد يكون المدرسة، قد يكون الطالب، قد يكون معلم، قد يكون في مشكلة، لابد ما نهملها. رفض الذهاب المدرسة هذه قضية لابد أن يدرس حالة الطالب. ثانيا قضية البكاء، قد يكون الطالب صغير يعني يبكي أو يدمع أو ما يقدر يعبر فيبكي، معناته في مشكلة، في مشكلة عندي هنا. أيضا القلق وعدم النوم، يعني مثلا تجي الساعة 10 تدخل على الباب ما نام، الساعة 11 ما نام، هذا معناته أنه قلق ومعناته بي سيواجه بكرة أمر خطير. لذلك أذهب النوم عنه والراحة والاستقرار. أيضا عدم مثلا الأكل الجيد أو الغذاء، يعني ما يأكل يجي من المدفأ يروح على طول غرفته، معناته عنده مشكلة. هذه من أبرز النقاط. أيضا الانعزال، أيضا ممكن العكس تماما، يعني ممكن ما ينعزل لكن يرفع صوته، تكلم على أبوه، تكلم على أمه، أنتم تقدرون، أنتم ما تحرموني، أنتم كذا، أنتم بس اللي كيف جبتونا على الدنيا، أنتم بس مهمليني، أنتم ما تراعون خاطري. معنات هذه المؤشرات لابد أن يفهمها ولي الأمر، خاصة الأب أو الأم، ثم بعد ذلك يتفقون على علاجها مع التواصل مع الموجه الطلابي أو معلم المدرسة أو الوكيل أو المدير اللي وضع خطة علاجية لهذا الطالب.
0: جميل جميل جدا. ختاما أستاذ صالح، ودنا بكلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء بخصوص هذا الشأن.
1: والله أنا أقول من ألذ وأفضل مراحل العمر كلها والله مراحل الدراسة، ستمر سريعا، ويجب أن نعطي الطلاب فرصة ونعطيهم مجال ومهارات في خلال هذه الأيام. أنا سأتفهد، أنا متأكد أنك لو رجعت إلى مقاعد الدراسة المتوسط الثانوي كنت مذيع، وكنت تمسك الإذاعة، وكنت أنت اللي تبادل، وكنت تحضر. والله فعلا. أنا ما أعرف شخصية، لكن لو رجعنا إلى تاريخ سابق سنجد أن هذه موجودة
0: فعلا فعلا.
1: دليل. فأنا أنصح الآباء والمعلمين وكل من يسمعني، ما يهمني النتيجة، والله ما يهمني شهادة 100% وإن كانت ممتازة، لكن يهمني ما هي المهارة التي اكتسبها الطالب.
0: الله الله الله.
1: والله ما هي المهارة التي اكتسبها الطالب؟ إلقاء، والشخصية، تخطيط، تنظيم، قيادة، هي اللي تمشي معي. شهادة والله في الملف ما حد يشوفها ولا حد يدري عنها.
0: والله صادق، والله فعلا بناء الشخصية والمهارات هي أهم شيء صراحة قد ينمو في الطالب، إذا ما وجدها الأب مشكلة معناتها والله.
1: نعم، غرسة من الآباء وغرسة من المعلمين، والله هي التي تبقى مع الطالب وهي التي تمضي معه، وبالعكس يميز ويمسك مناصب بسبب أنه اكتسب هذه المهارات.
0: نعم جميل جدا. الله يعطيك العافية أستاذ صالح بن حسن العموش، مستشار الأسري والتربوي، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
1: شكرا لك أستاذ فهد، وشكرا لأخوان المستمعين والمستمعات.
0: في أمان الله. يا الله ذكريات، يوم قال لو رجعنا بالزمن أيام المدرسة. يا الله يا جماعة، ترى فعلا، ترى والله فعلا، يعني أتذكر حرفيا كلامه صحيح، كنت كابتن الفريق كرة القدم، كنت كابتن منتخب المدرسة، كنت في الإذاعة المدرسية كمقدم الإذاعة وأحيانا مشارك في الفقرات، كنت في القاء والتعبير والإثراء والشعر والنثر، كنت في المسرح. فيعني أيام المدرسة كانت من أجمل أيام العمر. يا ساتر، يعني ما هو اللي كذا بس خلاص كنت منطوي ومنزوي، لا لا لا لا، مشارك في كل الفعاليات ومشاغب وشاطر. فليه؟ لأنه ما هو مني أنا، هذا أول شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل اثنين ربوني وأسهموا على تقوية شخصيتي. الوالد كان دائما بنفسه يقول، كان يجي المدرسة خلوه يشارك في المسابقات الشعرية، خلوه يشارك في هذا، كان حريص على أنه يكتسب، أن يكتسب المهارات أكثر من التعليم. التعليم هذا مفروغ منه، كان عنده في البيت. يعني الوالد والوالدة كانوا مدرسة ثانية أصلا، بالشرح بالتفاصيل بالأسئلة، كان يسوي الاختبارات في البيت عشان المدرسة فعلا. يعني أنا كنت أخذ الزبدة في المدرسة، بس التعليم الأساسي كنت أتعلمه في البيت والله. فكان دائما ما يحرصون على إنشاء المهارات فيني كطالب، من قوة شخصية، من ثقة، من مواجهة جمهور، من من من من ما إلى ذلك. فسبحان الله فعلا قال أستاذ صالح معلومة مهمة جدا، ابنك أو ابنتك، اسمعوني جيدا أيها الوالدان، رجاء نموا المهارات الاجتماعية، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي والمواجهات، اجعلوهم يختلطون بالناس في المشاركات المدرسية، في المحافل العلمية والثقافية، لا تخلونهم أبدا فقط أن يحصل على الدرجات، ويا ويلي وإياني وياك تنقص درجة، ترى ما بتسوي أي شيء إلا بس تعطيه بالترهيب وتخوفه من المدرسة بهذه الطريقة. نصيحة نصيحة نصيحة، موضوع مهم وما يتحمل أبدا أنك تتجاهله. والله يوفقنا وياكم في حياتنا إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للطلاب والطالبات اللي يسمعون الآن أو الوالدين. فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: جدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة،
4: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا مستمعينا، من فكره بسيطه ولدت من احتياج يومي الى منتج وصل الى السوق وحمل بصمه ابتكار سعوديه. طبعا ضيفنا اليوم ما توقف عند مرحله الاختراع او الحصول على الجوائز وبراءات الاختراع، لا لا لا، خاض رحله مختلفه بدات بالفكره مرورا بالتصنيع والتسويق وصولا إلى المنتج الذي أصبح متاح للمستهلك. طبعا اليوم نتحدث مع مخترع ورائد أعمال، صاحب تجربة مناديل الأسنان، لنتعرف على رحلته في تحويل الابتكار من مجرد فكرة إلى منتج حقيقي على أرض الواقع. فخلونا نرحب بالأستاذ حمد بن علي اليامي، مخترع ورائد أعمال. حياك الله وبياك أستاذ حمد.
1: حياك الله، صباح الخير، الله يسعد صباحكم جميعا ان شاء الله.
0: الله يصبحك برضا والنعيم، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكه.
1: تسلم، حياك الله، الله يعطيك العافيه.
0: الله يطول لي عمرك ويعافيك ان شاء الله. بدايه استاذ حمد، فكره مناديل الاسنان يعني تبدو بسيطه لكنها تعالج احتياج واضح، كيف ولدت هالفكره معك استاذ حمد؟ وايضا يعني وش الموقف او المشكله اللي قادتك الى هذه الفكره؟
1: طبعا فكرة مناديل الأسنان بدأت عندي من ملاحظة احتياج بسيط نواجهه كل يوم. الإنسان يأكل في المطعم، يشرب القهوة، يأكل في الطائرة أو السيارة أو العمل، وأحيانا يحتاج ينظف أسنانه لكن ما عنده فرشاة ومعجون وماء. قلت لماذا ما يكون هناك وسيلة صغيرة وسهلة يحملها الشخص في جيبه ويستخدمها عند الحاجة؟ ومن هنا بدأت فكرة مناديل الأسنان. الفكرة في ظاهرها بسيطة لكن بالنسبة لي هذا درس مهم جدا في الاختراع. ليس شرط أن يكون الاختراع معقد حتى يكون مهم، أحيانا أفضل الابتكارات تبدأ بمشكلة بسيطة يعيشها ملايين الناس. وهذا الشيء دائما أقول للشباب، يعني لا تبدأ بسؤال وش الشيء الغريب اللي أقدر أخترعه، ابدأ بسؤال وش المشكلة الموجودة حولي وكيف أقدر أحلها بطريقة أسهل.
0: يا سلام يا سلام، فعلا كل ما بسطنا الأمور كل ما صار لها القبول أكثر واستخدامها بشكل يكون الشخص حريص عليها فعلا. طيب أستاذ حمد، يعني كثير من المخترعين ينجحون في ابتكار الفكرة لكن عندهم مشكلة أنهم يتوقفون عند هذه المرحلة اللي هي ما أصعب، خلنا نقول خطوة واجهتك في رحلة تحويل الاختراع إلى منتج يباع في الأسواق.
1: يعني من الصعوبات اللي مرت بالنسبة لي اكتشفت ان الاختراع نفسه قد يكون اسهل من تحويله الى منتج تجاري، لانك عندما تكون مخترعا تركيزك يكون على الفكرة والحل، لكن عندما تريد دخول السوق تبدأ رحلة ثانية تماما. التصنيع، التكلفة، التغليف، الجودة، الأنظمة، التسويق، التوزيع، اقناع الشركات واقناع المستهلك ان يجرب شيء جديد. وهنا توجد فجوة، يعني منها كثير يعاني منها كثير من المخترعين. ممكن يكون عند الشخص اختراع ممتاز وبراءة اختراع وجوائز عالمية لكن يسأل نفسه بعدها، طيب الآن وين أروح، وين يصنع، من وين أبدأ، كيف أصل إلى السوق. أنا مررت بهذه التجارب، لذلك أرى أن نجاح منظومة الابتكار لا ينبغي أن يقاس فقط ببراءة الاختراع أو الجوائز. كم اختراع تحول الى منتج وكم منتج استطاع الاستمرار في السوق.
0: الله يعني. الله جميل. طيب لما طرحت المنتج للمستهلك لاول مره استاذ حمد، كيف كانت ردود الفعل؟ يعني هل اكتشفت احتياجات او ملاحظات لم تكن في الحسبان اثناء مرحله التطوير، ولا لقيت انه فعلا هالمنتج جاء متلائم ومتوافق جدا مع احتياجات المستهلك؟
1: طبعا اهم شيء تعلمته عندما وصل منتج المستهلك ان السوق يعلمك أشياء لا يستطيع المكتب أو المختبر أن يعلمك إياها. أيوة. حتى الجامعة ما تعلمك إياها
0: فعلا.
1: أنت كم

0: مسألة قد تعيش مع فكرتك فترة طويلة وتعتقد أنك تعرف كل شيء عنها، لكن أول ما يستخدم المستهلك تبدأ تسمع أسئلة وملاحظات وتكشف استخدامات واحتياجات ربما لا تفكر فيها من البداية. هنا تعلمت أن المخترع لا ينبغي أن يتعلم بالنسخة الأولى من اختراعه ويقول هذا اختراعي ولا غير إلا هذا الاختراع. بالعكس، المستهلك شريك في تطوير إيش؟ المنتج. وأحيانا ملاحظة بسيطة من عميل ممكن تكون أهم من شهور بالتفكير. يعني أذكر لك مرة كنا مشاركين مع رئاسة الحرمين في فكرة، أنا داخل مشارك في فكرة، أول ما صرنا نلف مع المسؤولين جزاهم الله خير زين، وصاروا يقولون في مشكلة هنا ويبغى لها حل، تخيل طلعنا من أفكار جديدة وأفكار جديدة غير اللي كنا جايين مشاركين فيها.
1: سبحان الله.
0: اليوم أول ما تكون قريب من المستهلك أو من المسؤول تكتشف إن فيه أفكار ثانية ممكن أن تطورها وتنزل للسوق.
1: يا سلام، والله فعلا، لأنه فعلا التجربة والمستهلك يعني كل واحدة طريقته ونظرته منظورها الخاص لهذا الاختراع لهذا الابتكار أو لهذا المنتج. ففعلا دائما حتى دائما لو تلاحظ الشركات وكل ما أي مخترع أو أي شخص نزل منتج له في السوق لازم يهتم بموضوع المراجعات المراجعات المراجعات المراجعات هذه لأن فعلا تبني في تطوير هذا المنتج. طيب السؤال أستاذ حمد، كيف هي آلية عمل هذا المنتج؟ كيف طريقة الاستخدام؟
0: استخدام ايش؟ المناديل؟
1: نعم
0: طبعا، هذه المناديل
1: لما نقول مناديل اسنان شلون طريقه استخدامها عشان تجي بس الصوره تتضح للمستمع الان؟
0: طبعا مناديل اسنان هذه تلفها على اصبعك تنظف فيها اسنانك وتكون زي ما تقول رطبه وموجود فيها الفلورايد فتنظف فيها اسنانك. مثل ما قلت اذا كان ريحه فمك مو زينه او كنت مدخن مثلا تستخدمها بالطريقة هذه، تلفها بس على أصبعك وتنظف فيها أسنانك من داخل ومن برا،
1: وما تحتاج لا موية ولا شيء.
0: لا لا لا، معطرة هي جاهزة.
1: ما شاء الله تبارك الله، والله والله رائع جدا، هذا يوفر علي العناء خصوصا دائما ما نحتاجها في رحلات السفر الطويلة بالطائرة، نحتاجها أحيانا في ساعات الانتظار الطويلة في عمل ما، في مشروع، في ساعات عمل طويلة، يحتاج الواحد هذه الأمور يعني ريفريش، انتعاش النفس، انتعاش الأمور ما إلى ذلك. طيب والله رائع جدا أستاذ حمد. طيب من خلال تجربتك أستاذ حمد، وش الفرق بين خلينا نقول، أنا ودي أتكلم على هذه النقطة بالذات لأن فعلا أحسها هي محور الحديث، أنه عقلية المخترع وعقلية رائد الأعمال، ومتى خلنا نقول يعني أنه أدركت أن النجاح ما يتوقف عند الاختراع بل يبدأ معه، شلون؟
0: زين بقولك، صار أنا عندي تجربة ثانية بعد، أنا مخترع ملابس الحج والعمرة بتقنية النانو،
1: بسم الله،
0: وحاليا يباع في موقع وزارة الحج والعمرة ومناديل الأسنان،
1: بسم الله ما شاء الله.
0: زين بس اللي بأجاوب على سؤالك، المخترع يسأل هل أستطيع أن أصنع هذا الشيء؟ رائد الأعمال يسأل هل الناس يحتاجون هذا الشيء ومستعدون أن يدفعون مقابل؟ شوف وين الفرق، المخترع يهتم بالفكرة والحل والابتكار، أما رائد الأعمال فيبدأ يفكر في العميل والسعر والتكلفة والمنافس والتصنيع والتوزيع والاستمرارية. وأنا بدأت كمخترع وبعد التجربة وجدت نفسي مضطر أن أتعلم التصنيع والتسويق والتفاوض والوصول إلى السوق. أنا اليوم تراني متخرج تسويق، يعني أنا ماني بطبي، لكن هذا الشيء اللي ساعدني إني أنزل السوق في اليوم. يعني أدركت براءة الاختراع ليست خطة النهاية، هي بداية السباق، وممكن تحصل على براءة اختراع وميداليات ذهبية وتكريم، وهذا إنجاز جميل. لكن السؤال الاقتصادي، هل استطعت أن تحول هذه الفكرة إلى شيء يستخدمه الناس؟ وهل يستطيع المنتج أن يستمر؟ هذا الأهم. يعني ملايين الاختراعات ترى، يعني يقول لك كل مليون اختراع 5% ينزل السوق، هل أنت ضمن 5% أو لا؟
1: نعم 5% فعلا، هذا تنافس عظيم وشديد وقوي. طيب أستاذ حمد، لو عاد بك الزمن إلى بداية الرحلة، وش أهم درس تعلمته وتتمنى أن يعرف كل شاب أو شابة عندهم فكرة ابتكارية ويرغبون في تحويلها إلى مشروع ناجح في أرض الميدان؟
0: بقول لك، حنا كمخترعين ترى احنا نحب اختراعاتنا.
1: أيه.
0: اليوم اقول لا تقع في حب اختراعك، يعني قع في حب المشكله التي تريد حلها. اختبر فكرتك مبكرا، اسال الناس، ادرس السوق، اعرف من هو عميلك ومن سيدفع مقابل المنتج قبل ان تصرف سنوات ومبالغ كبيره. والشيء الثاني، لا تجعل فشل الاختراع الاول يعني انك مخترع فاشل، لا، هذه نقطه اتمنى حتى الاسره والمدرسة والجامعات والجهات المختصة تنتبه لها. أحيانا شاب يتحمس الاختراع ويصرف عليه سنوات ثم لا ينجح تجاربه فيصاب بالإحباط ويتوقف عن الابتكار. أنا أقول ربما الاختراع الأول لم ينجح، لكن الخبرة التي أخذتها منه قد تصنع الاختراع الثاني والثالث. اليوم شوف، تخيل أنك شاعر وتكتب القصيدة الأولى والثانية والثالثة، ما حد غناها، تخيل الخامسة يغنيها محمد عبده.
1: الله،
0: خلاص فهمت علي. اليوم المخترع لا توقف عند الاختراع الأول ولا الثاني، أو أهلك يحبطونك ولا جامعتك، لا، الخطوة الأهم زين اللي بتوصل للسوق، لأنها في النهاية لا نريد أن نصنع اختراع واحد فقط، نريد أن نصنع جيل من المخترعين. وجملة قوية يعني ممكن أختمها معك في الموضوع هذا، اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه يقول أنا أعمل مع الحالمين، الناس اللي عندهم حلم في الاختراع، تراه حلم ترى، فأنا أشوف الاختراع شيء جميل
1: والله. فعلا فعلا الاختراع دائما يغير الحياة، يسهل بعض الأمور، يحل مشكلات، زاوية مظلمة أنارها هذا المبتكر والمخترع، حتى يسهل الكثير من الناس ربما أصلا لم يصل الصوت، لم يستطع الابتكار، لم يستطع الاختراع، فأتى هذا المخترع وأنار هذه النقطة اللي فعلا كانت معضلة أو مشكلة في حياة هذا الشخص. والله أستاذ حمد يعني أسعدتنا ونورتنا وشرفتنا للأمانة بهذا اللقاء، وعلى هذه الفكرة، وعلى هذا الإثراء المعرفي ما شاء الله تبارك الله، وعلى هذا الإبداع فعلا ما شاء الله. مثلك أستاذ حمد ملهم وفعلا ينير كثير الآن من العقول والقلوب الفعلا الشيقة النيرة اللي حابة الاختراع وحابة الدخول في هذا المجال وحابة أيضا أن تستمر، وحتى المخفقين يعني ما بقول إخفاق، بقول اللي هي فشل يعني، ولا بقول فشل، بقول توقف في نقطة ما، أخذ فاصلة، توقف، أخذ بريك في محطة، يسمعنا الآن أنا متأكد أنه بتكون له مصدر إلهام ويكمل رحلته الإبداعية والابتكارية. شكرا أستاذ حمد بن علي اليامي، مخترع ورائد أعمال، شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: تسلم تسلم، الله يعطيك العافية،
1: يطول لي عمرك ويعافيك، أتمنى لك يوم جميل، في أمان الله.

دائما الفشل يا جماعة، خلني أقول فشل لأنه في هذا الكلمة الواردة والدارجة عند الناس، لكن للأسف عندما يعتقد الشخص بأن فشل معناته أنه فاشل، لا لا لا، الفشل معناته أنه خبرة جديدة في أمر ما، سواء في مرحلة دراسية، سواء في مشروع، سواء في علاقة اجتماعية كزواج، أو مثلا في دراسة أو في شهادة أو في أي عمل في بيزنس. ترى الفشل ليس نهاية الطريق، هو درس قوي وقاسي نوعا ما لصقل موهبتك وصقل مهارتك، سواء كانت اجتماعية أو علمية أو حتى عاطفية. دائما الفشل هو حرفيا الدرس القاسي بأن يقويك، يجعلك تنهض أقوى، يجعلك ترى النور في الأشياء المظلمة اللي ممكن أنت ربما يغير حتى منظور الحياة بالنسبة لك، ترى الحياة بزاوية أخرى. فعلا تحس أن فعلا أحيانا الفشل يكون هو الشخص اللي يمسك وجهك ويديره نحو الجهة الصحيحة. فيا عزيزي لا تتوقف، لا تستسلم، لا تيأس أبدا أبدا، والله مهما كثر المحبطين، مهما كثر الأشخاص اللي يعني يسخرون مما تفعله، لا تتوقف أبدا. كن أنت وقود نفسك، أنت شعلة الحماس لنفسك، أنت الشرارة اللي في داخلك، حاول أن تجعلها تستمر ولا تنطفئ. أتمنى لكم التوفيق جميع. فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر ليب 2026 في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة واسعة من قادة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمستثمرين ورواد الأعمال وصناع السياسات من مختلف أنواع أو أنحاء العالم. طبعا على أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى 3 سبتمبر المقبل، ويقام المؤتمر للعام الخامس، وتشهد الدورة الجديدة مشاركة أكثر من 1000 متحدث، بينهم مسؤولون حكوميون ورؤساء تنفيذيون ومؤسسو شركات ناشئة وخبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار، مع حضور دولي يمثل نحو 69% من إجمالي المتحدثين. كما يتضمن الحدث أكثر من 14 منصة و20 مسار بإجمالي يتجاوز 300 ساعة من المحتوى والنقاشات المتخصصة على مدار 4 أيام. ويضع ليب 2026 الذكاء الاصطناعي في قلب أجندته، مع التركيز على كيفية إعادة تشكيل التكنولوجيا للحياة والصناعات، إلى جانب موضوعات البنية التحتية الرقمية والحوسبة والتقنيات المالية والصحة الرقمية والأمن السيبراني والشركات الناشئة والاستثمار في التقنيات الجديدة. كما تتناول فعاليات المؤتمر فرص نمو الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حيث تبحث إحدى جلسات اليوم الأول كيفية توظيف حلول البرمجيات كخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية لتسريع نمو الشركات وتحسين أدائها وفتح إمكانات رقمية جديدة.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في هذه الوقفه وفي هذه الفقره فقره كاتب ومقال نتكلم عن الكتابه. طبعا الكتابه ليست تعبير يعني عن في داخل الكتاب، بل هو اسلوب قريب من القارئ لايصال فكره جوهريه تهم الكثير. واليوم في فقرتنا راح نتعرف على أكثر على ضيفتنا وأسلوبها في إيصال أفكارها وتلخيص مشاعرها وتجاربها في مؤلفاتها، فلذلك يسعدنا

0: تكون معنا الأستاذة ليلى ربيع روائية وقاصة. حياك الله وبياك أستاذة ليلى.
1: حياكم الله جميعا، صباحك سعيد أستاذ الفاضل، صباح الخير لكل من يصغي لنا الآن. صباح يليق بمدينة تستيقظ على صوت الكلمة.
0: أهلا وسهلا، حياك الله وبياك أستاذة ليلى. بداية أستاذة ليلى، من منطلق الإيمان بان أو بأن، القراءة لفهم العالم طبعا والكتابة لفهم الذات، متى كانت خطوة البداية في مجال التأليف الروائي؟
1: حياك الله أستاذ الفاضل، صباحك سعيد، أطل عليكم الليلة عبر الأثير، لا أحمل معي حكاياتي فحسب بل أرواحا خبأتها بين السطور. بداياتي يا أستاذ الفاضل كانت همسا بيني وبين الورق. نعم. من رحم المعاناة كتبت وولدت كلماتي، حين ضاق صدري اتسع الورق، فبعض الحكايات كما يقال لا تنجو إلا بكتابتها.
0: جميل جميل جدا. طيب ما الذي أستاذة ليلى يعني تضيف للقراءة للكاتب، وأيضا كيف تستلهم ليلى شخصيا أفكار مؤلفاتها؟
1: القراءة يا أستاذ الفاضل، ثم القراءة فهي تمنح الكاتب كما أرى ويرى غيري عيونا ومخيالا ومعجما بلاغيا ولغويا، يرى ما بين السطور حينها. هناك حادثة أذكرها أنا دائما، حينما أراد أبو نواس أن يكتب الشعر قال له أستاذه خلف احفظ 1000 بيت، وحينما حفظ قال له انساه. الشاهد هنا حينما يحفظ يتشرب اللغة ويصبح لديه مخزون أدبي، وحينما ينساه يتخلص من التقليد ويصبح له صوت وأسلوب خاص.
0: جميل جدا.
1: أما بالنسبة للشخصيات فهي من الحياة الواقعية، أنا لم أصنع أبطالا خارقين، بل بشر يخطئون يخافون يحبون ويكرهون.
0: جميل. طيب أستاذة ليلى، وسط ازدحام سوق القراء بالروايات وتنوعها بين الفانتازيا وأيضا الواقع وغيرها، كيف يخلق الكاتب جمهورية لما يألف؟ وهل الأسلوب أيضا هو من يلعب دور رغم كثرة التشابه وتكرار القصص والسيناريوهات وما إلى ذلك؟
1: صحيح، يصنع الكاتب جمهوره، لا يصنع بالضجيج أو بعدد الصفحات أو جودة الطباعة. القارئ دائما يبحث عن شعور يشبهه، يريد من يكتب عنه في أكثر حالاته التباسا، حينما يتعذر عليه فهم نفسه، وحينما يرى صفق المشاعر بين السطور فهذا أراه أصدق من 1000 دعاية. أما الأسلوب فعلا هو بصمة الكاتب وروحه، فالحكاية الواحدة ممكن أن تؤلف ب1000 وجه ووجه.
0: طيب ما الذي جعل التجربة الأولى تولد للكاتب في التأليف من دروس مستقبلية؟ هل يكون هشاً اتجاه آراء الآخرين، يتأثر بالانتقاد، يتأثر بالكلمة، بالمضاد، ما إلى ذلك؟ أيضاً قد تكون، ربما تكون التجربة الأولى والأخيرة له، هل يحدث الشيء هذا أستاذة ليلى؟ أم الكاتب
1: يحدث أحياناً كثيرة، أصبحت من تجربتي الأولى أكثر وعياً وأقل خوفاً. التجربة الأولى لا تكسرنا، لكن هي الباب الذي فتح لنا، والجمهور هم رأة النص سلباً وإيجاباً. يفترض على الكاتب أن يرى انعكاس الناس في الماء ثم يمضي. هناك نقد بناء، فهو باب مفتوح، لكن بابه يجب ألا يسكنه إلا من يعرف قيمة حرفه.
0: طيب ماذا عن روايتك الأولى؟ على ذكر الرواية الأولى، حدثينا عنها أستاذة ليلى، وأيضاً ما تحمله في طيات صفحاتها.
1: روايتي الأولى كانت بلا صوت، هي صوت الألم، حكاية صمت، ما نعجز نحن عن قوله، أصوات تبحث عن قلب يفهمها. حينما مر العالم بقناع العزلة كوفيد-19 كانت ساعة انكسار، انكسر العالم حينها مرة واحدة، أما أنا فقد كسرت مرتين، مرة من الخوف والثانية مع الفقد.
0: طيب مع انتشار الذكاء الاصطناعي أستاذة ليلى واختلاف أساليبه، هل يعني من الممكن أنه يؤثر على أسلوب الكاتب وتهيئ الكثير من الأشخاص لميدان التأليف؟ هل يعتبر منافس أم أنها في الأول وفي الأخير تعود على الكاتب بما يقرأ، بما هو متشبع من الكلم والمراجع؟
1: يؤثر فعلا الذكاء الاصطناعي سلبا وإيجابا. يستطيع أن يرتب الكلمات لكن تكون خالية من المشاعر. يستطيع أن يعطيك نصا أما الزبد فيذهب جفاء كما يقال. بمعنى أن النص الجيد يجعل القارئ عالقا بين السطور حتى حينما ينتهي من القراءة ويغلق الصفحة الأخيرة.
0: طيب مثل ما ذكرنا في سؤالنا السابق أستاذة ليلى، مع تواجد التسهيلات للتأليف، هل كل من أجاد الكتابة والتعبير على منصات التواصل

0: التواصل الاجتماعي أصبح جاهز للتاليف الروائي والأساليب الأدبية الأخرى. يعني من وجهة نظرك متى يقدم الشخص على مثل هذه الخطوة ويصبح مؤلف روائي وأيضا أدبي؟
1: أرى أنه لا يكون جاهزا مجرد أن لديه أسلوب أو فكرة، لأن الكلمة أمانة ومسؤولية قبل أن تكون موهبة وشغف. يقدم يستطيع أن حينما يشعر أن الفكرة رفضت أن تظل حديثة في رأسه يستطيع أن يكتب، أن يكون صادقا في شعوره، أن يحول العادي إلى مدهش. الرواية الناجحة تولد من الوجع، من الحلم الذي يرفض أن يظل أن يكون صامتا.
0: هنا رواية أثارت يعني دهشتي نوعا ما من مسماها، ما رواية ربع موت إن صح تعبيري وصح نطق للكلمة، حدثينا عنها أستاذة ليلى، وأيضا أبرز المواضيع التي ركزتي عليها في هذه الرواية.
1: هي عمل ثنائي وهي تكمل بلا صوت، هي في مواجهة الألم، لم يكن الموت كنهاية صريحة، هي محاولة لفهم الإنسان ومعالجة الألم بالكلمات، هي حالة انكسار وخذلان. عمل بوردك تقريبا هي رواية قد تكون نفسية اجتماعية، من بابها إلى محرابها مشاهد متلاحقة كلها كتبتها بلغة سردية غير تقليدية. رواية لامرأة عالقة بين نافذتين، إحداهما مطلة على الحياة والأخرى على الهاوية، هي وبلا صوت يناقشان الصوت الداخلي والصراع النفسي. قبل أن أكتب ربع موت كنت أعلم بأن هناك موت واحد، وحينما كتبتها عرفت أن هناك موت بصمت لا تشيعه الجنائز.
0: الله. طيب هل أستاذة ليلى تعملين حاليا على تأليف مجموعة قصصية أو روائية سترى النور عن قريب؟
1: صحيح، هناك مجموعة قصصية بعنوان بقايا حبر، سيعلو القراء في سماء الفرح فيها ويخرجون من نفق الكمد وسراديب الأحزان التي سببتها لهم بلا صوت وربع موت.
0: ما شاء الله تبارك الله. ختاما أستاذة ليلى، نصيحة تقدمين لكل شخص يخطو خطواته الأولى في التأليف أو من يرغب لمن يستمع الآن لأثير إذاعة الرياض أن يدخل هذا المجال وأن يصبح كاتب روائي أدبي وما إلى ذلك؟
1: النصيحة تكون لي قبلهم، ألا نكتب لنصبح كتابا فقط، نكتب لأن لدينا شيء يستحق أن يقال، وأن نقرأ كثيرا، وأن نكتب بصدق ولا نستعجل التصفيق. النص الجيد لن يضل الطريق ولو تأخر في الوصول.
0: كل الشكر لك أستاذة ليلى ربيع، روائية وقصة، وشكرا أيضا لهذه البلاغة والفصاحة ما شاء الله تبارك الله، وشكرا أيضا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا لإذاعة الرياض وصوت المملكة، شكرا بحجم السماء، أنتم لم تستضيفوا صوتي فحسب، بل منحتوا الحرف نافذة على فضاء يليق به، فشكرا لكم على هذه الفرصة وتحياتي.
0: في أمان الله، أتمنى لك يوم جميل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسينا، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. الآن مع فقرة بالأرقام، طبعا نتحدث فيها عن أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي تنظم وزارة الإعلام أن الاقتصاد الرقمي السعودي نما بأكثر من 75% منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 ليصل إلى 522 مليار ريال.

ريال سعودي. فيما ارتفع عدد الوظائف في القطاع الرقمي إلى 410 ألاف وظيفة، إلى جانب وجود أكثر من 80 مدرسة تقنية في المملكة وتدريب نحو 30 ألف موهوب في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن المملكة أصبحت الأولى عالمياً في التنافسية الرقمية وتحرير الطيف الترددي، مبينا أن البرنامج الوطني لتنمية التقنية أسهم في دعم أكثر من 1500 ريادي و5000 شركة، بينها 9 شركات مليارية. وأكد أن فجوة الاتصالات الكلية في المملكة تراجعت من 50% إلى 1%، بسم الله ما شاء الله. كما أن نسبة استخدام الألياف البصرية في المملكة بلغت 32%، فيما وصل عدد المنازل المغطاة بها إلى 5,800,000 منزل. وأشار إلى أن منصة سلة تمثل قصة نجاح وطنية بحجم 36 مليار ريال، وأسهمت في خلق 100,000 وظيفة وتمكين 120,000 متجر إلكتروني.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. وصلت البوابة الوطنية للهوايات هاوي، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، نموها في مختلف مناطق المملكة بما يعكس اتساع قاعدة ممارسة الهوايات وتنامي المجتمعات المنظمة أو المنظمة حولها في المملكة، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وللحديث في تفاصيل أكثر معنا الأستاذ محمد العبد الكريم، مدير إدارة المنتجات في قطاع تنمية الهوايات هاوي. حياك الله وبياك أستاذ محمد.
1: الله يحييك ويسلمك أستاذ فهد،
0: طول عمرك. بداية أستاذ محمد، حدثنا عن منصة هاوي وأبرز البرامج التي تركز عليها لدعم المستفيدين.
1: جميل. اليوم هاوي هي البوابة الوطنية لتنمية الهوايات، أحد مبادرات برنامج جودة الحياة.
0: نعم.
1: ودورها الأساسي هو تمكين الهواة وتنمية قطاع الهوايات في المملكة من خلال بيئة منظمة، وبحيث أن نجمع أصحاب الاهتمام المشتركة، بحيث أن اليوم المستفيد أو الهاوي يستطيع من خلال بوابة أن يكتشف هواية

0: ويوصل إلى مجتمع يعني يشارك نفس الشغف والاستمرار والتطور فيه. وهذا جوهر اللي نشتغل عليه اليوم إحنا في المنتجات والخدمات نقدمها في البوابة.
1: ممتاز جدا. طيب ماذا عن الأعداد التي حققتها في الآونة الأخيرة هذه المنصة من العضويات وأيضا الفعاليات؟
0: اليوم المستهدفات اللي وصلنا لها تقريبا وصلنا لأكثر من 100,000 هاوي مسجل في البوابة
1: ما شاء الله،
0: وعندنا أكثر من 3500 نادي قائم، بحيث أنهم يغطون أكثر من 233 هواية مختلفة. والأرقام هذه بس مو بس على حد الإقبال، بالعكس على الاستفادة اليوم يستفيدونها من البوابة. وطموحنا أن ما يكون هذا مستهدف قطاع فقط، بحيث أنه نوصل لأكثر من 6,000 نادي هواة بحلول 2030، ونوسع قاعدة ممارسة الهوايات بحيث أنه نغطي جميع المدن وجميع المحافظات في المملكة.
1: جميل. طيب أستاذ محمد، يعني ما شاء الله تبارك الله شاهدت المنصة هالنمو المتسارع في أعداد الأندية والأعضاء والفعاليات، ما شاء الله يعني كما تفضلت بعدد الأرقام. طيب برأيك ما الذي جعل هاوي نموذج ناجح في تنمية قطاع الهوايات بالمملكة؟
0: اليوم أعتقد أن أحد أسباب النجاح أن هاوي بنت حول احتياج حقيقي موجود في المجتمع. يعني اليوم إحنا عندنا الشغف الكبير والهوايات المتنوعة واللي يحتاج الهاوي والبيئة اللي تجمعه مع أشخاص يشاركون الاهتمام ويمكنونه من ممارسة هوايته بشكل منظم. والعامل الثاني اليوم في البوابة اللي هو سهولة الوصول، اليوم بطريقة سهلة يقدر يأسس النادي أو ينضم إلى الأندية الموجودة، وبرضه يقدر يشارك في فعاليات خاصة. والعامل الثالث واللي هو المهم جدا في البوابة اللي هو التكامل. اليوم هاوي ما هي الجهة الوحيدة اللي قائمة على البوابة، بل هي منظومة جهات حكومية مشاركة معنا بإضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص والغير ربحي، حيث أنهم يوفرون مرافق ومساحات ومبادرات ودعم مالي لكل هواية وكل احتياج. عشان كده إحنا اليوم ما نشوف مثلا الأندية فقط مجرد رقم، بل إحنا نشوف كل نادي اليوم في البوابة على أنه مجتمع مصغر، بحيث يبني علاقات، ينقل معرفة وخبرة ويكتشف مواهب ويزيد أيضا من المشاركة المجتمعية.
1: جميل جميل جدا. طيب ماذا عن البرامج التي تقيمها المنصة وأيضا كيف تنعكس على تحقيق رؤية المملكة؟
0: طبعا هاوي تم على تمكين الأندية والهواة من تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج والتجارب، وتنقل الهواية إلى المجتمع وتتيح الناس تجربتها واكتشافها. يعني من أمثلة فعاليات جولات هاوي حول المناطق المملكة، قدمت تجارب مباشرة في هوايات مختلفة، إضافة إلى جائزة هاوي اللي تهدف إلى إبراز ودعم النماذج اليوم المتميزة في قطاع الثقافة وفي الأندية وفي الهواة المشاركين. الأثر اللي نبحث عنه من هذه البرامج إن نعزز المشاركة المجتمعية، ننمي المهارات وتوفير خيارات أكثر تنوع لجودة حياته، وهذا يربطنا مباشرة بمستهدف اللي هو مجتمع حيوي في رؤية 2030. أما من ناحية الجهات، يعني فهاوي منذ تأسيسها قامت على كامل 12 جهة حكومية، ومن أبرزها مركز برنامج جودة الحياة، وزارة الثقافة والرياضة والتعليم والبلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للترفيه، يعني إلى جانب عدد من الجهات الحكومية الأخرى.
1: ممتاز.
0: وهذا التكامل هو يعني أحد عناصر قوة قطاع الهوايات في المملكة اليوم.
1: جميل. طيب ماذا أستاذ محمد عن مستهدفات المرحلة القادمة للمنصة؟
0: مستهدفاتنا المرحلة القادمة إن شاء الله، يعني إحنا بنركز على محورين أساسيين اللي هي التوسع وجودة التجربة. من ناحية التوسع احنا نقصد ان بحيث ان نقدر نوصل بأندية الهواة الى مدن ومحافظات وشرائح اكبر، بحيث ان نزيد تنوع الهوايات ونوصل الى مستهدف اكثر من 6,000 نادي بحلول 2030. اما من ناحية جودة التجربة فهي مهمة جدا بالنسبة لنا، لان هذه رحلة الهاوي تكون اكثر سهولة وتخصيص، حيث أن المنصة اليوم تساعد أنه يوصل للهوايات والأندية الفعالة المناسبة لاهتماماته، وبالمقابل أن نمكن النادي بأدوات أفضل لإدارة مجتمعه وأنشطته ويحقق الاستدامة لإدارة هذا النادي والهواية. عشان كده إحنا المرحلة المقبلة إن شاء الله ليست فقط يعني زيادة عدد الأندية وأعضاء، بل نركز على استدامة هذه الأندية وجودة أنشطتها ومخاطرها.

0: طاقاتها وتنوع التجارب اللي تقدمه لأعضائها.
1: ما شاء الله، جميل جدا. ختاما أستاذ محمد، ودينا بكلمة أخيرة ما يمكن نختفي هذا اللقاء.
0: والله رسالتي لكل مستمع اليوم، ترى الهواية هي ما هي مجرد فقط لوقت الفراغ، ترى مرات هي تكون مساحة لاكتشاف الذات وتطور المهارات، وتقدر تعرف على مجتمع يشارك الشغف نفسه. وبهاوي احنا طموحنا ان كل شخص اليوم في المملكة يجد البيئة اللي تساعد على اكتشاف هوايته وممارستها والاستماع بها والاستمتاع به. عشان كذا اليوم احنا هدفنا ان يكون لكل مواطن ان شاء الله هواية خاصة فيه، وادعو الجميع للتعرف على هاوي والانديا والهوايات المتاحة، وربما هذه تكون بداية فقط من تجربة بسيطة اليوم تتحول الى شغف يستمر معك سنوات. أبدا أشكركم وأشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة الحديث عن قطاع الهوايات، وأتمنى أن غطينا لكم جميع تحتاجون.
1: كفيت وفيت أستاذ محمد العبد الكريم، مدير إدارة المنتجات في قطاع تنمية الهوايات هاوي، شكرا للأمانة لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لك،
1: يطول لي عمرك، في أمان الله.

والله جميل عندما تعلم أن هناك منصة اسمها هاوي. أنا والله للأمانة يعني شوفوا دائما ما أقول في برامجنا والله نحن المستفيدين الأولين للأمانة من قبلك أنت عزيزي المستمع. اليوم أنا استفدت فعلا معلومات جديدة تعلمت خصوصا الآن يقولك شارك هوايتك الآن. دخلت على المنصة مكتوب أندية الهواء أحدث الأندية، عندك تفاصيل كثيرة، تجارب علمية ثقافية، الموسيقى، الفن، ما إلى ذلك. يعني في أشياء كثيرة كثير ممكن تجدها في هذه المنصة تجعل وقتك مليء بالإبداع، بتنمية هذه الموهبة، بوجود المجتمعات والأندية يغذي حتى أيضا التغذية البصرية، التغذية الذهنية، التغذية السمعية. الكم الهائل من المعلومات وتجارب الآخرين هم في نفس هذه الهواية يجعل الإبداع يتأجج أكثر. يا عمي قضية الشغف اللي كثير من الناس الآن يقولك يا أخي أنا فقدت الشغف، لا أنت ما فقدت الشغف، أنت ما وجدت المجتمع المناسب لهذه الهواية، ما وجدت المجتمع اللي يؤيد يشجع يحفز. ترى أحيانا الواحد يكون في أسرة ما تؤمن بما تفعل، صراحة عادي طبيعي جدا. ليه؟ لأنه يشوفونه تافه، وأحيانا تجد أسر داعمة وأحيانا. فلهذا هذه يعني هذه مثل هذه المنصات ومثل هذه المجتمعات والأندية تجعل لهذا الإبداع وهذه الهواية منطلق نور ربما يتحول لشيء كبير مستقبلا، نجم، فنان، يعني مشروع. ممكن فعلا تكون هذه هي نقطة الانطلاق اللي تغير حياتك للأفضل. عموما فاصل غنائي قصير، راجع لكم مستمعينا.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم في آخر وقفة من عمر البرنامج وحلقتنا لهذا اليوم، حلقة الاثنين. طبعا كنا نتكلم اليوم في موضوع اليوم عن هل تكون أنت يا الوالد أو الوالدة تكونون ضليعين في مشاكل أبنائكم في المدرسة؟ هل متراجعون معاهم، تشوفون إيش المشكلة إيش الحل، سواء كان هناك متنمر أو ابنكم متنمر أو ما إلى ذلك، أم تهيئونه نفسيا في حال مثلا تعرض لهذه المشاكل، كيف يتصرف وش يسوي، خلاص تخلونه يعتمد على نفسه. ممكن نتكلم برضو عن موضوع متى آخر مرة هل أيام مدرستك كنت تسمع تقول اطلع لي في اللفة، ولا اطلع لي عند الطلعة، ولا اطلع لي بعد الصرفة وما إلى ذلك. فكثير من الناس قالوا والله في، يقول في سمعناها، وفي ناس يقولون لا والله كنا ايش نكلم الإدارة، نكلم المسؤول، نكلم الوكيل، الأستاذ المباشر، المسؤول عن الصف، حتى يحل هذه المشكلة وينهي هذا النقاش، لأن دوامة لا تنتهي. طيب، من الطبيعي جدا المفروض ان احنا ما نتساءل في هذا، في هكذا تساؤل يا جماعة. من الواجب على الأب او الأم لديهم أبناء في المدارس، صفوف الأولية، المتوسطة، الثانوية، ترى لازم يكون هناك سؤال باستمرار، لازم يكون هناك التدقيق والبحث وراء النتائج، أيضا كيف حالته الدراسية والعلمية، أيضا والأهم من هذا كله صدقوني يا جماعة، المعلومات الدراسية تجي والدرجات تروح وتجي، لكن الأهم والله وتالله وبالله يا جماعة، المهم هو اكتساب المهارات للطالب. لا تجعل ابنك أو ابنتك تمام تنهي المرحلة الدراسية الاثنى عشر سنة هذه بلا تعلم أي مهارة شخصية، اجتماعية، عاطفية، ذهنية. لازم يكون عندهم مهارة أو مهارتين على الأقل اكتسبوها في المدارس حتى يواجهوا المجتمع، حتى ينتقلون للمرحلة الجامعية بشخصية قوية، واثقة من نفسها، سريعة الفهم، عندها حسن التصرف، دبرة، يكون دبرة الشخص حرفيا ما ينخاف عليه، خلاص هو واثق من نفسه، عنده هذه المهارة الاجتماعية والعاطفية بأنه يتعامل مع مختلف فئات المجتمع لما ينتقل للمرحلة الجامعية. ركزوا على مهارات أبنائكم الشخصية، أرجوكم أرجوكم أرجوكم. وبهنا ننهي حوارنا لهذا اليوم مستمعينا، شكرا اللي شاركونا بموضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي أثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ عبد العزيز الجربوع، ومن الإعداد هنا صباغ وسعدة الشهري، وأيضا نشكر الزميلة هيفاء سليم من الإعداد فقرة ابتكار واختراع، وأيضا شكرا لفهد حساني مشرف عام للبرنامج. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي. إلى نلتقيكم غدا يوم الثلاثاء، اليوم الذي يخبرك بأنك لست بمقيد ولست بمفكوك. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار. نحييكم مستمعينا، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. مستمعينا، معنا في هذا اليوم الأحد كالمعتاد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
4: يا هلا وسهلا يا حي الله سهل.
3: الله يحييك دكتور. طبعا بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، موضوعنا اليوم هو عن حقوق المعلم وحقوق الطالب، لئلا يعني نجحف بحق أي منهما. فدعني في البداية أسألك دكتور عن الأنظمة واللوائح اللي تحكم العلاقة بين الطالب والمعلم والمدرسة، وهل هي نفس الأنظمة واللوائح اللي تنطبق على المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، أم في اختلاف بينهم؟
4: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نهني الطلاب والطالبات بأنهم نجحوا من العام الماضي واستهلوا هذه الدراسة، وأتقدم أنا عن نفسي وأتوقع كثير من الآباء والأمهات بالشكر والتقدير والدعاء والعرفان لكل معلم ومعلمة مارسوا التعليم، سواء لنا أو لأبنائنا أو للأجيال القادمة. هذه مقدمة، ونتمنى يعني ندعي لهم دعاء كثير، لأنهم يعني زود عنهم يتحملون أبنائنا ويعلمونهم، هم يعني يبنون بناء المستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم. صحيح. في سؤالك الله يطول عمرك عن الأنظمة، الحقيقة ما يوجد نظام واحد اسمه حقوق الطالب والمعلم، إنما هي حقوق موزعة في نظام التعليم، وفي خلنا نبدأ من النظام الأساسي للحكم لأن نص توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، ثم تأتي أنظمة أخرى بعد كذلك، نظام حماية الطفل، نظام الحماية من الإيذاء، التحرش، الجرائم المعلوماتية، الأحداث، حتى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم عندنا كذلك في اللوائح والأدلة المتخصصة مثل قواعد السلوك والمواظبة لدى طلاب التعليم، لائحة تقويم الطالب وإجراءات تنفيذية، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، مدونة قواعد السلوك الوظيفي للشاغلي الوظائف التعليمية، لائحة الوظائف التعليمية، واللوائح الخاصة بالمدارس الأهلية. هذه القواعد مثل ما سألت أنت، هل تسري على المدارس الخاصة؟ هي قواعد عامة تسري على الحكومي والخاص والمستمر وفي الخارج، لكن في قواعد تنطبق على داخل الفصل أو داخل المدرسة أو التعليم الإلكتروني، الآن عندنا تعليم إلكتروني، أو في الأنشطة والبرامج المدرسية، أو حتى في في الحافلة المدرسية، في النقل المدرسي، أو في أي نشاط آخر. هذه الأشياء كلها نظمتها أكثر من لائحة ومن نظام. وكذلك عندنا بعض الأنظمة اللي قاعدين سيتم تطبيقها مستقبلا.
3: طيب دكتور ماجد، دعنا إذن الآن نبدأ بالسؤال عن الحقوق الأساسية اللي يجب أنه يتمتع بها الطالب داخل المدرسة. ما الذي يعد حقا نظاميا، وما الذي في المقابل يبقى مجرد مطالبة أو رغبة شخصية؟
4: يا سلام. طيب خلنا نبدأ من أول شيء. يعني مش المدرسة فقط بتجيب لك كتاب وفصل ومعلم، الطالب له حقوق تعليمية ونفسية وجسدية وإجرائية. أول حاجة لازم نعرف أنه في المملكة العربية السعودية وفي نظام الطفل، نظام حماية الطفل، اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم صورة من صور الإيذاء أو الإهمال، تمام؟ والتزمت الجهات بضمان حصول الطفل على التعليم المناسب. إذن حتى عندما يخطئ الطالب يبقى الأصل استمرار تعليمه. ولهذا نجد قواعد السلوك تنص في حالات إحالة الطالب إلى إدارة التعليم على تمكينه من مواصلة الدراسة إلى أن يصدر القرار. هذا جانب الحق في التعليم. عندنا جانب آخر اللي هو الحق في الكرامة. وهذا ليش نقوله؟ نقول للتذكير، ولا الأصل أنها موجودة. فسوء المعاملة الطفل غير مقبولة، استخدام كلمات مسيئة وتحقيرية غير مقبولة، التمييز ضده غير مقبول، أي كل ما يهدد سلامته الجسدية أو النفسية. فلا يجوز لا للمعلم ولا لأحد غيره أنه يقول له أنت فاشل ولا غبي ولا أي من الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة،
3: تمام؟ وأنت ما تفهم إيه؟
4: أي فهذه لابد من الكلام هذا. نعم. كذلك من ضمن الحق في بيئة مدرسية آمنة.
3: نعم.
4: ولما نقول حق في مدرسة آمنة، فقواعد السلوك جعلت من أهداف تهيئة بيئة تعليمية وتربوية مناسبة وآمنة للطلبة ومنسوبي المدرسة، تمام؟
3: نعم.
4: وألزمت إدارة المدرسة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ممنوع الاعتداء الجسدي، التنمر، التحرش، الأدوات الخطرة، التمييز، التهديد والابتزاز، أي خطر موجود في المبنى أو المختبر أو الحافلة. كذلك من ضمن الأشياء اللي حددت الحق في معاملة تربوية عادلة. فالمرحلة العمرية للطالب لازم تؤخذ بعين الاعتبار، الظروف، التدرج في الإجراءات، المحافظة على سرية المعلومات. بالأخير عندنا الحق في عدم تعريضه لعقوبات مهينة، سواء إيذاء جسدي أو استفزاز أو سخرية. والحق في معرفة، شوف هذه الأخيرة مهمة، الحق في معرفة سبب حسم درجات السلوك. فما تجي تقول والله نقصناك وبس لأن ما جزت لنا، لا، خصمت منك هذا الموضوع لأجل كذا وكذا. فالطالب يحاسب على الخطأ، لكن لا تهدر كرامته ولا يحرم من تعليمه بسبب هذا الخطأ.
3: طيب دكتور، الآن تحدثتم عن الحقوق للطالب، نريد أيضا أن نتعرف على الحقوق الوظيفية والمهنية للمعلم داخل البيئة المدرسية، وأيضا نريد أن نعرف المسؤول عن حمايته وتمكينه من أداء عمله بشكل مطلوب.
4: تمام. لما نتكلم حنا عن الطالب وأسهبنا فيه، لابد أن نتكلم عن حقوق المعلم، لأن المعلم لن يستطيع أداء رسالته في بيئة يتعرض فيها للإهانة أو التهديد أو الاعتداء أو حتى التعسف الإداري أو تطبيق بعض الأنظمة التي لا تساعده على أداء مهامه بل تزيد أعباؤه زيادة على مهنيته. زين، أو أنك تطلب منه بعد كذلك أنك أنه يضبط الطلاب وأنت ما ضبطت الطلاب أصلا. فأبرز حقوق المعلم عندنا حق المكفول له نظاما ألا يتعرض من أي طالب أو إدارة أو ولي أمر إلى أي سب أو سخرية أو تهديد أو اعتداء أو حتى التصوير دون موافقته أو التشهير فيه أو إتلاف ممتلكاته. زين، وصنفت قواعد السلوك هذه الاعتداءات وشددت عليها. كذلك له الحق في بيئة عمل آمنة صحية منتجة، وليس هذا فقط في بالمبنى فقط بل يشمل حماية المعلم من الطالب العنيف وولي الأمر المعتدي والتنمر الوظيفي والتشهير. كذلك الحق في المعاملة العادلة وعدم التمييز، وهذه حتى في نظام الموارد البشرية تضمنت حقوق الموظفين ومعاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة. فإذا قدمت شكوى ضد معلم مباشرة له الحق في معرفة ما نسب إليه، تمكينه من الرد، ألا يدان لمجرد الاتهام، المحافظة على سمعته والاعتراض على القرار. كذلك الحق في المتعلقة بالنصاب والتكليف، وهذه في لائحة الوظائف التعليمية حددت الأنصبة. يعني مثلا عندك الممارس والمعلم 24 حصة، المعلم المتقدم 22 حصة، المعلم الخبير 18 حصة، المعلم التربية الخاصة الممارس 18 حصة، المعلم التربية الخاصة المتقدم 16، المعلم التربية الخاصة الخبير 14 حصة. فإذا استوفى المعلم نصابه فلا يكلف بحصص وفق اللائحة إلا عند الحاجة وبعد موافقته مع صرف مكافأة وفق الضوابط. وهذه لما نقول حنا أن المعلم عنده 24 حصة والمتقدم أو الخبير عنده 18 حصة، حنا نعطيهم الحق. أنت لما تتكلم عن واحد تقول له عندك هذه الحصص، هذه الحصص ليست هي والله قاعد على مكتب وبيقرأ له موضوع ويخلص، لا، هو مسؤول عن عدد من الطلاب، راح يتكلم معاهم، راح يحاول ينقل هذه المعلومات من هذا الكتاب أو من هذا الذهن إلى ذهن الطالب. فيجب الإشارة إلى أنه هذا المعلم لديه حد معين وفقا اللائحة التي نظمت هذا الموضوع. من ضمن الأشياء المهمة حقوق الوظيفية والمالية صراحة، سواء من الراتب والعلاوة وتصرف الترقية والتطوير أو حتى النقل والتكليف أو الإجازات وتقويم الأداء بصورة عادلة. والله إحنا زعلنا عليه، والله قائد المدرسة أو قائدة المدرسة تخصص فيها أو كذا، هذه إن شاء الله مين موجودة، لكن لابد نفهم إنها لابد من العدالة. وكذلك له الحق في التظلم من القرارات الوظيفية. فاحترام المعلم لا يعني تحصينه من المساءلة، زين، ومساءلته كذلك لا تعني هدر كرامته أو إدانته قبل التحقيق.
3: التظلم وين يا دكتور؟
4: التظلم، أنت عندك التظلم في له خطوات. لما يكون في تظلم، سواء كل شيء مثلا يبي يتظلم على التقييم التقييم تقييم الأداء، زين، له طريقة. كذلك يتظلم على معاملة معينة من قائد المدرسة، له طريقة. التظلم من مثلا تعدي بعض أولياء الأمور،

0: يتعدى عليه. كذلك من ضمن الأشياء احترام خصوصيته في جواله الخاص. هذا جواله الخاص ما يعني أبدا أنك أنت تقوم وتأخذ جواله وتدق عليه متى ما بغيت، سواء أنت كنت قائد المدرسة أو الوكيل أو حتى ولي الأمر. زين، هو عنده وقت معين للتدريس، تمام؟
1: نعم.
0: وليس مثلا، والله هو ليس رجل أمن تبي تطلبه خارج أوقات الدوام، وليس والله هو موظف، موظف عنده عدد ساعات معينة وعدد حصص معينة وأداء وظيفي معين.
1: والوجه من الوجه أبيض كما يقال. طيب دكتور، حدود سلطة المعلم في ضبط الفصل وتأديب الطالب، متى يكون تصرفه إجراء تربوي مشروع، ومتى أيضا يتحول إلى تجاوز يستوجب المساءلة؟
0: طيب، المعلم صراحة يملك سلطة تربوية داخل الفصل، لكنه لا يملك سلطة عقابية مطلقة، بمعنى يستطيع أن يضبط الفصل وينبه الطالب ويوثق المخالفة ويطلب منه الالتزام ويحيله حتى إلى إدارة المدرسة، لكن لا يجوز له اختراع عقوبة من عنده، تمام؟
1: نعم.
0: قواعد السلوك حددت دور المعلم بالتعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الذاتي، توضيح قواعد السلوك للطالب، العمل على تعديل السلوك غير ما هو فيه، مباشرة الإجراءات للمشكلات الصغيرة، رصد المشاكل وإحالتها إلى إدارة المدرسة، توثيق المشكلات السلوكية. زين، لكن لا يملك أنه يضرب الطالب أو يهينه أو يخرجه من الفصل عقابا أو ينقل طالب، فهذه أمور تتولاها المدرسة فيما يخص أو سمحت فيه
1: الأنظمة.
0: الأنظمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الرفق لا يكون في شيء، ما كان رفقه في شيء إلا زان، أو فيما معنى الحديث. فدائما احنا نقول للمعلم، احنا تعلمنا فنشكر معلمينا اللي مروا علينا، حتى من كان قد أخطأ علينا قد نعذر خطأ سابقا، وإن كان يعني مرينا يعني أتكلم ولا أوقف بس خالد.
1: نعم. طيب دكتور، عموما ما زلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج المستشار مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، نتحدث حول حقوق المعلم والطالب، وفاصل قصير ثم نعود.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: وعدنا من جديد مستمعينا الحديث حول حقوق المعلم والطالب مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني. دكتور، قواعد السلوك والمواظبة صنفت المخالفات الطلابية إلى درجات، وهذا طبيعي، يعني كل مخالفة لها درجة مختلفة، مثل المخالفات حتى في قيادة السيارة، المخالفة الكبيرة غرامتها أكبر، المخالفة الصغيرة أصغر، وهكذا. كلمني دكتور مشكورا عن الأثر النظامي لاختلاف هذه الدرجات.
0: تمام. شوف،

0: قواعد السلوك والموظف حطت 5 درجات بحسب خطورتها وأثرها في الطالب والآخرين والبيئة المدرسية. والغرض من التصنيف المدرسة لا تتعامل مثلا مع تأخر صباحي مثل ما تتعدى على اعتداء على طالب أو تعامل فوضى أو تحرش أو ابتزاز أو غيرها. فالدرجة الأولى عندنا مثل تأخر صباحي، عدم التقيد بالزي، نوم، تناول طعام أثناء الحصة، زين، هذه قالوا الحسم من درجة السلوك درجة واحدة. الثانية الهروب من الحصة، الدخول والخروج دون استئذان، إثارة الفوضى في الفصل، هذا قالوا هنالك عليها درجتين. الدرجة الثالثة الشجار، السخرية، التهديد، الفاظ النابئة، إتلاف ممتلكات الغير، هذه 3 درجات. في عندنا الرابعة على طول احنا بنرفع اكثر، الضرب المسبب لإصابة، السرقة، التصوير، الأضرار المتعمد، هنا 10 درجات تخصم. كذلك الخامسة الاعتداء على المعلم أو التنمر أو الجسيم أو الإلكتروني أو المخدرات لا قدر الله في 15 درجة. هذه الأمثلة تختلف جزئيا ترى المعلومية. مثلا عندك الابتدائي يختلف عن المتوسط أو الثانوي، كون المخالفة ضد طالب أو ضد أحد منسوب المدرسة وقوعها حضوريا أو إلكترونيا، يعني ليس كل مشاجرة اعتداء من الدرجة الرابعة، قد تكون طالب دف طالب، تختلف لما يكون دفة وصار فيه كسر أو فيه كذا. فكلما ارتفعت درجة التنبيه زادت الإجراءات، فقد تبدأ تنبيه شفوي أو توثيق المخالفة أو إشعار ولي الأمر أو رفع الحالة إلى إدارة التعليم. لكن ما يجوز للمدرسة أنها تقفز إلى الإجراء المشدد دون موجب، لأنه ألزمتها مواد السلوك بالتدرج في الإجراءات ومراعاة عمر الطالب. لكن إذا ارتكب الطالب عدة مخالفات من الممكن تختلف. فدرجة السلوك مثلا مكونة مثلا من 80 درجة، تمام، و20 درجة للسلوك المتميز. وهذه الأشياء يتم يعني تصنيفها، فالتصنيف يكون بحسب الفعل ونتيجة وظروفه وليس بحسب غضب المعلم أو زعل الإدارة أو نفوذ ولي الأمر أو حتى سمعة الطالب السابقة.
1: طيب في مخالفات غير مشمولة، يعني غير منصوص عليها، وهل يجوز معاقبة الطالب على مثل هذه المخالفات؟
0: شوف، الأصل أن المدرسة لا تمتلك صراحة أنها تحط مخالفات من رأسها أو عقوبة من عندها، لأن ضبط الطلاب ليس مجال للمزاج والاجتهاد الشخصية. فإذا وقع تصرف من الطالب يجب أول البحث عن وصفه في قواعد السلوك المواظبة، وقواعد السلوك المواظبة اللي يطلع عليها زين تلقاها شاملة واسعة، مخالفة تنطبق عليه، وين درجتها، ايش الاجراء المقرر، هل وقعت مره ولا تكررت، زين. ما يجي ان المدرسه يقول والله احنا نشوف التصرف هذا عليه 10 درجات، لا، ان تربطه بالواقع. ليش هذا التنظيم يا خالد ومستمعي الكرام؟ احنا علشان ما يجي واحد يصير في تباين في العقوبات. هذه المدرسه والله الولد هذا تاخر الصبح وجيرانهم بالمدرسه الثانيه تاخر الصبح، لكنه ما كل واحد أطبق عليه عقاب مختلف. لا، القواعد محددة ومنظمة وتؤخذ بالطريقة المهنية التي نصت عليها المدونة أو الضوابط.
1: جميل. الضمانات اللي يجب مراعاتها دكتور ماجد قبل معاقبة الطالب، وهل من حق الطالب سماع أقواله، معرفة المخالفة اللي وقع فيها، الاطلاع على الأدلة، إبلاغ ولي أمره؟
0: بلا شك قواعد السلوك ما حطت عبارة حقوق الدفاع عن الطالب، لكنها قررت مجموعة ضمانات مهمة إذا جمعتها وجدتها تشكل إجراء منظم يمنع العقوبة العشوائية. أول شيء خلنا نبدأ في التثبت من الواقع. لا يجوز معاقبة أي طالب بناء على إشاعة أو اتهام مجرد. ماذا فعل الطالب؟ وين؟ وكيف؟ من اللي شاهده؟ هل في تسجيل كاميرات؟ إيش الضرر؟ هل قام لحاله ولا مع أحد؟ تمام؟ بل في المخالفات الجسيمة أوجبت القواعد تدوين محضر إثبات أو ضبط للواقعة. اثنين، إعطاء الواقع وصفه الصحيح. مشاجرة بين طالبين زين لا تعني أنهم كليهم معتدين بالدرجة نفسها، فقد يكون أحدهم بدأ الاعتداء والآخر دفع عن نفسه. تمام؟ مراعاة عمر الطالب وظروفه، المرحلة العمرية، الظروف التي أدت إلى المخالفة، حالة الطالب النفسية والاجتماعية، كذلك إذا كان من ذوي الإعاقة هل تعرض لإهمال أو إذا، كذلك سماع الطالب وفهم موقفه. زين؟ هذه كلها من نواحي الإجرائية. لا يمكن إعداد محضر عادل أو دراسة ظروف المخالفة أو إعداد خطة تعديل السلوك من غير سلوك من غير سؤال الطالب. لابد من استماع تفسيره والتأكد من مدى وقوع هذا الفعل المخالفة. بالأخير نتكلم حنا عن توثيق المخالفة عشان تقدر أنت تعاقبها. في النظام يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. كذلك من ضمن أنت لما توقع عليه عقوبة لابد أن تكون هذه في أركان لهذا الفعل، فإيش اللي سواه. كذلك في نماذج موجودة في اللوائح، نموذج رصد المعلم المشكلة السلوكية، نموذج رصد المشكلات، خطة تعديل السلوك، إشعار ولي الأمر، محضر ضبط الواقعة، وإذا كان فيه توجيه طلابي. أخ بالأخير إبلاغ ولي أمر. أوجبت المادة 18 إبلاغ ولي الأمر الطالب بما اتخذ من إجراءات، لأنه مهم جدا أن ولي الأمر مثل ما المدرسة مسؤولة عن وقت الطالب وتعليمه، كذلك ولي الأمر مسؤول عن هذا الطفل، فلابد إبلاغه. بالأخير عندنا حاجة مهمة جدا، اللي هي لابد أن يجري عليه العقوبات، يكون عنده صلاحية. هل هي من صلاحيات المعلم أو مدير المدرسة؟ حددت اللائحة ذلك. كذلك من ضمن الأشياء سرية معلومات الطالب. ما نجي نقول والله يجي واحد يطلع يقول والله اليوم ضربنا فلان فلاني أو أخذناه أو بالإذاعة المدرسية أو في مجموعة الواتساب لأولياء الأمور. مهم جداً. زين؟ وإذا كان الطالب طلب يعني لابد أنه يفهم سبب حسم الدرجات إذا كان فيه حسم للدرجات.
1: طيب إذا كان يعني بين الطالبين مثلا الأول اعتدى لفظيا اعتداء ممكن شديدا، ورد الطالب الآخر باعتداء جسدي، هنا كيف تكون الحالة؟
0: شوف حنا إذا رجعنا للنظام نجد إن كل واحد منهم سوى مخالفة.
1: نعم.
0: تمام؟
1: نعم.
0: هذه المخالفات سيتم تطبيقها على الخمس بنود أو الخمس مراحل. زين؟ هل الاعتداء الجسدي يؤخذ في الرابعة أو الخامسة أو الثالثة، وكذلك الاعتداء اللفظي أو التنمر أو غيره. فهذه هي اللي يتكلمنا عنها في مسألة إنه هذا المعلم زين لابد انه يفهم ايش اللي صار ويطبق ما صار ضمن وهذه الوقائع يطبقها ضمن الأنظمة الموجودة اللي هي حددت كل فعل وايش الجزاء حقه.
1: جميل. طب دكتور، الطالب أيضا يعني أنا سألتك قبل كيف يكون التظلم أو أين يكون التظلم بالنسبة للمعلم، لكن بالنسبة للطالب أو ولي أمره كيف يعترض؟ وش الآلية إذا أراد أن يعترض على العقوبة المدرسية والتسلسل الصحيح للتظلم؟
0: شوف، قواعد السلوك عام 1447 ما حطت شيء معين، لكنه المسار العملي أول شيء تطلب البيان المخالفة من المدرسة، وصف المخالفة وتاريخها. زين؟ وهذا حق من حقوقه في المادة 28. بعدين يكون في اعتراض من اللي أصدر العقوبة. اللي أصدر العقوبة مدير المدرسة، فيكون الاعتراض مختصر، مثلا أعترض على تصنيف الواقع ضمن الدرجة مثلا الرابعة لأن الفعل هذا لا ينطبق عليه وكذا كذا كذا. إذا ما في تجاوب رفع إلى إدارة التعليم ويرسل لهم أو عن طريق إذا لم تتجاوب إدارة التعليم وزارة التعليم ومنصة التواصل. هل الاعتراض يوقف العقوبة؟ ما نقول نوقف، لكنه لابد من النظر لها. تمام، لكن متى لا تنظر في المسار الإداري؟ إذا كان فيها ضرب أو إيذاء أو تحرش أو تستر على حالة أو إصابة تستوجب تقرير طبي أو جريمة معلوماتية، هنا ينتقل الموضوع من المدرسة إلى الجهات الأمنية، على سواء مركز الحماية من الإيذاء على 1919 أو الجهات الأمنية، وفرق بين الشكوى والبلاغ. فهناك اعتراض على درجات بشكل إداري، أما الضرب وغيره وكذا فهذه ادعاءات ويقدم فيها بلاغات.
1: نعم دكتور، تطرقتم للإخراج الطالب من الفصل. أحيانا يكون مضطرا المعلم لأن الطالب مشاغب، يزعج زملائه، يمنعهم من التركيز مع الشرح. ما الحل معه في مثل هذه الحالة؟
0: شوف، الأصل أنه لا يجوز المعلم أن يحرم الطالب من الحصة ويخرجه من الفصل بقصد العقوبة.
1: نعم
0: تمام، لكن يعني المواد قالت التسبب في انقطاع الطالب عن العملية التعليمية ممنوع أو الإيذاء. تمام، طيب عندك مثلا إجراء في أقصاء ممنوع وإجراء وقتي، الطالب يعتدي في اللحظة نفسها أو يحمل أداة أو يشكل خطر، أنت بتطلعه، ما أنت بقادر تخليه في مكانه. فالمسائل هذه توضع بنسبتها، والله عندك مثل ما تفضلت أنت واحد شقي بالفصل ما خلاهم يركزون أبدا، من الممكن التفاهم مع الإدارة واستدعاء الإدارة والمرشد الطلابي للتحدث مع هذا الطالب أو أخذه إليهم. لكن والله لا، جم أنت اطلع برا زين، فقط لأنه هو ما يبي، لا، نظمتها هذه القواعد لكي تكون محصورة في أداء أو ترتيبات معينة.
1: طيب دكتور، وانت تكلمت قبل قليل يعني عن السلاح وما شابه ذلك أو آلة حادة، هذا يقودني لسؤال عن تفتيش حقيبة الطالب أو هاتفه، يعني هل المدرسة الحق في ذلك حين تشتبه بها وما شابه ذلك؟
0: شوف، في فرق بين منع استخدام الجوال والتحفظ على الجوال وتفتيش محتوى الجوال.

0: تعليمات معتمدة بواسطة إدارة المدرسة والجهة بمحضر يدون محضر باسم الطالب والجهاز وسبب التحقق تمام. لكن فتح الجوال وتفتيشه لا لا يمنح أي أحد كائنا ما كان زين الدخول سواء معلم ولا غيره إلى الصور أو المحادثات أو البريد الإلكتروني، هذا يمثل بيانات شخصية وقد يمس الخصوصية. لو كان هذا الطفل أو غيره ارتكب جريمة معينة يتم التطرق لها عن طريق جهاز مختص. طيب
1: الحقيبة،
0: حقيبة الطالب زين، إذا كان في قرائن على وجود سلاح أو أداة مخدرة أو خطر زين يتم إبلاغ الإدارة أو الجهة المختصة ويكون أي فحص في أضيق الحدود وبحضور إداريين. أما ها أنه المعلم لا يلا أبا فتش حقائبكم، ليس من حق هذا الشيء، ولا بدنا نعرف أنه المعلمين والمعلمات فاهمين وعندهم الحس والإدراك في أن هذا الطالب يخفي شيء أو ما يخفيه، ومباشرة من الممكن أنهم يطلعونه. وعندنا طلاب يعني يسمعون للمعلمين والمعلمات ويتقبلون منهم.
1: جميل، الموضوع ذو شجون دكتور ماجد، لكن لعلنا في الحلقات القادمة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه. الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، كنا معكم تحدثنا عن حقوق المعلم والطالب، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: إذن مستمعينا نشكركم على طيب المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد الفلاج، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. الرياض تستضيف اليوم مؤتمر ليب 26 بمشاركة رواد التكنولوجيا. تتويج 44 فائزا في الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي. انطلاق برنامج تطوير الكوادر الوطنية في قطاع المقاولات بالمدينة. برنامج استدامة الطلب على البترول يحصد جائزتين دوليتين. أمير عسير يضع حجر أساس مشروع ويستن أبها السياحي. توقيع اتفاقية لتدريب 250 طالب وطالبة في جامعة الملك خالد. انطلاق فعاليات صيف ينبع بمشاركة الحرفيين والأسر المنتجة. مركز الملك سلمان يضخ 500 ألف لتر من المياه في قطاع غزة. الإمارات تعترض مسيرة إيرانية وتنفي استهداف قاعدة جوية. القوات الأردنية تعترض 8 صواريخ اخترقت مجالها الجوي. الجيش الأمريكي يستهدف قوات إيرانية قرب مضيق هرمز. النمسا تسجل 646 حالة وفاة بسبب الطقس الحار. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
4: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. القهوة العربية مو مجرد مشروب تراثي، لكنها تحمل فوائد صحية مثبتة علميا بفضل تركيبها الطبيعي وطريقة إعدادها الخفيفة مقارنة بأنواع القهوة الثانية. معروف إنها تدعم عمل الدماغ وتعزز التركيز وتدعم تحسن المزاج العام. ودائما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، بسوالفنا وكلامنا اليومي نستخدم كلمات وألفاظ تغيرت مع الزمن، وكل حقبة لها مصطلحاتها، للدرجة اللي صار فيها لازم تكون عندنا لباقة لفظية. بس يعني شنو لباقة لفظية؟ خلونا نسمع منكم.
5: أشوف أن اللباقة اللفظية هي هنقول المعرفة كيف توصل أفكارك بدون ما تكون يعني جارح أو جلف شوي بالكلام، وأيضا مو معناتها أنك تجامل الناس وتدعس على نفسك. فأتكيت اللباقة اللفظية هو اختيار الكلام الصح في الوقت الصح اللي يفيد نفسك ويفيد غيرك.
6: طبعا اتكيت اللباقة اللفظية شيء اتوقع اعرف اكثر منه، هو يعني يكون شيء تتعلمه انت بشكل يعني كدبلومة او ككلاس او الى اخره اشياء زي كذا. اي ثينك ان الاتيكيت هو اشياء انطباعات تاخذها من اللي حولك وتحاول تطبقها في تعاملك مع الاخرين في العمل او في الاماكن العامة او حتى مع الاهل اذا الظروف يعني طلبت هذا الشيء منك. واللباقة هي شيء نحتاجه في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه. هذا الرأي
7: ما قد سمعت فيها الصراحة، بس أتوقع أنها لها دخل بال يعني حسن الكلام وحسن

0: أعزائي، أسلوب الكلام يلعب دور كبير في تقبل الأشخاص واحترامهم، لذلك ضروري جداً نكون لبقين في أسلوب حديثنا. كيف نكون لبقين؟ هذا اللي بنعرفه مع الأستاذة تغريد العلكمي الخبيرة والمدربة في مجال الإتيكيت. أهلاً وسهلاً بك.
1: أهلاً وسهلاً بك أستاذة عرفات، سعيدة بوجودي معكم وأشكركم على اختيار هذا الموضوع تحديداً للحديث عن اللباقة واختيار الألفاظ.
0: خلينا في البداية نعرف يعني إيش لباقة لفظية وشنو علاقتها تحديداً بأنك تكون إنسان راقي وكلاس.
1: بداية، الاعتقاد السائد عند الناس أن الإتيكيت متعلق بالمظهر وبالهندام وبالأناقة فقط، بالأناقة الشكلية، وهو في الواقع يتعداها إلى تفاصيل أعمق، من بينها اختيار الألفاظ أو اللباقة اللفظية اللي هي محور حديثنا اليوم. اللباقة هي فن اختيار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، بمعنى أن نعرف ماذا نقول وكيف نقوله ومتى نقوله. اللباقة هي إحدى درجات الرقي في الشخصية. الشخص اللبق ليس من يتحدث كثيرا أو من يتحدث بثقة، لا، الشخص اللبق هو من يحترم مشاعر الآخرين عند انتقاء ألفاظه، أيضا هو من يجعل المتلقي يشعر باحترامه بعد كل حوار. الكلمات كثيرة والبدائل كثيرة، لابد أن نستبدل الكلمات بكلمات ألطف وأكثر لباقة أثناء تواصلنا مع الآخر.
0: في ناس في يعني خلال حديثهم يقولك أنا ما قصدي مثلا الإساءة أو الإهانة، بس أنا تلقائي، أنا طبيعتي كذا، فهذا شلون نعدل من سلوكه؟ لأن أساسا هو مش منتبه أنه هو قاعد يغلط.
1: هو في خلط حقيقة بين العفوية وبين خلينا نقول المبالغة في البساطة. الإتيكيت لا يتناقى أبدا مع العفوية. الإتيكيت لا يتنافى مع العفوية، ولكنه الإتيكيت قاعد يرسل رسالة أن تكون عفوي ولكن بوعي. لا تكون عفوي جارح. أيضا في عندنا خلطة بين الصراحة وبين الحقيقة. ممكن تقول الحقيقة ولكن بأسلوب لطيف. هذه ما هي صراحة، هذه ما هي عفوية، هذا عدم احترام مشاعر الآخرين، عدم انتقاء لألفاظك. لابد أيضا أن نرفع الوعي في هذا الجانب، إنه نفرق بين العفوية وبين العفوية بوعي، إنه أنا يكون عندي وعي عند اختيار كلماتي وبطريقة وأسلوب تحدثي مع الآخر.
0: طيب كيف ممكن يعني من خلال إتيكيت اختيار الكلمات أختار الكلمات المناسبة واللي فعلا ممكن تحدث تأثير على الآخرين؟
1: كلمات هي ليست مجرد حروف، هي رسائل تحمل مشاعر. مثل ما ذكرت قبل شوي، هي تنقل الفكرة نفسها بطريقتين، ممكن بطريقة مرة تكون جارحة ومرة تكون مقنعة، ولكن هو السر في الأسلوب، في طريقة تحدثك وأيضا في انتقاء اللفظ. خليني أعطيك مثال. مثلا بدل ما تقول لشخص أنت تأخرت أو أنت دائما تتأخر، ممكن تقول كنا في انتظارك أو بدأنا في الوقت المحدد. أنت هنا وصلت نفس الرسالة ولكن بطريقة ألطف. مثلا في نطاق العمل، بدل ما تقول هذا والله مو شغلي، جاك أحد وقلت له أعطاك مثلا مهمة معينة وقلت والله ما هو شغلي، هذه طريقة فيها فوضوية، هذه ليست عفوية. ممكن تقول اسمح لي أوجهك للشخص المناسب، أوجهك للشخص اللي ممكن يفيدك أكثر مني. نفس الرسالة وصلناها ولكن بطريقة ألطف. هنا يكمن السر في اختيار الألفاظ واللباقة.
0: يعني حتى في هذا الجانب أستاذة تغريد لازم يكون الإنسان واعي، زي ما قلتي هو جزئية الوعي يعني لازم تكون موجودة من خلال الإنصات وفن الاستماع وبالتالي الرد. فهل هذا يعني شيء نتعود عليه ولا هو ضمن جزئية من التربية مثلا، ولا لا أنا مثلا ما كانت عندي هذه المهارة لا أنا راح أنميها؟
1: هو الإتيكيت بكل تفاصيله مكتسب، يمكن التدريب عليه، يمكن التعود عليه، يمكن رفع الوعي به من خلال تكرار التعرض لمواد متعلقة بالإتيكيت أو القراءة فيه، أو فهو مكتسب. يعني هو مهارة يمكن اكتسابها. من بينها اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هو الإنصات. فالحديث مثل ما هو فن، أيضا الإنصات فن. الإنصات درجة أعلى من الاستماع، فهي أنك تمنح المتحدث انتباهك الكامل دون مقاطعة، دون انشغال، أو دون حتى

0: تجهيز الرد قبل أن ينتهي.
1: نعم.
0: حينما ننصت للآخرين نحن نشعرهم بقيمتهم. دائما الشخص المنصت هو أكثر قبولا بين الناس من الشخص المتحدث بكثرة.
1: يصادفنا كثير نكون في جلسات نتعرف فيها على أشخاص لأول مرة، إن كان في عمل أو في علاقات اجتماعية، مناسبات سعيدة مثلا أو حزينة حتى، فما نعرف نفتح حوارات. هنا كيف يكون أسلوب إتيكيت فتح حديث مع أشخاص نقابلهم لأول مرة؟
0: من الذكاء واللباقة أنه يعرف الشخص متى يبدأ الحديث، يعني يختار الوقت المناسب حتى تبدأ الحديث وتفتح الحوار، ثم تبدأ بلطف تمهد تمهيد جاذب للمتلقي. أيضا اختار الحديث المناسب للمكان والحضور، يعني ما يكون مثلا مجال عمل واروح أتكلم عن شيء شخصي أو العكس.
1: نعم.
0: لا، اختار الحديث المناسب للمكان والمناسب حتى لأعمار الحضور والاهتماماتهم. وآخر شيء اللي هو اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ الأكثر لطفاً والأكثر ذوق. الله سبحانه وتعالى يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل الحسنى، التي هي أحسن. بمعنى اختار اللفظ الأكثر لطفاً والأكثر لباقة.
1: يعني الآن وقت الاختلاف تحديداً صعب أنك تكون لبق، يعني على قولتهم يطلع الواحد على أصله. فالمكتسب من الإتيكيت يحتاج أنه يضبطه جدا. فما هو أسلوب أو ما هو طريقة الإتيكيت المقبولة في حالات الاختلاف وتقبل وجهات النظر المعاكسة لك تماما؟
0: والاختلاف زي ما ذكرت أمر طبيعي، ومن الصعب أيضا أنه الشخص مثلا يكون يعني يختلف يتحكم في طريقة اختلافه مع الآخر، لكن هي مهارة يمكن اكتسابها. الاختلاف أمر طبيعي، لكن أسلوب الاختلاف هو ما يصنع الفرق. يعني يمكنك أن تعارض فكرة الشخص الآخر بدون ما تقلل من صاحبها أو من قيمة صاحبها. الرأي يناقش، أما الأشخاص يجب أن يبقوا محل احترام. هذا أيضا يعني ممكن يشمل اللي هو موضوع التعليقات، التعليقات اللي نجدها في مواقع التواصل على محتوى المشاهير أو على أي محتوى. نجد أنه اختلاف الرأي في التعليقات هذا مثير للجدل، فإما شخصيات تمدح بمبالغة أو شخصيات تتنمر وتسب وتشتم، ما في وسط.
1: نعم.
0: فممكن تنتقد ولكن بطريقة راقية توصل الفكرة دون يعني نقد لاذع أو نقد جارح، ودون مدح مبالغ فيه للمحتوى الذي شاهدته.
1: طيب هذا في حال الخلاف. في حال أنه أنا شخص مش صدامي، ما أحب العداء، لكن أقلبها مزاح جارح بعض الأحيان، أجيب على قولتهم مزحة برزحة، يعطيه من المزاح وحدود الدعابة اللي يخليه يعني يضحك، بس هو يدري أنه ترى يعني الكلام جارح.
0: هو لابد أن نفرق بين ما يسمى الدعابة والسخرية، في فرق بينها. ليس كل شيء يضحكنا أو يضحك الآخرين يعد لائق. البعض يعتقد أو يسمي الموقف المضحك أو المزاح أو أنه حاجة بس أنا حابة أضحك الآخرين، لكن هل هذا الشيء لائق؟ هل هذا الشيء فيه ألفاظ مناسبة لائق بالمكان وبالشخص وبالوقت اللي ذكرت فيه أو لا؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة قبل أن تلقي نكتة أو تتحدث حديث مضحك. أيضا من المهم أن يكون هدفك من المزاح هو تدخل السرور إلى الآخر وليس أن تترك أثر مؤلم. العبارة اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هي المزحة برزحة، هذه ليست من الإتيكيت، اللي هو المزاح فقط لأجل المزاح وليس للتلميح أو إيصال رسالة مبطنة. أو يجب أن يكون هدفه فقط الضحك أو خلق ابتسامة في المكان فقط.
1: نعم. في كثير من الأحيان وفي إطار العائلة في إطار العمل يجوك شخصيات الفضول قاتل لديهم، فيمكن حتى أسلوبهم في الأسئلة فيه من الفضول واللقافة بالمصطلح الدارج الشيء الكثير. يعني ممكن تشوف الشخص هذا مثلا ما صار لك شفته كذا سنة، طيب أنت ليه ما تزوجت؟ ليه لين الحين ما جبت عيال؟ طيب كم راتبك؟ أنت ليه تطلقتي؟ أسئلة خاصة جدا. هل في إطار وأسلوب وطريقة لإتيكيت الأسئلة وتجنب الفضول؟ أنا الآن المتلقي كيف أتجنب فضول هذه الأشخاص؟
0: لا شك، لا شك أنه الأسئلة من أكثر الأشياء المزعجة اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا اليومية، سواء في المجتمعات الأقارب أو حتى في مع الغرباء، التعامل مع الغرباء. لابد أن يعرف الشخص أن ليس كل سؤال يحق لك أن تطرحه. هناك أسئلة يعني ظاهرها عادية ولكنها تشعر الآخر بالحرج، فقبل أن تسأل سؤال اسأل نفسك، هل يهمني أصلاً؟ هل تهمني الإجابة؟ هل يهمني أعرف إذا هذه تزوجت ولا ما تزوجت؟ إذا هذا راتب عالي أو منخفض؟ إذا هل يهمك؟ هل تهمك الإجابة؟
1: صدقيني يهمهم، يذبحهم الفضول.
0: هو يهمهم من جانب الفضول فقط.
1: نعم.
0: أيضاً إذا كانت محرجة للآخر فحاول أنك تتجنبها. الأشياء اللي لا تسأل عنها، لا تسأل عن العمر، لا تسأل عن الوزن، لا تسأل عن سعر شيء يرتديه الآخر، زي ما ذكرتي لا تسأل عن الراتب، عن الأمور الشخصية، الزواج، الطلاق، الإنجاب، في أشياء معنية بالآخرين وحدهم. وأنا ذكرت في محتوى في أحد حساباتي عن كيفية الرد على الأسئلة المحرجة، يعني في حال وقعت خلاص، يعني أنت تورطت ووقعت في شخص فضولي وشخص قاعد يعني يسألك أسئلة محرجة، في فن كيف ترد على هذا السؤال بطريقة تقطع على هذا الشخص الطريق وتجعله يعني لا يعيد السؤال مرة أخرى أو يقف عند هذا الحد.
1: نعم، خلينا في الختام نتكلم عن إتيكيت الاعتذار أو الشكر أو الثناء في حياتنا اليومية.
0: الاعتذار أولا لابد أن نعرف أنه لا ينتقص من مكانتك بل يرفعها، وحين نقول اللباقة في الاعتذار فلا نقصد الاعتذار عن خطأ كبير، احنا نقصد الاعتذار عن التفاصيل البسيطة. الاعتذار في الأمور الكبرى هذا واجب، أيضا نعم. الشكر في الأمور الكبرى هذا واجب، لكن في الأمور البسيطة مثلا أعتذر لمقاطعتك، أعتذر لتأخري عليك، أعتذر أن أخذت من وقتك، أيضا شكرا لانتظارك، شكرا للطفك، هذه التفاصيل هي التي تصنع اللباقة في الشخصية، فمن الضروري أن نزرعها، نكررها حتى تصبح عادة يومية في ألفاظنا وفي تعاملنا مع الآخرين. أيضا في جانب مهم اللي هو جانب الاستئذان، دائما يفترض أن نعود أنفسنا على كلمات مثل، حتى أطفالنا يعني نعودهم على كلمات مثل لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك. تكرار هذه الألفاظ حتى تؤثر في الآخر، تجعل الآخر يعني يستخدم هذه العبارات دون شعور.
1: نعم.
0: أنت بس ما أنت قاعد تخلق شخصية لبقة لنفسك، أنت أيضا تؤثر في الآخرين.
1: نعم، خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على هذا الحوار الشيق عن الأسلوب الراقي واللبق في الحديث.
2: هل سبق أنك سألت نفسك شنو الخطوات البسيطة اللي يمكن تغير علاقتنا بالطعام وتمنحنا صحة أفضل دون حرمان؟ اختيار الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، زيادة تناول الخضروات والفواكه يومياً، تقليل السكريات المضافة والمشروبات الغازية، الاعتماد على الحبوب الكاملة بدل من المكررة، شرب الماء بانتظام طوال اليوم، مراقبة حجم الحصص الغذائية لتجنب الإفراط، إدخال البروتينات الصحية مثل السمك والبقوليات.
1: أعزائي، أطفالنا هم رأس المال، ونعتني فيهم بأكثر من طريقة وأسلوب، والعناية بأسنانهم هي واحدة من الأمور المهمة. اليوم بنتكلم عن عنايتنا بأسنان أطفالنا مع دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيكم وأشكركم على الاستضافة، وسعيد جدا أن أكون معكم اليوم. إن شاء الله نقدر نقدم معلومات بسيطة ومفيدة تساعد الأسرة في المحافظة على صحة أسنان أطفالهم.
4: اشرحها ونورنا.
1: دكتور، متى يفترض تكون أول زيارة للطفل لعيادة طبيب الأسنان تحديدا؟
3: طبعا بحسب الجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال توصي بأن تكون أول زيارة للطفل لطبيب أسنان الأطفال خلال 6 أشهر من ظهور أول سن، يعني لما الطفل يصير عمره سنة كاملة، هنا وقتها لازم نصطحب الطفل إلى طبيب أسنان الأطفال. وهذه الزيارة هدفها الأساسي الوقاية، يعني مو شرط يكون الطفل عنده مشكلة أو يحتاج علاج،
1: يعني نبدأ حتى قبل أي مشكلة، قبل أي حاجة.
3: بالضبط، يعني من 6 شهور إلى سنة لازم تكون هذه أول زيارة الأهل يأخذ.

0: طفلهم ويصطحبونه لطبيب أسنان الأطفال.
1: سنن الطفل وصارت عنده الأسنان اللبنية، متى يقدر يفرش أسنانه؟
0: طبعاً في فرق أن الطفل يتعلم يفرش أسنانه ويشارك، وبين أنه يعتمد على التنظيف بشكل كامل. إحنا عادة نشجع الطفل من عمر صغير أنه يمسك الفرشاة ويشارك، لكن ما نتوقع منه أنه راح ينظف أسنانه بشكل كامل وبجودة عالية.
1: معنهم كلهم يعني كم ضرس بس يعني.
0: صحيح، لذلك يعني على الأب أو الأم أنهم يساعدون الطفل ويشرفون عليه لين تتطور مهارته ويقدر ينظف أسنانه بكفاءة، وغالبا يستمر إشراف الأهل إلى عمر 7 أو 8 سنوات تقريبا.
1: متى يبدأ؟ بعمر كم؟
0: يعني من عمر 7 أو 8 سنوات يبدأ الطفل يفرش أسنانه بنفسه تحت إشراف الأم والأب.
1: يعني مع، خلينا نقول مع بداية أنه يستغني عن الأسنان اللبنية وتبتدي الأسنان الأساسية.
0: تبدأ طبعا الأسنان الدائمة أول سنة يبدأ تقريبا في عمر 6 سنوات، يبدأ بزوغ السن الدائم.
1: من المشاكل اللي دائما موجودة مع الأطفال التسوس، والتسوس لأنه يعني الطفل أكيد بيحب الحلا، بيأكل شوكولات. بس خلينا في البداية نعرف إيش هو التسوس وليش يعتبر مشكلة مهمة عند الأطفال.
0: طبعاً إذا نقصد تسوس الطفولة المبكر اللي هو تسوس طبعاً يصيب الأطفال في سنواتهم الأولى. طبعاً هو مو بسبب واحد، لا، فيه هو يعتبر مرض متعدد العوامل، ومن أهم العوامل اللي هي البكتيريا ونظافة الأسنان، التغذية، وخصوصاً تكرار تعرض الأسنان للسكريات والمشروبات اللي تحتوي على السكر، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالطفل والأسرة والبيئة المحيطة. طبعا ممكن يبدأ التسوس من وقت مبكر جدا بعد ظهور الأسنان، وإذا ما اكتشفناه ممكن يتطور ويسبب ألم والتهاب ويأثر على الأكل والنوم وحياة الطفل اليومية.
1: نعم،
0: لكن نقدر نقلل الخطر بالوقاية اللي هي تنظيف الأسنان مرتين يوميا، معجون يحتوي على الفلورايد، ننتبه للأغذية اللي يأكلها الطفل، نقلل تكرار السكريات، وطبعا لازم الزيارة المبكرة لطبيب أسنان الأطفال، هذا أهم شيء في الأمر.
1: نعم.
0: وأحيانا إذا اكتشفنا التسوس من بدايته نقدر نتدخل بإجراءات وقائية أو علاجية بسيطة ونقلل الحاجة لعلاجات أكثر تعقيد. لذلك أفضل علاج لتسوس الطفل هو أننا نكتشفه أو نكتشف عوامل الخطورة بدري ونبدأ بالوقاية قبل ما تبدأ المشكلة.
2: فكرة غلط،
1: عندنا معلومات مغلوطة ونبي نصلحها. الأسنان اللبنية مش مهمة لأنها في النهاية بتطيح، فيعني مو ضرورة العناية فيها.
0: طبعا هذه معلومة مغلوطة. صحيح أن الأسنان اللبنية مؤقتة وبتتبدل بأسنان دائمة، لكن هذا ما يعني أنها غير مهمة. بالعكس، الأسنان اللبنية لها دور مهم جدا في مضغ الطعام، في الكلام والنمو الطبيعي للطفل، وكذلك الأسنان اللبنية تساعد في المحافظة على مكان أو مسافة الأسنان الدائمة. وتسوس الأسنان طبعا اللبنية إذا تركناه بدون علاج راح يسبب مستقبلا ألم والتهاب ويأثر على أكل الطفل ونومه وحياته اليومية. وفي بعض الحالات إذا فقد الطفل السن اللبني بشكل مبكر ممكن نخسر المسافة اللازمة للسن الدائم اللي المفترض أنه راح يطلع في مكانه الصحيح. لذلك الأسنان اللبنية مهمة ولها وظائف ولازم نهتم فيها ونحافظ عليها.
1: معلومة ونبيك تصححها أو يعني ما أدري، ممكنها تكون صحيحة ما تحتاج تصحيح. المعجون اللي يحتوي على الفلورايد ممكن يضر أسنان الأطفال، يمكن المادة تكون قوية عليهم.
0: طبعا هذه المعلومة منتشرة، يعني أنه اعتقاد أن الفلورايد مضر، والصحيح العكس، الفلورايد من أهم المواد اللي تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان، والجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال توصي باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد للأطفال، لكن المهم نستخدمه بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل. طبعا من ظهور أول سن وحتى عمر 3 سنوات نستخدم كمية صغيرة جدا تكون قد حبة الرز، ومن عمر 3 سنوات فما فوق راح نزود الكمية وتكون كمية بحجم حبة البازلاء.
1: حلو. احنا نلاحظ ان في اطفال يعني عشان يسكتون نفسهم، هم يراضون نفسهم بنفسهم، يستخدمون مص الاصبع. الاهالي طوروها صاروا يعطون عيالهم لهايات، هل هذا يأثر؟

0: أثر على ترتيب أسنان الأطفال مستقبلاً؟
1: طيب طبعا هذا سؤال مهم، والعادات طبعا شائعة عند الأطفال، لكن اللي يهمنا هو استمرار العادة ومدتها وشدتها. إذا استمرت العادة هذه لفترة طويلة ممكن تأثر على نمو الفكين وترتيب الأسنان والأطباق، عشان كذا نحاول نساعد الطفل يتخلص منها في الوقت المناسب بدون تخويف أو أسلوب قاسي.
2: طبقها صح.
0: طيب احنا نبغي نطبق مع أطفالنا صح؟ فبداية يمكن اختيار فرشاة الأسنان راح يلعب دور، فكيف أنا أبي أختار لطفلي فرشاة أسنان تناسبه وتكون فعالة؟
1: طبعا مو كل فرشاة أسنان تناسب كل طفل، الأفضل تكون برأس صغير يناسب حجم فمه وشعيرات ناعمة ومقبض سهل يمسك الطفل. طبعا نختارها حسب عمر الطفل وحجم فمه، والأهم نقدر نوصل فيها لجميع أسطح الأسنان بسهولة. وإذا الطفل يحب يختار شكل الفرشاة أو لونها فهذا شيء جميل طبعا، وممكن يشجع على التفريش، لكن الأهم من الشكل أنها تكون مناسبة للطفل بشعيرات ناعمة ونستخدمها بالطريقة الصحيحة مرتين يوميا مع معجون طبعا يحتوي على الفلورايد.
0: حلو. الطفل عادة يعني قبل النوم طول النهار ممكن يأكل أي شيء، شوكولات، يشرب مشروبات حالية مثلا، أيا كان الشيء اللي آخر شيء دخل وفي فمه خلينا نقول ولامس أسنانه، شقد ممكن يأثر على الأسنان في حد ذاتهم؟
1: طبعا تنظيف الأسنان قبل النوم يعتبر من أهم مرات التفريش خلال اليوم، لأنه خلال النوم راح يقل تدفق اللعاب، واللعاب طبعا له دور مهم في حماية الأسنان. فإذا الطفل نام بدون ما ينظف أسنانه راح تبقى بقايا الطعام والسكريات على الأسنان لفترة طويلة، وهذا يعطي البكتيريا فرصة أكبر لإنتاج أحماض ممكن تساهم في حدوث التفوس. عشان كذا نخلي تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون تكون آخر خطوة في روتين الطفل قبل النوم، وبعدها قدر الإمكان ما يكون في أكل أو أي مشروبات. يعني خلونا نتذكرها ببساطة، إن آخر شيء يلمس أسنان الطفل قبل النوم هي الفرشاة ومعجون الأسنان.
0: المشكلة دكتور إنه أنت ممكن تعمل كنترول دائما حولك يعني الطفل، لكن ممكن مثلا بعد ما تفرش له وكذا ويدخل غرفته ممكن يأكل حلويات، ممكن هذه الحلويات طبعا مو بس قبل النوم، ممكن حتى طول النهار، ممكن كل فترة يراضي نفسه بالشوكولات. هل المشكلة بتكون في كمية الحلويات اللي يأخذها ولا تكرار أكلها بشكل أكبر خلال اليوم؟
1: طبعا هذه نقطة جدا مهمة، اللي هو موضوع هل كمية الحلويات هي الأهم ولا تكرار التعرض للسكريات. طبعا النقطة لما الطفل يأكل أو يشرب شيء يحتوي على سكريات، البكتيريا راح تكون موجودة في الفم وتستخدم هذه السكريات وتنتج أحماض، وهذه الأحماض ممكن تأثر على الأسنان. فلو الطفل أكل كمية من الحلويات مرة واحدة هذا يختلف عن أنه يأكل نفس الكمية مقسمة على عدة مرات خلال اليوم. عشان كذا إذا الطفل بيأكل حلى الأفضل يكون بكمية بسيطة ومع الوجبة الرئيسية أو بعدها مباشرة، بدل ما تكون الحلويات موزعة على مرات كثيرة بين الوجبات. طبعا ما نقصد أن الطفل ممنوع من الحلويات بشكل كامل، الهدف أننا نركز على تقليل الكمية وتقليل تكرار التعرض للسكريات.
0: حلو. نهاية لقائنا دكتور، لو نبي نوجه نصائح بشكل عام للأهالي إيش ممكن نقول لهم؟
1: طبعا نقول لهم لا تنتظرون المشكلة لين تصير، من البداية خلوا تنظيف الأسنان عادة يومية، استخدموا معجون بالفلورايد بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل، وانتبهوا لتكرار السكريات، والأهم خلوا زيارة طبيب أسنان الأطفال جزء طبيعي من حياة الطفل، مو زيارة مرتبطة فقط بالألم، لأن الوقاية المبكرة أسهل بكثير من علاج المشكلة بعد ما تتطور. وحاب أشكركم على الاستضافة، سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها اليوم مفيدة لكل أسرة.
0: شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، على هذه المعلومات المهمة جدا في العناية بأسنان الأطفال. يعطيك ألف عافية. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح، كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل.

0: العيشة.
1: عيشها صح.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: وعي.
7: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم. فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل

ملفات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه لنحتفي بالإبداع والابتكار، ونسلط الضوء على العقول المبدعة والطاقات الواعدة اللي استطاعت أن تحول أفكارها وطموحها إلى إنجازات تستحق التقدير. وفي كل حلقة كالعادة من فرسان التمكين نأخذكم في رحلة جديدة مع شخصية ملهمة، نتعرف من خلالها على قصص النجاح، ونكتشف كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهت أصحابها، وكيف استطاعوا بالإصرار والعمل والشغف المتواصل أن يصلوا إلى هذا الهدف ويحققوا إنجازاتهم المتميزة. يأتي هذا البرنامج إيماناً منا بأهمية تمكين المبدعين والمبتكرين وإبراز جهودهم وتجاربهم وتشجيع الشباب وأصحاب المواهب على تطوير أفكارهم والاستفادة من قدراتهم في تحقيق حلول مبتكرة. هذه الحلول بالتأكيد تخدم المجتمع وتسهم في بناء المستقبل. فالابتكار لا يبدأ دائماً بإمكانيات كبيرة، بل قد يبدأ بفكرة بسيطة أو ملاحظة لمشكلة ما أو رغبة في إيجاد حل مختلف. ومع الإصرار والتعلم والعمل المستمر يمكن لهذه الفكرة أن تتحول إلى مشروع أو اختراع يترك أثراً حقيقياً. ومن خلال فرسان التمكين نهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والبحث والابتكار وتسليط الضوء على النماذج التي تثبت أن الطموح لا حدود له، وأن كل شخص يمتلك القدرة على أن يصنع فرقاً. إذا وجد الدعم والفرصة المناسبة كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنستمع إلى قصص ملهمة ونكتشف تجارب مميزة ونحتفي بكل إنجاز بدأ بفكرة وتحول بالإرادة إلى واقع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث نؤمن أن الفكرة بداية والإبداع طريق، والتمكين هو مفتاح صناعة المستقبل. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على المبتكر بدر بن سلطان غازي الروقي، اللي شارك ببحثه في معرض آيتكس 2025، أحد المعارض الدولية التي تجمع المبتكرين والباحثين من مختلف دول العالم، وتمكن من تحقيق إنجاز مميز بحصوله على الميدالية الفضية تقديراً لبحثه وجهوده في مجال الابتكار والبحث العلمي. ويمنح معرض آيتكس المبتكرين فرصة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم أمام لجان التحكيم والمختصين، مما يجعل المشاركة فيه تجربة علمية ملهمة ومميزة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أهمية البحث العلمي ودور الشباب في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في إيجاد حلول جديدة وتطوير المجتمع، كما يعكس أهمية الطموح والمثابرة في الوصول إلى المحافل الدولية وتحويل الأفكار إلى مشاريع وأبحاث تستحق التقدير. في هذه الحلقة نسعد بالتعرف أكثر على تجربة بدر والاقتراب من بحثه وفكرته، والتعرف على رحلته في عالم الابتكار والتحديات وكل ما واجهه خلال مسيرته، وكيف استطاع أن يصل ببحثه إلى منصة دولية ويحصد هذا الإنجاز المميز. في البداية عرفنا بنفسك وعن المشروع وما الشيء الذي ألهمك التنفيذ.
2: أنا بدر سلطان غازي الروقي، متعلم ذاتي، لأني أؤمن أن التعلم الذاتي هو السبيل الوحيد الحقيقي لإرضاء فضولي العلمي. مهتم بشكل خاص بالهندسة والمواد المتقدمة وحل المشكلات البيئية باستخدام التقنيات الحديثة. مشروعي يتكلم عن تطوير مرشح هجين ذكي يعتمد على مواد نانونية. يتكون هذا المرشح من 3 مواد رئيسية، واللي هي البزموت فاندايت، الجرافين أوكسايد، والسيريوم كاربون كوانتم داتس. هذه المواد اجتمعت كمبوزد واحد بهدف إزالة أكثر من نوع من الملوثات في الوقت نفسه، مثل أكاسيد الكبريت والنيتروجين وبعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص. الفكرة بدأت من سؤال بسيط: لماذا نعالج كل نوع من أنواع التلوث باستخدام نظام منفصل، بينما يمكننا تصميم مادة واحدة قادرة على التعامل مع عدة ملوثات؟ من هنا بدأت أبحث عن مواد يمكن دمج خصائصها معا، إلى أن وصلت إلى هذا التركيب الهجين. الشيء اللي يلهمني يعني بشكل أكبر

0: الأكبر هو أن التلوث لا يحدث في صورة واحدة، ممكن أن نجد تلوث في الهواء والماء في الوقت نفسه، ولذلك يعني أردت أن أطور حلا أكثر شمولا وليس مجرد حل يعالج مشكلة واحدة.
1: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
0: المشروع يستهدف بشكل خاص مشكلة التلوث متعدد المراحل، خصوصا الملوثات مثل السلفر أوكسايد، النيتروجين أوكسايد والهيفي ميتلز، خصوصا في الأنظمة البيئية الصناعية. الحلول التقليدية غالبا تعتمد على أنظمة أو مواد مختلفة لكل ملوث، ويعني هذا يدل إلى زيادة التعقيد والتكلفة واستهلاك الموارد. لذلك حاولت أن أجمع أكثر من وظيفة في مادة هجينة واحدة. ما يميز مشروعي هو الجمع بين 3 مواد نانونية لكل منها وظيفة مختلفة. البزموث فانديت يساعد في الاستفادة من الضوء وتحفيز التفاعلات. الجرافين أوكسايد يوفر مساحة سطح عالية وخصائص تساعد في التقاط الملوثات. بينما المادة الرئيسية اللي قام عليها الابتكار السيريوم كاربون كوانتم داتس خصائص ضوئية وتحفيزية إلى عملية الأكسدة والاختزال التي تحدث بداخل هذه المادة، وهذه الخاصية تساهم في قابلية النظام للتجدد. من خلال النمذجة التي أجريتها وصلت النتائج المتوقعة إلى أكثر من 90% لإزالة بعض الملوثات من خلال 30 إلى 40 دقيقة، مع انخفاض أقل من 6% من الأداء بعد 5 دورات محاكاة، وهذا يعطيني مؤشرا على إمكانية بناء نظام فعال وقابل لإعادة الاستخدام.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: ممكن أقول أنه أكبر تحدي واجهني كان أني أتعامل مع نظام يجمع 3 مواد مختلفة، بالتالي ما كان الهدف فقط إثبات أن كل مادة تعمل بشكل جيد، لكن أنه إيجاد النسبة المناسبة بحيث أنه تعمل معا بكفاءة عالية. وأيضا كان من الصعب التعامل مع مشروع متعدد الخصائص لأنه يجمع بين الكيمياء، علم المواد والهندسة البيئية والنمذجة الرياضية. أنا تعاملت مع يعني هذه الحالة بتقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة. بدأت بدراسة خصائص كل مادة بشكل منفصل وقراءة عديد من الأبحاث عن كل مادة، ثم درست كيفية تفاعلها داخل النظام الهجين، وبعد ذلك استخدمت النمذجة والمحاكاة using MATLAB لاختبار نسب مختلفة بدلا من الاعتماد على التجربة العشوائية. وهذا الشيء علمني شيء يعني مرة مهم في البحث العلمي، الفشل أو النتيجة غير المتوقعة ليست نهاية التجربة، لأني أنا خضت 5 سنين من التجارب، بعضها فشل وبعضها نجح، لكن الأهم أنه المعلومة اللي ساعدتني على أني أعدل الفرضية ولا أني أوصل إلى أفضل تصميم ممكن.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: بكل أمان أنه المشروع يعتمد على عدة تقنيات حديثة، من أهمها المواد النانونية الفوتوكاتاليسز، بالإضافة إلى استخدام مواد هجينة مثل الكربون كوانتم داتس والجرافين أوكسايد، لأنه عشان نطور المادة الهجينة هذه. أنا أيضا استخدمت ماتلاب في بناء النماذج الرياضية ومحاكاة أداء النظام، واعتمدت على نماذج حركية مثل السودو فيرست أوردر كينيتكس لأني أحلل معادلة إزالة الملوثات، بالإضافة إلى نموذج مونتو كارلو عشان أدرس احتمالية وتغيرات النظام. ولكن في مرحلة تحقق التجريبي بكل أمانة أنا الآن أبحث عن لاب يسوي يعني يرعى هذا البحث بحيث أنه يدعمه مختبرياً. الفكرة بالنسبة لي مو أني أنا أستخدم تقنية واحدة فقط، ولكن أني أدمج تقنيات متقدمة مع النمذجة الحسابية للوصول إلى تصميم أكثر كفاءة.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: في الوضع الحالي المشروع وصل إلى مرحلة التصميم والنمذجة والمحاكاة، وأيضا عملت على تصميم نموذج أولي ثلاثي الأبعاد يوضح كيفية تطبيق الفكرة عمليا، ولكن أنا أحرص صراحة على أني أفرق بين النتائج المحاكاة والنتائج التجريبية الفعلية، لأنه النتائج اللي حصلت عليها حاليا هي نتائج نمذجة مبنية على أساس علمي قوي مأخوذة من أبحاث علمية نشرت سابقا. المحاكاة أعطت نتائج واعدة بحيث أنها أظهرت إمكانية تحقيق نسب إزالة مرتفعة للملوثات خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، وأيضا أظهرت استقرارا جيدا.

0: جدا في الأداء عبر عدة دورات. هذه المرحلة بالنسبة لي كانت مهمة جدا لأنها أعطتني أساسا علميا لأني أحدد أفضل تركيب وتصميم قبل الانتقال إلى التجارب المخبرية الفعلية، مما يساعد في تقليل عدد التجارب غير الضرورية ويوجه العمل التجريبي بشكل أكثر دقة.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: نعم، الخطوة القادمة بالنسبة لي gonna be the most important one. ممكن أنه يعني starting with أنه أصنع المادة الهجينة فعليا، ثم أني أجري يعني اختبارات مخبرية باستخدام تقنيات التوصيف مثل XRD لتحديد اللي هو التركيب البلوري. ممكن هذه من أحد أهم الحاجات اللي ممكن أسويها، وأيضا أني أختبر كفاءة المرشح على ملوثات حقيقية و under real circumstances. ممكن هذه الحاجات مرة مهمة، وبرضو أبغى أطور صراحة فكرة التجديد الذاتي للمرشح بحيث يمكن أني أستخدم العدة دورات مع ارتفاع الكفاءة وليس فقط أنها تبقى على استقرار. وعلى المدى البعيد أنا أرى أنه هدفي مو بس أنه يبقى المشروع مجرد بحث أو نموذج عملي أو فكرة، بل أن يتحول إلى تقنية قابلة للتطبيق في معالجة التلوث الصناعي والمائي والهوائي، وربما إلى منتج يمكن تطويره تجاريا.
1: وفي الختام، تعرفنا اليوم على تجربة ملهمة للمبتكر بدر بن سلطان الروقي اللي استطاع أنه يحول شغفه بالبحث والابتكار إلى إنجاز مميز من خلال مشاركته ببحثه في معرض آيتكس 2025 وحصوله على الميدالية الفضية تقديراً لجهوده. وطبعاً هذا الشيء يجي في مقدمة البحث العلمي والابتكار، لأن هذا الإنجاز لا يمثل مجرد جائزة أو ميدالية، بل يعكس رحلة من العمل والاجتهاد والتعلم المستمر. ويؤكد أن حصوله إلى المحافل الدولية يحتاج إلى طموح وإصرار وإيمان بالفكرة، كما أن تجربة بدر تقدم نموذجاً ملهماً للشباب وتؤكد أن الباحث والمبتكر قادر على أن يترك أثراً حقيقياً عندما يجد في نفسه الشغف والدافع للاستمرار والتطور. ونحن في برنامج فرسان التمكين نؤمن بأن مشاركة مثل هذه التجارب مهمة، لأنها تفتح المجال أمام الآخرين للتعرف على قصص النجاح والاستفادة من التحديات التي مر بها أصحابها وتحويلها إلى دافع للاستمرار وتحقيق المزيد من الإنجازات. وأكيد في النهاية نتوجه بخالص الشكر والتقدير للمبتكر بدر بن سلطان الروقي على مشاركته معنا وعلى إتاحة الفرصة لنا للتعرف على بحثه وتجربته في عالم الابتكار، وأكيد نتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين، وإلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا، مع السلامة. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله الحبيد.

0: فرسان التمكين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي،

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غدرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
7: حياكم مستمعينا خارج الصندوق. يقول المثل: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. في المقابل في مثل آخر يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. المثل الأول يحثنا على الاستعانة بالمتخصصين لقضاء حاجاتنا وحل مشكلاتنا. المثل الثاني يدعونا للاعتماد على النفس. ظاهرياً ومبدئياً يبدو أنه بين المثلين تناقض، فهل فعلاً بينهم تناقض؟ وإذا كان فيه بينهم تناقض، وش المثل الصح أو الأصح، الأول أو الثاني؟ أو في حالات يكون الصح فيها الأخذ بالأول، وحالات يكون الصح فيها الأخذ بالمثل الثاني؟ خلونا نشوف. المثل الأول يقول: عط الخباز خبزة ولو أكل نصه. شخصياً أشوف أن هالقول أو المثل صحيح في بعض الحالات، منها لما يكون الشغل اللي أنت تبي تسويه مو أي أحد يقدر يسويه، يبي له واحد ماهر خبير متخصص. أيضا لما تكون تبي الشغل يكون بمستوى احترافي عالي، وكذلك لما تكون ما تبي تخاطر وتغامر وتصلح الشغلة بنفسك، أو تخلي غير مختص يصلحها فتخاف تخرب زيادة. أيضا لما تكون مو رايق أو مو فاضي أنك أنت بنفسك تسوي الشغلة. كذلك لما وضعك المادي يكون جيد بحيث تشتري راسك على ما قالوا وتريح بالك وتخلي غيرك ينجز شغلك بمقابل مالي. هذه تقريبا هي الحالات اللي أشوف أن الأخذ فيها بعط الخبز خبازة صحيح. أما المثل الثاني: ما حك جلدك مثل ظفرك، وللشافعي بيت يقول فيه: ما حك جلدك مثل ظفرك

0: فتولى أنت جميع أمرك. فلا شك أن المقصود أنك تتولى جميع أمرك، لكن مو شرط بشكل مباشر. يعني ما يعقل أن المقصود أنك لو مرضت تعالج نفسك كأنك طبيب، ولو تعطلت سيارتك تصلحها كأنك ميكانيكي، ولو بترمم مثلا بيتك أنت بترممه بنفسك كأنك مقاول. لا طبعا، المقصود أنه قد ما تقدر أنك تسوي أمورك بنفسك سوها بنفسك. يعني مثلا جيبت أغراض من التموينات أو أكل من المطعم بدال الاعتماد على تطبيقات التوصيل اللي تاخذ مقابل على هالشيء رغم سهولته، وممكن تتأخر عليك ويجيك الطلب فيه غلط، والأكل أحيانا بارد وتتهاوش لأنك جايع ومعصب تتهاوش مع سائق التوصيل. الأفضل أنك الله لا يهينك على قولتهم تدق سلف وتروح المطعم وتجيب الأكل بنفسك، إذا ما كنت مشغول وتعرف تسوق ومعك سيارة ومو وقت زحمة. هذا بالنسبة للي تقدر تسويه. أما اللي ما تقدر تسويه فأيضا أنت تتولى أمره، مو بأنك تسويه بنفسك، لكن تبحث عن الشخص المناسب له وتسأل عنه وتتواصل معه، ثم تتفق أنت وياه على تفاصيل العمل وتتابع وتشرف عليه. مستمعينا، لابد من الاعتماد على النفس، لأن الاعتماد على النفس أساس النجاح كما يقال. لكن في نفس الوقت لابد من الاستعانة بالآخرين، لأن اليد الوحدة ما تصفق. واللي بيفهم من الاعتماد على النفس أنه هو يباشر كل عمل يبي يسويه، عز الله أنه بيجيب العيد كل يوم. وكذلك اللي بيرمي أشغاله على غيره حتى لو كانوا مختصين دون ما يسأل ويهتم ويتابع، هذا بياكلها بعد، لأن ما في أحد بيصير حريص على أشغال شخص كثر الشخص نفسه. فإذا هو ما اهتم بها فمن باب أولى غيره ما راح يهتم بها. وأقرب وأوضح وأشهر مثال على كذا الشخص اللي يفتح محل تجاري وما يتابعه، يخلي غيره يتابع وهو بس جالس وحاط رجل على رجل ينتظر أن الأرباح تجي. هذا غالبا يفشل في النهاية، عكس اللي يتابع شغله ومحلاته بنفسه كل يوم ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أقول قولي هذا وأنتم في النهاية مستمعين، خذوا اللي يعجبكم ويقنعكم، لأنكم أعرف باللي يناسبكم ويتماشى مع ظروفكم ورغباتكم. ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. أنا خالد الغانم، والمخرج خالد الشامخي. في أمان الله.
1: خارج الصندوق. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، نقف اليوم مع اسم الحليم. والحلم اسم من أسماء الله عز وجل، سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم، وتارة بالمغفرة، وتارة بالشكر، وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة، كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح

0: ترك العتاب والغفران محو آثار الذنوب بالكلية، وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر، لأن الله حليم لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم في الحديث الآخر، ثم في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد، ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاءات التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم، وحلم عليهم سبحانه وتعالى ثم أعطاهم ما يرجونه ويدعونه من مؤملات في الدنيا والآخرة. فالله الله بمجاهدة النفس أن نكون أصحاب خلق وحلم على من يعني يعتدي علينا أو يضرنا أو يظلمنا أو حتى من يخطئ علينا، فإن هذه من الصفات التي تعد منقبة في العبد سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية

0: زخرفة، ومع تطور استخداماتها دخلت في صناعة منتجات بتصاميم حديثة من المباخر والصواني إلى العلب وقطع الديكور، وتنوعت معها الألوان والقوالب وطرق التشطيب لتظهر بصورة تجمع بين الاستخدام العملي والجانب الجمالي. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية فوزية المالكي.
1: الجبس مادة طبيعية قديمة استخدمها الآباء والأجداد في البناء التقليدي القديم. يميزها عن غيرها من المواد إنها مادة سهلة الاستخدام، متوفرة، الجميع يقدر يستخدمها في منازل، في الديكور، في العزل الحراري.
2: طيب وش الفرق بين الجبس والإسمنت؟ لأن أشوف عندي هنا قطع صراحة ما أقدر أميز إذا هذا إسمنت أو هذا جبس.
1: الفرق بين الجبس والإسمنت، الجبس مادة طبيعية أكثر من الإسمنت مادة كيميائية مخلوطة. الجبس مادة هشة تحتاج إلى مواد معززة علشان تكون أقوى مانعة للامتصاص، بعكس الإسمنت مادة قوية تستخدم في الخارج في أكثر من الداخل، بعكس الجبس لا يستخدم في الخارج في الداخل في الديكورات أكثر.
2: طب أنا لاحظ القطع اللي عندنا هنا، يعني شوفي هذه مثلا قطعة أنت مسويتها قالب شمعة، طب أنا كيف أميز ما بينهم؟ لأنه ألاحظ ما في تري فرق ما بينهم، يعني الملمس واحد، الشكل واحد، يعني فعلا إحنا نقدر نسوي نفس الأشكال من الجبس ومن الإسمنت كلها مثل بعض.
1: الفرق في العامي في الشكل الخارجي، إحنا بنحط مواد عازلة فبيكون نفس التقريب نفس الشكل، لكن هو الفرق الأكبر في وقت الخلط المادة في توفرها. الإسمنت يفضل، وبعدين حتى الإسمنت مادة أثقل، الوزن ثقيلة عن الجبس، الجبس مادة خفيفة تحتاج نضيف لها مواد ثانية عشان تصير أقوى، لأن الإسمنت أقوى بكثير من الجبس. الفرق الثاني ممكن يكون الجبس داخلي أكثر من أنه خارجي بعد، لكن الإسمنت لا، يكون خارجي قوي قوي جدا مانع الامتصاص، يدوم معك أكثر من الإسمنت.
2: طيب لو بنسوي قطعة من الجبس الآن، لأنه ما شاء الله عندي أشكال حلوة قدامي، لو بنسوي قطعة من الجبس وش الأدوات اللي لازم أول شيء نوفرها؟
1: ما بتوفرين مادة الجبس، مادة رخيصة موجودة في جميع مواد البناء، يعني أي أحد ممكن يسوي تجربة عشوائية. بنحتاج الجبس، بنحتاج موية، بنحتاج مادة نخلط فيها، يعني قالب نخلط فيه، ونحتاج قالب ثاني نصب لأنه يأخذ شكل القوالب السيليكون اللي إحنا نصبها فيها.
2: طيب القالب اللي بنخلط فيه بيكون من معدن، سيليكون، بلاستيك، من إيش بالضبط؟
1: عادي أي مادة ممكن، لكن يفضل السيليكون اللي يكون أسهل لك، أسهل في تنظيفه بعدين، لأن الجبس لما يجف على طول يكون تكسيره سهل في إخراج تنظيف المواد. لكن في مثلا لو كان حديد راح يجف وبيكون صعب إنك تستخدمينه مرتين ثلاث.
2: طيب القوالب لما نجي نستخدمها تختلف في أحجامها أكيد، كيف تعرفين كمية الجبس اللي يحتاجها كل قالب؟ لأنه أنا شفت واحدة من المقاطع وهي تخلط كأنها تسوي عجينة الكيك، يعني معناته إحنا لازم نركز في قوام الجبس.
1: لما نكون إحنا مسوين تجربة عشوائية ما عندك مشكلة، لأنه زي ما قلنا هو مادة رخيصة فالاستهلاك فيه بيكون عادي بسيط، لكن لما أنا أوصل مرحلة الاحتراف لازم أنا أقدر القالب السيليكون، يعني قالب السيليكون فيه نسبة تناسب بين الموية ومادة الجبس، فبكون أنا وازن القالب بالموية وبشوف النسبة إيش كثر باقي بحط جبس، فبس هذه هي إنك تسوين نسبة تناسب.
2: طب مين اللي يكون أكثر، الموية ولا الجبس؟
1: لا أكيد الجبس بيكون أكثر، إحنا بنحط الموية أول شيء وبعدين نبدأ نضيف عليه الجبس، يعني بكميات أو بطريقة النثر لحد ما نوصل لمنطقة اسمها كذا يقولون لها الجزيرة، يكون على سطح الموية شبه الجزيرة. إذا وصلنا إحنا للجزيرة هذه يعني خلاص إحنا اكتفينا، نوقف نترك مثلا دقيقة نبدأ نخلط بطريقة بطيئة شوي علشان ما يتعبى هواء فقاعات، ويكون عندي منتج أكثر قوة وجمالا.
2: يعني هو يحتاج تحريك مستمر؟
1: لا مو مثل في مواد ثانية مثل الريزن أحتاج أني أحرك طول الوقت، لا الإسمنت أو الجبس أنا ممكن أحط المادة على الموية، الجبس أحطه على الموية وأتركه مثلا دقيقة ما أقلبه، أول ما أبدأ أقلبه هو راح يبدأ يتصلب، فأنا خلال الوقت هذا لازم أبدأ أصبه.
2: يعني أنت لما تخلطينه ما تصبينه على طول، تنتظرين عليه، يعني في خطوات.
1: الخطوات هذه كل شخص له طريقة. هذه أنا من الطرق اللي أنا سويها، في ناس لا على طول تخلط وتسكب تصب بالقالب حقها. أنا علشان أحصل على منتج جودة قوي ما في فقاعات أنا ما أقلب على طول، أنا أخليه شوي بالقالب وبعدين أبدأ أسكب.
2: بالنسبة للألوان إذا جينا مثلا بنضيف اللون مع الجبس، هل قبل الخلط أو بعد ما تخلطين؟ متى تنضف؟

0: طيب عندنا الألوان نوعين، في أنواع مركزة أنا أضيفها مع الخلط، وفي الألوان الجمالية اللي أنا ممكن أضيفها بعدين أو أرسم أو هذا بعد ما تجف القطع، لكن الألوان المركزة لا، قبل مع الخلط.
1: إذا إحنا صبينا خلاص الخليط اللي خلطناه وجهزناه في القالب اللي نبيه ياخذ شكله، كم يحتاج وقت إلين يجف عشان نقدر نطلعه؟
0: اي هذا بعد يختلف معي على حسب الموسم او حسب الجو. في الجو الحار ممكن اذا كان القالب صغير ممكن 10 دقائق واطلعه، لكن مثلا كان القالب كبير لا، ممكن احتاج قولي نص ساعه ساعه، لكن في الشتاء لا احتاج وقت اطول. طبعا يفرق من الصيف للشتاء، ففي الصيف يجف معي اسهل واسرع.
1: طب كيف تطلعين قطعه الجبس؟ ما يمسك في القالب؟
0: لا لا، اذا انت مستخدمه قوالب السيليكون، قوالب السيليكون سهله في الاستخراج، فانا يعني بيطلع معي بسهوله، لكن لما اكون مستخدمه قوالب صلبه هنا بيكون معي شوي واحتماليه ان يطلع سليم 50%.
1: انا شفت بعضهم يحطون في القالب يدهنونه بماده قبل ما تصب فيه.
0: اي ممكن الناس تدهنه مثلا بفازلين او زيت، بس هذا القوالب الصلبة اللي مو مرنة، وبنفس الوقت احتمال انه يخرج معك سليم مو بمية بالمية.
1: يعني القوالب اللي بنستخدمها لازم تكون سيليكون؟
0: الافضل السيليكون لانه بيطلع معك القالب سليم.
1: طب نشوفي هنا واحدة من المباخر اللي انتي مسويتها بالجبس، الاحظ فيها شوية فتحات او حفر، احنا كيف نتفادى هذا الشيء؟ او في حالة ما تفاديناه وطلعت هذه الفتحات كيف نتخلص منها؟
0: طيب هذه فقاعات، هذه فقاعات هواء تكون وقت الخلط بطريقة يعني سريعة أو طريقة السك بطريقة قوية، يعني ما كنت أصب أنا بهدوء فيطلع معي في النتيجة في النهاية فقاعات. كيف تلافاها؟ نفس الشيء، قلنا نخلط بشوي شوي، نصب بشوي شوي، نضرب القطع على الطاولة شوي، نعطيها كم طقة كده يطلع الهواء اللي تحت. إذا طلعت قدر الله وشاء طلعت القطعة عندي فيها فقاعات أو فيها ممكن مادة المعجون، أنا أعبي الفراغات هذه.
1: يعني ممكن تسوي لها معالجة بعد ما تخلصين القطعة؟
0: أكيد في قطع كثير نسوي لها معالجة لأنها يعني فيها عيوب ممكن تأثر على الشكل العام. وفي قطع لا والله الفقاعات هذه تعطيها جمالية أكثر من النعيم.
1: طب الجبس يحتاج أنك تسوي له عزل؟
0: أكيد العزل لازم، لأن الجبس من المواد اللي تمتص السوائل، هو مادة تمتص سريعة امتصاص، فلازم أنا أحط له مادة عازلة وطبقة طبقتين لحد ما أكون واثقة في مليون بالمئة أنه ما راح يمتص السوائل.
1: طب وش هي هذه المادة العازلة؟
0: المواد العازلة حقت المواد البناء، يعني أنا ممكن أستخدم مواد من مكتبة مثل المدباج أو أستخدم المواد العازلة اللي يستخدمونها في مواد البناء نفسها عادي.
1: طب الحين خلصنا القطع وصارت جاهزة، عادي أنها تتعرض لأي شيء أو لازم تحافظين عليها في مكان معين؟
0: لا، القطعة لما تكون جفت تماما حطيتي لها المواد العازلة تمام مضبوط كل شغلك عادي، في أي جو بتكون عادي تتحمل، تتحمل الحرارة تتحمل الرطوبة ما راح يأثر فيها.
1: وش القطع اللي ممكن تسوينها من الجبس؟
0: كثير قطع، كثير ديكورات، في الحين احنا شايفين الديكورات المنازل، الديكورات الخارجية اللي بالبيوت، الديكورات الداخلية اللي في الأسقف، يعني احنا بس الحين احنا بسطنا الجبس واستخدمناه في مواد الديكور الداخلية مثل البوكسات، المباخر، الكوسترات، ديكورات الهدايا حقت المواليد، توزيعات، لكن هو عامة قديم الموضوع مو بجديد الجبس. الجبس من سنوات
1: صحيح، الجبس حتى موجود في الديكورات اللي يقولوا لك مثلا هذا تصميم مودر ولا تصميم كلاسيك، والكلاسيك هو عادة اللي يكون فيها الجبس، لكن أنا إذا بتكلم عن القطع الصغيرة اللي هي قلتيها أنت القطع الديكور اللي تضيف جمالية للمنزل
0: مثل المباخر، عندك الكوسترات، بس إنه طبعا الجبس ما ينحط عليه مواد غذائية، ما في يعني أني كوب أو مج بشرب فيه أو بحط فيه صحن، لا كله ديكور فقط، ما ينفع للأكل.
1: وكم يأخذ منك وقت عشان تخلصين القطعة الواحدة زي هذه القطعة المبخرة اللي قدامي؟ طبعا أنت حاطة فيها ما شاء الله زخارف ونقوش.
0: هذا السدو الشمالي، طبعا عندنا هنا مسوين السدو الشمالي، الجص الحساوي، القط العسيري، تأخذ منك القطعة طبعا في اليوم الواحد بتصبين تخلطين بتصبين بتنتظرين يعني لحد اليوم الثاني لحد ما تتأكدين، هذا طبعا في الصيف راح انتظر لحد ما أتأكد أنها جفت تماما، لان انا ما اقدر اشتغل في الماده او في القطعه وهي ما جفت، لازم تجف تماما. فبيقولي مثلا معايا يوم ونص ابدا اشتغل على الديكور الخارجي او التصاميم، نفس الشيء يعني بياخذ مني 3 أيام 4 أيام كذا مع العزل والالوان كل شيء، ان شاء الله تقريبا 4 أيام 5 أيام اذا متفر،
1: اذا شديتي الهمه.
0: انا شديت الهمه.
1: ويبقى العمل بالجبس من الصناعات اللي تعتمد على معرفة خصائص المادة وطريقة التعامل معها، من ضبط القوام إلى إخراج القطعة من القالب ومعالجتها لتكون النتيجة متماسكة ومتقنة وجاهزة للاستخدام.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواح، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك، تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق، ما احلى واجمل واروع مستمعين عبر اثير اذاعه رياض. من هنا من الرياض نمسي عليكم مستمعينا عبر الاثير، ابراهيم معيدي وغاد العلي ومن الاخراج مهند الويمي. نقول كالعاده الجميع ما شاء الله مسفهل وطالع ورايح وجاي، لكن احنا معاكم على مدى ساعتين بالعديد من النقاشات والسواليف ومشوارك والرايح وين جاي. خليك على السمع قريب يا حبيبي، وعلى 011 40 53 متواصلين.

0: كالعادة أنا شفت خبر جميل. الدكتور خالد زعاق يا غادة يقول إنه العشر أيام القادمة بتكون
1: طيب قبل الخبر الله يعافيك خليني أسلم على الناس والناس المستمعين ونقول هلو غلا ومساء الخير.
0: قبل
1: شنو؟
0: قبل مو قبل

0: قبل. الحين تركت الموضوع كله ومسكت في الكلمة.
1: وش فيه؟
0: ما أحب أحد يتصيد أخطائي.
1: ما قلت
0: شيء خطأ صح؟ ايه ما أدري صراحة هو كذا.
1: لا
0: عموما مساء السعادة مع غادة ومع مهند وابراهيم، وان شاء الله يا رب وقت ممتع وطيب ان شاء الله على مدى هالساعتين اللي نعيشها مع احلى اثير في العالم، اثير اذاعه الرياض. وقبل هذا كله
1: قبل
0: الله يا ابراهيم شكيتك الى الله.
1: نكمل معاكم مستمعينا
0: قبل الخبر.
1: شو
0: خبر دكتور خالد الزعاق؟ نوجه له تحية. شو يقول؟
1: يقول إيش قال خالد الزعاق؟ شو توقعين؟
0: بعد 10 أيام بيبرد النهار؟
1: لا ما قال، لا قال بيبرد آخر الليل.
0: آخر الليل تمام.
1: ويقول خلال 20 اليوم القادمة يبدأ عاد نهاية النهار. والله صادق يبرد نهاية النهار يعني. فيعني قال بعد 10 أيام تزيد الجلسات
0: بالليل
1: بشبة النار في المناطق الشمالية.
0: الله
1: من باب الوناسة طبعا.
0: الله.
1: وبعد 40 ليلة يبرد آخر الليل قبل تمام. وبعد 60 يوم نشب النار من باب الضرورة. لا قبل

0: يعني مجهزين الشابة وكذا.
1: مجهز الشابة. أكيد. تولموا واستعدوا وانبسطوا واستانسوا يعني الحمد لله يعني هذه المؤشرات حلوة.
0: يعني شوف أنت أنت أنت أنت أنت يعني علقت على كلمة قبل.
1: لا لا أنا أحب الكلمة.
0: طب أنا تحداك تقرأ هذا الشيء اللي أنا كتبته.
1: تحدي صعوبة.
0: تحدي إنك تقرأ وتقرأ بشكل سلس وسريع. يلا تفضل.
1: يقول خي يقول تحدي صعوبة النطق. بس أنت تشاركين التحدي ها؟
0: يلا تفضل.
1: عادي بقول أنا. خير الناس من كف فكه وفك كفه وشر الناس من فك فكه وكف كفه فكم فك كف كفت كفك فك وكم من كفت فك فكت كفوفهم فكف فكم.
0: خلي قبل تنفعك.
1: قليهن
0: أنا أقولها؟
1: يلا قول.
0: لا لا ما بيقول.
1: يعني أول سطرين على الأقل.
0: أول سطرين.
1: إيه. لأن هي أسهل شيء أتوقع.
0: خير الناس من كف فكه وفك كفه وشر الناس من فك فكه وكف كفه فكم من فك كف كفت كفوفهم وكم من كفة فكت كفوفهم فكفوا فكوككم وفكوا كفوفكم.
1: الله عليك. الله عليك.
0: قبل تنفعك.

0: إبراهيم زي ما عودنا مستمعينا طبعاً دائماً وأبداً إحنا معاكم في الزحمة في مشاويركم في الدوامات طبعاً أمس كلمونا ناس قال إحنا نسمعكم في الدوام يعني جروب كذا جالسين في مكاتب قاعدين يسمعونا
1: والله الحمد لله يعني أنا بقول حاجة للأمانة يا رب لك الحمد صرنا نسمع أصوات جديدة صرنا نسمع مشاركات جديدة صرنا نسمع فئات عمرية مختلفة هي مو بسقاطة قد ما احنا نشكل صداقة جديدة مع أصدقاء جدد طبعا أصدقاء الإذاعة كثر ما شاء الله تبارك الله ومن من من من ما نبقى مئات السنين يعني مو بديناصورات لكن في ما شاء الله ما زال في مستمعين من 30 إلى 40 سنة ثقافة الإذاعة اليوم يا غادة أصبح ما شاء الله في ناس يتابعون ويستمتعون وينبسطون وانتهى زمن السيدي ودخل سيدي ولا اشبك بلاتوث على الأغاني صار رجع وهج الإذاعة رجع عشق الإذاعة رجع حب الإذاعة أنا بالنسبة لي والله أتنقل ما بين إذاعة القرآن إلى إذاعة الرياض إلى إذاعات الأصدقاء الجميلين في القطاع الخاص أتابع وأسمع وأستمتع مو من باب أي والله ف يعني
0: تعرف إنه إيه؟ فعلا طبعا تحية لزملائنا والناس الجميلين القائمين على إذاعة خزامة
1: إذاعة خزامة
0: تروقك
1: صح روقان
0: وانت جاي الظهري طبعا هذا مو احنا قاعدين نروج لهم

0: الحساب إذاعتنا.
1: تدرين
0: بس تروقك الصراحة.
1: أقولك حاجة قبل، لا لا أقولك حاجة، لا لا
0: طيب.
1: لا لا لا
0: شكلك تبي مقطع آخر.
1: لا لا لا لا لا, لا والله شبي غاتة، أنا ودي بقول حاجة للأمانة. الإذاعة أو المذيع أو البرنامج اللي يخلي المستمع اليوم يستمتع معه في حلة وترحالة ويقضي عليه الوقت، خاصة مع الارتداد والزحمة والطرق والداي، يا زينة. الناس تبي سواليف، تبي ضحك، تبي خفة الدم، تبي أغاني رايقة، تبي جو
0: حلو، تبي تشاركها يومها،
1: تبي تشاركها يومها. الله عليك يا غادة. يعني الناس، أنا أبغى، يعني شفت اللي أنا عندي قاعدة أقول، المذيع الناجح أو الإذاعة الناجحة أو البرنامج الناجح هو اللي يقول للراكب أو قائد المركبة لا تنزل، خليك معي، أبغى يفتح الباب ينتظر قبل ما يدخل البيت. الغدا زاهب دقيقة بس في سالفة ما ودي، ها فهمت علي؟ حلو هذا يعني يعني صح المعنى، الغرام، العشق اللي فعلا، أو الموضوع أو الانسياق، مثلا في شغلة في موضوع ودك أنت ما ينفصل عندك الحديث، فحلو.
0: يا ما عشنا هذا. تعرف مرة، طبعا وجه تحية للفنان الجميل فايز المالكي.
1: إيه؟
0: تعرف كنت أقدم مرة حلقة والحلقة كانت جدا مثيرة، كنت أحاول أصلح ما بين اثنين، كان اسم البرنامج كذا صفحة بيضة، وكنت دخل اثنين متهاوشين وحاول أصلح ما بينهم، فكان زوج وزوجته وكان احتد النقاش بينهم والهواش لدرجة يقول فايز أنا والعيال في السيارة، ويقول عند الباب البيت نبي نخلص لحد نبي نعرف هم بيصطلحون ولا، فيقول قاعد أدور حوالين بيتي. آخر شيء إيش سوى؟ أرسل لي مسج قال غادة وش بيصير.
1: هذا من النجاحات الجميلة اللي فعلا، أو إسقاطة أو الرمزيات الجميلة اللي، أو شيء حلو هالبرامج إن تكون محضر خير وجميل وتخفف على الناس حرارة الشمس، ضغوطات العمل، بعض الإشكاليات اللي يواجهونها في يومهم، فحلو إنك تكون خفيف ظل عليهم، تسلم طبعاً عليهم، تمسي طبعاً عليهم.
0: الناس مو ناقصة هم.
1: صح.
0: كثير يمكن اليوم يسمعوني يقول ليه ما تناقشوا موضوع ما أعرف إحنا إشكاليات ومشاكل. طيب إحنا ناقشنا، وأكيد إنه في برامج مختصة تبي تناقش وهي اللي تبي تعطي نتيجة أفضل، لكن إحنا ليش نزيد الهم؟
1: صح.
0: إحنا هنا عشان نقول لكم الحياة جميلة واليوم لطيف بوجودكم. يعني
1: ترى مو بس حتى على المذيع ولا على البرنامج ولا على التوقيت، حتى على المخرج واختياراته الجميلة وغاني المميزة. مهند مثال يعني صح. في الظهيرة يعني الواحد وده يستمتع، زي اللي يقولك يعني أنت قاعد تسمع مثلا الفنان الفلاني في الساعة الفلانية، فهمت علي؟ هذه من الإشكاليات يعني.
0: عتدري؟
1: إيه وش أدري؟ إيه
0: جاني مود غريب.
1: إيه
0: ولعل اليوم مهند يسمعنا ويلبينا.
1: وشو بس؟
0: يا أخي أنا أحب أغاني أصالة القديمة، يا مجنون مش أنا ليلى،
1: خلينا نسوي استبيان،
0: ويمين الله والأسماء الأغاني الحلوة تذكرها؟
1: في أغنية الأصالة جميلة بدي أتذكرها.
0: يعني هذه عشنا معها أيام حلوة، أيام الدراسة، أيام المتوسط والابتدائي، فكانت يعني طلعت الابتدائي على المتوسط كذا، فما تنساها. تحية طبعا لكل من يسمعنا.
1: نحيي زميلنا بعد الإعلامي والمذيع الجميل ظافر الخثعمي اللي تابعنا، يقول أنتم الأجمل وطاقمكم. حبيبي ظافر والله الشوق مليون،
0: وترى نسمعكم وحنا طالعين في برنامج هوا بلادي.
1: إيه نسمعكم يعني، تسمعونا نسمعكم، تحملونا وتحملكم. تحيي
0: لكم أكيد.
1: فحلو حلو هالبرامج الجميلة اللي فعلا تعطي شيء من خفة الدم، من أنه تاخذ جزء من وقت القائد المركبة، مو بناقص والله. يعني ودك تنكت، ودك تدخل السرور على قلبه، ودك تسمع أغنية حلوة، ودك تروق بموضوع معين. عشان كذا يا جماعة أنا وزميلتي غادة نعيدكم إن شاء الله أنه القادم أجمل، داخلين في تحدي، ولو ما نطلع من هالبرنامج إلا دخل السرور على قلب كل اللي سمعنا، هذه من أكبر النعم علينا. وأعطتنا مثال غادة لما تقول أنا قاعد أحل مشاكل بعض في برنامج السابق، فحلو حلو نسمع ونسولف ونستفيد من تجارب بعض، من مواقف بعض. ما ودنا نمللكم أكثر عشان تتحمسون أكثر، بنتناقش تحت الهواء أكثر ونرجع معكم
0: أكثر
1: أكثر
0: من قبل ولا بدون. طيب نروح أكيد لفقرتنا الأولى. البشمهندس مهند يقول غادة نروح لفقرتنا الأولى. طيب نروح لفقرتنا الأولى اللي هي إيش يا مهند؟ اللي هي مشوارك على وين، ويهمنا نعرف كيف كان نهارك وكيف كان يومك وإيش انطباعك على نهاية اليوم. طبعا لا تنسون عندنا فقرة ترند اليوم، خبر راح نعلق عليه، وعندنا أيضا بصمة موظف. عادة خلال بصمة موظف الناس اللي طالعين هذا الوقت من دواماتهم أو رايحين لدواماتهم، يعني سلم وسلم، نسمع يعني كيف مر اليوم وإيش اللي المشاعر اللي أنت كل يوم تطلع طبعا من عملك إبراهيم، يمكن عندك مشاعر مختلفة عن اليوم اللي قبل، قبل اليوم برعاية قبل.
1: طبعا هي تقول بصمة موظف، لكن أقول أعطونا بصمات الموظفين اللي واجهتهم، حتى أنت لما تراجع مكان معين ولا مستشفى معين ولا بنك معين ولا مكان ولا هيئة ولا قطاع، أعطونا المواقف الجميلة اللي زرعت فيك جزء، مو بجزء، زرعت فيك يعني جمال التعامل، جمال فن يعني استخدام يعني الأمانة، وكيف هو خدمك هذا الموظف من باب الشكر يعني، نعتبرونه جزء من جوجل ماب في هالبرنامج في نهاية الحلقة. طيب ما ودي نطول عليكم وعشان ما تملونا ونحبكم، 011-40-5-3 ومشوارك شاركونا عبر الأثير، وحنا معكم على السمع قريبين، لا تروحوا بعيد.

حياكم من جديد أصدقائنا، نكمل معاكم مشوارنا اللي توما ابتدى بسماع أصواتكم على رقم برنامجنا 011-40-53. زي ما عودناكم دائما في عز النهار نسألكم وين المشوار وكيف الأخبار وكيف مر النهار، قولوا لنا ودردشوا ويانا وعلى رقمنا. من جديد أذكركم بالرقم 011-40-53.

0: ونرجع لكم من جديد حياكم الله. معنا ابو عبد الله، مساك الله بالخير ابو عبد الله.
1: مساء النور والسعاده، مساء عليك وسمع على زملائك الكرام.
0: الله يعافيك ويسلمك ويخليك لعين ترجيك يا حبيبي. لو انا
1: انا بعقبك على كلام قلتوه، كلام جميل. بعض البرامج وكثيره متعدده البرامج، لكن من يكسب ود واستماع ومشاهده المستمعين والاسلوب الطرح الراقي والاتيكيت اللفظي من بعض الاخوان، يعني ولا يعني ما بيزيدكم اطراء زيك وزي الاخت اللي معاك، ترى لها دور كبير في كسب المستمعين والمشاهدين. صح. للمقدم له دور كبير، والمحاور له دور كبير. ترى الكلمات الجميلة واللفظ الجميل له دور كبير في كسب مودة المستمع والمشاهد والناس، معاملتك مع الناس واختلاطك مع الناس. لكن أنتوا تسمونها مدري في زمنكم الاتيكيت، ونسميها الرقي في المعاملة والرقي في الكلام والرقي في الأسلوب.
0: طيب أنا ودي أقولك شغلة، أنا أقول كل شيء ينتهي إلا الأثر، ولا لا أبو عبد الله؟
1: شيء أكيد، هذا ما أحتاج.
0: فيعني جزء كبير إنه الجميل اللي يعني يؤتمن على المايك ولا على البرنامج ولا على اللحظة ولا على الساعة ولا على الدقيقة ولا على المنصة ولا على الكيان، حلو إنه يقدم رسالة وأثر جميل. وعلى فكرة ترى جزء من نجاح البرنامج، أنا هذا يقين عندي، إنه المستمعين مشاركاتهم جميلة ثرية، اللي فعلا يضفي للبرنامج الكلام الحلو، بعض المشاركات المناكفات اللي تصير بيني وبين المذيع، فحلو حلو هذا النقاش الجميل. فالله لا يخلينا منك أبو عبد الله، وأنت دائما جميل كعادتك. و
1: ما يحتاج، انتوا اجمل. وش موضوعكم انا
0: فيه؟ احنا انت دخلت معنا في اول ربع ساعه، وين مشوارك؟ بس
2: خليك معنا ابو عبد الله على السمع، تبي تسمع ان شاء الله ترند اليوم. شكرا لك. مين معانا؟ مهند، اسماء، السما.
3: ايوه السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كيف حالكم؟
2: سلم حالك، شلونك يا اسماء؟ كيف يومك؟
3: الله يخليك. الحمد لله يوم جميل، مضغوط في العمل بس الحمد لله جميل.
2: كله تمام، كله جميل طالما انت صحه. أيوة. والاهل بخير والعمل بخير. أيوة. رغم الضغوطات رغم التحديات.
3: اكيد اكيد، انا والله عندي موقف لن انساه ما حييت.
2: سمي،
3: وحابه اني اشارككم اياه. انا كنت عندي موعد في عيادات العيون، وكان عندي ابره لشبكيه العين. كنت لما أخذ الإبرة هذه أتعب تعب شديد. أيه. سبحان الله، ربي سخر لي وحدة تشتغل في المستشفى بالاستقبال.
2: أيه.
3: والله لا أعرفها ولا تعرفني بنت الحلال. قامت ساعدتني وسهلت لي الأمور، عطتني شافتني خايفة وحست فيني، قالت لي الأمور سهلات وإن شاء الله الأمور بتتعدل وبتطلعين طيبة. أقسم بالله عطتني دفعة معنوية عالية عالية جدا.
2: جميل.
3: ما أنساها ما حييت، لدرجة إني ماسكة عيني من الألم. رحت المكان يبيع الورود، ولا رحت جبت لها وردة.
2: جبت لها وردة،
3: قلت أنت فعلا يعني الإنسان الصح في المكان الصح. قبل ما أدخل، تخيلي قبل ما أدخل العيادة قالت لي الكلام الجميل هذا، قالت لي هذه عين وشي مهم وين تهتمي فيها وإن شاء الله أمورك تمام وكويس أنك لحقتي على الموضوع. فما أنساها أبدا، والله أني أدعي لها في سجودي في كل وقت.
2: الله يجزاها خير يا رب. يعني من الأشياء الجميلة أنه تعامل بلطف في مكان عملك.
3: فعلا نحتاج ناس إيجابية في كل مكان، في كل مكان.
0: تدرين عاد يا اسماء، دائما أقول أنا لكل واحد يعمل ويواجه الجمهور في أي قطاع كان، تمام؟ أقول انسى الراتب، انسى الراتب، راتب هذا بيجي.
3: أنا والله أنا ما أمدح نفسي.
0: لا لا،
3: أقسم بالله ما أمدح
0: أسماء
3: نفسي.
0: أنت
3: كل من جاني في عملي قال لي أنت لطيفة مع العملاء، فلذلك ربي سخر لي في مكان آخر.
0: طيب عشان كذا على نياتكم ترزقون. كل ما كانت ودي أقول حاجة بس أسماء، يعني النية الطيبة الجميلة اللي يعمل بإخلاص لأجل يعني يصفي نيته في كل شيء، في قومته، في طلعته، في جيته، في العمل الصالح، في المواقف، في الأجر، أي كان، سبحان الله، الله يسخر له الأرض ومن عليها، يسخر له الناس، يسخر له الناس طيبة. أنا أقول مثال لأسماء ولكل من يسمعنا الآن عبر الأثير في أي منصة أو يعمل في أي قطاع. موضوع الراتب كلنا ننتظر نهاية الشهر، حلو يا جماعة أنه نترك أثر عظيم في هالأيام. أنا مداوم ومداوم، أنا القدر جابني في هالمكان، أنا اليوم قاعد أواجه جمهور، أنا قاعد أواجه مرضى، أنا أواجه عسكر، أنا أواجه قطاع مدني، أنا أواجه مراجعين. يا جماعة الخير، هذه رسالة من إبراهيم المعيدي ومن أسرة برنامج إذاعة رياض، والله وتالله وبالله الذي خلقني فسواني فعدلني، لو دعا واحد من هالمراجعين في خدمة وهي جزء من مهامك ومن واجبك، دعالك وأصيبت هالدعوة نفحة إجابة، يمكن تسعدك طول حياتك، تفتح لك أبواب كانت مغلقة، شفاء مريض، بركة في رزقك، طولة عمر، صلاح الأبناء، مشكلة هم كانت ضايقة فيك الوسيعة. فليش حنا سبحان الله يعني نحس أنه فعلا نجي هالثمان ساعات وهالسبع ساعات وحنا فينا غلقة ومشتطين وكأنه يعني يا خلاص، إذا أنت منت بجد المكان أعطي الناس يا أخي الأجر، الابتسامة في وجهك صدقة يا أخي، ابتسم يا أخي، أصنع يوم. شوف مهند ما شاء الله يعني صابر متحمل وقاعد يبتسم، فالابتسامة زينة.
2: لا مهند عنده ليمت معين بعد كذا يفصل عليك لأنه يقول عندنا اتصال. شكرا أسماء، يعطيك العافية، سعدتينا بالمشاركة اللطيفة معنا. رجاء
4: أهلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يسعد إبراهيم، درر كلامك لا إله إلا الله،
2: خليك كمل
4: والله يا ليت، بس خلص مشاركتي بعدين أكمل.
2: قولي لنا رجاء، تفضلي نسمع من.
4: أول شيء أنا اليوم سعيدة جدا بالعودة معاكم من بعد انقطاع سنتين. يعني أنا اليوم من ضمن الناس اللي رايحين مشوارهم الآن، توا بادي يومهم.
2: رايحة دوام؟
4: رايحة الدوام الآن.
2: الله،
4: أنا كنت حزينة أنه رجعت لشفتي القديم، لأن أنا كنت قبل فترة يعني معليش يعني بحاول أختصر قد ما أقدر، كنت قبل سنتين دائما معاكم على الطريق وأنا رايحة للدوام، بعدين تغيرت أوضاعي وتعدل شفت دوامي إلى وقت آخر وكان فترة صباحية.
2: نعم.
4: فلما بلغوني إن ترى بترجعين فترة الظهر زعلت، راح عن بالي إن فترة الظهر في جدول، في أستاذ غادة، في إبراهيم تسمعين تضحكين معهم حتى بدون ما أشارك. فاليوم وأنا أقلب بالراديو كذا محصلتكم، قلت اليوم العودة يعني اليوم لازم أشارك، لازم أحط بصمتي.
2: الله
4: صدق والله،
0: أقول لا خلو لا عدم والله، بس ليتك ما حطيت اسم مع اسمي، بس يلا أنا مصابر متحمل. شفيك ناظرين كده
4: والله كلكم فيكم الخير والبركة. أنا كنت شوي قلت لكم حزينة أني رجعت للشفت هذا، لأن صير أطلع والناس نايمة ومخلصة 9:30 الليل.
2: لا ما في أحد ينام، أنت وين؟ أي مدينة رجاء؟
4: الرياض.
2: انت في احد ينام في الرياض؟ في احد خلص
0: رجاء؟ هي ما راح، هي ما بغت تقول مدينه، هي بغت تقول انت من اي كوكب
2: من اي كوكب نزلتي علينا، لان مدينه زي الرياض 24 ساعه بث.
4: انا ما احب الليل بزياده يعني انه اطلع، واقصد ان الكل نايم، بيتنا الاهل وكذا، عرفتي
2: يعني قصدك على مستوى البيت. نعم
4: اي، يستعدون لليوم اللي بعده وانا لسه ثاني مخلصه يومي.
2: حلو حلو التقبل منك لظروف الروتين المختلفه. فبالعكس بالعكس والله اسمع، يعني يمكن تغير نظامك الحين خلال هالسنتين، لكن اكيد انه في برنامج زي ما قلتي حلو وممتع، تبين ان شاء الله تعيشينه معنا.
0: ودي غاده دخلي من ضمن كلامك قبل حقتك ذي قبل ده.
2: رجاء
4: انتوا قبل
0: قبل
4: اسمعكم والحين
0: فازلت اسمعكم. لا غادة هي عندها كلمة ما دائما، أنا ودي أدخلها من ضمن الجمل والنقاشات حقتها، يقول لي قبل ديك في إحراج عليك.
2: طيب أنا حنهي المكالمة وياك رجاء، ساعتين قبل لا أقتله. شكرا لك.
0: ميار مساء الخير.
5: مساء النور.
0: حياك الله، من وين تكلمينا ميار؟
5: من الرياض.
0: من الرياض، أول مرة تشاركين معانا يا ميار؟
5: أيوه.
0: ما شاء الله تبارك الله. طالعة من العمل ولا مطالبة ولا جامعة؟
2: طالعة من بيت أبوها. خلها تكلم،
0: أسكت يعني لك البرنامج باللي فيه، خذ المايكات يلا تفضل يا ميار، خليك مع غادة.
2: طيب هي ما بدها تقول كلمه وانت على طول استلمتها تحقيق، خليها تقول.
0: انا وش قال قبل؟ قال انت من وين واسمك ويعني طبيعي.
2: ميار المايك معك تفضلي.
0: يا حبك مشاكل انت. تفضلي ميار. ميار معلش اني جيتي في وقت حساس شوي، الوضع متوتر. ميار
5: هلا
0: احكي عليك الامان، معلش بوجهي يلا معلش، لان هي تحب تسبب يعني مشاكل. يلا ميار شلونك؟
5: الحمد لله.
2: البنت خافت.
0: انا غلطان ميار اللي ارحب فيك. ميار تتكلمين ولا صك السماعه؟
5: طب انا عندي مشكله،
0: احنا بنحل مشاكلك. يلا تفضلي وش هي؟
5: اختي تاخذني الظهر وتمشور فيني الظهر.
0: نزليها في الدائري، هذا هذا الحل.
2: هي تاخذك ايش العبره يعني ميار؟ يعني طالعين انتم مشوار، هي رايحه دوام، شو السالفه؟
5: لا هي تاخذني المدرسه وتمشورني الظهر.
2: اه تاخذك من المدرسه.
0: اعطيني اختك.
5: تقول لا.
0: اقول اعطيني اختك. انت وراك مطلع ميار بهالقايله سلامات.
2: هي تاخذها من المدرسه وعبالها توسع صدرها تدور فيها بدل القوايل.
5: ضيق صدري والله ما بنسى.
2: عساك مع القوه ان شاء الله.
0: الله يخليك
2: من
0: بعد.
2: بس خلها تاخذ لك ايس كريم، الجو حار.
5: ايس كريم اول ما اخذ يذوب خلاص ما ادوى
0: من الحر.
5: اي
0: والله ما الومكم. وش السبب؟ ليش طلعك الظهر؟ ليش السبب؟ في شيء احنا ما ندري عنه؟ تعلمك سواقه هي؟
5: والله ما ادري، سل اختي.
0: اعطيني اختك.
2: هي انا اتوقع الله العالم ان هي ما تداوم، هي بس تجي تاخذك وقت الظهريه صح؟
5: ايه.
2: فهذه فرصتها انها تفرفر.
0: هي ضاعت بيننا وبين اختها وتضحك.
2: مسكينه ميار.
0: وميار واضح
2: انها عيارة. طالعه من المدرسه عارف.
0: وطالعه من المدرسه.
2: حياه الشقه.
0: وحياه الشقه وقلبت على اختها. انا لو من اختها ارجعها المدرسه.
2: لا اختها تقول ما اخذ لك ايس كريم يذوب.
5: نزلت لي السياره عشان تقول لقيت لك فعاليه، قلت ايش؟ قالت شغلي اذاعه الرياض ودق عليهم. خمس فعاليات.
2: لا هذه احلى فعاليه صح ولا لا؟
0: خليك من بعد.
5: نعم احلى فعاليه.
2: كرري هالفعاليه كل يوم بالقوايل تكفين.
0: خلاص ميار. قال تبين شيء؟
5: لا سام.
0: طب دقي بوري شيء كذا. اي فعاليه؟ اسلم واضح معكم دوتسن 85. يلا موفق.

0: يا أخي، أنا اكتشفت إن كل سيارة لها بوري.
1: طب من البور اللي سمعتيها حق ميار وش موترها؟
0: موتر صغير.
1: صغير. وش يعني إيه يعني وش يعني يعني وش أي شركة ولا دعاية؟
0: أخاف يطلع إعلان.
1: طيب لا لا لا، يعني سيارة صغيرة جديدة حديثة قديمة وسط.
0: يمكن وسط.
1: لا ترى على فكرة في سيارات كذا ترى صوت البوري
0: جديد
1: ما يكون مزعج. إيه أربع سلندر.
0: تدري إنه أنا بديت يعني أتحسس من بوار السيارات؟
1: شريطية أنت ولا شو؟
0: لا
1: ردت على إبراهيم بس. أنت عندك توتر من البوري؟
0: لا لا، يعني البوري عاملة معاملة الصوت، صوت الإنسان.
1: أنا حمد الله لي فترة أطلع من البيت للدوام أو البرنامج تحديدا ما أسمع صوت بوري.
0: هو صراحة المفروض ثقافة. إن إحنا ما نسمع البوري أبدا، يعني في دول دول البرة مثلا ما عم نسمع البوري.
1: لا بس وفي دول عتاد نفس الديرة
0: إيه يمشي طقطق بواري ما تدري.
1: إيه الله يمسي عليهم
0: ونمسي على اللي مين معانا في اتصال. إبراهيم.

0: سبحان الله الله عز وجل ما تعود من الحسد إلا يعني إلا أن الحسد هذا سبحان الله في كل إنسان بالعالم عاد حسب الإنسان من اللي يتحكم فيه من اللي الحسد نفسه هو اللي يتحكم فيه صح. عشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه. أنا الآن كل ما شفت النعم عند أحد ما هي بمثالية ولا هي بشيء لكن أنا قاعد أعالج نفسي من هنا أقول الله يوفق الله يمتعه الله إن شاء الله يزيده يا رب أطلعها من خاطري مرة عشان شيء واحد الواحد يكون عنده سلام نفسي. أنا صار لي بس موقفين آخرهم الأسبوع الماضي واحد قديم شوي خلنا نبدأ في الجديد. الأسبوع الماضي كذا فجأة قررت إني أنا أول ما نزل راتب قلت أنا بأخذ جزء من المبلغ هذا وبوزع على عمال النظافة في الشركة عندنا والتي بوي. والله العظيم ثم والله العظيم الليل إني طحت في موقف قسما بالله العظيم إني ما طلعت منه إلا ان ربي حافظني. ما لو وش ما تسوي انا كنت ناوي شيء سبحان الله ربي سخر لي شيء ثاني. قاعد افكر اقول يعني موقفها لو صار يمكن حتى وظيفة تخرب يعني اقول سبحان الله العظيم يمكن ربي عز وجل هو اللي حماني بهالخلق اللي تصدق
1: انت ربطت الموقف مع الحدث
0: لان مستحيل
1: دليل حسن ظنك دليل حسن ظنك بالله انه صنايع المعروف تقي مصارع السوء.
0: ايوه بالضبط اكثر موقف كنت مبتعث قبل 10 سنين اكثر بعد كذا بروح قبل اختبار بساعه رحت اطلب قهوه الا الكاش مو معي. جت واحده وراي استراليه قالت لي انت قتال بدفع عني. قلت انا قلت بحول لي. قالت لا تحول لي تبي تحول لي تبي تعوضني. قلت هي قالت اذا شفت واحد في نفس الموقف حقك هذا اسدد عنه. قلت الله يعطيك العافيه ورحت فعلا سددت عن القهوه. رجعت السعوديه جاء ذاك اليوم دخلت مطعم الا في واحد وراي شفته مستعجل. قلت انت يسمونه خليك قبلي سبحان الله جاء قبلي نقص معه مبلغ. قلت اسمع خل باقي علي. قلت والله الباقي علي والله على طول جاء بالي موقف استراليه
2: ما شاء الله عليك
0: حق المطعم وش قال؟ قال اسمع دام ذا موقف كنت اياه والله عشاكم بلاش كلكم روحوا
2: انت بطيء مني ما شاء الله
0: سبحان الله العظيم. قلت له موقف كان معه عشان بلاش هذا الموقف للحين ما أنساه للحين ما أنساه يعني. فدائما أقول للناس دائما أقول للناس والله مهم مثالية والله أن ذنوبي مغطي إيجابياتي لكن دائما أقول للناس
1: الله أكبر
0: يعني ثقوا بالله ثقة عمياء. أنا دائما إذا واحد قال منهم دائما الناس يقولون لي ترى وظيفتك على حسب مديرك أقول لهم أنا مدير رب العالمين أنا ما عندي مدير رب العالمين ورزق عليه
1: الله أكبر
0: ودائما اقول دعاء واحد وانا اصلي كل يوم اقوله اللهم وفقني في وظيفتي وارزقني خيرا منها واصرف عني شر الكائدين. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان في ناس كانوا يكدون علي والله انهم طلعوا قبلي قسما بالله
1: لا اله الا الله.
0: فاقول للناس يعني دائما تأكد من رب العالمين موجود تأكد
1: لا لا وكلامك على ما تم يا اسمي يا ابو الخل إيه؟ الله سبحانه ما يريد لك الا الخير. والله لو اجتمع هالناس انهم يضروك بشيء لن يضروك بشيء اذا الله كتب لك. فلا تقعد تشطط ولا تقعد تاخذ لقمه غيرك ولا تحاول تسقط على غيرك ولا تحاول تكيد على غيرك. يا جماعه عودوا انفسكم على النيه الطيبه. والله العظيم يعني انا اذكر يعني الوالده الله يرحمها تقول انت طلعت من البيت افتح السياره ونيتك طيبه، شغل السياره بنيه طيبه، شغل اذاعه بنيه طيبه، كل بنيه طيبه، تصدق بنيه طيبه. النية لازم تتجدد. ليش؟ لأنه هذه ودايع عند الله سبحانه وتعالى دين.
2: نعم.
1: الله يعوضك إن شاء الله فيك مواقف صعبة تشوفها يرجع شريط حياتك. وهذا مثال إبراهيم الآن قاعد يتكلم وهو مستشعر بالكلام اللي قاعد يقوله إنه يقول يا جماعة ترى لا تحاول أن تأخذ رزق غيرك ولا تنتقم من غيرك ولا تكيد لغيرك. وشفنا قصص كثيرة لا تكون يا أخي قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ في صاحبه فقتله. قصة الوزير صحيح. والحارس لما الوزير يحاول يسقط على الحارس حتى قتل الوزير. يعني احنا مشكلتنا مو مشكلة إلا يعني بعض الناس يعني تلقاه سبحان الله يطارد يبغى رزقه من حسد هالناس. تلقاه يخصم على العامل وتلقاه يكيد على زميله ويحاول ليش هذا مدير. وبعضهم سبحان الله ممثل بس سبحان الله ما يدري إنه سبحان الله يعني خاتمته أو يعني مو بخاتمته أتكلم عن صح المعنى يعني مصيبته تقرب منه وما يدري عنها. ليش؟ لأن النية مطية
2: على نياتكم ترزق.
1: إيه يمكرون والله خير الماكرين يعني
2: فعلا
1: يمكرون. إيه في الواحد المكر والحسد والحقد. والله قال كلمة إبراهيم رنت في أذني. تدري إيش قال؟ قال يا جماعة خير أشوف يقول أنا أدعي إن الله يسخر لي هالوظيفة ويبعد عني كل حاقد. والله ما من أراد. ترى هالدعوات حلوة دليل إنه أنت تعرف إنه الله سبحانه وتعالى عظيم وكبير. فأنا حب الصالحين ولست منهم لكن الواحد يستشعر إن الله سبحانه وتعالى إذا حبك أراد لك

0: لا تقول
1: أعقد أن هي طيبة من بداية يومك وأنت تقرأ وردك وذكارك وكذا يعني تخيل إبراهيم، أنا أؤمن يعني آمنت بمقولة جدا رائعة وعرفت أن ما رح يجيني إلا اللي الله كاتبه لي. الإنسان يخلق بدون ولا شيء ثم يبدأ يحارب يشتغل ويتعلم عشان يحصل على كل شيء ثم يرحل بدون شيء. فخلاص يعني ليش أنت تدخل في معركة؟ هذه المعركة تحتاج عدة معينة، احصل على عدتك واكتفي فيها وتزود منها أشياء الكثير اللي يريحك في آخرتك بعدين. الأشياء سفاسف الأمور اللي تجرك في معارك خاسرة في الحياة أنت في غنى عنها.
0: لا وأقولك حاجة بعد، عود نفسك أن كل يوم يكون لك أثر، كل يوم يكون لك أثر، أما ابتسامة ولا موقف ولا سقيا ما ولا يعني ما عليك
1: أوك في الناس شرك بس
0: أوك في الناس شرك بس والله بالضبط. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يعني بعض الناس سبحان الله يعني يحاول أنه يعني سبحان الله يعني بعض الناس يكيد للناس أو يكيد لبعض الناس اللي من رحم ربي بس ما يدري أن سبحان الله هو وقع
1: قاعد يخنق نفسه
0: قاعد يخنق نفسه. يعني الحسد يدور ويقتل صاحبه. فليش ليش الحسد ليش الخل؟ يعني حلو هذا الشعور عندنا، حلو هذا المشاعر عندنا، نبقى احنا في دولة عظيمة ينتابنا الطيبة، بنحب الخير للغير والله حتى مع الجميع يعني حتى في دول منكوبة يعني. وهذا اللي عودتنا عودوه يعني اعتدنا على حكام وقادة عندنا عودونا دائما على العمل الإنساني. فبس أنت تكلم عن النية الطيبة، جدد النية مع الله في أمور كثيرة.
1: صحيح، والنفس تميل لمن يقول قهوتك علي اليوم

شوف حنا شعب اللهم لك الحمد يعني لطيف وجميل وكريم وشهم ونبيل وإيش ما أقول من صفات لا يمكنني أفي حقنا من وصف صراحة. يعني يمكن إحنا نشوف هذا الشيء بشكل مستمر في يومنا، من تصحى إلى أن تنام وأنت تمر مواقف تقول فيها ما أعظمنا ما أجملنا ما أروعنا، ديننا وأخلاقياتنا وعاداتنا وتقاليدنا كلها تخلينا نكون في هذا النمط من الحياة، الحياة الجميلة اللي تشارك بين الحياة لطيفة وهينة ولينة بوجود هالأشخاص الرائعين. طيب نروح لترند اليوم وسالفتنا إن شاء الله تبوا تسمعونها بعد هالفاصل على 011 40 53 نتواصل، خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وفي عز النهار. نهاركم سعيد حبايبي، نقول حياكم الله وسعيد صراحة أنه أكون معاكم متوجه من الساعة الأولى وراح ننتقل إن شاء الله الساعة الثانية خلال دقائق معدودة. طيب جسد ناقش تحت الهواء وقلنا التغادى أحيانا في أشخاص مو بيراقبونك بس في ذكريات حلوة، ممكن تكون الأقارب ممكن تكون الأصدقاء، هو ما يبي يتواصل معك بس تلقاه سبحان الله معك بدون ما تحس، بس تحس انه قاعد يتابعك في السوشيال ميديا، يتابعك في وسائل التواصل، يتابعك عبر الأثير، بس ما يبغى يسلم عليك، ما يبغى يبادر، ما في شيء كذا سبحان الله، بس انه يدري عن تفاصيلك. بتقول عادي، هو بالنسبه له يقول عادي، اهم شيء انك بخير عادي. وفي ناس تقول لا والله في ناس تراقبك كذا فضول، وفي ناس تراقبك لمواقف جميله كانت بينكم. علمونا وش تقول اللي يراقبك، وش تقول اللي قاعد يتابعك يعني في روحتك وجيتك. فحلو ترى، شوف يا غاده، ترى في ناس اكيد يتابعونا بس احنا حطيناها كلمه مراقبه، انه يتابع كل تفاصيلك
1: بدون عنده فضول
0: يبي يطمن عليك، في ذكريات جميله بينك وبينه
1: ودائما عنده سؤال وش عنده، ايش قاعد يسوي،
0: تتوقعين وكذا ايش عنده.
1: دائما الاشخاص اللي يراقبون او عندهم اهتمام بمراقبه الاخرين عندهم نوع من الفضول اللي اللي اللي دائما عنده سؤال وش عنده، وش قاعد يسوي، يحس ان في شيء قاعد يطوفه. هو تعرف قبل اختراع الكاميرات في ناس كانوا يجيبونهم عشان يراقبون، يراقب ويرصد وعرفت. بعدين اكتشفنا في حياتنا بشكل عام يعني انه في فعلا ناس تهتم لامرك. في احد اليوم ابراهيم قاعد يتجسس عليك بيعرف مثلا ايش قاعد تسوي، يهم امرك، يمكن ما عنده ذاك التفسير المهم او المبرر الكبير اللي يفسر من خلاله ليش هو قاعد او مهتم بتفاصيلك وقاعد يراقبك، لكن يظل هذه المراقبه شيء من الفضول اللي يعني خلينا نكون صريحين غير مرحب فيه.
0: ايه شوفي بعلم حاجة، انا عادي راقبني بس لا يفرح لزلتي، انا يراقبني بس اذا احتجتها يسأل عني، انا لا يراقبني ويقعد يقول انا كذا من باب الفضول، اذا شافني في اصعب حالاتي يفرح، بعض الناس

0: الله كده يعني لو
1: تذكرت سالفة أنا في واحدة كانت بس تراقب ايه؟ تشوف أخباري
0: ايه؟
1: يهمها كثير أخباري ما تخلي أحد ما تنشدوا عني صار لها وين راحت مين تزوجت عرفت اللي السوالف اللي خصوصية ايه؟ جدا جدا
0: يعني مو بشرط السوشيال ميديا تلقاها تابعك تسأل عنك من عن طريق الأصحاب
1: هي من الأهل يعني تعتبر من الأهل وأكيد إن كلنا يمكن عندنا في محيطنا الاجتماعي سواء كان أهل أو معارف في ناس من هالنوعية هذه اللي تحب إنها تعرف تفاصيلك شلون عايش قاعد تسوي إيش مر عليك وما مر عليك هو نوع من الفضول هو نوع من محبة يمكن نوع من أنواع الحسد.

0: شاركونا الكلام لكم يا جماعة ولكل مستمعينا، وش تقول للي قاعد يراقبك؟ كلمة أكيد تعرف من يراقبك، ممكن تحاس إنه في أشخاص راقبونك، على حسب الشخص واللي بينك وبينه وش تقول له؟ تقول له الله لا يخلينا، تقول له جعلك في الوجود، تقول أدنك تابعني بس فكرة من شرك. قسى على الأحداث اللي بينك وبينه، شاركونا على 011-40-5-3 وموضوعنا وش تقول اللي راقبك. معنا شيماء، حياك الله شيماء.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا، أهلا وسهلا شيماء، كيف حالك؟
1: الحمد لله. شوف أنا أول مرة أشارك و يعني فيني شوي رهات.
2: يا حبيبتي حياك الله، نورتينا يا شيماء. منين تكلمين أول شيء؟
1: من الرياض.
2: أهل الرياض اليوم يعني تسجيل حضور بقوة.
1: والله كان وقت دوامات الحين رايحين
2: الدوام. الله يعطيك العافية.
0: رايح الدوام؟
2: إي
1: أي وقت
0: ما شاء الله.
2: في ناس كذا رايحين الدوام، في ناس راجعين أو طالعين من الدوام.
0: ودوامك متى لمتى ما شاء الله؟
1: من ساعة 2 لين ساعة 10.
0: الله يوفقك يا رب إن شاء الله.
2: الله يقويك.
1: آمين يا رب. آمين.
2: شيماء،
1: أنا كل يوم أروح للدوام وأحس بملل وطفاش في الطريق، الطريق طويل.
2: أنت تسوقين؟
1: تسوقين حلوة. أيوة.
2: والطريق طويل وزحمة ولا؟
1: شوي زحمة شوي، بس أحس فعالية حلوة اليوم اللي تواصلت معكم.
2: إن شاء الله دائما أحلى رفقة، اسمعينا دائما.
0: والله أنا الساعة المباركة يا شيماء.
1: شكرا شكرا لكم.
0: وحنا كم وش كم باقي لك على الدوام عشان نسولف معك؟
1: ها؟
0: كم باقي لك على الدوام؟
2: باقي لها 8 دقائق.
1: باقي، لا لا باقي لك ربع ساعة.
0: باقي من الوقت لعندك ربع ساعة. لا لا
2: بتحرم تتصل فينا.
0: ليش؟
2: خلاص
0: صوتك حلو، صوتك حلو.
2: خدي من ده كتير،
0: عطونا صدى يا اخوان.
2: طيب شيماء،
0: شيماء
2: تسألها ولا أسألها؟
0: لا تفضل انت، انت باليوم، انت اليوم يعني انت من الناس اللي تراقبيني.
2: ايش دراك؟
0: واضح انك تبين مشاكل.
2: ايش دراك؟
0: تراني
2: تراني صفات سيارتي ورا سيارتك.
0: بعد ذكرت المقطع، قال لها علمها الإجابة، قال الفريق فاز مرة ولا مرتين ولا ثلاث؟ قال مرة مرة. يعلمها الإجابة، قالت مرة. قال وش دراك؟ قالت وش دراني؟
2: شلون تنشد؟ طيب شيماء، خليني أسألك أول شيء، هل تشعرين أنك مراقبة؟ حلو الحين وصلت.
1: كثير كثير.
2: أوه شلون؟
1: جدا جدا. زي مثلا كلنا عندنا سناب، نصور سنابات ويطلع لي مشاهدات من ناس أعرفهم، أقارب، جيران، صحبات، ويشوفون السنابات أول بأول. لكن إذا جت مناسبات، أعياد، ما حد حتى يبارك، ما في أحد يقول عيد مبارك سعيد ولا مبروك عليك المناسبة الفلانية ولا طيب إيش وضعك عندي في السناب، بس رازين حياتي هذه،
0: أو الحمد لله على السلامة أو شيء. ها
1: الحمد لله على السلامة، رايحة توصلين بالسلامة. لا
0: طيب، بنسبة كبيرة الأشخاص دول اللي يراقبونك يتكلمون ويتابعون لكن ما يباركون، بس كذا أصنام قاعدين يتابعون كذا، بس يثيرون يعني الشبهة، وجودهم يعني مشكلة بالنسبة لك. وش تقولي لهم؟
1: راقبوا خذ راحتكم.
0: أسلام. راقبوا، واللي في المدرج يتفرج. ها
1: اللي في المدرج يتفرج، صب لكم شاي قهويكم. لا شوف، في حاجة ثانية أنا صارت معي ومرة أزعجتني الصراحة. أنا كانت عندي صديقة مقربة جدا جدا من الطفولة، وأنا أقول لها أنت أكثر من أختي، وصراحة كانت أكثر من أختي، حتى أختي كانت صغار من سفر صداقتنا. بعدين شوف، أنا ماني سعودية، أنا بعد ما جيت للسعودية وهي راحت إيطاليا، فصلنا نتواصل، صار بيننا خلاص بس الجوال، وأنا أدق عليها أكثر ما هي تدق علي، وأنا أسأل عنها وإيش سويتي وكيف لقيتي دوام، كيف سويتي في الجامعة، كيف سويتي في دوامك، دائما أسأل عنها عن حياتها كيف. بعدين صار في تاتش بسيط جدا، سوء تفاهم،
2: طلعت اللي بصدرك.
1: صارت تقول إنه شيء ما تسأل عني، بس العلماء تقولون أنتم لقافة، بس تبي تعرف أخباري، تبي تشوف أنا تقدمت ولا ما تقدمت، تبي تعرف أخباري عشان هي تتقدم علي.
2: يعني انت كنت تسالينها من باب اهتمام وهي

0: فسرت هذا الشيء
1: والله
0: حسد
1: اني العبها وزدت عليها من حبي لها، واني فعلا اشتاق لها لانها صديقتي من الطفوله.
0: شو بعض
1: هي
0: الأصدقاء
1: كانت سبب للدور ثاني.
0: يعني المواقف صراحة تعريهم، يعني أنت أكيد ما كنت تعرفينها قبل، لكن المواقف اللي مثل زي كذا تكشفهم عن بكرة أبيهم. شكرا يا شيماء، درب السلامة.
2: طيب ناخذ جوري. جوري مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، هلا جوري، شلونك؟
3: الحمد لله بخير الحمد لله.
2: كم عمرك يمه؟
3: عمري 9 سنوات.
2: 9 سنوات، ما شاء الله تبارك الله. راجعة من المدرسة؟
3: ايه.
2: ما شاء الله، وش عندك؟ نبي نسمع منك مشاركة.
3: انا بقول موقف.
2: يلا قولي موقف.
0: مرت بموقف حليلة، قولي قولي.
2: يلا قولي يما.
3: كنا رايحين انا وأخوي برنامج.
2: ايه.
3: وجينا نبي نقدم فيه، وجينا وكان جار أخوي، وبعدين المذيع يعني أسأل أسئلة وأخوي قال يعني شيء، بعدين قال كات المذيع.
0: قال كات؟ أوكي.
2: شكل أخوه جاب العيد.
0: طيب.
3: قال كات، بعدين جاهو صار صديق
2: أبوي. المذيع اللي قال كات صار صديق أبوك؟
3: إيه.
2: طب ليش
3: من أيام الجامعة كانوا بوقت العيد يفطرون مع بعض زي كذا.
2: من هو ذا المذيع؟ من هو ذا المذيع؟
0: إبراهيم.
2: ما أدري والله.
0: شو اسم المذيع؟
3: أتحفظ الاسم.
0: تتحفظ؟ أيوة كول بويس. أهم شيء قال كات. طيب أنت قلتي مشاركة معهم ولا بس أخوك؟
3: لا أنا قلت مشاركة.
0: وكان الموضوع عن إيش؟
3: أنا كان موضوعي عن الريبوت وفوسان عن النت.
2: أيوة في العيد؟ في العيد؟
0: طب جوري حابة تشاركين من جديد تكررين التجربة؟
2: جوري هو في العيد البرنامج؟
3: أكيد.
2: إيه خلاص
0: عرفته؟
2: إيه بحرف الإبراهيم؟
3: لا
2: اعترفي وعليك الأمان. ها
3: ترى كانت بلوكيشن تصوير.
2: ترى بدق على ابوك.
0: هي كانت بلوكيشن تصوير، هي تتحفظ على اسم المذيع، وكانت تجربة حلوة صح؟
3: انا مذيعة امينة.
2: تقول مذيعة امينة يعني ما تبي تقول اسمه؟
3: طب ما اجل اسمه.
2: طب المذيع هذا انا اتوقع انه يحبك
0: جوري. لازم تجينا في إذاعة الرياض وحنا نسوي لك لقاء، وما نقول لك كات، نخليك تكملين.
2: راحت جوري.
0: راحت جوري. تحية لك جوري حبيبتي، سعدتينا بالاتصال.
2: طيب خلنا نذكر بس المستمعين وذكر اللي تابعنا، احنا موضوعنا يا جماعة عن وش تقول اللي يراقبك، ومن تتوقع قاعد يراقبك، وليش يراقبك، وش المناسبة يعني، وهل تحس انه في ذكريات؟ بعض الناس في نكات ما تنساها، وفي ناس راقبك تسأل عنك أشخاص وتعرف انه يراقبك ما تدري ليش، هل هو فضول، هل هو كذا بس يمكن ما يتحملك بالسلامه، يمكن من باب الغلا بينك وبينه، يمكن مشتاق، يمكن في بينكم يعني حاجز، وش السبب ما ندري.
0: في اختلفت اهتمامات الناس، يعني في ناس تراقبك تدور عليك الزلات، في ناس تراقبك
2: ايه
0: ودها تشوفك بأسوأ حال، في ناس تراقبك تبي تطمن عليك، وفي ناس تراقبك تبي يعني تبي تعرف شو أنت مقدم عليه، خاصة صح. زملاء العمل، يعني في زميل عمل مثلا بس يبي يعرف أنت وانت رحت للإدارة ايش قلت لهم، صح. هل تكلمت في شيء مفيد لك بس بالحالك، ولا في شيء امتيازات تبي تحصل عليها بالحالك، عرفت؟ في زملاء العمل اللي كذا النوعية هذه.
2: كيف يعني؟
0: اللي يقولون قبل اي.
2: لا والله بالعكس، والله يسلم.
0: شكيت. طيب 011-40-53 تروح الفاصل ولا ناخذ اتصال؟ ما نتصال معنا ابو مهند.
2: يا حبيبي
4: السلام عليكم.
0: السلام.
2: وعليكم السلام. هلا ابو مهند.
4: أنا سمعت تقولك يا حبيبي، أنت قصدك أنا حبيبك يعني؟
2: أكيد حبيبي مهند.
4: والله وأنت كذاك حبيبي.
2: عسى عمرك طويل أبو مهند.
4: الله الله يرفع قدرك. طبعًا أنا سمعت ال
2: إيه؟
4: الموضوع عن الفضول تقريبًا يعني المراقبة وكذا. تذكرت المقولة المعروفة يعني أو المشهورة بين الناس، من راقب الناس ما تهمن. يعني طبعا هذا من ناحية اجتماعية، لكنه لو جينا الموضوع متابعة الناس ومتابعة أخبار الناس يعني أو تتبع يعني بعض الناس اللي عندهم فضول في الموضوع هذا، يحضرني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم يا أخوي إبراهيم وافتقادة والأخوة المستمعين. وهو هذا الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث هو رابع أربع حديث يقوم عليه الإسلام. يعني تخيل الدين اللي حنا نعتنقه ولله الحمد والمنة، هذا يعني قائم على هذا الحديث. يعني لأن هذا يسد باب كبير من أبواب الشر. كثير من الناس يعني خسروا علاقاتهم سواء بأخوانهم أو بأقاربهم أو حتى بالأبعاد، ومنها أنا نفسي كثير من علاقاتي تقطعت بسبب هذا الفضول. يعني واحد يرسل رسالة: وين ساكن؟ طيب أنا ساكن في المكان ساكن فيه. طيب أنت إيش دخلك؟ معلش يعني. ففي أحيانا أشياء أسئلة تخلي الإنسان يعني يحس إنه هذا الشخص يعني يتدخل في خصوصياتي أو شؤوني الخاصة. فما حقيقة أنا يعني أنصح نفسي طيب. وأنصح يعني إنه الواحد ما يتدخل في الخصوصيات حتى تبقى العلاقة مستمرة حقيقة.
2: يا حبيبي بغيت أسألك، بغيت أقول وين ساكن؟
4: أنت مو أنت أنا ساكن أنا تبغى أنا

0: ولا تتكلم عن الناس اللي تتابعك بدون ما تدري؟
1: أعيد معلش ما
0: أقول أنت تتكلم عن الناس الفضولية اللي تحاول تسأل عنك وأنت متحفظ إنك ما تبي تقول أي شيء، ولا الناس اللي تتابعك وأنت ما تدري؟
1: لا أنا أتكلم أنا بوجه عام يعني، سواء كذا ولا كذا بوجه عام يعني. معلش أنا بأكون معك يعني واضح وصريح. يعني أحيانا أنا أؤمن بالمقولة اللي تقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. ليش؟ لأن الصديق هو يعرف كل المعلومات عنك أنت. يعني إنسان لما يصير عندك مشكلة وصديقك يعرف المشكلة دي، هو بالذات يعني لو كنت تحذر منه، لأن هذا اللي ممكن يجي منه هاللدغة زي ما يقولون.
0: صح. الله يبيض وجهك مهند، كفيت وفيت، تسلم تسلم راسك، يعطيك العافية
2: أحمد.
0: معلش ريلاكس، شكرا لك، منور ريلاكس. طيب معلش
2: أحمد
0: يلا.
3: السلام عليكم
0: أحمد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية طيبة من أبهى البهية للمذيعين المتألقين دائما إبراهيم المعيدي، والثاني والله ما نسيت
0: غاد العلي.
3: باختصار
2: لا ناسين اسمي بعد.
3: مرحبا حياكم
2: ladies is first.
3: الله يبارك فيكم. إن شاء الله موضوعكم جدا شيق عن مراقبة الناس لأي شخص معين. هي ما أدري في الآونة الأخيرة أصبحت كثيرة يعني في موضوع المراقبة هذه، حتى لو كان الشخص هذا ما يعني في مراقبة. ليه؟ أبغى أعرف أنا السبب ليش أنت تراقب هذا الشخص دائما، ليش أنت ما تراقب نفسك؟ يعني نبغى نعرف بس إحنا.
0: لا بس شوف الكلام. بعلمك شغلة يا أبو حميد. أن نتكلم عن في أشخاص أحيانا يكون بينك بينها ذكرى جميلة، وأحيانا يكون من الأقارب، وأحيانا يكون أنت في مراحل مثلا تعليمية متقدمة ودي معرفة تفاصيل حياتك. بعض الناس فضوليين، بعض الناس تلقاهم حتى بدوامك ما تشون جاب سنابك بس كذا، بس يحاول يسقط عليك. من راقب الناس ما تهمني في أمور كثيرة يعني، وفي ناس من جمال أخلاقك وطيبة قلبك وأنت أهل لذلك يا أحمد، فتلقى يتابعك يعني يقول انا والله اتابع كذا بس بعرف شلون طريقتها، شلون طريقه اسلوبها.
3: وش استفيد
0: انا ما اقدر اقولك وش استفيد، انت وش تقول له؟ احنا سؤالنا وش تقول اللي راقبك؟ كذا تخيل مع نفسك من اللي كان، من اللي قاعد يراقبك اليوم، من الناس اللي حولك، هل هو قريب، هل هو صديق، هل هو له مكانه في قلبك من زمان، هل هو واحد في العمل؟ قل اذا كان قل انا يتابعوني واجد يراقبوني، اللي في العمل بقوله كذا، اللي القريب بقوله كذا، الصديق السابق بقوله كذا، ايش تقول له؟
3: بقول بالنسبه لموضوع القريب اذا كان يتابعني عشان يشوف نجاحاتي او يشوف مثلا اشياء كثيره انا موجوده عندي، فلذلك انا اشوفه انه ما يهتم في الموضوع هذا، لانه ما بيهمه، ما بيهمه الشيء هذا. يعني يشوف نجاحي او يشوف مثلا ايش سويت، ايش عملت، ايش فعلت، ما اتوقع انه الشيء هذا راح يخلي يزيد منك او ينقص منك، بالعكس صراحه.
0: هذا بالنسبه لمين هذا؟
3: للقريب.
0: قريب معك في العمل؟
3: معي في العمل يعني يمكن ساعات يشوف نجاحك ويغبضك او يحسدك صراحه.
0: ايش تقول له؟ طيب ايش تقول له؟
3: اقول له ابعد عن طريقي.
2: لا تلك.
3: ابعد عن طريقي صراحه
0: يا ربي.
3: في اشياء كثيره صراحه احنا نشوفها في الموضوع هذا، ولكن انا بقول لكل انسان يراقب شخص ويهم هذا الشخص نجاحه او مثلا عدم نجاحه، انا اشوفه انه يشغل عمره في عمره احسن له، بلاش انه يشوف الناس صراحه.
0: شكرا احمد، يعطيك العافيه.
2: شكرا يا احمد. معنا محمد، حياك الله. محمد قصص صوت الراديو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمعنا من التلفون إذا تكرمت.
4: طيب حاضر.
2: كلمة حابة تقولها لشخص يراقبك، وهل أنت واحد من الناس اللي يهتم يعرف مين يراقبه أو لا؟
4: أول شيء الله يمسيكم بخير وأتشرف بوجودي في هذا البرنامج، أول مشاركة. ثاني شيء أحب أنه أقول يعني لبعض الناس وكمجمل يعني سمعت مثل يقول اتقي شر من احسنت اليه. حقيقه انا كنت دائما افكر انه هذا المثل يعني في خطا، ولكن حسيت انه يعني بعض الاشخاص يراقبك يعني في كذا مناسبه، في كذا حاله، في حزنك يراقبك، في فرحك يبتعد عنك.

0: يعني هذا هو بس اللي أنا حبيت أقوله، وشكرا للمذيع المتألق ولك ولجميع الطاقم.
1: يعطيك العافية محمد، شكرا لك. هلا وسهلا. طبعا يمكن أحيانا المراقبة الناس لنا يعني مقلقة، وفي ناس ما همها راقبني كما تشاء، أنا أنجز ويعني وأنجح وأنطلق وأنت أكتفي بالمراقبة، بالعكس أنا كذا خليك تنقهر،
2: تحس أنه يطلب كدين
1: إيه؟
2: يعرف تحركاتك، ترى بعضهم حاول يسقط عليك يعني، وأعرف أنه موجودين يعني. أتكلم أنا أودي بس كده ضيق الدائرة شوي وتكلم، لو كان من الدوام شو تقول له؟ وأكيد مرت عليك أحداث إن شاء الله ما نبقال من باب إساءة الظن، لكن حسيت أنه فعلا في إسقاطات حصلت من سبب الفريق العمل أو فريق الدوام. إذا كان قريب وش تقول له؟ إن كان صديق، إذا كان له مكانة في قلبك يوم الأيام وش تقول له؟
1: كان من جمهورك؟
2: الجمهور يازي الجمهور،
1: مراقبة الجمهور عادي.
2: لا الجمهور طبيعي، ترى شو بعلمك حاجة والله العظيم، لو توصل يعني لو تدخلين حسابات سواء مؤثر ولا إعلامي ولا شخصية مرموقة ولا محاضر ولا داعي ولا عالم ولا قائد، تلقى في في في في مغرض، في المغرض.
1: بس أنا استغرب شيء معين إبراهيم عشان ما نطول، بس
2: لا لا في المغرض، في اللي سقط عليك، في اللي قاعد، فهمت علي؟ طبيعي
1: في ناس تراق يعني، مثلا في حسابات أنا استغرب منها يعني، مثلا طيب. مشهورة من المشاهير تنرفز الناس، يروحون الناس تابعونها.
2: خلنا ناخذ رحاب بعدين نتكلم في الناس،
1: ما بلاش نتكلم في الناس
2: قبل قبل نرجع قبل.
1: اوكي
2: طبعا. رحاب مساء الخير.
3: يا هلا والله، مساء الخير سعادة،
2: طولنا عليك، معلش رحاب.
3: لا ولا يهمك، كيفك؟
2: الله يسلمك. من وين تكلمينا رحاب؟
3: من الاحساء.
2: من الاحساء، كيف الاجواء عندكم؟
3: جدا جميله، اكيد حاره.
2: طيب انا ابغى فلسفتك بالاشخاص اللي يراقبونك، ومن تتوقع اليوم يراقبك من من من واقع اشكاليه، من واقع موقف صار لك استشعرتي من سبب الناس، في ناس صارت تحفظ ما عاد تصور لانه فهمتي علي؟ اي وش تقولين؟
3: انا من النوع صراحه اللي اتابع، احب اتابع الاشخاص صراحه.
2: انت يعني انت تراقبين ولا تتابعين؟
1: هي اللي تراقب.
3: احب اراقب شو خاصه الاشخاص اللي عقلياتهم كذا نظيفه، يعجبني تفكيرهم.
2: شو
3: العقليات النظيفه يعني، دائما اللي اشوفه في مساحات في السوشيال ميديا يعني، فتحب انك تتعرف عليهم عن قرب، تحب تعرف كيف يفكرون يعني. انا من النوع اللي تعجبني الشخصيات زي كذا، يعجبني تفكيرهم، فاحب اني اتعرف عليهم صراحه يعني، او يكون بيني وبينهم حوار. انا ما اعتبره يعني
2: لا انا اتكلم عن لا
3: متابعه يعني.
2: انا نفرق بين اللي تابع وبين اللي يراقب، في ناس تراقب يمكن ما تحبك.
3: شوف انا بارض الواقع، ما
2: دقيقه
3: لا انا اكثر شيء بالسوشيال ميديا يعني الموضوع هذا.
2: انا بستفزك يا رحاب، ما تحبك بس كذا، بس تابعك تسقط عليك فضاوه عندها نقص، وفي ناس تحبك وبينك وبينها مواقف جميله، صديقه عزيزه على قلبك، بس انه صار بينكم جفا، وممكن تكون قريبه تبي تعرف تفاصيل حياتك، واضح الفكره؟
3: ايوه فهمت. انا ما
2: او ممكن صراحة. حلو احمد، زي واحد من الشباب هنا امجاد الظاهر يعني، ممكن تراقبك من بقصد الاذى، فهمت علي؟
3: ايوه فاهمه اقول لك يعني، انا من النوع اللي ما عندي مشكله في الموضوع هذا، بالعكس اعتبر الشيء هذا
2: لقافه صح.
3: لا انا اعتبر يمكن انا شخص مرغوب بالنسبه لها، او شخص عامل اثر، ممكن اثر ايجابي او سلبي يعني ما يفرق يعني، بس ما يضايقني. بس انا شخصيا مريت بتجربه يعني، واحده من اعز صديقاتي كانت تراقبني مده سنتين عن طريق تطبيق اكس. طيب. يعني انا بمدينه وهي بمدينه، اوكي، فكان الحوارات دائما بيننا في المساحات. فبعد ما تعرفنا على بعض كده تقول انا كنت اراقبك لي سنتين، هي تقول لي الكلام هذا، والحين صارت من اعز صديقاتها.
2: تراقبك ليش؟
3: ما ادري والله، ما حرصت اني انا اعرف صراحه السبب، بس يمكن هي شافت حاجه فيني يعني ما جذبتها يعني، فما في مشكله.
1: هو احيانا يعني المراقبه يعني. المراقبه ترى علشان نتعرف على الاخرين، نعرفهم عن قرب يعني، بس ما ابيك تلاحظني عشان اخذ راحتي في مراقبتك، عرفتي؟
3: ما ادري يعني، انا من النوع اللي
2: راقبني لا تابعني مو براقبني، هذا تابعك ما تراقبك.
3: تابعك وتراقب في السوشيال ميديا الاشياء اللي نزلتها، وخاصه الحين عشان في السوشيال ميديا في مجال انك تطلع مساحات صوتيه، عرفت؟ انك تتكلم وتسولف وتاخذ وتعطي مع الناس، ففي مجال الناس تعرفك بصوره اقرب يعني، ما يكفيك تكون بس بالاشياء اللي
1: تكتبها. طيب رحاب، قبل ما نختم وياك عندي سؤال نثير للجدل، زين؟ ايش رايك في مراقبه الزوجات لازواجهم؟

0: واحدة أرسلت قالت أنا من كثر ما أنا أراقب زوجي ركبت فيه جهاز تتبع في سيارته وهو ما يدري.
1: أبا أبا
2: أبا أنا كانت في مرحلة بحياتي.
1: طلعونا فاصل طلعونا فاصل
2: صراحة.
0: شلون شلون؟
2: كنت أراقب أنا في مرحلة في حياتي وخاصة أيام الزواج يعني بدايات الزواج وكذا. شخص يعني مهم بالنسبة لك نمبر.
0: تراقبينا
2: يعني
0: من حب ولا من خوف؟
2: من حب ومن شك ومن كل شيء.
1: لا بس يعني والله مشكلة يا أخي والله.
0: شكرا رحاب يعطيك العافية.
1: لازم نشوف حل.
0: يا لو سألت كيف تشوف الموضوع؟
1: الموضوع خطير.
0: شوف المراقبة أحيانا تجيب مشاكل مشاكل كثيرة خاصة لو كانت من يعني أقارب يعني أصدقاء أقارب أزواج أيا كانت. هذا نوع من المراقبة اللي هو نوع من أنواع التجسس. خليني أقول
1: لا ممكن يكون جار
0: مؤذي
1: ممكن يكون جار بعد بعض الناس سبحان الله. لا المشرب هنا في سالفة بعد تقولي لا
0: إيه كان عندنا جار بس يا أخي مراقبته كانت لطيفة.
1: خل بعد عدل
0: يعطيك أخبار بيتك ما تبلش. ناخذ اتصال ما نبي نطول عليه.
1: عبد الله مساء الخير.
3: مساء النور. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
3: والله صراحة يا أخ إبراهيم الموضوع مرة يعني ممتاز جدا يعني شيق فعلا. نحن في الزمن هذا أصبحنا في زمن اللقاف تتبع اللقاف صراحة يعني جارك زميلك يا أنها تتبع ولقافة منه أو من حرص عليك.
1: طب فلسفتك أنت يا عبد الله ليش اليوم في أشخاص يراقبونه؟ فلسفتك أنت ليش؟ كذا عطني كذا تعريف كذا ليش هذا يراقبني مثلا؟
3: من يا أنه من باب حسد أو من باب يريد مثلا أنت شايفك ناجح في حياتك
1: حلو.
3: يبغى يأخذ منك الأمور اللي أنت مشيت فيها يعني يستخلص منك الأمور الطيبة.
1: يعني
3: ما تدري لأن يعني أكثر الناس يعني الصراحة يعني يتلقف من باب في المجلس في العمل في بين الناس فتجده يتلقف ويترصد لك ويعطيك الغاز أنت يعني ما هي
0: يعني إني كاشفك بس ما تدري.
3: أي نعم يعني زي التجريح عرفتي
1: صح.
3: أيوة فبعضهم حساس يعني يكون إيه؟ هذا عزيز وغالي عندي وكذا ويتكلم علي عرفت فيصبح هناك بدل ما هم أصدقاء يصيرون أعداء يعني أمور ما يعني تثير الغضب يعني خاصة في زمننا هذا يعني زمن التقنية والمعلومات وكذا. يقول أنت والله صورتني وكذا وما شفتك في العزيمة والله الرجال شبعان عنده يعني يبرر عليك أمور أنت في غنى عنها.
1: صح يا حبني لك عبد الله بيض الله وجهك كفيت وفيت ورايتك بيضة بدي نكمل الموضوع ونقفل.
0: شكرا يا عبد الله شكرا نروح
1: في اتصالات الموضوع. طيب بس ناخذ باختصار ولا بعد فاصل
0: ودنا بعد نروح فقرة التحدي اليوم لأنه
1: خلو في التحدي يا أمي.
0: إبراهيم كذا مجهز حلقة عرفت له يومين ويقول في تحدي في تحدي.
1: صحيح
0: أكيد طبعا بقول شيء صحيح.
1: طيب
0: روح الفاصل
1: فاصل
0: روح الفاصل ونرجع لكم من جديد. شاركونا وسمعونا أصواتكم على 011 40 53

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في الساعة الثانية من البرنامج وفي عز النهار. هذا إبراهيم المعيدي وزميلتي غادة العلي من التقديم ومن الإخراج مهند الويمي. انتهى موضوعنا في الأشخاص اللي راقبونا، بالعكس أنا يعني كذا تعليق سريع اللي راقبونا، أقول وجودكم جميل، حلو أنه أنت إذا أنت تراقبني وفي خاطرك كلام حلو أنك تصارحني، أنت اللي تراقبني لا تتبع عورتي إذا كان إذا أنا أخطيت، يمكن جل من لا يخطي جل من لا يسهو. أحيانا سبحان الله في ناس تتبع عورات المسلمين ثم عاد يبدأ يكشفها ويقال وصار فلان، وأحيانا سبحان الله في ناس تتابع أو تراقب عشان توصل معلومات مثلا للمدير أو كذا. يعني بعض الناس سبحان الله أصبح الموضوع مزعج ومقلق، وأحيانا يكون أقارب للأسف يعني.
1: عادي أنا أقول كلمة بعد؟
0: تفضلي، انت معنا عبر الاثير. ايش حابه تقولي؟
1: انا اقول اي شخص يراقب اهتم بنفسك. والله اهتم بنفسك، لا تنشغل بالناس وانت حياتك مرقعه تراقيع.
0: طيب
1: نروح لتحدي اليوم، فقرتنا طيب. معكم الحين وابراهيمي بيلعبكم لعبه كذا لطيفه بعز القوايل. ايش التحدي ابراهيم؟
0: والله انا بخير المستمعين اللي تابعنا او شاركونا على 011 40 53 اللي حاب يشارك معنا في المسابقات. احنا عندنا بين اثنين ناخذ متصلين طبعا ونسال اسئله ممكن الحرف الممنوع ويستمر معنا للنهائيات. طبعا في تحدي الحروف، يعني نعطيك حرف تقول اسم دولة جماد حيوان أي شيء كان بالحرف اللي تقوله، وبعدين ما تكرر الكلمة. فبالتايمر طبعا احنا بنحدد اسم دولة نبتة ايش قلنا بعد جماد كائن، ومعك التايمر طبعا نشوف اللي بعد كم يجيب، واللي يجيب أقل وقت ينتقل معنا المرحلة اللي بعدها. في القصة خيالية، بنقولك قصة من نسج الخيال، أنت عاد تكمل قصة بطريقتك. يعني من المسابقات مع غادة، وش مسابقتك؟ خمن
1: الشيء الموجود معنا، نعطيك تلميحات بسيطة ولك إيه؟ الأحقية في أنك تسألنا 3 أسئلة كل إجاباتها بنعم أو لا، وبعدين تعطينا أو تخمن الشيء اللي موجود تقول لنا اسم مثلا.
0: يلا
1: وفي عندنا الحرف الممنوع.
0: الحرف الممنوع يعني نقولك مثلا نقولك حرف، تقول لنا حرف الدال، خلاص نسألك أسئلة كل إجاباتك ما يكون فيها حرف الدال، هذا الحرف الممنوع. لعبة تخمين حلوة بعد، تعطينا سؤالين تقول يا أخي اللي تكلمون احنا بنقول الشيء هذا بس طريقة مغايرة، نستخدمه في السيارة، يكون معنا دائما في غرفة النوم، نقول الموضوع عن التخمين. أنت معك سؤالين إلى 3 أسئلة تقول، أو تكون أسئلتك احنا إجاباتها تكون بنعم أو لا. تقول مثلا هل ممكن نستخدمه قبل النوم؟ نقولك نعم. هل ممكن إن إذا صحيت منهم أخذ معي؟ نقول لك مثلا نعم أو لا. معك 3 أسئلة بعدين تعطينا.
1: هل يستخدم للزينة؟
0: تعطينا الإجابة.
1: هل هو شيء ضروري؟
0: يعني أنا أعطيك مثال عاد، واحد يقول عاد غرفة النوم عاد.
1: طب ناخذ اتصال معنا عبد الله.
0: يلا عبد الله
2: تفضل.
0: زاد فضلك.
1: جاهز عبد الله؟ عبد الله تفضل.
0: عبد الله اختر شيء المسابقة.
2: أخوي إبراهيم
0: سم،
2: أنا ترى دق عليكم بخصوص الموضوع هذا حق المراقبة.
1: شوف مع ان قفلنا على موضوع ترند اليوم، بس يلا عطنا افادتك في الموضوع.
0: يلا
2: ما عندي هي بس كلمتين
1: قول
2: بكل موضوع مراقب الناس ما تحمل.
1: يعني هذه رسالة توجهها لشخص قاعد يراقبك؟
2: لا توجهها لكل الاشخاص المراقبين، يعني اللي رقم انا ما بقول الملقوف، ما ابغى يعني احط الله يعني ما ابغى
1: تعطي اهمية.
0: طيب المين هذه؟ المين اللي يراقبونك ولا في شخص معين؟
2: لا اي واحد، مو يعني مو شخص معين والله.
0: حبيبي عبد الله تسلم. عبد الله شكرا لك. عبد الله امتنان مساء الخير.
3: اهلين يسعد لي مساكم بكل خير.
1: مساء الفل، حياك الله امتنان.
3: كيف حالك استاذ غاده؟
1: انا تمام، انت شلونك؟
3: والله بخير الله يسعدك يا رب.
1: طبعا امتنان صارت في اذاعه جده. اسمع مشاركاتها. قاعد اراقبكم انا.
3: عندك يا رب.
1: قولي لي امتنان، نروح للتحدي؟
3: ايوه بس ابي الجماد والنباتات هذول
1: الاشياء. اوكي يلا عندك ابراهيم.
0: لا تفضل عندك هذا.
1: عندك انت اللي تحب تلعب الناس جماد.
0: لان انا اول مره احب فيها انا. سلم عليك انت ليش؟
3: انا يلا واحد فيكم
0: الحين انا مرحب فيك، تسلمني على غاده ليش؟
3: طب يلا ها كيفك استاذ ابراهيم شو اخبارك
0: زي
3: منور البرنامج
0: يلا جاهزه
3: اي جاهزه
0: يلا نبدا
3: ايه
0: طيب وش حابه تختارين
1: هي قالت لك هذه الكلمه الحرف الكلمه أيوة. اللي تبدا بحرف انسان وحيوان أيوة. وجماد وكذا
0: طيب يلا دقيقه خلنا احددهم انا لك يلا دقيقه بس ها سولفي معها غاده
1: تختارين الحرف ولا انت ابراهيم تختاره لا ولا انا اختاره لكم
3: يلا انت اختاري
1: انا اختار بختار لك حرف سهل كذا حرف الميم اوكي
3: انا شطوره شري
1: ادري والله العظيم ادري انت
0: إيه بس شوفي ترى بناخذ بعدك مهند بناخذ بعدها متصل وهي معنا الخط وبنشوف منه اقل وقت عشان تنتقل معنا للمرحله اللي بعدها التايمر عندك طيب
3: يلا
0: تبدا الوقت خلاص
3: يلا
0: احنا بنقول لك احنا بنقول لك اسم تقول لنا اسم بنفس الحرف مدينه بنفس الحرف مدينه او دوله عادي تمام جماد حيوان نبته او فاكهه اوكي
3: طيب
0: جاهزه حرف ايش قالت
1: ميم
0: يلا اسم
3: مؤيد
0: مدينه
3: مصر
0: جماد
3: مفتاح
0: حيوان
3: ماعز
0: نبتة ولا فاكهة
3: موز
0: حلو كم جابت وقت يا مهند 14 ثانية خليك معنا بناخذ متصل بعدك ونشوف من اللي ينتقل مع المرحلة اللي بعدها طيب
3: يلا تمام
0: يلا من معنا
1: سليمان
0: ابو سليمان
4: الو
1: الو
4: ابو خليل
0: عيوني
1: كلم يا ابو خليل
4: مرحبا
0: تمام كيف حالك تمام
4: زي المية الطلعة
0: الله يسعدك حبيبي تسلم يا قلبي اخبارك
4: هلا يا قمر
0: حبيبي جاهز ابو سليمان
4: كيف ماني جاهز مستعد
0: يلا غادة معك غادة اختر حرف يلا يا ابو سليمان
4: حرف الجماد ولا شيء
0: لا ولا انت اختار حرف وحنا بنقول لك عطنا اسم بنفس الحرف عطنا جماد بنفس الحرف عطنا حيوان بنفس الحرف طيب. علما انه في امتنان جابت 14 ثانية حنا نشوف منو اقل وقت عشان ننتقل معنا المرحلة اللي بعدها تمام
4: تمام يا حزن
0: فاهم علي
4: هي فاهم يا حبيبي
0: يلا تفضل يلا معك
1: يلا نشغل العداد
0: شغل العداد
1: يلا نبدأ نختار حرف تختار حرف لنا ولا نختار لك
4: حرف الطاء
1: لا يا اخويا صعب والله حرف
0: هو اللي بيتوهق هو اللي بيتوهق
1: يلا ابو سليمان يلا نبدا معك التايمر على طول
4: ايه
1: يلا حرف الطاء عطني اسم انسان
4: طامي
1: دوله مدينه
4: طايف
1: جماد
4: اها
1: وهق نفسه يلا
4: نكبت انا
1: طا طا طا
0: من قال لك تختار حرف الطاء
4: هذا ايش
1: اسوي يلا يا ابو سليمان راح الوقت اعطني جماد طيب حيوان
4: بحرف الطاء برضه
0: ايوه راح الوقت ها
1: حيوان
0: طاووس
1: طاووس طيب
4: والله ما شاء الله المخ عندي محجر
0: ما معنى
1: طب ليش تختار حرف صعب يا ابو سليمان
0: الله يهديك يا ابو سليمان
1: ليه تختار حرف صعب
4: شكرا الله عدا بسوي نفسي
0: قدحة أبو سليمان
4: والله من جنبها بس مش
1: حالك عموماً الله يعطيك العافية أبو سليمان
0: يلا فاطمة طيب اسمع الآن فاطمة امتنان طيب راح امتنان بالله عليك فاطمة
1: فاطمة معنا عموماً احنا ناخذ المشاركات ونسجل أقل وقت بس
0: بالله
1: اي خلاص
0: طب امتنان 14 ثانيه خلينا نسجل
1: اي امتنان كانت 14 ثانيه ابو سليمان كان
0: ابو سليمان كان
1: 26 30
0: كان مع الاسف ما جاوب شيء
1: طيب في اتصال
0: يلا 011 40 5 3 يلا
1: اللي حاب يشاركنا فاطمه معنا راح اتصالها ولا حياك يا فاطمه من جديد
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
1: فاطمه طالعه من الدوام مساء الفل
5: وقبل شوي كنت معك تروح على الاتصال بس قفلت بالغلط
1: الله يعطيك العافية ونورتينا من جديد يا فاطمة تشاركين في مسابقة الكلمات الأشياء هذه
5: إيه عادي الحرف ممنوع أو الحرف اللي يجيب فيه إنسان حيوان جماد كلها فرقت
1: تمام طيب نختار حرف
5: إيه بس حرف بسيط تبخون تروني أسوق في الشمس وكيفكم
1: خلاص حرف بسيط
0: ترى الحرف أنت اللي تختارينه يا فاطمة
5: حرف الفاء
1: يلا حرف الفاء تفضل
0: يلا
5: يلا
0: جاهزة تايمر جاهز مهند امتنان جابت 14 ثانية ما أحد وصل لها الرقم هذا الامتنان إلى اليوم يعني تمام
5: ايه
0: نبدأ
5: يلا تمام
0: اسم
5: فاطمة.
0: مدينة.
5: فرنسا.
0: جماد.
5: فازة.
0: حيوان.
5: فار.
0: نبتة فاكهة.
5: فاكهة فراولة.
0: يا سلام. كم مهند؟ اسلام. 13 ثانية يا فاطمة.
5: اقل منها صح؟
0: اقل منها يا فاطمة. شلونك طيبة؟
5: والله الحمد لله تمام.
0: ما شاركت موضوعنا اليوم غريبة باللي يراقبون.
5: موضوع يلابسني كثير انا، يكثر اللي يراقبون عندنا بالدوام.
0: بالدوام يعرفون حساباتك والتواصل كذا ولا بس يراقبونك؟ شلون يراقبونك؟
5: شوفوا بحياتي الاجتماعيه لا الحمد لله ما عندي ناس يراقبوني، بس بالدوام صدق كثير والله. بس لا ابدا انا ما يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي سناب ذا ما يكون عند زميلاتي الصدق يعني بالدوام ما بين هالاشياء يعني عرفت. ما في مراقبه في التواصل لكن في مراقبه في الدوام.
1: يراقبونك ليش يا فاطمه؟ تصيد اخطاء. اوكي طب انت تراقبين في المقابل ولا؟
5: انا مشرفه للاسف فراقب.
1: مش بكيفي.
5: مش بكيفي والله. لكن شوفي انا بقول لك شيء والله العظيم ما هو يعني حلف كذا ان صدق يعني احيانا اكتشف اخطاء واغمض عيني عنها احاول اني اتجاوزها اني ما ارفع هذه الاداره فهمتي.
1: هو بطبيعه الحال طبيعه عملك
5: ما احب اركز كثير عرفتي،
1: طبيعه عملك تتطلب المراقبه، لكن المراقبه اللي من اجل تجويد العمل مو من اجل تصيد الاخطاء.
5: هذا هو يعني شوفي الخطا اللي يغتفر امشيه، لكن الخطا اللي ممكن ياثر حتى على المستفيد يعني احنا مقابل الجمهور لا والله هذا انا اضطرني اتكلم لاني يعني هالشيء ممكن يضر غيري عرفتي.
0: صح.
5: لكن يضر الموظفه نفسها لا والله اتجاوز عن نفسك.
1: يعطيك العافية يا فاطمة.
0: يلا شكرا فاطمة.
1: خميس مالي خميس
6: مساء الخير جميعا لكم.
0: مساء الأنوار يا خميس شلون؟

0: اللي راح نتفق عليه انه يكون ممنوع في كل الكلام.
1: تمام
2: يلا
0: تختار ولا يلا. نختار
1: احنا اختارنا ولا تختار انت؟
2: لا اختاروا اللي تبغون. انا بس جايكم واقول لكم انا جاهز. انا
0: يلا.
2: على فكره بس بعطيكم نقطه.
1: يلا عطنا نقطه.
2: انا بس بنت من العاده ما تعيق شيء. اخوكم خبيث مبارك كثير كف جزئي في الابصار.
1: الله يطول بعمرك.
0: الله يعطيك العافية
1: يا أخي. يا أخي شكرا إن جزء إن جزء منك إحنا جزء من وقتك إنك تتابعنا.
2: والله إني أحبكم على
1: فكرة.
2: أتابعكم والله في التيك توك وتسمع سواليفكم وفي الظهر أقول لعيالي يمنع دخول الموقع لية واحد.
1: يا زينك. يلا جاهز؟
2: جاهز.
1: يلا نبدأ. الحرف الممنوع.
2: يلا
0: حرف السين.
1: بس ذكر أنت يقول وين نكتة؟ ما قال نكتة، هو قال بيقول نكتة.
0: قال نقطة.
1: نقطة.
0: أنت قلت نكتة ولا
2: نكتة؟ لا نقطة.
1: نقطة. نقطة. أيوة نقطة. خمتني واحدة هنا تقول نكتة.
0: طيب. حرف السين قلنا.
1: حرف السين.
0: أي.
1: يلا سلام.
2: تمام.
0: يلا خميس. خميس. ما أدري ليه قلت خميس لازم أقول مالي خلق أزعل. قولي خميس. وش أجمل أيام الأسبوع بالنسبة لك؟
2: الأحد.
0: ليش؟
2: يوم ممتع.
0: يوم ممتع. في أكشن وكذا ولا يوم روتين عادي؟
2: لا لا لا لا في فعاليات وأجواء حلوة.
1: أنت بخليك حذر الكلمة إجاباتك ما يكون فيها حرف السين. طيب
2: مرة معك. لا بخطأ. لا مرة بس أيه. عززني يا أبو تركي.
1: أنا معك يا قلبي. هذا توتر. طيب أسألك سؤال يا خميس حبيبي. من اللي سماك خميس؟
2: بابي.
1: ليش
0: بابي يا رب؟
1: ليش؟
2: لأن جدي إحنا عائلتنا اسمها كذا. أوه ذكرت شفت العيد.
1: لا ما قلت.
0: قال اسمها. عائلتهم اسمها كذا.
1: قال اسمها.
2: شفت العيد ما قفت توني بس أنا اعترفت.
1: يا زيني شكرا لك.
0: شكرا خميس. عبد الله معنا.
1: عبد الله مساء الخير.
3: مساء النور بزركي.
1: حياك الله. هلا.
3: ارحب.
1: هلا ابو فهد شلونك؟
3: والله بالشرك علومك
1: يا بعد أيوه. قلبي عبد الرحمن نورتنا وسعدتنا يا قلبي.
3: نورك الله.
1: يلا غاده معك عبد الرحمن.
3: اي بس حروف انا. ها
1: ايش حروفه؟
3: اختار حرف.
1: اسم دوله جماد حيوان.
3: ايوه
1: طفى الجوال.
0: لا هذا عند عندك يا ابراهيم.
1: يلا جاهز؟
3: جاهز.
1: اختر حرف. يلا
3: حرف الطاء.
1: طاء.
3: أحب الصعب.
1: الحرف الممنوع ولا حرف اسم دولة جماد حيوان؟
3: اي اسم دولة جماد حيوان.
1: طب نغير الطاء. خلينا نغير الطاء.
0: خلي على حرف الطاء. طيب
3: احس انه سهل حرف الطاء.
1: واحد جاب عيد قبل شوي طاء.
0: ما يخالف هو مختاره. هو باختياره يعني.
1: ما ثق فيني.
0: ما حد جاب.
3: اقول لك خلي حرف الطاء ثق فيني.
0: يلا
1: عطنا اسم.
3: طلال.
1: دولة.
3: طوكيو.
1: جماد.
3: طاولة.
1: حيوان.
3: طاووس.
1: واضح انك محضر نبته. حسبي الله على ابليسك.
0: طب ايش النبته؟
3: ايش النبته؟
1: ولا فاكهه؟
3: ما قلت لي نبته.
1: الا نبته ولا فاكهه. يلا هذا اللي نسيتها.
0: ما حضرها.
1: طماط.
0: طماط. زين يا عبد الرحمن. ايه ذاكر
1: صح عبد الرحمن. انت ما تخلي حركاتك انت. ما تخلي حركاتك.
3: يا حبيب بترك والله تشرفت.
1: يا زيدك عبد الرحمن.
0: شكرا يا عبد الرحمن يعطيك العافية. عبد الله معانا.
3: ألو.
1: لا كمل.
0: كمل والله حيك على نفسية زينة يعني ظهرية وتغني والدندن ما شاء الله. أكيد ما أنت بالطريق.
3: ها؟
0: قاعد تسوق؟
3: لا لا لا لا أنا في البيت الحين طلعت من الدوام.
0: دندن واستانس وانبسط.
3: إيه لازم. إيه والله يقول.
0: قول يلا.
3: يقول آهي ويلا يا وجدي على صاحب مات من قبل لا يسعد بغايا شبابا. مات من قبل لا يسعد بغايا شبابة. مسكين.
0: والله مسكين. هذا تأثير الطلوع من العمل ولا تأثير إيش؟
1: لا في خلفيات عندك، في أصوات الكورال عندك شو وضعهم ذول؟
0: ما همه
3: ماشي يا أخي. الأغنية هذه السامرية دي

0: الإجازة تطلع من مخي.
1: والله تبي الصدق وانت تنشدها وانا اتذكرها واتخيلها واقول يا الله هذا جو عرفت.
0: تدرون من الفنان ولا ما يحتاج
1: منو
0: حطوا سامري؟ لا اخاف اخذ ذنوب يبلع.
1: طيب يا عبد الله
0: والله بيوهقني ابراهيم، والله بيوهقني ذنوب على ظهري، والله ذنوب.
1: طب عبد الله تبي تشاركنا المسابقه ولا خلاص دندنت؟
0: لا بشارك اكيد، انا متصل عشان اشارك.
1: ايه رايك؟ والله خلينا نختار له اصعب شيء.
2: يلا
0: يا
1: ها
2: تخمين ولا
1: تبي تخمن ولا الحرف الممنوع؟
0: الحرف الممنوع يعني مثلا اسولف في نادي ولا اقول الحرف؟
1: اي تسولف اي كلام تقوله، اي احنا نسالك وانت تجاوب، اجابتك لازم ما يكون فيها هالحرف.
0: يلا
1: شنو الحرف تختار ولا نختار لك؟
0: يلا بختار حرف راء.
1: حرف الراء. يلا اوكي حرف الراء.
0: حرف الراء يلا.
1: يلا يا عبد الله كيف يومك؟
0: جميل.
1: متى صحيت؟
0: صحيت الساعة 6.
1: طيب. وعلى طول انطلقت للعمل ولا لك مشوار هنا وهنا؟
0: نعم على العمل، فتحت لايف هيك بعدين على العمل.
1: تبث انت؟
0: ايه.
1: وعندك متابعين؟
0: اوه والله زيادة.
1: كم تقريبا؟
0: 30,000 الحمد لله.
1: ما شاء الله. عندك محتوى معين ولا بأي شيء؟
0: والله محتوى الحمد لله ممتاز.
1: جميل.
2: تحس انه مرتبك خايف. طيب متى يبدأ ويكندك؟ متى تحس الويكند دخل؟ يعني بدأ مواريه؟ أي
0: إذا
2: يوم؟
0: إذا دخلنا يوم الخميس.
2: خميس.
1: ليه مو الأربعاء؟
0: يوم الخميس خيالة.
1: والله من الاثنين ويكند عبد الله. بس انا مستغرب عبد الله انه انت قاعد تبث قبل البرنامج.
0: حلو.
1: قبل البرنامج قبل الدوام.
0: اعطيهم طاقه ايجابيه.
1: وصدق يعني تحس انه لك اثر؟
0: والله الحمد لله انا يوصلون عدد المتابعين زياده.
1: ما شاء الله.
0: اي والله.
2: رجال ونساء؟
0: اي والله ابشرك.
2: يعني رجال ونساء.
0: ابشرك.
1: تبشر بهجان.
0: امك ابراهيم. ابراهيم ليش يا اخي؟ ليش ابراهيم؟ والله يا ابراهيم مالك داعي. لا دقيقه انا اتفقنا على نادي، ليش ايش بكم؟
1: اهم شيء ان نفسيتك حلوه وزينه ومبسوطه ومستانس.
0: اي والله
1: الله يديم عليك يا رب وعلى كل من يسمع. شكرا عبد الله يعطيك العافيه. شكرا لك. حنروح الفاصل قصير ونرجع من جديد في عز النهار نتواصل.

0: في دقائقنا الأخيرة أصدقائنا، خلونا نقول لكم هذا أو هذا الخبر. يعني هي سالفة صراحة صارت في أحد مدارس حايل، بس خلفية الخبر يعني تعطينا كذا طابع جميل عن كرم وأصالة الشعب السعودي والمتمثل في أحد مناطقها اللي هي منطقة حايل. يقول لكم الخبر: معلم في إحدى مدارس حايل أثناء الشرح في المدرسة شم ريحة طبخ، ريحة أكل داخل صف سادس ابتدائي. طبعا هو بحث وتقصى واكتشف أن واحد من الطلاب جايبين معه قدر كاتم فيه مقلوبة مقلوبة داخل الفصل. طبعا لما سأله قال: مقلوبة مرة واحدة جايبها بالفصل؟ قال الطالب: والله أنا شايف أنها وجبة صحية وتبي تكفي كل طلاب الفصل، أنا عايز من كل ربعي بالفصل كل زملائي جايب لهم مقلوبة يأكلون بس يعني وعافي على قلوبهم.
1: أنا خلي الموضوع شلون جاب ما جاب وشلون صنفها صحي.
0: طبعا صحية خضار و
1: إيه؟
0: زينة والله،
1: جزاه الله خير والله.
0: لو اقترحت عليك أو سألتك سؤال، وش أغرب أكلة جبتها للمدرسة أيام كنت طالب؟
1: والله أنا أذكر حلو سؤالك. أذكر أني جبت حنيني وبالعكس وجبت طبعا هذا مو من البيت، جبت فول وتميس
0: بالفصل
1: بس فول طبخ بيت.
0: أوكي.
1: التميس من المخبز بس
0: حلو. الفول شتوية الظاهر
1: شتوية اي. وجبت مرة جريش تدري عادي اللحظة دي ترفع معنويات الطالب ويصير في تبادل ثقافات بين الطلبة، هذا من الشمال وهذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من الجنوب، وكل واحد يعني سبحان الله في طريقة. عادة يا غادة، عندكم يا البنات
0: عادة يا غادة؟ نعم
1: عادة يا غادة.

0: إيه حلوة.
1: مثلا حط كرت الأكل الجنوبي الطلاب الجنوبيين، يلا الطلاب الشماليين، طلاب كذا، ويصير كلنا نتعرف على الأكلة، وفي واحد يتحدث عن الأكلات هذه، الكب الكبيبة والرز الحساوي والحنيني والقرص والجريش والمرقوق والكبسة والمين يسمون هذه مهند اسمها هذه اللي فيجيك فخار عندكم المنقعة، ها ميقعة الميقعة في شغلات جميلة.
0: عبالي تقول الميوة.
1: لا والميوة
0: تعرف وش الميوة؟
1: لا وش دي هذه في الكلور ده.
0: إخواننا في الكويت حيا لهم طبعا الميوة اللي هو الفواكه.
1: اسمها ايش؟
0: ميوة.
1: الميوة
0: ايه؟
1: الميوة
0: ميوة
1: ميوة سلة فواكه ذي؟
0: فواكه خضراء شابرات.
1: بس حلوة الفكرة ذي يعني، وحلوة تكون شتوية يعني. تحية لكل يعني رايدين نشاط في المدارس والمعلمين اللي فعلا يسوي يوم مفتوح للطلاب، يخف عليهم ضغط الدوام وش والدراسة والحصص وكذا.
0: يبغالنا نسوي السفرة خيمة شعبية هنا في الاستديو.
1: والله يبيلها والله.
0: والله والقهوة عليك؟
1: تم.
0: الحلا علي. تم.
1: خلاص.
0: تم.
1: وأنا بتقهوة. الله يبين وجهكم. شرب السعد. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية غادة، ما قصرتي.
0: يعطيك العافية إبراهيم، ما قصرت، شكرا لك. قبل ما نختم حلقتنا طبعا نوجه لكم أجمل تحية من مهند الويمي، إبراهيم المعيدي، ومني غادة، وإن شاء الله يا رب كنا رفقة جميلة على مدار هالساعتين عبر موجتكم الأولى إذاعة الرياض. شكرا من القلب، ويجمعنا إن شاء الله غدا بيوم أجمل ومتجدد في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين. بدأ أول اجتماعات اللجنة الاستراتيجية

0: الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة في اسطنبول. مؤتمر ليب 2026 ينطلق في الرياض بمشاركة مئات المستثمرين ورواد التكنولوجيا. انتظام أكثر من 11,000 طالب وطالبة في برنامج فصول موهبة. القوات اليمنية تعترض شحنة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر في طريقها للحوثيين. أهلا بكم. بدأ اليوم في اسطنبول الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة وكبار المسؤولين من المملكة وباكستان وتركيا. ورأس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وفد المملكة المشارك في الاجتماع. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: بعد أسابيع من توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، تتجه المملكة وتركيا وباكستان إلى تفعيل الاتفاق عبر أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في اسطنبول. الاتفاقية التي وقعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في مكة المكرمة في 7 أغسطس تهدف إلى تعزيز الردع المشترك، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، إلى جانب تطوير أوجه التعاون الدفاعي المشترك. الاجتماع الأول للجنة يمثل خطوة عملية لتفعيل الاتفاقية، ويناقش قضايا الأمن الدولي وتعزيز القدرات الدفاعية وتوطيد التعاون في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج والتطوير المشترك ونقل التقنية، إلى جانب التعاون العسكري والتدريبات المشتركة. وتضم اللجنة آليات للتنسيق السياسي والعسكري بين الدول الثلاث بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان. ومن المنتظر أن يحدد اجتماع اسطنبول ملامح المرحلة المقبلة من الاتفاقية عبر الانتقال من مبدأ الردع المشترك إلى تطوير القدرات وتعميق التعاون الدفاعي والصناعي وبناء آليات تنسيق أكثر انتظاما بين الدول الثلاث.
0: استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان في مدينة اسطنبول مستجدات الأوضاع الإقليمية وضرورة بذل الجهود الرامية لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها. انطلقت اليوم أعمال النسخة 5 من الحدث التقني العالمي ليب 2026 في ملهم شمالي الرياض تحت شعار إلى عوالم جديدة بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وأكثر من 1800 شركة تقنية. ويستعرض ليب التطورات بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي. نتابع في هذا التقرير.
2: تتجه بوصلة التقنية العالمية مجدداً نحو الرياض التي تستضيف انطلاق النسخة 5 من مؤتمر ليب التقني. هذا الحدث الذي بدأ قبل 4 أعوام تجاوز مفهوم المؤتمر ليتحول إلى حراك تقني عالمي يقود الاستثمارات الرقمية. النسخة الحالية من المؤتمر تمثل نقطة جذب استثنائية، إذ تجمع أكثر من 1000 متحدث وما يزيد عن 1800 شركة تقنية، إلى جانب قرابة 2000 مستثمر لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي. بلغة الأرقام، سجل ليب خلال نسخه 4 الماضية قفزات متسارعة، محققا استثمارات وإطلاقات ضخمة تجاوزت قيمتها 44 مليار دولار، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري العالمي ببيئة المملكة التنافسية. هذا الأثر المتنامي لم يتوقف محليا، بل امتد مؤخرا لقارة آسيا عبر تنظيم نسخة ليب إيست في هونغ كونغ، ليثبت ليب مجددا أنه منصة سعودية المنشأ عالمية الحضور ترسم ملامح الابتكار للمستقبل. عبد الله العامري.
0: حققت السعودية للطاقة تقدما في مجال الاستدامة ب 68 نقطة في تقييم الاستدامة لعام 2026 وفق تصنيف S&P Global، بارتفاع بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه تقييم الشركة 65 نقطة، حيث استهدفت الحملة تعزيز وعي، بل حقق برنامج استدامة أو استدامة الطلب على البترول إنجازا دوليا جديد.

جدا بحصوله على جائزتين ضمن جوائز فيجا الرقمية الدولية، وذلك عن حملة نعرف قيمته التي نفذت بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95، حيث استهدفت الحملة تعزيز وعي المجتمع بأهمية البترول ودوره الحيوي في الحياة اليومية. انتظم أكثر من 11,000 طالب وطالبة في برنامج فصول موهبة الذي تنفذه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع المدارس المتميزة، وأكثر من 5,200 طالب وطالبة في برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد ضمن برامج المؤسسة لرعاية الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم. أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية بالساحل الغربي نجاحها في اعتراض شحنة عسكرية جديدة في عرض البحر الأحمر كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي قادمة من إيران. وفي سياق متصل، تصدت القوات البحرية اليمنية لزوارق تابعة لجماعة الحوثي أثناء محاولتها الاقتراب من جزر يمنية في البحر الأحمر. وأوضحت مصادر عسكرية أن الزوارق حاولت التسلل والاقتراب من الجزر المحررة التي تتحكم بشرايين الملاحة الدولية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة نافية استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ. وفي الأردن، اعترضت منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأردنية اليوم 8 صواريخ اخترقت مجالها الجوي. قال الجيش الأمريكي إن قواته اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تزرع ألغاماً في مضيق هرمز وتشكل تهديداً وشيكاً للملاحة. كما استهدفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة خارك الإيرانية أسفر عنه مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين بحسب بيان وكالة أنباء والتلفزيون الإيرانية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات هدم وتجريف واسعة طالت عدة منازل في مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية في سياق تصاعد سياساتها الاستيطانية. وفي الوقت نفسه اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 8 فلسطينيين خلال عملية دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة بيت لحم. أدانت منظمة التعاون الإسلامي الأحداث المؤسفة التي شهدتها نيامي عاصمة النيجر مؤكدة رفضها كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد واستقرارها. وجددت المنظمة موقفها الثابت في دعم النيجر وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود التهدئة وبث روح التوافق في البلاد. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها، وذلك في غضون عامين، بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى مدينة سبتة بعد وصول نحو 80,000 مهاجر الشهر الماضي. وأوضح شانشيز أنه لا يملك أي معلومات من قوات وأجهزة أمن الدولة أو أجهزة الاستخبارات الإسبانية تشير إلى احتمال تورط المغرب في موجة الوصول الجماعي للمهاجرين. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في النيبال إلى أكثر من 900 شخص، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 4,250 شخصا بعد أن اجتاحت فيضانات مدمرة منطقة نهر بوتي كوشي على الحدود بين

نيبال ومنطقة التبت الصينية. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. بدأ أول اجتماعات اللجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة في اسطنبول. مؤتمر ليب 2026 ينطلق في الرياض بمشاركة مئات المستثمرين ورواد التكنولوجيا. انتظام أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج فصول موهبة. القوات اليمنية تعترض شحنة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر في طريقها للحوثيين.

0: الآن مستمعي الكرام، نسلط الضوء على سعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. طبعا بدأت جلسة اليوم في يعني في المنطقة الخضراء، وحافظ المؤشر على مكاسب محدودة معظم الجلسة، لكن لم يشهد يعني اندفاع شرائي واسع، والسيولة بقيت متوسطة، وأيضا اتساع السوق مال للسلبية رغم طبعا بقى المؤشر مرتفع في بداية الجلسة، وهذا يعني يشير إلى أن الدعم يعني جاء بصورة أكبر من عدد محدود يعني من الأسهم القيادية. طبعا من ناحية النشاط يعني كان مصرف الراجحي الأعلى من حيث قيمة التداول بنحو 163 مليون و790 ألف ريال، وتلاه بترو رابغ بنحو 121 مليون و600 ألف ريال، وبينما طبعا تصدر أمريكانا يعني أحجام التداول اليوم بنحو 13 مليون و630 يعني ألف سهم. الأسهم اليوم اللي يعني الأكثر ارتفاعا أنابيب الشرق ب 6.16%، أيضا مسك ب 5.83%، صناعة الورق ب 5.75%، أيضا العربية للأنابيب ب 3.82%، وسينمو ريتيل ب 2.75%، وأيضا ارتفع بترو رابغ بنحو 2.58%. أبرز الأسهم يعني الأكثر انخفاضا اليوم النسيج ب 9.11%، المطاحن الأولى بنسبة 4.15%، أيضا مسار بنسبة 3.62%، تكافل الراجحي بنسبة 2.64%. تقريبا تراجعت اليوم 171 شركة مقابل ارتفاع 87 شركة، واستقرار تقريبا 14 شركة، وهذا يعني ربما يعني انه دعم المؤشر يعني جاء بدرجة اكبر من الأسهم والقيادات والقطاعات القيادية. طبعا في بداية الجلسة يعني نذكر أن المؤشر يعني سجل أعلى مستوى عند 11192 نقطة، وأدنى مستوى عند 11155 نقطة، لكن الحركة يعني بقيت في نطاق ضيق نسبيا. اليوم السيولة تقريبا بلغت اليوم 2.75 مليار مليون ريال عبر تداول يعني حوالي يعني 154 مليون و650 ألف سهم. على كل اليوم المؤشر أغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي في بداية هذا الأسبوع عند 11127 نقطة، يعني منخفض بحدود 20%. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في حول سعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. تقبلوا في نهاية هذه الفترة تحيات منفذ هذه الفترة مهند الويمي، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي.

0: نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
1: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
0: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
2: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
3: ما نبي مجاملات اللي في خاطر
2: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
0: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان نام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أرض الحكاية.

0: أنا الطائف، مدينة لا تقاس بالمسافات بل بالذكريات. كلما اشتد وهج الصيف في الجزيرة العربية فتحت أبوابي للريح الباردة ومددت ظلالي فوق الجبال والوديان. أنا المدينة التي عرفت خطى القوافل قبل أن تعرفها الطرق. أنا حكاية ورد تفتح على سفوح الهدى والشفا، وحكاية حصون وأسواق ومساجد شهدت عبور القرون. في أزقة القديمة نامت قصص التجار، وفي جبالي ارتفعت أصوات الرحالة، وعلى أرضي مر التاريخ تاركاً بصماته في الحجر والإنسان. تعال اقترب أكثر واسمع كيف تحولت مدينة بين الجبال إلى صفحة مضيئة في كتاب الوطن.
1: هناك مدن تعرف بأبراجها وأخرى تعرف بأسواقها، لكن الطائف تعرف بشيء آخر، تعرف بالنسي. حين كانت شمس الجزيرة تشتد في الصيف، كانت القلوب تتجه نحو هذه المدينة الجبلية الواقعة على ارتفاع يزيد على 1700 متر فوق سطح البحر. مدينة منحها الله طبيعة مختلفة، وهواء عليلا، وأودية خصبة، وجبالا تحرسها منذ آلاف السنين. إنها الطائف، إحدى أقدم مدن الجزيرة العربية، وإحدى أكثرها حضوراً في الذاكرة التاريخية والثقافية للمملكة العربية السعودية.

قبل أن تصبح الطائف مصيف المملكة، كانت محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة. هنا مرت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة إلى شمالها، وهنا ازدهرت الأسواق وتبادلت القبائل بضائعها وأخبارها. عرفت الطائف منذ القدم بخصوبة أرضها ومياهها الوفيرة مقارنة بغيرها من مدن الجزيرة، فأصبحت واحة خضراء وسط محيط صحراوي واسع، وكانت شهرتها الزراعية تضرب في الآفاق. العنب، الرمان، التين والحبوب. ثم جاء الورد الطائفي ليصبح أحد أشهر رموز المدينة عبر التاريخ. ترتبط الطائف بتاريخ إسلامي عظيم، فبعد فتح مكة المكرمة شهدت المنطقة واحدة من أبرز أحداث التاريخ الإسلامي، معركة حنين. على مقربة من هذه الأرض دارت المواجهات، ثم اتجهت الأحداث نحو الطائف التي كانت آنذاك مركزاً مهماً لقبيلة ثقيف. تروي كتب التاريخ كيف أصبحت المدينة لاحقاً جزءاً من الحضارة الإسلامية المزدهرة ومركزاً علمياً وزراعياً مهماً. ومنذ ذلك الوقت ظل اسم الطائف حاضراً في صفحات التاريخ الإسلامي والعربي. وللطائف وجه آخر، وجه تحكيه الحجارة. في قلب المدينة القديمة يقف سوق عكاظ شامخاً في الذاكرة، ليس مجرد سوق،

أكثر من 1500 عام، يتنافس فيه الشعراء ويتفاخر فيه الخطباء، وتعقد فيه الصفقات والتحالفات. واليوم عاد سوق عكاظ للحياة في صورة حديثة، ليعيد للأجيال مشهد ذلك المجد الثقافي العريق.

لم تكن الطائف تاريخاً فحسب، إنها أيضاً جغرافيا مدهجة. عندما تبدأ الطريق صعوداً نحو جبال الهدى، تشعر وكأنك تعبر بوابة إلى عالم آخر. المنحدرات العميقة، والضباب الذي يلامس القمم، والطرق المتعرجة التي تنحت الجبال في مشهد يأسر الأبصار. أما الشفاء فتبدو وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة بعناية، مرتفعات خضراء ومزارع متناثرة وأجواء معتدلة جعلت منها إحدى أجمل الوجهات السياحية في المملكة.

وعندما يذكر اسم الطائف يحضر الورد، الورد الطائفي، ذلك الكنز العطري الذي أصبح سفيراً للمدينة في العالم. مع إشراقة كل ربيع تتفتح ملايين الورود على سفوح الجبال، ويبدأ موسم فريد يمتزج فيه عبق الطبيعة بتراث الأجداد. ومن هذه الورود تستخرج أشهر الزيوت والعطور التي وصلت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم. إنه إرث زراعي وثقافي واقتصادي توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.

وفي العصر السعودي بدأ فصل جديد من حكاية الطائف. فمع توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، أصبحت الطائف واحدة من أهم المدن الوطنية، وشهدت تطوراً كبيراً في البنية التحتية والخدمات والطرق والتعليم والصحة، كما ارتبطت المدينة بتاريخ الدولة الحديثة ارتباطاً وثيقاً، فكانت مقراً صيفياً للحكم في مراحل عديدة من تاريخ المملكة. ومنها صدرت قرارات مهمة وشهدت لقاءات سياسية وتاريخية بارزة.

واليوم تواصل الطائف كتابة فصل جديد من مجدها ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. تتطور الوجهات السياحية وترمم المواقع التاريخية وتعاد الحياة إلى الأسواق القديمة وتستثمر المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة التي تمتلكها المدينة ليصبح الماضي شريكاً للمستقبل، ولتبقى الطائف أنموذجاً سعودياً يجمع بين الأصالة والتجدد.

أنا الطائف، لم أكن يوماً مجرد مدينة، كنت استراحة القوافل وملهمة الشعراء وموعد الباحثين عن النسيم. حملت التاريخ فوق جبالي، وحملت المستقبل في طرقاتي، وما زلت كلما أقبل الصيف أفتح ذراعي للوطن.

بين قمم الهدى وعبق الورد وأصداء الأسواق القديمة، تبقى الطائف شاهدة على رحلة وطن صنع من التاريخ مستقبلا. هنا تنتهي حكايتنا، لكن حكاية الطائف لا تنتهي، فهي مدينة كلما قرأت صفحة منها اكتشفت صفحات أخرى تنتظر أن تروى. هنا السعودية، أرض الحكاية.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقا ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عارا لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائما ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهدا لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض. وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات، فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه، وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفتنا مع اسم الحسيب، وهي صيغة مبالغة جاءت عن الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والمقصود بها أن الله هو الكافي لعبده من همومه وغمومه، وأنه هو الذي يرزق ويكفي عباده، فهو كريم عظيم مجيد، له علو الشأن بهذا الاسم، وله معاني الكمال والجمال والجلال في ذاته وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: جاء لفظ حسيب في القرآن الكريم بعدة معاني، تارة بمعنى الكافي، وتارة بمعنى المحصي، وتارة بمعنى الحفيظ، وتارة بمعنى الحسيب أو المحاسب. ومن تتبع بعض ألفاظ القرآن وجدها يعني تتميز أحيانا بالذكر بين حساب وحسيبة، ومن ذلك قول الله عز وجل كما ورد في قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومن قوله سبحانه وتعالى: وكفى بنا حاسبين. أما الحسيب فقد ورد في ثلاث مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، ومنها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكأن الله سبحانه وتعالى يشير أن موضع الحساب يوم القيامة، يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى، سيكون منك ومن نفسك. وهذا منطلق عقدي أيها المستمعون الكرام، يشير إلى أن الله عدل، وأنه سبحانه وتعالى فكما أنه سيحاسبك أيضا سيجعل لك من نفسك حسيبة. الحسيب أيها الأحبة يأتي أحيانا بمعان في اللغة العربية أو في أدراج ألفاظ الناس، أحيانا بمعان غير التي قصد بها القرآن، مما يدل على سعة هذا المعنى وسعة هذا اللفظ لطرقه أبواب متعددة. فأحيانا نسمع قول: حسبه دينه، حسبه ماله، لكن عند ما يأتي اللفظ في القرآن الكريم فإنه أكثر ما يأتي في قضية الحساب من الله عز وجل على عباده. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي والله كفى بالله حسيبا. كم مرة أيها الأحبة نحن نسترجع بهذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل، عند الابتلاء وعند المصيبة. ولذلك أرادنا الله وأرادنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأرادنا هذا التشريع الكريم النبيل أن لا يكون عودتنا ولا توكلنا ولا ثقتنا إلا بالله عز وجل الحسيب المتبع لعباده، الذي يعلم ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ كل كرب وكل شدة وكل مكروه أيما كان، تذكر يا عبد الله أن الله هو حسيبك، وأنه هو سبحانه الذي أوجد السبب وأوجد المسببات، ولن يخذلك. ولكن لا تستعجل على الله النصر والفتح، فربما يكون لك في الدنيا، وربما يكون في ذريتك، وربما يكون في آخرتك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المهم أن تتربى نفوسنا على هذا المعنى العظيم. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله يا الله.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلس. بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي،

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدارة الصدارة الصدارة. الهلال يعلن التعاقد مع النجم الإنجليزي واتكنز، ويقترب من إعلان رحيل بنزيما. القادسية يغلب الفيصل ويقفز للثالث. الشباب يتعادل مع الحزم ويكرر أسوأ انطلاقة في الدوري. ضغط

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحد محدثكم علي يوسف العدد والتقديم، وفي الإخراج محمد الحميض. يتملكم حبتنا قضاء طيب وامتاع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي متعب العواد. أبو جهاد، حياك الله أبو جهاد. طيب، على بال اسمي جهاز ضيفنا اليوم حبتنا، حياكم الله. إذا مجددا ذكركم إذا ب وسائل التواصل، على بال ما ينضم معنا ضيفنا قبل ما ننوه ببقية الفقرات عشان ينضم معنا ونتكلم مرة واحدة. نذكركم بالبداية بوسائل التواصل معنا في البرنامج 011-40-5-3-3، هذا رقم مباشر استقبال مشاركتكم. وحبتنا يتابعون خلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياضة قصيرة وطويلة. بالنسبة لحبتنا يتابعون خلال التواصل الرقمي أو إعلام الجوالات، حياكم الله على تطبيقين. التطبيق الأول خاص فينا هي إذاعة التلفزيون سعودي ريدي بلس، والتطبيق الآخر إكس شهير من خلال الحساب الرسمي لإذاعة الرياض. حياكم الله. إحنا في البث المرئي نستعرض بعض المواد وبعض الفقرات، الله يحييكم. طيب، الأمس إذا أحبتنا استكملت ولعبت كل مباريات الجولة 4. في لقاء انتهى بالانتصار وفي لقاء انتهى بالتعادل. أصبح جاهز الآن من طرف آخر من هاتف أبو جهاد متعب العواد. يا مساء الخير.
1: هلا مرحبتين أبو ماجد.
0: الله يحييك. يا هلا والله وسهلا. الله يحييك. يا هلا والله مرحبا. شلونك؟
1: يطول بعمرك أبو ماجد. مساء الخير وعلى مستمعينك الكرام وعلى برنامجنا الجميل، برنامج الصدارة.
0: الرياض عندنا إلى حين الجو الوهيب. خلنا نأخذك بس كذا افتتاحية، ما راح نطول فيها إن شاء الله كثير، عندنا محاور كثيرة ودنا نتكلمها. الرياض عندنا الوهيب، الحرارة ما نزلت. الشمال حنا الخبر أنه بالغالب أزين، يعني أقل أكثر من درجة. شلون الوضع عندكم بحايل؟
1: والله أعتقد أنا ما أنا بحايل الآن، لكن الرياض وحايل والقصيم أعتقد أنها نفس درجة الحرارة، يعني نجد يعني معروفة جدا أبو ماجد. لكن عند شمال السعودي ربما أخف، لكن نجد معروفة ثابتة. صحيح. حتى خروج يعني حسب الطقس اللي قاعد. نعم. أو المتخصصين في هذا الأمر
0: من زمان تارك حايل عشان نسألك.
1: لا والله
0: يعني يومين أسبوع
1: تقريبا راجعين.
0: الجو يوم تتركها كان حرارة كيف؟ لوهيب أغسطس؟
1: والله نفس الرياض يا أستاذ أبو ماجد.
0: احنا عندنا احد محاورنا نتكلم فيه عن اكثر الانديه لاعبا في المنطقه الشرقيه، الاحساء تعتبر من الاكثر تاثرا بدرجه الحراره وبمنسوب الرطوبه ارتفاعا. هذه احد المحاور راح نتكلم عنها بشكل عام، بس وجدت انه في فرصه يعني ناخذها كعامل يعني مرتبط ببعض. احنا نعرف انه المملكه حفظ الله دولتنا شبه قاره، عندنا الشمال وعندنا الجنوب وعندنا الشرق وعندنا الغرب وعندنا الوسط. الأجواء تختلف، في أجواء تزداد فيها الحرارة، غالبا المناطق السواحلية هذا طقس مشترك في كل مكان بالعالم، يميل للرطوبة ويميل للحرارة. نادر ما تجد المناطق السواحلية تكون باردة. مناطق الشمال تتأثر بالكتل اللي تمر عليها من الشمال، غالبا تعتبر بوابة للطقس والأجواء. الجنوب عندنا ما شاء الله ما حس بكل حسينا فيه ذا أبد، ما عندهم في التقويم شهر أغسطس 7-8-9 جولاي يوليو أغسطس سبتمبر ما يعرفون ما شاء الله. فهي فرصة إنه إحنا نذكر إنه المنطقة الجنوبية وجهة سياحية متاحة للجميع في الداخل وفي الخارج. هذا بالنسبة إذن للمقدمة لحلقتنا اليوم، وأجد أنها مناسبة إن شاء الله لأحد محاورنا راح أتكلم عنها، عن أكثر الأندية مشاركة في فترة أغسطس في المنطقة.

0: الشرقية. احنا طبعا نتكلم من غير الانديه اللي بالاساس موجود هناك، لا عن اتفاق ولا عن قادسيه ولا عن الفتح، احنا نتكلم عن الانديه اللي من خارج المنطقه هذه، واكثرهم مشاركه في منطقه المنطقه الشرقيه، ومثل ما سمعت بالعنوان اللي هو فريق النصر، بنجي بعد شوي ان شاء الله للتفاصيل، بس بناخذ على بشكل متواتر محاورنا. بذكركم اذا بنتائج يوم الامس في ختام الجوله 4 من دوري روشن، الحزم والشباب انتهت المباراة بتعادل إيجابي 1-1، القادسية استطاع انتصار على الفيصل 3-1، قبلها يوم السبت الخلود فاز بذات النتيجة 3-1 على الأهلي، الاتفاق خسر 3-0 من الدرعية، والفتح والاتحاد انتهت التعادل السلبي 0-0. أول مباراة الجولة كانت لعبة يوم الجمعة، الرياض فاز 1-0 على نيوم، الفيحة 3-2 على أبها، الخليج خسر 5-1 من الهلال، والنصر فاز 2-1 على التعاون. غدا مشيت لها في مباراة لقاء واحد فقط مؤجل من الجولة الثالثة، وهو كلاسيكو السعودية، وهو مثار استطلاعنا اليوم. توقعاتكم مباراة الهلال والأهلي في ملعب المملكة أرينا، إيش تتوقعون النتيجة؟ طبعا احنا نعرف انه هذا اللقاء يعتبر منتج نسوق له باسم الدوري روشن، باسم كرة القدم السعودية. الهلال والأهلي اثنين من أكبر وأعظم الأندية عندنا اللي نفتخر فيها على مر التاريخ، على مر العصور، ولذلك أتى مسمى كلاسيكو السعودية. بس في بعض المؤشرات قبل ما أسمع منك توقعك لنتيجة المباراة، متعب وحبتنا نتيح لهم الفرصة لمشاركتنا حول هذا الاستطلاع. المؤشر الأول، الأهلي مباراة الأخيرة قدام الخلود في الجولة اللي قلناها قبل شوية الرابعة خسر 3، هذا مؤشر الأول. المؤشر الثاني، ترتيب الأهلي مركز السابع مع 6 نقاط، والهلال المركز الثاني مع 9 نقاط. في حال فاز الهلال فيعتبر ما يسمى 6 نقاط، يعني راح يأخذ نقاط له هو يستفيد منها، والنقاط الثلاثة الأخرى لفريق الهلال أنه أبعد الأهلي عن منطقة الصدارة ولا منطقة التقدم، يعني راح الهلال يكون معه 12 نقطة وبيكون فارق النقط بينه وبين الأهلي 6 نقاط، بدل ما يصير 3 نقاط فقط ويطارده. طبعا هذا كلام بدري، بس أنه إحنا نعرف أنه من يفقه ويعرف ويتقن ويجيد لغة الصدارة يعرف أنه الأمور تحسم من البداية أو تبنى من البداية علشان يستمر بعدين بذات الوهج. المؤشر الآخر، المباراة تلعب في ملعب الهلال وبين جمهور الهلال، باقي عليكم التوقع، مين اللي يبني توقعه على، طبعا أكيد أنه ليس رجم غيب وليس شعور، بل هو أقرب ما يكون إلى معطيات، أنت تقول مثلا معطياتك أبو جهاد 1-2-3-4، إيش رأيك؟
1: كلام جميل،
0: نبي كلامك الأجمل.
1: يعني الأهلي والهلال
0: إيش رأيك؟
1: لا احنا أنا أقول مباراة قمة يعني للأمانة يعني.
0: وتوقعك؟
1: توقع الأهلي خرج من الخلود مثل ما قلت،
0: ما خرج خسر،
1: يعني خرج من الخلود يعني خسران، يعني ما نقدر نحكم على مستواه، لكن الهلال شخصيته واضحة جدا من بداية الموسم، الهلال أفضل فنيا، مستقر، يملك مدرب للأمانة، يعني رغم الظلم اللي يقع على أنزاقي إلا يظل أنه المدرب رقم واحد، احنا شاهدنا عمله، شاهدنا انتاجه، شاهدنا عمليه الانسجام. انا اتوقع انه الاقرب الهلال للفوز وتعزيز ايضا حضوره. يعني الهلال الان يعاني انه يعني تعرف جلس 8 ايام بلا اي مباراه، وعاد مع الخليج وبكره مع الاهلي، وبعدها اعتقد علي بعد الاهلي ابو ماجد مين بيكون
0: المباراة، ايش عفوا؟
1: الهلال بعد إيه؟ اجلت مباراة الاهلي له من الجولة الثالثة،
0: نعم،
1: ولعب مع الخليج،
0: نعم،
1: وبعد الاهلي بيلعب اعتقد الجمعة ولا لا؟
0: السبت مع الشباب
1: يلعب مع ديربي الشباب.
0: إيه؟ يوم، لا يوم الجمعة، يوم الجمعة، نعم، نعم.
1: اللي هو يعني بعد بكرة. يعني 3 مباريات كل 48 ساعة،
0: مو بعد بكرة، الجمعة الجاية، اوكي طيب،
1: يعني انضغط شوي، جاء ضغط،
0: أه.
1: يعني بعد الإجازة او بعد المؤجله جاءوا ضغط لانه شوف الان حتى شوف مدرب النصر طلع وقال اول مره اشوف جدول دوري مضغوط، وبعدين طلع مدرب الاهلي بنفس الكلام. شوف مؤتمر انزاغي اليوم
0: يا اخي ابو جهاد، اول شيء انزاغي اسمع عشان ما يزعل عليك ويزعل علينا المتابعين، انزاغي احس انك
1: انزاغ، انا اقوله انزاغ، انا اقوله بالنطق النطق الايطالي،
0: حتى الايطاليين ما يقولون انزاغي ما عندهم قاء.
1: احنا عاد شو نسوي عاد الغين، انا ما انطق ولا بالغين.
0: انزاغي بلقاء
1: انزاغي، انا اقوله انزاغي، انا اقوله انزاغي لانه هذه اللهجه الايطاليه.
0: لا هو خذها بلهجة أهل جبة، جبة هلقاء.
1: أبشر أبشر، لا صارت فيها جبة أبدا أنا معه. أبشر جبة ما.
0: إنزاغي. أسلم.
1: سب. أنا الهلال مستقر أكثر، الهلال يملك شخصية البطل، يملك شخصية الاستقرار، يدخل مباراة وهو يعني في حالة هجومية ممتازة، 9 نقاط من 3 مباريات. خماسية الخليج أصبح يمتلك قوة هجومية واضحة للهلال، إضافة اليوم أمس شفنا إضافة المهاجم واتنكيز تمنحه خيار جديد حتى لو لم يبدأ أساسيا. أيضا أبو ماجد الأهلي خرج مثل ما قلت لك خسارة أمام الخلود، لكنه يملك شيء مهم أمام الهلال. الهلال لم يفز عليه في آخر 5 مواجهات، لأهلي فاز مرتين وتعادل 3 مرات. أرى أبو ماجد أنه أن المباراة محسومة بالزخم الحالي للهلال مثل ما قلت يعني أبو ماجد. الهلال أفضل مستقر أكثر، الأهلي أفضل في ذاكرة المواجهات أو في ذاكرة أنه يملك رصيد في آخر 5 مباريات. أتوقع مباراة كبيرة للفريقين، ومباراة أيضا تعكس قوة دورينا دوري روشن السعودي، وأيضا تعكس الاستعداد الأمثل للهلال وللأهلي. وأبو ماجد يعني توقعي للمباراة بتكون تعادل، لأنه بتكون التحفظ أكثر سواء من الهلال أو من الأهلي، تعادل إيجابي.
0: وأهداف يمكن توقع مفتوحة المباراة،
1: اتوقع 2-2. هذا قراءه يعني قراءه للمشهد، يعني الهلال افضل، لكن الهلال متى ما امتلك جراءه التسجيل سيحسم المباراه.
0: اوكي، اذا سمحتوا لي شارك، انا اتوقع انه بفوز هلالي وكبير، يمكن يعني يمكن فوز بفرق 3 اهداف. المؤشر اللي هو الصفقات اللي واحد منها تم اعلان عنها رسميا امس، مهاجم الانجليزي ويتكنز، والصفقة الثانية اللي حتى الآن بعض الأخبار تقول أنه قريبة إعلان عنها، جناح الأرسنال مارتينيلي الجابرييل البرازيلي. هذا مؤشر الأول. مؤشر ثاني بين أرض وجماهير نادي هلال، وهلال شرس جدا في ملعبه. مؤشر الرابع أو الثالث أنه منظومة هلال الآن يشعر اللعيبة أنه كل واحد المركز اللي يشغره مبله، لا سلطان منداش ولا حتى سافيتش، شفنا تغييرات حتى طالتها في بعض المباريات، نيفيز بعد صار يغير الموسم هذا، انزاغي او انزاقي
1: انزاجي بالجين ابو ماجد
0: بنزيما الان طال حتى هو التغييرات، فهذا مؤشر اخر انه راح كل لاعب يلعب الاقوى ما عنده. الاهلي يعاني يعني قدام الخلود عانى، صفقه الاوكراني ارتيم لم ترتقي للطموح، واعتقد انه تورط فيها الاهلي، يعني ولو انه الواحد يفرض ما يتعجل بالحكم، لكنه واضح انه الارتيم تورطوا فيه الاهلي، يعني ما يقارن ابد بكيسيه. واخشى بلسان الاهلاويين انه لا سمح الله يدخل الاهلي بعد النتيجه الثقيله قدام مباراه الهلال بحلقه تفكك اكثر، يعني شفنا العبارة هذه التفكك تطلع من المدرجات الأهلوية يستخدمونها، يقول تفكك فريقنا، مدربنا راح، محرز راح. وبالمناسبة محرز احنا سمعنا انه بعض الأخبار الغير رسمية غير مؤكدة انه ربما لجنة الاستقطاب هي عرضت محرز على الشباب، والاتحاد ربما دخل على الصفقة هذه باعتبار انه موسى ديابي قاب قوسين او ادنى انه يمشي من الاتحاد، فهم محتاجين اجنحة يمين. طيب الأهلي

0: ترينكاو جيد، لكن في من يقول محرز أفضل منه، كيسيه في من يقول أهلاويين والتفكك. فهذا نرجع نقول هو فقط مجرد توقع مبني على بعض المعطيات، والكلام الأول والأخير يحسم في الملعب. حياكم الله أنتم كذلك على توقعاتكم 011-40-53 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم وتوقعاتكم إذا لكلاسيكو الكرة السعودية يوم الغد مشيئة الله. في كلاسيكو للسعودية آخر سيلعب يوم السبت إن شاء الله، يجمع ما بين فريقي الاتحاد والنصر في الجولة الخامسة يوم السبت القادم، يلعب في جدة اتحاد والنصر. تمنى التوفيق إن شاء الله. واضح أنه الأجواء الحماسية بادية بدري بدري عندنا في الدوري، لا من ناحية ضغوطات المباريات ولا من ناحية المباريات الحاسمة والكبرى ما بين الأندية، وهذا من صالح المتابع الرياضي بشكل عام. طيب تقريرنا اليوم أنا بقرأ نصيا لكم، عنوانها الهلال يعلن التعاقد مع النجم الإنجليزي ويتكنز ويقترب من إعلان رحيل بنزيما. وحب أسمع لك تعليقاتك أبو جهاد. في صوت خترشة، صوت مؤثرات تجي من عندك أبو جهاد، إما لأنك تستخدم
1: تم المعالجة يا أبو ماجد.
0: تم المعالجة، ممتاز، الله يعطيك العافية. طيب في التفاصيل، شهد البيت الهلالي تحولات كبرى ومثيرة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، حيث عزز العملاق الآسيوي هجومه بصفقة أوروبية مدوية تمثلت في التعاقد رسميا مع النجم الإنجليزي ويتكنز قادمة من استون فيلا، وذلك بالتزامن مع التقارير التي تؤكد رحيل النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما عن أوراقه الفنية. وأعلن نادي الهلال عن ضمه للمهاجم الإنجليزي ويتكنز ليكون سادس صفقات الفريق الصيفية، ومنضما إلى قائمة شملت كل من الهولندي سامرفيل ومحمد محزري ومحمد صرنوخ وصبري دهل ومحمد العويس. وعبر حسابه الرسمي على منصة الإكس قال فريق الهلال استقبل النادي العاصمي نجمه الجديد بعبارة مقتضبة ومؤثرة، وهي ومن هنا تبدأ الحكاية. ويصل ويتكنز إلى الرياض بخبرة ميدانية هائلة، حيث خاض خلال مسيرته الكروية 499 مباراة مسجلا 183 هدف ومقدما 80 تمريرة حاسمة، ما يجعله ركيزة هجومية مضيئة للمدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي. وتشير مصادر خاصة إلى أن الجهاز الفني طالب بوضع برنامج تدريبي خاص وسريع لتجهيز المهاجم الإنجليزي بهدف وضعه في قائمة الكلاسيكو مرتقب أمام الأهلي على ملعب المملكة أرينا في الرياض ضمن الجولة المؤجلة من دوري روشن. على الصعيد المقابل، أفادت تقارير عالمية بأن المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما البالغ من عمر 38 عام في طريق إلى مغادرة صفوف الهلال خلال ميركاتو الصيف الجاري. وكانت مصادر خاصة قد أشارت في أواخر يوليو الماضي إلى أن الإدارة الهلالية اقترحت على بنزيما الانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن، وهو المقترح الذي رفضه اللاعب بشكل قاطع مشترطا الحصول على كامل مستحقاته المالية عن العام الأخير من عقده ليحظى بحرية اختيار وجهته المقبلة دون قيود إدارية. تقرير مثل ما حطوا إذن من شقين، الشق الأول ويتكنز والشق الثاني بنزيما. عن ويتكنز حاب تقول متعب؟
1: المغادرة بنزيما،
0: أخذنا بنزيما. نعم،
1: خلنا ببدأ من مهاجم الهلال الجديد. شو رأيك؟
0: أنا قلت لك ابدأ معه. يلا.
1: يعني إضافة جميلة للدوري السعودي ليس للهلال. يتكلم عن لاعب أرقامه عالية جدا، سواء مع استون فيلا 278 مثل ما قلت أبو ماجد،
0: نعم،
1: مباراة أهداف 108 في الدوري الإنجليزي 91 هدف، هداف تاريخي لاستون فيلا. الموسم الماضي 21 هدف في جميع المسابقات، 5 أهداف في الدوري الأوروبي. اليوم نلعب، يعني نشاهد أو يلعب مع فريق كبير، انتقل من نادي كبير وفي دوري كبير إلى نادي برضو كبير ونادي عارفين ثقله، سواء على مستوى الدوري السعودي أو على مستوى نخبة آسيا كبطل ثابت الهلال وموجود وحاضر، لهذا بيكون إضافة جميلة. اللاعب يملك يعني جميع مقومات المهاجم اللي سينافس في الدوري السعودي، وحنا نتكلم عن الجولة الخامسة، وربما ينافس على الهداف. إضافة مهمة جدا للهلال، واعتقد انه شوف ابو ماجد، الهلال اللي تغير عندهم مدير رياضي، بدأ يتحرك المدير الرياضي. الهلال كان يعاني من 3 سنوات 4 سنوات الماضية من عدم وجود مدير رياضي، بالرغم انه كانت اختياراته للعيبة كانت جيدة، لكن دائما تفشل مفاوضات الهلال مع أكثر من لاعب بسبب عدم وجود مدير رياضي. المدير الرياضي السنة هذه وجوده مع

0: مع المدرب انزاغي، تبين نقول انزاجي ولا انزاغي؟
1: جبه، هل جبه ذكر جبه؟
0: احنا خلينا نجيبه بالطائيه، احنا نقوله في الجيم، احنا انزاغي او انزاغي.
1: سببتك عقده انا عارف.
0: لا لا لا لا بالعكس، اضاف يعني المدير الرياضي اضاف له واضاف لخياراته. المهاجم الكبير بنزيما اعتقد انه بدايه لازم نحفظ له ود، الود والاحترام والوفاء والتقدير، انه وافق على ان يكون ضمن المهاجمين او ضمن اللعيبه اللي جو للمشروع الرياضي السعودي في بدايه تاسيسه مع كريستيانو، مع نيفز، ايضا مع كريستيانو ونيفز، ومع ايضا البرازيلي نيمار، كلهم جو للدوري السعودي للمشروع الرياضي السعودي، وثقوا في هذه المشروع، وثقوا في وجود دوري قوي، وثقوا أكثر إنه الجمهور الرياضي السعودي عاشق لكرة القدم. أتمنى أن بنزيما لا يخرج من دورينا، أتمنى إنه يجد نادي مهم ويكون حاضر، وأعتقد إنه يعني عمره 39 سنة قادر إنه يؤدي سنتين ثلاث سنوات قادمة، واسمه وأرقامه هداف تاريخي للريال مدريد، لاعب كبير بحجمه، ربما لم يجد الطريقة والأسلوب المناسب له، مثل ما قال أيضا أكثر الهلاليين المتخصصين سواء الكابتن سامي جابر سواء الكابتن فيصل أبو ثنين، أنه لم يتناسب مع طريقة المدرب، لكن سيضيف إن شاء الله مع أي نادي آخر. إحنا نقول لبنزيما أنت وفي، أنت صادق، أنت جميل، والهلال يبادل لك نفس الحب، ولكن نتمنى انه اللعيبه نوعيه بنزيما مثل ما كان وفي ومخلص مع دورينا ومع مشروعنا ومع رابطتنا ايضا، يجب انه نبادله نفس الحب. الهلال ربما انه مدربه له مقاسات اخرى، له هويه فنيه مختلفه، يبني على اعمار معينه او محدده، واعتقد انه من حق الهلال انه يستبدل ما يريد وفق الاطر وفق الميزانيه اللي يملكها الهلال، وايضا الاضافه المهمه للهلال في في في الدوري او في النخبه. واضح ايضا يا ابو ماجد انه العمل في الهلال لبناء هويه فريق جديده للهلال، واضح انه تخلص من اكثر من لاعب، يعني نتكلم عن مالكم كان اضافه، واليوم شاهدناهم في الجزيره الاماراتي، انتقال ايضا نونيز الى الدرعيه، واضح الى الان السيد الانزاغي قاعد يبني هويه جديده للهلال.
1: بمناسبة حديثك عن الهلال أنه له حق في الصفقات باعتبار أنه عنده الدعم الذهبي، لأن فهمت من كلامك باعتبار أنه عنده الدعم الذهبي، وبالرجوع إلى أرقام ويتكنز، هو انتقل إلى أستون فيلا بمبلغ 33 مليون يورو تقريبا بينتقل الهلال تدبل المبلغ، دبل يعني حسب الأخبار، حسب ما يشاع، حسب أحد المواقع المعروفة اللي أنا أقرأ منها المعلومة، إنه بينتقل للهلال بمبلغ 69.9 يعني قلت 70 مليون يورو، بينما أستون فيلا 33 مليون يورو، يعني أكثر من الدبل، أكثر من الضعف. مو بس ويتكنز، يعني حتى الأخبار عن مارتينيلي راح لأرسنال بمبلغ تقريبا 7.9 مليون يورو. المواقع الرسمية الإخبارية، مواقع رسمية بس إخبارية، يعني مو بالهلال ولا هو بفريق أرسنال، لا مواقع إخبارية، تقول إنه الهلال ربما يقدم له مبلغ 70 مليون يورو. مبلغ كبير. يعني الموقع هذا اللي هو صحيفة وقناة رسمية عندنا في المملكة العربية السعودية،
0: ذا صن البريطانية،
1: هم ماخذين من ذا أنت تقول صن بريطانية
0: اي ذا صن هي اللي كشفت الأرقام،
1: ايه بس أنا قاعد أقرأ هذه المعلومة من موقع يعني مو ما راح أقول من باب الدعاية والإعلان، لكن بمصدر المعلومة هذه، أنا ما أقولها من فراغ، المعلومة هذه أقولها بمصدر قناة وموقع إلكتروني، صحيفة موقع إلكتروني لقناة رسمية. 70 مليون يورو، والأرسنال كم اشتروه؟ أرسنال اشتروه تقريبا 8 مليون يورو، يعني تضاعف كم مرة؟ تضاعف. فسؤال، احنا يوم نقول نملك الملاءة المالية، بس

0: هل يناسب ملاءة مالية دفع مبالغ كبيرة زي كذا بوجهة نظرك أنت، على اعتبار أنه ربما مع فريق تو متوج الأرسنال بالدوري الإنجليزي، وهو من زمان الأرسنال ما توج بالدوري الإنجليزي من زمان، يعني أكثر من 20 سنة يمكن أكثر، ففي وهج، والدوري الإنجليزي أنت تقول الدوري نمبر 1 في العالم، واللاعب إذا قلنا مثلا واتكنز نقول كبير بالعمر، لكن اللي أرقامه فعلا صارخة اللي هو مارتينيلي
1: بكتب أبو ماجد.
0: هلا
1: أبو ماجد، شوف أبو ماجد، عندك ستون فيلا ترى عنده مكاسب من عملية بيع عقوده، ترى بدأ معانا مع دوران في النصر، وبعدين شوف بقول لك وفق الميزانية المعلنة لستون فيلا حسب يعني حسب موقع ستون فيلا نفسه يعني، أو آخر ميزانية له أو ميزانياته المتعددة، باع مورغان روجيز على تشيلسي 117 مليون جنيه استرليني، وبعدين باع إزراي كونسا على الأرسنال ب 55 مليون، وبعدين باع أولي وتكتين على الهلال تقريبا 70 مليون يورو، عفوا جنيه استرليني، بعدين تلمناس باعوا على مانشستر يونايتد ب 35 مليون جنيه استرليني، بعدين مالين على روما ب 21 مليون، بعدين الويت دوبين باعوا على سوهاتن مبتون 10 مليون، بعدين بارتيشا على بنفيكا البرتغالي ب 10 مليون، بعدين لوكاس ديني باعوا على باريس ب 8 مليون جنيه استرليني، بعدين مارتينيز تشيلسي، شوف ايراداته كيف قاعد يشتري، وبعدين شوف ستون فيلا من الأندية الإنجليزية أو في البرنامج الإنجليزي،
0: نعم
1: إيراداته عالية جدا من بيع اللعيبة، يعني متخصص في عملية البيع، يملك قسم متخصص في المفاوضات، السوق الآن تقول أن الهلال مشتراه في مبلغ عالي، السوق الآن شوف لو رجعنا لصفقته مع تشيلسي 117 مليون اللي هو مورغان روجيز 117 مليون جنيه، يعني تتكلم عن مليار و60. ستون فيلا مع مالكه المصري قاعد يستثمر في عملية، هو اللي يملكه أعتقد أنه رجل الأمان المصري وشركة أمريكية، قاعدين يستثمرون في عملية نوعية اللعيبة والبيع، ومستهدفين دوري روشن، مستهدفين الدوري الإنجليزي، مستهدفين أيضا شوف الأسمان ما يدفعون أبو ماجد، الأسبان ما يدفعون أكثر من 15 مليون جنيه استرليني أو 15 مليون يورو، ما يدفعون أكثر منه، شغلهم على الأكاديميات، أما عندك تشيلسي وعندك الهلال وعندك تشيلسي وتشيلسي والهلال والأرسنال ومانشستر يونايتد ما عندهم مانع في عملية الشراء بأكثر من 50 مليون جنيه استرليني لوجود مثل ما قلت، يمكن الهلال عندهم عندهم عضو ذهبي، والأندية الأخرى عندها شركات، تشيلسي أعتقد أنه برضو 117 مليون جنيه استرليني كانت حصيرة إعلاناته في البرلمينج، حولها على ستون فيلا وحصل على روجز،
0: ما اختلفنا، بس أنت لاحظ أنك تتكلم من الطرف الآخر وهو موضوع شيق، عشان كذا أنا قاعد تسمعك حتى بتركيز، وفعلا أرسنال يملكها اثنين من الملاك، واحد مصري ساويرس ومستثمر آخر أمريكي، بس أنا كلامي أنه لغة المال اللي إحنا قاعد ندفعها، يعني الصورة الذهنية اللي قاعد نرسخها إحنا في كل مكان بالعالم أنه نحن ندفع ندفع ندفع، هل إحنا وصلنا إلى وقت لا المفروض أنه نروح بالاسم براند، ولا ما زلنا إلى الآن نجذب الانتباه بالمبلغ اللي ندفعه؟ يعني ترى أن مارتينيلي قبل شوي كنت أبحث عن عمره 25 عام جابرييل، فالمبلغ تضاعف يمكن أكثر من مرة، أكثر من 5-6-7 مرات، كان 7-8 مليون يورو، والآن بيجي حسب الأخبار حسب ما يشاع ليس شيء رسمي 70 مليون يورو.
1: مارتينيلي تقريبا قيمته تصل إلى 70 مليون يورو، عقد متوقع، يعني إذا أنت بتوقع معه 4 سنوات الرقم يعني منطقيا هذه قيمته في السوق.
0: أي بس إنه هو الأرسنال مشترينا ب 8 مليون يورو،
1: يعني هذه قيمة الاستثمار لها،
0: يعني قيمة الاستثمار، أنت تشوف إنه إحنا عارفين لغة المال إن في لعيبة كذا يبرز، يعني سعود عبد الحميد في لانس راح ب 2 يورو أو 1 يورو،

0: الآن قيمته 9 مليون يورو ما اختلف.
1: أيه. سعود الآن وصل إلى 18،
0: متأكد؟
1: اي نعم، بعد الكأس اللي حققه وبعد المستويات وصل 15، بعدين وصل إلى 18. شوف نهاية عقده هذا الحالي سعود مع نادي الفرنسي راح يكون عقده أضخم يعني سعود.
0: اي المصدر معلومتك مين؟
1: المصدر تقييم اللعيبة
0: ترانسفير ماركت.
1: حدث هو البيانات حقت سعود من تقريبا 3 أيام أبو ماجد.
0: أنا الآن قاعد استعرض الترانسفير ماركت لانس سعود.
1: أيوة.
0: سعود عبد الحميد 9 مليون يورو
1: إلى الآن.
0: أي ما زال 9.
1: إذا أنا قرأت المعلومة بشكل غلط.
0: اي لان 18 مليون يورو هذا مبلغ كبير، بس يعني ان انت تقول انه تضاعف الارقام هذا عادي، بس حتى لو كان يصل الى من 8 مليون يورو الى 70 مليون يورو هذا مبلغ عادي تشوف انه في لغه المال على وجه العموم.
1: والله شوف احنا انديتنا، شوف لابد ابو ماجد انت ما تقدر تجذب نجوم الا بالقيمه الماليه، لانه انت تتكلم عن دوري، شوف جدولتك صعبه ومبارياتك في اغسطس، شوف بدايه الدوري تونا احنا خلصنا من اغسطس.
0: نعم.
1: وحوافز، ما في حوافز معينه يعني تقول انه عناصر جذب لبيئه جميله الا من خلال المال. لهذا انت نتكلم عن دوري روشن قوته الرئيسيه في التفاوضات بالمال فقط، ما عنده اي خيار ثاني.
0: ما اختلفنا، هذا اللي يقول مثلا من البدايه، بس من رونالدو متى جاء؟ 23 2023
1: كريستيانو 23.
0: طيب الحين دخلنا على العام، نبي ندخل على 27، قل مثلا 3 سنوات، ما بعد تجاوزنا ذا المرحله الاغراءات فقط ماليه، ما بعد وصلنا الاصداء الى
1: لانه ما وصلنا مرحله الاحترافيه العاليه.
0: ما زلنا يعني. طيب
1: ما انا اقول ما ليش ابو ماجد حبيبي مشكله المدراء الرياضيين عندنا، من المفترض انك تعطيه يعني مثلا لا تتجاوز 30، لا تتجاوز، هم قاعدين يرفعون يعني. انت تتكلم الحين استون فيلا بيبيع واكز على الهلال وبيشتري لاعب من نادي اخر، اعتقد انه من الارسنال اللي هو السنغالي بن جاكسون طالب فيه تقريبا 50 مليون، وبياخذ من الهلال 70، بيدفع 50 ويكون الوفر عنده 20.
0: اوكي.
1: يعني هذه طريقة اللي قاعد يستخدمها ستون فيلا. نفس طريقته ايضا مع دوران في النصر.
0: طيب تمنى التوفيق ان شاء الله. احنا طبعا عارفين انه سياسة اللعب المالي النظيف بعدين اذا طبقت عندنا بيصير في محدودية. الان يمكن يعني اهداف الاستراتيجية لاختصار الوقت لانتشار دورينا، يمكن تطبيق السياسة هذه يمكن ما يتناسب، لكن في وقت انه خلاص يتم خصخصة كل الأندية، فأعتقد انه مثلنا مثل بعض الدوريات او اغلب الدوريات في العالم او الأبرز، فقد يكون فعلا لابد يكون في تطبيق اللعب المالي النظيف اللي على قد مصروفاتك على قد مدخلاتك تصرف. تمنى تشارك التوفيق. احنا متفقين انه ما زلنا في البدايات، وعارفين انه احنا السقف اللي احنا نشوفه ما له حدود، ما احنا رايحين الى ابعد نقطه ممكنه، والنقطه الاساسيه من هذا المشروع هو خلق استثمارات تدر على يكون لها مدخلات، يعني مثل ما اشار لها سمو سيدي الامير محمد بن سلمان يحفظه الله، أنه أغلب المشاريع الهدف الرئيسي فيها أنه يكون لها مستقبل مدخلات. يعني المشروع كرة القدم والتطوير في لا سقف حقه مو فقط أنه ترويج لكرة السعودية وبس، طموح حلم وينتهي، لا، الهدف الرئيسي اللي احنا بنصل له أنه يكون بعدين لها مدخلات. يعني نبدأ نبيع مثل استون فيلا مثل ما فرضت قبل شوي، يبدأ نبيع مثلا لعيبة، مثلا نبدأ نشتري ونبيع مثل وأول أندية يصير لها بالماركتينج، يصير لها أسهم وتنباع على مستثمرين في الداخل وفي الخارج، وتصير مجال وبوابات وظائف داخلية وخارجية، وهذا الهدف اللي بإذن الله احنا نصل له. بس احنا عارفين بالبدايات في صعوبة، وفي البدايات

0: مدير القطاع الرقمي في كل نادي، مدير المخاطر، هذه كل حتى الخصخصة الأندية في الرؤية اللي هو الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى من الاعتماد على الدعم الحكومي إلى أندية ذات نماذج وأعمال وإيرادات واستثمارات وحوكمة، يعني مشروع الاستثمار يقوم على جذب الاستثمار. لهذا حنا نقول إنه نتمنى إنه نبدأ في المرحلة، يعني إحنا بدينا من 2020 في عملية التحول، ترى ما لمسنا شيء إلا في أندية معينة، يعني ربما يكون الهلال في عملية اتفاقية سمو الأمير الوليد في عملية الاستحواذ على نادي الهلال. بقية الأندية تحتاج إلى تسريع أكثر.
1: طيب، فعشان كذا أنا أعتقد إنه على يعني ما تم الكلامك واللي أشرنا له من البداية أنه لا ينزعج أحد من قضية لغة الأرقام، لأنه في الغالب في السوق إذا دخلت علشان تصل للجميع أنت كم من باب الكسب الشهرة تدفع كثير، بس إذا وصلت وحققت المكاسب، أهم شيء الثقة عند المنتج أو عند عفوا المشترين على مستوى العالم، وأصبحت أنديتنا براندات نسوق ليس للاعب، نسوق لشعار النادي، خلاص أنت كده وصلت. أصبح زي مثلا ريال مدريد، العالم تبحث مثلا عن الشعار، وبقية أنديتنا وإن شاء الله بإذن الله بنصل. فبالبداية متوقع أنه هذا الكمية من الصرف، بس إن شاء الله ما تدوم، وإن شاء الله أنه استراتيجية موضوع لها حد، يعني ما يصير فقط نمشي على أنه حافظين، يعني من يدير هذا الموضوع لجنة الاستقطابات يصيرون حافظين ذا القاعدة بس مو فاهمين إلى متى. والله يوفق إن شاء الله. طيب، نرجع لمحور مباريات يوم الأمس، ونستعرض بعض التفاصيل. في مباريات القادسية وقت ما تغلب على الفيصلي قفز المركز الثالث. في التفاصيل، حقق الفيصلي عفوا القادسية الفوز على حساب الفيصلي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباراة الجولة الرابعة في مسابقة دوري روشن، وارتفع رصيد القادسية إلى نقطة 9 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة فقط في المركز 17. اللقاء شهد ضغط كبير من جانب نادي القادسية، وذلك تسجيل الهدف الأول في شباك الفيصل وخطف النقاط الثلاث من اللقاء مبكرا، وشهد الشوط محاولات من جانب لاعبي الفيصل لتقليص الفارق ومعادلة النتيجة، لكنهم لم ينجحوا، لينتهي اللقاء بفوز القادسية 3-1. إيش رأيك؟
0: المباراة كانت جميلة. أي؟ القادسية تعامل باعتبارها يعني فترة تعويض، فوز 3، رفع نقاطه إلى 9 نقاط، 4 جولات، 3 انتصارات. الأهم أنه القادسية كان يملك مهاجم يعني جدا مبدع اللي هو ماتيو بيتيقي، وبدأ يصنع نمط، يعني نقول له يا أبو ماجد دخول قوي، يعني تسجيل مبكر، إدارة مباراة. القادسية مشروع يريد أن يبقى في دائرة الكبار يا أبو ماجد.
1: ممتاز، تمنى التوفيق إن شاء الله الفريقين. بالنسبة للمرات الأخرى، فقد كرر فريق الشباب أسوأ انطلاق له في دوري المحترفين منذ موسم 2023-2024، بعدما فرض الحزم عليه التعادل 1-1 على ملعب نادي الحزم في الرس ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن. وكان الفريق العاصمي في طريق لتحقيق انتصار الأول في النسخة الجارية بعد تقدمه بهدف الكولومبي مارتينيز عند الدقيقة 48 قبل أن يدرك الحزم التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل ضايع. وبهذه النتيجة انهى الشباب الجولات الأربعة الأولى دون انتصار بعد خسارة أمام القادسية في الجولة الافتتاحية وتعادله تواليا مع الخليج والرياض والحزم. وتعيد هذه البداية إلى الأذهان موسم 2023-2024 حين عجز الفريق الشبابي عن تحقيق أي انتصار خلال الجولات الأربعة الأولى أيضا قبل أن يمتد انتظاره حتى الجولة السادسة. إيش رأيك؟
0: والله الشباب يعني وصل إلى الجولة الرابعة دون أي انتصار أبو ماجد، وبعد تعادله مع الحزم أصبح لديه 3 نقاط، يعني كان قريب جدا من الفوز، لكن استقبل التعادل من ركلة جزاء. المشكلة في الشباب ليست نقطة أو مباراة، المشكلة أنه الفريق بحجم الشباب عندما تمر 4 جولات ولا يعرف طعم الفوز، هنا تبدأ الضغوط النفسية في مضاعفة المشكلة الفنية أبو ماجد. البداية تشبه موسم 2023 أبو ماجد الشباب من حيث التأخر في تحقيق الانتصارات، وهنا يجب على الشباب أن يوقف المشكلة مبكرا. يملك مدرب، لكن يجب أن يدعم هذا المدرب، لكن فنيا الشباب أنا أتوقع راح يتغير مع فتح الإعارات.

0: يعني إلى الآن ما شهدنا إعارات انتقالات، لكن الشباب أعتقد أنه سيستفيد في حالة رفع الرقابة المشددة عن النصر، ربما يستفيد من بعض الإعارات، ربما يستفيد من أندية أخرى. الشباب يعني تبقى له فترة التسجيل تبقى لها ست أيام تقريبا أو خمس أيام. من المفترض أن الشباب يعمل على رفع جودة اللاعب المحلي لديه. هناك لعيبة أجانب كويسين في الشباب، لكن لابد أن اللاعب نوعية اللاعب المحلي تحتاج إلى جودة أكبر في الشباب.
1: طيب تبي تتفق ان شاء الله فريق الشباب فعلا المكسب اذا كان راح له محرز، وراح يكون في يسار كراسكو وفي راس الحرب اللاعب المهاجم القائد للتعاون السابق مارتينيز بيصير قوه ضاربه في الهجوم. طيب تمام التوفيق ان شاء الله لكل الانديه. نتيح فرصه حبات يتابعونا، حياكم الله. 011-4053 استطلاعنا الخاص في حلقتنا اليوم، توقعاتكم لكلاسيكو السعوديه من غد مشيئه الله، الهلال والاهلي، مين بيفوز ولا بتروح للتعادل؟ هشام، حياك الله اخوي هشام. الو،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك تفضل هشام.
2: مساء عليكم ومساء على ضيفك
1: الله الكريم. يحييك، هلا بك.
2: الله يسلمك. بالنسبة حق الاستفتاء، أنا كنت أقولها دائما قبل 3 سنوات، النادي الوحيد اللي يوقف في وجه الهلال هو الأهلي. وما أتكلم أنه وقوف لمجرد الوقوف، لا لا، يثبت نفسه فنيا، ولا يثبت نفسه فنيا فقط زي الفرق الأخرى اللي مثلا تدافع ضد الهلال فقط وتنحصر في ملعبها وتقعد تلعب ضد الهلال دفاع، لا لا لا، الأهلي جريء جدا مع الهلال، جريء جدا. أنا أتوقع أنها بتكون مباراة إن شاء الله حلوة، يعني ما أتوقع أن فيها نتيجة كبيرة، لكن أتوقع أنها تكون إن شاء الله مباراة حلوة كما عهدنا مباريات الأهلي والهلال. يعني
1: أنت تتمناها لمين إذا تشجع حد فريقين وتتوقعها لمين؟
2: لا، أتمناها الهلال طبعا.
1: أوكي،
2: أنا واقع واضح صريح، أنا هلالي في النهاية أتمناها الهلال، بس أنا أقول لك الأهلي دائما لمدة 3 سنوات هو الفريق الوحيد.
1: نعم، نعم.
2: اللي يوقف في وجه الهلال فنيا، يعني يثبت نفسه في الملعب فنيا، يثبت شخصيته، ما يقعد يتبنى اي اسلوب لعب اخر، لا، يلعب بشخصيته ويوقف ضد الهلال. 3-0 3-3 هذه المباراه لازم تذكر لمدى سنين طويله، نذكرها احنا كهلالي ما راح ننساها.
1: نعم،
2: هذه شغله. الشغله الثانيه بالنسبه كنت تتكلم عن موضوع انه احنا متى راح يصير عندنا نبرز ونسوق حق العلامات انديتك، علامات تجاريه او شيء زي كذا.
1: نعم،
2: انه اللاعب يجي عشان الشعار. انا ما اعرف، انا عندي سؤال، هل هو فقط البروز ان احنا بس ندفع، يعني بس اني انا ابرز؟ ما عندي مشكله فعلا انك انت تبغى تبرز في السوق، تبغى تبرز في امام الانديه العالميه، لازم تدفع زي ما سوى تشيلسي ومانشستر سيتي في بداياته وبي اس جي. لكن الان صارت تشيلسي وسيتي وبي اس جي طموح للاعبين انهم يروحوا يلعبوا هناك. انت يوما ما كانت عياده برشلونه تسويقيا وسوق لها انه انت عندك اصابات في برشلونه. يا رجل، كنا كريستيانو رونالدو جاته فتره يتعالج في برشلونه، هو ايام ما كان في مدريد. فالفكره ما في، هل احنا فقط نبغى نسوق ماديا بيجيك اللاعب سنه سنتين ويمشي، اوكي يكون نفسه ترى ويمشي، ما عنده اي مشكله. لكن هل فعلا احنا انديتنا وبيئتنا الرياضيه يحتاج هاللاعب العالمي عشان يجي يطور من نفسه ويثبت وجوده، بالتالي هو يظهر للعالم، ولا يجي ياخذها كفتره، يعني معلش، كفتره استراحه فقط يستريح فيها من الضغوطات الإعلامية وضغوطات الدوريات الكبيرة بعدين يمشي؟ يعني أنا مع أنك تجيب أولي واتكز ومع أنك تجيب مارتينيلي، مع العلم أني أنا ضد المبالغ الكبيرة اللي تصرف ضد على مارتينيلي. أنا مارتينيلي شفته من قبل 4 مواسم في الأرسنال وكنت أرى أنه لاعب كويس، لكن المبلغ اللي صرف عليه إذا فعلا هذا المبلغ حقيقي، أنا عن نفسي أرى أن مارتينيلي لا يستحق هذا المبلغ أبدا، بكل صراحة أقولها، يعني ما هو
1: طيب.
2: ما ولا مجاملة.
1: أوكي.
2: يعني احنا، انا بس عندي سؤال اقول لك، هل بس البروز نبرز ماديا؟ هذه نقطه. وعندي طلب اخير يا ابو ماجد لو سمحت.
1: تفضل.
2: ودي انه لو نجيب اعلامي يتكلم عن نادي الفتح، يعني انا من اشخاص انا حساوي زين،
1: اوكي،
2: ومحروق دمي على نادي الفتح وما لاقي منصه اني افضفض فيها واتكلم حتى انه يوصل صوتي للمسؤولين في نادي الفتح. يا ليت تسوي حلقه وانا مستعد من اي تو زد.
1: برك الساعات، شوف انت اخذت وقتك اليوم، خليك وعدنا المره الجايه، انت اخذت وقتك اليوم بس وعدنا المره الجايه تكلمنا، لانه ترى احيانا كثيره المشجع العاشق او القريب العاشق ومركز بالتفاصيل عنده معلومات حتى اكثر من الاعلامي اللي يستسقي اعلاماته معلوماته مثلا من اداره فقط. فوعدنا المره الجايه بالله
2: تكلم.
1: ابرك الساعات، الله يحييك. حياك هلا اخوي هشام. طيب شكرك هشام، استقبل مزيد من المتابعين. 011-4053 توقعاتكم كلاسيكو يوم الغد ان شاء الله، هل الهلال بيفوز ولا هل الاهلي هو اللي بيفوز ولا تعادل مباراه؟ ابو مشعل، حياك الله ابو مشعل. الو،
3: اهلا ابو ماجد،
1: حياك تفضل.
3: اهلا
1: ابو
3: ماجد،
1: كيف تفضل.
3: كيف حالك؟
1: يا هلا والله وسهلا.
3: الله يرضى عليك.
1: حياك هلا بغالي مشعل.
3: ابو ماجد انا تكلمت قبل كذا معك في موضوع وابي اتكلم على خارج النطاق الحديث اللي انتم فيه، ممكن عاد لو تعطيني وقت بس وارجع عادي للموضوع المحاورك.
1: بس لا تطول سم.
3: لا خلاص ابشر. يا ابو ماجد في في فيها يعني انا استغرب الان كثر الحديث عن الهداف التاريخي للنصر وللدوري ولل سؤال يا ابو ماجد اليس هذا تهميش لتاريخ ماجد عبد الله الهداف التاريخي للدوري السعودي بجميع مسمياته ونادي النصر؟ هل تعلم ابو ماجد ان ماجد عبد الله يلعب وعدد انديه الدوري 10 فرق فقط، يعني دوري كامل كله 18 فريق ترى. هل تعلم ان ماجد لعب 190 مباراه في الدوري سجل 189 هدف؟ هذا اعجاز ليس انجاز. طيب. انا استغرب يا ابو ماجد لماذا يتم ابطال الدوري حما يقولوا الهلال عنده 20 لقب والنصر 14.
1: طيب وش مثال حديثك يعني؟ هل اعلن شيء؟ ما في شيء يعلن.
3: إيه لا لان الان الكلام معليش انا احب ماجد واحب التاريخ واللاعب هذا لم يوصف هاك اليوم الحمد لله الهداف واكبر هدف رولاندو الان وصل الى 100 هدف التاريخ نادي النصر. طيب ماجد وين راح يا ناس؟ ليه ابطال الدوري يسمونه بجميع مسماته؟ طيب ليه ما يقولون للهلال بطل دوري المحترفين 6 مرات، النصر بطل دوري المحترفين 4 مرات؟ لماذا يجمعون جميع مسميات لكن الهدف يقتصرونها على المحترفين؟
1: حلو.
3: هذا اللاعب لو لعب هذا الوقت بهذا العدد من الأندية سجل 500 هدف، لاعب إعجازي لازم يعطى حقه أو يصير في إحصائية زي ما عمل إحصائية للأرصاد. توثيق أقصد توثيق.
1: جميل واضح يا الغالي.
3: إيه خلاص أنا حبيت أقول لك النقطة هذه اللي أنا حبيت أتكلم فيها. سؤال لضيفك الكريم والغالي متعب
1: العواد.
3: العواد يقول بنزيما لم ينجح، هم العام كانوا يقولون نفس الوقت هذا بهذا التوقيت انه هو القطعه الناقصه بالهلال.
1: إيه؟
3: ويشكر على وفائه والحب، اوفى اعطني ربع مليار واكتب اسمي اخر الهلال انا والله احط اسمي عبد محسن الهلال والله اي وفاء اي كلام وبدل الحب والوفاء اعطني ابد اعطي تصريح والله احط اسمي نشيب البطاقه احط الهلال اخرها. هذه النقطة واحدة.
1: اي بس هو معليش شوف هو بنزيما جايين كان توه ماخذ البلندور وبنزيما عدد متابعينه بالملايين بالوصل يعني صح. الا بالملايين
3: صح.
1: فعشان كذا بادل الشيء بالشيء يعني هذا قصده يمكن ولا
3: مثليش بادل مثليش يعني يعني عطني مثال مثليش بادل يعني كيف بادل وش بادل
1: يعني بادل حضوره يعني مجرد حضوره كان السبب يعني هو شوف احنا اخذنا اعتقد كتسويق اخذنا اللي نبي منه بس ما اخذنا كل شيء نعم بس اخذنا اللي نبي تسويق اخذنا اللي نبي
3: ابو ماجد
1: سم
3: اللاعبين في العالم جاهم شيء ما كانوا يحلمون به في نهايه حياتهم الكرويه. خلونا نكون واقعيين ونتكلم في العقل ونترك العاطفه والميول المزايده على المشي.
1: احنا نتكلم عقل
3: لاعبين معلش لاعبين لم يحلموا فيها اي لاعب بيجيك لكن ماذا قدم لك اللاعب الله اعلم ماذا قدم. هذه نقطه. طيب انا سؤال عن صفقات الهلال. الهلال الان أنا أقدر أطلق على الدوري من الآن دوري الفريق الواحد. طيب أنا لا أشكك بدعم الوليد بن طلال لكن أطرح عدة أسئلة تفرض نفسها في الواقع اللي إحنا نعيشه الآن. أين الأمير الوليد بن طلال قبل 40 سنة وهو منصور البلوي وخادم عبد الله وخادم النصر ما كان يجاريهم في الصفقة؟ ليه الآن طلعت هذه المباراة؟ أنا ما أشكك أبغى أجوبة وأسئلة والله عليها.
1: دونتها بيجاوبك عليها لو سمحت خليك مع المتابعة.
3: الله أول شيء أشكرك يا
1: الله يرضى عليك أبرك الساعات وأنا أخوك.
3: إي والله من المذيعين المقدرين
1: والمحترمين
3: حتى طيب. أضف للبرامج الإذاعية قيمة ومتابعة.
1: شكرا لك إن شاء الله نكون إن شاء الله نكون حسن ذاتك يا طويل العمر وخليك سمعت معنا متابعة. بيض الله وجهك. الله يسعدك صديقي العزيز. اسمح لي أتخذك صديق لانه اعتقد نبره صوتك مي بغريب وثانيه وثالث مره تدخل وتشيد وبيض الله وجهك من حسن ذاتك تعتقد انه لا واجب عليك تجي تقول كلام مثل هذا من طيب اصلك الله يسعدك. طيب السؤالين ذولي انا ودي اتلقى فجاوب عليهم بس ضيفنا اكيد عنده اجابه لانه هو اللي اثارك هو اللي قال انه شكرا بنزيما ووفاء جيت انت تركض تقول السؤالين فندونتهم الغالي متعب بس لو سمحت حبتنا سمحتونا بيستقبل مزيد المتابعين. بندر هلا اخوي بندر حياك الله. الو
4: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه تفضل بندر.
4: مساء الخير على الجميع.
1: حياك هلا والله.
4: صراحه جيت عليكم حابه اتكلم عن الاهلي.
1: تفضل.
4: النادي اللي له طعم خاص في كره القدم السعوديه سواء كنت تتفق معه او تختلف معه او تحبه او تكرهه النادي هذا سبحان الله له طعم خاص في الكرة عندنا
1: حلو.
4: ويعطي جو للكرة السعودية
1: حلو.
4: ردنا على سؤال الحلقة اللي هو الكلاسيكو غدا اتوقع بكل صراحه فوز الاهلي رغم الظروف اللي يعيشها الاهلي.
1: اوكي.
4: لو نطالع في اخر المواسم يعني اخر 5 مباريات لم ينتصر الهلال على الاهلي في كل البطولات الا كاس الملك تقريبا ركلات الجزاء انتهت مباراه تعادل حتى. كلنا نتذكر مستوى الاهلي في ذيك المباراه وقديش كان قريب من الفوز. فالتوقع غدا فوز الاهلي رغم كل العناصر الناقصه عندنا. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه انا صراحه ودي اوجه كلام للمسؤولين عن الاهلي ايا كانوا والله ما اعرفهم، المسؤولين عن ملف التعاقدات خصوصا. يعني الفريق مقبل على مشاركات قاريه ومقبل على استحقاقات اكبر من اي نادي في السعوديه حاليا. الان نعم. هو واجهه المملكه.
1: نعم نعم.
4: واجهه المملكه الكرويه حاليا الاهلي.
1: صحيح.
4: فالمفترض لو كان في، انا معني ما افضل يكون في استثناء او تعامل خاص لاي نادي، لكن لو كان في تعامل خاص او استثناء لاي نادي يكون للاهلي. تمام.
1: اوكي.
4: فاللي شفناه الموسم هذا عكس تماما، العكس تماما. يعني ما تركوا الاهلي، الشخص المسؤول ما ترك الاهلي زي ما هو ولا حسن، لا بل اضعف الاهلي. والشكوى لله طبعا. النادي هذا كل ما جاته مصيبه او شيء يرجع اقوم منها دائما، فهو نادي البطولات وقلعة الكوس. وبالتوفيق.
1: شكرا لك وبدرخك مع سمحة المتابعة. أنا يعني أجزم أنه تقول الشخص المسؤول أضعف الأهلي، اللي أنت تقصد أنه مسؤول في الإدارة الأهلوية، بدأم تقول أنت ما أدري منه بالضبط، فهذا رأيك ونحترم رأيك. طيب ناخذ آخر متصل في المجموعة هذه وربما بالحلقة لعذر الوقت. غريب، تفضل غريب، حياك الله. ألو. أو غربي، هلا غربي. راح غربي يوم قلت له غريب. طبعا رجع له متعب، تكفى اذا كان بيرجع لنا غربي او غربيه. هلا غربي، حياك.
5: هلا وسهلا. السلام عليكم.
1: سلام ورحمه
5: الله وبركاته.
1: سلام ورحمه، تفضل حياك. هلا وغلا.
5: اسعد الله مساك بكل خير.
1: أسعد.
5: يا ابو ماجد
1: الله يسعد قلبك. هلا والله.
5: انا ودي كذا اطلع بتعليق صوتي كمعلق رياضي عشان بس.
1: روح تفضل نورنا اسعدنا.
5: طيب. ابدا اطلع لك الان تعليق رياضي الان،
1: بس ان شاء الله ما تفاجئنا بشيء الله يستر.
5: لا لا لا بالعكس تعليق جميل ان شاء الله.
1: يلا مخرج خلص معك على الزر.
5: لا لا لا ما عليك لا تفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا من العاصمه الرياض مستمعينا الكرام، مباراه لا تقبل القسمه على 2، اهلي جده وهلال العاصمه الرياض. يا سلام يا ابو ماجد يا سلام. اسعد الله مساك يا ابو ماجد بكل خير.
1: حياك. بس والله حمستنا، يجي منك صراحه، يجي منك. اذا هي هوايه استمر.
5: ابي اشعللها. تبيني اواصل ولا عاد اعطيك؟
1: لا خلاص بيض وجهك، خلي المره الجايه اجل. بس انه يجي منك يعني، ترى شلون يعني في احد لا منه شارك مشاركته تقول كثر خيرك خلاص، لكن انت لا يجي منك، يجي منك صراحه. والله يوفقك ان شاء الله.
5: الله يرفع قدرك.
1: تتوقع بكره كلاسيكو؟
5: بكره انا هلالي واحب إيه؟ الهلال ولست متعصبا. إيه؟ بالتوفيق. نتمنى ان نشاهد كره تليق بحجم نادي الاهلي وكذلك نادي الهلال غدا بمشيئه الله تعالى. بعيدا عن التعصب ان شاء الله نرى مباراة للتاريخ غدا، وإن شاء الله بإذن الله أنا أتوقع هلالية بحول الله وقوم.
1: شكرا غالي غربي، تحياتي لك. أنا سعيد وشرفتنا. وفق خير واستمر بهوايتك، جميل جدا. كل واحد منا شيء شغف يحبه يطوره مع الوقت
5: بحول الله. إن شاء الله تراني قريبا يا أبو ماجد.
1: الله يوفقك. الله يوفقك. تحياتي. لا تنسانا لأنك عاد صرت معروف، لا تنسانا.
5: أبشر أبشر أبشر.
1: حياك الله. طيب على العجال غالي متعب، تكفى لانه عندنا محور
0: بدنا
1: نتكلم. الله يرضى عليك. اللي هو المتصل قال صفقات الهلال، وقال وين الوليد قبل 40 سنه وقت ما كان يقدر يجاري منصور بلوي في ذاك الوقت باختصار.
0: شوف اسئله الجماهير، الاجابات هذه تحتاج الى توضيحات من الرابطه. من الانديه او من نادي الهلال. الهلال اعلم في حسابه الرسمي، لهذا انت ملزم انك تاخذ المعلومه من الحساب الرسمي. هذا جانب. الجانب الثاني، الفتره الماضيه ربما كان البريء اسمه الامير الوليد ما كان قريب للهلال، لكن اليوم احنا نتكلم عن اتفاقيه استحواذ، وهنا ننتقل الى مرحله اخرى بعيده عن المقارنه السابقه والدخول في صفقات. نعرف انه الانديه مرت في فترات متقطعه، منصور البلوي مع الاتحاد فتره من الفترات، الامير فيصل بن تركي مع النصر، قبل الامير فيصل كان اسمه الامير فيصل بن عبد الرحمن، الشباب كان موجود أكثر من اسم، خالد البلطان، الهلال كان الأمير بندر بن محمد، كان قبله الأمير سلطان بن محمد، وبعدين وصولا إلى سمو الأمير خالد بن محمد.

0: مجموعة أسماء وصولاً اليوم إلى الأمين، بمعنى أوضح أنه ما تقدر، لأنه دائماً الدعم الشرفي يعني ما لا نعتمد على وسائل الإعلام في دقة الأرقام بقدر أنه نعتمد، والأندية يعني أبو ماجد مرت بعملية أنه ما كانت ميزانيات واضحة، إيرادات واضحة، مراكز مالية أو مركز مالي واضح. لهذا حنا داخلين في 2023 بمرحلة مختلفة، حتى المرحلة هذه إلى الآن لم تتضح، كل هذه الشركات مغلقة يعني مقفلة، نقدر نتكلم بلغة الشركات المقفلة يعني ما تقدر. لكن عموما أعتقد أنه توم فيلا راح يعلن تمويلات الصفقات وبيعه، سواء إذا أنت ما خذيتها من الداخل السعودي راح تشوف المعلومات والبيانات. سمو الأمير الوليد أعتقد أنه مثل ما قال أمس أيضا أوضح الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق أنه سمو الأمير قادر أنه يكون يضخ أمواله في نادي الهلال، سواء على المستوى الشخصي نتكلم عن سمو الأمير الوليد بعيدا عن عملية الاستحواذ الحالية، لكن بمعنى أوضح الجمهور عندهم تساؤلات أكثر. الموضوع الثاني
1: ما يمدينا تكفى،
0: حق بنزيما بس
1: ما يمدينا تكفى، والله ما يمدينا لأن عندنا برنامج ثاني آخر نبي ننضم له. شكرا لك، تحياتي لك، أنا سعد وشرفت الغالي متعب العواد. قبل ما ننهي بس طرحنا عنوان في حلقتنا اليوم، النادي النصر أكثر أندية مشاركة، طبعا هذا تقرير للصحيفة الزميلة الشرق الأوسط، وذكرت أنه نادي النصر فعلا هو الأكثر أندية مشاركة في شهر أغسطس في المنطقة الشرقية بتسع مباريات، يليه الأهلي ثمان مباريات، يليه الهلال والتعاون بسبع مباريات، بعدهم الاتحاد والشباب ستة مباريات. إن شاء الله يحصل فرصة نتوسع في هذا المحور في حلقة قادمة. أشكركم على حسن المتابعة أعزائنا المتابعين الكرام، تقبلوا في نهاية تحيات محدثكم علي يوسف العدد وتقديم وفي إخراج محمد الحميدي، تمسوا على خير.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج، تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح، تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا، هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا والله، هلا هلا محمد، بداية حلوة جميلة. عموما حياكم الله مستمعينا الكرام في أبو بلاد على أثير إذاعة الرياض، حلقة جديدة من حلقات برنامجنا.

0: قال في مناطقنا الغالية ووطننا الغالي، أخبارنا وفقراتنا الممتعة بصحبة الزملاء الأعزاء. لكن خلوني في البداية أنا دائما أقول أنه رحب بزملائي لأنهم هم روح البرنامج، الروح الجميلة للبرنامج. رحب بزميلتي تاني عطيف، مساء الخير تاني.
1: يا هلا ومرحبا ظافر، مساء النور ومساء الخير على جميع المستمعين والمستمعات، وعليك محمد مع أنه يعني ما شفتك آخر شيء قبل الإجازة. فمساء الخير عليك وإن شاء الله تكون طيب وبخير، وكل من يستمع إلينا اليوم في برنامج هو بلادي. كالمعتاد عندنا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا، بالإضافة للموضوعات اللي راح يناقشونها زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات. وما ننسى طبعا طاقم عمل للبرنامج من الإعداد نور مطيري وعاش الزير وهبة آل عمران، بالإضافة للشلة اللي قلنا أساميهم قبل شوي.
0: ترى الجميل في الموضوع أنه روح البرنامج وروح الزملاء اللي دائما نمسي عليهم بالخير. الجميل أنه فقراتنا ممتعة تهاني، وعندنا أيضا من الهوايات وقصص النجاح وحصاد الزملاء والزميلات والأخبار اللي دائما نتحدث عن بعض المعلومات عنها، وخاصة في بعض البرامج والمبادرات النوعية المختلفة تماما. فهذا ما يصحب دائما هو بلادي خلال هالثلاث ساعات المتتالية، لكن الأجمل هو استماعكم لأثيرنا وأثير إذاعة الرياض، المتعة دائما على الأثير.
1: طبعا نحن نرحب بالجميع، ولفت نظري الحقيقة اليوم في السكريبت والموضوعات اللي راح نتناولها، أن أمس كنا نتكلم أو قرأنا خبر عن مؤتمر ليب، وكنا يعني حكينا عن تفاصيل حول هذه الفعالية. اليوم راح يكون معنا ضيف بإذن الله
0: سلام.
1: يعطينا التفاصيل أكثر حول هذا المؤتمر والمعرض طبعا الذي يقام خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 من سبتمبر. فحبيت أنه أنا ألفت النظر، لأن أمس قلنا أنه إن شاء الله يكون معنا ضيف يعطينا تفاصيل
0: صحيح.
1: أكثر،
0: ولأنه تهاني ترى مؤتمر ليب اليوم كان معالي وزير يعني التقنية عمر سواحة أو عبدالله سواحة عفواً، فذكر إنه يعني هذا المؤتمر يشكل ركيزة مهمة جدا للمملكة. تبعت حديثه جميل، كان يعني في غاية الجمال، تحدث عن دعم القيادة الرشيدة لهذا المؤتمر والاستراتيجية المملكة القادمة في مؤتمر ليب، وأيضا للتقنية في المملكة. فهو الحقيقة مساحة مستقبل كبير صحيح. جدا، وقيادتنا في هذا المجال لا تدخر جهد في سبيل أن المملكة تواصل الإنجاز وراء الإنجاز في مجال التقنية صحيح. وتسابق على ذلك وتنافس عالميا تهاني.
1: احنا طبعا ندعو الجميع للاستماع لحلقتنا اليوم، هذا موضوع واحد، عندنا العديد من الموضوعات والأخبار، بالإضافة إلى التقارير والرسائل من المراسلين والمراسلات في برنامج هو بلادي. نرحب بالجميع، حياكم الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي، وانطلاقتنا طبعا اليوم في جولاتنا في مختلف مناطق المملكة، نبدأها مع منطقة الشرقية طبعا مع زميلتنا ياسمين السهامي. حياك الله ياسمين.
1: يا هلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا.
1: مساء النور، حياكم الله، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا ياسمين. اليوم وين موجودة ياسمين؟
1: طبعا الحين انا موجودة في امانة المنطقة الشرقية بالدمام، واليوم راح

0: نتكلم عن خطة الموسم الثاني لمشروع المدينة العالمية بالدمام. طبعا هذا الشيء يجي بعد الإقبال الكبير اللي صار في الموسم الأول. فبإذن الله يعني في النسخة الجديدة راح يتجه المشروع لمرحلة أكبر من حيث حجم الوجهة، تنوع التجارب، ويكون له حضور أكبر على مستوى السياحة والترفيه والاستثمار في المنطقة الشرقية. فبنعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ فيصل الزهراني. يا هلا وسهلا فيك.
1: حياك الله أستاذ ياسمين، أمسي عليك وعلى الأخوان في الاستديو والمستمعين الكرام.
0: طبعا الموسم الأول استقطب ما شاء الله يعني أكثر من 3 مليون زائر خلال 5 شهور، فبناء على هالتجربة وش أبرز شيء حرصتم عليه على تصويره يعني في الموسم الثاني واللي هو النسخة الجديدة للمشروع؟
1: حقيقة يعني كان مشروع المدينة العالمية بالدمام من المشاريع المميزة واللي حققت أصداء كبيرة مش على مستوى المملكة فقط ولكن على مستوى الخليج، بما أن المنطقة الشرقية وجهة أو بوابة المملكة على دول الخليج. اليوم نتكلم عن أكثر من 3 ملايين زائر خلال الموسم الأول في 5 شهور، رقم كبير. أكيد أنه المستثمر اليوم شاف المشروع من زاوية ثانية، بما أنه كانت المرحلة الأولى في العام الماضي في موسمها الأول. اليوم نتكلم عن توسعة جديدة وإضافات كبيرة في ما يتعلق بتفاصيل وأجزاء المدينة العالمية. لو تكلمنا عن المناطق الترفيهية، عن إضافة هالموسم راح يكون عندنا 23 جناح دولي مقابل 16 جناح كان في الموسم الأول. نتكلم عن 5 أسواق عالمية مفتوحة ستضاف إلى المشروع. نتكلم عن المنطقة التقنية أو المنطقة اللي راح يكون فيها أيضا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوتات والشاشات التفاعلية متواجدة. نتكلم عن مدينة الديناصورات أيضا اللي راح تكون متواجدة عدد كبير من الكافيهات والمطاعم والأركان والكشكات اللي ستكون منتشرة في أركان المدينة العالمية، إضافة مساحات إضافية لمواقف السيارات، تنظيم كبير في نطاق المشروع. كل هالمقومات اللي سيحظى بها المشروع بإذن الله، نتوقع بأن يكون الإقبال في الموسم الثاني يتجاوز 5 ملايين زائر بإذن الله.
0: طيب أنتوا كيف
2: الزملاء يعني في الشرقية؟
3: ياسمين
2: يبدو انقطاع الخط.
3: لا صوتها يقطع بس رجع وراح. ياسمين
0: الصوت واضح الآن؟
3: ايه الصوت واضح، تفضل.
0: تمام. كيف حرصتم على تنويع محتوى المدينة بحيث انه كل زائر يلقى تجربة تناسبة؟
1: اليوم إضافة 23 جناح مقابل 16 جناح في الموسم الأول أكيد أنه أتى يعني تلبية لتطلعات الزوار من مختلف الجنسيات واللي كانت حتى من خارج الدول العربية والخليج. أيضا أضفنا كما ذكرت المناطق التقنية والذكاء الاصطناعي وأيضا الديناصورات المناطق اللي حسينا في انه في اقبال كبير عليها، مناطق التسوق، المناطق المفتوحه، المطاعم، المقاهي. الميزه النسبيه اللي يتميز فيها المشروع هو اطلالته على البحيره، ايضا اعطت مجال انه بيكون فيه باذن الله فعاليات على مستوى البحيره. كل هالمقومات باذن الله يعني تضع على عاتق المستثمر والأمانة يعني عمل كبير بإذن الله سيحظى به في الموسم الثاني.
0: طب أنت ذكرت أستاذ فيصل أنه في الموسم الثاني إن شاء الله تستهدفون أكثر من 5 مليون زائر، كيف استعديتوا تشغيليا لاستقبال هالأعداد خصوصا في المواقف؟ إحنا شفنا ما شاء الله تنظيم كان جدا كبير ترى في الموسم الأول، لكن الحين الاستهداف في عدد الزوار بيكون أكبر، كيف استعديتوا من ناحية المواقف، الحركة داخل المدينة، وأيضا جودة الخدمات اللي راح تقدم للزوار؟
1: خلينا نبدأ بالمواقف والعمل اللوجستي والنقل. اليوم الأمانة في المنطقة الشرقية تحديدا ستخصص مناطق تجمع ونقل عن طريق حافلات الشرقية اللي راح تنقل بشكل ترددي الزوار المدينة مجانا من وإلى المدينة العالمية في أوقات محددة، إضافة إلى أنه المستثمر سيضيف منطقة مواقف في الجهة الغربية من المشروع بإذن الله ستكون يعني إضافة للعدد الكبير اللي حظي فيه.

0: المشروع في الموسم السابق.
1: طيب، المدينة العالمية اليوم تجمع بين السياحة والترفيه والاستثمار في مكان واحد، وش الأثر اللي تتوقعون أنه راح يحققه المشروع في الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة الشرقية؟
0: كما ذكرت يعني ليست مشروع ترفيهي فقط، لكن أثره يمتد إلى قطاع الإيواء، قطاع المطاعم، قطاع النقل. اليوم يعني بدراساتنا خلال الموسم الأول يعني لمسنا أنه يعني عدد المتجهين إلى المدينة الدمام تحديدا من خارج المنطقة ارتفع بنسبة كبيرة جدا من خلال عدد النزلاء في الفنادق، الوحدات السكنية، انتعشت المنطقة المحيطة تجاريا بالمدينة العالمية. كل هالأمور مجتمعة يعني أكدت نجاح المشروع بإذن الله في موسمه الأول، ونتطلع كما ذكرت إلى إضافة ميزة نسبية ونجاح بإذن الله متجدد في الموسم الثاني.
1: بإذن الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوف موسم الثاني بحجم التطلعات وتجربة مختلفة تضاف للوجهات المميزة في المنطقة الشرقية
0: بإذن الله. وانتظرونا إن شاء الله في نهاية الربع الرابع من 2025 من 2026 في افتتاح الموسم الثاني من مشروع المدينة العالمية بالدمام.
1: يعني نقدر نقول إن شاء الله أنه بدأ العد التنازلي.
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: شكرا للمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ فيصل الزهراني، واللي كلمنا عن الموسم الثاني لمشروع المدينة العالمية بالدمام. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: الله يعطيكم العافية زميلتنا ياسمين، وإن شاء الله بإذن الله تفرحون يعني بافتتاح هذا المشروع وإتمامه بإذن الله. شكرا كذلك لضيفك الكريم.
1: يا هلا وسهلا.
2: يا هلا ومرحبا.

0: والله تصلح مشروع فنان محمد. أنا والله أنا عندي إيمان. عندي قناعة. أنت سمعتي صوته طيب؟ يعني يلا خليه.
1: أنتم الحين تمشون البعض؟
0: لا أنا أمدحه طيب.
1: أنا عارف يعني تمشون البعض.
0: يستاهل.
1: لا ما يستاهل.
0: بس فنان.
1: لا لا هو ما شاء الله فنان في الإخراج. يرفع الفيدر وينزله. مو فنان صوتا.
0: شوف اللي متنمره. أمام.
1: الصوت لا الصوت معليش يعني هذا اختصاصي.
0: الله الله. طيب يا محمد خلنا نروح لمع محمد فاصل غنائي وراجع لكم مستمعينا.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ومع انطلاقتنا أيضا انطلاقة جميلة من الرياض الآن إلى حائل، حائل بعد حي وزميلنا مرزوق العردان، وجولة أخرى من جولاتنا، وخاصة لما تكون أيضا من متحف ديوانية السالمية بمحافظة بقعة. حياك الله مرزوق. مرزوق
1: يا مرزوق،
2: أهلا وسهلا أختي تهاني، واسفين للتأخير.
0: سمعت تهاني آخر شيء وأنا
1: توقعت إن إذا ناديته بيسمعني.
2: أهلا فيكم وهلا بالمستمعين الكرام، والله أحييكم.
1: يا هلا مرحبا، حياك الله يا مرزوق.
2: حياكم الله
0: يا مرزوق. جولتنا اليوم مختلفة تماما من حائل إن شاء الله.
2: أكيد لما تكون من خارج المدينة يا أخوي ظافر، الفكرة ترى الجولات اللي بالمحافظات والقرى بالفكر لها طابع آخر يا أخي والله.
0: صحيح،
2: بس المشكلة أحيانا يكون الاتصال مش ولا بد، لكنه في النهاية إن شاء الله يضبط.
0: لا أنت ما يحتاج يا مرسوق، حتى وما ضبط إلا أنك تضبط اللي ما يضبط.
2: إن شاء الله
0: تعالى. حبيبنا مرسوق،
2: يا هذا والله فيكم. وأنا من محافظة جميلة، من محافظات حائل وقديمة ولها صيت، ولها يعني صراحة أهل كرم وأهل طيب، وأهل محافظة بقعة صورة. إيه، فمحافظة بقعة برجالها، بحقيقة ما أدري أصف طبيعتها، بيئتها، تضاريسها، فرضت نفسها على خارطة حائل من فقدة. إيه والله
0: ما شاء الله. أجل نستمتع معك ونترك لك المايك مرزوق، تفضل.
2: حياكم الله ويا هلا وسهلا ويعطيكم العافية. وأنا برحب بضيفي سعادة الأستاذ سالم بن عبد الله الدغشوم، وهو مرشد سياحي وصاحب متحف ديوانية السالمية، وأيضا من أهالي بقعة ومن الإعلاميين حقيقة المميزين اللي دائما يزودون في السوشيال ميديا بكثير من الأحداث بمحافظة بقعة. حياك الله يا أبو عبد الله معنا في برنامج هوا بلادي.
3: الله يحييك أخي مرزوق، نحييك ونحيي الزملاء، بلا داعي الله يجمل حالكم ويرفع الله قدركم. وهذا ما هو مستغرب عليكم، الوفاء ونقل ما تحتويها الهوية السعودية. الله يكثر من كالكم
2: عبد الله هذا
3: ويبيض وجيهكم، والله واجب على الأوفي شرواك وشرواء الزملاء، الله يستر عليكم.
2: شرواك الطيب، بس خليك قريب مني شوي على أساس أن السماعي. أبو عبد الله، كان هناك فعالية بمحافظة بقعة، وسعادة المحافظ محمد مطرق القنون افتتح البرنامج أو الفعالية خيرات بقعة، وأنتم لكم مشاركة ما شاء الله في هذا. عاد احنا في الجولة نبي نركز على مشاركتكم اللي هو متحف السالمية، ديوانية السالمية، وخلينا نتعرف على بدايتك مع هذا المتحف وجمعك لأشياء ثمينة وقيمة ومشاركة حقيقة تشكرون عليها. خلينا نتعرف على بداياتك أبو عبد الله.
3: والله البدايات طال عمرك كانت من انطلاق رؤية سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه يمد بالصحة والعافية، على الاهتمام بالتراث والموروث والتاريخ العريق اللي يعد من أوائل التواريخ، اللي هو تاريخ تراث المملكة العربية السعودية، دام الله عزه.
2: أبو عبد الله، أنتم ما شاء الله يعني نحن بداية اللقاء أنا تحدثت إنه محافظة بقعة يعني لها إرث تاريخي ولها أيضا طابع استراتيجي، موقعها يمكن حفظ لها أيضا الحضارات والممرات، واللي أقصد فيها يعني درب زبيدة، كل هذا كان يعني بقعة منفذ وأيضا محطة لهؤلاء.

0: شاء الله الحين جمعت في هالمتحف أشياء كثيرة، وأنا شايف الآن ودي أنقذ صورة صوتية يعني اللي قاعد على يميني هذا مثلا، وش نقول عليه أنا ذول مثلا
1: هذول طال عمرك فنادق تاريخية قديمة يعود تاريخها إلى 1372 إلى عصرنا الحالي، يعني أنواع البنادق الشرفة والمجمعة والصبعية والفتيل والقبسوط.
0: الفتيل أكثر من كذا، هذه ممكن تكون أكثر من كذا تاريخ ولا لا؟
1: إلا والله بس التواريخ يعني بعضهم حطوت عليها تواريخ، أنا أقصد الصبعية هي لتاريخها هذه، بعض التواريخ يمكن أقدم أو أقل أو أكثر من قدمة. طيب. يعني ما
0: طيب خلنا نتعرف على بقية الأجنحة اللي عندك، ما شاء الله تبارك الله المتحف ما شاء الله متكدس في الأشياء الثمينة.
1: نعم، هذه يا طول العمر الرواد والقديمة، الراد والباب والراد والقديمة الثاني، هذا الشكل الثاني
0: هذا احنا ما حصل يعني ما ما ما صلنا يعني القديمة هذه، ما شاء الله انت ذكرتنا في احنا قلتهم في بدايات الإذاعة السعودية وانطلاقة الإذاعة. نعم. الله يعطيك العافية.
1: والطواحين القهوة والمد والمنجمة والخضاب الأولى المخاضة وساعة الخراشية والتلفون وطال عمرك الترامس القديمة والمباخر والمحاميسة القطيفية والملاقيط والحبال القديمة والخرج.
0: ما شاء الله أبو عبد الله، جمعك لهذه المقتنيات وهذه الآثار يعني واجهتك مشاكل صعوبات في جمعها مثلا، وجمعتها كلها من المنطقة ولا من خارجها؟
1: والله السعودية طال عمرك بالأوفية للشرواك ظلها القيادة عزها الله، وظل المسؤولين الأمناء الأوفية الداعمين والمحفزين، يعني اتصالك واتصال الزملاء بالإذاعة هذا هو أكبر دعم. ولا ننسى الفضل بعد الله يعود لولاة أمر هذه البلاد وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه سعادة المحافظ سعادة وكيل المحافظ ومدير المتاحف، يعني هم اللي أعطونا دفع أننا نهتم نواصل المسيرة. إلى أنه أمس حفزنا قال المتحف هذا اللي أنت جاي من عليه هذا عبارة عن حفظ للتاريخ ويعلم الأجيال القادمة، بعضهم يمكن ربما أنه ما يعرف. فواجهتنا والله صعوبات طال عمرك في الجمع والمقتنيات، نجي رجل شرواك أحيانا عنده حاجته غالية عليه، لكن أنه يشوف اهتمامنا مندفع للتراث وأنه والله يبدينا على نفسه يشهد الله يا أبو من ضمن هم حامد أبويلي.
0: نعم أيوة. وانتم تحافظون على هالمقتنيات هذه، انتم تحافظون عليها يمكن اكثر من اهلها نفسهم، يعني لو جلست عنده يمكن ما حافظ عليها اكثر ما حافظتم انتم عليها.
1: اكيد يا غالي اكيد، احنا لا نستغني بعد من مروركم، تروكم مثل الهيل القهوة، انتم كاذاعي وكمنصة اخبارية تدعموننا لو على ما قلب الكلام الطيب، استضافتنا كل مهرجان كل فعالية. احنا بخيرات بقع امس جاء سعادة المحافظ وافتتح المهرجان اللي يستغرق 5 أيام ان شاء الله، وشاركنا ركن يعني حطوا لنا ركن مكيف كهربه، فاهتمام الدولة رعاها الله بالموروث الشعبي الحين صار اصبح من اولويات المهرجانات.
0: بالتاكيد
1: شكر كل الشكر لك وللزملاء و لكافة المسؤولين من منطقة حايل ومحافظة بقعة على هذه النقلة النوعية الغير مستغربة طال عمرك عليهم، الله يجزاكم خير.
0: وياك إن شاء الله بإذن الله لنا جولة أخرى إن شاء الله في المحافظة وبالذات في هذا المتحف إن شاء الله تعالى. نشكرك أخوي سالم عبد الله الدغشوم مرشد سياحي وأيضا صاحب متحف ديوانية السالمية، احنا ما تطرقنا للأماكن السياحية في المحافظة لكن إن شاء الله لنا جولة أخرى بإذن الله تعالى.
1: الله يحييك يا مرزوق وكثر من امثالك يمتعك في الصحة والعافية انت وكافة الزملاء، وانت دائما حريص دائما بالمقدمة انك تحرص على كل شخص صاحب هوية وهذا دليل معدن.
2: والله مرزوق شهادتنا فيه مجروحة، احنا كلامك على العين والرأس، وحنا ما نزيد على سمنكم العسل والله. فشكرا لك والله على الكلام المرزوق، يستاهل مرزوق.

0: إذا تعرفنا على المحافظة وش اللي فيها بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله. إحنا اليوم خصصناها مع أبو عبد الله، لكن استهل. إن شاء الله شوي عن الأماكن السياحية والأثرية في المحافظة. ومثل ما قلت أنا في بداية اللقاء بأنه المحافظة غنية حقيقة بآثارها وبمكانها الاستراتيجي وأيضا طبيعتها وتضاريسها الجميلة. ودي أصورها لكم إن شاء الله
0: تعالى. إن شاء الله صورها وأبد وارسل يا مرزوق. شكرا لك يا مرزوق، يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا.
2: طبعا مستمعينا ما زلنا معكم في بداية طبعا برنامجنا وساعتنا الأولى، بس بنروح الفاصل وراجعين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. كنا تحدثنا بالأمس عن انطلاق مؤتمر ومعرض ليب 2026، فاليوم نتحدث عن تفاصيل هذا المعرض، حيث تشارك وزارة الداخلية راعيا استراتيجيا لمؤتمر ومعرض ليب، طبعا في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يقام خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 من سبتمبر لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض تحت شعار حلول تقنية لوطن آمن. طبعا تستعرض الوزارة خلال مشاركتها أحدث حلولها وأنظمتها المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن والسلامة والبيئة والخدمات الأمنية والإنسانية، بما يبرز توظيفها للتقنيات الحديثة في استشراف المستقبل وتعزيز التكامل وبناء الشراكات المحلية والدولية وتبادل الخبرات وإثراء المعرفة الرقمية والإسهام في تنمية الاقتصاد الرقمي. ضيفي في هذا الموضوع المقدم ناصر العتيبي، المتحدث الرسمي للجوازات. حياك الله مقدم ناصر.
1: مرحبا أستاذ صهاني، مسي عليك وجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معنا في هوا بلادي. وبداية حدثنا عن أبرز التقنيات والحلول الحديثة اللي تستعرضها المديرية العامة للجوازات عبر جناح وزارة الداخلية في ليب 2026.
1: نعم، اليوم المديرية العامة للجوازات تشارك في ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض ليب 2026، والذي يضم العديد من التقنيات التي تنفذها المديرية العامة للجوازات وتقدمها كأحد أهم الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين، ومنها البوابة الإلكترونية، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية لا تلامسية، بحيث لا يتم تلامس اليد ولا تلامس جواز السفر أثناء إنهاء المستفيد إجراءات دخوله أو خروجه منه إلى المملكة العربية السعودية في المناطق الدولية.
0: ما شاء الله، جميل. أيضا
1: هناك خدمة أبشر سفر، وهي إحدى أحدث الخدمات والتقنيات التي دشنت المديرية العامة للجوازات، هي متوفرة عبر تطبيق أبشر ومتاحة للمسافرين عبر جسر الملك فهد باتجاه مملكة البحرين، وأيضا عبر جوازات منفذ سلوى للمسافرين إلى دولة قطر. هذه الخدمة تتيح وتعرض لدى المستفيد وتمكنه من معرفة الأشياء التي قد تعيق سفره وخروجه خارج المملكة، وبإمكان المستفيد سداد رسوم الجسر وأيضا رسوم التأمين و اختيار المركبة والمرافقين في السفر قبل وصوله إلى منفذ البري للسفر من خلاله.
0: ممتاز. بالنسبة لمجالات وحلول طبعا مشاركة وزارة الداخلية، ما هي أبرز هذه المجالات اللي شاركت فيها طبعا، وكيف تسهم في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الحياة؟
1: الداخلية ووزارة الداخلية بالأسف والتبعات الأمنية تهدف من خلال هذه المشاركة التي تستعرض خلالها عدد من المنظومات المترابطة لتوظيف التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي في دعم الأمن والسلامة، وأيضا حتى على صعيد تلقين العمل الميداني للعاملين في قطاعات وزارة الداخلية وتطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل المؤسسي. ويتضمن جناح الوزارة عدد من الحلول المعمول بها لدى قطاعات وزارة الداخلية، وأيضا الحلول التي تم التنبؤ بها، وهي عبارة عن حلول مستقبلية من شأنها تسهم في تعزيز جودة الحياة وأيضا حماية الأرواح والمدن والمنسلكات، وأيضا حتى على المستوى الإنساني فيما يتعلق بالخدمات الطبية المتوفرة. ومن أهم هذه الخدمات كما ذكرنا أيضا حماية المنافذ الدولية أثناء حركة المسافرين

0: القدوم والمغادرة.
1: جميل جدا. أخيرا مقدم ناصر، حدثنا عن مشاركة المديرية العامة للجوازات وحلولها الرقمية من خلال طبعا ليب 2026.
0: اليوم المديرية العامة للجوازات بلا شك هي أحد أهم القطاعات الأمنية والقدومية في سواء في إداراتها وحتى في المناطق الدولية، وهي بلا شك تعزز التحصيلات المقدمة للمستفيدين من خلال المتسارع والتدخين المتسارع للخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، وأيضا الخدمات الذاتية التي تسهل على جميع المستفيدين من إنهاء إجراءات ذاتية. نتكلم عن البوابات الإلكترونية، نتكلم عن التواصل الخبر المتنقل، نتكلم عن قرش السفر والعديد من الخصائص والمزايا. وهذا ما سعت وتسعى إليه المديرية العامة للجوازات وتعزيزه دائما في كل المناسبات وفي كل المناطق وفي كل الأوقات، وهي حاضرة دائما ومتواجدة لخدمة المستفيد أولا سواء كان مواطن أو مقيم أو زائر أو حاج أو معتمر أي إنسان نوع المستفيد، وأيضا لتسهيل جميع الخدمات التي تقدمها الجوازات للمستفيدين.
1: جميل جدا مقدم ناصر، احنا شاكرين لك تواجدك معنا اليوم طبعا في برنامج هو بلادي، وشكرا طبعا لكافة الجهات المشاركة في معرض ليب لطرح الكثير من الأفكار والحلول الرقمية من خلال هذا المعرض. شكرا جزيلا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا اليوم.
0: شكرا لك.
1: يا هلا.

طبعا جميل اليوم لما نتحدث عن معرض ليب وهذا المؤتمر السنوي الذي يقام في المملكة العربية السعودية لطرح العديد من الحلول التقنية وأيضا إطلاق العديد من الخدمات والتطبيقات اللي ممكن تسهل حياة الفرد الحقيقة، خصوصا بالنسبة للخدمات الحكومية اللي يحتاجها كل فرد في المملكة العربية السعودية. اليوم لما نتحدث عن كيف كان زمان، إذا احتجت أنك تأخذ تعريف، إذا احتجت أنك تأخذ صورة مصدقة من البطاقة، إذا احتجت أنك تجدد بطاقة الأحوال، احتجت أنك تضيف طفل، تستخرج بطاقة عائلة، أيضا شهادة ميلاد، تعرف كم مشوار علشان ممكن تقدم هالخدمة. الآن ما تحتاج ولا مشوار، الحين وانت جالس تدخل لتطبيق أبشر ويعني تطلب الخدمة اللي أنت تحتاجها، وفي نفس الوقت في نفس الدقيقة بالضبط، إذا كان الإنترنت طبعا سريع عندك. إذا كان الإنترنت حقك مو مضبوط فمشكلة من عندك مو من التطبيق، فتجيك الخدمة مباشرة وانت جالس في مكانك، ما تحتاج أنك تروح المكان أو تتوجه لأي جهة. وإذا احتجت أنك توجه للجهات الرسمية راح يكون يعني لسبب قوي جدا، هذا أولا. وثانيا كذلك من خلال طبعا المكاتب الموجودة لتقديم الخدمات الحكومية، بتروح وسريع جدا بتخلص الخدمة في نفس اليوم، وممكن حتى في نفس يعني الربع ساعة اللي انت دخلت فيها للمكان وتنتهي هذا الخدمة. ايش اللي سهل هذه الاشياء؟ يعني الربط التقني والحلول الرقمية اللي اصبحت الان يعني تستأثر بحل الكثير من المشكلات، وربط كل الخدمات عبر بوابة واحدة لتقديم الخدمة لمن يحتاج إليها. مثل ما قلنا يعني اليوم ما تحتاج أنك تتوجه لأي جهة حتى تقدم لك خدمة، أنت تدخل فقط إلى التطبيق عن طريق رقم هويتك، تدخل إلى الصفحة المخصصة للخدمات الخاصة بك وتطلب الخدمة المناسبة وتوصل إلى عندك. حتى وإن كنت تحتاج إلى بعض الوثائق الورقية فممكن تجيك كنسخة PDF تستطيع طباعتها من أي مكان ومصدقة، بالإضافة إلى أنها ممكن توصل لك إلى المنزل، إلى باب المنزل، ما يحتاج أنك تروح ولا تجي ولا تطلع لأي مشوار. هذا القليل من الخدمات والحلول الرقمية طبعا المقدمة من قبل الجهات الحكومية. احنا اليوم تكلمنا عن جانب واحد اللي هو جانب مشاركة وزارة الداخلية في معرض نيب، وما زال لدينا طبعا من خلال حلقات البرنامج في هذا الأسبوع تغطيات أكثر حول الأجنحة المشاركة في معرض ليب. طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، ختام ساعتنا الأولى، نروح الفاصل وراجعين لكم.

السادسة مساء على أثير إذاعة الرياض، موجز لأهم الأنباء. أهلا وسهلا بكم في موجز لآخر وأهم الأنباء على أثير إذاعة الرياض. وزير الدفاع يؤكد أن اتفاق المملكة وباكستان وتركيا على أهمية المضي قدما في تفعيل مسارات اتفاقية مكة، بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي المشترك ويدعم الأمن والاستقرار. الأمير خالد بن سلمان يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس قوات الدفاع التعاوني الدفاعي بين البلدين تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التركي في مدينة إسطنبول مستجدات الأوضاع الإقليمية. وزير الخارجية التركي يعلن عن الاتفاق على تسمية اتفاق مكة للدفاع المشترك بحلف مكة، مشددا على أن الحلف دفاعي وغير موجه ضد دولة معينة وأنه مكمل لحلف الناتو. الكشف في افتتاح مؤتمر ليب عن استثمارات تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار مع عدد من الشركاء الرئيسيين. مدينة الجدية تعزز تجربة تخطيط الرحلات عبر شراكة مع جوجل. هيوماين وإي إم دي تطلقان أداة ذكاء اصطناعي مخصصة للشركات السعودية. 11,000 طالب وطالبة ينتظمون في فصول موهبة و 5,200 في البرنامج المتقدم. ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا يوقعون اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية وذلك في غضون عامين. أخيرا ناسا تطلق الأحد التلسكوب رومان المكلف بوضع خريطة غير مسبوقة للكون. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:50 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

وساعتنا الثانية انطلقت معكم مستمعي الكرام، لأنه هذه الساعة فيها أيضا العديد من الأخبار الحلوة والجميلة والمنوعة، وأيضا ضيوف أعزاء سيكونون معنا في هذه الساعة. خلونا ننطلق مع خبرنا في هالساعة. الغذاء والدواء تطلق أول قاعدة بيانات وطنية لتراكيب الأغذية في المملكة. من الأشياء الجميلة أنه لما يكون عندك هيئة متخصصة في مجال الغذاء والدواء وتراعي كل ما استجد أيضا من يعني غذاء أو حتى أدوية، تحاول أن تأخذ المعلومات الكافية والوافية عنها. لكن الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة باللجنة الوطنية للتغذية أطلقت قاعدة بيانات لتراكيب الأغذية، لأنه هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية وضمن مبادرات برنامج التحول الصحي، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030. الهدف منها توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومحدثة حول تراكيب الأغذية والأطباق المتداولة والمستهلكة في المملكة. لكن هذه القاعدة تشمل أيضا العناصر الغذائية الأساسية، من بينها الطاقة، الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، الفيتامينات، المعادن، الألياف. فهذه منهجيات علمية ومعايير لها جودة معتمدة لتكون مرجع أيضا وطني يدعم الاستفادة من البيانات الغذائية في المجالات الصحية والتغذية وأيضا الأبحاث. الجميل يعني مستمعين الكرام أنه هالمبادرة الجميلة سوف تسهم في دعم أيضا إعداد السياسات الغذائية والتغذوية، لأنها مبنية على أدلة وتحديثاتها. طبعا يمكن للبحث العلمي أيضا من خلاله أيضا يكون هناك دراسات متخصصة في هذا المجال وتعزيز الوعي الغذائي والصحي لدى المجتمع، فضلا عن مساندة قطاع صناعة الأغذية وتطوير المنتجات المحلية ورفع قيمتها التغذوية. لكن يعني من خلال هالمجال ودعم القاعدة في جهود التحول الرقمي في المجالين الصحي والغذائي، فهذا يتيح بيانات قابلة للتوظيف خاصة في إطار أدوات رقمية ومؤشرات لتقييم الأنماط الغذائية والحالة الغذائية، وهذا يعزز جانب من الجوانب التكاملية بين البيانات والتقنية وأيضا المجال الصحي وخاصة الصحة العامة. فهي مجالات حلوة وجميلة وممتعة، وشكرا لهيئة الغذاء والدواء اللي أطلقت هذه المبادرة، وهذه المبادرة هي أيضا في إطار الجهود الوطنية الرامية لتطوير منظومة البيانات الغذائية.

المبادرات الذكاء الاصطناعي وما يدور أيضا في مؤتمر ليب 2026، وزارة العدل تستعرض أيضا تطوير تجربة المستفيد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في ليب 2026. وزارة العدل مشاركتها أيضا من خلال مؤتمر ليب تستعرض عدد من التجارب والحلول اللي تعكس توجهها نحو تطوير الخدمات العدلية، إعادة تصميمها خاصة من منظور المستفيد. فالاستفادة من هذه البيانات في الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل العدلي من خلال الجناح وما يقدم في مفهوم أيضا منظومة المستفيد، ففي برامج رائعة جدا في وزارة العدل ومن خلال ناجز مثلا، وهي قائمة على 4 محاور. أولا الوقاية والوضوح والجودة والإنفاذ. فيستعرض أيضا تطبيقات مهمة جدا في حماية الحقوق قبل انشاء النزاع، تطوير أيضا تجربة المستفيد وهذا مهم جدا لأنه يعزز من جودة العمل وتمكين المهن والخبرات المساندة. لكن هذه المشاركة لوزارة العدل هي امتداد أيضا لرحلة التحول الرقمي في المملكة من كافة القطاعات الحكومية المشاركة، والانتقال أيضا نحو مرحلة ترتكز على النضج المؤسسي، وهذا ما نحتاجه لأنه في توظيف للتقنية للبيانات بما يسهم أيضا هذا في هذا الجانب إلى تطوير الخدمات وتعزيز جودة المخرجات سواء كان في وزارة العدل أو الخدمات البلدية أو الإسكان أو الجهات الأمنية والقطاعات الأمنية أو حتى المجال الاستثمار. اليوم المستثمر لما يجيك للمملكة العربية السعودية ويفد المملكة العربية السعودية يريد خدمات إلكترونية رائعة جدا، ولا تأخذ حتى دقائق معدودة في عملية الأتمتة وعملية إدخال المعلومات والبيانات والمعلومات ومن ثم استخراج كافة التصاريح في وقت واحد. فهذه جانب من الجوانب المهمة لليوم المملكة تركز عليها من خلال كافة القطاعات الحكومية. وجانب أيضا حنا نسعد فيه لأنه للمواطن وللمقيم سيكون لهم أيضا هدف واستراتيجية من خلال هذه المنظومة المتكاملة في مجال التقنية وخاصة في بيانات الذكاء الاصطناعي. فشكرا وزارة العدل على المشاركة وكافة القطاعات اللي تشارك في مؤتمر ليب 2026 وتقدم منظومة متكاملة من البرامج التقنية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

الزراعة العضوية في عنيزة سيكون هذا الملتقى للزراعة العضوية في 8 سبتمبر القادم، سيكون برعاية أمير منطقة القصيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في محافظة عنيزة. سيكون خلال الفترة إن شاء الله من 8 إلى 10 سبتمبر 2026 ملتقى الزراعة العضوي، وسيكون تحت شعار نزرع بوعي لأنه نحصد بيئة سليمة. إذا نزرع بوعي نحصد بيئة سليمة، هذا هو شعار هذا الملتقى الجميل في محافظة عنيزة، ويستهدف المزارعين المهتمين بالقطاع الزراعي من خلال مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل التطبيقية، إلى جانب أيضا معرض للمنتجات العضوية وأجنحة توعوية وزيارات ميدانية. وهذا هو المطلوب لأنه فيها إرشاد وفيها توعية للمزارع، وكذلك إطلاق برامج متخصصة للمزارعين، وأيضا يعمل هذا الجانب في زيادة الاستثمار في الزراعة العضوية. فهناك مختبر متنقل للتحاليل الزراعية، وجانب أيضا من توقيع عدد من الاتفاقيات للشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهذا يسهم بطبيعة الحال في تعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في هذا الملتقى.

عاد الزراعة العضوية اليوم المنتجات العضوية منتشرة في المملكة وحتى في يعني مواقع بيع المنتجات الزراعية والفواكه. وأول ما تشوفون محمد الحميض يروح لهالأماكن يقول أنا أبغى المنتجات العضوية، ولا محمد كلنا ندور ما تأخذها ليش؟ لأنه أسعارها يعني غالية. لا لأنه فعلا في أسعار يعني شوي يعني في نوع من الغلا فيها يعني، لكنها منتجات يعني مهمة جدا. وترى هذا جانب محمد والمستمعين في تعزيز لثقافة الاستهلاك وثقافة الاستهلاك المسؤول، لأنه من خلال هذه الثقافة ننشر مفاهيم فعلا إدارة متكاملة للمحصول. وجانب من الجوانب اللي ممكن يكون عندنا أيضا فيها معلومات في مجال البيئة والموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة. فأنت اليوم محمد والمستمع لما تروح لهالأماكن حاول أنك تجرب منتج عضوي، أوكي، وصح أنه سعره بيفرق معك لكن ممكن يناسبك، ولا يمكن يناسبك محمد ويناسب المستمع. في ناس ترى مهتمين بهالمنتجات فعلا رغم أنه يعني ارتفاع جزء من الأسعار فيها، لكنها فعلا في جانب من الاهتمام مختلف شرائح المجتمع، خاصة لحضور فعاليات هذا الملتقى إن شاء الله اللي سيكون افتتاح هذا الملتقى في 8 سبتمبر، والاستفادة أيضا من البرامج العلمية والتطبيقية وزيارة بعض المنتجات العضوية المصاحب في ملتقى عنيزة للزراعة العضوية.

واستنبها يا سلام. واستنبها هذا مشروع تم افتتاحه أو عفوا وضع حجر الأساس لهذا المشروع في أبها البهية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة. وضع حجر الأساس لمشروع وستن أبها يقام على مساحة تتجاوز 153 ألف متر مربع ما شاء الله تبارك الرحمن، وضمن المشروعات السياحية النوعية في منطقة عسير تعزيز منظومة السياحة والضيافة في المنطقة. المشروع فيه جوانب جميلة وأرقام مهمة، بنعطيكم جزء من هالأرقام. يقول لك المشروع يضم 330 وحدة فندقية، 52 فيلا ما شاء الله، 52 فيلا وشاليه يعني الناس المهتمين بالشاليهات، 78 وحدة سكنية، إلى جانب أيضا مساحات تضم حدائق ومطاعم ومتاجر ومماشي، إضافة إلى مرافق للفعاليات والخدمات المجتمعية. لكن الجميل في هذا المشروع الكبير أنه يمثل فعلا انطلاقا لمرحلة من مراحل مشاريع أبها السياحية، ويستهدف أيضا توفير أكثر من 1000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة وموسمية أيضا لأبناء منطقة عسير وأيضا لبنات المنطقة، الإسهام في تأهيل أيضا جانب من الكفاءات الوطنية وتمكينها من العمل في قطاعي السياحة والضيافة، إلى جانب أيضا الاهتمام بالمنظومة السياحية وتفعيل برامجها. ففي مراحل مهمة جدا في هالمشروع، والأهم أنه كان في توقيع اتفاقية تعاون أيضا مع جامعة الملك خالد تهدف إلى تدريب وتأهيل أكثر من 250 طالب وطالبة في تخصصات الإعلام والعمارة والهندسة والسياحة والفندقة، وإكسابهم أيضا المهارات والخبرات اللازمة للعمل في المشروع عقب اكتمال هذا المشروع. كل هذا بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية وتهيئتها للفرص الوظيفية اللي يوفرها المشروع.

والله مشروع كبير جدا في منطقة عسير، ولا بد انه نركز على مشاريع السياحية في منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة السياحية والأماكن التاريخية والتراثية. فوجهة مهمة جدا للاستثمار، وجهة ان نحافظ على هالأماكن وتفعيل برامجها وتفعيل مواقعها السياحية بما يتوائم ويشكل هوية لمنطقة عسير وغيرها من المناطق اللي ممكن ان تكون مشروع ناجح بإذن الله تعالى. مستمرين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي مستمعينا الكرام. وخلونا نتجه للساحل الشرقي. في الساحل الشرقي فيها يعني متعة المعارض الموجودة فيها، لكن وين في الساحل الشرقي؟ في الأحساء. معرض اللومي الحساوي 2026 بمركز الأحساء المعارض، يعني المعرض جميل جدا وظاهرة تراثية واقتصادية تحتفي فعلا بالذهب الأخضر في الأحساء، اللومي أو الليمون أبو زهير. يا سلام، سجل رسميا كعلامة تجارية جماعية لحماية هويته الفريدة. خلونا نأخذ هالمعلومات أيضا مع ضيفي وضيفكم المرشد السياحي محمد النصيب. حياك الله أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا، الله يحيي.
0: يا هلا وسهلا، ما شاء الله أنتم مميزين في اللوم الحساوي أستاذ محمد.
1: الحمد لله، هذا فضل الله تعالى، ثم هذا البلد المعطاء حقيقة وفضل الله تعالى، يعني الأهالي وجدوا هذه النعمة وعرفوا كيف يطورونها ويتعاملوا معها في ظل حقيقة وطن طموح. وهذا طبعا ما يتماشى مع يعني المحاور الأساسية، محاور الرؤية الوطنية، بحيث يكون طموح ومجتمع مزدهر وعفوا مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
0: يا سلام،
1: ووجدنا هذا بصراحة يعني في المجتمع الأحسائي على وجه الخصوص، والمجتمع السعودي على مجتمع على الوجه العموم.
0: مع أن أستاذ محمد يعني أكيد في ميزة فريدة في اللوم الحساوي لهذه الدرجة، يعني هو أفضل من الأنواع الأخرى الموجودة في السوق الحالي، يعني في السوق السعودي عموما في ميزة أكيد.
1: تطور شوي يعني.
0: إيش الميزة؟
1: أبو زهير مثل ما تفضل.
0: صوتك يقطع أستاذ محمد، يبدو لي الشبكة عندك، يعني ربما يكون الشبكة عندك. تفضل أستاذ محمد، ما سمعناك في البداية، إيش الميزة الموجودة في اللوم الحساوي؟
1: هو شجرة واحدة اللي هو بن زهر أو يسمونها أبو زهير المتعارف عليه في المجتمع السعودي، هي نكتة واحدة. لكن سبحان الله بعض الأشجار لما زرعت في هذه الأرض المباركة صارت عملية التطور مع مرور الوقت، ولا تلقى في الأصل المنشأ للبذرة ما هي في الأحساء بصراحة، ولا يمكن حتى السعودية بكبرها، ولكن ونجحت في مواقع كثيرة. لكن هنا صارت اللومية الأحسائية بشكل أجود. كيف أجود؟ يكون القشر رقيق جدا، كمية العصير فيها وفرة، غير كذا هناك نكهة في القشر نفسه. تشوف لما تشوف المجتمع السعودي يشتري من السوق، لأن تيجي بضاعات مستوردة من خارج الأحساء، يجي بطرقة بسيطة أو اختبار بسيط، يفركها بإفهام يده، فتشوف تعطي رائحة نفاثة عطرية جميلة. قالك خلاص هذا نوع من أنواع الاكتشاف. ولا هو تقريبا، لكن هنا انتشاره الأهالي لأنها أهل حضارة في الأحساء، قاموا بعمل صناعات تحويلية، وما شاء الله تبارك الله نشوف يعني دور غرفة التجارة في هذا الجانب. هذا أصبحت يعني اللوم الحساوي براند مثل ما تقول،
0: صحيح،
1: وصناعة عالمية، حتى أصبح يعني رافد اقتصادي وطني. وهذا جيد، بحيث أنك يصير المعارض مثل هذه تكون حلقة وصل،
0: صحيح،
1: ما بين الفلاح، ما بين المجتمع، بين الجمهور والتاجر، وتشوف كل مرة في نسخته نشوف تطور عما كان عليه.
0: إيش اللي فرق عن النسخ السابقة سيد محمد؟ عذرا المقاطعة، إيش اللي فرق عن النسخة السابقة؟
1: النسخ السابقة أولاً أنت الآن بثيت يعني لأن بعض المزارعين بصل أحياناً بعضهم يصل إلى مرحلة شوي شبه الجمود، عدم التطوير، فنشوف زاد الانتشار لنفس هذا الليمون. غير كذا الصناعة التحولية، بما يعني تغير الوضع، هي مجرد صناعة تحولية شعبية بسيطة، أصبح أضيف عليها بعض الأمور مثل بذلك أصبح يدخل في العطور، في التجميل، في العلاجات، نفس اللومي. فتشوف المجتمع نفسه بدأ يطور من ذاته، من نفسه، وكل مرة يعطي نسخة أفضل مما كانت عليه. حتى أنه صار فيه مجلس، يعني من الأشياء اللي أضيفت اسمه مجلس هجر الزراعي في نفس السوق وفي المهرجان، تقديم التوقية والتثقيف للمجتمع كيف تعامل مع شجرة الليمون، الأمراض والوقاية منها، غير كذا حطت هواتف استشارية وهكذا، وتواصل أيضا مع الجهات المعنية مثل الجهات اللي هي تبع وزارة البيئة والزراعة اللي تكون شريكة في هذا الجانب.
0: وهذا بالذات يا سيد محمد يمكن ما يميز الأحساء أيضا أنها واحة زراعية ضخمة، وبالتالي تسجيلها أيضا في منظمة قائمة التراث العالمي اليونسكو خدم أيضا محافظة الأحساء من ناحية التوجه وأيضا زيادة المعارض والمهرجانات المقامة في الأحساء. فهل هذا أيضا أعطى طابع خاص عن هذا المهرجان وتوجه الناس والمهتمين باللوم الأحسائي وأيضا الصناعات التحويلية؟
1: هي صناعات تحويلية في الأصل عند المجتمع وهذه بلهنة دائما بس في الفترات الأخيرة أصبح طالما أن أعطيت فرصة للجمهور للمشاركة بدأت تطوير ذاته، بدأت عملية التثقيف، بدل ما هي ما تكون مجرد صناعة تحويلية وشعبية بسيطة أصبحت حاجة عالمية وصار رافد اقتصادي وطني. يعني
0: اليوم المشاركين في المعرض أستاذ محمد، هل أعطى أيضا رافد من روافد الاستثمار أيضا وجذب جذب الاستثمارات للمزارعين وأيضا تنويع مصادر الدخل للمزارع الأحسائي؟
1: أي نعم، زاد الأمر. أقول لك حتى أن الأشجار بدأ العمل عليها حتى من الجانب الحكومي، الجهات الرسمية المسؤولة. يعني مثلا زرنا مزرعة الليمون، بصراحة لهم جهود يشكرون عليها حقيقة، وزارة البيئة والزراعة مع مؤسسة الرأي، وكذلك يعني الدعم من غرفة الأحساء التجارية، فصارت عبارة عن حلقة متكاملة بالإضافة إلى الفلاح الحساوي للمحافظة على النوع. يعني كثير من الأمور بدأت تندثر وتختفي، إذا ما وجدت الدعم المشابه زي هذا والله راح تختفي. لكن ما شاء الله تبارك الله، زي مثل لك العيش الحساوي يعني بجودته وغيره وجد الدعم، بالإضافة إلى مهرجان التمور يعني مشكور أمانة الأحساء في هذا الجانب. بصراحة صار تطور، الأسر المنتجة صارت تغير ثقافتها، الفلاح صار يغير ثقافته، نفس التاجر صار يغير ثقافته في عملية العرض. ولما هذه لها أيضا وسائل جذب حتى تنشيط السياحة.
0: هذا كنت بسألك عنه، هل بيكون في جذب للسياحة الزراعية والسياحة الريفية؟
1: نعم، وأتمنى يكون هناك مهرجانات ثانية اللي فيه عندنا أنواع مختلفة من المنتجات الزراعية. وجدنا أخواننا من البحرين ومن الكويت ومن يعني الخليج العربي كله، وشوف ما شاء الله تبارك الله لنجاح تام تمديده بعد نفسه والله. هي ما شاء الله حتى يعني مهرجان التمور كان مدته شهر، وتشوفه يصل إلى شهر ونص بعد موافقة يعني من سمو الأمير أمير منطقة الشرقية، فتشوف فيه يعني نشاط جميل جدا.
0: يا سلام، وهالنشاط أيضا يعطي للمزارع مساحة أن يهتم بالإنتاج ويهتم بالجودة، وهذا نعم. مطلب مهم.
1: بالضبط، لكن أنا أتمنى حقيقة غرفة التجارة أنها تفعل دور المرشد السياحي بداخل المهرجان، لأن لما يكون هناك مرشد سياحي قد مطلع وبدأ فاهم في هذا الجانب يكون له دور كبير حتى لتوعية المجتمع الزائر.
0: وعلى فكرة أستاذ محمد، أنتوا دوركم مهم أيضا كمرشدين سياحيين. أنت الآن الزائر أو القادم لمحافظة الأحساء يريد أن يتعرف على المحافظة وعلى أماكنها السياحية ومهرجاناتها، وهذا أيضا مهم جدا.
1: نعم، المرشد له دور كبير في عملية إطلاع جهود المبذولة داخل البلد، سواء كان من الجهات الحكومية ولا من جهات المواطن ولا القطاع الخاص. المرشد السياحي حقيقة هو حلقة وصل ما بين المجتمع الزائر أو السائح مع المواقع والمرافق الموجودة هنا، وحتى بيان جهود الدولة في هالجانب هذا. غير كذا أن التنوع عندنا الجغرافي، التنوع الطبيعي في هذا البلد لابد تظهر على الناس، كذلك الثقافي الحضاري، لا سيما أن الأحساء ما شاء الله تبارك الله تتميز بهذا التنوع
0: ما شاء الله
1: يعني عن غيرها من محافظات المملكة.
0: الله يحفظكم إن شاء الله، ونشكرك أستاذ محمد النصيب على هذا الحوار الجميل ممتع معك عن مهرجان لومي بالأحساء. يعطيكم العافية إن شاء الله، مزيد من النجاحات إن شاء الله للمعرض.
1: الله يعافيك، أهلا وسعيد.
0: شكرا لك، وحنا أسعد والله أستاذ محمد، شكرا لك.
1: الله يسلمك،
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله.

والله اللوم الحساوي رافد استثماري وسياحي فعلا مميز ويدعم مستهدفات الرؤية اللي هي تنوع مصادر الاستثمار وركائز الأمن الغذائي.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: تأمل.
1: العطاء. العطاء هو لغة القلوب النبيلة التي تتحدث بصمت وتترك أثراً عميقاً في النفوس. إنه قيمة عظيمة تتجاوز حدود الكلمات، فهي تلامس المشاعر وتبحث في النفوس الأمل والسعادة. العطاء ليس فقط مادياً، بل يكون بكلمة طيبة أو ابتسامة دافئة أو نصيحة صادقة. تتجلى أهمية العطاء في أننا نمنح الآخرين جزءاً من أنفسنا ونشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم. هذا الفعل البسيط يعزز الترابط بين الأفراد ويخلق شعوراً قوياً بالانتماء. ومن المدهش أن العطاء لا يعود بالنفع فقط على المتلقي، بل على المعطي أيضاً، إذ يؤثر إيجاباً على الصحة النفسية ويعزز شعورنا بالرضا والسعادة. أن تعطي يعني أن تحيا بعمق، فأنت تزرع بذوراً صغيرة قد تثمر يوماً بطرق لا تتوقعها. عندما نعطي بصدق، نحن نضيف معناً إلى حياتنا وحياة الآخرين. العطاء ينير دروبنا ويمنحنا إحساساً بأننا جزء من مجتمع يتطلع لأن يكون الأفضل. العطاء هو جوهر الإنسانية وأحد أعظم القيم التي تميز البشر. العطاء لا يقاس بحجمه أو نوعه، بل بصدقه وإخلاصه، فهو يعبر عن روح التضحية والتفاني دون انتظار مقابل. العطاء يمنح الإنسان شعوراً بالرضا، فهو ليس مفيداً فقط للمتلقي، بل ينعكس على المعطي بالسعادة والسلام الداخلي. إنه لغة مشتركة تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وتوحد الناس في الإنسانية. العطاء هو أن تترك أثراً طيباً لا ينسى في قلوب الناس، وليتذكر المعطي أن ما يقدمه يعود إليه أضعافاً في الدنيا والآخرة.
0: تأمل. كنفة.
2: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
3: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
4: تبقى نجيب لك.
3: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. مستمعين الكرام، خلونا نروح إلى أحد المعالم القديمة جدا في العمارة التقليدية، طبعا طاحونة القنفذة، وطبعا معلم تراثي يعود لأكثر من قرنين، ولذلك جسد براعة الإنسان في استثمار الرياح والحجر. والجميل أيضا أنه كان لخدمة المجتمع، لذلك شيد من الحجر البحري المحلي بارتفاع وقطر يقاربان 7 أمتار، وبقي شاهد على تاريخ القنفذ البحري والتجاري. مثل هالمواقع اللي طاحونة القنفذة واحد من المواقع الجميلة، الصورة تعبر عن هذا يعني هذا الموقع الجميل وهذه الطاحونة التي تعود لأكثر من قرنين. فلكن تتخيل انه هذه او هذا البناء الجميل والرائع والمميز والذي يعطي وجهة جميلة كأيضا مزار سياحي لمحافظة القنفذة، واعتبار هذا المكان من

المواقع اللي يمكن زيارتها ومعرفة المعلومات الأوسع والأشمل عن هذا الموقع. فهو فعلا استثمار رائع جدا للإنسان في تلك الفترة، لأنه كان في خدمة المجتمع وتشييد هذه الطاحونة من الحجر البحري المحلي، يعني من البيئة الموجودة. ولذلك دائما ما كان يعتاد الأباء والأجداد أنهم في البناء بالعادة من الحجر واللبن، وبالتالي هي من البيئة، مقومات البيئة الطبيعية. ففعلا مبنى جميل جدا ومزار سياحي، بإمكانكم التعرف أيضا على معلومات أشمل وأكثر عن طاحونة القنفذة، كما علم تاريخي يعكس خصائص العمارة التقليدية.

من الأشياء الجميلة أن وزارة السياحة تطلق المنصة الموحدة للخدمات السياحية لتطوير تجربة المستفيدين. هذه من الخدمات التي تطلقها وزارة السياحة، وهو حراك تقني عالمي في خطوة تعكس التزام الوزارة بتطوير تجربة المستفيدين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي. الأجمل في هذا الجانب هو توفير الخدمات السياحية من خلال منصة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام. جانب أيضا من المنصة أنها وجهة رقمية أولى في الخدمات السياحية، توحيد الوصول إلى الخدمات اللي يحتاجها المستثمر، ممارس الأنشطة السياحية، العاملون في القطاع. ولذلك هذا الجانب مهم جدا عزيز المستمع الكريم، لأنه يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين أيضا تجربة المستخدم ورفع كفاءة الوصول إلى الخدمة. منصة جميلة جدا فيها مجموعة من الخدمات تدعم التكامل الرقمي على مستوى المنظومة السياحية بالكامل، وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير تجربة أكثر ترابط للمستفيد، ويسهل رحلة الوصول للخدمات والاستفادة منها من وجهة رقمية موحدة. الأمانة وزارة السياحة والجهات الحكومية، من مؤتمر ليب نسمع كل يوم خدمة جديدة. التوفيق.

يعني من أهم الأخبار عندي أنا، الهلال الأحمر يعزز جاهزيته الإسعافية في الطرق المؤدية إلى ليبا 2026. شكرا لهيئة الهلال الأحمر السعودي على هذا العطاء وهذه الخدمة الإنسانية اللي فعلا تمكن يعني من التجارب المهمة في مثل هذه المعارض، وتعزيز هذا الجانب الجاهزية الإسعافية سواء كان في المعارض في المؤتمرات، فمن بالكم أيضا لمعرض ليبا 2026 والطرق المؤدية لهذا المعرض. فتعزيز هيئة الهلال الأحمر السعودي لهذه الجاهزية الإسعافية ذهابا وإيابا للطرق المؤدية لمعرض ليب من خلال نشر 9 فرق إسعافية ووحدة الاستجابة السريعة عبية وباص الاستجابة للإصابات المتعددة، هذا ضمان لسرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة لا قدر الله على الطرق المحيطة بموقع المعرض. ورسالتنا لكم مستمعين الكرام، نتمنى أنه ما في أحد يتجه لهذا المعرض ويكون بسرعة عالية. رسالتنا حافظوا على سلامتكم وسلامة الآخرين، وخذوا حذركم في التوجه لهذه الطرق. الطريق مو لك أنت فقط، لا، طريق للجميع. فحافظوا على سلامتكم، وشكرا لهيئة الهلال الأحمر خلال تعزيز أيضا وتسخير كافة إمكانات الهيئة البشرية والميدانية والتجهيزات الإسعافية اللازمة، لأنه يضمن سرعة مباشرة البلاغات والاستجابة للحالات الطارئة لا قدر الله.

مستمرين معكم في أخبارنا وأيضا فقراتنا في هوا بلادي، لازال لدينا الكثير، لا تروحون بعيد دائما وأبدا معكم في هوا بلادي. فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. ساعتنا الثالثة انطلقت معكم وساعة مليئة إن شاء الله أيضا بالأجمل من خلال هوا بلادي. خلونا ننطلق مع خبرنا الجميل الآن عن شركة القدية للاستثمار، أعلنت عن انضمامها إلى برنامج شركاء جوجل ترانسيت. طبعا هي خطوة نوعية فيها تجربة التنقل في مدينة القدية من خلال دمج خدمات التنقل، عرض المعالم الرئيسية في الوجهة، وهذا يتيح للزائر من خلال خرائط جوجل تخطيط رحلاتهم بسهولة والاستفادة أيضا من التحديثات المباشرة حول شبكة النقل العام المتنامية. التعاون مهم جدا للزائر لمدينة القدية لأنه في توظيف التقنيات الرقمية وتطوير أيضا تجربة زوار مدينة القدية كوجهة عالمية أولى، فمهم جدا يكون عندك خيارات التنقل من بداية التخطيط للزيارة، وهذا يعزز بالنسبة للزائر والسائح لمدينة القدية سهولة الحركة داخل مدينة القدية وأيضا تجربة الوصول إلى أبرز الوجهات والمعالم. أيضا سيكون بمقدور الزوار المستخدمين الوصول إلى إرشادات دقيقة عن البحث عن الوجهات

اللي تم افتتاح حديثا. وأيضا من الجوانب الأهم في هذا التعاون أنه توفر أيضا الخرائط تفاصيل شاملة حول خدمات ركن السيارات والتنقل من خلال ربط المواقف بكلا المتنزهات داخل مدينة القدية، إضافة إلى ملعب الجولف العالمي والمزمع افتتاح أيضا جانب من هذا الملعب أو من هذا الملعب قريبا إن شاء الله. فهي مبادرة جميلة جدا ونوعية وتعاون مهم في مجال التقنية من خلال جوجل ترانسيت وأيضا شركة القدية.

وإلى جولة مختلفة تماما مستمعينا الكرام، قلعة القشلة واحدة من الأماكن المهمة والتاريخية واللي لها أيضا معلومات مهمة بالنسبة لنا في بلدنا وفي مملكتنا الغالية. خلونا نأخذ هذه الجولة مع زميلنا محمد الحميضي ونرجع لكم في هاوبلاد.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماضٍ صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط،

بل كانت معسكراً من الكبرياء. فيها وبلادي لا نحكي عن الأماكن فقط، بل عن الروح التي تسكنها. وقلعة القشلة ليست مجرد موقع تاريخي، إنها ذاكرة وطن.

الله الله، والله صراحة استمتعت بهالجو أنا ومحمد. شكرا للزميل عبد المحسن السراني، يعطي العافية على هذه الجولة الممتعة فعلا، وهذا الإخراج الممتع الأكثر من رائع.

والله صراحة محمد أنا ود أنا كنت بقول عيد المقطع الأخير صراحة من أجمل المقاطع يعني الجميلة واللي عيشتنا الجو مميز فعلا عن هذه القلعة التاريخية والمعلومات الرائعة عنها. أنا فعلا حتى الاختيار الفاصل يعني خلاك وشدك لهالمعلومات وتستمتع كثير بهالمعلومات، ولما يكون عندك أيضا أنامل تبدع وتقدم كل الإمكانات هي للمستمع الكريم في النهاية. هل ننجذب مثلكم ونستمع ويعني يصير عندنا شد انتباه كثير يعني. فجميل والله محمد، يعطيك العافية عبد المحسن، يعطيك العافية. لكن الأجمل كان المقطع الأخير أجمل لأنه عيشنا الجو لهذه المعلومات الرائعة والمميزة. فشكرا والله للزملاء، الله يعطيهم العافية.

يعني من الأشياء الجميلة أيضا الجوازات وخدمتها في مؤتمر لي. هناك ختم خاص للمشاركة من خلال مؤتمر ليب، هو الختم للمسافرين القادمين للمملكة العربية السعودية عبر 3 مطارات دولية رئيسية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. من خلال هذه الخدمة اللي تقدمها المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ختم خاص تزامن مع انطلاق مؤتمر ومعرض ليب 2026 والذي تستضيفه الرياض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض. سيكون إن شاء الله فرصة لكل من يعشق التقنية ويقتني هذه التقنية أن يزور هذا المعرض ويستعرض كل ما فيه من إمكانات وأيضا مشاركات من كافة الجهات التي تقدم خدماتها الإلكترونية أو حتى الشركات التي تقدم كافة التقنيات الحديثة. من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر. توفيق إن شاء الله. فاصل غنائي وراجع لكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي، هوا بلادي.

والله المسا جميل ها. لما يكون حماس مخرجنا ألف هنا كل الأمور زينة تمشي معك مضبوط. فخلونا نروح الورث يمثل الفنون التقليدية السعودية في بينالي البندقية 2026. الجميل أنه هذا التمثيل من خلال هذا

0: بندقية، فهو مشاركة طبعا في إيطاليا خلال فترة من 1 إلى 30 سبتمبر. حضور يعكس مكانة الفنون التقليدية السعودية على واحدة من أبرز المنصات العالمية المعنية بالحرف والفنون اليدوية. المشاركة هذا العام فيها 3 أعمال فنية تمثل إبداعات حرفيين سعوديين، إلى جانب مشاركة طالبتين أيضا ضمن برنامج السفراء الشباب، وحضور أيضا المعهد في القمة الافتتاحية البينالي خلال جلسة حوارية متخصصة وفيها معايير للتميز الحرفي. المملكة ما شاء الله متميزة بحرفيها وحرفياتها، وهذه المشاركة في اختيار أيضا الحرفي السعودي المميز أحمد الفوزان لتمثيل منطقة الشرق الأوسط في العمل الفني المحوري 20 أنشودة صامتة ما شاء الله، بوصفه 1 من 20 حرفيا مختارا على مستوى العالم. الله. ألف مبروك لهالاختيار المميز للحرفي السعودي أحمد الفوزان، لأنه يقدم فن الأبواب النجدية ضمن عمل فني دولي يجمع نخبة من الحرفيين مختلف الثقافات. فنبارك فعلا هذا الاختيار. أيضا أسماء الشمري فن الفخار، فمشاركة واسعة، الطالبتين المها العمري وهالة الأيوبي ضمن برنامج السفراء الشباب، فخر لنا وإنجازات تتوالى في مملكتنا الغالية. حفظ الله قيادتنا وحفظ أيضا سفراءنا في هذه المشاركة. والله رياضة الهايكينج واحدة من الرياضات الممتعة، وهناك مبدعين في هذه الرياضة يجذبهم هذا العالم، عالم الهايكينج، صعود المرتفعات، المسارات، الطبيعة من زاوية مختلفة، لأنها لم تعد مجرد رياضة أو مغامرة، لأنها أصبحت تجربة سياحية تجمع بين اكتشاف المكان والاستمتاع بالطبيعة. وفي تحدي، هذا التحدي يعرف من خلال التفاصيل معينة قد لا يراها السائح مثلا في الرحلات التقليدية، لكن ضيفنا اليوم واحد من أصحاب التجربة في هذا المجال، المرشد والمستشار السياحي حسن بخيت حمدي. حياك الله أستاذ حسن.
1: يا هلا وغلا فيك، حياك الله.
0: يا هلا وسهلا.
1: سمعين في لعبة الرياض، يا هلا فيك.
0: أنا أقول وش اللي جاذبكم في عالم الهايكينج؟ وش اللي خلاكم تتجهون لهذه الرياضة؟ هل هي الطبيعة ولا والله هي من جانب الشغف والمحبة لاكتشاف ومغامرات نوعية؟
1: شوف يعني للأمانة اللي يجرب رياضة الهايكينج مرة واحدة، وخصوصا شوف في ناس كثير عندها فكرة خاطئة انه رياضة الهايكينج معناته مغامرات ومسارات طويلة وصعود جبال. لا، رياضة الهايكينج من الرياضات الجميلة اللي انه انت تبعد فيها عن صخب المدينة بأي شكل من الأشكال، تبعد تروح على المناطق الطبيعية، المناطق الجميلية الجميلة اللي تعيش فيها الأكسجين النظيف، لحظات التأمل، يعني نوع من أنواع العبادة سبحان الله، تمام، في انك انت تتأمل في هذه المكونات، سواء كانت مكونات جبلية وصخرية، كانت برية، طبيعة بشكل عام، يعني فيها فلتر الروح بشكل غير طبيعي.
0: والله الفلترة هذه تحتاج نفس ولا لا أستاذ حسن؟ يعني تحتاج واحد عنده ما شاء الله مقومات الشغف لهذه الرياضة، ولا لا توافقني في هذا الجانب؟ لأنه إذا ما كان الشخص شغوف في هذه الرياضة يمكن ما يكمل.
1: والله شوف أنا أقول لك، إحنا مشكلتنا إنه دائما مسوفين في أمورنا في حياتنا بشكل عام.
0: صحيح، هذا جانب فعلا.
1: رياضة الهايكينج هي نوع من أنواع الرياضة البسيطة اللي ممكن تمارس كرياضة مشي، اللهم إنه فيها الأدوات، الله يكرمك، الملابس اللي ممكن يحتاجها، تمام، لأنه أنت راح تمارسها بعيد عن أماكن السيارات وأماكن صخب المدينة.
0: متى أنت بدأت أستاذ حسن؟ متى بدأت رحلة الهايكينج؟ يعني خلينا كذا ناخذ تاريخك، الناس يعرفون.
1: أنا كنت لاعب منتخب وعداء أحب الجري،
0: ما شاء الله،
1: أنا في الوسط والثانوي، الكلام هذا 1417-1418، واستمريت في عشق رياضة الجري بشكل غير طبيعي إلى أن جتني إصابة في الكتف في يوم من الأيام فتوقفت.
0: سلامتك والله.
1: لا يتحول من أنه بدل ما أني أجلس في البيت لا أمارس رياضة، وكان أسهل شيء رياضة المشي. فأسست أول جمعية في المنطقة الغربية وثاني جمعية في المملكة العربية السعودية، جمعية مختصة بالمشي.
0: بدأنا
1: رياضة المشي، لكن كنا نمشي في المسارات العادية، نمشي في داخل المدينة، نمشي في كل ممشى يعني طبيعي في المنتزهات إلى آخره.

0: جاء يوم من الايام قلت ليش ما احول رياضه المشي هذا بدل ما انها تكون في الاماكن الزحمه.
1: استاذ حسن معي إيه معك انا نسمعك ترى انا
0: اي حبيبي
1: اي تفضل
0: انا ما اعرف اذا كان
1: لا لا انا مخليك على راحتك ترى استاذ حسن يعني ابي نسمع حديثك اي تفضل.
0: الى ان بدات فعلا اني يعني احول الرياضه هذه من انه المشي في الاماكن العامه الى المشي في الاماكن الطبيعيه. اكتشفنا انه فعلا هذه الاماكن جميله وتستحق التامل سواء كانت كاوديه كانت كجبال كانت كاماكن اثريه قديمه فاصبحت فيها من نوع من الشغف وفعلا بدا ما شاء الله تبارك الله يعني فيها ازدياد بالاقبال من طيب. الاشخاص سواء رجال او سيدات الى ان اصبحت واحده من الرياضات السياحيه المميزه.
1: السلام.
0: والجميل اني اول من طبق رياضه الهايكنج كسياحه رياضيه في الطائف وهذا
1: ما شاء الله
0: دائما افخر فيه.
1: طيب استاذ حسن يعني هذا فخر بالنسبه لك وبالنسبه لنا للناس اللي يحبون هالشغف. طيب استاذ حسن اول مكان مارست فيه رياضه الهايكنج يعني كان جميل جدا ولازلت تزوره الى الان يعتبر بالنسبه لك يعني مزار دائم؟
0: في مسار عندنا في الطائف اسمه مسار وادي المخاضه. انا المكان هذا من اوائل الناس اللي بدوا على استكشافه وهو وادي جميل كل
1: هسه حسن معي صوتك يقطع ترى
0: طبيعي يعني مره جميل يعني انا تقريبا قبل يمكن 3 سنوات حسبت انه عدد المسارات اللي مشيتها في المسار هذا وصلت الى 600 مره امارس فيها هايكنج.
1: ما شاء الله
0: يعني الان انا اتكلم فوق ال1000 تقريبا.
1: ما شاء الله تبارك الله
0: واحد من المسارات اللي جدا جدا مميزه.
1: ما شاء الله هذا واحد من المسارات المميزه. هل هو لطبيعه المكان ولا لجمال المكان ولا لانه فعلا يطبق معايير معينه بالنسبه لكم في الهايكنج؟
0: هو يعتبر من المسارات اللي سهله شوي تمام يعني مش يعني فيها صعوبه وبالنسبه للجمال اللي هو تنوع سبحان الله. شوف الطبيعه اجمل ما فيها انه دائما هي متنوعه يعني مثلا تجيها بعد اسبوع تحس انه في تنوع نباتي تحس انه في تنوع في تضاريس الصخور تحس انه لما تجيها مثلا امطار سيول زي كذا يصير فيها تنوع في الطبيعه كمان تمام يعني هذه كلها تشدك يعني احيانا بعض المسارات تكون رايح جاي يعني نفس الرجعه من نفس المكان وانت راجع ما تحس كانك انت كنت ماشي بهذا المسار يعني باتجاه المعاكس. فمن هنا بدات يعني صراحه الفكره الى ان بدينا نكتشف مسارات بدينا نتنوع يعني في المسارات في درجات الصعوبه تمام الى ان جاء الاتحاد السعودي عام 2020 الاتحاد السعودي الهايكنج والتسلق فجاءت فكره رخصه مرشد الهايكنج والى اخره وانضميت انا معهم والحمد لله. يعني طبعا هي لها اشتراطات زي اسعافات خلويه وزي مثلا دورات لا تترك اثر. اللهم لك الحمد والشكر انا الان مدرب للاسعافات الخلويه ومدرب لبرنامج لا تترك اثر ومدرب معتمد
1: في المملكه العربيه
0: الدولي لمرشدين الهايكنج ورياضه الهايكنج.
1: والله ما شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه وطوله العمر يا رب. طيب يعني المتعارف عليه في رياضة الهايكنج أستاذ حسن هي الاكتشاف ومن خلال اكتشاف أماكن كهوف يعني قد لا يراها البعض وقد لا يستكشفها أيضا البعض من السياحة والزوار لكن الهايكنج ربما يكون محور من محاور الاكتشاف. هل تمت في رحلاتكم اكتشاف مثلا كهوف معينة أودية ربما بعيدة عن الأنظار؟
0: شو من الأشياء الجميلة اللي إحنا اكتشفناها اللي هي المسارات القديمة دروب القديمة للمشي إيه؟ يعني إحنا مثلا زي عندنا في الطائف نعرف إنه الطائف ما شاء الله هو نقطة مركزية
1: وتاريخية صحيح
0: تاريخية لمثلا التجارة والناس القادمين من الطائف إلى مكة المكرمة عن طريق الفرات وإلى آخره. فهذه واحدة من الأشياء اللي يعني فعلا عرفناها اللي هي مثلا زي البيوت القديمة زي درب المشاة يعني كنا نعرف إحنا مثلا درب الجمال اللي في طريق الهدى احنا المسارات اللي نعرف انه الدرب قديم له اكثر من 1100 عام الان اكتشفنا مسارات قديمه لاشخاص ولناس ولقرى تمام اندثرت عبر الزمان وهذه كلها من خلال رياضاتنا الهايكنج. اكتشفنا اثار نقوش اكتشفنا يعني بقايا مثلا الحديد المنصهر من الصخور اكتشفنا بيوت قديمه يعني فعلا يعني يمكن تتكلم انت عن اكثر من 500 600 الى 1000 عام يعني
1: ما شاء الله
0: اشياء جميله.
1: وثقتوها استاذ حسن؟
0: والله في اشياء نوثقها وفي اشياء كنا في البدايات نتواصل مع وزاره السياحه وزاره الثقافه وزاره التراث ونوثق الاشياء وهم صراحه جهودهم مشكوره للأمان يعني ايش يلحقوا ايش يخلوا فبدأنا نوثق الاشياء هذه يمكن في حساباتنا في بعض الصور.
1: ما شاء الله هذا جانب من الجوانب الحلوه استاذ حسن صراحه
0: جميله وهي سبحان الله يعني شوف عارف الان لو تيجي تقول لشخص مثلا ابغاك تمشي معي مثلا نص ساعه تمام الناس احيانا تكون كسوله شوي نص ساعه وكثيره ساعه كثيره تمام وهو المفترض انه جزء من اسلوب الحياه وسلوك يومي يعني تمام. انت لو تيجي لشخص حتى لو انه ما يعني مش محب المشي وبدا يمشي معك في الطبيعه هيكتشف انه مشى ساعتين بدون ما يحس احيانا
1: وفعلا
0: المسارات الجميله ليه لانه

0: سبحان الله الطبيعة تعطيك تأمل مختلف.
1: ولا يمكن حتى لما أنت تقول ساعتين إنه ممكن ما يدور بباله إنه مشى ساعتين، لأنه ممكن يكون الفريق اللي معك فريق ممتع صراحة. اختياركم للفريق أيضا هذا جانب من الجوانب المهمة في رياضة الهايكينج. على ماذا تعتمدون من معايير في اختيار الفريق؟
0: شو احيانا اهم ما يميز انه احنا اول شيء لابد نعرف المسار اللي احنا بنمشي فيه ودرجه صعوبه المسار وايش الاشياء المكونه، غير انه كمان من ضمن جزئيه التخطيط عندنا احنا كم بنمشي. يعني زي لما كنا الاتحاد الدولي يدربنا عشان نصير مدربين، احنا قعدنا 12 يوم في تنومه وفي النماص، كان اغلب وقتنا تخييم ونقوم الصباح ويلا تمارين ونمشي لين قبل يعني قبل المغرب او العصر ونرجع نخيم وزي كذا. لكن كانت المسارات شوي صعبه، لكن الان انت لما تيجي تبغى يكون عندك مسار سهل فتقدر تختار تقول والله مناسب للجميع مثلا، تمام. لكن مسار صعب يحتاج الى لياقه عاليه، فهنا مهم جدا الادوات التجهيزات الله. كل الاشياء هذه لها دور يعني كبير في اللي هو مسار رياضه الهايكنج. هنا يصير الاختلاف بينها وبين رياضه المشي.
1: ممكن تخيمون، ممكن يتم التخييم مثلا اليوم يومين ممكن. عمليات التخييم ترى مهمه ايضا، يعني تجذب احيانا
0: جدا جدا جميله لما يكون خاصه عندك مسارك يكون مسار طويل او يكون الهدف من الرحله انه فعلا يعني نوصل لنقطه معينه نخيم فيها ونبات لين اليوم الثاني ونقطع مسار ثاني او نرجع من نفس المسار.
1: اطول مسار كان فيه عمليه تخييم وين كان؟
0: كان في تنومة جهة النماط، تمام. أخذنا فيه أكثر من تقريبا حوالي يعني بالنسبة لي كان أكثر من حوالي 24 كيلو.
1: وبالتالي خيمتوا واليوم الثاني اتجهتوا وصلتوا مسيركم باتجاه النقطة اللي أنتوا حددينها أو محددينها.
0: يا سلام. لأن في أشخاص يقطعوا مثلا زي درب الهجرة أكثر من 400 كيلو، بس هذه لها تجهيزات ولها آلية ولها جزء معين ولازم تكون عندك اللي هي الخدمات اللوجستية والمساندة، لأنه أنت برضو تتكلم عن بعض التفاصيل في مثلا زي اللي قطع الربع الخالي، تمام. لابد يكون في دعم لوجستي وفي جهات معهم حكومية، فتختلف هنا على حسب المسار وحسب الهدف من قطع المسار في الهايكينج.
1: يتم أيضا التواصل مع الخدمات اللوجستية إذا كان المسار طويل مسافة طويلة وحتى يكون في أماكن ربما تكون بعيدة عن شبكات الاتصالات أو حتى أماكن لا يمكن الوصول لها.
0: صدق. وشوف أنا دائما أنصح إنه اللي بيمارس رياضة الهايكينج وقولكم إنك مكان خلوي لا يطلع الحالة أبدا، تمام. يعني تجنب المخاطر حفاظا على صحة وسلامة، لأن أنت ما تدري أنت في النهاية إنسان ممكن أقل جهد يسبب لك هبوط يسبب لك شيء، حتى لو كنت مستعد انزلاق لا قدر الله طحت صار التواء صار شيء. فدائما رياضة الهايكينج يفضل إنها من شخصين وأكثر، غير كذا إذا بتطلع أنت مكان مرة بعيد لابد إنه يكون في شخص عنده خبر بنقطة تواجدك، وانه لابد يكون في زمن محدد انه اذا انا والله ما اتصلت عليك مثلا بعد 6 المغرب 7 المغرب طمنتك عليه اعرف انه انا في خطر. هذه بالنسبه لما نكون يعني نبغى نمارس رياضه هايكينج في اماكن فيها شوي وعوره او اماكن تكشفها صعب شوي.
1: تعتمدون على البوصله في عمليه الهايكينج؟
0: البوصله طبعا جزء من البرامج اللي انا ادربها،
1: ولا في تطبيقات الان تستخدمونها يعني متطوره احيانا؟
0: إيه احنا ندرب البوصله، تمام، كنوع يعني تقليدي من الاستخدامات، لكن في الفعلي احنا نستخدم التطبيقات الذكيه زي مثلا تطبيق جايا تطبيق جوجل في المسارات ومدح المسارات،
1: وحتى لو كان ما في شبكه اتصالات هي تعمل يعني.
0: اي تعمل
1: يعني. ممتاز. الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ حسن. الامانه استمتعت بالحديث معك، ودي ان يكون الوقت طويل لان الحديث معك جميل. اي والله والله الحديث جميل لانك انت ما شاء الله لديك الكثير من المعلومات والمواقع اللي زرتها والاكتشافات اللي يعني اكتشفتوها في رياضة الهايكينج، ف يعني موفقين ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا على وقتكم، سعيد والله بالحديث معك.
1: والله انا سعيد جدا فيك. شكرا لك استاذ حسن بخيت حمدي المرشد والمستشار السياحي، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: يا هلا وسهلا. بنطلع فصل ولا يهمك. طيب تحب رياضة الهايكينج؟ والله شدني الموضوع، موضوع جميل وممتع الأمانة. يعني نتمنى أنه يكون في فريق كذا، يعني ما نبي مسافات طويلة، احنا ما نبي مسافات قصيرة بس نستمتع فعلا. الرحلة جميلة. فاصل غنائي مستمعين الكرام، رجعي لكم في هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، ولازلنا مستمرين معكم في دقائقنا ما قبل الأخيرة. طبعا الأهم أنه حنا نشارككم اللحظة باللحظة والأخبار الحلوة الجميلة من خلال هوا بلادي. من الأشياء الجميلة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي تكشف أيضا عن نخبة قادة أو نخبة قادة العالم في نسختها 10 بالرياض. لذلك أعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار مشاركة نخبة من القادة العالميين في مجالات التمويل والاستثمار والتكنولوجيا، طبعا في النسخة 10 من مؤتمرها السنوي المقرر عقده إن شاء الله في من 26 إلى 29 أكتوبر 15 إلى 18 جماد الأولى 1448 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. طبعا في شعار لهذه المشار أو لهذا المبادرة ولهذا الملتقى إن شاء الله تحت شعار قوة الإرث، قوة الإرث، وهو برعاية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وأدامه لهذا الوطن. لذلك كان في تصريح لصاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ذكرت أن المؤسسة تحولت على مدى العقد الماضي إلى منصة عالمية فريدة يلتقي فيها رأس المال بالأفكار وتقاطع فيها أيضا القيادات مع الفرص ليتحول الحوار إلى أثر ملموس. هذا كان تصريح سمو الأميرة، ولكنه في النهاية النسخة 10 إن شاء الله ستجسد أيضا نقطة انطلاق حقيقية لتحديد معالم الإرث الذي نطمح لبنائه في هذا الوطن، وهي في المرحلة القادمة مهمة المؤسسة، ومن خلال أيضا مشاركة نخبة من قادة العالم وحشد من الشخصيات الأكثر تأثيرا في صياغة الأسواق والتقنيات والإعلام والمجتمعات لتحويل الاستثمار إلى أثر ممتد يخدم الإنسانية.

السياحة، في مجال الإسكان، في المجالات التنموية، في المجالات الرياضية. فهذا رافد مهم جدا لرفعة الاقتصاد السعودي وزيادة أيضا الجوانب الاستثمارية والشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص السعودي والقطاعات أيضا الأخرى المختلفة في أنحاء العالم. أكثر من 11,000 طالب وطالبة يلتحقون ببرامج موهبة مع انطلاق العام الدراسي. الجميل أنه هذه الانطلاقة أيضا وانتظام أكثر من 11,000 طالب وطالبة في برنامج فصول موهبة الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة، هي بالشراكة طبعا أيضا مع عدد من المدارس الحكومية والقطاع الخاص. التحق أكثر من 5200 طالب وطالبة ببرنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات، هذا بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي. البرنامج تحديدا فصول موهبة في أكثر من 240 مدرسة موزعة على 23 مدينة في مختلف مناطق المملكة. جميل جدا. الجانب الأهم هو بيوت الخبرة التربوية والتعليمية المتخصصة، استهداف المدارس الحكومية والأهلية التي تستوفي معايير البرنامج. يعني هناك شروط معينة من حيث البنية التحتية، طرق التدريس، أساليب التقويم والتعلم، وهذا مهم جدا. ثلاثة أشياء مهمة: طرق التدريس وأساليب التقويم والتعلم. البنية التحتية هذا شيء أساسي، لكن الهدف من هذا البرنامج هو تقديم الرعاية والدعم للطلبة في فصول مهيئة، وهذا هو الأهم، داخل المدارس المستوفية لمعايير الانضمام، ويتولى تدريس معلمون ذو كفاءة عالية. المعلم الكفو هو من يقود هذه يعني المعايير المهمة في معايير موهبة لتنمية مهارات الطلاب والطالبات، قدراتهم الإبداعية من خلال مناهج موهبة الإضافية. طبعا في تركيز مهم من موهبة على صقل مهارات التفكير، وجانب من التنمية أيضا لشخصية الطالب وغرس القيم الإيجابية وتزويده أي بمعرفة متعمقة ومهارات حل المشكلات، تعزيز ثقته في نفسه، روح التعاون، ويسهم في جانب مميز تطوير القدرات وفتح آفاق أوسع أمام الطالب والطالبة لتحقيق التميز في المجالات العلمية المختلفة.

جانب مميز صراحة موهبة أنها تركز على هذه الجوانب المستوفية للمعايير من خلال البنية التحتية وطرق التدريس وأساليب التعلم، لأنه التعلم مهم جانب من الأساسيات في مجال التعليم، والمعلم ذو الكفاءة هو المعيار الأساسي في هذه العملية. فالمعلمين عليهم رسالة، والمعلمات كذلك عليهم رسالة مهمة جدا في هذا الجانب، استكشاف المبدعين وذو المهارات المميزة وذو الكفاءة أيضا من الطلاب والطالبات اللي عندهم معايير التفكير، وأيضا الاختراعات الابتكارات في المجالات البحثية العلمية، جوانب مهمة جدا تركز عليها موهبة، وبالتالي التوفيق إن شاء الله للطلاب والطالبات.

الإرشاد الزراعي يحدد ثلاث خطوات لتهيئة مزارع الرمان قبيل موسم الحصاد. في مجال الزراعة لابد أنه نفهم أنه المزارع يكون جودة المنتج بجودة عالية من خلال البيئة الزراعية، فالمناخ والتربة هما المعيارين الأهم في هذه العملية. لكن الإرشاد الزراعي دعا إلى استعداد المبكر لموسم الحصاد المرتقب خلال شهر سبتمبر، أكد على أهمية تنظيم مراحل الحصاد وتهيئة أيضا المتطلبات اللازمة بما يسهم في المحافظة على جودة الثمار ورفع كفاءة عملية الجمع والتسويق، وحدد ثلاث خطوات أساسية للاستعداد لموسم ناجح في الرمان. أولا، رصد مدى نضج الثمار بصورة مستمرة، تحديد الوقت المناسب للحصاد وفق حالة المحصول، والأهم إعداد جداول واضحة لتنظيم عمليات الجمع. هذا طبعا يقول لك أنه يقلل الفاقد ويحافظ على جودة المنتج. والأمر الأهم، تجهيز مواد التعبئة والعبوات المناسبة قبل انطلاق الحصاد. هذه البيئة مهمة جدا، توافر العبوات المناسبة. يعني أحيانا نشاهد لما نشتري منتج من أحد محلات الفواكه والخضار، أحيانا عمليات التعبئة خاطئة جدا، تلاحظها محمد ولا لا؟ تلاحظ أنه فعلا لما تروح محلات فواكه وتجد أنه التعبئة في بعض الفواكه، يعني تقول لا يا أخي مضيقين كل شيء. ترى مهم جدا عمليات التعبئة للفواكه وخاصة الرمان، فلابد أن يكون عندك هذه العبوات متوفرة ومناسبة لحتى يكون عندك المحصول أيضا مهم وذو سعة أيضا كافية لعمليات الإنتاج. وصلنا للنهاية مستمعي الكرام بهذا الخبر، أتمنى نكون قد وفقنا في نقل معلومة وفائدة وأيضا من خلال أخبارنا. شكرا لكافة الزملاء من الإعداد، عايشة زير، نور مطيري، هبة العمران، ولمحمد الحميضي. كنت معكم أنا ظافر الخثعمي، وأيضا كانت معنا زميلتنا تانية طيف. تلقيكم إن شاء الله في الغد، في أمان الله.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة

0: تروي فصولا من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسينا، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في دقائق.
7: مشروع مترو الرياض يعتبر أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ العاصمة، ويمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري في المملكة. أطلق المشروع تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويضم 6 خطوط رئيسة تمتد لأكثر من 176 كيلومترا تغطي المناطق الحيوية في المدينة. صممت المحطات وفق طراز معماري عصري يراعي الجوانب البيئية والثقافية، وتجهز بتقنيات متطورة مثل بوابات ذكية ونظام تحكم مركزي وكاميرات مراقبة، إضافة إلى مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة. المشروع لا يقتصر على المترو فقط، بل يتكامل مع شبكة الحافلات التي تغطي أكثر من 1000 كيلومتر من الشوارع، مما يوفر بدائل عملية للسيارات ويسهم في تقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية. يمثل مترو الرياض حجر الأساس لتطوير أنماط الحياة في المدينة وتعزيز مفهوم المدن الذكية وتهيئة البنية التحتية لتحقيق رؤية 2030 في جعل الرياض ضمن أفضل مدن العالم.
6: في دقائق.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والموضع

الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين، أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين. فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، الإخلاص والإنابة من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين. هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى. ثم كما يقول المفسرون: حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل هو ذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نوراً يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختباراً له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كنفة.
1: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
7: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. القهوة العربية مو مجرد مشروب تراثي، لكنها تحمل فوائد صحية مثبتة علميا بفضل تركيبها الطبيعي وطريقة إعدادها الخفيفة مقارنة بأنواع القهوة الثانية. معروف إنها تدعم عمل الدماغ وتعزز التركيز وتدعم تحسن المزاج العام. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك اسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، بسوالفنا وكلامنا اليومي نستخدم كلمات وألفاظ تغيرت مع الزمن، وكل حقبة لها مصطلحاتها، للدرجة اللي صار فيها لازم تكون عندنا لباقة لفظية. بس يعني شنو لباقة لفظية؟ خلونا نسمع منكم.
8: أشوف أن اللباقة اللفظية هي نقول المعرفة كيف توصل أفكارك بدون ما تكون يعني جارح أو جلف شوي بالكلام، وايضا مو معناتها انك تجامل الناس وتدعس على نفسك. فاتيكيت اللباقه اللفظيه هو اختيار الكلام الصح في الوقت الصح اللي يفيد نفسك ويفيد غيرك.
9: طبعا اتيكيت اللباقه اللفظيه شيء اتوقع اعرف اكثر منه، هو يعني يكون شيء تتعلمه انت بشكل يعني كدبلومة أو ككلاس أو إلى أخو أشياء زي كذا. I think إن الاتيكيت هو أشياء انطباعات تأخذها من اللي حولك وتحاول تطبقها في تعاملك مع الآخرين في العمل أو في الأماكن العامة أو حتى مع الأهل إذا الظروف طلبت هذا الشيء منك. واللباقة هي شيء نحتاجه في هذا العصر اللي إحنا عايشين فيه. هذا الرأي
10: ما قد سمعت فيها الصراحة، بس أتوقع أنها لها دخل بال يعني حسن الكلام وحسن يعني حسن اللسان بشكل عام مع الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم.
7: أعزائي، أسلوب الكلام يلعب دور كبير في تقبل الأشخاص واحترامهم، لذلك ضروري جدا نكون لبقين في أسلوب حديثنا. كيف نكون لبقين؟ هذا اللي بنعرفه مع الأستاذة تغريد العلكمي الخبيرة والمدربة في مجال الإتيكيت. أهلا وسهلا بك.
11: أهلا وسهلا بك أستاذ عرفات، سعيدة بوجودي معكم وأشكركم على اختيار هذا الموضوع تحديدا اللي للحديث عن اللباقة واختيار الألفاظ.
7: خلينا في البداية نعرف يعني إيش لباقة لفظية وشنو علاقتها تحديداً بأنك تكون إنسان راقي وكلاس؟
11: بدايةً الاعتقاد السائد عند الناس أن الإتيكيت متعلق بالمظهر وبالهندام وبالأناقة فقط، بالأناقة الشكلية، وهو في الواقع يتعداها إلى تفاصيل أعمق من بينها اختيار الألفاظ أو اللباقة اللفظية اللي هي محور حديثنا اليوم. اللباقة هي فن اختيار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، بمعنى أن نعرف ماذا نقول وكيف نقوله ومتى نقوله. اللباقة هي إحدى درجات الرقي في الشخصية. الشخص اللبق ليس من يتحدث كثيراً أو من يتحدث بثقة، لا، الشخص اللبق هو من يحترم مشاعر الآخرين عند انتقاء ألفاظه. أيضاً هو من يجعل المتلقي يشعر باحترامه بعد كل حوار. الكلمات كثيرة والبدائل كثيرة، لابد أن نستبدل الكلمات بكلمات ألطف وأكثر لباقة نتواصلنا مع الآخر.
7: في ناس في يعني خلال حديثهم يقولك أنا ما قصدي مثلا الإساءة أو الإهانة، بس أنا تلقائي، أنا طبيعتي كذا، فهذا شلون نعدل من سلوكه؟ لأن أساسا هو مش منتبه أنه هو قاعد يغلط.
11: هو في خلط حقيقة بين العفوية وبين خلينا نقول المبالغة في البساطة. الإتيكيت لا يتناقى أبدا مع العفوية. الإتيكيت لا يتناقى مع العفوية، ولكنه الإتيكيت قاعد يرسل رسالة إنك تكون عفوي ولكن بوعي. لا تكون عفوي جارح. أيضا في عندنا خلطة بين الصراحة وبين الحقيقة. ممكن تقول الحقيقة ولكن بأسلوب لطيف. هذه ما هي صراحة، هذه ما هي عفوية، هذا عدم احترام مشاعر الآخرين، عدم انتقاء لألفاظك. لابد أيضا أن نرفع الوعي في هذا الجانب، أنه نفرق بين العفوية وبين العفوية بوعي، أنه أنا يكون عندي وعي عند اختيار كلماتي وبطريقة وأسلوب تحدثي مع الآخر.
7: طيب كيف ممكن يعني من خلال إتيكيت اختيار الكلمات أختار الكلمات المناسبة واللي فعلا ممكن تحدث تأثير على الآخرين؟
11: كلمات هي ليست مجرد حروف، هي رسائل تحمل مشاعر. مثل ما ذكرت قبل شوي، هي تنقل الفكرة نفسها بطريقتين، ممكن بطريقة مرة تكون جارحة ومرة تكون مقنعة، ولكن هو السر في الأسلوب، في طريقة تحدثك وأيضا في انتقاء اللفظ. خليني أعطيك مثال. مثلا بدل ما تقول لشخص أنت تأخرت أو أنت دائما تتأخر، نقول كنا في انتظارك أو بدأنا في الوقت المحدد. أنت هنا وصلت نفس الرسالة ولكن بطريقة ألطف. مثلا في نطاق العمل، بدل ما تقول هذا والله مو شغلي، جاك أحد وقلت له، أعطاك مثلا مهمة معينة وقلت والله ما هو شغلي، هذه طريقة فيها فوضوية، هذه ليست عفوية. ممكن تقول اسمح لي أوجهك للشخص المناسب، أوجهك للشخص اللي ممكن يفيدك أكثر مني. نفس الرسالة وصلناها ولكن بطريقة ألطف. هنا يكمن السر في اختيار الألفاظ واللباقة.
7: يعني حتى في هذا الجانب أستاذة تغريد لازم يكون الإنسان واعي، زي ما قلتي هو جزئية الوعي يعني لازم تكون موجودة من خلال الإنصات وفن الاستماع وبالتالي الرد. فهل هذا يعني شيء نتعود عليه، ولا هو ضمن جزئية من التربية مثلا، ولا لا أنا مثلا ما كانت عندي هذه المهارة لا أنا راح أنميها؟
11: هو الإتيكيت بكل تفاصيله مكتسب، يمكن التدريب عليه، يمكن التعود عليه، يمكن رفع الوعي به من خلال تكرار التعرض لمواد متعلقة بالإتيكيت أو القراءة فيه، أو فهو مكتسب، يعني هو مهارة يمكن اكتسابها. من بينها اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هو الإنصات، فالحديث مثل ما هو فن أيضا الإنصات فن، الإنصات درجة أعلى

0: كيف يكون أسلوب إتيكيت فتح حديث مع أشخاص نقابلهم لأول مرة؟
1: من الذكاء واللباقة أنه يعرف الشخص متى يبدأ الحديث، يعني يختار الوقت المناسب حتى تبدأ الحديث وتفتح الحوار، ثم تبدأ بلطف تمهد تمهيد جاذب للمتلقي. أيضا اختار الحديث المناسب للمكان والحضور، يعني ما يكون مثلا مجال عمل وأروح أتكلم عن شيء شخصي أو العكس.
0: نعم.
1: لا، اختار الحديث المناسب للمكان والمناسب حتى لأعمار الحضور والاهتماماتهم. وآخر شيء اللي هو اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ الأكثر لطفا والأكثر ذوق. الله سبحانه وتعالى يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل الحسنى، التي هي أحسن. بمعنى اختار اللفظ الأكثر لطفا والأكثر لباقة.
0: يعني الآن وقت الاختلاف تحديدا صعب أنك تكون لبق، يعني على قولتهم يطلع الواحد على أصله، فالمكتسب من الإتيكيت يحتاج أنه يضبطه جدا. فما هو أسلوب أو ما هو طريقة الإتيكيت المقبولة في حالات الاختلاف وتقبل وجهات النظر المعاكسة لك تماما؟
1: هو الاختلاف زي ما ذكرتي أمر طبيعي، ومن الصعب أيضا أن الشخص مثلا يكون يعني يختلف يتحكم في طريقة اختلاقه مع الآخر، لكن هي مهارة يمكن اكتسابها. الاختلاف أمر طبيعي، لكن أسلوب الاختلاف هو ما يصنع الفرق. يعني يمكنك أن تعارض فكرة الشخص الآخر بدون ما تقلل من صاحبها أو من قيمة صاحبها. صح. الرأي يناقش، أما الأشخاص يجب أن يبقوا محل احترام. هذا أيضا يعني ممكن يشمل اللي هو موضوع التعليقات اللي نجدها في مواقع التواصل على محتوى المشاهير أو على أي محتوى. نجد أنه اختلاف الرأي في التعليقات هذا مثير للجدل، فإما شخصيات تمدح بمبالغة أو شخصيات تتنمر وتسب وتشتم، ما في وسط.
0: نعم.
1: فممكن تنتقد ولكن بطريقة راقية توصل الفكرة دون يعني نقد لاذع أو نقد جارح، ودون مدح مبالغ فيه للمحتوى الذي شاهدته.
0: طيب، هذا في حال الخلاف. في حال أنه أنا شخص مش صدامي، ما أحب العداء، لكن أقلبها مزاح جارح بعض الأحيان، أجيب على قولتهم مزحة برزحة، يعطيه من المزاح وحدود الدعابة اللي يخليه يعني يضحك، بس هو يدري أنه ترى يعني الكلام جارح.
1: هو لابد أن نفرق بين ما يسمى الدعابة والسخرية، في فرق بينها. ليس كل شيء يضحكنا أو يضحك الآخرين يعد لائق. البعض يعتقد أو يسمي الموقف المضحك أو المزاح أو أنه حاجة بس أنا حابة أضحك الآخرين، لكن هل هذا الشيء لائق؟ هل هذا الشيء فيه ألفاظ مناسبة لائق بالمكان وبالشخص وبالوقت اللي ذكرت فيه أو لا؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة قبل أن تلقي نكتة أو تتحدث حديث مضحك. أيضا من المهم أن يكون هدفك من المزاح هو تدخل السرور إلى الآخر، وليس أن تترك أثر مؤلم. العبارة اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هي المزحة برزحة، هذه ليست من الإتيكيت، اللي هو المزاح فقط لأجل المزاح وليس للتلميح أو إيصال رسالة مبطنة. أو يجب أن يكون هدفه فقط الضحك أو خلق ابتسامة في المكان فقط.
0: نعم. في كثير من الأحيان وفي إطار العائلة، في إطار العمل، يجوك شخصيات الفضول قاتل لديهم، فيمكن حتى أسلوبهم في الأسئلة فيه من الفضول واللقافة بالمصطلح الدارج الشيء الكثير. يعني ممكن تشوف الشخص هذا مثلا ما صار لك شفته كذا سنة، طيب أنت ليه ما تزوجت؟ ليه لين الحين ما جبت عيال؟ طيب كم راتبك؟ أنت ليه تطلقتي؟ أسئلة خاصة جدا. هل في إطار وأسلوب وطريقة لإتيكيت الأسئلة وتجنب الفضول؟ أنا الآن المتلقي، كيف أتجنب فضول هذه الأشخاص؟
1: لا شك أنه الأسئلة من أكثر الأشياء المزعجة اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا اليومية، سواء في المجتمعات الأقارب أو حتى في مع الغرباء، التعامل مع الغرباء. لابد أن يعرف الشخص أن ليس كل سؤال يحق لك أن تطرحه. هناك أسئلة يعني ظاهرها عادية ولكنها تشعر الآخر بالحرج، فقبل أن تسأل سؤال اسأل نفسك، هل يهمني أصلا؟ هل تهمني الإجابة؟ هل يهمني أعرف إذا هذه تزوجت ولا ما تزوجت؟

0: هذا راتب عالي أو منخفض. إذا هل يهمك؟ هل تهمك الإجابة؟
1: صدقيني يهمهم، يذبحهم الفضول.
0: هو يهمهم من جانب الفضول فقط.
1: نعم.
0: أيضا إذا كانت محرجة للآخر فحاول أنك تتجنبها. الأشياء اللي لا تسأل عنها، لا تسأل عن العمر، لا تسأل عن الوزن، لا تسأل عن سعر شيء يرتديه الآخر، زي ما ذكرتي لا تسأل عن الراتب، عن الأمور الشخصية، الزواج، الطلاق، الإنجاب، في أشياء معنية بالآخرين وحدهم. وأنا ذكرت في محتوى في أحد حساباتي عن كيفية الرد على الأسئلة المحرجة، يعني في حال وقعت خلاص، يعني أنت تورطت ووقعت في شخص فضولي وشخص قاعد يعني يسألك أسئلة محرجة، في فن كيف ترد على هذا السؤال بطريقة تقطع على هذا الشخص الطريق وتجعله يعني لا يعيد السؤال مرة أخرى أو يقف عند هذا الحد.
1: نعم، خلينا في الختام نتكلم عن إتيكيت الاعتذار أو الشكر أو الثناء في حياتنا اليومية.
0: الاعتذار أولا لابد أن نعرف أنه لا ينتقص من مكانتك بل يرفعها، وحين نقول اللباقة في الاعتذار فلا نقصد الاعتذار عن خطأ كبير، إحنا نقصد الاعتذار عن التفاصيل البسيطة. الاعتذار في الأمور الكبرى هذا واجب، أيضا نعم. الشكر في الأمور الكبرى هذا واجب، لكن في الأمور البسيطة مثلا أعتذر لمقاطعتك، أعتذر لتأخري عليك، أعتذر أن أخذت من وقتك، أيضا شكرا لانتظارك، شكرا للطفك، هذه التفاصيل هي التي تصنع اللباقة في الشخصية، فمن الضروري أن نزرعها، نكررها حتى تصبح عادة يومية في ألفاظنا وفي تعاملنا مع الآخرين. أيضا في جانب مهم اللي هو جانب الاستئذان، دائما يفترض أن نعود أنفسنا على كلمات مثل، حتى أطفالنا يعني نعودهم على كلمات مثل لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك. تكرار هذه الألفاظ حتى تؤثر في الآخر، تجعل الآخر يعني يستخدم هذه العبارات دون شعور.
1: نعم.
0: بس ما أنت قاعد تخلق شخصية لبقة لنفسك، أنت أيضا تؤثر في الآخرين.
1: نعم، خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على هذا الحوار الشيق عن الأسلوب الراقي واللبق في الحديث.
2: هل سبق أنك سألت نفسك شنو الخطوات البسيطة اللي يمكن تغير علاقتنا بالطعام وتمنحنا صحة أفضل دون حرمان؟ اختيار الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، زيادة تناول الخضروات والفواكه يومياً، تقليل السكريات المضافة والمشروبات الغازية، الاعتماد على الحبوب الكاملة بدل من المكررة، شرب الماء بانتظام طوال اليوم، مراقبة حجم الحصص الغذائية لتجنب الإفراط، إدخال البروتينات الصحية مثل السمك والبقوليات.
1: أعزائي، أطفالنا هم رأس المال ونعتني فيهم بأكثر من طريقة وأسلوب، والعناية بأسنانهم هي واحدة من الأمور المهمة. اليوم بنتكلم عن عنايتنا بأسنان أطفالنا مع دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك.
3: أهلا فيكم وأشكركم على الاستضافة، وسعيد جداً أني أكون معكم اليوم. إن شاء الله نقدر نقدم معلومات بسيطة ومفيدة تساعد الأسرة المحافظة على صحة أسنان أطفالهم.
4: اشرحها ونورنا.
1: دكتور، متى يفترض تكون أول زيارة للطفل لعيادة طبيب الأسنان تحديدا؟
3: طبعا بحسب الجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال توصي بأن تكون أول زيارة للطفل لطبيب أسنان الأطفال خلال 6 أشهر من ظهور أول سن، يعني لما الطفل يصير عمره سنة كاملة هنا وقتها لازم نصطحب الطفل إلى طبيب أسنان الأطفال. وهذه الزيارة هدفها الأساسي الوقاية، يعني مو شرط يكون الطفل عنده مشكلة أو يحتاج علاج،
1: يعني نبدأ حتى قبل أي مشكلة، قبل أي حاجة.
3: بالضبط، يعني من 6 شهور إلى سنة لازم تكون هذه أول زيارة الأهل يأخذون طفلهم ويصطحبونه لطبيب أسنان الأطفال.
1: سنن الطفل وصارت عنده الأسنان اللبنية، متى يقدر يفرش أسنانه؟
3: طبعا في فرق ان الطفل يتعلم يفرش اسنانه ويشارك، وبين انه يعتمد على التنظيف بشكل كامل. احنا عاده نشجع الطفل من عمر صغير انه يمسك الفرشاه ويشارك لكن ما نتوقع منه انه راح ينظف اسنانه بشكل كامل وبجوده عاليه،
1: مع انهم كلهم يعني كم ضرس بس يعني.
3: صحيح، لذلك يعني على الاب او الام انهم يساعدون الطفل ويشرفون عليه لين تتطور مهارته ويقدر ينظف اسنانه بكفاءه، وغالبا يستمر اشراف الاهل الى عمر 7 أو 8 سنوات تقريبا.
1: متى يبدا؟ بعمر كم؟
3: يعني من عمر 7 أو 8 سنوات يبدا الطفل يفرش اسنانه بنفسه تحت اشراف الام والاب.
1: يعني مع، خلينا نقول مع بداية أنه يستغني عن الأسنان اللبنية وتبتدي الأسنان الأساسية.
3: تبدأ طبعا الأسنان الدائمة أول سنة يبدأ تقريبا في عمر 6 سنوات، يبدأ بزوغ السن الدائم.
1: من المشاكل اللي دائما موجودة مع الأطفال التسوس، والتسوس لأنه يعني الطفل أكيد بيحب الحلا، بيأكل شوكولات. بس خلينا في البداية نعرف إيش هو التسوس وليش يعتبر مشكلة مهمة عند الأطفال.
3: طبعا إذا نقصد تسوس الطفولة المبكر اللي هو تسوس طبعا يصيب الأطفال في سنواتهم الأولى. طبعا هو مو بسبب واحد، لا، فيه هو يعتبر مرض متعدد العوامل، ومن أهم العوامل اللي هي البكتيريا ونظافة الأسنان، التغذية، وخصوصا تكرار تعرض الأسنان للسكريات والمشروبات اللي تحتوي على السكر، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالطفل والأسرة والبيئة المحيطة. طبعا ممكن يبدأ التسوس من وقت مبكر جدا بعد ظهور الأسنان، وإذا ما اكتشفناه ممكن يتطور ويسبب ألم والتهاب ويأثر على الأكل والنوم وحياة الطفل اليومية.
1: نعم،
3: لكن نقدر نقلل الخطر بالوقاية اللي هي تنظيف الأسنان مرتين يوميا، معجون يحتوي على الفلورايد، ننتبه للأغذية اللي يأكلها الطفل، نقلل تكرار السكريات، وطبعا لازم الزيارة المبكرة لطبيب أسنان الأطفال، هذا أهم شيء في الأمر.
1: نعم.
3: وأحيانا إذا اكتشفنا التسوس من بدايته نقدر نتدخل بإجراءات وقائية أو علاجية بسيطة ونقلل الحاجة لعلاجات أكثر تعقيد. لذلك أفضل علاج لتسوس الطفل هو أننا نكتشفه أو نكتشف عوامل الخطورة بدري ونبدأ بالوقاية قبل ما تبدأ المشكلة.
4: فكرة غلط،
1: عندنا معلومات مغلوطة ونبي نصلحها. الأسنان اللبنية مش مهمة لأنها في النهاية بتطيح، فيعني مو ضرورة العناية فيها.
3: طبعا هذه معلومة مغلوطة. صحيح أن الأسنان اللبنية مؤقتة وبتتبدل بأسنان دائمة، لكن هذا ما يعني أنها غير مهمة. بالعكس، الأسنان اللبنية لها دور مهم جدا في مرض الطعام، في الكلام والنمو الطبيعي للطفل، وكذلك الأسنان اللبنية تساعد في المحافظة على مكان أو مسافة الأسنان الدائمة. وتسوس الأسنان طبعا اللبنية إذا تركناه بدون علاج راح يسبب مستقبلا ألم والتهاب ويأثر على أكل الطفل ونومه وحياته اليومية. في بعض الحالات إذا فقد الطفل السن اللبني بشكل مبكر ممكن نخسر المسافة اللازمة للسن الدائم اللي المفترض أنه راح يطلع في مكانه الصحيح. لذلك الأسنان اللبنية مهمة ولها وظائف ولازم نهتم فيها ونحافظ عليها.
1: معلومة ونبيك تصححها أو يعني ما أدري، ممكن تكون صحيحة ما تحتاج تصحيح. المعجون اللي يحتوي على الفلورايد ممكن يضر أسنان الأطفال، يمكن المادة تكون قوية عليهم.
3: طبعا هذه المعلومة منتشرة، يعني أنه اعتقاد أن الفلورايد مضر، والصحيح العكس، الفلورايد من أهم المواد اللي تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان، والجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال توصي باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد للأطفال، لكن المهم نستخدمه بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل. فطبعا من ظهور أول سن وحتى عمر 3 سنوات نستخدم كمية صغيرة جدا تكون قد حبة الرز، ومن عمر 3 سنوات فما فوق راح نزود الكمية وتكون كمية بحجم حبة البازلاء.
1: حلو. احنا نلاحظ ان في اطفال يعني عشان يسكتون نفسهم، هم يراضون نفسهم بنفسهم، يستخدمون مص الاصبع. الاهالي طوروها صاروا يعطون عيالهم لهايات. هل هذا يأثر على ترتيب اسنان الاطفال مستقبلا؟
3: طيب طبعا هذا سؤال مهم، والعادات طبعا شائعة عند الاطفال، لكن اللي يهمنا هو استمرار العادة ومدتها وشدتها. إذا استمرت العادة هذه لفترة طويلة ممكن تأثر على نمو الفكين وترتيب الأسنان والإطباق، عشان كذا نحاول نساعد الطفل يتخلص منها في الوقت المناسب بدون تخويف أو أسلوب قاسي.
4: طبقها صح.
1: طيب احنا نبغي نطبق مع أطفالنا صح؟ فبداية يمكن اختيار فرشاة الأسنان راح يلعب دور، فكيف أنا أبي أختار لطفلي فرشاة أسنان تناسبه وتكون فعالة؟
3: طبعا مو كل فرشاة أسنان تناسب كل طفل، الأفضل تكون برأس صغير يناسب حجم فمه وشعيرات ناعمة ومقبض سهل يمسك الطفل. طبعا نختارها حسب عمر الطفل وحجم فمه، والأهم نقدر نوصل فيها لجميع أسطح الأسنان بسهولة. وإذا الطفل يحب يختار شكل الفرشاة أو لونها فهذا شيء جميل طبعا، وممكن يشجع على التفريش، لكن الأهم من الشكل أنها تكون مناسبة للطفل بشعيرات ناعمة ونستخدمها بالطريقة الصحيحة مرتين يوميا مع معجون طبعا يحتوي على الفلورايد.
1: حلو. الطفل عادة يعني قبل النوم طول النهار ممكن يأكل أي شيء، شوكولات، يشرب مشروبات حالية مثلا، أيا كان الشيء اللي آخر شيء دخل وفي فمه خلينا نقول ولامس أسنانه، إيش قد ممكن يأثر على الأسنان في حد ذاتهم؟
3: طبعا تنظيف الأسنان قبل النوم يعتبر من أهم مرات التفريش خلال اليوم، لأن خلال النوم راح يقل تدفق اللعاب، واللعاب طبعا له دور مهم في حماية الأسنان. فإذا الطفل نام بدون ما ينظف أسنانه راح تبقى بقايا الطعام والسكريات على الأسنان لفترة طويلة، وهذا يعطي البكتيريا فرصة أكبر لإنتاج أحماض ممكن تساهم في حدوث التفوس. عشان كذا نخلي تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون تكون آخر خطوة في روتين الطفل قبل النوم، وبعدها قدر الإمكان ما يكون في أكل أو أي مشروبات. يعني خلونا نتذكرها ببساطة، إن آخر شيء يلمس أسنان الطفل قبل النوم هي الفرشاة ومعجون الأسنان.
1: المشكلة دكتور إنه أنت ممكن تعمل كنترول دائماً حولك يعني الطفل، لكن ممكن مثلاً بعد ما تفرش له وكذا ويدخل غرفته ممكن يأكل حلويات، ممكن هذه الحلويات طبعاً مو بس قبل النوم، ممكن حتى طول النهار، ممكن كل فترة يراضي نفسه بالشوكولات. هل المشكلة بتكون في كمية الحلويات اللي يأخذها ولا تكرار أكلها بشكل أكبر خلال اليوم؟
3: طبعاً هذه نقطة جداً مهمة، اللي هو موضوع هل الكميات، كمية الحلويات هي الأهم ولا تكرار التعرض للسكريات؟ طبعاً النقطة لما الطفل يأكل أو يشرب شيء يحتوي على سكريات، البكتيريا راح تكون موجودة في الفم وتستخدم هذه السكريات وتنتج أحماض، وهذه الأحماض ممكن تأثر على الأسنان. فلو الطفل أكل كمية من الحلويات مرة واحدة، هذا يختلف عن أنه يأكل نفس الكمية مقسمة على عدة مرات خلال اليوم. عشان كذا إذا الطفل بيأكل حلى، الأفضل يكون بكمية بسيطة ومع الوجبة الرئيسية أو بعدها مباشرة، بدل ما تكون الحلويات موزعة على مرات كثيرة بين الوجبات. طبعا ما نقصد أن الطفل ممنوع من الحلويات بشكل كامل، الهدف أننا نركز على تقليل الكمية وتقليل تكرار التعرض للسكريات.
1: حلو. نهاية لقائنا دكتور، لو نبي نوجه نصائح بشكل عام للأهالي، إيش ممكن نقول لهم؟
3: طبعا نقول لهم لا تنتظرون المشكلة لين تصير، من البداية خلوا تنظيف الأسنان عادة يومية، استخدموا معجون بالفلورايد بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل، وانتبهوا لتكرار السكريات، والأهم خلوا زيارة طبيب أسنان الأطفال جزء طبيعي من حياة الطفل، مو زيارة مرتبطة فقط بالألم، لأن الوقاية المبكرة أسهل بكثير من علاج المشكلة بعد ما تتطور. وحاب أشكركم على الاستضافة، سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها اليوم مفيدة لكل أسرة.
1: شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، على هذه المعلومات المهمة جدا في العناية بأسنان الأطفال. يعطيك ألف عافية. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
4: عيشها صح.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح. إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
9: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تمام التاسعة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض، أهلا بكم في نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. بيان مشترك للجنة اتفاقية مكة بإنشاء أمانة لدعم أعمال الاتفاقية في المملكة. وزير الدفاع يؤكد المضي في تفعيل مسارات اتفاق مكة للدفاع المشترك. وزير الخارجية التركي يعلن تسمية اتفاق مكة للدفاع المشترك بحلف مكة. الجبير يبحث مع وزير دولة المملكة المتحدة استعدادات إكسبو الرياض 2030. إلى التفاصيل. صدر بيان مشترك عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، أكدت فيه الدول الثلاث مجدداً عزمها على العمل معاً في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، واتفقت الدول الثلاث أنها ستواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، كما تم إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في المملكة لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 أعوام. هذا وستعمل الدول الثلاث على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة. واتفقت الدول الثلاث على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة لتعزيز تضامنها وضمان مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين. هذا وكان قد أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان المضي قدماً في تفعيل مسارات اتفاقية مكة بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي المشترك ويدعم الأمن والاستقرار. وفي مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي كشف عن اتفاق خلال الاجتماع الأول على تسمية اتفاق مكة بحلف مكة الدفاعي، وشدد على أن الحلف قائم على مبدأ الدفاع وبأنه مكمل لحلف الناتو، مشيرا إلى العمل على خريطة طريق لانضمام دول أخرى، مؤكدا أن الحلف غير موجه ضد دولة معينة، موضحا أن دول الحلف بدأت بتشكيل الهيكل الأساسي لحلف مكة الدفاعي. وعلى هامش الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة المنعقد بإسطنبول، بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير آفاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وكذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. ونبقى في إسطنبول، حيث استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان مستجدات الأوضاع الإقليمية وضرورة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها. بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مع وزير الدولة لشؤون التجارة بالمملكة المتحدة أنس سروار علاقات التعاون بين البلدين والاستعدادات الجارية لاستضافة معرض إكسبو الرياض 2030 والمشاركة المرتقبة للمملكة المتحدة في هذا الحدث العالمي المرتقب. شهدت ملهم شمال الرياض انطلاق أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر ليب تحت شعار إلى عوالم جديدة بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وأكثر من 1800 شركة تقنية. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: تتجه بوصلة التقنية العالمية مجددا نحو الرياض التي تستضيف انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر ليب التقني. هذا الحدث الذي بدأ قبل 4 أعوام تجاوز مفهوم المؤتمر ليتحول إلى حراك تقني عالمي يقود الاستثمارات الرقمية. النسخة الحالية من المؤتمر تمثل نقطة جذب استثنائية، إذ تجمع أكثر من 1000 متحدث وما يزيد عن 1800 شركة تقنية، إلى جانب قرابة 2000 مستثمر لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي. بلغة الأرقام، سجل ليب خلال نسخه 4 الماضية قفزات متسارعة، محققا استثمارات وإطلاقات ضخمة تجاوزت قيمتها 44 مليار دولار، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري العالمي ببيئة المملكة التنافسية. هذا الأثر المتنامي لم يتوقف محلياً، بل امتد مؤخرا لقارة آسيا عبر تنظيم نسخة ليب إيست في هونغ كونغ، ليثبت ليب مجددا أنه منصة سعودية المنشأ عالمية الحضور ترسم ملامح الابتكار للمستقبل.
0: هذا وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة على هامش كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر ليب إن المملكة تواصل تعزيز مكانتها كأحد أكبر الاقتصادات الرقمية وأكثرها نموا، مؤكدا أن التحول الرقمي والريادة التقنية أثبتا قدرتهما على الصمود أمام مختلف التحديات ومنها الأزمات المالية. كما كشف السواحة عن استثمارات تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار من عدد من الشركاء الرئيسيين. كشف التقرير السنوي لعام 2025 لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن عن تمليك أكثر من 8000 وحدة سكنية للأسر المستحقة خلال العام الماضي، ليرتفع الأثر التراكمي إلى أكثر من 50,000 أسرة تضم 250,000 مستفيد في المملكة. وتصدر دعم القيادة الحكيمة أبرز محطات التقرير، إذ تجاوز إجمالي ما قدمته القيادة لمؤسسة سكن منذ تأسيسها 2 مليار ريال، فيما حققت حملة جود المناطق 2 تبرعات بقيمة 1,800,000,000 ريال وسط نمو المشاركة المجتمعية عبر منصة جود الإسكان وتفعيل 45 شراكة نوعية. أعلنت شركة الجدية للاستثمار انضمامها إلى برنامج شركاء جوجل ترانزيت في خطوة نوعية تعزز تجربة التنقل في مدينة الجدية من خلال دمج خدمات النقل وعرض المعالم الرئيسة في الوجهة ضمن خرائط جوجل، بما يتيح للزوار تخطيط رحلاتهم بسهولة والاستفادة من تحديثات مباشرة حول شبكة النقل العام المتنامية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: بعد انضمام شركة الجدية للاستثمار إلى برنامج شركاء جوجل ترانزيت، سيتمكن الزوار من الوصول إلى معلومات دقيقة حول مسارات الرحلات وخيارات التنقل منذ لحظة التخطيط للزيارة، بما يعزز سهولة الحركة داخل مدينة الجدية ويرتقي بتجربة الوصول إلى أبرز الوجهات والمعالم. وسيكون بمقدور الزوار والمستخدمين الوصول إلى إرشادات دقيقة عبر تطبيق خرائط جوجل عند البحث عن الوجهات التي تم افتتاحها حديثاً في مدينة الجدية وفي مقدمتها متنزه سيكس فلاج، إلى جانب أكواريبيا أكبر متنزه مائي في منطقة الشرق الأوسط. كما توفر الخرائط تفاصيل شاملة حول خدمات ركن السيارات والتنقل

0: التنقل التي تربط المواقف بكلا المنتزهين، إضافة إلى ملعب الجولف العالمي والمزمع افتتاحه قريباً. كما ستتيح المبادرة بين الجدية وجوجل ظهور مسارات ومواعيد خدمة الحافلات الكهربائية التي تربط مدينة الجدية بمحطات مترو الرياض في محطتي STC في العلية وطريق جدة. ويأتي دمج جوجل ترانسيت ضمن النهج الأوسع الذي تتبناه مدينة الجدية لتطوير منظومة تنقل مترابطة تجمع بين التخطيط الرقمي للرحلات وخدمات النقل العام ومرافق ركن السيارات والتنقل، فضلاً عن المعلومات الفورية الموجهة للزوار. وسيتم تطبيق هذه المبادرة تدريجياً مع توسع تشغيل خدمات النقل والمعالم المختلفة في مدينة الجدية.
1: في إنجاز نوعي يعكس تطور البنية التحتية للجودة في المملكة، أعلن المركز السعودي للاعتماد وصول عدد جهات

0: جهة، هذا التوسع يعزز منظومة الجودة وتنافسية الاقتصاد الوطني. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
1: محطة بارزة في مسيرة البنية التحتية للجودة في السعودية، المركز السعودي للاعتماد يسجل اعتماد 1000 جهة لتقويم المطابقة في مجالات المختبرات والتفتيش ومنح الشهادات. هذا المنجز يتجاوز لغة الأرقام ليترجم أثرا ملموسا يضمن تقديم خدمات عالية الكفاءة والموثوقية، مما يرفع من جودة المنتجات ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل القعيد أكد أن القيمة الحقيقية تكمن في القدرات الفنية والخبرات المتخصصة التي باتت رافدا أساسيا لمنظومة الجودة الوطنية، مشيدا بالدعم القيادي وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص. ومنذ تأسيسه عام 2019 يستمر المركز في استثمار اعترافه الدولي لتسهيل التبادل التجاري وضمان القبول العالمي لنتائج الجهات المعتمدة، ليرسخ بذلك مكانة المملكة في الخارطة الدولية للاعتماد والجودة.
0: في الأخبار العربية والدولية، أعلنت الحكومة اليمنية أن قواتها البحرية تصدت لزوارق تابعة لجماعة الحوثي في أثناء محاولتها الاقتراب من جزر يمنية في البحر الأحمر. وأوضحت مصادر عسكرية أن الزوارق حاولت التسلل والاقتراب من الجزر المحررة التي تتحكم بشرايين الملاحة الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جزيرة خرج الإيرانية التي تعد مركزا رئيسا لصادرات النفط في البلاد تتعرض للتدمير، دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة تؤكد تعرض الجزيرة لهجوم. وفي أحداث التطورات العسكرية، استهدفت القوات الأمريكية قاذفتي صواريخ إيرانيتين في جزيرة خرج الواقعة في مضيق هرمز في أول هجوم أمريكي معروف على مواقع إيرانية منذ أواخر يوليو الماضي. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها، وذلك في غضون عامين، بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى مدينة سبتة بعد وصول نحو 80,000 مهاجر الشهر الماضي. وأوضح سانشيز أنه لا يملك أي معلومات من قوات وأجهزة أمن الدولة أو أجهزة الاستخبارات الإسبانية تشير إلى احتمال تورط المغرب في موجة الوصول الجماعي للمهاجرين. أسفر هجوم صاروخي على مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين ليلة أمس. وذكرت الأنباء أن الهجوم استهدف منشأة تجارية، وتسبب أيضا في اندلاع حرائق في 7 مستودعات بالمدينة. في الختام تذكير بعناوين النشرة: بيان مشترك للجنة اتفاقية مكة بإنشاء أمانة لدعم أعمال الاتفاقية في المملكة. وزير الدفاع يؤكد المضي في تفعيل مسارات اتفاق مكة للدفاع المشترك. وزير الخارجية التركي يعلن تسمية اتفاق مكة للدفاع المشترك بحلف مكة. الجبير يبحث مع وزير دولة المملكة المتحدة استعدادات إكسبو الرياض 2030. نهاية النشرة، ونلتقي بعد قليل في برنامج المستشار.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدرج

0: دشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم مستمعينا في برنامج المستشار، وفي هذه الحلقة معنا المستشار الاقتصادي الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور.
3: يا أهلا وسهلا، الله يحييك. تحية لك خالد، تحية لجميع المستمعين الكرام.
2: الله يحييك ويحييكم مستمعينا. من الإخراج علي العنزي ومن الإعداد والتقديم محدثكم خالد الغانم. طبعا دكتور محمد، الرياض ترسم ملامح المستقبل تحت شعار إلى عوالم جديدة مع انطلاق ليب 2026 بمشاركة دولية واسعة، أكثر من 1000 متحدث وخبير يشاركون في جلسات مؤتمر، مشاركة أكثر من 1800 شركة وعلامة تقنية، أيضا بحضور 600 شراكة أو عفوا شركة ناشئة وأكثر من 1900 مستثمر. نريد معرفة المزيد من التفاصيل، لكن في البداية أيضا نريد منكم دكتور إلقاء نبذة عن بدايات هذا المؤتمر الذي وصل إلى ما وصل إليه اليوم.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما في شك، أنا أعتقد أنه مؤتمر ليب اللي انطلق اليوم في 31 أغسطس ويستمر إن شاء الله تعالى حتى 3 سبتمبر في مدينة الرياض، اليوم زي ما ذكرت يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 1800 يعني عارض و1000 متحدث وأكثر من 600 شركة ناشئة طبعا من كل أنحاء العالم. اليوم هذا المؤتمر يعني بنتذكر بداياته ما كانت الحقيقة بمثل هذا الإقبال اللي بنشوفه. يعني اليوم اللي أنا كنت في المعرض الحقيقة ويعني شاهدت أرقام المنتجات الموجودة والتقنية المستخدمة والانتقال، أنا أعتقد الكبير جدا لأهمية المعارض اليوم وإقامة المعارض وانعكاسها على اقتصاديات يعني الدول اللي بتستضيفها على أرض الواقع. اليوم المملكة أنا أعتقد ليس فقط حينما نتحدث عن ليب، اليوم نتحدث عن كثير من نعرف واحد من أهم الملتقى منتدى الاستثمار. منتدى الاستثمار واحد من أهم الملتقيات اللي بتقام في المملكة العربية السعودية. ليب أيضا منتدى التعدين العالمي، وقيس على ذلك إن شاء الله إكسبو 2030 اللي حتستضيف السعودية بحول الله في 2030. أنا أعتقد أنه اليوم الحمد لله أولا أصبح لدى المملكة القدرة، وهذه مهمة جدا، لدينا قدرة عالية واحترافية كبيرة جدا في استضافة هذه المعارض العالمية بغض النظر عن الأعداد الموجودة. اليوم لما يصبح عندك إقبال يعني 1000 متحدث، انت بتتكلم الحقيقه على معرض عالمي بيجوا من كل انحاء العالم. السبب الرئيسي انا اعتقد اولا نجاح النسخ السابقه في الرياض، وهذا مهم. ايضا كنا تحدثنا الحقيقه لما ذكروا معالي السواح يوم امس في المؤتمر الصحفي وعن موقع المملكه العربيه السعوديه فيما يخص اليوم التقنيه والاتصالات. المملكه تعتبر في يعني من ضمن 3 دول على مستوى العالم فيما يخص استخدام الانترنت، فيما يخص سرعة الانترنت، فيما يخص أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي. الحمد لله حتى في مسألة الشركات اليوم التي أصبحت تعتبر المملكة العربية السعودية بالنسبة لها يعني منطقة جذب مهمة. فنجاح أن أعتقد ليب على المستوى العالمي انعكس على نجاحه الاقتصادي. اليوم احنا ما نقترى فقط على فكرة أستاذ خالد بعدد الزوار فقط، لا، بل بحجم رأس المال الموجود، بحجم المعرفة، بحجم التقنيات اللي بالفعل تبقى بعد هذا المعرض في المملكة العربية السعودية. اليوم المعرض ينتهي، لكن إيش الأشياء اللي اليوم تبقى في السعودية؟ أنا أعتقد أنه بيدعم التنوع الاقتصادي، وهذا طبعا ما في شك بيتوافق بشكل مباشر مع رؤية السعودية 2030، لأنه كلما نما عندنا الذكاء الاصطناعي

0: كثرة مراكز البيانات والحوسبة السحابية والتقنية المالية والأمن السبراني ما في شك حيؤدي إلى زيادة قدرة الاقتصاد، وبالتالي يصبح هذا الاقتصاد قادر على توليد مصادر دخل وقيمة مضافة بعيدا عن النفط، وهذا هدف أساسي وهدف رئيسي عندنا في الرؤية السعودية 2030. والأهم من هذا كله أنا أعتقد أن المملكة اليوم أنا أعتقد لا تريد أن تكون فقط مستهلكا للتقنية. إحنا في فترات سابقة من قبل الرؤية 2030 يعني كنا دولة الحقيقة بتستهلك التقنية، لكن الهدف اليوم بالفعل أن نكون منتج ومصدر ومستثمر أيضا في التقنية، وهذا ما في شك من في التخطيط الاستراتيجي اليوم لأهداف السعودية 2030 إنه إحنا فعلا يصبح عندنا إنتاجية عالية. هذه نقطة أنا أعتقد أنها مهمة جدا عملت عليها السعودية ليد زي ما ذكرنا. لا يعني اليوم ما يتوقف فقط على شركات التقنية وعلى شركات حتى الذكاء الاصطناعي ولا التحول الرقمي، لا أنا أعتقد أنه اليوم بيرفع من الكفاءة، وهذا مهم جدا، يرفع الكفاءة في البنوك، يرفع الكفاءة في الصناعة، يرفع الكفاءة في الخدمات اللوجستية، يرفع الكفاءة في القطاعات الخدمية. اليوم أنت عندك على سبيل المثال قطاع الصحة، قطاع السياحة، قطاع الرياضة، هذا كله بترتفع الخدمات فيه بسبب أنه والله أنت اليوم عندك تقنية، عندك استخدام حقيقي للتقنية. لذلك هذا النوع من المعارض يجود أعتقد الأعمال ويزيد من كفاءتها. وبنشوف يعني حتى الحلول اليوم المعروضة في يعني هذا العام في هذا المعرض أنا أعتقد أنها امتدت عن الأعوام السابقة في أنها يعني وصلت إلى اللوجستيات، إلى خليني أقول القطاعات الأكثر أهمية في الفترة الحالية. يعني إحنا بنعرف مثلا على سبيل المثال في السعودية في قطاعات أصبحت لها قصص نجاح مثل قطاع السياحة، قطاع الرياضة على سبيل المثال، أيضا حتى المركز اليوم مركز السعودية كمنطقة لوجستية قطاع اللوجستيات. فلذلك أنا أعتقد ليب 26 أنا أعتقد أنه هو يعني امتد في هذا العام إلى هذه القطاعات المهمة، طبعا بما في ذلك ما هو معتاد من معرف ليب في السنوات السابقة، استخدام الإنترنت والذكاء الاصطناعي وإدارة طبعا الأصول والمدن والمنشآت الذكية. هذا كله الحقيقة أنا أعتقد أنه انعكاساته سنشاهدها كقيمة وإضافة في اقتصادنا الوطني إن شاء الله تعالى. في نقطة أحب أشير لها إذا سمحت لي أستاذ خالد أيضا، وأعتقد أنه هذه النقطة أيضا في غاية الأهمية، مسألة يعني قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. اليوم إحنا بنعرف رأس المال الجريء دائما يأتي بالأفكار، وأعتقد وجود اليوم ما شاء الله في هذا المعرض أكثر من 600 شركة ناشئة بالفعل بيجعل من يعني ليب سوق للتقنية، سوق للفكرة. اليوم جذب رأس المال الجريء مهم، وهذا أنا أعتقد أنه ما في شك من الاقتصاديات أو الاقتصادات الحديثة اللي لا تعتمد فقط على الشركات الكبيرة، لا اليوم يعني نحتاج بصراحة إلى شركات صغيرة، شركات، لأنه الابتكار لا يأتي من الشركات الكبيرة، اليوم الابتكار يأتي في الشركات الصغيرة، فيمكن أن تتحول الحقيقة لاحقا هذه الشركات الصغيرة إلى شركات كبيرة وتخلق أنا أعتقد وظائف وتخلق أيضا قيمة مهمة جدا في اقتصادنا السعودي، وبالتالي تنعكس حتى على المؤشرات الاقتصادية بشكل كامل. المملكة ما في شك مركز إقليمي أنا أعتقد مهم جدا، مركز إقليمي طبعا للذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي عندنا في المملكة مركزنا متقدم فيه، بنتكلم يعني وفق تصريحات يعني وزير الاتصالات 47% من إجمالي اليوم قدرة مراكز البيانات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعني المملكة بسم الله ما شاء الله تمتلك هذه القدرة، وعندنا توجه أيضا أنه يكون عندنا بناء لقدرة تصل إلى يعني حسب ما سمعنا إلى 6.9 جيجاوات بحلول عام 2034. فأنا أعتقد أنه اليوم المعرض مهم. غير كذا أنا يهمني حقيقة أنه مثل هذه المعارض الكبيرة ترى هي سبب رئيسي في تحريك القطاعات الأخرى بعيد عن قطاع التقنية. يعني اليوم عندك قطاع التجزئة على سبيل المثال، قطاع الفنادق في مدينة الرياض، قطاع أيضا النقل المواصلات، هذه كلها بتتحرك وبتكون فيها نشاط خلال فترة إقامة هذه المعارض، ولذلك اليوم تتنافس الدول على استضافة المعارض العالمية والفعاليات العالمية. والحمد لله أنا أعتقد المملكة بتحظى بنجاح كبير جدا في كل الفعاليات اللي تنظم فيها. مقبلين بعد كم شهر إن شاء الله تعالى على يعني فعالية رياضية هنا في مدينة الرياض أيضا اللي هي استضافة كأس آسيا، يعني اللي هيحضر لك الجمهور من كل دول العالم، هيستمتعوا في مدينة الرياض بالأجواء اللي بتكون وقتها إن شاء الله في شهر يناير، أيضا أجواء شتوية. غير كذا بتحسن حقيقة وجود الفعاليات في الدول، بتحسن من البنية التحتية، لأنها بتعمل هذه الدول على بناء خليني أقول التحسينات وبناء الخدمات للزوار. قطاع الطيران يستفيد استفادة كبيرة جدا، ولذلك أنا يمكن الجوانب الاقتصادية اللي تنعكس بوجود هذه المعارض ليست فقط على موضوع المعرض، بل حتى أنشطة اقتصادية كثير مختلفة بتجدها يعني ذات فاعلية. أنا سرني كثير حقيقة أستاذ خالد اليوم حقيقة ما شاهدته من وجود أيضا الشباب والشابات السعوديين اللي يعملون بكفاءة عالية في إدارة هذه المعارض. يعني اليوم فعلا بأيدي سعودية، بأيدي سعودية بنجدهم تنظيم واستقبال وحقيقة إدارة يعني بجهود رائعة جدا وترتيبات ممتازة تعكس تماما حجم الخبرة اللي وصل لها اليوم أو وصلت لها المملكة العربية السعودية، واللي وصل لها أيضا الشباب السعودي والشابات السعوديين. والحمد لله يعني هذا دليل على القيمة الكبيرة جدا اللي اليوم تمتلكها المملكة العربية السعودية في قطاع يعني تنظيم هذه الفعاليات.
1: جميل. سبقتني دكتور، أنا كنت سأسألك يعني هل ذهبت أم لم تذهب، لكنك ذهبت، وأيضا نعم. كنت سأسألك عن يعني مدى رضاك عن الخدمات والتنظيم في هذا المؤتمر، وأيضا عن مدى الإقبال، كيف رأيتم الإقبال على هذا المؤتمر من الزوار؟
0: والله شوف يعني بكل أمانة يعني أستاذ خالد، وهذه يعني يعني اليوم شهادة ليست حقيقة محلية، إنما اليوم الجهات الدولية تشيد بالأعمال الكبيرة اللي تقوم فيها المملكة العربية السعودية، وخصوصا فيما يخص استضافة الفعاليات الكبرى. يعني اليوم التنظيم عالي جدا، الموقع والخدمات اللوجستية الموجودة فيه ممتاز جدا، يعني حقيقة ومتوفرة فيه كل الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى الترتيب أنا أعتقد في الداخل. يعني حجم المنظمين اليوم أنا شفت حقيقة حجم كبير ما شاء الله تبارك الله، من يعني مداخل المعارض بتجد ما شاء الله التنظيم الأمني، وبعد كذا تنظيم الشباب والشابات المتعلق في داخل المعرض والاستقبال، أيضا الأجهزة الذكية في عملية التسجيل. المعرض أيضا خلينا نقول في أتمتة عالية، بالإضافة إلى وجود أيضا مناطق خاصة يعني بالقهوة والشاهي وغيره. أنا أعتقد أنه كل هذه عوامل جذب مهمة للزائر. الأمر الآخر توفير المواصلات أيضا، يعني حتى المواصلات اليوم هناك مسار خاص كان موجود يعني المواصلات التاكسي وغيرها، الحقيقة الباصات موجودة، الانتقال من المواقف مواقف يعني مواقف السيارات إلى المعرض عبر السيارات الجولف اللي بتشيل الحقيقة الزوار وبتنقلهم بشكل سريع، تعرف مع اليوم حرارة الجو وكذا يحتاج الحقيقة لانتقال مباشر، وإضافة وجود أيضا باصات بتنقل الزوار من المواقف. أنا أعتقد أنه هذه كلها تعطيك حجم الخبرة اللي وصلت له المملكة العربية السعودية، ولله الحمد أصبح بالنسبة لنا إدارة الحشود وإدارة المعارض يعني خليني أقول لك مؤشر مهم لأي دولة اليوم حابة أنه هي بالفعل تستفيد من الخبرات الموجودة عندنا. فسرني كثير الحقيقة اللي شاهدته، زي ما ذكرت لك شباب حقيقة بيعملوا بكل جهد وبكل حب وبكل إخلاص، وهذا الدليل بالفعل على أيضا الـ يعني الرغبة العالية جدا في إنجاح أي فعالية موجودة. والحمد لله أنا أعتقد أن اللي شاهدنا اليوم يعكس تماما أنه القادم في الفعاليات سواء كانت الرياضية أو الفعاليات يعني في قطاعات أخرى كلها هتنجح بإذن الله بشكل ممتاز بحول الله وقدرته.
1: ونذكر السادة المستمعين من يرغب في الحضور من مهتمين بالتقنية أو بالاقتصاد أو بكليهما، أنه المعرض أو المؤتمر يفتح أبوابه من 1 ظهرا حتى 9 مساء.
0: نعم صحيح.
1: نعم. طيب دكتور، دعنا ننتقل للملف الثاني في هذه الحلقة عن موضوع أكيد يهم الجميع، موضوع الاستقرار المالي. في البداية طبعا قبل كل موضوع لابد أن نعرف المقصود بما نتحدث عنه، ثم نتشعب في الحديث. تفضل دكتور.
0: طيب طبعا ما في شك، يمكن اليوم أنا أعتقد أنه مهم جدا أن يستشعر الأفراد أهمية الاستقرار المالي، وخلينا نبسطها كذا بشكل بسيط للمستمع الكريم. أولا اليوم نعرف الاستقرار مثل الدخل، من لديه مصدر دخل ويستطيع الإنفاق هذا عنده استقرار، لأنه بالفعل اليوم عنده مصادر دخل، خلينا نقول مثلا الراتب أو غيره، وبالتالي هو ينفق على حاجاته الأساسية وينفق على التزاماته. مرحلة الاستقلال المالي هي مرحلة كأنه يصل الأفراد لمرحلة لا يحتاجون فيها إلى هذا الدخل، بمعنى تصبح أصولهم أهم من، أو الحركة في الأصول أو توليد المال أهم الحقيقة من وجود مصدر دخل ثابت. وهذه مرحلة متقدمة، لذلك دائما اليوم الأفراد من يعملون ولديهم الحقيقة مصادر دخل مهم جدا أن يصبح عنده قدرة بوضع ميزان كم يجب أن أنفق وكيف أستطيع إدارة الدخل الحالي، لأنه هذا هو الذي نسميه بالاستقرار المالي، هو مستقر ماليا. لا، إذا جت فاتورة لا تفاجئه، إذا عنده احتياج للأبناء ليست مفاجأة، إذا والله أنا عارف أنه رمضان بعد حوالي كم شهر من الآن ليست مفاجأة، أنا مخطط له وأنا عارف مصادر دخلي، هذا استقرار. هذا الشخص يعيش استقرار مالي بالضبط، هو يعرف مصادر دخله وعنده القدرة على أن يوزع مصادر الدخل بشكل صحيح على مصادر الإنفاق. هذا هو ببساطة ما نعنيه بالاستقرار المالي. طيب الوصول لمرحلة الاستقلال المالي هل هي مرحلة سهلة؟ الحقيقة هي مرحلة ليست بسيطة، وتحتاج إلى التخطيط وتحتاج إلى جهد وتحتاج إلى الصبر، لأنه في نهاية الأمر الانتقال من مرحلة أن تكون مستقر ماليا إلى مرحلة الاستقلال التام، بمعنى أن لا تصبح مصادر الدخل بالنسبة لك الثابتة مهمة، أصبح عندك أصول اليوم، أنت يعني عندك عقار، عندك أصول أسهم، عندك سندات، عندك أي نوع من أنواع الأصول اللي يدر عليك مصادر دخل أخرى. أنا أعتقد أن هذه المرحلة قد يحصل عليها الشخص بعد فترة قليلة، لكنها ليست قاعدة ثابتة، لأنه بالفعل هي دائما تحتاج إلى جهد وصبر، وهي نقلة خلينا نقول من مراحل الادخار إلى مراحل الاستثمار، وثم الصبر على نتائج هذا الاستثمار التي تولد مصادر دخل تصبح بالنسبة لك أو تعيش فيها لحظة نسميها بلحظة والله اليوم أنا عندي يعني استقلال مالي كامل. هذا ببساطة الفرق بين الاستقرار وبين الاستقلال المالي.
1: يعني لا استقلال طيب دكتور إلا بعد استقرار، أو ممكن يكون فيه استقلال حتى يعني تتجاوز مرحلة استقرار؟
0: شوف أنا دائما بقول الحديث عن المال في مرجعية. اليوم أنا أؤمن أن التوفيق جزء أساسي لنجاح أي شخص، توفيق بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مثل البركة. البركة ما نستطيع أن ندرسها ولا يمكن أن نشرحها،
1: من الله،
0: من الله سبحانه وتعالى تنزل البركة على أموال الأشخاص. لكن هناك أمور إحنا مطالبين فيها والحمد لله كمسلمين أن نعملها، وهذه ستساعد ما في شكل لطرح البركة، مثل الصدقة والزكاة وأعمال الخير وغيرها، لأنه هذه من أسباب حلول البركة، بالإضافة إلى النوايا في استخدام هذه الأموال. في كثير من الأحيان يمكن شرحنا قبل كده أستاذ خالد في يعني حلقات سابقة، المال أنا أعتقد أنه لا يجب أن ينظر له بقلة يعني اهتمام. المال يجب أن نحترم، لأن المال سنسأل عنه، وليس فيه ملكية مطلقة. المال الله سبحانه وتعالى، نعم ما في شك، هو من مالك، من أين اكتسبته هو فيما أنفقته. ولو كان المال ملكية مطلقة ما كان سؤلنا عليه فيما أنفقنا.
1: صحيح.
0: إحنا نسأل عن المال في إنفاقه من أجل أن نحاسب أنفسنا قبل عملية الإنفاق، فكأنه مثل الأمانة عندنا. لذلك اليوم هل هناك أشخاص قد يصلون للاستقلال المالي بدون مراحل اللي تذكرنا عليها، مرحلة يبدأ بوظيفة وبمصدر دخل ثم يبدأ في عملية الادخار ويستثمر؟ هناك نعم في أشخاص يصلون، إما عن طريق مثلا هو شخص ورث من والده مبلغ كبير وصل لمرحلة، لكنها ليست قاعدة ثابتة على الجميع. قد شخص يفوز في مسابقة معينة ويصل لمرحلة عالية جدا، قد يحصل على عطية معينة وينتقل من مرحلة الاستقرار المالي إلى مرحلة الاستقلال المالي. لكن السؤال الأهم، هل هذا الأمر يعني دارج؟ هل هو قاعدة؟ لا، ليست قاعدة، هذا يحدث لكنه ليس دارج. الأصل الحقيقة في دائما الوصول لمرحلة الاستقلال المالي هو الصبر ومجاهدة النفس والعمل الحقيقة يعني بتخطيط جيد لهذا المال والتعامل مع المال زي ما ذكرنا باحترام عالي جدا. طبعا في أشخاص يقول لك يا أخي كيف احترم المال؟ تحترم المال ببساطة أنك أولا تخطط للمال، أنك تتابع مصادر الإنفاق، أن تقيم وضعك الحالي، أن تعرف أنت اليوم أين تقف، اليوم أنت فين تقف في الجوانب المالية، إلى أي مدى أنت قادر على أن تعيش لو لا سمح الله فقط وظيفتك. هذا السؤال أتمنى المستمع يسأل نفسه، إلى أي مدى أقدر اليوم لنفترض فقدت وظيفتك لأي سبب من الأسباب، إلى أي مدى أقدر أعيش بدون الوظيفة؟ لذلك إحنا بنقول التخطيط لمثل هذه الأزمات التي قد تحدث بدون استئذان هو من الوعي المالي ومن احترام الحقيقة قيمة المال. يجب أن ما نتعامل مع المال وكأنه يعني أمر للأسف في كثير من الأشخاص يتعامل مع المال يعني خلينا نقول باستهتار يعني اعذرني أو بعدم تقدير، وبالتالي تجد أنه هو على قولتهم انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب بدون تخطيط جيد بدون فهم الحقيقة لقيمة هذا المال. اليوم أستاذ خالد المال ما في شك صانع لسعادة الأفراد والأسر، كثير من الأفراد والأسر اليوم لا يمكن الحقيقة أنه هم يعني هو وسيلة مهمة لصناعة السعادة. اليوم الترفيه يعتمد على المال، التعليم الجيد أيضا في كثير من الأحيان إذا أردت أن تطور دورات التحاق بمراكز معينة السفر للتعليم كله يحتاج إلى المال. حتى الصحة أنا أعتقد الغذاء الجيد، الممارسة اليوم، الذهاب للنادي، البيئة، خلق بيئة صحية جيدة كلها تنعكس على إذا هذا يحتاج إلى المال. لذلك المال الحقيقة مهم للأمان المادي والأمان النفسي لأنه انعكاساته مهمة حتى على الجوانب النفسية. في كثير من الأشياء ويمكن أنا في عبارة جميلة جدا سمعتها يعني ما لا يمكن قياسه ولا يمكن حقيقة يعني إدارته، وهذا كأنه يعطيك فهم أنه ترى المال اليوم إذا ما كنت عندك مؤشرات حقيقية بتتابعه وبتهتم فيه وبتخطط له سيصعب إدارته، تصبح الأمور يعني تصبح الأمور صعبة عليك.
1: نعم. طيب في المقابل دكتور تحدثتم عن مثلا أنه الشخص يخطط للاستقلال حتى لو كان عنده استقرار لأنه قد مثلا لا قدر الله يفقد وظيفته فيكون عنده أصول أو ما شابه ذلك. أيضا في المقابل أليس من وصل إلى مرحلة الاستقلال يحتاج إلى الاستقرار، يحتاج إلى دخل، فيما لو فقد هذه الأصول أو خسر في تجارته يكون له مصدر دخل؟
0: طبعا لا تعارض بين الاثنين. أنا أعتقد اليوم لا يعني أن تصل لمرحلة الاستقلال بمعنى أن تترك وظيفتك أبدا، يعني حتى للأسف يعني قد بعض الأشخاص بينظروا في مسألة يقول لك اليوم لا يمكنك تصبح تاجر جيد وانت على رأس عملك، ترى هذا غير صحيح. لا يمكن، أولا أنا لا أنصح أبدا الأشخاص أنه هو يستعجل في مسألة اتخاذ قرار بأنه يترك وظيفته والله عشان يصبح مستثمر جيد أو تاجر جيد. كثير من الأشخاص بينجح أولا ليه؟ لأنه الوظيفة نعمة ومصدر رزق مهم
1: وأمان.
0: ولا يمكن حقيقة الأشخاص أنه تدفعك أو من يدفعك لمثل هذا العمل الحقيقي، هذا مو صحيح، لا بالعكس اجتهد في عملك وأيضا خطط لأن تصبح مستثمر جيد أو تصبح تاجر ممتاز، هذا لا يمنع مرحلة أنك تترك

0: وقلنا يعني خليني يعني خلي اليوم اي مستمع بيقول لك يا اخي انا كيف ابدا طيب في المساله، انا ما عمري خططت للمال، بنقول له اول حاجه لازم تقيم وضعك الحالي، لازم اليوم تقيم الوضع اللي انت عايشه، يعني في مؤشرات تبين اذا كان وعيك المالي جيد او لا. على سبيل المثال حجم الالتزامات اللي عليك اليوم شو وضعها؟ طبعا لا اقصد بالالتزامات اللي هي الانفاق الاساسي او كذا، الاكل والشرب، لا انا اقصد الالتزامات اللي هي القروض، الالتزامات اللي عليك كشخص اليوم وش حجمها؟
1: عقارية أو شخصية؟
0: أتكلم سواء كانت عقارية أو شخصية. اليوم في حجم طبيعي وفي حجم غير طبيعي، أنا أعتبره يعني الحجم الطبيعي اليوم إنه والله أنا كشخص إنه يكون عندي من 20 إلى 40% التزام، ويكون التزام بسبب غرض أساسي في حياتي، على سبيل المثال الزواج أو أمر صحي طارئ أو أمر أيضا في التعليم يعتبر من الأساسيات، أو حتى شراء سيارة أولى، هذا كله من الأساسيات وأمر مفهوم ومنطقي. لكن أن تصل لمراحل الحقيقة أن تصبح التزاماتك تتقاسم مصادر دخلك 50% أو أكثر من ذلك، لا أنت عندك هنا في خلل، في مشكلة.
1: حتى العقاري دكتور؟
0: حتى العقاري اليوم على فكرة أنا أعتقد وسبق والله تم نقاش هذا الأمر في إحدى الحلقات هنا، إنه اليوم للأسف المصطلحات التسويقية تدفع الأشخاص للدخول في بعض القروض والالتزامات بشكل مخيف، وهذا أمر مو جيد على مستقبلهم المالي. يعني مثل مسمى بيت العمر، يعني ما في شيء اسمه بيت العمر، في شيء اسمه بيت القدرة. ما هي مقدرتك التي تستطيع أن تتحمل فيها الالتزام؟ يجب أن تؤمن إنه لكل شخص مقدرة، في شخص يستطيع شراء فيلا، وفي شخص يستطيع شراء شقة، وفي شخص الشقة غرفة ما يقدر أكثر من غرفتين. وأيضا المكان الذي تعيش فيه، حجم الالتزام يجب أن يقاس بدقة قبل الانتقال لقرار الاقتراض وحجم الالتزام، هذا مهم لأنه لا ينعكس فقط على مداخلك، أنا أعتقد أنه ينعكس حتى على أسرتك اليوم.
1: صحيح.
0: يعني في كثير من الأسر للأسف يعني بتكون يعني ولي الأمر أو المسؤول أو سواء كان السيدة أو الأب أو كذا، بتكون عنده توقعات معينة وينصدم بالواقع.
1: نعم.
0: فحتى لمرحلة بيقولك ليتنا ما أخذنا هذا الالتزام اللي تسبب في أنه أصبح عبء علينا، حرمنا من أشياء كثيرة.
1: صحيح.
0: أنا ما أعتقد أن الحياة فقط من أجل أن أنت تشتري بيت، لا، الحياة فيها أشياء كثير جميلة. البيت صحيح أنه مهم وأساسي لبناء أو للشعور بالراحة ويعني بناء جانب آمن للأبناء مستقبلا، لكنه يجب أن يبنى على المقدرة الحقيقية لك، إلى أي مدى تستطيع تحمل هذا الالتزام. ما تجاوز حدود مقدرتك أنا أعتقد أنه أنت أصبحت في مرحلة خطيرة جدا على وضعك المالي، وقد تؤدي أنك تهدم حتى أسرتك. فإحنا ما نبغى تبني بيت وتهدم أسرة، إحنا نتمنى أنك تبني بيت وتحافظ على أسرتك، وهذا ما يمكن أن يحدث إلا إذا كان عندك مؤشرات قياس حقيقية مستويات دخلك وإلى أي مدى تستطيع تحمل التزاماتك.
1: يصير بناء البيت خراب بيت يعني
0: بعض الأحيان. نعم بعض الأحيان إذا تجاوز حدود المقدرة أنا أعتقد أنه يصبح أنت تسببت في أزمة في أسرتك.
1: صحيح.
0: لأنه في نهاية الأمر اليوم أطفالك وأبنائك عندهم احتياجات بالنسبة لهم أهم من البيت.
1: صحيح.
0: الأطفال بالنسبة الترفيه بالنسبة له أهم من البيت ترى، وما
1: يعرف
0: حاجة البيت، يقول لك يا أخي أنا أبغى لعبة وأبغى أتمشى وأبغى أسافر.
1: صحيح.
0: وأبغى توديني مطعم وأبغى توديني، هذا طبيعة الشباب اللي الصغار هذه حياته بالنسبة له، يتمنى يحقق الأشياء هذه. فأنت مو معقول تجي تقول لا والله ما حوديك لأنه أنا اشتريت لك بيت، هذا جواب لا يقنعني الحقيقة. ما يقنع يعني الأطفال ولا يهمهم أنك تشتري بيت، يهمهم أنك تكون عندك القدرة على إدارة أموالك بالشكل الصحيح، وانك توفر الحقيقه الحاجات الاساسيه، وانك ما تدخل في مراحل التزام عاليه جدا. لذلك احنا بنقول
1: نعم
0: البيت او الاسره هي شركه مثل الشركه اليوم. يجب ان تكون هناك شفافيه عاليه في مساله القدره، الى اي مدى يستطيع الولي الامر تحمل. كثير عديد من الاسر تحمل ابائها ايضا فوق طاقتهم، هذا خطا.
1: نعم.
0: يعني اليوم الاموال ما تجينا عطايا وليست هدايا، الأباء بيخرجوا وحتى الأمهات من الصباح لحد المساء بيعملوا بيجتهدوا بيشتغلوا، وفي نهاية الأمر بيحصلوا على مصادر دخلهم. إذا هذا الجهد الكبير يجب أن يقدر الحقيقة الأبناء، وألا تكون يعني للأسف مسألة إنه اليوم والله نتعامل مع الأب أو الأم اللي هم بيوفروا الحقيقة يعني المعيشة في البيت وبيوفروا الحقيقة الاحتياجات الأساسية، يجب أن نتعامل بحدود المقدرة للأباء والأمهات، ولا ندفعهم الحقيقة لمراحل أصعب.
1: نعم.
0: والكلام ينطبق أيضا للزوجة مع زوجها أو الزوج مع

0: زوجته أنه يجب بالفعل أن تصبح الأسرة شركة ناجحة ماليا، لأن النجاح المالي ينعكس على استقرار الأسرة وتربية الأبناء ونجاح الحقيقة هذه الأسرة لتحقيق أهدافها المستقبلية.
1: جميل. طب دكتور، في البداية ذكرت أنه كيف تسعى للاستقرار المالي أو تقيس استقرارك المالي، ذكرتم أنه شوف التزاماتك، هذه ربما خطوة، هل بعدها خطوات؟
0: نعم. أنا أعتقد هذا واحد من أهم المؤشرات اللي من خلالها تقيس. الأمر الآخر اليوم تتبع النفقات، وأنا أعتقد أنه هذا من أهم الأمور اللي يجب أن للأشخاص اللي بيبدوا يخططوا ماليا، لأنه أصعب سؤال بتسأله لأي شخص أو رجل أو سيدة كم أنفقت الأسبوع الماضي أو كم أنفقت قبل شهر، يكون ما عنده معرفة. والحقيقة هذا بسبب أنه ما عنده خلينا نقول مؤشرات حقيقية لقياس كم هو ينفق أو كم احتياجه الأساسي، مثلا في المواد الغذائية كم تحتاج مواد غذائية في الشهر، كم تحتاج كم فواتيرك، فواتير الكهرباء كم في الشهر، فواتير المويه، فواتير الجوال، كم تعبي بنزين في الشهر. انا اعتقد هذه الامور يجب ان ما ننظر لها يعني كانها امور يعني ليست مهمه، هذه مهمه جدا معرفتها. وانا اعتقد اليوم احنا بنتكلم في الجزء الاول عن ليب وعن التقنيه بصراحه ما تركت لنا عذر، يجب ان نستخدم التقنيه في هذه الامور. اليوم عندنا تطبيقات تساعد الافراد والاسر انه هي تتبع نفقاتها بشكل يومي بشكل أسبوعي وبشكل شهري. لذلك أنت اليوم إذا وصلت لمرحلة أن تعرف كل ريال بتنفقه، أنا أعتقد أنه هذا من الوعي، من الوعي أن تصبح عندك معرفة لأموالك وين قاعدة تروح. كثير من الأشخاص يقول يا أخي والله أنا تصدق أنا انفقت حوالي 2000 ريال الأسبوع الماضي ما أدري وين راحت.
1: صحيح،
0: كثير بيقول كذا. طيب ليش؟ لأنه هو للأسف اليوم أنت بتعرف مع تطور التقنية أيضا الإنفاق عبر البطاقات وكذا سهل عملية الإنفاق، خصوصا إذا كان هناك عدم تتبع لمصادر الإنفاق. لكن إذا أنت ربطت الحقيقة الحمد لله هذه الخدمات النوعية، نعتبرها خدمة نوعية في نهاية الأمر، أنك تنفق بالجوال وتنفق بالبطاقة وتنفق يعني خلاص أمر تقني، لكن يجب أن تربطه أيضا بتقنية تساعدك على معرفة كم أنفقت وفين قاعد يروح إنفاقك، وهل هو إنفاق أساسي أو إنفاق كمالي. لأنه هذه المرحلة نعتقد هي تنقلك للمرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة بناء خطتك الاسترشادية. أنت اليوم لما تتمكن من تقييم وضعك في المرحلة الأولى وإدارة التزاماتك، ثم تنتقل لمرحلة تحديد إنفاقك الأساسي والكمالي، وهذه دائما بنربطها بفترة تحتاج من 60 إلى 90 يوم بصراحة حتى أنه تتعرف بشكل دقيق، بعد كده تروح لبناء خطتك الاسترشادية. وطبعا ما في خطة استرشادية ثابتة، بيختلف الأفراد حسب اختلاف أسرهم كم حجمها، حسب أيضا مصادر الدخل. هناك أفراد بتكون عندهم مصادر دخل يعني مرتفعة، مصادر دخل متوسطة، أيضا بيكون عندنا أسر حجمها كبير متوسط صغير، هذه تختلف، وبناء عليها تبدأ في وضع خطتك الاسترشادية اللي انت تبدأ منها إن شاء الله الادخار وصندوق الطوارئ وكم تنفق أساسي وإلى آخره. بعد كده أنا أعتقد انت هتصل للمرحلة المهمة، وهي مرحلة أنه أصبح عندك اليوم يعني استقرار مدروس، استقرار أنت عارف حقيقة كم بتنفق وكم تدخر وكم تحتاج لأهدافك المستقبلية سواء كانت متوسطة أو قصيرة الأجل. وأنا أعتقد أنه هذا بداية الخطوة للانتقال لمرحلة قادمة اللي هي مرحلة يعني الاستثمارات، مرحلة تحويل توليد المال، هذا المال كيف نولده للمستقبل، وبالتالي قد تصل بحول الله وقدرته في وقت يعني الوقت لا يمكن تحديده، ما نقدر نقول والله في سنة ولا في سنتين كلها ومقدرته، لكن أكيد ستشل بإذن الله يوم من الأيام لأن يكون عندك أصول تستطيع من خلال هذه الأصول يعني أن تولد مال وأن يصبح عندك احتياطي جيد وصندوق طوارئ جيد، وهذه كلها في نهاية الأمر ستصب في أمانك المالي والذي سينعكس على أمانك النفسي.
1: طيب دكتور، يعني هذه المرحلة التي تتحدث عنها الآن، هل هي مرحلة الاستقلال أو لا، يعني يبغى لها وقت؟
0: هي امتداد، خلينا نقول أنت تحتاج الحقيقة من اليوم من بداية. لذلك أتمنى والله من الشباب والشابات اللي بيسمعوني إن هم بيبدوا حياتهم الوظيفية، هذه الخدمات اللي اليوم موجودة في المملكة لم تكن موجودة في سنوات سابقة. يعني اليوم عندنا منتجات ادخار عالية جدا في المؤسسات المالية، وعندنا اليوم تطبيقات لتتبع الإنفاق.

0: لم تكن موجودة سابقا. أنا أعتقد إنه هذه فرصة إنه بالفعل نستفيد من كل الخدمات المالية الموجودة من أجل صناعة مستقبل مالي آمن لنا. صحيح إنه الإنسان عنده بتكون بعض الأحيان تحديات، وهذا ما في شك، وإحنا جزء من هذا المجتمع ويجب أن نتكلم بشفافية. ليس كل الأشخاص يمكن عنده القدرة في البداية إنه يدخر، وليس كل الأشخاص يمكن عنده القدرة إنه يبتعد عن الديون، لكن نعتبر إن هذه القرارات المالية هي قرارات مهمة لا تأخذها إلا إذا بالفعل كانت هي آخر الحلول، ولا تلجأ لها إلا بالفعل إذا كان لا يوجد عندك بديل لها. أيضا مسألة تحويل سلوكك المالي زي ما يعني خليني التعليق على سؤالك الأخير أستاذ خالد، هل اليوم أنا حتى أصل لمرحلة الاستقلال ممكن إنه تكون هذه كبداية لي؟ أكيد، أنا أعتقد إنه هذه أهم بداية، المعرفة، تطوير معرفتك المالية بقراءة وضعك الحالي، ويكون عندك خطة استرشادية تمشي عليها، ويكون عندك قدرة في إدارة التزاماتك. أنا أعتقد إنه هذه أول الخطوات الحقيقة للوصول لاستقلالك المالي بحول الله وقدرته. أمر أخير، أنا أعتقد إنه هذا أمر في غاية الأهمية، دائما المال في جزء مهم لابد أن نكون، وإحنا كمسلمين لازم نؤمن بالأمر هذا، أن البركة والتوفيق في نهاية الأمر هي بيد الله سبحانه وتعالى. إحنا نضع الخطط، نحاول، نجتهد، لكن هذا لا يعني الحقيقة أنك تصل وفقا للهدف اللي أنت وضعته. المال أمره بيد الله سبحانه وتعالى، وهو رزق يجب أن تسعى له بالأمور الشرعية الصحيحة، وأن تحافظ عليه، وأيضا أن تبحث عن مصادر بركته، لأنه في هناك أمور يجب أن يقوم بها الإنسان تساعد في طرح البركة في هذا المال، وتساهم إن شاء الله تعالى في تحقيق يعني استقرارك واستقلالك المالي مستقبلا.
1: جميل، ذكرتم دكتور صناديق الادخار، وفي صناديق أيضا استثمار، هل يلجأ لهذه أو هذه؟
0: هذه من المنتجات المميزة اللي موجودة اليوم حقيقة في كل البنوك، أنا أعتقد اليوم عندهم منتجات ادخار، وعلى فكرة في بعض المنتجات تسمى بالادخار الاستثماري، بمعنى كأنك تستثمر وتدخر في نفس الوقت، وما يحتاج الشخص يروح زيارة البنك، اليوم كله موجود في التطبيق، تدخل بتلقى منتجات ادخار متنوعة، بعضها يعطي يعني خلينا نقول فوائد، البعض الآخر بيقدم جوائز، في منتجات ادخارية أنا بتعجبني بتحفز الناس للادخار من خلال تقديم الجوائز، يعني أحد المنتجات الادخارية بيقدم جوائز أسبوعية، وبيقدم الحقيقة مبالغ مالية عالية جدا خلال كل شهرين، وهذا من باب إن هو بيحفز الناس على إن هم يبدأوا في عملية السلوك الادخاري، لأنه زي ما أنت عارف أستاذ خالد اليوم القضية ليست قضية حجم الدخل، هناك أشخاص لديهم مصادر دخل عالية وعندهم سوء إدارة للأسف، وبالتالي عنده تحديات مالية، والعكس تماما تجد هناك أشخاص عنده مصادر دخل ليست عالية لكنه عنده قدرة على إدارة المال بشكل جدا ممتاز، ويعيش استقرار مالي كبير جدا لأنه عنده معرفة في التعامل مع هذا المال. فأنا أعتقد السلوك يلعب دور كبير، كيف نطور سلوكنا تجاه المال، كيف نتعامل مع المال بالشكل الصحيح، كيف يصبح المال بالنسبة لنا. وأنا دائما أقول دائما أنت ما يمكن تتعلم، ما يمكن تنجح في أمر ما لم تعرف قيمته. يعني اليوم ليه إحنا ما نروح مثلا نمسك النار لأنه عارفين النار ما تحرق، ليش اليوم إحنا ما نمسك السكين بالمقلوب لأنه والله بتقطع يدك. نفس الطريقة اليوم لو عرفنا المال وعرفنا الخدمات التي من خلال المنتجات الموجودة للتعامل مع المال بالشكل الصحيح واستخدمناها بشكل صحيح، أنا أعتقد أنه أنت اليوم تصل لأهدافك المالية بشكل كبير وتحقق الحقيقة المستهدف. ودائما بنقول يمكن نكررها في كل حلقة، اليوم أثمن هدية يجب أن نقدمها لأولادنا وبناتنا هو بصراحة تعليمهم ثقافة مالية، تعليمهم وعي مالي، نرفع من مستويات الوعي عندهم. وما في عذر اليوم عبر التطبيقات المختلفة بالصور بالفيديو، محاضرات موجودة ومنقولة من أماكن تكون متخصصة، مستشارين متخصصين بيقدموا دروس سهلة وبسيطة، يا ليت والله تجتمع عليها الأسرة كل مرة في الأسبوع على الأقل مرة واحدة يقوموا يناقشوا هذا الأمر. أنا أعتقد هذه كلها من الفوائد اللي بتكون مهمة.
1: جميل جدا، شكرا لكم دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ خالد، تحياتي لك ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا لك، وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا، وهي تتلبس الأخضر طيلة العام وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الحب، مساء الذوق، مساء الود، مساء التحية الطيبة لكل مستمعين الكرام، مساء الأشواق ومستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل يوميا من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 على الموعد.
0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى

0: تعالينا نستعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى اللي حبي شاركنا عن طريق منصة إكس. شاركونا في برنامج تعليل في موضوعنا المطروح في كل ليلة، موضوع اجتماعي خفيف بسيط نحاول نستفيد من وجهات النظر المطروحة حول هذه الموضوعات التي هي من صميم مجتمعنا الطيب الشهم الكريم المبارك. في تعالينا نستعد بكم من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل. من الإعداد حصة المغاليث، تقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: شلونك طلال؟
0: أهلا يا خالد، كيف الحال؟
1: أخبارك؟
0: شلونك؟ عساك طيب؟
1: والله بخير الله يحييك. شلونك
0: اليوم؟ رجل أهلي ولا كيف؟
1: ولا أمورنا تمام. شو وينك فيه؟
0: في ذا ولا وين؟
1: لا في ذاك.
0: وش صاير أنت؟ شندك اليوم؟
1: يا أخي أنا متمدد. أبي أتمدن يا أخي.
0: شو أتمدن هذه؟
1: يعني أصير كذا.
0: طبعاً أتمدن يتحدث.
1: يعني أتمدن في ناس يفهمونها إنه يتمدن يعني يروح المدينة، لكن لا أنا أبي أتحضر كذا وأصير فخم كذا وحركات.
0: وش علاقتها طيب في الصوت وفي
1: والله تعرف
0: المفردات؟
1: تعرف يا طويل العمر إحنا اليوم يعني تعرف من المظاهر الواحد يعني إنه كذا فخم وكذا وصاير. فلازم انه يضبط صوته.
0: بس هذا ما هو موجود بهالطريقه، ما نشوف مجالسنا واستراحاتنا ما نلقى احد يتحدث بهالاسلوب بهالطريقه.
1: والله الله يحييك، في عالم يعني تلاقيهم كثير موجودين للاسف.
0: يمكن شكلك تتنمر انت على احد ولا شيء.
1: لا انا ما اتنمر، انا طقطق الله يحييك. حتى الضحكة ضحكة كذا ناس.
0: ما في أحد يعني واجهته بهالطريقة في المجالس في الصراحات؟
1: في كثير. يا رجل
0: شو السبب طيب؟ رأيك؟
1: ما أدري، هذا الموضوع اللي اليوم نبي نناقشه مع المستمعين. فجأة جالس معك بشكل يدخل عليك واحد يعني جديد ولا شيء، تلاقيه سبحان الله تغيرت إحداثياته تماما، ما هو بخوينا يعني، تلاقي كان قاعد كذا فجأة يدخل واحد، هلا سمئي الله يحييك تفضل، لا وشلون ها، وهو يا حبيبي الله يرحم والديك يرجع لطبيعتك ويرجع لوضعك الطبيعي.
0: شوف انها رصيدة زاد ولا ما لها علاقة بالمال؟
1: فاهم الموضوع ذا، انا ما ادري شلون هل هو. وانا اقول لك ارجع دائما ناخذ، نبي ناخذ راي المستمعين في الموضوع هذا، اللي هو يعني شخص يغير لهجته او طريقة كلامه عشان يبان انه افخم او اكثر تمدنا كذا، فهمت يعني؟ انه يبين انه انا تروني مواكب ماني فاهم الآلية ذي ولا الطريقة هذه بصراحة. يعني تعرف انه كانت مثلا يعني لهجته مثلا من الغربية اوكي، وتتفاجأ انه جاء مثلا الوسطى ولا راح الشرقية ولا راح مكان ويبي يبين لهم انه انا مواكب المواضيع هذه مثلا، فتلاقيه ايش غير أسلوبه، غير كلامه، غير حتى النبرة أو شيء زي كذا. إذا هو طبعا بنظرته تلاقي واحد رايح المكان، يعني الآلية ذي الناس اللي يجونك من مثلا من قرى يجون للمدن تختلف، يختلفون شوي تتغير، يبي يواكب. يعني هو شايف أنه النظرة هذه أو الطريقة هذه تخليه مواكب مواكب الجو العام اللي موجود، على قولهم يعني يمسك الجو شوي مع الناس. عشان كذا احنا اليوم موضوعنا نبي نتكلم فيه، يعني وش رايكم في الشخص اللي غير لهجته او طريقه كلامه عشان يبان افخم او اكثر تمدن؟
0: انا الحقيقه الملفت بالنسبه لي يعني في الانتباه في حديثنا مع كثير من الناس سواء في المجالس او حتى في الاماكن العامه، اللي يتحدث معك بلهجته وبعد كل كلمتين كذا يعطيك مصطلحين ثلاث مصطلحات باللغه الانجليزيه، ثم يواصل حديث ويواصل معطيك أيضا مفردات باللغة الإنجليزية. هذا الشيء اللي أنا ما فهمته إلى الآن. ممكن أتفهم الآن من رجل مهندس، رجل طبيب، أتفهم من شخص مثلا عاش فترة طويلة في بلاد الغرب، هذا مفهوم ومقبول، لكن اللي عايش معنا في نفس البيئة وحافظ كم مصطلح باللغة الإنجليزية، يمكن حفظه عن طريق يعني المقاطع اليوتيوب أو حفظه عن طريق الأفلام، ثم بدأ يستعرض بهذه المفردات والمصطلحات اللي حفظتها ولا عرفت أنطقها، ثم يبدأ معك في حديث اجتماعي بسيط موضوعي ممكن ناخذ ونعطي فيه، لكن لا هو يحب يتفلسف بهالكلمتين بالمصطلحات الإنجليزية في لهجته حتى في سلوكه في كلامه. يعني هذا الأمر إلى الآن ما فهمته. ممكن صحيح في بعض الأجهزة والتقنيات الموجودة أنا أفهمها ممكن تنطقها باللغة الإنجليزية أو بلغة صانعها، هذا مفهوم ومقبول، لكن في حديثنا البسيطة يعني أنك تشتري السيارة ولا تطلع المطعم ولا تشتري لك بعض المنتجات، ليش تستخدم المفردات باللغة الإنجليزية وأثناء حديثك العربي؟ طيب أنا أحيانا ما فهمتها، طيب اشرح

0: عليها بالعربي ما في شيء يستدعي انك تتحدث معي باللغه الانجليزيه.
1: يا طلال اللي يجيك يقول لك وش بالعربي، عرفت اللي يبغى قالها بالانجليزي ايش هي بالعربي. الله اكبر. يا انا برضو بعض الناس يروحون مثلا يبتعثون برا ولا سنتين ولا ثلاث، يقول عندنا في الدوله الفلانيه. تكفى تراك 20 سنه 25 سنه وانت بيننا. الفكره اليوم برايكم، برايكم الاشخاص اللي يغير اللهجه حسب المكان يعتبر تصنع ولا شيء طبيعي ان الانسان يتكيف مع اللي حوله؟
0: يعني حتى في موضوع اللغه الانجليزيه كذلك، هو اندماج ثقافي صحيح وحضاري وهذا موجود ومطلوب، لكن اللي بيفهم الان هل هو استعراض؟ ان نفهم اللغه الانجليزيه ضروره، مو بالاستعراض، لكن الاحاديث الان باللغه الانجليزيه وفي بعض المفردات، والله اجل السلام مع ناس يعني ما شاء الله تبارك الله درسوا خارج المملكه ولغتهم الانجليزيه ممتازه، لكن الحديث مع باللغه العربيه او لغتنا البيضاء لهجتنا العاديه هذه المقبوله ما استخدم ولا حتى مصطلح في اللغه الانجليزيه، لدرجه اني انا اعتقدت انه هذا ما يعرف شيء في اللغه الانجليزيه، لدرجه ما شاء الله الاتقان في اللغه العربيه وابتعد عن المصطلحات الانجليزيه، لكن اللي حافظ لكلمتين ثلاث كلمات ويستعرض فيها اثناء الحديث بسيط اجتماعي موضوعي، هذا ما فهمته الى الان.
1: خف علينا يا جون، عرفت النظام اللي لا في في يعني حتى ممكن تلاقي بعض الشباب ابتعثوا ورجعوا اوكي وما زال متمسك بهويته، ما زال متمسك حتى بلكنته، بلكنة منطقته. فهمت يعني ما اختلف فيه شيء، وتلاقي مفرداته من جد يعني ممتازة بدون ما يتكلم. لكن احنا نبي نتكلم عن زي ما تفضلت موضوعك والموضوع العالم اللي يعني قاعدين يسوون، يعني فلو واحد من اصحابكم فجأة قرر يعني خلونا نقول يتمدن، وهي انا ماني مع الكلمة، لكن يتمدن عليكم تسايرونه ولا اول كلمة تقولون له تكلم طبيعي الله يصلحك؟ عرفت
0: انا بصراحة I don't know.
1: I am hamburger يا جماعة.
0: اهلا بكم الى تعالي 011 40 5 3.

0: تعاليل. هلا وسهلا فيكم من جديد، رجعنا لكم في برنامج تعاليل. طبعا اليوم يا جماعة أبي أسوي فيها أنه أنا واحد كذا فخم، الفخامة بعنوان الله. موضوعنا يا جماعة الخير هو أنه يعني موضوع الناس اللي يجون يتغيرون في شخصيتهم، اللي يغير لهجته أو طريقة كلامه عشان يبان أفخم أو يكون أنه أكثر متحضر كذا. وبعض الأشخاص اللي يتكلم فيهم طلال أنه يجيك يتكلم لك شوي، ترى في بعضهم يا طلال يفتح، يحاول يفتح الموضوع عشان يمرر الكلمات هذه اللي حافظها الإنجليزية. فهمت؟ يعني يبي يفتح أي موضوع عشان يبدأ يبين لك أنه أنا مثل هذه الأساليب. نبي نعرف الشخصيات. أنتم مر عليكم أحد يعني تلاقونه فجأة جاي من جهة وصار معكم فجأة تلاقون رجال تغير، مسوي شخصية، لابس ثوب ما هو بثوبة. يعني أنا ماني ضد موضوع أنه اللهجات هذه يقسم بالله العظيم أنها جميلة، وكل شخص يتمسك بلهجة منطقته. بالعكس يا أخي، فيها حلاوة، فيها جمال، فيها يا أخي إحنا مستوعبين تنوع الثقافات هذه. زي ما في الدول الأخرى تلاقي أهل الشمال لهجتهم غير، الجنوب غير، الشرق غير، الغرب غير، حتى في كل الدول. لكن ما له داعي أنه توصل مرحلة أنك أنت فجأة تكون قاعد، وإحنا قاعدين مثلا وعارفين بعض، وشوي يجيك واحد توا داخل جديد وما تعرفه شوي إلا خوينا تغيرت شخصيته، صار إيش يتكلم بكلمات كذا فخمة ولا مصطلحات تغيرت. يعني بدل ما يقول أنا بروح أنام بروح أريح، عرفت؟
1: فيها فرق يعني؟
0: هو هذا حق البرستيج والحركات دي، إنه أنا ولما يدق عليها آسف أزعجتك ليكونك نايم، لا والله أنا كنت مريح شوي، عرفت؟ يعني وهو كان يقول أنا كنت راقد.
1: هذا يقول عنده هلا يعني ولا كيف؟
0: عرفت يعني. ففي في في شخصيات يعني بأمان أنا شفت منها نوعيات، تلاقي فجأة حتى لبسه في الشماغ، لبسه في الثوب، لبسه بدأ يسوي حركات ما هي لأنه ركب جو. يعني لما تيجي تطالع فيه أنه لا ما هو بخوينا، ما هو بذا اللي طلع من عندنا، يرجع حتى ممكن يطلع من عندك ويرجع لك بعد شهرين ثلاثة شهور بعد شهور ما عاد يناظر فيك. يعني عندنا يصير يقول عندنا،
1: فهمت؟ وهي وش الصح؟
0: وهو أصلا يعني في بعضهم يشخصون زي اللي العالم اللي تطلع برا المملكة يجلس له سنة سنتين ثلاث، يرجع لما يسولف معك يقول والله عندنا هناك، فهمت؟ وانت مالك يا رجل، الله يرحم والديك، طالع من البلد مالك إلا سنتين ولا شيء، ومصلح انك انت من برا. هذه الشخصيات اللي نبي نتكلم

0: نتكلم عنها، كيف نتفاعل معها وكيف نتعامل معها؟ هل انه احنا فعلا يعني، هل هي قلة ثقة في النفس؟ هل هي انه يبي يكسب علاقات بشكل سريع بحكم انه يتماشى مع الافكار هذه؟ هذا موضوعنا اليوم، ونبي نسمع قصصكم. اذا كان في ناس من عندكم حواليكم، يعني انتم تسايرون الشخصيات هذه ولا تقولون لا والله الله يرحم والديك تكلم طبيعي الله يصلحك، من النوع اللي زي كذا؟
1: وفي بعض المفردات الحقيقة يعني اللي كنا نتكلم عنها، اللي يستخدم المصطلحات الإنجليزية في حديثنا العربية، بعضها تحولت إلى كلمات معربة هي في الأصل إنجليزية، لكن أصبحت متداولة بيننا وبين الآخرين، نستخدمها حتى في منصات التواصل اليوم. أوكي، هذه thank you صرنا نستخدمها الآن يعني، أو thanks تكتبها بالعربي كذا، thanks بالعربي، ما يكتبها حتى بالإنجليزي. أصبحت مقبولة الآن، مقبولة في منصاتنا الإلكترونية وفي تواصلنا مع الناس. الرسالة سميها مسج، وصلك مسج ولا لا؟ وصل ولا ما وصل؟ في بعض المفردات اليوم أصبحت معربة في حديثنا وفي تواصلنا مع الآخرين، وكل يوم ترى تزيد كلمة معربة، كل يوم دائما سبحان الله تزيد. وفي أشياء ثابتة منذ الأزل مثل التلفزيون، الإيميل هو البريد الإلكتروني، لكن إيميل صار متداول الآن بيننا وبين الناس. كثير من مفاهيم والمصطلحات الإنجليزية أصبحت معربة في حياتنا ومتداولة، ونستخدمها لكن بعضهم يستخدمها ويفهمها، لكن أصبحت تعريبها اليوم أكثر إزعاجا، لأن صارت تكتب باللغة العربية الآن بالكلمات العربية لكن في الأصل إنجليزي. هذا ما يؤثر علينا وعلى لغتنا وعلى تواصلنا مع الآخرين؟ صار يؤثر. الناس اليوم نسوا شيء اسمه بريد إلكتروني، صار إيميل إيميل إيميل، نسوا شيء اسمه بريد، ما في شيء اسمه بريد الآن إلكتروني. الرسالة صارت مسج، نسينا شيء اسمه رسالة، ما عاد فيه الآن، كله وصلك مسج، تواصل معي، اتصل علي، ما عاد فيه.
0: Call me،
1: هذه وش بعد؟
0: Call me، اتصل،
1: اتصل عن طريق الرقم 011-4053 في موضوع لهذه الليلة، نستفيد من وجهات النظر، من الأطروحات في أحاديثنا اليومية، في علاقاتنا، تواصلنا مع الآخرين، كيف ممكن نتحدث حول لغتنا ولهجتنا والتمسك بها، إن كانت اللهجة المناطقية اللي عندنا أو لغتنا العربية، بعيدا عن استخدام مفردات في اللغة الإنجليزية. شاركونا أيضا بعض المواقف بينك وبين الأصدقاء والأحباب في الاستراحة في منصات التواصل. أنا أذكرها من زمان، كان على ايام البلاك بيري كانوا يسمونها برب، يعني بروح وارجع، هذه كانت مداولة من زمان وانتهت، يعني اليوم صاروا يرجعون نفس المعنى بطريقة او باخرى. سعيد،
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام يا سعيد.
2: سعيد القرني، الله يعطيك العافيه.
1: ونعم، اهلا وسهلا يا سعيد، حياك الله. معنا يا سعيد، راح السعيد. طيب ارجع مجيد يا سعيد، شاركنا بالاتصال 011-4053.
0: ايه يا طلال، ابي اسولف معك. او ماي جاد، يس،
1: شكلك كنت تشخص مع الناس.
0: انا ترى اوقات ترى اوقات انا انجليزي واوقات اقلب اسباني.
1: انت القهوه تسميها قهوه ولا كوفي؟
0: جراسياس. ها،
1: القهوه تسميها قهوه ولا كوفي؟
0: كافي كافي.
1: كذا تطلبها أنت؟
0: لا نقول كوفي وحركات.
1: أيه.
0: ولما أعرف هذاك زي قال كونتراجت، أهلا وسهلا. لا عموما يعني موضوعنا بأمانة، لأنه نبي نتكلم فيه، أنه مر عليكم أحد زي كذا ممكن تقول والله هذه السالفة سمعتها أو شفتها بس ما انتبهت لها، ممكن غيرنا فيها النظرة، أو ممكن موقف شفتوه اي والله انه صارت معنا فلان اللي كان معنا كان كذا، لو يجيك ويغير والدنيا، وشويه كان ما يلبس الا بدل، شويه صار يلبس كبك وحركات، وما يقعد الا وطاق القلاب حركات، فجاه لما يروح منطقه معينه ساحليه ولا شيء تلاقيه بالشورت، فجاه ما يلبس البدله الا هناك، فهمت؟ يقول ابغى اصير مثله. بعدين يجي يقول ايش فيك دحينه، عرفت النظام اللي. والله يجيك يعني فجأة، يعني مثلا راح الغربية ولا شيء تلاقيه فجأة يبغى يتكلم مثله، وين يا ابو الشباب؟ واضح صايدينك من هناك. ولما يجون اهل الغربية مثلا يجون هنا الرياض يسوون انه احنا عد، هي كوميدية فيها، بس لا، في بعض الاشخاص يتقمصون الصورة فعلا، يتقمصونها، يعني يعيش انه انا الشخص الكذا.

0: يعني بالستايل حق اللي موجود من أهل المدينة وأهل المنطقة اللي موجود فيها. لكن على الوضع ذا الظاهر ما في إلا على قولهم أنا من النوع اللي أسلك، تعال يا أبو الشباب سلامات، عارف يعني لهجتنا واضحة وكلامنا واضح، وهذا أنا، هذا شكلي، هذا كلامي، هذا مفرداتي.
1: عشان كذا احنا في حلقتنا هذه نحاول ان نحافظ على مستوى اللغة العربية في حديثنا، ولا نريد الاهمال الجسيم من قبل مجتمعنا وبعض الافراد الحقيقة اللي استخدم، حتى لا تندثر هذه اللغة العربية الاصيلة الفصيحة اكثر جمال، لغة غزيرة متجذرة في اعماقنا ومتنوعة كذلك في الاشتقاقات، نحافظ عليها في حديثنا حتى والله لا نفقد الكثير من مصطلحات اللغة العربية، ثم نتداول المصطلحات المعربة، هي في الاصل لغة إنجليزية أو لغة فارسية أو تركية لكنها عربت إلى لغة عربية ومتداولها في حديثنا اليومية. 011-40-53-اتصال
0: خلود.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يسعد
2: مساكم إن شاء الله بكل خير وسعادة.
0: هلا وسهلا
2: أختي خلود. موضوعكم شدني، وفي ملاحظة تانية حبيت أضيفها.
0: قولي.
2: الأمهات اللي صاروا يعلموا أطفالهم من الصغر الإنجليزي ونسوا العربي تماما، نسوا لغتهم الأم.
0: إيه.
2: بحجة إنه العاملة موجودة في البيت تتكلم إنجليزي، طب ما في مشكلة علميها هي عربي مدام هي عايشة عندكم سنوات في البيت، تلاقيها في السوق مع ولدها ما تتكلم إلا إنجليزي، في الأماكن العامة إنجليزي، طب فين لغة الأم؟ فين البلد اللي هو فيها؟ فين راحة اللهجة؟ والله صغار يا حرام أشوفهم بثلاثة سنوات أربع سنوات ما يعرف يقول كلمتين عربي على بعض.
0: طيب كويس،
2: هو كويس إنه عرف لغة تانية بس لغة الأم أساسية، فين اللغة الأساسية؟ مو هي هذه
0: الأم مسلم الولد للشغالة وشكرا،
2: هو ده ويفخر فيها إنه ولدي والله يتكلم إنجليزي، طب لغته الأصلية فين؟
1: طيب الأم الآن كيف تتواصل مع ابنها؟
2: صارت حتى هي تحاول تتكلم كم كلمة عشان تمشي حالها
1: معها. شلون يعني بالإنجليزي معها تتواصل؟ أيوة مع الولد بالإنجليزي.
2: مع الإنجليزي أيوة.
1: والأم يعني والأم هي الأم هي فاهمة يعني تتحدث بطلاقة في اللغة الإنجليزية.
2: لا مو دائما، والله مو دائما، ساعات تحسها كأنها بتجبر كلمتين مع بعض. يعني ليش؟ ليش؟
1: ما ندت على التفاصيل، يمكن هذا شفتيه في المكان العام في مظهر، لكن ما ندري يمكن الابن بعد يتحدث العربي في البيت، يمكن في مدارس عربية، فما يمكن أن نلقي باللوم على الأسرة بهذه الطريقة عشان مشهد شفناه في مكان عام ونقول والله العامل المنزلية هي السبب أنها تركت، ما نقدر نحكم بهالطريقة ولا لا؟
2: أكيد بس مو واحد، أنا ما أتكلم على مثال واحد، أنا حتى صحباتي أحيانا أقول لهم طب ليه، يقولوا لي خلص هو الإنجليزي لغة العصر. طب لغتهم الأم فين؟
1: أي نعم كلام جميل.
2: لغتهم الأساسية خلود. أيوة ما.
0: نعم. خلود أنت عندك أطفال؟
2: عندي الحمد لله.
0: تتكلم إنجليزي؟
2: أيوة.
0: في داخلين مدارس انترناشنال ولا؟
2: لا أنا دخلتهم مكان يأخذوا دورة لأنه حيستفيدوا منها مستقبلا.
0: طيب انت تتكلمي معهم عربي وعلمتيهم العربيه ولا بس بتلو في الانجليزي؟
2: ايوه لا الحمد لله العربيه متقنينها تماما.
0: والله نصيحتي دائما للاطفال دخلوهم تحفيظ عشان يفصحون في اللغه العربيه، والله صدق
2: مو شرط، يكفي انه نتكلم معهم في البيت يعني زي ما بنكلمهم بلغه ثانيه عشان يستفيدوا مستقبلهم، لغتهم الاساسيه لا ينسوها.
1: كلام جميل، الله يحفظك يا خلود، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، اهلا وسهلا. في امان الله، احنا لسنا ضد الحقيقه اللغه الانجليزيه، احنا مع اندماج هذه الثقافات، هي اللغه الانجليزيه مطلب وضروره وليس استعراض، الفكره لا نريد ان تتحول هذه اللغه الى استعراض في حديثنا العربية مع أصدقائنا وقاربنا وحبانا، لكن الأصل للغة العربية هي الهوية، هي الرسالة التي ندافع فيها عن رسالتنا وقيمنا بلغتنا اللغة العربية. 011-40-53 محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام.
1: السلام
0: ورحمة الله.
3: أخي العزيز والله الموضوع زي ما يقولون مسكت على الجرح، وأنا وقفت السيارة وعلى طول اتصلت.
1: حياكم الله. سهل. أهلا يا دكتور.
3: أنا دكتور محمد، أتكلم ثلاث لغات، اللغة الصينية والإنجليزية إلى جانب العربية، وأستطيع أن أكتب وألف بالثلاث اللغات.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: دكتور محمد إيش ممكن نتعرف عليك أكثر؟
3: أنا محمد المنصوب. المنصوب.
1: المنصوب.
3: نعم.
1: ونعم دكتوراه في إيش يا دكتور محمد؟
3: أنا دكتوراه في الطب.
1: في الطب طبيب. ما شاء
3: الله. نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يحييك يا دكتور.
3: الله يرضى عليك أخي العزيز، أنا عشت في الصين وعشت في كندا. وشفت كيف الناس يحافظون على لغتهم لدرجة إصدار قوانين وأنظمة ولوائح. فأقصد هنا اللي يستعرض باللغة الإنجليزية الأجنبية.

0: فيها أنا من وجهة نظري أعتبره عنده خواء ثقافي وخواء حضاري. أنا أولادي تربوا في كندا وكنت أتكلم معهم اللغة العربية، ولما جيت هنا السعودية تتكلم معهم ما تصدق أنهم لغتهم الأم إنجليزية.
1: ما شاء الله.
0: والعكس صحيح، شفت أصدقاء هنا في السعودية عرب أبنائهم يدرسون مدارس أجنبية يتكلم معاه باللغة الإنجليزية. طبعا هذا جانب. الجانب الثاني للأسف أنا كنت أتمنى أنه مثلا زي ما قلت لك أنا عشت في كندا في مقاطعة لغتهم الرسمية فرنسية، فلديهم قوانين ولوائح حتى أسماء المحلات لا يجب أن تكون باللغة الإنجليزية، يجب أن تكون باللغة الفرنسية. كندا كل منتج مكتوب عليه تعليمات.
2: نعم ممتاز. نعم هذا الذي يجب أن يكون دكتور محمد، لكن أنت تعلمك للغة الصينية واللغة الإنجليزية بدراسة أكاديمية ولا بممارسة؟
0: لا بدراسة أكاديمية
2: كلها، حتى في اللغة الصينية كذلك؟
0: صحيح أنا في الجامعة بالصين.
2: طيب تواصلك مع الأبناء؟
0: تواصلي مع الأبناء باللغة العربية، اللغة العربية الفصحى
2: باللغة العربية. يعني وأولادك يدرسون في كانوا وين يدرسون، في كندا ولا في الصين؟
0: في كندا وفي الصين في كل مكان.
2: يعني في كل مكان هي كندا والصين
1: كانوا مع.
0: كانوا معه يعني مثلا البيتزا، أنا ابني يقول لي يا ابني ماذا نقول البيتزا باللغة العربية، يقول لي الفطيرة شطيرة الدجاج.
2: أنت لا هذا وين في الصين؟
0: الأهل في موجود معك.
2: لا لا أيام الدراسة يوم تدرس أنت في الصين كانوا معك في الصين يدرسون.
0: نعم.
2: وبعد ذلك إلى كندا وكانوا معك في كندا.
0: صحيح.
2: طيب ما تشوف إنه هالغربة والابتعاد ما أثرت عليهم؟
0: إلا أثرت، ولكن الآن نحن في عصر تفوق التكنولوجي والمعلومات. عندك التلفزيون، عندك الراديو، عندك التطبيقات، فبسهولة يعني أنك تستطيع أن تحافظ على الوطن.
2: هو التأثير ترى طبيعي، اللي في بلاد الغرب مثلا يدرس هناك ترى يتأثر، وهذا أمر طبيعي، مثل الأطباء والمهندسين أو الذي مثلا يعني بقي فترة طويلة هو خارج البلاد سيتأثر. هذا أمر طبيعي، فالإنسان بعد يعني سلوك واندماج في الثقافة هذا أمر وارد.
0: نعم طبعا عبركم أتمنى أن أوصل رسالة لجهات الاختصاص أنه مثلا نحن كعرب يجب أن نحافظ على لغتنا العربية، وأرى أنه مهد اللغة العربية هي في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية،
2: هي موجودة ومحافظ عليها، وعندنا مجمع ملك سلمان اللغة العربية. نعم وعندنا الله يسلمك اليوم العالمي اللغة العربية معترف فيه دوليا، هذا موجود لله الحمد في حديثنا وتواصلنا وفي أيضا منتجاتنا، كل هذا معترف فيه، بل حتى في يعني الاعتراف بها حتى في الندوات على المستوى الرسمي.
0: صحيح.
2: هذا موجود عندنا لله الحمد.
0: هناك والله أعلم في أشياء قد ما حد انتبه إليها، مثل تسمية المحلات باللغة الإنجليزية. يعني مثلا أنت الآن لما تروح اللوكالايزر
2: بدون ذكر اسماء وكل شيء واضح دكتور محمد.
0: صحيح حتشوف مثلا اسم اجنبي.
2: احسن بيض الله وجهك يا دكتور، شكرا لك على اتصالك.
0: شكرا موضوع مهم وجزاكم الله خير.
2: اهلا وسهلا
1: تواصلك يا دكتور. 011 40 53. فهد
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: مساكم الله بالخير.
1: الله بالنور، هلا وسهلا.
3: والله يعني برنامجكم واليوم الحلقه شيقه جدا، انا ترى اتابع البرنامج كان ضحكتك الجميلة أنت بالذات.
1: أضحك لك
3: ولا؟ يا أخي أنا والله العظيم أنا أسأل سؤال واحد.
1: تفضل.
3: ليه إنجليزي؟ طيب الإنجليز هذولي والأمريكان ليش ما يتكلمون حاول يتكلمون عربي؟ فأنت ليش أقصد؟ يعني الآن مع الأسف الشديد قسما بالله أني أشوف من الأهل من بناتنا من عيالنا يعلمون عيالهم يس ونو، قسم بالله توه في عمره سنتين. طيب يا أخي ليش تعلمي يس ونو؟
1: في فكرة أنه عند المجتمع أنه الآن أصبح اللغة الإنجليزية مطلب أساسي، وتعرف الآن يعني حتى بعض الوظائف وبعض الفرص الوظيفية متطلب لغة إنجليزية، فالفكرة دائما عند الأسرة يعني أنه أبي عيالي يطلعون وهم فاهمين في الإنجليزي، فهمت؟
3: تمام كلام جميل. بس هذه متى تجي وانا اخوك؟ تجي وقت الدراسه، وقت ما يتعلم يبدا يدرس. تمام. لكن انك تهمل اللغه العربيه لا ونعم وكذا، فهمت ايش اقصد؟ هذه مصيبه.
1: هو التاسيس، ترى في التاسيس دائما ما يكون هو الاساس، فهمت؟ يعني اطفالك لما يكونون عندك يعني عاد انت زي ما تفضلت واحده من المتصلات تقول انه تارك العيال مع الشغاله ولا مع المربى

0: ويتكلمون انجليزي و... والام حتى ما هي تتكلم انجليزي شكلها بلشت الا لازم مش
1: وتلقى ان كانها من شرق اسيا تلقى انجليزيتهم بعد مش ولا هندي انجليزيتهم مش حارق يعني. ما ادري يعني انا من رايي اترك تاسيس الانجليزي او اي لغه ثانيه وقت دراسته، لكن من طفل عمره سنه وسنتين علمه يس ونو وما علمه عربي.
0: بس برستيجنا يا طويل العمر شلون؟
1: والله انا حبيت امشي عليك
0: فهد فهد فهد برستيجنا لا تخربها يا فهد لا تخربها الله يحييك. تعرف انا عيالي كلهم يتكلمون انجليزي
1: زي اللي يقول السلام عليكم افريبادي والله العظيم انها تصير يعني.
0: اسمع واحلى تحيه نمبر 3 روح يا معلم
1: الله يبارك في جهودكم.
0: اهلا وسهلا يا فهد، شكرا لتواصلك معنا.
1: الله يحفظك في امان الله.
2: اهلا وسهلا. 011-40-53 ابراهيم.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كيف حالك استاذ الكريم؟
2: اهلا يا ابراهيم. اهلا وسهلا حياك الله.
3: ابراهيم القادري من ابها الله يحييك.
2: ونعم ونعم ابراهيم.
0: هذا ما شاء الله عليه. الله شاركنا يمكن قبل اسبوعين وادمن على البرنامج
2: ما شاء الله. الله يحييك ابراهيم.
3: الله يحييك ويبيك. انا سعيد يعني انا اكون مشارك معكم في على عبر اثير اذاعه الرياض.
2: اهلا وسهلا.
3: والحقيقه انا من اجمل يعني من اجمل الاذاعات اللي عندي اذاعه الرياض.
2: اهلا وسهلا. الله يحييكم برنامجكم واذاعتكم ابراهيم.
0: ابراهيم عيالك متأجلزين؟
3: نعم
0: عيالك متأجلزين؟
3: للاسف الشديد انا لا يوجد عندي عيال.
0: الله يرزق بالدرية.
3: أدعو لي إن الله يرزقني.
0: الله يرزق
2: آمين
0: بالدرية.
2: آمين يا كريم.
0: أنت متأجلز؟
3: أنا يعني هاف هاف هاف هاف هاف، لكن أتمنى إنه أكون يعني متأجلز ومش بس الأجلزة كل اللغات.
2: اي نعم ما في شك هذا مطلب الحقيقه وضروره يعني اللغه الانجليزيه بهالزمن. لكن نتكلم يعني الان يا ابراهيم اللي يتكلم معك مثلا في اللغه العربيه في حديث بسيطه موضوعيه وبعدين يعطيك مفردات باللغه الانجليزيه.
3: نعم
2: اي استعراض.
3: انا للاسف الشديد واجهت اشياء كثيره من الانواع يعني في بعضهم خاصة لما يعرف انك انت مش جود او مش نمبر 1 في اللغه الانجليزيه.
2: انت صرت زيهم الحين تتقدم الحين وانت مثلهم.
3: نعم هو ان شاء الله
2: هذا اعتراف بعد الله يحييك يا ابراهيم.
3: لكن بعضهم للحقيقه انا اعرف ناس والله سافروا واعرفوا انه فلاح ابن فلاح يعني
2: اي نعم اي
3: ولكن راح وقعد سنتين او ثلاث واتواصل معه واتكلم معه باللغه العربيه الاصل الام الذي هي تكون يعني من المسار المستحيل ان يتخلى عنها او ان ينسى كلمه منها لانه هي اساسك.
0: وكيف رد عليك؟
3: اتكلم معه يقول لي عفوا انت انا ما فهمتك والله انا نسيت اللغه.
0: الله الله الله
3: يا حبيبي يا حبيبي لا انا ببنيسك انت من نسيت الاصل
0: تحمس قول المزرعه والدنيا نسيناها.
3: لا والله العظيم انا استغربت قلت له يا استاذ الكريم ما مش معقول. انا قلت له ما اصدقك انت الان تستعرض ما اصدقك انك نسيت لهجتك وانت فلاح ابن فلاح عشنا وربينا مع بعض تقول لي نسيت اللغه العربيه. لا تستعرض علي يا اخي وان كنت
2: طيب طيب
3: تتكلم من جد وان كنت تتكلم من جد فمش من المفروض ان تنسى كلمه من لغتك
0: صحيح
3: الاساسيه العربيه.
0: بارك الله فيك ابراهيم.
3: الله يحفظك.
0: شكرا لتواصلك معنا.
3: شكرا جزيلا وجود نايت
0: جود نايت.
2: حياك الله ابراهيم. تحياتنا لك في امان الله.
0: هذا اللي خربها
2: كان قلت له ثانك يو. طيب
0: سو
2: عبد الرحمن. يا عبد الرحمن اهلا وسهلا يا عبد الرحمن حياك الله.
4: اول شيء اسمحوا لي انا نصادق اشكركم على هذا اللقاء الطيب من هدفنا.
2: بس قبل يا عبد الرحمن قبل ما تكمل بالله قصر صوت الاذاعه.
4: طيب بسمع صوتي انا بسمع
2: صوتي. لا ما ينفع كذا اسمعنا على اللايف.
4: سامحني معنا. اول شيء اشكر اذا سطر انا ما اجاملك انا اشكر فيكم هذا لانه احنا هدفنا الاجتماع ليس هدفنا ننتقد احد. انا اقول لك على قصه حصلت معي حقيقه من جد حصلت معي واقعي كنت في جنيف معي استاذ طلال
2: معك تفضل.
4: انا عجبني احنا هدفنا الاصلاح ليس الهدف ننتقد احد وهذا واقع احنا امه الاصلاح امه اللغه.
2: نعم
4: فدخلت على حسنيه قلت لها قد ايه قالت لي وين نمشي. انا فجعتني والله
2: أيه.
4: والله واقسم بالله العظيم يا اخي شبح احنا والله
2: ايش ليش قالت نو انجلش.
4: انا هي ما انا انا انا قلت لها قد ايه قالت لي نو انجلش
2: ليه
4: يعني ما ادري قالت فرنس.
2: قالت فرنس.

0: فرنسي، اتكلم معي بفرنسي.
1: قصه اساسا نحن يجب ان نعتز بلغتنا، لي عتب ما يحترم. انا اتكلم محبه، ليس انا محب، ليس
0: ما في شك. نعم ما
1: يعني
0: في شك.
1: اسمح لي استاذ طلال، اثقب صدر، انتم مذيعين، بعض المذيعين الله يهديهم ينسوا نفسهم، يقول وصلنا مثلا، شفت متى بانه في برنامج اسمه ويك ان
0: بدون اي صحيح بعض الاسماء تقصدين. نعم
1: اسمح، انا اتكلم، احنا محبين ونحن امه الاخلاق، فما ينبغي. يعني اسمح لي استاذ طلال، انت رجل فاضل وكل في خير، يعني لازم نكون قدوه للناس، ما ينبغي اذاعه يعني اسمح لي وصلنا مثل هو المذيع ينسى، فانا من محبه لكم والله العظيم.
0: ما في شك. نعم
1: وبعض الامهات الله يهديهم، شوف انا انت قلت كلمه عجبتني فيها، انه الانسان ما يمنع اتعلم لغه فرنسي انجليزي، ما في انجليزي ما يمنع، لكن احتاج بلغتك يا اخي، حتى يعني باي هذه باي حتى فيها حرمه، ايش باي؟ قول مع السلامه.
0: احنا نعتز بلغتنا يا ابو عبد الرحمن، وهذا موجود وملاحظ يعني حتى في
1: بس الواقع استاذ فاضل. الواقع حتى يعني ما احترامي وتقديري استاذ الفاضل، انت عرفي يعني ما يبغي في اذاعه عربيه تقول ويك ان وجروب، حتى الجروبات
0: يعني احنا في الواتساب يعني مجموعه تصير احيانا، لكن هذه من ضمن الاشياء اللي صارت معربه الان، مثل اي صارت معربه. انت الان مثلا لما واحد يتكلم معك ابراهيم تقول له اوكي صح؟
1: لا لا استاذ،
0: وش تقول له؟ طيب وش بديل اوكي؟
1: اقول له مرحبا حاضر.
0: لا بديل اوكي، بديل اوكي وش تقول له؟ توهقت الحين.
2: حسنا
0: الحين توهقت.
1: لا انا اتكلم، افهمني، انا اتكلم عن الخط، انا اتكلم عن لما يكون في اذاعه عربيه.
0: انا فاهمك يا ابراهيم، بس انا اقول لك في بعض المفردات الان،
1: انا عبد الرحمن معليش،
0: عبد الرحمن اي عبد الرحمن معليش، انا اقول في بعض المفردات الان اصبحت معربه، مثل الساندويتش الان، هي اصلها اصلا لغه انجليزيه لكن اصبحت معربه الان.
1: هذه غير هذا.
0: طيب مثلا الاوكي الان اصبحت معربه، التلفزيون ترى معربه الان، الايميل اصبحت الان معرب، معنا في بريد الكتروني، كثير من
2: الراديو،
0: معنا في اذاعه تسمى اذاعه.
1: عفوا ما اتحملني هذا، انا بتكلم عن انك تتعمد اللغه، هذا سندويتش لها قصه، ما ادخل بالتفاصيل. انا بتكلم عن الانسان عندما زي ما تفضل اخ انه يتظاهر بالناس، اخي اتكلم عربي يا اخي، احتاج اتكلم فرنسي انجليزي، لكن والله وهذه قالت لي نو انجلش، فانا قصدي نعتز بلغتنا.
0: اخوي ليش ما اعتزيت بلغتك؟
2: انت قصدك انت قصدك انه احنا في بلدنا هنا المفروض انه احنا اي فكر قادم من برا انه ما نتبناه، انه نبقى بهويتنا وبثقافتنا وبمستقبلنا.
1: احسنت واحسن، هذا قصدي انا واحترامي، يعني ما بقى انا والله من محبه لكم، يعني بعض الاذاعات
2: احنا موضوعنا اليوم يا عبد الرحمن كانت فكرته انه في اشخاص يجون صحيح ويحاول انه طبعا يبين انه انا ترى عندي مفردات انجليزيه، فيجيك يتكلم معك في جمل وبعدين يجيك فجاه يقول لك سو احنا طلعنا مدري، فهمت؟
1: لا
2: احنا نتكلم عن الشخصيات هذه، عن الاطار هذا، هذا ايش وضعه في المجتمع او ايش نقول له؟
1: انا نقص يا اخي، هذا نقص، يعني اقول لك انا اتذكر كنا في يعني حقيقيه مع كنت في الجامعه من زمان قصه، فواحد الله يهديه من الدكاتره، انا ما بدي اسمه بدون ذكر، ما ذكرت اسمه، فجمعنا كلنا في المحاضره بس يورينا نتكلم الماني، استغفر الله العظيم يا اخي، ضحكنا كلنا، يعني هذه شو اب يا اخي، يعني اسمح لي، هذا شو اب.

0: طيب
1: واضحة، ممتاز، واضحة يا عبد الرحمن، الله يحفظك ويطول عمرك.
0: اتحمل اتحمل،
1: لا بد احنا طيبين القلب ترى مثلك.
0: لا لا لا والله انا اعتز بكم، انتم فخر لنا.
1: الله يحفظك يا عبد الرحمن، يطول عمرك.
0: نحن هدفنا، ما هدفنا ننتقد احد.
1: واضح واضح واضح يا عبد الرحمن، واضحة الفكرة، واضحة، الله يسلمك، واضحة.
0: يجيك واحد الواتساب يرسل لك آيات قرآنية ويزعل.
1: طيب يا عبد الرحمن، عبد الرحمن
2: بارك الله،
1: شكرا شكرا لك، الله يحفظك، تحياتنا لك، في امان الله. اهلا وسهلا، تحياتنا لك يا عبد الرحمن، اهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 53. اتصال.
2: هلا هلا ابو تميم، شلونك؟
3: يا هلا والله،
2: شو اخبارك؟
3: الله بخير.
2: وينك في؟
3: والله الحمد لله الان في البيت، الله يطول عمرك.
2: قاعد ولا مريح؟
3: والله حط رجل على رجل.
2: يا فخم انت.
3: اولا امسي عليك وعلى اخوي طلال وعلى اخوي
1: حياك الله يا ابو تميم،
3: الله يطول عماركم ان شاء الله. جد يعني شوف للاسف نقولها، في ناس يتعلم هذه او يكتسب هذه اللغه من اجل يعني انا اشوف ان في ناس يعني يحس في نفسه نقص ويحاول يبرز نفسه بهذه اللغه يتكلم فيها، يعني مع وضعك وانت في بلدك وانت في يعني انت برا، يعني اقول صح هذه هذا مكانها، لكن انت جالس بين شباب وبين ربعك وبين تجيب لي مصطلحات انجليزيه وتتكلم فيها، يا اخي عارفين انك فاهم وعارفها، لكن انا من المواقف اللي عشتها ومرت بحياتي، الكلام هذا يمكن له من 30 سنة، أحد أصحاب الوالد الله يرحمه وكذلك الرجل ذا توفى الله يرحمه، كان شفت الكاركتر السدحان في طاش ما طاش، شكله شايب وكبير سن وكذا، يعني حنا قرويين صراحة، جينا من ديرتنا جايين للرياض ودخلنا أحد الأسواق، الكلام قبل مولات ما مولات وما أدري إيش، هون شباب وكانوا هيئة الرجل بحكم لبسه وكذا يعني ما هم مناسبة،
4: لبس الكبار في السن واللبس الثوب والعادي
3: لا أو أقل بعد ما طبيعي،
4: واضح
3: يعني. فكان يتريقون علينا بالإنجليش طبعا، اللي حصل ان رد عليهم رد بالانجليزي وهو يتكلم بكل طلاقه،
4: ايه
3: هم تفاجئوا وين وشلون شكله، على انه والله لا يقرا ولا يكتب الرجل،
4: هذا من ظهر شيبان حقين ارامكو اول،
3: ايوه فكان هم من اللي يشتغلوا في ارامكو وتقاعدوا وقتها، لذلك انا اقول لك ولا قد يوم الايام والله سمعت جاب لي كلمه او مع الوالد يوم
4: ما بين لك انه يمتلك المهاره هذه او اللغه
3: ابدا ابدا، شيبان القدامى يعني، لكن الان للاسف حتى لغتنا الان العربيه للاسف ترى مو باللغه العربيه الفصيحه بمعنى الكلمه صراحه، اللغه العربيه هي لغه القران، عند أنت لما تقرأ القرآن شف القراءة قراءة كتاب الله، هذه هي اللغة العربية الأصل.
4: أما إحنا وين رحت أنا
3: وينك فيه جيت؟
4: هذه نطق المناطق، عرفت كل منطقة لها لكنتها أو لها إيقاعها الصوتي.
3: أنا أشوف هذه اللغة العامية وليست العربية. هذا اللي حبيت
4: اشارك، بارك الله فيك، الله يحفظك. هلا هلا هلا
3: هلا
4: هلا هلا هلا هلا
1: ابراهيم.
5: هلا والله،
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله.
4: يلا حيا
5: عبد الله، مساكم جميعا، كيف
1: مساك الله بالنور، حياك الله يا ابراهيم.
5: يا مرحبا يا هلا. اليوم موضوعكم عن
4: الناس اللي تركب لها تجي تتكلم بلغه، يعني عارف اللي يجونه يا طويل العمر يتكلم معاك شوي وشوي يدخل لك كلمات انجليزيه، ولا فجاه تلاقيه اصلا خويك تعرف انه من المدينه الفلانيه ولا من القريه الفلانيه ودخل على جاء مدينه ثانيه وتغيرت لكنته واسلوبه
5: وتنكر عليك يا خوي اللي معه،
4: سوى انه يعني مختلف عنك.
5: ايوه هذه واجد، هذه دائما، وخاصه هذه الكلمه هذه المستهلكه عند الناس الحين، يعني بعض عندما تقول له ولا شيء يا أخي.

0: اوكي هذه وهو ما يمكن ما يعرف لها ما يعرف من النجوم ولا السيل
1: ما يقول لك ما يقول لك اوكي يقول لك سمعنا قصيد ايه. بس
2: ها حتى هو
1: ما في قصيده ها حولك بالانجليزي يا ابراهيم
0: والله ان شاء الله انا بنكتبها عن قريب
1: لا في مفرده كذا جبتها اوكي ولا أوكي. شيء ولا حطيت
0: لا
1: فيها
0: لا لا لا, لا لا والله لا ولا أنا, حط... انا بالانجليزي صفر على الشمال
1: مره
0: ابد والله
1: ما في قصيد كذا جاهز عندك
0: والله بكيف ابد لهم يعني انت ما
1: وش هو
0: تبي قصيده ابد لهمك جاهزين
1: هذه قصيده تغني على الموضوع
0: تغني على الموضوع هذا
1: على يعني مشاركتك ها في شيء جاهز ابراهيم
2: الله صح لسانك واحد على طول عرفت
1: ولا المره الجايه
0: بكيف اللي يريح ما تبونها المره الجايه ولا تبونها الحين
1: سم ما ادري اذا جاهزه ولا لا عندها اتصالات الحين
0: هي جاهزة
1: اسلم
0: يقول يزين هاك العام واللي ورا العام وهذا السنة يشين طبع الجماعة تعلموا سيناريو دمج الأفلام وكل تلكع واعتبرها شجاعة أشرى على ناس عزيزين وحشام عقب الغلبان الجفا والقطاعة منهم عرفت بكيف تصديق الأوهام وكل يقدم خبرته واطلاعة ودرست معسود الليالي والأيام وخذت عن بعض الصداقة مناعة أشوف ناس تبني قصور الأحلام مدري تحسب الطيب يزرع زراعه والطيب عنهم بعد صنعة عن الشام ويتلذذون بكلمته واستماعه وكتبت كل ملاحظاتي بالأقلام وحفظت كل الدرس في ظرف ساعة وكل الكلام اللي كتبته على آمة خصبة شخص تبين خداع عزيل من حط الردي ذخر وحزام اللي يجي حزم تلاب صفت إشراعه المدعي من دام في حكم الإعدام مالك ومال اللفلفة واللكاعة أصدرت حكمي فيك من ضمن الأحكام إن الوفاء مالك عليه استطاعة ولا فيه داعي يطلع اسمك بالإعلام ويبين كتب المطبعة وطباعه برفيز لزهمته معي قام لضاق بكل الفضاء والتساعة وقت الشدايد فزعته دايم شمان طبيعة الله ما يتصنع صناعة ولولا الشدايد ما يعرف كل الرغام ومعرفة الطيب ترى أطماع وسلامتكم
1: الله لسانك صح لسانك إبراهيم
0: صحتك
2: بارك الله فيك
1: الله يحفظك يطول عمرك
2: يا ابراهيم
0: يا مرحبا وعمرك مطول ان شاء الله هلا فيكم
1: حياك ربي
2: 011 40 53
1: محمد
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
2: وعليكم السلام
1: الله يعافيك يا محمد
3: الله اشكركم على هالموضوع الشيق وحلو صراحه
1: الله يحييك
3: والله احنا نحتاجه احنا نتناقش فيه دائم بيننا
1: يلا علمنا خلها في العلن النقاش خلها الحين
3: نعرف الحين مع التربيه الجديده
1: تربيه سوينا تربيه الحديثه
3: ايه تربيه حديثه
1: انت معها ولا ضدها
3: والله اني معها في اشياء وضدها في اشياء صراحه يعني معها في انك تنوع مصادر التعلم للطفل وتفتح مداركه على اللغه لكن للاسف صار العالم الدارج عندنا يستخدم المفردات الاجنبيه مقابل اللغه العربيه كانك تكرمون يعني كانه يتعامل مع
1: هو يعني من باب الاستعراض قصدك يا محمد يعني يستعرض هو في اللغه
3: ولا
1: استعرض ثقافته
3: هو استعراض وغير كذا يهدم الطفل ما يصير عنده مفردات كثير
1: اي بس يقول لك الان يا محمد ترى في منصات التواصل في مجموعات الواتس اليوم كلها يعني مفرداتنا معربه
3: صحيح لكن تاخذ منها اللي تقدر عليه وتخلي لي
1: متى اخر مره قلت بريد الكتروني
3: بريد الكتروني اليوم
1: اليوم ما تكون ايميل انت
3: الا احيانا ايميل على حسب لكن مثلا انت كل انجليزي ما عندي مشكله تكون مفرده انجليزيه لكن لا تعربها اصلا تقول جروبات
1: اي مسجات
3: اي مسجات سندوتشات
2: رساله نصيه
3: رساله نصيه تلفاز
2: تلفاز
3: شطيره
2: نعم
3: هذه ولا احلى منها تحبل
2: الله اذاعه مو راديو
3: اذا مذياع
2: الله الله والله فنان
1: ترى تلفاز مي بعربيه هذه يا محمد
3: انا عارف اقل اهون من في بعض المفردات تكون دخيله عليك ما لها بديل
1: يسمونها جهاز ارسال لكن ما احد ما حد يستخدم المفردات
3: وصوره
1: ما حد يستخدمها يعني
3: تعريب كامل
2: محمد عشانك ما تعرف تتكلم انجليزي في مقهور انت
3: لا
2: لا لا لا لا
3: يعطيكم الف
2: بارك الله
1: الله يحفظك يا محمد يطول عمرك
3: يا هلا
1: سعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا
2: هذا يعني الفكره في انه الكلمات هذه احنا موضوعنا اليوم يا جماعه انه فكرتنا ما هي مساله ان نناقش دخول الكلمات نناقش الاشخاص اللي يستخدمون هذا التصرف هذا الفكر انه يجيك الواحد فرضا يجي يتكلم لك بليز عطني موية بالله عرفت النظام اللي بيوريك انه انا ترى متمدن ولا كذا عايش
1: بعضهم

0: ينطقها زين، بعضهم يلخبط الكلمة.
1: وتر وتر، عرفت يعني
0: اكسكيوز مي وشي ينطقونها كيوز مي، يعني ما حتى في النطق يعني تجيبها صح.
1: اقول
0: خلنا نختبر خالد، انت واضح لغتك ممتازة الانجليزية.
1: انا يا رجل فلتة.
0: يلا نختبر خالد.
2: ساك الله بالخير.
0: ساك الله بالنور. يا مرحبا يا خالد.
2: شلونك؟ ايش اخبارك؟
0: هلا وغلا.
1: ارحب. يلا حية.
2: الله يسلمك. عرفتني
0: خالد.
3: هلا شلونك؟
2: ايه
3: يا هلا ابو خلود من المدينة.
2: ايه واكبر الموضوع ابوي.
3: هلا يا ابوي، شفت اهل المدينة كيف يتكلمون؟
2: ايه زيكم.
1: ها يا خالد، ايش رايك في الشخص اللي دائما يحاول انه يغير يعني او يبين شخصيته باسلوب هذا الاسلوب، انه اوقات يستخدم كلمات انجليزيه وسط الكلام؟
2: استاذ خالد انا بتكلم بصراحه يعني ما في انسان يكون على طبيعته، عرفت كيف يعني؟ نفس لهجته نفس هذا يعني مهما كان، عرفت كيف يعني؟ المياع انا مع احترامي اسميها مياع يعني، هذه ما احبها كذا يعني. الواحد اخوك على طبيعته، الرجال على طبيعته اخوك،
1: على لهجتك وعلى وضعك.
2: اي على وضع خلك مره واضح وصريح اخوك. اما والله اعرف لك ناس يعني صراحه راحوا من المدينه راحوا مناطق ثانيه، والله بعد فتره ورجعت العمر كان يجون في الاجازات يعني، عرفت كيف؟ والله نفس لهجة المنطقة اللي هو فيها، ويعني ما كأن طال عمرك عاش يوم واحد في المدينة المنورة، عرفت كيف؟ فالرجل مرة يعني ولا هي لايقة عليه، عرفت؟
1: هذا وش معناه؟ ايش تشوفونه انت على الواحد لما يسوي زي كذا؟ وش الدافع اللي عنده او وش اللي خلاه يسوي كذا؟
2: والله يا اخوك ما ادري ايش الهدف. في بعض الناس تمام عرف راح ورجع طال عمرك ونفس اللهجة يعني ما تغير في شيء، عرفت كيف؟ فالناس تختلف عن بعضها. لكن
0: وانت كم مفردة انجليزية حافظها يا خالد؟
2: كيف؟
0: كم مفردة انجليزية حافظها؟
2: والله ما فهمت عليك استاذ
0: طلال. هي يا جماعة ما حفظت ولا مفردة.
1: هو يقصد انت كم عندك من مفردات اللغة الانجليزية؟
0: طيب نفس السؤال.
2: اللغة الانجليزية؟
0: السؤال.
1: نعم، هل تحفظ من الإنجليزية كثيرا؟
2: هي أكيد.
1: أعطنا مما أعطاك الله. أنت لما تروح المطعم تطلب بالإنجليزي ولا ب؟
2: لا لا لا، شوف إذا رحت مطعم هذا لا والله أنا أخوك أطلب بالعربي صراحة. ليش الواحد يقول؟ لأن أنا إنسان على طبيعتي، عرفت كيف؟ أنا رحت مناطق كثير وسافرت برا.
1: حلو.
2: واحد أخوك على طبيعتي يعني ما في. أنا واحد أخوك الطبيعة ما زيها ولا أخوك والركادة زين على
1: هذا. بالعكس.
2: لكن هذا اللي طال عمرك اللي يتميه هذا ودك تكوية كوية في راسه عشان يعرف.
1: الله يحفظك أبو خلود. شكرا شكرا تواصلت معنا.
3: هلا هلا هلا الله يحفظك يستر عليك. هلا وسهلا.
1: 011-40-53 متواصلين معكم مستمعين الكرام في حلقتنا تعاليل الفاصل القادم، بعد أن نستكمل وياكم ما تبقى لدينا من موضوعنا، ابقوا معنا.

0: التعاليم.
1: أهلا وسهلا مرحبتين، حياكم الله إلى تعاليل في موضوعنا لهذه الليلة عن الكلمات المعربة والأحاديث بيننا وبين الآخرين في مصطلحات باللغة الإنجليزية. نتفهم اللي عاش مدة طويلة في بلاد الغرب ومر الدراسة أو مدة الإقامة أصبحت طويلة، لكن هذا أثر عليه، البيئة أثرت عليه في اللهجة وحتى في السلوك. وتفهم كذلك اللي يشتغل مثلا في مجال الطب، مجال الهندسة، هذا أمر طبيعي يعني موجود ويتأثر، لكن في بعضهم لا، يأخذهم باب الاستعراض. إحنا ما إحنا ضد، إحنا مع، هذا اندماج في الثقافة وموجود لكن للضرورة، لكن ما يتحول هذا الأمر إلى استعراض في المفردات الإنجليزية طالما جالسة ودية وحبية وفيها سواليف وفيها يعني موضوعات اجتماعية مختلفة، لكن هذا أراد أن يتفرد بالمفردات الإنجليزية، شوفوني أنا متميز أو أني أفهم، مع تلقى حافظها يا في الواتس ولا جيتها عن طريق الأفلام ويتابع فيلم واستخدمها حقيقة. ما أدري وش الموضوع في هذا الأمر، كيف نفسره يعني بطريقة أو بأخرى، I don't know. أوه صرت مثلهم أنا، معليش. يلا 011-40-53 مشعل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله بالخير جميعا،
1: حياك الله يا مشعل، مساك الله بالنور
2: أستاذ خالد والمخرج القلوب.
3: أهلا وسهلا. لو سمحت أنا عندي بيشن.
2: عندك إيش؟
3: بيشن. ايه شفت الحركات هذول اللي يسوون، يعني اني يعني عندي مريض.
2: اوه
3: يا رجل شعر. اسلم يلا حيا مشعل، شلونك؟
2: الله يبقيك. موضوعكم جميل صراحه، بس ان طلال الله يجزاه خير، استاذ طلال حرق اللي كنت بقوله كله.
3: لا قول
1: وش قلت انا.
2: ايه بخصوص ان الاستعراض، صاير الموضوع استعراض اكثر من يعني بعضهم تلقاه يستعرض بالكلمات وهو اصلا يعني تلقى ما عنده اللي هي معرفه في اللغه الانجليزيه، تلقى ينطق الكلمات غلط اصلا،
3: هو حافظ مش فاهم على قوله. ما
2: هذه
1: مثل ايش يعني يستعرض باي مفرده يا مشعل؟ تذكر الكلام اللي كان يستعرض فيه؟
2: والله في ناس
1: مثل
2: انا، خصوصا الناس اللي ترفع ضغطي.
1: ايه؟
2: اللي يجون في المطاعم.
1: ايه؟
2: يجي بيطلب، ولا حتى مو بعض يعني في اي مكان يروح يشوف واحد اجنبي قال يتكلم معه انجليزي. يا اخي انت في بلدك هنا
3: هي شوف مشعل
2: تتكلم بلغتهم،
3: هذا الموضوع هي
2: بلغتك.
3: المشكله وين؟ لما تيجي تسوي انجليزي في المطعم ويبلش يقول لك احط لك، تقول يس وانت والله ما داري، تاخذ طلب غير الطلب اللي انت كنت به.
2: واخر شيء الفاتوره كليه.
1: لا اترك الفاتوره يا مشعل، هذا اللي يتحدث ويستعرض باللغه الانجليزيه، لو حط بطاقة الصراف وطلعت باللغة الإنجليزية حولها عربي عشان يسحب.
2: أيوه
1: هاي. يعني جو وقت الجد يعني، والجوال كذلك، يعني جو وقت الجد لا حول إلى عربي، لأني عارف إن أي خطأ أي مفردة أي شيء ينتهي كل شيء.
2: إيه خاصة الصراف حساسة، الموضوع فيه فلوس.
3: الدراهم.
2: عربي ولو في لهجة كمان حطها.
3: طيب ما في أحد من أخوياك كان فجأة جاء طلع من عندكم وراح المدينة ثانية ورجع لكم بشكل ثاني؟ يعني مسوي لنا من عيال المدينة الثانية.
2: في واحد من قرايبي.
3: ايه؟
2: قرايبي شخصيا راح درس في استراليا تقريبا 6 سنين ورجع.
3: ايه؟
2: ولا سمعت منه كلمة انجليزية، واذا قال كلمة انجليزية يعني شيء بسيط، هذا هو دارس برا. لكن في ناس تلقى هنا ياخذ له دوره 6 شهور.
3: وش دوره يا رجل؟ ولا
2: يمكس
3: ولا حتى يمكن حصص الانجليزي كان غايب.
2: والله هذه ويجيك يتكلم كلمة عربي وكلمة انجليزي وكلمة، يعني يشوفوني متعلم.
3: وش ردة فعلك؟ لا تسلك له ولا توقفه؟
2: والله الصدق ينرفزني هو، بس اني ما امون عليه فاسلك له على قولتهم. لكن وبعض الناس برضو اللي يعلم عياله، والله انا اشوف انه غلط، اكبر غلط، اللي تلقاه الولد عمره 6 سنين ولا 5 سنين ويتكلم انجليزي بس، حتى انجليزي مكسر.
3: يا رجال تجيك المغصى انت تجيك المغصى ان انا والله ما الورع يتكلم انجليزي وانت ما تتكلم انجليزي. خل
2: لا والله انا اتكلم الحمد لله، عندنا لغه، اغلب الشباب الحين ترى يعرفون انجليزي، في ناس حتى كبار يعرفون انجليزي، يعني ما صارت الحين، صارت خلاص اسلوب حياه، صار انجليزي شيء طبيعي انه يكون موجود، لكن مو لدرجه انك تعلم ولدك انجليزي بشكل كامل حتى يعني صار حتى القرآن ما يعرف يقراه.
3: لا كذا لا،
2: المفروض الأساس يكون عربي، بعدين الإنجليزي علمه. الإنجليزي ما هو عيب ولا غلط،
3: بس أهم شيء إنك تأسسه باللغة الأساسية، اللغة الأم.
2: هي نعم، بس يجي الولد يتكلم مع أصدقائه في المدرسة ولا مع أي واحد في الشارع يتكلم إنجليزي، يعني أنت
3: تخيل عيالك يروحون كذا في مجلس رجال ويقلطون وصوت وداخلين على العرب و...
2: اي والله حتى الثقافة صارت.
3: اسمع يجيك الولد يقول هلو،
2: أغاني إنجليزية خلاص.
3: الله يحفظك يا أبو
2: شعيب،
3: شكرا لك.
2: أهلا
3: وسهلا. 011-40-5-3.
1: نورة
0: يا هلا، حياك.
1: أهلا وسهلا يا نورة، كيف الحال؟
0: والله طيب الحمد لله.
1: يا مرحبا، تفضلي يا نورة.
0: الله يحييك يا رب. السلام. والله الموضوع حلو جدا ومهم.
1: وش رأيك؟
0: اللغة الإنجليزية حلوة إن الواحد يتعلم لغات،
1: صحيح،
0: بس ما يستخدمها في أي مكان.
1: أي يعني ما يصير موضوع استعراض.
0: أيوة، في ناس إحراج للناس الثانيين، يمكن ما هنا عارفين أو هم درسوا أو أشياء كثيرة، فاحترام للناس الثانية ولمكانة المجتمع، يعني في دوامك، في شغلك، في كل شيء، في مجتمع برا، رحت في لغة إنجليزية، في أجانب ممكن تتكلم عادي، لكن المحلات الثانية لا، مجتمع جلسة طلعة مطعم شيء زي كده عادي.
1: أنت تعرفين اللغة الإنجليزية ولا لا يا نورة؟
0: أعرف الحمد لله.
1: كم يعني كم مفردة حفظتها غير الأوكي؟
3: الفوكابلوري، الفوكابلوري عندك فوكابلوري كثير ولا
0: وسط؟
3: يعني تاخذين 3 مرات في اليوم بعد الاكل ولا قبل الاكل؟
0: عند اللزوم.
3: اوكي اوكي اوف كورس.
1: تعرف معناها ولا لا؟
3: اي مفردات. ايش فيك؟
0: اكيد.
3: مش تحسبني تحسبني انا ترى مو عشان يسولف معك وضعك يعني، انا ترى انا انجليزي حزام اسود.
1: يلا نحتاج متصل يتحدث اللغة الإنجليزية مع خالد.
3: Everybody the window، عرفت؟
1: طيب نورة تحياتنا لك، شكرا لك على اتصالك.
3: شكرا لك يا نورة،
1: أهلا وسهلا في أمان الله.
3: نقول شكرا لك.
1: أهلا وسهلا، تحياتنا لك يا نورة. 011-40-53 اتصال جديد. عبد الله
4: يا مرحبا، حياكم الله.
1: الله يبقيك يا عبد الله.
4: أول شيء أشكركم على الموضوع الجيد صراحة، طرح جدا ممتاز. شفنا نشوف كثير في بيئة العمل اليوم.
1: ايوه صح،
4: تلقى مثلا هو يتكلم لغة العربية الأم واللي معاه لغة العربية الأم لكن يتكلم باللغة الإنجليزية.
3: هذا وش ودك تسوي له؟
4: والله هي يعني بأنبه المرة الأولى، إذا كنت أنا مسؤول عنه أنبه المرة الأولى والثانية والثالثة، بدينا أحاول أن يعني أبين له أنه مهمة اللغة، بس ما هي في كل وقت، ما هي في كل مكان.
3: اي لو كذا تلاقي مثلين واقفين كذا مع بعض ومعهم كاسات قهوة و
4: let's get some coffee, let's get some things to do.
3: هذا ولا يقول لك تتكلم بلهجة القانا وانا ومدري ايش والحركات دولة. هذا صوتك راح فيها يا عبدالله.
1: ما راح، هذه لغة انجليزية.
3: يس
1: لغة الرسالة هذه. طيب طيب عبد الله، هذا انت تواجه في بيئة العمل عندك، انت في شركة ولا قطاع خاص؟
4: انا في شركة، وشركة امريكية. زين.
1: اي نعم.
4: لكن انا دائما سبحان الله يعني انا فخور بلغتي صراحة الأم.
1: لكنك متمكن باللغة الانجليزية ولا لا؟
4: سم؟
1: انت متمكن باللغة الانجليزية؟
4: انا دارس في امريكا 7 سنوات.
1: اي متمكن يعني في اللغة.
4: اي
1: طيب يعني وش اللي طيب انت زعلان منه؟
4: زعلان طال عمرك لان هذه لغة الام، يعني
1: أيه.
4: لغتنا الام اللغه العربيه،
1: صحيح،
4: لازم الواحد يكون يعني فخور فيها.
1: هو صحيح كلامك جميل، لكن طالما ان الشركه فيها يعني من مختلف الجنسيات،
3: متطلبات،
1: بيئه ثقافيه، فيها اندماج ثقافي
4: فعلا. اذا في احد يتكلم مثلا ما يفهم عربي، اتكلم معه بالانجليزي ما عندي مشكله، لكن اذا كنا
1: طيب.
4: 7 وكلنا سعوديين وكلنا لغتنا نتكلم منظرك ما
3: عبد الله
4: تحس انه مقبول. سم.
3: ما علمتوهم اللغه العربيه؟
4: والله علمتهم مرحبا السلام عليكم
3: ساره
4: الزود يعني.
3: لا ترى شوف، ترى والله مجتمعنا ترى مؤثر يا جماعه، يعني حتى وين ما نروح سبحان الله لغتنا ثقافتنا ترون اثر، والله مؤثرين، بس انه يعني نتمسك بثقافتنا وبلغتنا وشغلات، والله العظيم مثل ما هم يبغون يأثرون علينا احنا نقدر نأثر عليهم.
4: فعلا
3: عبد الله، انت ما لقيت من الشباب اللي جو من هناك من امريكا بعد سنتين ثلاث يقولون عندنا في امريكا؟
4: الا لكن خلاص يعني صار الواحد مع يعني يبدا يفهم، يبدا يعرف انه خلاص اللي هناك هناك واللي هنا هنا، وهي بس فتره يعني الواحد ياخذ فيها الاشياء الجيده ويحاول يطبق الاشياء الزينه اللي فيها. يعني
1: هو الان زملائك الموظفين السعوديين الان كيف تتكلمون بلغه انجليزيه؟ يعني في الموضوع العمل يتعلق في العمل ولا سواليفكم العاديه العامه خارج اطار العمل؟
4: لا، اذا خارج العمل يحاول يجيب كلمه كلمتين برا، لكن بعضهم عادي يعني له حريه الكلام.
1: لا اذا الموضوع متعلق مثلا في بيئه العمل لابد مفردات انجليزيه ولا لا؟
4: في الايميل اذا بكتب في الايميل اذا بقدم شيء.
1: لا بينك السواليف انت تسولف اياهم قدامك.
4: لا، وانا انا اكون انا ما انا يعني انا زي ما تقول رئيس قسم. فانا اللي دائما اقول لهم شباب تكلموا بالعربي، ترى هي لغتنا كلهم ما شاء الله الادفانس ليفل اوف انجلش.
1: انا كنت ماشي معك صح وقلت الان يا عبد الله ما شاء الله ما جاب ولا مفرد انجليزيه، في الاخير جبتها ليش يا اخي؟
3: قد وقعت في الفخ.
1: انا ماشي معك كويس، قلت مركز معك، قلت مدافع عن لغته يدافع يدافع يدافع، في الاخير ادفانس هذا كلام هذا.
3: ما
1: اخ منك يا عبد الله.
3: عبد الله
1: اخ منك، كنت برقيك الحين الى مدير ما زلت رئيس.
3: عبد الله شكلك من النوعيات هذيك اللي يقول ايش الكلمه بالعربي
1: ادفانس.
4: عرفت كلكم اثنين،
3: اي شكلك كذا انت من النوع اللي
4: يسمونها
3: لا بالعربي ايش، والله نسيتها يعني اني انا تروني انا
1: والله انا ماشي معك صح، اقول عبد الله ماشي صح ولا مفرد انجليزيه، في الاخير ليش كذا يا عبد الله؟ صرت مثلهم انت، صرت مثل رئيس قسم وتعطيهم ادفانس.
3: والله الصوت عندك يا عبد الله انت شكلك تحت الارض كذا.
1: والله مشاركتك الكثير من الادفانس.
3: والله خلنا نعطيك ادفانس بالاتصال حقك، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك يا عبد الله.
3: شكرا لك يا عبد الله،
1: عمرك موفق. شكرا لك على اتصالك.
3: اهلا اهلا.

0: مرحبا، هلا وسهلا.
1: خلنا نعطي ادفانس برضو لسعود. 011-40-53 يا سعود.
2: هلا وسهلا.
1: يا مرحبا.
2: مرحب بالاثنين اللي ما شاء الله تبارك الله روعة في كل شيء.
1: أنت الروعة.
2: لكن أنا زعلان عليكم صراحة.
1: زعلك مقبول.
2: الله يبارك في عمرك. أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه أوصى بتعلم اللغة.
1: أكيد.
2: صح ولا لا؟
1: أكيد.
2: فأنا رجال عمري كبير، سمعت والله تحسست إني ما تعلمت اللغة الإنجليزية.
1: ممتاز.
2: أنا من ضمن الناس اللي عندي في اللغة الإنجليزية، زي ما قلتوا ضحكتوا، أنتم كنتوا تضحكون صح ولا لا؟
1: إحنا نضحك لأنه في الموضوع يمكن ما وصلك بالشكل اللي يمكن أنت انضميت لنا مؤخرا، يعني ما سمعت البرنامج من البداية.
2: لا لا سمعته من البداية.
1: يا طويل العمر، إحنا موضوعنا اليوم عن الأشخاص اللي يجونك فجأة يتكلم لك وسط الكلام يرمي لك كلمات إنجليزي، وهو الإنجليزي في جهة بس إنه يبغى يبين لك إنه زي هذاك الشخص اللي لما يروح مدينة ثانية ويأخذ لهجتهم ويسوي فيها إنه أنا متمدن، أنا متحضر، أنا فهمت الفكرة. هذا هو. إحنا نتكلم في موضوع الأشخاص اللي يجيك لما يسولف لك ويدف لك كلمة كلمتين إنجليزي، يبغى يوريك تراني أنا متطور أو يعني، وهو ما له علاقة في الأمور هذه.
2: هذا أنا أنتقده.
1: إيه هذا موضوعنا.
2: طيب
1: هذا موضوعنا يعني أساسا.
2: لكن موضوعك ما أقول في شيء، لكن أنا أتمنى منكم إنكم تقول ماذا الناس تعلموا لغة.
3: ما احنا ضدها الان يا سعود، ما احنا ضدها الان، احنا ضد الاستعراض بها، انك تتخلى عن لغتك العربيه، لغتك الام، على الهويه، على الاعتزاز بها، تتخلى عنها وتتحدث باللغه الانجليزيه. احنا ضد هذا الامر. وبعدين انت وش قلت الان في بدايه حديثك؟ وش قلت الرسول صلى الله عليه وسلم وش كان يقول؟ وش قلت؟
2: انك تتعلم بمعنى انك تتعلم اللغه.
3: ما قال كذا الله يسلمك. بعد جيتنا بكلام خارج الاطار وعطتنا معلومه غير صحيحه وغير دقيقه. الأمر مو بهذا الأمر الله يسلمك. احنا نتكلم عن حياتنا الاجتماعية. علم اللغات هذا موجود ومطروح حتى في الجامعات، موجود، والدولة الله عزها تبتعث الكثير من الطلاب يعني للدراسة في الخارج، هذا موجود للاستفادة والتطور أيضا المهني والتقدم العلمي، كل هذا موجود وملاحظ ومدعوم. لكن لا نريد أن من اللغة العربية أن تندثر بيننا في حياتنا اليومية، في تواصلنا مع الآخرين. نريد أن نحافظ عليها، هذه قوتنا، هذه هويتنا، هذه رسالتنا. تحياتنا لك يا سعود. شكرا لك،
1: بارك الله فيك، شكرا لك
3: على اتصال مشاركة معنا. اهلا وسهلا.
1: 011-40-53 ابو حميد. محمد
4: اهلا وسهلا.
1: يلا حيا.
4: يا مرحبا. صوتي بعيد ولا واضح؟
1: لا قريب.
4: قريب من عندك.
1: يلا حيا. ها يا محمد.
4: انا بحاول ارفع ضغطك شويه.
1: يا ابن الحلال انت اسلم يا محمد.
4: وش فيكم على الناس اللي يتكلموا عادي؟ خلي الكلمات بين العربي كذا
1: يشخص على راسي وهو مو عارف شيء.
4: يا اخي خليه ينبسط يا اخي.
1: يعني انت من النوع اللي تسلك له؟
4: لا والله بس كذا، بس بحاول اني
1: اسلم. قول، عطنا انطباعك ورايك في الموضوع.
4: لا هو صحيح فعلا يا اخي، احيانا والله بعض الكلمات يقولها يعني مثلا يعني في سياق الحديث ما لها اي دخل في الموضوع. اي بس يعني عشان سبب اقول لك الكلمه هذه.
1: اي اوقات يفتح موضوع عشان يقول الكلمه دي ترى.
4: او تلقى حافظها من امس قاعد يسمعها عشان ما ينساها.
1: هذا العينات لما تقابلها شو تسوي معها؟
4: والله حاول تمشي نفس المود معايا، لا ما راح تعدل شيء فيه
1: يعني، على قولهم حتعلي عليه.
4: ايوه حاول تجري يعني عادي، ما راح يضر شيء يعني.
1: طيب والاشخاص اللي يغيرون لهجاتهم
4: يغيرها كيف يعني؟
1: يعني مثلا من منطقة وراح المنطقة مثلا ويبغى يسوي انه انا متطور ويغير لهجته.
4: ايه غير اللهجة لا. هذا والله هذا تلقاه مثلا، لا شوف اللي غير لهجة سلام يعني، انت المفروض ان تعتز بلهجتك يا اخي.
1: ايه
4: لا لا اللي غير لهجة سلام، شوف اللغة اوكي بس اللهجة لا. ما لنا
1: نوم السعادة يا محمد، شكلك خلاص طافي تبي ترقد. ودعت كلام
3: هذا متصل يستفزنا الحين. نومنا
1: خلاص اقضي خلاص.
3: شكرا لك يا محمد، اهلا وسهلا، في امان الله، حياك الله. سليمان
5: هلو ماي فريند.
1: هلو
5: ام فاين، جود جود جود.
1: وين كنت؟
2: أيام هير
1: كنت راقد؟
2: أنا والله ما يسمحني إلا صار فيه ميتنج ولا فيه على قولتهم برزنتيشن.
3: ميتنج صح، ما حد جابها هذه جديدة.
2: وفي واحد ما يعرف إنجليزي أبد، وذا وذا وذا جالس يسوي الإشراح وكل شيء مدخله كلمة إنجليزي، وذاك يفق كذا نطالع كذا كذا يعني كشف يعرف.
1: لا ويهز راسه. يس يس يس.
3: لا يا بني.
2: والله ما أدري شو أقول. بعدين أرجع أنا أرجع أنا والله العظيم في أرجع أقول فلان يا أخي ترى أنا ما فهمت شو أقول. قال اشرح له ترى والله ترى فين اشرح له اشرح له. طيب أنت بدي بشرح أنت. قال فين اشرح لي. والله العظيم ما يعرفون. طيب يا أخي وأنا أقول يا دائما مدراء تنفيذيين ومدراء كبار كذا والله العظيم نص كلام إنجليزي خلاص تعودوا. ما أدري هل هو عشان دراسة اليوم جيل اليوم جي طلابنا حقين المدارس العالمية نص كلام إنجليزي وعربي
1: على حسب. لا وتعرف الطالب هذا دارس عند أي جنسية.
2: والله أحفاد الحين لما هوش قال don't shout me بابا.
3: انت السعين بالترجمه يا سليمان، تدخل جوجل وتترجم الكلمات والمفردات.
2: على فكره طلال معليش يعني احترامي
1: لي. لا لا
2: انا ترى والله دارس في امريكا والله.
1: اي والله هذا ترى خواله من شو اسمه ذا.
2: والله طلال دارس في امريكا سنه بس اسمع بس اللغه مكسره من لغه
3: اي انت درس لكن
2: حق بطاقه يجي جوجل ووتر
3: اي
2: ولا ووتر كلام يدب يا قل له والله.
3: طيب بحكم تجربتك يا سليمان انت تشوف
2: انا والله انا واحد دكتور قال في مطعم اقسم بجلاله وهو 12 سنه يمكن او 13 سنه برا وجاء قال نادى الويتر وقال له كان ووتر قال لك سوري قلت ووتر
1: اي عطها عطها
2: قلت له ايش تسوي نفسك انت عايز 12 سنه شوف انا كلمه واحده فاهمه وانت قاعد تعيد تقول فعلا هم قاعد يتكلمون يعني
3: اي بس
2: يعني
3: ترى يفرق الاكسنت ترى بين دوله اخرى ترى بريطانيا يفرق عن حتى الامريكي
1: الانجليزي
3: إيه يفرق
2: إيه بس لكن شرط الاسيويين ما يفهمون الا الهدوء
3: إيه
2: يفهمون اللي جاي اللي دارس في السعوديه ولا دارس في الدول العربيه يعني ما
3: ترى احنا ما احنا ضد اكتساب اللغه يا سليمان حتى دراستك امريكا ترى امر ايجابي ممتاز محمود
2: جدا
3: اي ما احنا ضده احنا بس انا نقول الناس اللي على قولتك مثلا ما يقول عندي اجتماع يقول عندي ميتنج
2: اي اصلا اللي انت جايبهم سوي معهم ميتنج ما هو عارفين انجليزي
3: صحيح اي نعم احسنت اي
2: انا مشكلتي انا في الاجتماعات اللي حضرتها الناس ما تعرف ما يعرف الا يمكن هلو يس
3: ايه صح لا فاتح الترجمه تحت تحت الطاوله
1: واذا اجتهد وتزر نيم
2: اقسم بالله اني بعض الاجتماعات انا احضرها والله ما افهم ايش يقولون يقول كلمات يعني في انا ما دارس بزنس
1: لحظه بزنس. واللي موجودين اغلبهم سعوديين
2: كلهم سعوديين
1: يا حبيبي
2: قسم بالله والله العظيم كلمات انا ما اعرف اول مره تمر علي
1: يعني الاجتماع حلو الميتنج الاجتماع رئيس تنفيذي والموظفين كلهم سعوديين ويتكلمون انجليزي
2: لا يعني شوف في رئيس تنفيذي مثلا وواحد معه من مساعدينه اللي في نفس التخصص
3: هو الرئيس التنفيذي غير سعودي صح ولا لا
2: واثنين جاي مستثمرين سعوديين
3: ايه
2: فهذا السي او والرئيس التنفيذي او الشيرمان جالس بيشرح انا ترى قاعد امشي معك بنفس البرنامج
3: صرت زيهم انت
1: جال انت,
3: إيه؟ انت شكلك انت رئيس تنفيذي
1: انت شكلك اللي تعطي اخوياك كلمات انجليزي مسوي لهم انك فاهم
2: بقول لك شوف اسمع قل لي عقلي
1: دحين يلا
2: بشوف لما يجي يتكلم واثنين المستثمرين مثلا وعندهم يتكلمون انجليزي إيه. لكن لما تتكلم مصطلحات بزنس في العمل ما هو عارفه ولا يدري وش هي يقول له معليش اوضح ايش قصدك وشو اوضح قال معليش ترى والله انا يعني من غير شعور انا قاعد اتكلم فهل هو فعلا ولا انه
1: استعراض
2: امي هذا اللي نبي يعرفه
3: لا لا لحظه اللي قال هذا قاطع وقال وضح انا ما فهمت هذا مين
2: المستثمر اللي جاي بيستثمر.
3: ممتاز ترى هذا ممتاز
2: إيه لأنه جاي بيشتري أو
3: أحسنت لا ممتاز أنا يعجبني الصراحة اللي تداخل فعلا يقول ترى ما فهمت
2: إيه أنا معك بس أنا أقصد هل المسؤول هذا اللي قاعد يشرح ويدب كلمة إنجليزي كلمة تعال هل هو يعني ما يستطيع فعلا أن يتكلم عربي كامل
3: هو ما ندري الحقيقة إذا يستطيع ولا لا ما ندري لكن في ذات الوقت إن علم متلقي إنه يستفسر عن هذه المفردة إذا ما فهمها يقول أنا ما فهمت يشرح له إيش تعني هذه الكلمة
2: يصير بس أنا أقصد إنه هو دائما يجي استفسار ليش ما يوقف
1: ليه ما يركز ليه ما يرجع ينتبه
3: هو شفت

0: ترى اللي عايش فترة طويلة في الغرب مثلا ترى يتأثر أحيانا، ممكن ترى ينسى المفردة. لما تجلس مع طبيب الآن ويحاول يشخص لك الحالة ويتحدث معك في بعض المصطلحات يقول يا أخي وش اسمها بالعربي، هو يعرفها هم دارسها بالإنجليزي وعارفها.
1: والله يا طلال انك صادق انه يقول بعض ساعات ما يحظى.
0: صحيح اي نعم صحيح. لين بيئته البيئة أثرت عليه، الدراسة التعليم هذا كله أثر عليه، أحيانا نسى المفردة العربية. هذا مو بعيب، لكن اللي يتحول هذا الموضوع إلى استعراض هذه المشكلة.
2: سليمان
1: سمي حبيبي
2: سليمان، في سؤال لك كذا يصلح لك أنت. إذا لقيت لك واحد يتفلسف، يعني تعرف هذول العالم اللي يحطون الكلمات وسط الجمل، تسلك له ولا تقول له يا حبيبي اهجد وتكلم زين؟
1: لا والله شوف
2: عارف ذولك اللي يبغون شخصون بس، ما هو الناس المتعلمة.
1: إذا بكون صادق معك بكل أريحية، إذا لي مصلحة والله يعني بسلك لأبوه أقسم بالله. إذا هو لكن إذا هو ما لي مصلحة وأقسم بالله بقول له يا أخي تعال يا أخي، ترى مو بنت لحالك اللي درس برا.
2: لا لا هذا ما درس برا، هذا من هنا فهمته يعني، بس حافظ لك كم كلمة بس يدفها وسط الجمل.
1: هذولي عاد والله يا خالد نقسم بالله يعني ما أدري شو أقول لك.
2: ها
1: ما أدري والله العظيم يا أخي، ودي بسفة نب حذر شوي. خلاص عرفت اللي يجيب لك هنا،
2: خذ لك حق الحرقان ذاك.
1: إيه أشرب غاز صح.
2: إيه وفقك الله يا سليمان
1: حبيب قلبي، شكرا.
2: ليلتك سعيدة.
0: مناهل
3: هلا
0: حياك الله، كيف الحال؟
3: السلام عليكم. الله يحييك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: صراحة موضوعكم مرة يعني مفروض أن يطرح أسبوعياً مو بس يوم واحد.
0: واضح في معاناة يا مناهل.
3: كثير كثير. أنا عملت مقابلة عمل كان شرطهم الأساسي إنجليش. اللي عملت معي المقابلة نص المقابلة أنا أطلح لها بالإنجليش وما توظفت. زعلت صراحة.
2: إيه لأنك طلعت أحسن منها.
3: زعلت انه حاطين وحده وتبي انجليزي. طيب كلمناك انجليزي
0: انت. لا المشكله وين؟ المشكله انهم ان اللي ادارت المقابله انها ما تعرف انجليزي، هذه مشكله.
3: ما تعرف، انا اصلح لها، انا اصلح لها. طب انت ليش طالبين، ليش حاطين وحده ما تعرف انجليزي وطالبين واحد يعرف انجليزي؟ هذا غير
0: انت ظنك فشلتيها في المقابله، كل شوي تصلحين لها تفشلها.
3: طب شو اسوي لها؟ خليها
0: مشي الامر، مشي الامر لين تزين ان شاء الله. اذا توظفتي علميهم، طلعي المهارات.
3: خلاص الله ينور.
2: المره الجايه خليكي اذا شفت اللي قدامك يعني يتفلسف بالانجليزي جاري شوي شوي، لا تقولين تعدلين.
3: لا
2: انت
3: لا لا لا تجاري، هذا تجيب له ريفيو كاب من ليفل اي
2: المره الثانيه.
3: اي والله
2: نعطيه ادفانس.
0: اي مناهل هذه اذا كان بينك وبين زميلتك صديقتك صح، لكن انت رايحه الان في مقابله رسميه. في البدايه عاده الموظف لا يمكن يبرز كل مهاراته يعني في المنشاه في نفس الوقت، لا ويصحح للمدير ولي صح المسؤول، ما هي مقبوله يعني. انا اتكلم مهنيا ما هي مقبوله، لكن لو مشيتيها في البدايه وحاولت مثلا وشبون ومشيتي صح وبعد ما ربي يوفقك ان شاء الله بالوظيفه تبدا المهارات عندك.
3: والله ان شاء الله، بس انه الشيء اللي قاعد يتكلمون ويتكلمون انجليش
0: ربي بيعوضك ان شاء الله بالافضل والاجمل.
2: انت يا مناهل من نوع
3: المشكله الثانيه. معلش
2: تفضلي. اوكي تفضلي.
3: انه وانت تتكلمون بس عن اللي يستعرض باللغه، انا في شيء محزنني ان عيالنا كلهم خطهم الكتابه ما هي مفهومه، وزياده ما يفهمون اللغه او يتكلمون كلام مو مفهوم.
0: صحيح.
3: خلاص حيجي جيل يعني يكون له لهجه لحاله، ما حنقدر لا هم يقدرون يستعرضون بالكتابه ولا باللغه، حيخلقون شيء.
0: انت وش تخصصك يا مناهل؟ لغات وترجمه؟
3: في انجليزيه.
0: اداب اللغه ولا لا؟
3: اداب.
0: اي ما شاء الله. طيب كيف تواصلتي مع ابنائك مع الاسره؟
3: صراحه انا كل جمعه اصحى من الصبح عندنا خط، يعني لازم أدرسهم خط عربي. واللي يغلط ولا ما يكتب لي الخط زي ما أنا أبغى صراحة أحرمه الأسبوع الجاي من.
0: أنت حرمتيه من الويكند يعني، في أحد يدرس يوم الجمعة
2: والصباح
0: إجازتهم.
3: خلاص إحنا مداومين.
0: حرمتيه من الويكند.
2: أنت مداوم، أنت إيش دخلهم من الضعوف؟
3: لا لازم والله، إنه صراحة حتى مسكة الدفتر مو زي زمان، تقول له حط زاوية 45 حتى ما يفهم. ايش زاويه 45؟ يحط الدفتر كذا قدامه.
2: ايش تبغين يا مناهل؟ انت انت انت ايام الفرجار والمنقله ومدري وش.
3: لا لا لا لا
2: هذول عايشين على الاجهزه اللوحيه والدنيا والشغل والنت والحركات.

0: واللي يجاوب عنهم.
1: المشكلة إنه الأشياء هذه غير مضمونة.
2: اللي هي
1: مضمونة إنها تستمر يعني.
2: اللي هي
0: تقصد النت يعني أي شيء.
1: على خطين.
2: طيب أولادك الآن في مدارس عالمية ولا مدارس نار؟
1: في مدارس عالمية بس. أجبرهم يتكلمون وحطتهم تحفيظ الحمد لله.
0: ما شاء الله أحسنتي.
1: اللغة الإنجليزية في المدرسة. وما نستعرض فيها لروحنا جامعات أهل ممنوع نتكلم إنجليزي.
0: الله الله عليك يا مناهل.
1: في مدارس
0: كفو.
1: ايه احسنتي انه هذه بس المدرسه وعند اصحابك اللي يدرسوا مدارس عالميه نفسك
2: ليه ما صرتي مثلهم طيب انت مشاركتك على هوا فيها مفردات انجليزيه كثيره
1: بس انه يروح الواحد يتكلم
0: يعني انت من النوع اللي تتكلمين مع صحباتك شوي تتكلمين شوي تدخلين كلمات انجليزي يعني اني يشوفوني انا اتكلم
1: لا لا لا لا لا اني يشوفوني
0: صراحه واضح يا مناهل على كلامك كل الحين
1: انا شوف نو صراحه
0: انا نو اوكي
1: Yeah. فصراحة موضوعكم مرة
2: الله يحفظك يا مناهل شاكرين
1: إن يوم واحد إن يكون أسبوعيا الأشياء مو بس اللغة واللهجة
2: لا كلامك جميل والله يا مناهل في مسألة الخط العربي هذه ممتازة الفكرة يعني فعلا نتكلمنا عن اللغة في التواصل الشفوي لكن ما تكلمنا عن الخط يعني هذا مرحلة مهمة ومتقدمة كذلك أحيانا بعض الأجيال الناشئة اليوم خطه ضعيف لكاد لا يفهم يعني برافو عليك يا مناهل شكرا لك على اتصالك
1: الله
2: يحفظك الله يراك يا مناهل شكرا يا مناهل على اتصال وعلى المشاركة معنا شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في موضوعنا لهذه الليلة فاصل ثم إلى ضيف الحلقة

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم الليلة، عن الأصوات اللي نسمعها في الإعلان أو في الأفلام أو في عمل مدبلج. ممكن نحن نعرف صاحبها من خلال هذا الصوت، لكن نبرة تكون عالقة في الذاكرة. الليلة ضيفنا واحد من الأسماء اللي عنده صوت استخدمه في أكثر من مساحة: التعليق الصوتي، الدبلجة خلف الميكروفون، التمثيل أمام الجمهور والكاميرا. أكثر من 20 سنة من الخبرة في عالم الأصوات والأداء. الليلة سينقل هذه التجربة للمهتمين في هذا المجال عبر أثير إذاعة الرياض. أهلا وسهلا بضيفنا المعلق الصوتي ومدرب الأداء والممثل حسام بهديلة.
2: أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين الكرام خالد وطلال،
1: حياك الله،
2: وسعيد بتواجدي معكم اليوم، ويا رب أكون ضيف خفيف عليكم.
1: أهلا يا حسام.
3: أهلا يا حسام، كيفك؟
2: حياك الله، الله يعطيك العافية، الحمد لله تمام.
1: حسام، يعني ما شاء الله تبارك الله، عالم من الأصوات، خبرة أكثر من 20 سنة، أداء، اليوم لديك الكثير من المهارة في كذلك التدريب في صناعة الأصوات الجديدة من خلال الأسماء. لو رجعنا مثلا إلى تاريخ هذا العالم، العالم المليء بالأصوات والأداء، هل حسام كان يعتقد أنه بهذه الفكرة سيصل إلى المستقبل اليوم؟
2: طبعا إذا رجعنا إلى سنوات طويلة شوية، مثل كثير من الناس، يمكن أنا بالنسبة لي كانت البداية من الإذاعة المدرسية، وتحديدا في الصف الأول المتوسط. أتذكر كان مسؤول الإذاعة وقتها الأستاذ كمال العطاس، الله يذكره بالخير ويعطي العافية، ما زلت متواصل معه إلى الآن على الرغم من مرور سنين طويلة. يمكن كان هو أول واحد حط مايك في يدي وسمع عندي شيء في كلامي العادي، وقال ليش لا ما نطلعه على الإذاعة وننطلق من جهته. فالحمد لله كانت بالنسبة لي كان أول تجربة للأمام المايك، إنجاز التعبير. يعني
1: هي الفكرة، يعني قبل 20 سنة وأنت دخلت هذا المجال، كان باعتقادك أن يوم من الأيام، وعني بذلك المستقبل، سيكون له هذا المسار وهذا الاهتمام وهذا الاستثمار في الصوت من خلال ما نشاهده هذه الأيام؟
2: للأمانة لا. يعني كانت البداية أبدا ما كانت بهذا الشكل. هي فقط بدأت من مع نفسي، تقليد أصوات المذيعين في الراديو والتلفزيون والإعلانات التجارية. يعني عارف لما كانت تلاقيني في السيارة جالس ما معي أحد وقاعد أكلم نفسي والناس تطالع فيها تقول وإيش في هذا، كان أيام قبل السبيكر، ما السبيكر يعني إيش هذا قاعد يتكلم مع نفسي ويتحرك وجهه كذا.
1: أنت ظهر تتصل تسوي مقالب، أنت تقلد أصوات.
2: والله أتذكر أني سويت مقالة في أسرتي وفي أهلي بشكل كبير، خصوصا أن صوتي قريب جدا من صوت الوالد الله يرحمه، فكانت هذه جزئية مهمة جدا يعني أستخدمها أحيانا يعني. لكن اللحظة اللي كانت الفارقة فعلا يعني لوحدي، لقيت صوتي حلو مميز وفي نبرة صوت واضحة وبصمة مميزة، فقلت لنفسي ليش لا. فوقتها يعني طبعا البداية مو زي الآن قبل 20 سنة، أنك تبحث عن شركات إنتاج وتروح وتجي وكذا. كانت المسألة، يمكن الناس اللي تتذكر دليل الهاتف، الصفحات الصفراء اللي هي التجارية، كنت أبحث عنها على شركات الإنتاج وأرقامهم وتواصل معاهم. تواصلت مع أكثر من شركة، واثنين منهم قالوا تفضل تعال سجل، سمعنا صوتك وسجل عينات منهم. وكانت الشركات وقتها كانت جدا محدودة، يعني خصوصا في جدة يعني. فتواصلت مع شركتين زرتهم وسجلت عينات صوتية، واحدة منهم يمكن كانت هي اللي كانوا مهتمين أكثر، ومنها كانت الانطلاقة وكانت البداية.
3: يعني تتكلم إنه المايك أو في البداية الشرارة أشعلت الموهبة الموجودة، أو إنه اقتنعت إنك تملك موهبة؟
2: والله أنا أشعلت نفسي في النهاية، يعني أنا اللي اكتشفت الشيء هذا في نفسي للأمانة. يعني غير الوضع اللي موجود الآن، ما كان في أحد حمسني ولا أحد قال لي والله صوتك جميل ليش ما تروح تشوف المجال وكذا زي ما نسمع هذه الفترة. لا والله أنا من نفسي لنفسي، وسبحان الله يمكن الله مقدر لي أن أنا أدخل هذا المجال بهذا الشكل ولله الحمد.
3: يعني كنت مؤمن في موهبتك بدرجة كبيرة؟
2: نعم، ولكن ما كنت عارف أنا فين كانت حتوديني. رحت لشركات الإنتاج وأنا ماني عارف إيش اللي جاي بعد كذا، أنا أبغى أروح أسجل صوتي وأشوف إيش أقدر أسوي،
3: وإيش يستخدمون فيهم براحتهم.
2: هم عاد مثل ما يكون. ما أنا طبعا لما رحت هناك سجلت عينات من إعلانات تجارية بعض الوثائقيات وكذا، هم يحتفظوا فيه عندهم، ولما العميل يطلب أصوات معينة هم يرشحوا أكثر من صوت، وهو العميل هو اللي يختار إيه وهذا الصوت مناسبني كذا. فوفقت الحمد لله، يعني أنا كان يمكن بعد ما رحت للشركة هذه يمكن بعدها بأقل من أسبوع جاني اتصال منهم، تعال عندك تسجيل في عميل اختار صوتك عشان تكون موجود في إعلان تجاري.
3: متى كانت، في أي مرحلة عمرية يعني؟
2: لا كانت على كبر، أنا كنت يعني كبير وموظف، يعني الكلام هذا قبل 20 سنة يعني، فأنا كنت موظف وقتها يعني.
3: طيب أنت ما زلت صغير، إيش بك؟
2: يعني أنا بقول لك الصفحات تصرف دليل الهاتف، فلا تفضحنا الله يوفقك.
3: ما أنا قاعد أمشي معك يا حبيبي. يعني أنت قلت أيام الدراسة ودخلتنا في الدراسة ومشينا معك، قلنا يمكن في الجامعة في
2: الثانوي. أنا عديت فترة جاب كذا طويل، لأنه ما صار شيء وقتها من وقت الإذاعة إلى أن بدأت فعليا ما كان في شيء أصلا يعني.
3: يعني بدأت بعد الجامعة بعد ما بدأت
2: لا كنت موظف أصلا، وأتوقع حتى أني كنت متزوج حتى وقتها كمان.
3: ما شاء الله. طيب نعم. بعدها يعني أول مرة تتذكر وقفت فيه قدام ميكروفون بشكل رسمي؟
2: هي كانت هذه المرة اللي كلمني فيها، طبعا غير الإذاعة المدرسية، أنا ما هحتسبها تجربة يعني، لكن الشيء بشيء حقيقي وبشيء في تفصيل وبشيء بروفيشنال أكثر، أو أنا بقول بروفيشنال عشان أمشي مع موضوعكم اللي أنتم كنتوا تتكلموا فيه قبل شوية.
1: أيوة برافو
2: بشكل عليك. احترافي أكثر.
1: أيه. برافو عليك، مركز أنت.
2: أي أنا تابعتكم فترة عشان أشوف
1: عاد أنت يعني شغال في الدبلجة أصلا.
2: يعني بعض من هنا وهناك. فكانت هذه أول تجربة للأمانة، لكن كمان كانت التجربة حقيقية ومميزة وغريبة وخلينا نقول مخيفة نوعا ما، لأنه رهبة الاستوديو ورهبة المايك، وكمان وقتها يعني على حظي الطيب كمان كان صاحب العمل نفسه موجود، مش ممثل عنه، الأونر هو اللي موجود، وكان لمدينة ملاهي كبيرة كانت هنا في جدة زمان، كانت يمكن اسمها جنجل لاند، يمكن لو تتذكرون عنها أيه. قبل كده كان هذا الإعلان وقتها، هو صاحب العمل هو اللي كان موجود بنفسه وحاضر، وهذا كمان يوتر أكثر كمان، وأول عمل وأول تسجيل لي، والمفروض أنه حوار بين شخصين بيتكلموا مع بعض، الشخص الآخر كمان اللي معايا الله يذكره بالخير هشام المنصري برضو كمان أول تسجيل لي وأول إعلان لي، فإحنا الاثنين كان الوضع عسل يعني، لكن سبحان الله في كده في كيمياء غريبة صارت بيني وبين هشام وقتها أمام المايك، وطلع العمل يعني أروع بكثير حتى مما هم توقعوا.
1: طيب أستاذ حسام، عطنا الآن يعني شرح عملي الآن في مسألة التعليق الصوتي في الأداء على حسب النص اللي عندك.
2: طيب يعني هو هي أكثر من طريقة يعني، الأداءات مختلفة، الدبلاج يختلف عن التعليق الصوتي العادي من إعلانات تجارية أو كتب صوتية، وكل عمل لي لون مختلف ولي طريقة ولي أسلوب تعامل ولي تحضير ولي تفاصيل جدا كثير، فمو سهل إن الواحد يجيبها، لكن ممكن الواحد يعطي يعني بعض النماذج. يعني خليها قدام شوية عشان إيش بعد ما الناس تفهم الفكرة وبعدين نقدر ندخل في جزئية.
1: وخلي مثلا احكي مثلا خليها يعني. مثلا التعليق الصوتي عن برنامج تعليل عبر إذاعة الرياض، خليها هذا اللوجو.
2: أنا عشان أشارك معاكم بالنسبة لي ولو جبتها مثلا خلينا نقول بطريقة وثائقية ممكن أقول إن أنا لحظتي اللي معاكم هذه مختلفة أو ممكن تغير فيها أشياء كثير، فممكن أقول هذه اللحظة التي يمكن أن يتغير فيها كل شيء، هذه طريقة وثائقية أكثر.
1: أي صحيح.
2: لكن لو جبناها واحد خايف ومتوتر وبلهجته العامية البسيطة يقول هذه اللحظة اللي ممكن يتغير فيها كل شيء.

0: هذا الرد الآلي طبعا هذا لي نبرة مميزة للغة العربية. اضغط الرقم واحد.
1: برافو.
2: طيط. واحد صدق عرفت.
3: برافو عليك والله صح حسام، يعني أداء عملي ممتاز، وهذه فرصة كذلك أن تقدمها للمواهب اليوم. أنت شايف عدد كبير من المواهب يتقدمون لمثل هذه المجالات المتنوعة في الأداءات؟
0: نعم طبعا. أنا يعني في الفترة الأخيرة صار في المجال نفسه صار شيق وصار ممتع، وصار في ناس كثير يحب أنهم يدخلوا هذا المجال. لكن السؤال الأهم، أنت لما تدخل هذا المجال مو مجرد أنا صوتي جميل صوتي حلو ويلا خليني أدخل، لأنه الناس بتكتشف الموضوع هذا يا إما هو شاف نفسه مثلي مثلا أو زي طريقتي أنا أني أقول أنا عندي شيء أقدمه، أو من الناس اللي حوله، وهذا يمكن السواد الأعظم أنه الناس اللي حولك أوه أنت صوتك جميل صوتك
1: بالضبط. التقييم، التقييم اللي حواليك دائما ما يكون فيه
0: بالضبط، هو غالبا هو اللي بيوجه بشكل صحيح. لكن لما الشخص يسمع الجملة هذه ما يعرف وين يروح، هل أنا أقدم في الإذاعة، هل أروح أدرس، إيش أسوي؟ هنا يجي مسألة التشتت. عشان كذا يجوني ناس كثير على السوشيال ميديا وحسابات، وأنا صوتي كذا وكذا وأنا بدخل هذا المجال، إيش أسوي؟ إيش اللي كيف أقدر أبدأ؟ إيش أقدر أسوي؟ دائما أنا أنصح بشكل عام أيا كان صاحب الصوت، ما في أحد صوته مو جميل، كل الناس صوتها جميل وحلو، لكن في أساسيات ما في منها خلاف لابد أن تكون متوفرة لصاحب الصوت، اللي هي سلامة النطق ومخارج الحروف. هذا أساسي ما في أي نقاش، إلا في مجال الدوبلاج، لأن الدوبلاج ممكن يكون في مشكلة في الصوت، ما نقدر نقول مشكلة، لكن شيء مميز، ممكن صوت فيه لدغة، ممكن صوت يكون نحيف، ممكن صوت يكون جدا ضخم،
1: وممكن الكاركتر، الكاركتر ممكن يحكم عليه
0: الكاركتر بالضبط. هو يقدر يستثمر ويستخدم هذه الجزئية علشان يقدم فيها الشخصية اللي راح يقدمها. لكن في المجالات الأخرى المعتادة سلامة النطق ومخارج الحروف ما فيها أي نقاش. بعد كده أنت تحدد وين تبى توصل بصوتك، أنت إيش تبى تسوي فيه، إيش هدفك، هل تبى تقدم إعلانات وتقدمها بمقابل مالي، هل تبى تقدم حفلات، هل تبى تدخل المجال الإعلامي، هل عندك ما بودكاست مثلا تبغى تقدمه. المهم تحدد هدفك وتبدأ تطور من صوتك. كيف تطور من صوتك؟ هذه النقطة الأكثر أهمية، اللي هي أنك أنت تسجل معايا في دورتي عايش صوتك، علشان من خلال هذه الدورة راح تتعلم أساسيات جدا كثير
3: في التلوين الصوتي، يعني وفي الوقفات الجمل وفي النفس، كل هذه موجودة.
0: هذا كله راح تاخذه بشكل أساسيات، وراح تاخذها من خلال الدورة اللي أنت راح تحضرها، لأن حتتعلم فيها معظم المهارات اللي تحتاجها عشان تبدأ صح، وبعد كده أنت الباقي عليك عاد.
3: ممتاز، كلام جميل. طيب أستاذ حسام، في نص مر عليك كذا كان فيه صعوبة في الأداء، يعني في طريقة الأداء؟
0: يمكن أنا يعني مو قوي جدا في موضوع الأداءات الشعرية مثلا أو الشعر أو كذا، يعني لأنه ما يستهويني من زمان، فعشان كده ما أعطيته من وقتي أو من جهدي. وحتى لما تجاربي وإن كان البعض يراها جيدة، لكن أنا ما أشوف إن هي يعني نقطة قوة بالنسبة لي، علشان كده تركت العيش لخبازه. وفي أعرف أصحاب أصوات شباب
3: حلو ممتاز،
0: يعني قمة في الروعة.
3: طيب في بعض الشركات الآن صاروا يستعينون بالذكاء الاصطناعي، هذا عامل مؤثر بالنسبة لكم؟ خرب عليكم؟
0: هذه جزئية مهمة وشيء مخيف للبعض. وقد والبعض على فكرة ساهم في هذا الأمر، يعني كان الناس اللي تيجي شركات تقول له تعال سجل عندي 10,000 كلمة أو 1,000 جملة أو كذا نبغى عشان نستخدمها في الذكاء الاصطناعي وكذا، هم بياخذوا كل البيانات هذه وكل الأصوات والنبرات وكذا عشان يحطوها في البرنامج ويطوروا منها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي واقع ما نقدر إن إحنا ننكره أو ما نقدر إن إحنا نتجاهله، هو موجود وأصبح موجود ووصل إلى درجة كبيرة من الإتقان خصوصا في اللهجات المتنوعة. لكن الكل يتفق على نقطة أساسية، غياب الروح. يظهر إنه هو ذكاء صناعي خصوصا للشخص المتمرس اللي المتمرس اللي يسمعه، خصوصا إنه هو بيضع بعض الأشياء عشان يقنعك إنه هو صوت طبيعي. يعني مثلا أنا لما أسجل مقطع طبيعي إني أنا من خلال الهندسة الصوتية أنا بشيل النفس مثلا، أخذ نفس عشان أقول الجملة عشان يطلع المقطع سلس. تلاقي هو الذكاء الصناعي يضع النفس هذا الشهقة هذا اللي أنت بتأخذها عشان تعطيك الجملة عشان يوريك إن أنا صوت طبيعي. يعني هو يبغى يخدمها لكنه خربها. لأنه لو أحد محترف يقول لك لا أنا أصلا بشيل النفس هذا وأنا قاعد أسجل، هو قاعد يحطه عشان يقنعك إنه هو صوت طبيعي.
3: وش الأفضل، نتشال؟
0: طبعا اكيد. ما في، ما عمرنا ما نرسل عمل
3: في بعضهم يخليه

0: عمدا يعني كأنها صوت بشري حقيقي، يعني ما وده أنه يبين.
1: لو واحد مسترسل في موضوع يخليها، لأنه بطبيعة كلامه. لكن
0: ممتاز.
1: لما أقدم إعلان أنا وأخذ نفس عشان الجملة اللي بعدها وأخذ نفس عشان الجملة اللي بعدها، هذا تشويه للعمل. فالذكاء الصناعي لابد أن إحنا نتعامل معاه بذكاء وحرص. لكن
0: ممتاز.
1: أنا لي وجهة نظر، حتى لو أنه الذكاء الصناعي فرض نفسه علينا في الوقت الحالي، لكن مثل ما أنا قلت يفتقد إلى الروح والطابع الإنساني في النهاية. أنا أشوف أن هي فترة حياخذ وقته، والناس حيتعاملوا معه، والشركات تبغى توفر فبتدخل على المواقع عشان توفر في التكلفة. لكن أنا قناعتي الشخصية أنه بعد فترة حتى الجمهور نفسه والمتلقي راح يمل فكرة الذكاء الصناعي، وراح يشتاق للصوت الطبيعي وللصوت الأصلي. مثل الآن إحنا لما بنستخدم مثلا الأدوات الحديثة مثلا لتحضير القهوة أو أي نشاط آخر، أحيانا بنشتاق للطريقة القديمة، للحمس القديم.
0: يا رجل، الذكاء الصناعي للآن عنده أخطاء لغوية إلى الآن، ما يعرف ينطق الكلمة يعني بلغته الفصيحة بالتشكيل، يعني الإعرابي ما فيه، وأحيانا بعض المفردة ما ينطقها يعني نطق صحيح. هذا موجود.
1: وبعض الكلمات ممكن تكون كلمات عامية لا بد أن تنطق، زي مثلا أسماء مناطق أو مدن أو كذا ما يقدر ينطقها بالشكل
0: صحيح. نعم، يعني فيها بعد ملاحظات وأخطاء.
2: أنت لو تسمع حتى الآن فكرة الأغاني واللي داخل فيها الذكاء، واضح مثل عين الشمس أنه إيش
1: مبين. صحيح، يبان الذكاء الصناعي في تفصيله، خصوصا للشخص اللي فاهم الصناعه هذه وفاهم تفاصيلها. لكن انا الى في اغنيه شهيره حتى طلعت قبل فتره وانتشرت كثير وصارت ترند، صديق لي انصدم لما سمع ان هي ذكاء صناعي. لما بقول له هذا ذكاء صناعي ترى ما هي حقيقيه، انصدم، يعني كان منبهر ومنطرب جدا معاها. يعني
0: شكله مجروح هذا،
2: يقول منو الفنانه ولا الفنان ذا؟
1: مسكين والله، يقول انا خقيت على صاحبه الصوت.
2: طيب، المراحل الآن حسام، أنت بحكم أنك يعني بديت في المرحلة الصوتية ودخلت مجال الدوبلاج، وش سالفة التمثيل؟
1: طيب التمثيل والله هذه يعني جات كده بدون حساب. يعني كان في لي صديق يعمل في مجال الإعلانات التجارية وتصوير وكذا، فقال لي يعني أنت يعني شكلك جميل لا بأس فيه، يعني ما أبغى أمدح نفسي يعني، لكن مقبول للكاميرا، فإيش رأيك تجي في إعلان كذا كذا، تعال جرب وكذا. فقلت أوكي، ماني خسران.
2: يعني دخلت كوجه إعلان،
1: رحت كوجه إعلاني كبداية. حلو. سجلت صورت إعلان اثنين ثلاثة، بعد كذا جات فرصة. كان في وقتها شركة الصدف نزلت إعلان لكاست عشان مسلسل جديد، فكلمني صديق لي
2: تجربة
1: تعال، هي تجربة داخل، تعال نجرب، تعال شوف. أقول لي يا شيخ الناس 1000 واحد راح يتقدم، أتركهم كلهم يجوني أنا اللي مالي.
2: يا حسام شكلها جاية على نفسه، عارف اللي شفت الكاميرا وحبيتها.
1: والله إني رحت هناك لما شفت العالم والبشر هذه كله، وفي ناس معروفين وظهروا في أعمال وكذا، قلت أنا وين أروح من هذه الناس كلها؟ لكن قلت يلا خليني أروح، ورحت سبحان الله. دخلت وكان موجود وقتها الله يذكره بالخير الفنان والمخرج عمر الديني، وجنبه الكاتب علاء حمزة، وأعتقد كمان في أحد من الإنتاج. يمكن وقتها اللي خدمني المقطع اللي أنا نفذته وسويته اللي هم أعطوني إياه، اللي خدمني خبرتي في الإعلانات سنوات والتمثيل بالصوت سنوات، فبالتالي كان كل تركيزي وقتها على التعبيرات وجهي وحركة جسدي، فما تعبت كثير في موضوع الأداء النص، وعجبه وقتها عمر، وما طول حتى ذكرني ما طولت يمكن
0: عمر منتج أصلا، هو منتج
1: أي هو أصلا منتج نعم شركة الصدفة، ما طولت 5 دقائق ومشيت. الناس يدخلوا 10 دقائق ربع ساعة ويطلعوا، أنا 5 دقائق قلت لها شكرا يعطيك العافية. ما أكمل أسبوع تقريبا إلا كلمني قال لي تعال نبغاك تشارك معنا في أحد الأعمال يعني. فالحمد لله يعني
2: هذاك أول اليوم. وآخر ولا بعدها؟
1: لا بعدها كمان ظهرت كمان في في في أحد البرامج، كانت مع الدكتور ياسر الحزيمي العام اللي قبل الماضي في رمضان، كان برنامج
0: أستاذ ياسر
1: رباعيات. نعم الدكتور ياسر الحزيمي كان ظهرت في 3 حلقات في المسلسل، او مش مسلسل، هو في البرنامج. الفكرة انه هو
0: برنامج القناة السعودية كان في رمضان مع الأستاذ ياسر الحزيمي. نعم كان يتحدث عن بعض الموضوعات، وانت يعني تودي هذا العمل بشكل درامي.
1: كان قبل لا انه ردة الفعل بطريقتين، بطريقة وبعدين اسويها بالخطأ وبعدين كمان بالطريقة الصحيحة، فكان هنا لازم اتلون نفس المشهد اللي انا قاعد امثله لو اسويه بطريقة وبعدين اسويه بطريقة المعاكسة، فهذا كان فيه نوع من يعني التشتت، لكن الحمد لله يعني وفقت فيها.
2: ايش اجمل شخصيه اديتها في الدوبلاج؟
1: الدوبلاج للأمانة ما دخلت فيها بشكل قوي. كان لي تجربة سابقة في أحد المسلسلات بس ما أقدر أذكر اسم البراند، ورشحني صديق لي والأمانة تعبته، يعني تعبته حقيقي، لأنه يمكن ما كان لي في الدوبلاج كثير أكثر من الأداء الصوتي مسيطر علي، يعني الأداء التعليق الصوتي مسيطر علي بشكل يعني شبه كامل. فقد ما يحقولها كذا أطلعها voice over، أقولها كذا أطلعها voice over، في النهاية قلتها بأفضل شكل ممكن، وبعد ما أتكلمني صاحبي وقطع صلته فيها بعدين.
2: طيب
1: أنا ما تحمست أنا أدخل في عمل دوبلاجي بعد.
2: شغال عربي وإنجليزي ها؟
1: يعني مش جمل، ما تعطيني صفحات أقرأها بالإنجليزية، لكن ممكن أقرأ المقاطع اللي هي زي الرد الآلي، مقاطع بتكون يعني محددة، يعني بحضرها قبلها وبقولها بشكل جيد الحمد لله. يعني
2: وين أبرز مكان برز فيه صوتك؟
1: أنا بالنسبة لي يمكن الإعلانات التجارية، يعني أتلون في صوتي وأقدر أجيبها بأكثر من طريقة وبالطريقة اللي العميل يحتاجها، يعني يبغاها حماسية. يبغى
2: دخلت مساحة قوية. الاحتكار أنت؟
1: ما في احتكار في مجالنا، في صوت يفرض نفسه.
2: لا، في مسألة أنه إذا أعلنت الشركة ما تعلن الشركة الثانية المنافسة.
1: لا لا لا، هذه جاتني على فكرة واحدة من المتاجر التجزئة الكبرى، بس كلام هذا قبل سنوات يعني، وطلب أن هم يحتكروني لمدة 3 سنوات، لكن أنا حقيقة رفضت، على الرغم من أنه كان المقابل المادي جدا مغري، لكن رفضتها لأنه احتكار الجهة لك لمدة 3 سنوات بيسحبك من السوق لمدة 3 سنوات، فما تقعد انت تبني اسمك
2: خلاص صوتك يصير مرتبط ويرتبط بالعلامة
1: بالضبط، وتيجي عشان ترجع للسوق مرة ثانية المسألة بتكون جدا صعبة. فرفضت العرض هذا واستمريت في عملي الحمد لله، واصبحت على ما هو انا عليه الان. يعني
2: وين وصلت الحين؟
1: اعتقد اني انا اقدر اقول عني ان انا وصلت لمرحلة الاحتراف. طبعا اكيد حتسالني كيف قررت والله انك انت وصلت لمرحله الاحتراف. هي بفكره جدا بسيطه، يوم ما العميل يعطيني نص من غير ما يعطيني اي توجيهات، من غير ما يعطيني اي طريقه ولا يختار لي الاسلوب ولا شيء، انا اللي اشوف الطريقه الصحيحه والسليمه والاداء المضبوط والسرعه الصحيحه ونبره الصوت المناسبه، واعطيها بالضبط زي ما العميل يبغاه او اقرب شيء للشيء اللي يبغاه العميل، انا اعتقد ان هذا شخص يقال عنه محترف، وانا الحمد لله وصلت لهذه المرحله ولله الحمد.
2: فيه مرحلة قادمة على مستوى الوطن العربي؟
1: والله حاليا ما في شيء واضح أمامي، لأنه يمكن أنا مركز أكثر شيء على عملي، وخصوصا كمان لما دخلت في مجال تقديم الدورات التدريبية في هذا المجال، والحمد لله يعني أصبحت الآن كمان دورتي مصدقة ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وشهاداتها معتمدة، فهذا الشيء بيعطيها نقطة قوة.
0: عايش صوتك؟
1: أيه. نعم، دورة عايش صوتك. أيه. حتى أنا الحمد لله عندي الآن يوم الأحد القادم إن شاء الله حبدأ دورة جديدة في هذا المجال.
2: أسعارك فيها تخفيض ولا؟
1: صدقني أنه أسعاري أصلا لو تروح للسوق وتشوف الآخرين بيقدموها بالسعر، فأنا الحقيقة أقل منهم بشكل جدا جيد، لكن أنا أشوف أن المبلغ هذا أكيد هو مقابل في مركز تدريب وفي اعتماد شهادة وفي
0: ما في شك. نعم، ما في شك، الله يوفقك ويكتب لك الخير يا حسام،
1: لكن هي استثمار في النهاية.
0: صحيح
1: تستثمر في نفسك.
2: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله الدائم يا حسام، وسعدنا بسماع صوتك الليلة.
1: وأنا سعيد جدا بالاستضافة، وأتمنى أن يكون ضيف خفيف عليكم.
0: الله يحييك،
2: ولا أحلى من كذا.
1: الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا، شكرا لضيفنا الكريم المعلق الصوتي ومدرب الأداء والممثل حسام باهديلة. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا اللقاء جديد عند 10 ليلا، أعطر التحايا من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصن مغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر دينا ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه لنحتفي بالإبداع والابتكار ونسلط الضوء على العقول المبدعة والطاقات الواعدة اللي استطاعت أن تحول أفكارها وطموحها إلى إنجازات تستحق التقدير. وفي كل حلقة كالعادة من فرسان التمكين نأخذكم في رحلة جديدة مع شخصية ملهمة، نتعرف من خلالها على قصص النجاح ونكتشف كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهت أصحابها، وكيف استطاعوا بالإصرار والعمل والشغف المتواصل أن يصلوا إلى هذا الهدف ويحققوا إنجازاتهم المتميزة. يأتي هذا البرنامج إيماناً منا بأهمية تمكين المبدعين والمبتكرين وإبراز جهودهم وتجاربهم وتشجيع الشباب وأصحاب المواهب على تطوير أفكارهم والاستفادة من قدراتهم في تحقيق حلول مبتكرة. هذه الحلول بالتأكيد تخدم المجتمع وتسهم في بناء المستقبل. فالابتكار لا يبدأ دائماً بإمكانيات كبيرة، بل قد يبدأ بفكرة بسيطة أو ملاحظة لمشكلة ما أو رغبة في إيجاد حل مختلف. ومع الإصرار والتعلم والعمل المستمر يمكن لهذه الفكرة أن تتحول إلى مشروع أو اختراع يترك أثراً حقيقياً. ومن خلال فرسان التمكين نهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والبحث والابتكار وتسليط الضوء على النماذج التي تثبت أن الطموح لا حدود له، وأن كل شخص يمتلك القدرة على أن يصنع فرقاً. إذا وجد الدعم والفرصة المناسبة كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنستمع إلى قصص ملهمة ونكتشف تجارب مميزة ونحتفي بكل إنجاز بدأ بفكرة وتحول بالإرادة إلى واقع. أهلاً بكم.

0: معكم في فرسان التمكين، حيث نؤمن أن الفكرة بداية والإبداع طريق، والتمكين هو مفتاح صناعة المستقبل. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على المبتكر بدر بن سلطان غازي الروقي، اللي شارك ببحثه في معرض آيتكس 2025، أحد المعارض الدولية التي تجمع المبتكرين والباحثين من مختلف دول العالم، وتمكن من تحقيق إنجاز مميز بحصوله على الميدالية الفضية تقديراً لبحثه وجهوده في مجال الابتكار والبحث العلمي. ويمنح معرض آيتكس المبتكرين فرصة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم أمام لجان التحكيم والمختصين، مما يجعل المشاركة فيه تجربة علمية ملهمة ومميزة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أهمية البحث العلمي ودور الشباب في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في إيجاد حلول جديدة وتطوير المجتمع، كما يعكس أهمية الطموح والمثابرة في الوصول إلى المحافل الدولية وتحويل الأفكار إلى مشاريع وأبحاث تستحق التقدير. في هذه الحلقة نسعد بالتعرف أكثر على تجربة بدر والاقتراب من بحثه وفكرته، والتعرف على رحلته في عالم الابتكار والتحديات، وكل ما واجهه خلال مسيرته، وكيف استطاع أن يصل ببحثه إلى منصة دولية ويحصد هذا الإنجاز المميز. في البداية عرفنا بنفسك وعن المشروع وما الشيء الذي ألهمك التنفيذ.
1: أنا بدر سلطان غازي الروقي، متعلم ذاتي، لأني أؤمن أن التعلم الذاتي هو السبيل الوحيد الحقيقي لإرضاء فضولي العلمي. مهتم بشكل خاص بالهندسة والمواد المتقدمة وحل المشكلات البيئية باستخدام التقنيات الحديثة. مشروعي يتكلم عن تطوير مرشح هجين ذكي يعتمد على مواد نانونية. يتكون هذا المرشح من 3 مواد رئيسية، واللي هي البزموث فانديت، الجرافين أوكسايد، والسيريوم كاربون كوانتم داتس. هذه المواد اجتمعت كمبوزد واحد بهدف إزالة أكثر من نوع من الملوثات في الوقت نفسه، مثل أكسيد الكبريت والنيتروجين وبعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص. الفكرة بدأت من سؤال بسيط: لماذا نعالج كل نوع من أنواع التلوث باستخدام نظام منفصل، بينما يمكننا تصميم مادة واحدة قادرة على التعامل مع عدة ملوثات؟ من هنا بدأت أبحث عن مواد يمكن دمج خصائصها معا، إلى أن وصلت إلى هذا التركيب الهجين. الشيء اللي ألهمني يعني بشكل أكبر هو أن التلوث لا يحدث في صورة واحدة، ممكن أن نجد تلوث في الهواء والماء في الوقت نفسه، ولذلك يعني أردت أن أطور حلا أكثر شمولا وليس مجرد حل يعالج مشكلة واحدة.
0: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
1: المشروع يستهدف بشكل خاص مشكلة التلوث متعدد المراحل، خصوصا الملوثات مثل السلفر أوكسايد، النيتروجين أوكسايد، والهيفي ميتلز، خصوصا في الأنظمة البيئية الصناعية. الحلول التقليدية غالبا تعتمد على أنظمة أو مواد مختلفة لكل ملوث، ويعني هذا يدل إلى زيادة التعقيد والتكلفة واستهلاك الموارد. لذلك حاولت أن أجمع أكثر من وظيفة في مادة هجينة واحدة. ما يميز مشروعي هو الجمع بين 3 مواد نانونية لكل منها وظيفة مختلفة. البزموث فانديت يساعد في الاستفادة من الضوء وتحفيز التفاعلات. الجرافين أوكسايد يوفر مساحة سطح عالية وخصائص تساعد في التقاط الملوثات. بينما المادة الرئيسية اللي قام عليها الابتكار، السيريوم كاربون كوانتم داتس، خصائص ضوئية وتحفيزية إلى عملية الأكسدة والاختزال التي تحدث بداخل هذه المادة، وهذه الخاصية تساهم في قابلية النظام للتجدد. من خلال النمذجة التي أجريتها وصلت النتائج المتوقعة إلى أكثر من 90% لإزالة بعض الملوثات من خلال 30 إلى 40 دقيقة، مع انخفاض أقل من 6% من الأداء بعد 5 دورات محاكاة. وهذا يعطيني مؤشرا على إمكانية بناء نظام فعال وقابل لإعادة الاستخدام.
0: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
1: ممكن أقول أنه أكبر تحدي واجهني كان أني أتعامل مع نظام يجمع 3 مواد مختلفة، بالتالي ما كان الهدف فقط إثبات أن كل مادة تعمل بشكل جيد، لكن أنه إيجاد النسبة المناسبة بحيث أنه تعمل معا بكفاءة عالية. وأيضا كان من الصعب التعامل مع مشروع متعدد الخصائص، لأنه يجمع بين

0: الكيمياء، علم المواد والهندسة البيئية والنمذجة الرياضية. أنا تعاملت مع يعني هذه الحالة بتقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة. بدأت بدراسة خصائص كل مادة بشكل منفصل وقراءة عديد من الأبحاث عن كل مادة، ثم درست كيفية تفاعلها داخل النظام الهجين، وبعد ذلك استخدمت النمذجة والمحاكاة using MATLAB لاختبار نسب مختلفة بدلا من الاعتماد على التجربة العشوائية. وهذا الشيء علمني شيء يعني مرة مهم في البحث العلمي: الفشل أو النتيجة غير المتوقعة ليست نهاية التجربة، لأني أنا خضت 5 سنين من التجارب، بعضها فشل وبعضها نجح. لكن الأهم أنه المعلومة اللي ساعدتني على أني أعدل الفرضية ولأني أوصل إلى أفضل تصميم ممكن.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: بكل أمان أنه المشروع يعتمد على عدة تقنيات حديثة، من أهمها المواد النانونية الفوتوكاتاليسز، بالإضافة إلى استخدام مواد هجينة مثل الكربون كوانتم داتس والغرافين أوكسايد، لأنه عشان نطور المادة الهجينة هذه. أنا أيضا استخدمت ماتلاب في بناء النماذج الرياضية ومحاكاة أداء النظام، واعتمدت على نماذج حركية مثل السودو فيرست أوردر كينيتكس لأني أحلل معادلة إزالة الملوثات، بالإضافة إلى نموذج مونتو كارلو عشان أدرس احتمالية وتغيرات النظام. ولكن في مرحلة التحقق التجريبي، بكل أمانة أنا الآن أبحث عن لاب يسوي يعني يرعى هذا البحث بحيث أنه يدعمه مختبريا. الفكرة بالنسبة لي مو أني أنا أستخدم تقنية واحدة فقط، ولكن أني أدمج تقنيات متقدمة مع النمذجة الحسابية للوصول إلى تصميم أكثر كفاءة.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: في الوضع الحالي المشروع وصل إلى مرحلة التصميم والنمذجة والمحاكاة، وأيضا عملت على تصميم نموذج أولي ثلاثي الأبعاد يوضح كيفية تطبيق الفكرة عمليا. ولكن أنا أحرص صراحة على أني أفرق بين النتائج المحاكاة والنتائج التجريبية الفعلية، لأنه النتائج اللي حصلت عليها حاليا هي نتائج نمذجة مبنية على أساس علمي قوي مأخوذة من أبحاث علمية نشرت سابقا. المحاكاة أعطت نتائج واعدة بحيث أنها أظهرت إمكانية تحقيق نسب إزالة مرتفعة للملوثات خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، وأيضا أظهرت استقرارا جيدا في الأداء عبر عدة دورات. هذه المرحلة بالنسبة لي كانت مهمة جدا، لأنها أعطتني أساسا علميا لأني أحدد أفضل تركيب وتصميم قبل الانتقال إلى التجارب المخبرية الفعلية، مما يساعد في تقليل عدد التجارب غير الضرورية ويوجه العمل التجريبي بشكل أكثر دقة.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: نعم، الخطوة القادمة بالنسبة لي gonna be the most important one. ممكن أنه يعني starting with أنه أصنع المادة الهجينة فعليا، ثم أني أجري يعني اختبارات مخبرية باستخدام تقنيات التوصيف مثل XRD لتحديد اللي هو التركيب البلوري. ممكن هذه من أحد أهم الحاجات اللي ممكن أسويها، وأيضا أني أختبر كفاءة المرشح على ملوثات حقيقية و under real circumstances. ممكن هذه الحاجات مرة مهمة، وبرضو أبغى أطور صراحة فكرة التجديد الذاتي للمرشح بحيث يمكن أني أستخدم العدة دورات مع ارتفاع الكفاءة وليس فقط أنها تبقى على استقرار. وعلى المدى البعيد أنا أرى أنه هدفي مو بس أنه يبقى المشروع مجرد بحث أو نموذج عملي أو فكرة، بل أن يتحول إلى تقنية قابلة للتطبيق في معالجة التلوث الصناعي والمائي والهوائي، وربما إلى منتج يمكن تطويره تجارياً.
1: وفي الختام، تعرفنا اليوم على تجربة ملهمة للمبتكر بدر بن سلطان الروقي، اللي استطاع أنه يحول شغفه بالبحث والابتكار إلى إنجاز مميز من خلال مشاركته ببحثه في معرض آيتكس 2025 وحصوله على الميدالية الفضية تقديراً لجهوده. وطبعاً هذا الشيء يجي في مقدمة البحث العلمي والابتكار، لأن هذا الإنجاز لا يمثل مجرد جائزة أو ميدالية، بل يعكس رحلة من العمل والاجتهاد والتعلم المستمر. ويؤكد أن حصوله إلى المحافل الدولية يحتاج إلى طموح وإصرار وإيمان بالفكرة، كما أن تجربة بدر تقدم نموذجاً ملهماً للشباب وتؤكد أن الباحث والمبتكر قادر على أن يترك أثراً حقيقياً عندما يجد في نفسه الشغف والدافع للاستمرار والتطور. ونحن في برنامج فرسان التمكين نؤمن بأن مشاركة مثل هذه التجارب مهمة، لأنها تفتح المجال أمام الآخرين للتعرف على قصص النجاح والاستفادة من التحديات التي مر بها أصحابها، وتحويلها إلى دافع للاستمرار وتحقيق المزيد من الإنجازات. وأكيد في النهاية نتوجه بخالص الشكر والتقدير للمبتكر بدر بن سلطان الروقي على مشاركته معنا وعلى إتاحة الفرصة لنا للتعرف على بحثه وتجربته في عالم الابتكار، وأكيد نتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين، وإلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا، مع السلامة. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله الحفيد.

0: فرسان التمكين.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: ولد جدك.
1: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خارج الصندوق.
3: حياكم مستمعينا خارج الصندوق. يقول المثل: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. في المقابل في مثل آخر يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. المثل الأول يحثنا على الاستعانة بالمتخصصين لقضاء حاجاتنا وحل مشكلاتنا. المثل الثاني يدعونا للاعتماد على النفس. ظاهريا ومبدئيا يبدو أنه بين المثلين تناقض، فهل فعلا بينهم تناقض؟ وإذا كان فيه بينهم تناقض، وش المثل الصح أو الأصح، الأول أو الثاني؟ أو في حالات يكون الصح فيها الأخذ بالأول، وحالات يكون الصح فيها الأخذ بالمثل الثاني؟ خلونا نشوف. المثل الأول يقول: عط الخباز خبزة ولو أكل نصه. شخصيا أشوف أن هالقول أو المثل صحيح في بعض الحالات، منها لما يكون الشغل اللي أنت تبي تسويه مو أي أحد يقدر يسويه، يبيله واحد ماهر خبير متخصص. أيضا لما تكون تبي الشغل يكون بمستوى احترافي عالي، وكذلك لما تكون ما تبي تخاطر وتغامر وتصلح الشغلة بنفسك، أو تخلي غير مختص يصلحها فتخاف تخرب زيادة. أيضا لما تكون مو رايق أو مو فاضي إنك أنت بنفسك تسوي الشغلة. كذلك لما وضعك المادي يكون جيد بحيث تشتري راسك على ما قالوا وتريح بالك وتخلي غيرك ينجز شغلك بمقابل مالي. هذه تقريبا هي الحالات اللي أشوف أن الأخذ فيها بعط الخبز خبازة صحيح. أما المثل الثاني: ما حك جلدك مثل ظفرك، وللشافعي بيت يقول فيه: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فلا شك أن المقصود أنك تتولى جميع أمرك، لكن مو شرط بشكل مباشر. يعني ما يعقل أن المقصود أنك لو مرضت تعالج نفسك كأنك طبيب، ولو تعطلت سيارتك تصلحها كأنك ميكانيكي، ولو بترمم مثلا بيتك أنت بترممه بنفسك كأنك مقاول. لا طبعا، المقصود أنه قد ما تقدر أنك تسوي أمورك بنفسك سوها بنفسك. يعني مثلا جيبت أغراض من التموينات أو أكل من المطعم بدال الاعتماد على تطبيقات التوصيل اللي تاخذ مقابل على هالشيء رغم سهولته، وممكن تتأخر عليك ويجيك الطلب فيه غلط، والأكل أحيانا بارد وتتهاوش لأنك جايع ومعصب تتهاوش مع سائق التوصيل. الأفضل أنك الله لا يهينك على قولتهم تدق سلف وتروح المطعم وتجي بالأكل بنفسك، إذا ما كنت مشغول وتعرف تسوق ومعك سيارة ومو وقت زحمة. هذا بالنسبة للي تقدر تسويه. أما اللي ما تقدر تسويه فأيضا أنت تتولى أمره، مو بأنك تسويه بنفسك، لكن تبحث عن الشخص المناسب له وتسأل عنه وتتواصل معه، ثم تتفق أنت وياه على تفاصيل العمل وتتابع وتشرف عليه. مستمعينا، لابد من الاعتماد على النفس، لأن الاعتماد على النفس أساس النجاح كما يقال، لكن في نفس الوقت لابد من الاستعانة بالآخرين، لأن اليد الوحدة ما تصفق. واللي بيفهم من الاعتماد على النفس أنه هو يباشر كل عمل يبي يسويه، عز الله أنه بيجيب العيد كل يوم،

وكذلك اللي بيرمي أشغاله على غيره حتى لو كانوا مختصين دون ما يسأل ويهتم ويتابع، هذا بياكلها بعد، لأن ما في أحد بيصير حريص على أشغال شخص كثر الشخص نفسه. فإذا هو ما اهتم بها فمن باب أولى غيره ما راح يهتم بها. وأقرب وأوضح وأشهر مثال على كذا الشخص اللي يفتح محل تجاري وما يتابعه، يخلي غيره يتابع وهو بس جالس وحاط رجل على رجل ينتظر أن الأرباح تجي، هذا غالبا يفشل في النهاية، عكس اللي يتابع شغله ومحلاته بنفسه كل يوم ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أقول قولي هذا وأنتم في النهاية مستمعين، خذوا اللي يعجبكم ويقنعكم، لأنكم أعرف باللي يناسبكم ويتماشى مع ظروفكم ورغباتكم. ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: كنفة.
7: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن
8: الله يحييك.
7: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو
0: وتراثنا هوية.

0: حكاية حرفة.
1: حكايتنا اليوم عن صناعة الجبس يدوياً، مادة استخدمت من زمان في العمارة والزخرفة، ومع تطور استخداماتها دخلت في صناعة منتجات بتصاميم حديثة، من المباخر والصواني إلى العلب وقطع الديكور، وتنوعت معها الألوان والقوالب وطرق التشطيب لتظهر بصورة تجمع بين الاستخدام العملي والجانب الجمالي. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية فوزية المالكي.
2: الجبس مادة طبيعية قديمة استخدمها الآباء والأجداد في البناء التقليدي القديم. يميزها عن غيرها من المواد إنها مادة سهلة الاستخدام، متوفرة، الجميع يقدر يستخدمها في منازل، في الديكور، في العزل الحراري.
3: طيب وش الفرق بين الجبس والإسمنت؟ لأن أشوف عندي هنا قطع صراحة ما أقدر أميز إذا هذا إسمنت أو هذا جبس.
2: الفرق بين الجبس والإسمنت، الجبس مادة طبيعية أكثر من الإسمنت مادة كيميائية مخلوطة. الجبس مادة هشة تحتاج إلى مواد معززة علشان تكون أقوى، مانعة للامتصاص، بعكس الإسمنت مادة قوية تستخدم في الخارج في أكثر من الداخل. بعكس الجبس لا، يستخدم في الخارج في الداخل في الديكورات أكثر.
3: طب أنا لاحظ القطع اللي عندنا هنا، يعني شوفي هذه مثلا قطعة أنت مسويتها قالب شمعة، طب أنا كيف أميز ما بينهم؟ لأنه ألاحظ ما في تري فرق ما بينهم، يعني الملمس واحد، الشكل واحد، يعني فعلا إحنا نقدر نسوي نفس الأشكال من الجبس ومن الإسمنت كلها مثل بعض.
2: الفرق في العامي في الشكل الخارجي، إحنا بنحط مواد عازلة فبيكون نفس التقريبا نفس الشكل، لكن هو الفرق الأكبر في وقت الخلط، المادة في توفرها. الإسمنت يفضل، وبعدين حتى الإسمنت مادة أثقل، الوزن ثقيلة عن الجبس. الجبس مادة خفيفة تحتاج نضيف لها مواد ثانية عشان تصير أقوى، لأن الإسمنت أقوى بكثير من الجبس. الفرق الثاني ممكن يكون الجبس داخلي أكثر من أنه خارجي بعد، لكن الإسمنت لا، يكون خارجي قوي قوي جدا، مانع الامتصاص، يدوم معك أكثر من الإسمنت.
3: طيب لو بنسوي قطعة من الجبس الآن، لأنه ما شاء الله عندي أشكال حلوة قدامي، لو بنسوي قطعة من الجبس وش الأدوات اللي لازم أول شيء نوفرها؟
2: ما بتوفرين، مادة الجبس مادة رخيصة موجودة في جميع مواد البناء، يعني أي أحد ممكن يسوي تجربة عشوائية. بنحتاج الجبس، بنحتاج الموية، بنحتاج مادة نخلط فيها، يعني قالب نخلط فيه، ونحتاج قالب ثاني نصب لأنه يأخذ شكل القوالب السيليكون اللي إحنا نصبها فيها.
3: طيب القالب اللي بنخلط فيه بيكون من معدن، سيليكون، بلاستيك، من إيش بالضبط؟
2: عادي أي مادة ممكن، لكن يفضل السيليكون اللي يكون أسهل لك، أسهل في تنظيفه بعدين، لأن الجبس لما يجف على طول يكون تكسيره سهل في إخراج تنظيف المواد. لكن في مثلا لو كان حديد راح يجف وبيكون صعب إنك تستخدمينه مرتين ثلاث.
3: طيب القوالب لما نجي نستخدمها تختلف في أحجامها أكيد، كيف تعرفين كمية الجبس اللي يحتاجها كل قالب؟ لأنه أنا شفت واحدة من المقاطع وهي تخلط كأنها تسوي عجينة الكيك، يعني معناته إحنا لازم نركز في قوام الجبس.
2: لما نكون إحنا مسوين تجربة عشوائية ما عندك مشكلة، لأنه زي ما قلنا هو مادة رخيصة فالاستهلاك فيه بيكون عادي بسيط. لكن لما أنا أوصل مرحلة الاحتراف لازم أنا أقدر القالب السيليكون، يعني قالب السيليكون فيه نسبة تناسب بين الموية ومادة الجبس، فبكون أنا وازن القالب بالموية وبشوف النسبة إيش كثر باقي بحط الجبس، بس هذه هي إنك تسوين نسبة تناسب.
3: طب مين اللي يكون أكثر، الموية ولا الجبس؟
2: لا أكيد الجبس بيكون أكثر، إحنا بنحط الموية أول شيء وبعدين نبدأ نضيف عليه الجبس، يعني بكميات أو بطريقة النثر لحد ما نوصل لمنطقة اسمها كذا يقولون لها الجزيرة، يكون على سطح الموية شبه الجزيرة. إذا وصلنا إحنا للجزيرة هذه يعني خلاص إحنا اكتفينا، نوقف نترك مثلا دقيقة، نبدأ نخلط بطريقة بطيئة شوي علشان ما يتعبى هواء فقاعات، ويكون عندي منتج أكثر قوة وجمالا.
3: يعني هو يحتاج تحريك مستمر؟
2: لا مو مثل في مواد ثانية مثل الريزن أحتاج أني أحركه طول الوقت، لا الإسمنت أو الجبس أنا ممكن أحط المادة على الموية، الجبس أحطه على الموية وأتركه مثلا دقيقة ما أقلبه، أول ما أبدأ أقلبه هو راح يبدأ يتصلب، فأنا خلال الوقت هذا لازم أبدأ أصبه.
3: يعني أنت لما تخلطينه ما تصبينه على طول، تنتظرين عليه، يعني في خطوات.
2: الخطوات هذه كل شخص له طريقة، هذه أنا من الطرق اللي أنا سويها في

0: الخليط اللي خلطناه وجهزناه في القالب اللي نبيه ياخذ شكله، كم يحتاج وقت لين يجف عشان نقدر نطلعه؟
1: اي هذا بعد يختلف معي على حسب الموسم او حسب الجو. في الجو الحار ممكن اذا كان القالب صغير ممكن 10 دقائق واطلعه، لكن مثلا كان القالب كبير لا ممكن احتاج قولي نص ساعه ساعه، لكن في الشتاء لا احتاج وقت اطول. طبعا يفرق من الصيف للشتاء، ففي الصيف يجف معي اسهل واسرع.
0: طب كيف تطلعين قطعه الجبس؟ ما يمسك في القالب؟
1: لا لا، اذا انت مستخدمه قوالب السيليكون، قوالب السيليكون سهله في الاستخراج، فانا يعني بيطلع معي بسهوله. لكن لما اكون مستخدمه قوالب صلبه هنا بيكون معي شوي واحتماليه ان يطلع سليم 50%.
0: انا شفت بعضهم يحطون في القالب يدهنونه بماده قبل ما تصب فيه.
1: اي ممكن الناس تدهنه مثلا بفازلين او زيت، بس هذا القوالب قالب الصلبة اللي مو مرنة، وبنفس الوقت احتمال انه يخرج معك سليم مو بمية بالمية.
0: يعني قوالب اللي بنستخدمها لازم تكون سيليكون.
1: الافضل السيليكون لانه بيطلع معك القالب سليم.
0: طب نشوفي هنا واحدة من المباخر اللي انت مسويتها بالجبس، الاحظ فيها شوية فتحات او حفر، احنا كيف نتفادى هذا الشيء؟ او في حالة ما تفاديناه وطلعت هذه الفتحات كيف نتخلص منها؟
1: طيب هذه فقاعات، هذه فقاعات هواء تكون وقت الخلط بطريقة يا أنه سريعة أو طريقة السك بطريقة قوية، يعني ما كنت أصب أنا بهدوء فيطلع معي في النتيجة في النهاية فقاعات. كيف أتلافاها؟ نفس الشيء، قلنا نخلط بشوي شوي، نصب بشوي شوي، نضرب القطع على الطاولة شوي، نعطيها كم طقة كذا يطلع الهواء اللي تحت. إذا طلعت قدر الله وشاء طلعت القطعة عندي فيها فقاعات أو فيها ممكن مادة المعجون، أنا أعبي الفراغات هذه.
0: يعني ممكن تسوي لها معالجة بعد ما تخلصين القطعة؟
1: أكيد في قطع كثير نسوي لها معالجة لأنها يعني فيها عيوب ممكن تأثر على الشكل العام. وفي قطع لا والله الفقاعات هذه تعطيها جمالية أكثر من النعيم.
0: طب الجبس يحتاج أنك تسوي له عزل؟
1: أكيد العزل لازم، لأن الجبس من المواد اللي تمتص السوائل، هو مادة تمتص سريعة امتصاص، فلازم أنا أحط له مادة عازلة وطبقة طبقتين لحد ما أكون واثقة في مليون بالمئة أنه ما راح يمتص السوائل.
0: طب وش هي هذه المادة العازلة؟
1: المواد العازلة حقت المواد البناء، يعني أنا ممكن أستخدم مواد من المكتبة مثل المودباج وأستخدم المواد العازلة اللي يستخدمونها في مواد البناء نفسها عادي.
0: الحين خلصنا القطع وصارت جاهزة، عادي أنها تتعرض لأي شيء أو لازم تحافظين عليها في مكان معين؟
1: لا القطعة لما تكون جفت تماما حطيتي لها المواد العازلة تمام مضبوط كل شغلك عادي، في أي جو بتكون عادي تتحمل، تتحمل الحرارة تتحمل الرطوبة ما راح يأثر فيها.
0: وش القطع اللي ممكن تسوينها من الجبس؟
1: كثير قطع، كثير ديكورات، كثير الحين احنا شايفين الديكورات المنازل، الديكورات الخارجية اللي بالبيوت، الديكورات الداخلية اللي في الأسقف، يعني احنا بس الحين بسطنا الجبس واستخدمناه في مواد الديكور الداخلية مثل البوكسات، المباخر، الكوسترات، ديكورات الهدايا حقت المواليد، توزيعات، لكن هو عامة قديم الموضوع مو بجديد الجبس. الجبس من سنوات
0: صحيح، الجبس حتى موجود في الديكورات اللي يقولوا لك مثلا هذا تصميم مودرن ولا تصميم كلاسيك، والكلاسيك هو عادة اللي يكون فيها الجبس. لكن أنا إذا بتكلم عن القطع الصغيرة اللي هي قلتيها أنت القطع الديكور اللي تضيف جمالية للمنزل
1: مثل المباخر، عندك الكوسترات، بس إنه طبعا الجبس ما ينحط عليه مواد غذائية، ما في يعني أني كوب أو مج بشرب فيه أو بحط فيه صحن، لا كله ديكور فقط، ما ينفع للأكل.
0: وكم يأخذ منك وقت عشان تخلصين القطعة الواحدة زي هذه القطعة المبخرة اللي قدامي؟ طبعا أنت حاطة فيها ما شاء الله زخارف ونقوش.
1: هذا السدو الشمالي، طبعا عندنا هنا مسوين السدو الشمالي، الجص الحساوي، القط العسيري، تأخذ منك القطعة طبعا في اليوم الواحد بتصبين تخلطين بتصبين بتنتظرين يعني لحد اليوم الثاني لحد ما تتأكدين، هذا طبعا في الصيف راح انتظر لحد ما أتأكد إنها جفت تماما، لان انا ما اقدر اشتغل في الماده او في القطعه وهي ما جفت، لازم تجف تماما. فبيقولي مثلا معايا يوم ونص ابدا اشتغل على الديكور الخارجي او التصاميم، نفس الشيء يعني بياخذ مني 3 أيام 4 أيام كذا مع العزل والالوان كل شيء ان شاء الله، تقريبا 4 أيام 5 أيام اذا متفر.
0: اذا شديتي الهمه.
1: انا شديت الهمه.
0: ويبقى العمل بالجبس من الصناعات اللي تعتمد على معرفة خصائص المادة وطريقة التعامل معها، من ضبط القوام إلى إخراج القطعة من القالب ومعالجتها لتكون النتيجة متماسكة ومتقنة وجاهزة للاستخدام.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي.

0: إخراج محمد العبود. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: تنفى.
1: تحضرين الفرح؟ حبيبتي يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة والزموهم، لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً. الجميع يطارد الشيء نفسه، لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلاً؟ أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟

0: الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة. لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج، إذا كانت السعادة موجودة في المال، فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس. دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً: ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله. أصبحنا نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها. وهنا تبدأ أكبر خدعة. نحن نعتقد أن المشكلة في نقص المال، لكن ربما ما ينقصنا هو الشعور بالأمان. نظن أننا نريد الشهرة، لكن ربما نريد فقط أن يشعر أحد بأننا مهمون. نعتقد أننا نريد شراء منزل أكبر، لكن ربما كل ما نبحث عنه هو مكان نشعر فيه بالسكينة. عالم النفس إبراهام ماسلو اشتهر بهرمي الاحتياجات، لكن كثيرين لا يعرفون أن ماسلو في آخر سنوات حياته راجع بعض من أفكاره، ورأى أن الإنسان لا يتوقف عن تحقيق احتياجاته الشخصية فقط، بل يبحث أيضاً عن شيء يتجاوز ذاته، أن يكون لحياته معنى. وهنا يظهر سؤال آخر: لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ لأن الإنسان لا يعيش بالوفرة وحدها بل بالمعنى. قد تحصل على وظيفة أحلامك ثم بعد أشهر تعتاد عليها، تشتري السيارة اللي تمنيتها سنوات ثم تصبح شيئاً عادياً، تنتقل إلى المنزل الذي حلمت به ثم تبدأ بالتفكير في منزل أكبر. هذه الظاهرة يسميها علماء النفس التكيف الذي، أي أن الإنسان يتكيف بسرعة مع الأشياء الجديدة فتعود مشاعره إلى خط الأساس ويبدأ في مطاردة هدف جديد، وكأن العقل يقول دائما: ليس هذا التالي ربما. ولهذا قد نقضي أعمارنا نركض، ليس لأننا لم نصل بل لأننا لا نعرف أصلاً ما الذي نبحث عنه. في النهاية ربما السؤال الحقيقي ليس ماذا يريد البشر، بل ما الشعور الذي يحاول كل واحد منا الوصول إليه. هل تمتلك الإجابة؟ فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
7: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
9: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
10: ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: كتاب وقارئ.

0: برنامج يومي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها الأخوة، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج كتاب وقارئ. الكتاب الذي نحن بصدده في حلقة هذا اليوم رحلات وذكريات، تأليف الأستاذ عبد الله حمد الحجل. وضيفنا في هذا اللقاء هو الأخ عبد العزيز سليمان العلي، مشرف على مركز الوثائق في دارة الملك عبد العزيز، سيحدثنا عن هذا الكتاب. هناك الكثير ممن يحبون

0: ويعجبون في أدب الرحلات، وهذا الكتاب ينضم إلى قائمة أدب الرحلات أو آداب الرحلات والمشاهدات والانطباعات، وهو تقريبا يعطي صورة عن وجهة نظر المؤلف في المناطق التي زارها ضمن انطباعاته الشخصية وضمن معطياته الذاتية. فممكن أخ عبد العزيز إذا سمحت تعطينا فكرة عن فصول هذا الكتاب وعن ماهيته وعن الرحلات التي قام بها بين دفتيه.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أولا نبدأ الحلقة بتعريف المؤلف، نبذة عن المؤلف.
0: تفضل. طبعا
1: فالمؤلف الأستاذ عبد الله حمد الحكيل، ولد في عام 1352 بمدينة المجمعة في ستير، وحصل على درجة الليسانس في اللغة العربية في عام 78 هجرية، وابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1973، وتقلد عدة وظائف في التربية والتعليم في داخل المملكة وخارجها. والآن يعمل حاليا في مدير عام الإدارة الفنية بإدارة الملك عبد العزيز. وله عدة مؤلفات كثيرة، من ضمنها الكتاب الذي بين يدينا، وهو ذكريات ورحلات، رحلات وذكريات. يبدأ الكتاب أولا بوصايا المسافرين، طبعا هو يتعلق في الرحلات. فهو يبدأ بوصايا المسافرين مما أوصى به بعض الحكماء العرب القدامى، وبعد ذلك يبدأ الكتاب في ذكر رحلات الخليج العربي. لأنه ابتدأ في الخليج العربي، هو
0: ابتدأ في الخليج العربي.
1: في عام 97
0: حين
1: بدأ بزيارة الكويت بالطائرة، ثم البحرين، ثم قطر، فعمان، ثم دبي ورأس الخيمة والشارقة وعجمان وأبو ظبي. وبعدها يعود بنا كاتب حيث نقلنا في رحلة حين غادر الكويت، زار البصرة والزبير والأهواز وعبدان. وكان الكاتب قد اتيح له في صيف عام 1380 أن يزور الشام، فزار دمشق وبيروت وما حولها من المصائف، وطرابلس وصيدا ثم عمان، ثم انتقل إلى القدس وصلى في مسجد الأقصى يوم الجمعة.
0: عندما كان الأقصى يعني مع العرب والمسلمين.
1: كانت السيادة العربية. قبل احتلال الصهيوني.
0: إن شاء الله سيعود إلى.
1: إن شاء الله يعود عن قريب إن شاء الله. ثم إلى نابلس، فرام الله، يعني معظم البلاد المدن الفلسطينية زارها تقريبا. ثم عاد إلى عمان، ومنها إلى دمشق، فحلب، ثم حمص.
0: هذا حقيقة محتويات رحلة
1: هذا في بلاد الشام
0: طبعا. الأستاذ عبد الله في الخليج العربي وفي بلاد الشام.
1: ثم زار مصر، فزار القاهرة طبعا والإسكندرية والسويس وبورسعيد، ورحل إلى السودان فزار الخرطوم. ثم زار كذلك أم درمان في السودان، واشترك في رحلة على النيل.
0: هل في رأيك الحقيقة أن الكتاب من خلال مطالعتك له وقراءتك له، نريد أن نسأل ويمكن المستمع يشاركنا هذا السؤال، أكثر ما لفت نظرك فيه بزياراته من حيث الانطباعات اللي كتبها، في أي منطقة في رأيك الأستاذ؟
1: والله انطباعات
0: الجميع.
1: لا الجميع، لكن أكثر شوي في جنوب شرق آسيا تقريبا. شاهد هناك يعني، وقام دور كبير في توعية المسلمين هناك، وأجرى اللقاء معهم في عدة أماكن في المساجد وكذا. ففي الأندلس يقول الأستاذ عبد الله: كانت زيارة الأندلس بالنسبة لي من أعز الأماني وأغلاها، فطالما هفت نفسي وتطلعت إلى مشاهدة تلك المعالم والوقوف على المفاخر العربية الإسلامية والمجد العربي، وشاء الله عز وجل أن تتحقق تلك الأمنية. ففي عطلة الربيع من عام 1384 اغتنمتها فرصة، سيما أن الجو الربيع دافئ وما يحفل به من متعة وبهجة يشجع على ذلك، فاتفقت مع مجموعة من الأصدقاء على تمضية العطلة في أسبانيا، وبعد تهيئة الاستعدادات الواجبة للرحلة من الحصول على تأشيرة الدخول وغيرها من مستلزمات الرحلة، غادرنا مدينة وهران، وهي المدينة الجزائرية الجميلة، وتوجهنا منها بطريق السيارات إلى الحدود الجزائرية المغربية، حيث وصلنا بعد مسافة قطعناها وهي 170 كيلو متر وبعد الإجراءات المعتادة دخلنا الحدود المغربية. واستطرد بعد ذلك حتى يقول من ضمن كلامه: ولقد كان الطريق متعبا حيث المنحنيات المتعددة بداخل الجبال، فلا تستطيع السيارة أن تزيد سرعتها أكثر من 30 كيلو متر. أما جوانب الطريق فهي جميلة ممتعة لدرجة تنسي الإنسان متاعب الطريق.
0: جميل.
1: وعند وصولنا غرناطة صادفنا عشرات المرشدين، وتوجهنا إلى فندق في داخل المدينة قريبا من قصر الحمراء. وسكان غرناطة طيبون جدا، يمتازون باللطف وحسن المعاملة، والابتسامة ترتسم على وجوههم، ويحبون العرب، كما أن ملامح أهلها غالبا أقرب ما تكون إلى السمات والملامح العربية.
0: نعم.
1: وتذكرت وأنا أطوف في شوارع غرناطة وفي أحيائها ما كانت تحفل به هذه المدينة من ندوات الأدب ومجالس الشعر وأعلام البيان وأساطين الفلسفة ورواد المعرفة وما خلفه أولئك العرب المسلمون من مذاهب فكرية وتراث عزيز ونظريات علمية، ولا زال الأثر العربي قويا واضحا في حياة الناس وفي صناعاتهم، مما يبعث على الاعتزاز بتاريخنا الذي بقي حيا إلى اليوم.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

وصية جد. تمثيلية من إعداد سليمان الحماد، إخراج مهدي الريمي.

0: نعم، ثم ماذا؟
1: ولكن ابنتك سلوى ترغب مواصلة دراستها.
0: إن أبي شيخ كبير، لقد بلغ 100 سنة في يوم عيد الفطر المبارك،
1: وأرجو الله أن يمد في عمره.
0: وتعلمين أنه يحتاج إلى مزيد من العناية.
1: هذا صحيح،
0: وأنا كما تعلمين قد شغلت بهذه المؤسسة.
1: بالشكر تدوم النعم، ونحمد الله على هذا.
0: الحمد لله.
1: ثم ماذا؟
0: ثم أنك مشغولة أبدا في أعمال البيت.
1: هذا صحيح،
0: وأيضا مشغولة بأطفال ابنك علي.
1: ولكن لا تنسى أنهم أطفالك أيضا، فهم أطفال ابنك.
0: نعم، إنهم أطفالك وأطفالي، ولكني يعني أنك كثيرة المشاغل وأنا كذلك.
1: لقد كنا نتحدث عن رغبة ابنتنا سلوى في مواصلة دراستها.
0: أعلم هذا، ولأننا نعاني من كثرة المشاغل، ولأن أبي يحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية، فإني أرى أن تتفرغ سلوى لهذه المهمة.
1: لهذه المهمة؟
0: أجل،
1: وتترك دراستها؟
0: نعم، فأبي أهم من ذلك.
1: هذا صحيح، ولكن سلوى على أبواب الكلية، ومن الصعب أن تحرمها مواصلة دراستها.
0: إن أبي قد أعطانا الكثير من عمره، فكم شقي وتعب ليتكون هذا البيت وهذه الأسرة الطيبة من فضل الله، ولا أقل من أن نرد له بعض الجميل.
1: صدقت، ولكنني أنا وفاطمة زوجة ابننا علي نستطيع أن نقوم بهذا الواجب، وأننا نقوم به فعلا.
0: أعلم هذا، ولكن لا يكفي، فمشاغلكما كثيرة، وأنا أفضل أن تتفرغ ابنتي سلوى للعناية.
1: ولكنه لا يوافق على هذا التصرف.
0: لا يوافق؟ كيف؟
1: إذا علم أنها ستترك الدراسة فلن يوافق.
0: لا لا لا، أنت لست على حق، لقد أخطأت التقدير هذه المرة.
1: أخطأت التقدير؟
0: أقصد تقدير الأمور، فلعل أبي لا يرى أن تواصل دراستها أكثر مما وصلت إليه.
1: أبوك لا يرى هذا الرأي.
0: أنا أدرى بأبي، وعلى كل حال لا داعي لمزيد

0: من النقاش. سلوى ستتفرغ للاهتمام بشؤون أبي، هذا كل شيء.
1: لا تتسرع يا أبا سلوى في قرارك هذا.
0: ليس في هذا أي تسرع.
1: ألا تستشير والدك أولا؟
0: ماذا؟
1: أرى أن تأخذ رأيه قبل كل شيء.
0: لقد أحسنت في هذا، هيا إليه الآن.
1: الآن؟ ألا تدع الأمر إلى الغد؟
0: كلا كلا، الآن الآن يا رقية.
1: كما تحب.

0: كيف أنت اليوم يا أبي؟
1: الحمد لله يا بني، أنا بخير. لم أكن أحسب أن أبلغ هذا العمر. أيام.
2: الحمد لله، إننا سعداء ما دمت بيننا.
1: السعادة من الله يا رقية.
0: ونعم بالله.
2: هذا صحيح، ولكنني أقصد أن وجودك بيننا من مصادر هذه السعادة.
1: جزاكم الله عني كل خير، لقد أحسنتم خدمتي ورعايتي، وما ذلك إلا من توفيق الله ورعايته.
0: أبي.
1: نعم يا بني.
0: ما دام أننا تطرقنا إلى هذا الموضوع.
1: أي موضوع يا ولدي؟
0: خدمتك ورعايتك.
1: خدمتي، قلت إنكم جميعا قمتم بواجبي وأكثر من ذلك.
0: ليس بكثير، فأنت والد الجميع.
1: ولكن الأجداد يثقلون على أبنائهم وأحفادهم أحيانا.
0: كلا كلا يا أبي، فالذين يعرفون حق الوالد على أولاده لا يستكثرون مهما قدموا له من خدمات ومهما قاموا به من رعاية وإحسان.
1: بارك الله فيكم يا ولدي.
0: ولهذا فقد رأيت أن تتفرغ ابنتي سلوى لخدمتك ورعايتك.
1: سلوى، إنها تبر بي كثيرا يا ولدي،
0: وأريدها لذلك أن تكون بجانبك أبدا.
1: إنها قريبة مني أبدا، فلا أنادي إلا وتلبي، ولا أرغب في شيء إلا وأجدها قد أتت به من نفسها ولو لم أطلب.
0: بارك الله فيها، ولكنني أرغب أن تتفرغ لخدمتك.
1: لخدمتي؟ لم أفهم يا ولدي.
2: إنه يرغب أن تترك دراستها حتى تقوم على راحتك وخدمتك.
0: نعم.
1: تترك دراستها؟
0: أجل يا أبي رعاك الله، فسعادتك وراحتك أهم عندنا من كل شيء.
1: تترك دراستها من أجلي؟ هذا كثير يا ولدي.
0: كثير، لا تقل هذا يا أبي، وأرجو أن لا تضطرنا الأمور فنترك أعمالنا جميعا ونبقى إلى جوارك. إننا لا نرى شيئا أهم من راحتك.
1: بارك الله فيكم يا بني، ولكن لا داعي لأن تتوقف سلوى عن الدراسة من أجلي.
0: إن سعادتها من سعادتك.
1: أعلم هذا يا ولدي، ولكن العلم يهمني أيضا، ثم أنني بخير ولله الحمد وفي راحة وسعادة.
0: لقد ظننتك توافقني رعاك الله.
1: إيه يا ولدي، إنكم في زمن العلم. لقد ذكرتني ببعض أيام عمري يا ولدي.
0: ما بك يا أبي؟
2: سلامتك يا أبا محمد.
1: لا شيء يا ولدي، ولكني تمنيت لو كان لنا في تلك الأيام مثل ما لكم الآن. لقد عشتم في زمن العلم والرخاء، ومع ذلك لا تحرصون على طلب العلم. لقد ولدت يا ولدي في زمن الملك الراحل عبد العزيز رحمه الله.
0: رحمه الله.
1: ولو عشت أنت في زمن الأول لعبرتني. إنك لم ترى سوى الرغد من العيش والأمن والعلم. أما ما رأيته أنا فإن أولادك لا يصدقونه، ولا أظنك تصدقه أيضا يا بني.
0: كيف؟ حدثني يا أبي.
2: علمه يا أبا محمد حتى يعلم فضل العلم.
1: أجل يا ولدي، في بلدنا لم يكن هناك من يجيد القراءة سوى 3 أشخاص، أما القراءة والكتابة فلا يجيدها سوى إمام المسجد الجامع.
0: وبقية الناس
1: يجهلون القراءة والكتابة يا بني. ثم فتح الله على

0: إن جدي لو علم بهذا لغضب منك.
1: ولما يا أبي؟
0: لأنك لم تفلح في دراستك ولا تريد أيضا هذه الوظيفة.
2: إن والدك على حق، فلماذا ترفض هذه الوظيفة؟
1: الراتب قليل يا أبي، 1500 ريال قليلة.
0: قليل؟ هذا قليل؟
2: 1500 ريال وتقول هذا؟
1: أظن أنه لا يكفي لمتطلبات حياتي.
0: أولا أنت لا تحمل سوى شهادة التوجيهية، فلو كنت تحمل الشهادة الجامعية لكان راتبك أكثر من 3000 ريال.
1: هذا صحيح يا أبي.
0: ولم تتزوج بعد يا بني، وليس لك أطفال، ولا تتحمل مصروف بيت، ولا عليك أي مسؤولية مالية. أنت معنا في هذا البيت تأكل وتشرب وتنام، ونصرف عليك أيضا، وتقول لا يكفي هذا الراتب؟
1: وماذا ترى أطال الله في عمرك؟
0: أي بني، إننا من فضل الله لا نحتاج إلى راتبك، ولا نريد أن نصرف منه شيئا في هذا البيت، فماذا تريد أيضا؟ ها، هذا أبي قد جاء.
3: في ماذا كنتم تتحدثون؟ كأن أصواتكم مرتفعة.
0: أبي لا شيء أطال الله في عمرك.
3: ولكن ألا يحق لي أن أشترك في حديثكم؟
2: إننا نستأنس برأيك يا خال، فكيف لا تشترك معنا؟
0: الموضوع أن ابني لا يرغب الوظيفة.
3: صالح؟
1: نعم رعاك الله.
3: لماذا لا ترغب الوظيفة يا ولدي؟
1: إن الراتب لا يكفي.
3: وما مقدار هذا الراتب يا بني؟
1: 1500 ريال.
3: ماذا؟
0: تصور يا أبي، 1500 ريال أطال الله في عمرك.
3: 1500 ريال وتقول قليلا؟ كيف تقول هذا؟ ألا تشكر الله يا ولدي؟ من كان يحلم بمثل هذا الراتب في مثل سنك وتعليمك؟ لا لا يا ولدي، إنك تغضبني بهذا.
1: ولكن يا جدي.
3: لا لا، لقد حسبتك رجلا، ولكنك تتصرف كالأطفال، تترك الدراسة وتستقلل راتب الوظيفة. آه إن أنتم يا شباب هذا الجيل.
0: أرجوك يا والدي لا تغضب نفسك.
3: لقد أجهدت نفسي لأحسن تربية أولادي وأحفادي أيضا، ولكن ولدك هذا لا يحسن التصرف ولا يعمل لخير مستقبله.
1: لا بأس يا جدي، لن أخرج عن رأيك وسأقبل بهذا الراتب ولن.
3: اسمع اسمع يا صالح.
1: نعم رعاك الله.
3: هل تعلم كم كان راتبي عندما كنت في مثل سنك؟
1: لا أعلم يا جدي.
0: يا أبي أخبره يا أبي حتى يعلم ما هو فيه من خير ورخاء.
3: كان طعامي هو راتبي.
0: سبحان الله.
1: لم أفهم يا جدي.
3: لم تفهم؟ أجل لم تفهم يا بني. كنا نحرث الأرض ونحفر الآبار ونعمل في البناء بالأسابيع والشهور دون أن يأخذ أحدنا فلسا واحدا.
1: وهل كان الراتب بالسنة؟
3: ليس هناك أي راتب. كان العامل يعمل طوال ساعات النهار بوجبة واحدة. كان راتبه طعام العشاء. كان الإنسان يعمل ليأكل فقط يا بني.
0: سبحان الله.
3: لقد ولدتم وعشتم يا بني في زمن الرخاء والأمن والعلم، قبل ظهور الملك عبد العزيز وحكمه رحمه الله. كان الإنسان لا يجد ما يأكله، ولا يأمن على نفسه، ولا يبرح بلدته حتى لا يقتله قطاع الطرق يا بني.
0: آه يا أبي، لو أخبرته بحادثة صرة التمر يرحمك الله.
3: لقد ذكرتني يا ولدي. اسمع يا صالح، كنت في مثل سنك وأنا

0: أراك هنا منذ الصباح، هل تنتظر أحدا؟
1: كلا، ولكنني أبحث عن جمال سيذهب إلى بلدة الدرعية فأكون رفيقا له على جمله.
0: تريد أن

0: تذهب إلى الدرعية.
1: نعم.
0: ولماذا لا تذهب على قدميك؟
1: الطريق كما تعلم مليئة باللصوص وقطاع الطرق.
0: ولكن المسافة قريبة بين الدرعية والرياض، ولا داعي لركوب الجمل في هذه المسافة.
1: قلت لك قطاع الطرق.
0: تخشى اللصوص وقطاع الطرق.
1: نعم.
0: هل لك أن ترافقني؟
1: وهل ستذهب إلى الدرعية؟
0: نعم.
1: أمعك ما تحمله؟
0: كلا.
1: على قدميك أم على جمل؟
0: أنا لا أحتاج إلى جمل في مثل هذه المسافة، إنها كما تعلم مسافة قصيرة.
1: واللصوص، اللصوص وقطاع الطرق، ألا تخشاهم؟
0: معي هذا الخنجر.
1: هذا الخنجر، إن السلاح لا بد منه، ولكن لا يبدو أنك من سكان الدرعية.
0: هذا صحيح، ولكني أريد الذهاب لأحد معارفي هناك، فإذا كنت تريد مرافقتي.
1: ومتى ستذهب؟
0: الآن.
1: الآن؟
0: أجل الآن.
1: هيا إذن، اتكلنا على الله.
0: هيا.

0: ولكني تعبت الآن.
1: لا بأس لا بأس، لنجلس بعض الوقت. بسم الله وعليه توكلت.
0: لقد ظننت أنني لا أتعب. أترى أحدا؟
1: كلا.
0: إذن ارمي عصاك بعيدا.
1: ماذا؟ أراك تشهر خنجرك علي، ماذا تنوي؟
0: أنوي قتلك.
1: قتلي أنا؟
0: أجل،
1: وماذا صنعت لك لتقتلني؟
0: لا شيء، ولكنك تخفي شيئا معك.
1: أنا؟
0: نعم أنت
1: أخفي شيئا؟ اتق الله يا هذا ولا تحمل ذمتك دمي.
0: اسمع، أعطني ما معك وإلا قتلتك الآن.
1: اسمع اسمع يا هذا،
0: لا تطل الوقت. هذه السرة التي تحت إبطك أعطنيها في الحال.
1: هذه السرة؟ الحمد لله، خذها خذها.
0: هاتها.
1: خذها، ماذا كنت تظن بها؟
0: دعني أرى ما بها أولا.
1: هي معك، فانظر ما بها.
0: تمر.
1: أجل تمر.
0: لقد كدت أن أقتلك، لقد ظننتها دراهم.
1: دراهم؟
0: ومع ذلك فإني لم أفلس، لقد وجدت شيئا أكله.
1: والآن أعد السرة إلي.
0: أعيدها إليك؟
1: أجل، فهل ليست بدراهم؟
0: ولكنها تنقذني من الموت بالجوع.
1: أعطني نصفها إذن.
0: اسمع.
1: نعم.
0: من الخير لك أن تنجو بنفسك.
1: أنجو بنفسي؟
0: رضيت أن تذهب وتدع صرة التمر معي فبها، وإلا قتلتك.
1: تقتلني؟
0: نعم، فأنا لست سوى قاطع طريق.
1: هكذا؟
0: أجل.
1: إذن فمن الخير أن أذهب.

0: لقد كفاك الله شر هذا اللص يا أبي.
1: الحمد لله يا بني.
2: لقد أوشكت أن تموت بسبب سرة تمر يا جدي.
1: أجل يا صالح، لقد أوشكت أن أموت. إنك لا تقدر ما أنت عليه، لأنك تجهل ما كنا عليه في ذلك الوقت.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لقد سمعت حديثك يا أبي، فعلا لقد كان زمانكم يخيف يا أبي.
1: كان مرعبا يا بني.
0: سبحان الله يا أبي، كيف كنتم تعيشون؟
1: لقد كان زماننا زمن الجوع والخوف والجهل والمرض أيضا، لم نكن نعرف شيئا مما

0: أرجو المعذرة يا جدي، فقد كنت أجهل الكثير من أمور هذه الحياة.
1: حسنا، والآن ماذا ترى يا صالح؟
0: الذي أراه وأرجوه أن يكون أبي راضيا عني، وكذلك جدي عبد الله وأنت.
2: ما دمت تراجعت يا صالح عن رأيك، عن رأيك هذا الخاطئ، فقد سامحناك، وهيا إلى العشاء.
1: هيا تفضل، أطال الله في عمرك.
2: هيا هيا يا صالح.
0: تفضل رعاك الله، وأنت يا أبي تفضل.

0: صالح، إن جدك يزداد به المرض، هل حضر الدكتور؟
1: نعم.
0: تفضل تفضل يا دكتور.
2: بسم الله. أين المريض؟
0: هو ذا على سريره يا دكتور.
2: افتح زرار ثوبه.
0: بسم الله.
2: أبعد هذا عن صدره.
0: حسنا. كيف تسمع دقات قلبك؟
2: لحظة من فضلك، هو بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: على فكرة،
0: نعم،
2: كم يبلغ من العمر؟
0: 100 سنة.
2: ما شاء الله.
0: ها، كيف ترى يا دكتور؟
2: أمراض الشيخوخة كثيرة، ولكن الأمل بالله كبير.
3: ونعم بالله.
0: ونعم بالله.
2: دقيقة من فضلك، خذ هذه الروشتة، تذهب معنا الآن وتصرف الدواء من صيدلية الإسعاف وتعود في الحال.
0: شكرا لله، ثم لك يا دكتور.
2: إننا في خدمتكم، ومن واجبنا راحة المريض وإسعاده.
0: حسنا، هيا يا صالح، خذ سيارتك واذهب معهم لتعود بالدواء في الحال.
3: الآن الآن.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير

0: اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

تشرق معاك حق وراعي الهوى دايم دايم للعذاب يعشق معاك حق الشمس بالليل الليل الليل ما تشرق معاك حق وراعي الهوى دايم دايم للعذاب يعشق صوتك وصاد الأشواق عيونك تفضح العشاق صوتك وصاد الأشواق عيونك

معك حد الليل باقي الايام غربة شعوري وصمتي هو وعدي.